0: الشمالية باتجاه خميس مشيط، مؤكدا استمرار التحالف بتحييد تهديد الصواريخ البالستية وصواريخ أرض أرض وتدمير مصدرها. وكشف المالكي أن العاصمة المحتلة صنعاء ومحافظتي صعدة وعمران هي مصادر التهديدات الصاروخية الحوثية. أعلنت القوات المسلحة اليمنية مواصلة تقدمها لليوم الثاني في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب ضمن عملية فجر اليمن، وقالت إنها سيطرت على مناطق ومواقع استراتيجية بعد مواجهات مع جماعة الحوثي. وأضافت مصادر عسكرية يمنية أن القوات المسلحة اليمنية سيطرت على سلسلة جبال ثمد والقائمة والمجيلات ومواقع أخرى، وأسقطت طائرة مسيرة مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى وأسرى في صفوف الحوثيين. هذه العمليات تتواصل بإسناد جوي من التحالف الذي ركز هجماته على ثلاثة محاور تمثل مراكز ثقل للميليشيات الحوثية لقطع خطوط الإمداد وتأمين الملاحة في باب المندب. في الحديدة دمر التحالف مخازن أسلحة وزوارق مفخخة وألغام بحرية محبطا مخططا لهجمات وشيكة جنوب البحر الأحمر. وفي صنعاء معقل القيادة والسيطرة للميليشيا دمر التحالف منصة لإطلاق الصواريخ البالستية. أما صعدة المعقل الرئيسي للميليشيا فاستهدفت ضربة مخزنا داخل موقع جبلي يضم 20 صاروخا باليستيا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن استقالة وزير النفط الإيراني دليل على تفاقم الأزمة التي تعيشها طهران، مشيرا في الوقت نفسه إلى تسجيل تعاف ملحوظ في عملية عبور مضيق هرمز. Their oil minister just quit. He said we have no economy, we have no oil, we have nothing. The Hormuz Strait, tremendous amounts, millions of barrels of oil has been delivered just over the last couple of days. We're getting it through at levels that were now even and sometimes exceeding prior to the war, and we've done very well. انتهى الموجز، شكرا لكم لطيب المتابعة، ألقاكم على رأس الساعة في نشرة إخبارية جديدة، دمتم في رعاية الله.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.
3: قضيت 26 عاماً مع الجيش البريطاني. تجربتك في لندن الشمالية مع الجيش البريطاني.
4: When they caught their informants, they would take them away, they'd torture them in the most horrific ways, then force them to give a confession and then kill them.
3: الاجتياح الأمريكي البريطاني للعراق، حدثنا عن صعوبة مهمتك.
4: That tour in Iraq broke me and broke my will to stay in the British military.
3: لديك منشور في منصة إكس تقول فيه: الحقيقة الكاملة عن أسلحة الدمار الشامل لم تخرج بعد. إن حدث ذلك سيكون بلير وبوش خلف القضبان.
4: The public around the world were lied to, and there's a lot more that happens than that makes me even more angry at those two.
5: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.

نحييكم مشاهدينا. تتواصل عملية فجر اليمن التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشيد العليمي منذ يومين. شهدنا بالأمس تقدما كبيرا وغطينا هذا التقدم للقوات اليمنية في جبهات ذباب وباب المندب والمخا، واليوم انطلقت عملية كبيرة في مديرية الوزيعية غربية تعز. بالأرقام مشاهدينا، خسائر الحوثي في تزايد، حيث قتل نحو 100 عنصر من ميليشيا الحوثي بحسب أرقام دقيقة، وأصيب 150 آخرون، وذلك خلال عملية هجومية نفذتها القوات المسلحة في محور تعز مسنودة بالمقاومة الشعبية في عدد من جبهات القتال ضمن عملية فجر اليمن. المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن طبعا لواء الركن التركي المالكي كان أعلن أن القوات البحرية للتحالف نفذت عملية عسكرية في محافظة الحديدة استهدفت خلالها أهدافا عسكرية مشروعة تابعة للحوثيين. بقينا في هذه التطورات، ولكن اليوم نحاول أن نفكك وأن نفهم تداعيات هذه التطورات. بمعنى اليوم موازاة مع هذا التطور العسكري، ماذا عن التحرك الشعبي الذي المفروض يقول البعض بأنه سيكمل أي تقدم عسكري؟ هذا أولا. ثانيا، هل المواقف الدولية هي مواقف داعمة؟ ولا أتحدث عن الدعم العسكري بقدر حديثنا عن دعم التصريحات والمواقف وترك ربما ضوء أخضر لقوات القوات اليمنية المسلحة للتقدم في مناطقها وإعادة السيطرة عليها. كل هذا يطرح أسئلة كبيرة لفهم الساعات المقبلة كيف ستكون، نحاول فهمها مع ضيوفنا الأفاضل. نحييكم مشاهدينا إلى ساعة حوار.

مشاهدينا نناقش كل هذه التطورات مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، الدكتور صالح السعيدي الباحث السياسي، الاستاذ همدان العلي المحلل السياسي اليمني، معنا كذلك على طاوله ساعه حوار الاستاذ سعيد البستاني الكاتب السياسي، والاستاذ فريد العولقي المحلل السياسي اليمني، ضيوفي الافاضل. اهلا وسهلا بكم لفهم هذه التطورات وما سيلحقها كذلك من اجراءات او ما يلزمها من إجراءات. مهم كذلك أن نضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بما يجب أن يستكمل لنجاح هذه العمليات كما يطلب اليمنيون. اسمحوا لي أن أذكر بداية بخريطة المعارك اليوم. كما ذكرنا منذ قليل ندخل في بعض التفاصيل، اليوم انطلقت عملية عسكرية في مديرية الوزعية غربي محافظة اليمن كما نتابع من خلال هذه الخريطة، أو غربي محافظة تعز عفوا، حيث تشهد عدة محاور مواجهات عنيفة، منها منطقة المنصورة على هذه الخريطة والزعازع كما يظهر، كذلك اللون الأزرق هنا في هذه الخريطة يبين المناطق الجديدة الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة اليمنية بعد استعادتها من الحوثيين، واللون الأحمر مشاهدينا يرمز المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيا الحوثية. صور خاصة بالعربية نذكر بها، تابعناها في النشرات، ولكن صور بالغة الأهمية جديدة لعملية فجر اليمن. رافقت كاميرا العربية القوات الحكومية خلال تمشيط جيوب الميليشيات الحوثية في محيط ذباب وباب المندب، وعملية التمشيط ومسك الأرض كذلك سنحاول فهم ما يلزمها بعد قليل. صور أخرى لطائرة مسيرة حوثية أسقطتها القوات الحكومية اليمنية في جبهة رغوان في مأرب، وكل هذا يأتي في إطار طبعا التطورات العسكرية التي تابعناها والتي سنبقى في متابعتها. اللافت أن التطورات على جبهة اليمن مشاهدينا واليمن تأتي بالتزامن مع تفعيل حلف مكة للدفاع

0: المشترك، وكنا أنهينا ساعة تغطيتنا بالأمس في نفس توقيت ساعة حوار أو تغطيتنا في ساعة حوار الخاصة بهذا الخبر الذي يمثل ربما مرحلة جديدة. إذن تفعيل حلف مكة للدفاع المشترك للانتقال الفوري للتنفيذ العملي، مشاهدين في أول ربما عملية تعترض الحلف منذ تكوينه، وهذا الحلف ملتزم بالدفاع المشترك. تم اتخاذ إجراءات لتوفير القوات والقدرات العسكرية وسرعة نشرها في السعودية، كما أكد حلف مكة الدفاعي أن أمن كل دولة هو جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث، أي تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية، وأن ترجمة اتفاقية مكة إلى إجراءات عملية يجسد مصداقية الالتزام بالدفاع المشترك، كما أن ترجمة اتفاقية مكة لإجراءات عملية يؤكد عزم الدول على الدفاع عن أمنها ويؤكد وحدة الدول الثلاث. هذا فيما يتعلق بحلف مكة، وهذا كان ربما هو التطور اللافت في آخر ساعات الأمس، أعقبته تطورات ميدانية. فاسمحوا لي أن نأخذ الموضوع كالآتي: من اليمن إلى المنطقة وقراءة للتفاعلات الدولية. فاليمن الأول، مع كل هذه التطورات يقول البعض، أستاذ فريد خليني ربما أبدأ بك، نحن نتابعها، والجانب العسكري القوات المسلحة اليمنية مسنودة بحلف دعم الشرعية يقدم أو يحاول السيطرة، يتقدم على الميدان ويحاول السيطرة، ولكن نحن لا نتحدث فقط عن وجود عسكري، هناك وجوب كذلك لتحرك شعبي دعا له السيد العليمي سابقا. هذا إلى أي مدى يمكن تفصيله أو الحديث عن أهميته في هذا التوقيت، لأننا لم نرى شيء حتى الآن؟
1: بكل طبعا المناطق التي هي اليوم مع الحكومة الشرعية هي ليست في حاجة إلى التعبئة، والدعوة كانت متروكة للمناطق التي هي خاضعة تحت سيطرة الحوثيين، وهناك تحرك لتشكيل لجان اتصال وتواصل مع العديد من أبناء أو الرموز القبلية في المناطق التي هي أصبحت اليوم يعني مناطق التماس بين الحكومة الشرعية وبين الميليشيا الانقلابية.
0: نتحدث عن رموز قبلية، نتحدث عن شيوخ قبائل، أو نتحدث عن محافظين، أو نتحدث يعني الجانب القبائلي أو الجانب السياسي هو الذي قادر أن يحرك؟
1: هو العملية هي مرتبطة فيما يعني في بعضها البعض، في بعض محافظي المحافظات التي هي خاضعة لميليشيا الحوثي، هم يعتبروا بعضهم من أبرز الشيوخ القبليين لقبائل المحافظات التي هم يرأسوها، لكن عملية الاتصال والتواصل هذه قد تخذ يعني بعض الوقت، لكن القبائل النازحة في محافظة مأرب وهم عددهم يفوق 3 مليون نازح المتواجدين في محافظة مأرب، رأينا لهم وقفات قبلية أو وقفات شعبية أنهم يلبون هذه الدعوات، وكانت في مأرب لهم وقفات يوم أمس واليوم كذلك، يخرجوا يعني يعطوا جاهزيتهم لسنادهم للقوات المسلحة في عمليات القتال.
0: أستاذ همدان، هنا نحن لا نتحدث فقط عن النازحين أو الموجودين في المناطق المحررة، نحن نتحدث كذلك المدفوعين إلى القتال بغير انتماء حقيقي وموجودون حاليا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي. هل يجب أن يكون هناك تحرك في هذا الجانب، أو أن الوضع يساعدهم يناسبهم أين هم متواجدون؟
2: نعم، تحقيق أي نجاح ليس في هذه المرحلة تحديدا ليس مرتبطا بدرجة أساسية في زيادة عدد المسلحين، يعني عدد المقاتلين في المناطق المحررة كثر، لكن القوة الحقيقية تكمن في مدى قدرة الحكومة اليمنية في استثمار الغضب المجتمعي من الحوثيين والحماس الكبير الذي يرافق العملية العسكرية الجديدة هذه لصالح الدولة ولصالح عملية استعادة الدولة، سواء على المستوى العسكري أو على المستوى الثقافي، على المستوى المجتمعي، على بقية المستويات، حتى على المستوى المالي، يعني لرفض الجبهات
0: طبعا. لأنه اليوم اليمني أستاذ همدان يقول لك الحوثي في فترة من الفترات، وسأتكلم بما ينقله بعض اليمنيين اللي لا هم مع الحوثي ولا هم مش مع الشرعية، ولكن لا زالت لم تبنى
2: الفئة الصامتة، يعني
0: الفئة الصامتة فئة على فكرة مهمة جدا.

0: طيب جداً. هو يعني الرئيس أعلن التعبية العامة، وكان هناك إجراءات على المستوى الميداني أو التنفيذي في تحقيق هذا الهدف. يعني على سبيل المثال أعلن رئيس الحكومة بأنه سيتم تحويل هذا الإعلان السياسي إلى مسألة مؤسسية، بحيث يتم استيعاب مثل هذا القرار وتحويله إلى إجراءات تنفيذية. من ضمن الإجراءات أعتقد تعيين نايف البكري،
1: نايف البكري وزير الشباب والرياضة،
0: نعم
2: موجود داخل اليمن
1: قبل إعلان،
0: يعني تم أيوه لإدارة
2: قبل إعلان العملية، قبل إعلان فجر اليمن،
1: قبل إعلان فجر اليمن، وقبل إعلان حتى دعوة الرئيس كمبادرة من يعني مجتمعية لإسناد الجيش.
0: يعني كان هناك خطوات تنفيذية في هذا الإطار،
2: وهذه الشخصيات موجودة داخل اليمن
1: في عدن.
0: فهناك إجراءات تنفيذية في هذا الإطار، لكن أنا أعرف ما تقصدي. يعني تقصد أنت كيف يمكن مخاطبة الناس في مناطق سيطرة الحوثيين تحديدا. صدقيني أن الناس
2: إلا إذا كان الوضع يناسبهم.
0: الناس طبعا هو إحنا ما نقدرش نحدد ما الذي يجب أن يقوموا به، لأنه هذا الأمر خاضع لطبيعة الظروف.
2: لكن تصلكم بعض
0: يعني أقصد أنا كشخص يعيش خارج اليمن وخارج دائرة الألم والتحديات، لا يليق بي أنا أجي أقول شخص في الداخل قم وثور ولا خرج. لا، هذا أمر غير لائق، ونتيح هذه المسألة لظروف الناس في الداخل، هم يحددوا متى هو الوقت المناسب لتحركهم، ما الذي يمكن أن يقوموا في هذا الإطار. صحيح. وصدقيني أنه الألم الذي يعيشه الناس في مناطق سيطرة الحوثيين كافي لتحفيزهم للقيام بواجبهم في اللحظة المناسبة التي يرونها، يعني من خلال استغلال ثغرات معينة أو وصول إلى مرحلة يمكن من خلالها هم يقوموا بالدور الذي،
2: أو عندما يستعيدوا ثقتهم في الشرعية ربما. صحيح. لأن هناك بعض الكلام لديك نقطة لاستعمالها.
0: نعم. أي تفضل. الناس في الداخل يدركون تماما بأن هذه المعركة ليست من أجل الشرعية. الحوثيين دائما يروجوا يسوقوا كلام بأنه أنتم تخوضوا معركة عشان إيش؟ الشرعية تحكم. المسألة المعركة من أجل كرامة الناس، من أجل حياتهم، من أجل مستقبلهم، من أجل. أما الشرعية في نهاية الأمر صناديق الانتخاب بكل بساطة ستغير هذه الوجوه
1: بس
0: كلها.
1: بس هذا برضه يعني يعتبر أستاذ همدان أن في قصور لدى الحكومة الشرعية، أنها خلال الأربع سنوات الماضية يبدو وكأنها تخيل من التحدث عن اليمن الاتحادي. وأنا أعتقد أنه أهم حافز اليوم إذا تحفز الشعب لازم توعده بالمستقبل الحقيقي، والمستقبل الحقيقي لا يمكن أن يكون في اليمن إلا بإيجاد اليمن الاتحادي الذي بسببها أصلا قامت هذه الحرب. ما تمرد علي عبد الله صالح والحوثيين وانقلبوا على الدولة إلا لرفضهم
3: مخرجات الحوار.
1: مخرجات الحوار قيام الدولة الاتحادية.
0: أنا مش أخذ الجو على الأخوة الكرام، لكن الحديث عن تفاصيل هذه ستفتح بوابة للجدل، مع أن الرئيس العليمي أذكر تماما بأنه تحدث عن الدولة الاتحادية وإعطاء حضرموت كافة الصلاحيات في مرحلة من مراحل. أول ما
2: يعني هي مرحلة مستقبلية، لن ندخل في تفاصيلها.
0: الدخول فيها سيفتح باب للجدل. لا،
1: ما الحرب يعني.
0: لا،
2: هذا سبب الحرب.
1: مشروع سياسي.
0: لحظة، عفوا، هذا ليس سبب الحرب. سبب الحرب أنه الحوثيين لديهم مشروع قديم، هذا هو السبب الأساسي والحقيقي. سبب عقائدي، سبب سياسي قديم.
1: وقيام الدولة هذا الاتحادية ينهي هناك النفوذ السلطوي لدى الجماعة التي تنفذت على اليمن لمدة 50 عام.
0: أتفق معك، ما فيش خلاف، الدولة الاتحادية نحن معها، لكن أنا أقصد لا يجب القول بأنها سبب الحرب. هناك جملة من الأسباب، أسباب فرعية وأسباب أساسية. السبب الأساسي الرئيسي بأن هؤلاء لديهم مشروع سينقلبوا اليوم، انقلبوا بالأمس وقبل 50 سنة وهكذا، وإذا أتيحت لهم الفرصة بعد 20 سنة و50 سنة.
2: خلينا نسمع ربما ضيوفنا فيما يتعلق بوجوب أن يكون هناك محرك سياسي في الداخل اليمني يتزامن مع هذا التطور العسكري. دكتور، هل تعتقد بأن الوقت يسمح في هذه الفترة بأن تكون هناك قيادات سياسية تؤمن حياة اليمنيين في الداخل، بغض النظر إن كان الهدف اليمن الاتحادية أو مشاريع ربما سياسية أخرى،
3: هو الوقت
2: أو الوقت مبكر؟
3: الظروف ملائمة. لأن الوضع مختلف الآن، يعني هذا إذا ما استحضرنا فيه، طبعا هذا جزء من كل وفرع من أصل ومسار من صفحة من مسار في صراع الداخلي في اليمن قديم ليس اليوم، وهذه

0: ما يحدث اليوم وما يجري من معارك بين الشرعية والحوثيين هي صفحة من صفحات الصراع، لكن ما الذي يختلف في هذه المرة؟ أن المعسكر المعادي للحوثي موحد بشكل أكبر بكثير مما كان عليه الوضع سابقا. نتذكر أنه في عام 2018 نفس الحملة كانت ونفس المناطق الحديدة المخا، وصلت القوات الشرعية التابعة للشرعية إلى ميناء الحديدة وسيطرت على موانئ الصليف وأبعدت الحوثي عن ميناء الحديدة، ثم انتهى باتفاق ستوكهولم. لكن لم يكن الصف المعادي للحوثي بهذه المتانة وهذا التماسك كما هو الآن، وبالتالي النتائج ستكون أفضل بالتأكيد. لا يمكن فصل هذه عن ما جرى في اليمن من أن الشرعية لن تعززت وأصبحت الآن أكثر قوة، القوات موحدة تعمل بشرعية واحدة، هناك كثير من الفصائل انضمت إلى قوات الشرعية وأصبحت جزء منها بعد أن ما كانت عقبة في مسار الشرعية. بالتالي هذا يندرج أيضا إلى أن تطور الأمر إذا أن هذا أيضا الصراع والمرحلة الحالية هي جزء من الصراع الكبير في المنطقة بين الأذرع الإيرانية وتقليب الأذرع الإيرانية.
1: سنعود له أكيد، ولكن
0: بالنسبة أعتقد أن بالنسبة لليمن، اليمن تم هناك توافق في مؤتمر الحوار الوطني الذي جرى 2014، وتم فيه توافق على جميع النقاط من بين الدولة الاتحادية وتقسيم الدولة إلى أقاليم حتى لا يكون نظام لا مركزي للحفاظ على اليمن وليس تقسيم اليمن. وبالتالي يعني مسألة كل التفاصيل هذه مفروغ منها العودة. وبالمناسبة الحوثي شارك في مؤتمر الحوار لكنه انسحب ورفض مسألة الأقاليم.
1: خلينا دكتور لا نستبق ربما الأمور، خلي أولا اليمن تستعيد نفسها، وفيما بعد ربما اليمنيون فيما بعضهم البعض هم من سيختار نظامهم وتفاصيل حكمهم كيف سيكون. ولكن ما أردتنا يعني التذكير به هو أو الاستفهام بخصوصه هو هل البديل السياسي، يعني اليوم من يحكم صنعاء هو الحوثي، هل المجتمع الدولي يهتم بأن يتحقق من أن هناك بديلا سياسيا على الأرض قادرا على موازنة الأمور، على تحقيق الثقة، على مسك المؤسسات السيادية اليمنية؟ هل هذا باعتبار المجتمع الدولي اللي نشوف انه داعم على الاقل من خلال تصريحات لما يحصل حاليا، على الاقل من خلال تصريحات روبيو ومن خلال حتى تصريحات الرئيس ترامب؟
2: اولا يعني لابد من القول انه الهجوم او عمليه فجر اليمن اهم ما حققته انها خلقت مومنتوم معين، يعني هناك زخم بغض النظر عن المساحات التي استعادتها كان سيطر عليها الحوثيون، هناك نوع من الزخم الحالي، لكن هذا الزخم قد يصبح سائلا فلويد بطريقة أو بأخرى إذا لم يرتبط بإنجازات معينة وبتثبيت هذه الإنجازات وتحويل الإنجاز العسكري إلى مسار سياسي. لذلك أنا أتفق معك بالقول أننا بكرنا بالحديث عن عملية سياسية في اليمن لأن الوضع لا يزال سائلا كما هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية
1: حتى في المناطق المحررة
2: هذا الأمر أسهل من المناطق،
1: لأنه مثلا لما صار فيما قبل الحوار في 2014 كانت الحكومة في عدن، فكان هناك دفع بحوار معين.
0: 2014 في صنعاء كان باسندوة
1: الحكومة قبل سقوط 2014، قبل سقوط صنعاء صحيح؟
0: كانت في باسندوة محمد سالم كان وزير رئيس الحكومة.
3: الحوثيين سيطروا على صنعاء في
0: سبتمبر 17
1: سبتمبر 2014، ولكن الحكومة كانت موجودة في عدن كذلك فترة كبيرة
0: بعد
1: السقوط، ولكن فترة كبيرة وكان هناك دفع بالمسار السياسي لما كانت موجودة في
2: مصدر الحذر الدولي هو تحديدا ما تفضلت به، بمعنى أن الانقسامات اليمنية السابقة هي التي تجعل الدول حذرة في الانخراط بأي عملية سياسية في اليمن. لكن هذا لا يعني كما كنا نقول أن دعم الأمريكي مثلا لهذه العملية بات واضحا من خلال تصريح الرئيس ترامب وتصريح وزير الخارجية ماركو روبيو، اللذين أعطيا نوعا من الغطاء السياسي لعملية من هذا النوع. إنما لابد هنا من القول أن واشنطن تفصل أو توازن بشكل دقيق بين دعم الحلفاء لعدم تمكين الحوثيين من السيطرة على باب المندب وفصل ملف اليمن عن الحرب مع إيران. وبالتالي
1: المندب

0: او يغضبوا من اليمنيين. شفت الجدل القائم بين المندب والمندب؟ اليمنيين فصلوها، قال لك المندب، خلينا نقول مثل اليمنيين المندب بالضبط.
1: فعمليا

0: من بعدها يتم إضعاف الفروع. يعني الآن التركيز هو على إيران بشكل أساسي، وأنه في حالة تم هذا الوصول إلى هذا الهدف الفروع أيضا صدر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، فتح جبهة اليمن ينظر إليه في واشنطن كنوع من التورط المكلف في الوقت الحالي في توقيت حساس، ألا وهو الانتخابات النصفية. لكن هذا لا يعني أن الدعم الاستخباري والدعم الذخائر وغيرها من الأمور موجودة، إنما الدعم القتالي فقط غير موجود بشكل مباشر.
1: مش مضطرين اليمنيين، أعتقد ليس من مصلحتهم أو لا يدعون إلى تدخل خارجي معين بخلاف
2: حلف دعم الشرعية. لكن الخطأ القاتل للحوثي الذي هو يتحرك بجندة إيرانية، أنه اعتقد أنه بتحركه وتهديده باب المندب سيكون إضافة للموقف الإيراني، لكن هذا أدى إلى موقف عكسي. كل لا يوجد أي دولة تقبل أو تسمح بأن يكون هناك سيطرة وتجربة مطيق هرمز ماثلة أمامهم بمحاولة فرض هيمنة إيرانية وتعطيل حركة السفن، ويقبل العالم بأن يكون هناك عصابات ميليشيات مسلحة موالية لإيران تهدد أو تقترب من باب المندب، لأن أيضا باب المندب يمس أوروبا. يعني مسار المضيق باب المضيق مضيق هرمز صحيح يتعلق فقط في الإمدادات النفطية والطاقة، لكن مضيق باب المندب الذي هو البوابة الجنوبية لقناة السويس يمس كل السلع والبضائع، وهو عصب يمر به بين تجارة أوروبا الاقتصاد الأوروبي وتجارة آسيا الصين والهند واليابان وكوريا، وبالتالي تهديد خط يمس الأمن الاقتصاد العالمي. ولذلك نلاحظ أن الأوروبيين لديهم موقف مختلف عن التدخل في وجود نشاط عسكري في مضيق باب المندب عن مضيق باب هرمز.
1: لما الآن تحدثت عن باب المندب ومضيق هرمز لفتني لنقطة، هل من الدقة الربط بين ملفين؟ يعني في منطق القادة العسكريين والسياسيين، هل دائما هناك باكيج كامل يناقشونه يحاولون، أو أن الأمور في هذه الفترة خاصة ومع تفرع المصالح وإعادة النفوذ الجيوسياسي في المنطقة باتت الملفات مفككة، يعني قادرون على فتح ملف باب المندب بغض النظر عن إن كانت هناك تسوية أو لا مع إيران، عودة إلى المفاوضات مع إيران، أو أن الأمور مرتبطة ببعضها البعض؟
3: مرتبطة مع بعضها البعض، لأن المعركة التي خاضها الحوثي في الشهر الماضي هي لم تكن معركته في أساس الأمر،
1: في جانب منها معركته أعتقد، ولا لا؟
3: ما هي معركته،
1: لا تعود لي،
3: وهو يعلم أنها ليست معركته،
1: لا تعود لي خطة تاريخية،
3: لا تعود لأي خطة
1: ولا لها
3: أي مصلحة فيها. هو توجه بموجب تعليمات من قيادته
2: إيرانية،
3: من قيادتها اللي هي إيران، هي من وجهتها في اتجاه باب المندب والسيطرة على باب المندب. اليوم هو
1: لا تعتقد أستاذ فريد أنه كان يعمل على مستويين، مستوى متعلق بإيران يعني مصلحة مشتركة ومصلحة أخرى ذاتية؟
3: لا توجد لديه أي مصلحة في التحرك إلى باب المندب، لأنه هو يعلم أن وجوده في باب المندب سيخلي العالم،
1: هو يتحدث فقط عن باب المندب على
3: باب المندب. في باب المندب هو يعلم الحوثي أن الذهاب إلى باب المندب هي التذكرة التي يقطعها تذكرة الذهاب بدون عودة،
2: مغامرة بالقاف.
4: هو شوف الحوثي من النوع الذي لا يخشى التكاليف، لأنه التكاليف في نهاية الأمر بيدفعها الناس. في مثلا عندنا يقال عن أجداد الحوثيين أنه الحجر من القاع والدم من رأس القبيلي، بمعنى أنه لن نهتم بضحايا القتال، لأنه في نهاية الأمر الذخيرة موجودة واللي سيموت هو اليمني، والحوثيين كذلك لا يهتمون بالضحايا ولا يهتمون بالتكلفة. أنا أتفق معه بأنه إيران كانت هي معركة إيران باب المندب الأخيرة، لكن هذا لا يلغي بأن الحوثيين لديهم أيضا مصالح مثل السيطرة على باب المندب، لأنك تتحدث هم يبحث الحوثيين خلال 10 سنوات على المشروعية على الاعتراف الدولي، والسيطرة على باب المندب قد يقرب لهم هذا الطموح ويساعدهم على ذلك، وبالتالي هي مصلحة حوثية أيضا، هي مصلحة إيرانية هي معركة إيرانية نعم، لكن أيضا هي مصلحة حوثية، لأن الحوثيين يريدون تحقيق إنجازات على المستوى الخاص بجماعتهم.
0: ولكن لا تعتقد يعني أن الإيرانيين يحاولون أيضا إبعاد أنفسهم قليلا عما يجري الآن؟
4: هو من الطبيعي من 2004
0: هذا يعتبر تصعيد مما سيجر تصعيدا أمريكيا مضادا
4: أصلا يعني للأمانة من عفوا على المصطلح من السخف يعني الحديث عن أو إن

0: كار ارتباط إيران بالحوثيين ودعمهم للحوثيين في معارك، ما أصبح الموضوع يعني
1: سخيف شوية. هو ليس هناك إنكار للربط، ولكن
2: لا أعتقد أنه إيراني لسبب
0: هي تنكر، يعني آخر مرة أنكروا بأن لديهم أي علاقة أو دور في أحداث باب المندب مؤخرا، وهذا أمر أصبح.
3: لكن في اليوم التالي، في اليوم التالي لسيطرة أذنابهم في اليمن على باب المندب، صعدوا من عملية التفاوض.
2: أنا أعتقد أنا لدي ثقة وعندي لدي دليل أن ما المعركة الأخيرة التي قام بها الحوثي لمصلحة إيرانية قبل أن تكون، لأن استراتيجية لا توجد قيمة استراتيجية حقيقية في الساحل تهامة إلا مضيق إلا ميناء الحديدة، وتم بناء التسوية أنه يصبح ببر البضائع عليه أو ميناء الصليف. لكن كان فعلا كلام الأخ همدان أن الحوثي سيستفيد واعتراف دولي لو كان قبل نموذج مضيق هرمز. نموذج مضيق هرمز جعل العالم يقتنع بأن أي طرف موالي لإيران يحاول السيطرة سيكرر النموذج الإيراني في إغلاق مضيق هرمز، وبالتالي لو كان الحوثي يريد مصلحة خاصة له لكان فعل ذلك منذ سنوات طويلة، وكان قدم عربون الشرعية أو أخذ عربون الشرعية من المجتمع الدولي. لكن كونه يتحرك بعد أحداث مضيق هرمز أعتقد أنه في التوقيت الخطأ.
3: أنا بس إذا تسمح لي الأخت ريم أنا أطرح عليكم السؤال هذا.
1: تفضل. طبعا.
3: لماذا كانت معركة أو توجهت الحوثي إلى باب المندب في هذا التوقيت؟
2: مصلحة إيرانية.
3: لماذا؟
2: لماذا؟ لأنه يريد الإيراني أن يكون هناك.
3: عندما فشلت إيران.
1: يعني تطرح أنا لما أطرح سؤال أترك ضيوفي يجاوب. خلينا نحاول نجاوب طالما حطيتني أول مرة في موقف ضيف. أعتقد بأنه الموضوع الأول يتعلق بالربط مع إيران وهذا الكل يعلمه، والثاني أعتقد بأنه حاول أن يفتك شيئا من الشرعية وشيئا من الحضور على طاولة المفاوضات، كما بالنسبة لحزب الله مثلا أن تكون له ثقة وخط تواصل مع المجتمع الدولي. بسرعة قبل الفاصل جوابا على سؤاله.
2: أعتقد التحرك لأنه بأوامر إيرانية
0: أكيد، لأنه لكي يكون تأثير إغلاق مضيق هرمز كاملا بحاجة إلى إغلاق المضيق الآخر ليكون تأثير مباشر وكبير جدا.
4: أنا لا أعتقد أن الربط، هو الربط موجود، إنما جرعة الضغط عبر مضيق هرمز يبدو لي أن الإيراني حذر أيضا في التمادي في هذا الموضوع بها.
1: سأعود لك مع عندما الإجابة
3: عندما فشلوا في مضيق هرمز في هرمز عندما فشلت إيران في تحقيق الضغط على المجتمع الدولي وقطع الإمدادات، واستطاعت السعودية أن تجد بدائل للمجتمع الدولي وللعالم عبر تصديرها للنفط في البحر الأحمر، هذا ما أغاظ إيران وشعرت إيران أن خطتها وورغتها الرابحة قد فشلت.
1: على فكرة هي الاختلافات في هذه القراءات صحية جدا. لماذا؟ لأنه هذا سيفتح لنا المجال لرؤية أوضح بعد الفاصل. بعد الفاصل سنحاول طرح السؤال ما الذي يلزم، لأنه ما يهمنا هو الداخل اليمني، ما الذي يستوجب في الفترة القادمة لتكون هذه الخطة خطة قادرة أن تسيطر، أن تمشط، أن تمسك الأرض وأن تستعيد الشرعية بالكامل. ما الذي يلزم يمنيا؟ ما الذي يلزم إقليميا؟ ما الذي يلزم دوليا؟ نحاول أن نحدد بدقة وبعمق هذه النقاط بعد فاصل.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

0: نحييكم مشاهدينا.
1: مشتق من الندب.
2: ايوه هو
1: المندب هو المضيق.
2: صح صح هي قصد المندب لانه يقال
1: يعني
2: أنه
1: بتقول اقاموا مندبا او مندبا
2: كان في معركه معينه وسفك الدماء كان
0: يعني
2: في غزو
0: تحول نقاش تويتر على ساعه حوار
1: اقام القوم مندبا
0: طيب
1: مندبا
0: خلينا شويه نرجع مهما كانت التسميه لكم الحريه انا كنت امزح شويه معكم ونقلت نقاش نقاش التويتر على على الشاشه ولكن مهما تكون هذه التطورات ما الذي يلزم اليوم للقدرة على الوصول إلى نتائج إيجابية فيما يتعلق بهذه العملية العسكرية بهذا الدعم من حلف مكة كذلك المهم اللي يعتبر خطوة وتطور يعني ملفت شاهدناه بالأمس؟
3: في عندنا مثلا في محور مأرب الجوف هناك عندنا يمكن 4 أو 5 فرق من قوات الطوارئ لم تدخل المعركة إلى هذا الساعة ولا نعرف يعني إيش الأسباب ممكن أنها قد يكون وضعها بحكم أنها لم تخوض من قبل يعني معارك حقيقية لأنها هي شكلت في الآونة الأخيرة وهي تسليحة أقوى وأفضل من تسليح المنطقة العسكرية الرابعة المنطقة العسكرية الثالثة التي هي تابعة في تقسيم مسرح العمليات العسكرية لمأرب والسادسة التي هي تشمل أيضا الجوف لكن لابد ما يكون يعني عندما نتحدث على الجبهات كان فيما سبق أن الحوثي دائما عندما يضغط على جبهة معينة هو يثق ثقة كاملة أن الجبهات الأخرى لا تتحرك فلكن الآن لا في تحرك يعني وإن كان ملحوظ يعني بشكل مش بالشكل قد يكون اللي نحن نتوقع يعني
0: طب ما الذي ينقص خلينا نبقى مثلا مع هذه الفكره ان كان هناك انتقاد فيما يتعلق بتحرك الجبهات الاخرى
3: على سبيل المثال
0: مثلاً.
3: على سبيل المثال في معارك مثلا الساحل الغربي المعركه التي خوضت امس وتم من خلالها الوصول الى المضيق والمناطق المطله على المضيق من ثم اليوم القوات اتجهت باتجاه المرتفعات التي هي تابعه للوازعيه وكذلك عندما تريد ان تدخل في الوازعيه ايضا فيها تباب اخرى مثل المنصوره التي ذكرت في التقرير
4: غرب تعز تتحدث عن غرب تعز
3: ايوه فقد تم السيطره على اجزاء هي منطقه المخا كلها والساحل الغربي اغلبها تابع لمحافظه تعز والحديده في في في في ما سبق ونذكر نحن في هذه المناطق كان دائما ما يصاحب عندما تمر انت يعني في منطقه محدوده وفيها الكثير من المزارع وفي المزارع هذه تصعب المعارك على القوات التي تريد ان تتقدم يعني المعركه التي كانت فيما سبق ما بعد المخا باتجاه بعد الخوخه باتجاه الدريهمي واتجاه الجراحي او حيس كانت دائما ما يستخدم التحالف طائرات الاباتشي فطائرات الاباتشي في ذاك الوقت كانت دائما ما تغلع من قواعد عسكريه تابعه كانت لدول صديقه للتحالف اليمن في ارتيريا في تحديدا في ارخبيل جزر عصب فلا بد ما يكون ان الاسناد القوي هو مهم جدا اليوم

0: نادي القوي هو حاضر.
1: طيب
0: العنصر
1: ما
0: العنصر العنصر البشري الحشود التي تم حشدها لهذه المعركة يفوق 100,000 مقاتل
1: كافية. حضرتك تتحدث الآن كعسكري سابق، كنت حاضر في المعارك
0: في فترة معينة، في فترة من الفترات
1: يعني كمقاومة وطنية. كنت حاضر كمقاومة شعبية. وطنية وتحركت يعني في الميدان.
0: لكن عندما يصير اليوم الحشود العسكرية هذه كلها، خصوصا أنه رأينا مثلا يوم أمس أنهم وصلوا إلى مديرية المخا، لكن أي. إلى الآن وإلى الساعة لم تدخل القوات إلى مدينة المخا.
1: إيش معايير ما الذي ينقص؟ الأعداد، السلاح، الدعم الجوي أكثر؟
0: الذي ينقص يعني في حقيقة الأمر
1: بالضبط.
0: نحن في حاجة يعني كل شيء مضبوط الحين، باقي معنا بس برهان.
1: ما معنى؟
0: يعني ما إيش عاوزين يعني يكون قائد رأس الدولة، يكون يعني مش بشرط حتى رئيس الدولة، عندنا 7-8 أعضاء مجلس الرئاسة، نحتاج واحد منهم يأخذ دور البرهان، يكون موجود بس بين
1: ما معنى برهان؟
0: يعني نحن نستنسخ من تجربة السودان، رئيس مجلس القيادة في السودان.
1: فكرت أن البرهان كدليل لا يعني لا. موجود
0: هذا، فهذا أنا
1: برهان؟
2: هل
1: طب اختاروا
2: هل أخذ منك يعني في 2015 نهاية 2015 و2016 كان الحوثيين وصلوا إلى مارب إلى باب المجمع، كان معهم الجوف في عدن، وصلوا إلى العوالق، فجروا بعض المنازل مشايخ،
0: منازل أسرتنا،
2: نعم أسرة الأستاذ، فجروا منازلهم.
1: أي.
2: يعني كان قد وصلوا إلى مناطق يعني سيطروا على مناطق شاسعة.
1: طيب
2: قام الجيش والمقاومة الوطنية بدور كبير وتم دحر الحوثيين وحاصرهم
1: في نظام. أوكي.
2: في تلك الفترة كان الرئيس ونائبه والدولة كلهم خارج البلد.
0: لكن كان أحمد سيف اليافعي موجود على الأرض.
2: وفي أبطال.
0: الشدادي موجود على الأرض.
2: وكثير الآن في أبطال. اسمح لي. أنا معك.
0: لصغط. لا.
2: أنا معك.
0: يعني أنا لما أتكلم.
2: اسمح لي.
0: بالفعل كان لدينا قادة وكل القادة هؤلاء استشهدوا.
2: طيب اسمعني.
0: لكن منهم اليوم موجودين؟ هل صغير بن عزيز مثلا رئيس هيئة الأركان اليوم موجود في الميدان؟
2: هو
0: غير موجود في الميدان. هل وزير الدفاع اليوم موجود في الميدان؟ غير موجود.
1: على فكرة نقاط
0: التقدم الذي حدث شوف الآن أنا أكلمك آخر الخبر الآن الوازعية مطوق عليها من 3 محاور.
3: من مطوق الآخر؟
0: الشرعية مطوقة على الوازعية من 3 اتجاهات، وسنسمع خلال الساعات القادمة عن التقدم. لماذا؟ لأن قائد المنطقة العسكرية الرابعة موجود في أرض المعركة.
2: طيب أنا لا أختلف معك أخي العزيز.
0: اسمح لي. شكري الصبيحي.
2: اسمح لي بس خلينا أكمل الفكرة. من الضروري والمهم جدا أن تكون هناك قيادات في الميدان، لكن أنا أتمنى أنه لا نبحث عن الوضع المثالي ليكون عائق أمام استعادة الدولة، لأنه أحيانا في طروحات تطرح كعائق أنه إذا ما تواجدوش إذن في نهاية الأمر لن يحدث تحرير. ليس الحكومة موجودة في عدن.
0: أنا مقصد هذا الشيء.
2: المحرمي
0: الرمزية الرمزية أنا لها دور عند المقاتل يعني.
2: والله
0: يعني
2: أنا
0: مقصد هنا أني أقول لك يعني أن رشاد مثلا لازم يكون موجود، لا هو رئيس الدولة والقائد على القوات المسلحة ورجله يعني حتى هو كبير في السن. لكن مثلا نحن اليوم في حاجة مثلا
1: محافظين
0: يعني
1: مثلاً.
0: أنت لماذا لا ترد علي وتقول لي أنه عندما حصل الانهيار وكادت القوات هذه أن تصل إلى عدن، تمام، عندما خرج محمود الصبيحي وهو رجل يعني برضه السبعيني وكان وزير الدفاع سابق وتم أسره وظل في الأسر لسنوات إلى أن تمت صفقة تبادل في عام 22 وأطلق صراحة، عندما خرج هو أيضا وحضر إلى الميدان تمت استعادة سلسلة جبال كهبوب والسيطرة على جبال كهبوب المناطق هذا. فأنا أكلمك أن الرمزية هذه هي موجودة. نحن اليوم لو جينا لمعارك مارب عندما أصيب في واحدة من المعارك أصيب قائد المنطقة العسكرية الثالثة الشدادي، كانت إصابته في كتفه وثقت هذه بالصوت والصورة.
2: طيب.
0: فعندما أرادوا الجنود إخراجه رفض أن يخرج من المعركة إلا بعد نهاية المعركة طفيفة.
2: أقصد أنه في أعضاء مجلس الرئاسة موجود سلطان البركة سلطان العرادة، كان الصبيحي موجود، المحرمي موجود، قيادات عسكرية كثيرة موجودة يعني وكلهم أبطال. صحيح نحن بحاجة إلى أن تنتقل الشرعية بأكملها إلى الداخل
0: يعني،
2: لكن الحديث الدائم المستمر على هذه الجزئية لنعيق عملية استعادة الدولة أنا أعتبره خطر. نطالبهم بأن يعودوا وأن يقوموا بواجبهم من عند رئيس الجمهورية العليمي لا أصغر واحد، ما فيش خلاف، لكن لا نجعل ذلك شرطا لاستعادة الدولة.

0: بالإمكان نستعيد الدولة.
1: لا هو مش شرط, هو مش شرط, هو يتحدث عن بناء الثقة بين الشرعية أو عودة.
0: كان طارق صالح موجود, في قادة عسكريين موجودين. أنا طبعا لا أدري وين وزير الدفاع ولا بن صغير بن عزيز, مش عارف وينهم الآن, لكن أنا أقصد في نهاية الأمر بالإمكان القيام بالواجب في استعادة الدولة بوجود هؤلاء وبدونهم. المهم الإرادة والقرار السياسي.
2: ما هو في تعزل كل غائب عنهم, لكن الشعب هو من
0: أنا أقصد اسمع لي
2: انسحبت القوات العسكرية
0: الأصل في المعركة
2: الماضي.
0: الأصل في المعركة هو اتخاذ قرار
2: تقاتل وحررة مناطقها,
0: اتخاذ قرار الحرب والتحرير. إذا وجد القرار الأمور الثانية كلها بترتب كما حدث في 2016. كان في قرار وفي بناء على هذا القرار السياسي الحاسم هناك إمكانيات وتدفق وترتيب وتنظيم وتواصل وغيره. الأمر اليوم بدأ يظهر وكأنه في قرار بناء على
1: هو مش ربط. هو أستاذ همدان أعتقد ما يود أن يقوله من خلاله الكثير من اليمنيين بأن اليوم الشكل الموجود داخل اليمن وكأن هناك شعب يريد استعادة اليمن, هناك قيادات عسكرية كبيرة وممتازة تود أن تستعيد أرضها, هناك إسناد جوي من تحالف دعم الشرعية, وهناك حلف مكة اللي مستعد أن يتدخل فيه, ولكن ليس هناك مكون سياسي قادر أن يقول أنا البديل, أنا موجود. ومش حتى البديل, أنا الأصل.
0: هو نحن لا يجب أن نبحث
1: ربما
0: عن مكون.
1: ربما نحن
0: لا يجب أن نبحث عن مكون سياسي, عفوا, لأنه معركة شعب ليس مكون.
3: أنا أعتقد أنه
1: خلينا نسمع الأطراف الأخرى.
3: يعني القول بأن مشروع الحوثي, البعض يعتقد أن مشروع الحوثي بدأ 2015, هو بدأ منذ عام 2000 وقبل 2000, لكن الظهور الفعلي على الأرض بدأ عام 2000 بدعم إيراني لبدر الدين الحوثي الأب. وبالتالي هذا التيار وهذا يعني السرطان الذي امتد وسيطر على اليمن, سيطر على قوات مسلحة ومجاميع آلاف الجنود تحت عقيدة أيديولوجية معينة. وبالتالي لا يمكن تصور أن هذه العملية أو نزع أو انتزاع اليمن, استعادة اليمن أو ما احتل من اليمن بهذه السهولة. يعني الوضع ليس في سوريا, أن الشعب السوري في مجمله ضد النظام, وبالتالي كانت العملية سلسلة. وحتى ذلك الشعب السوري احتاج 14 سنة من العمليات والمعارك حتى يسقط النظام. بالتالي أنا أعتقد الآن الظروف مهيئة للشرعية لأكثر من ورقة الآن لصالح الشرعية, منها أن التماسك أكثر في معسكر المعادي للحوثيين, أن علي عبد الله صالح الذي كان حليف الحوثيين لم يعد موجودا, أن المجتمع الدولي بات أكثر إدراكا لمخاطر وجود جماعة موالية لإيران تقف على مقربة من باب المندب, أهم مضيق استراتيجي. وبالتالي أنا أعتقد أن الظروف
1: تركيبة مكتملة تقريبا,
3: مكتملة مهيئة, وما على اليمنيين إلا الصبر.
1: هذا دوليا كذلك؟
4: دوليا طبعا, يعني تقود الولايات المتحدة هذه الجهود في النهاية لترتيب استقرار معين. سأقول لك اليوم
1: تقود أو تتابع, حتى نكون دقيقين, تقود مش مبالغ شوية أستاذ ولا يعني تتابع؟ تتابع, أنا لا أعلم, أنت أعلم مني بدواخل الإدارة, الإدارة الأمريكية.
4: أنا أقول هنا يعني النظرة الأمريكية إلى موضوع اليمن هي نظرة جزئية من كل. الكل هو الصراع مع إيران أو الحرب مع إيران. عمليا ما الذي تهدف إليه واشنطن؟ هنا إذا سمحت لي أود أن أوسع الصورة قليلا ثم أضيقها. لهذا ب5 ديسمبر عام 2025 أصدر البيت الأبيض استراتيجية الأمن القومي الأمريكي للعام 2026. عادة البيت الأبيض يصدر هذه في كل عام, لكن هذه السنة اتخذت يعني اختلافا جوهريا كون الإدارة الحالية كان أول. إلى ما تهدف الاستراتيجية الأمن القومي؟ تهدف أولا إلى تقليل, مثلا هي نظرية فلكسيبل ريليزم, يعني بمعنى الواقعية المرنة, وتهدف أيضا إلى تخفيف الالتزامات المفرطة. لذلك إذا نظرنا ماليا إلى ما يحدث في أوروبا, مطالبة الأمريكيين للأوروبيين برفع إنفاقهم الدفاعي 5% من الناتج القومي. لماذا؟ لأن واشنطن في مكان ما تريد أن تخفف الالتزامات المفرطة. في الشرق الأوسط المدخل إلى تخفيف الالتزامات المفرطة هو إضعاف إيران, وبالتالي دولة

0: تخل بالتوازن الإقليمي مثل إيران تهدد جيرانها ومعظمهم حلفاء للولايات المتحدة. هذا أمر يجب أن تنتهي منه واشنطن لتستطيع تطبيق هذه النظرية أو هذه الاستراتيجية التي تهدف في نهاية المطاف إلى الاعتماد بشكل أكبر على الحلفاء في المنطقة ودعمهم من بعيد بما يلزم، إنما التركيز على النصف الغربي من الكرة الأرضية أو الوسترن هيمسفير. لذلك إذا نظرنا أهمية المعركة حول غرينلاند وصولا إلى الأرجنتين، يعني فنزويلا انتهت، كوبا مسألة وقت، وبالتالي التركيز سيكون هناك من دون أن تترك هذه المنطقة. لذلك في هذه المرحلة في هذه المرحلة يبقى أمن المنطقة واستقرار الملاحة والمصالح الحلوية لهذه الدول على رأس أولويات الولايات المتحدة إلى حين الانتهاء من هذه الترتيبات والخروج. وبالتالي هامش التحرك الذي لدى الحوثيين في الوقت الحالي تعالجه الولايات المتحدة عبر دعم الحلفاء. يبقى أمامها موضوع إيران الذي تحدثنا في المرة السابقة، ربما بعد الانتخابات النصفية
1: أكيد للحديث لو سنعود حتى في خلال الأيام القادمة. انتهى تقريبا توقيت هذه الساعة، فتحتم العديد من الأسئلة الأخرى اللي قادرين أن نطرحها في حلقتنا القادمة. حاولنا أن نقف على بعض الأسئلة التي لم يطرحها البعض، ليس للتعكير على صفو الانتصارات العسكرية، ولكن لمحاولة فكفكة ما لم يحصل في السابق، لماذا لا يطرح الآن حتى استكمال هذه المعارك واسترجاع الشرعية. أود شكركم جزيل الشكر. نعود مشاهدينا، نلتقي غدا في نفس التوقيت على العربية. السلام عليكم.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: حيث ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق، العربية بزنس من قلب الحدث. من الرياض، مؤتمر البترول العالمي إلى بانكوك، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والعودة إلى الرياض، مبادرة مستقبل الاستثمار، أبرز الجلسات، لقاءات حصرية مع صناع القرار، وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية.

0: الكبرى، تابعوها على العربية بيزنس.
1: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

التحالف يعلن اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط، مؤكدا أن صعدة وعمران هي مصادر التهديدات. القوات اليمنية تتقدم في محاور تعزوة جنوب مأرب وتهاجم الحوثي بالوازعية، والتحالف يستهدف معاقل الميليشيات في صعدة وصنعاء والحديدة. عشية الذكرى 7 أكتوبر، إسرائيل تعلن عن اكتشاف أحد أكبر أنفاق حماس في الشجاعية بطول نحو 500 متر وعمق يصل إلى 14 متراً. المسيرات الانتحارية تغير قواعد الحماية.

طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من العربية. أفاد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي باعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط، مؤكدا استمرار التحالف بتحييد تهديد الصواريخ الباليستية وصواريخ أرض أرض وتدمير مصدرها. وكشف المالكي أن العاصمة المحتلة صنعاء ومحافظتي صعدة وعمران هي مصادر التهديدات الصاروخية الحوثية. أعلنت القوات المسلحة اليمنية مواصلة تقدمها لليوم الثاني في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب ضمن عملية فجر اليمن، وقالت إنها سيطرت على مناطق ومواقع استراتيجية بعد مواجهات مع جماعة الحوثي. وأضافت مصادر عسكرية يمنية أن القوات المسلحة اليمنية سيطرت على سلسلة جبال ثمد والقائمة والمجيلات ومواقع أخرى، وأسقطت طائرة مسيرة، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى وأسرى في صفوف الحوثيين.

هذه العمليات تتواصل بإسناد جوي من التحالف الذي ركز هجماته على 3 محاور تمثل مراكز ثقل للميليشيات الحوثية لقطع خطوط الإمداد وتأمين الملاحة في باب المندب في الحديدة. دمر التحالف مخازن أسلحة وزوارق مفخخة وألغام بحرية محبطا مخططا لهجمات وشيكة جنوب البحر الأحمر. في صنعاء معقل القيادة والسيطرة للميليشيا دمر التحالف منصة لإطلاق الصواريخ البالستية. أما صعد المعقل الرئيسي للميليشيا فاستهدفت بضربة لمخزن داخل موقع جبلي يضم 20 صاروخا بالستيا.

0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن استقالة وزير النفط الإيراني دليل على تفاقم الأزمة التي تعيشها طهران، مشيرا في الوقت نفسه إلى تسجيل تعاف ملحوظ في عملية عبور مضيق هرمز.
1: The Hormuz Strait, tremendous amounts, millions of barrels of oil has been delivered just over the last couple of days. We're getting it through at levels that were now even and sometimes exceeding prior to the war, and we've done very well.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي الكشف عن نفق ضخم يمتد لنحو

0: نحو 500 متر وتراوح عمقه بين 4 أمتار و14 مترا في حي الشجاعية بمدينة غزة، ويعد من أكبر الأنفاق التي كشف عنها في المنطقة. وبحسب الجيش الإسرائيلي كان النفق يستخدم من جانب عناصر حماس، فيما خصصت بعض غرفه لكبار مسؤولي الحركة.
1: ספר מה זה המנהרה הזו, קצת נתונים, נכון?
2: כן.
1: ומשם...
2: לא, חכו רגע,
1: תנו
2: לנו רגע לרדת, עושים צלחת פעם. תן לי, בואו נעמד נשקיר. תן לי כנסו ראשון.
3: מי? לא, אני רוצה לצלם אותו נכנס, מה?
2: כן, כן.
3: אוקיי.
2: תודה.
4: יש את הדוש תלוי? הכל והכל רק עבודה של חמאס.
0: في قطاع غزة لا تتوقف أزمة المياه عند شحها، في حين تحاصر المياه الملوثة خيام النازحين في مدينة غزة، ويقطع آخرون في خان يونس مسافات طويلة بحثا عن لتر مياه صالح للشرب. أزمة تتفاقم مع نقص الوقود وتضرر شبكات الصرف الصحي، لتضع الغزيين أمام معركة يومية مع أبسط مقومات الحياة.
5: ليست الحرب وحدها ما يحاصر الغزيين هنا، فالماء أيضا يضيق عليهم الخناق ملوثا حين يفيض حول خيامهم، ونادرا حين يبحثون عن قطرة صالحة للشرب. بمحاذاة بركة الشيخ رضوان في غزة، وجدت عائلة حمد نفسها محاصرة بمياه الصرف الصحي. خيام وسط المياه الملوثة، وروائح كريهة، وبيئة مفتوحة لانتشار الحشرات والقوارض. واقع تفاقم بعدما عطلت الحرب محطات الضخ، وألحقت أضرارا بنحو 75% من شبكات الصرف الصحي.
6: أشكال وألوان معاناة من الحشرات والقوارض والكلاب، الله يعزك، والعرق، كل حاجة احنا بنعاني، ومن البركة نفسها. طب ايش نساوي؟ ما فيش مأوى غيره يما. احنا ونصيبنا في هالدنيا هذا، احنا مستني يعني ثلاث سنين، لا سنة ولا سنتين.
5: ومع تمدد المياه العادمة إلى محيط خيام النازحين، لم تعد أماكن اللجوء ملاذا آمنا بل بؤرا تتزايد فيها مخاطر الأمراض.
7: مشاهد الأسى والمعاناة واحدة في قطاع غزة، وما يعانيه نازحو مدينة غزة من المياه الملوثة تواجهه عائلات أخرى في خان يونس، وهذه المرة عطشا.
8: في خان يونس للمياه وجه آخر من الأزمة. بلدية المدينة أعلنت خفض خدمات ضخ مياه الشرب بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل المحطات. وهنا تتحول شربة الماء إلى رحلة يومية شاقة لآلاف النازحين.
9: مع كل صباح يخرج جبر أبو مصطفى الذي يعاني مرضا في القلب من مكان نزوحه، يقطع نحو كيلو متر ثم يقف في طابور طويل من أجل كمية محدودة من المياه.
10: قديش قاعد يصنع عبية المية؟
11: أنا قعدت من الصبح، أنا قعدت اليوم من الساعة 4، صفيت قرب من الساعة 4 فجرا إلى الساعة 8:30 صباحا، استغرقت حوالي نص ساعة عبية مية.
9: الجهات المحلية تقول إن تراجع كميات الوقود الواردة إلى قطاع غزة أثرت على خدمات المياه والصرف الصحي في خان يونس إلى نحو 40% من مستوياتها. وهكذا يجد النازحون أنفسهم بين ماء ملوث يحيط بخيامهم وماء صالح للشرب يطول الطريق إليه، وفي الحالتين يتحول أبسط شروط الحياة إلى صراع يومي.
0: أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم يوم أمس على موقع للشرطة الاتحادية جنوب غرب مدينة كركوك، أسفر عن مقتل شرطي عراقي وإصابة 4 آخرين. يعد هذا أول هجوم لداعش على قوات الأمن العراقية منذ أن أكملت القوات الأمريكية انسحابها من العراق في 30 سبتمبر الماضي.

0: أعلنت السلطات الروسية أن حريقا اندلع في ناقلة النفط ريو قبالة مدينة سوتشي في البحر الأسود بعد تعرضها لهجوم بزوارق مسيرة. وأوضحت السلطات الروسية أن الناقلة التي ترفع علم ليبيريا وكانت محملة بشحنة من النفط لا تزال مشتعلة في عرض البحر، فيما جرى إنقاذ أفراد طاقمها 23 وجميعهم من الجنسية الهندية. وقد نفى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مسؤولية بلاده عن الهجوم الذي استهدف سفينة نقل مدنية قبالة سواحل البلغارية، ليتهم في الوقت نفسه موسكو بتنفيذ العملية.
1: لم تنفذ القوات الأوكرانية أي عمليات في هذه المنطقة من البحر، وهذه المأساة الأخيرة التي طالت سفنا مدنية تعد جزءا آخر من مساعي روسيا لجعل غرب البحر الأسود غير صالح للملاحة. وقد تحققنا من جميع التفاصيل مع الجانب البلغاري بعد أن تواصلت قواتنا البحرية مع نظيرتها في بلغاريا، ليتبين أن هذا الهجوم نفذته روسيا باستخدام مسيرات بحرية وأخرى جوية.
0: أظهر مقطع فيديو متداول قيام أوكرانيا بتغطية الجسر الشمالي في كييف بشبكة واقية ضد الطائرات المسيرة استعدادا لهجمات روسية جديدة محتملة.

0: من احتجاج محدود بدأ أمام مدرسة ثانوية في إحدى ضواحي باريس إلى حركة حشدت اليوم عشرات الآلاف في شوارع فرنسا. الطلاب نقلوا غضبهم من أمام أبواب المدارس إلى قلب المدن، وانضم إليهم مدرسون وأولياء أمور ونقابيون، فيما شهدت بعض المسيرات مواجهات مع قوات الأمن.
1: من صفوف الدراسة إلى الشارع، هكذا يتطور المشهد الاحتجاجي الطلابي في فرنسا. عشرات آلاف الطلاب نزلوا للتظاهر، وانضم إليهم معلمون وأهال ونقابيون ونواب وسط أجواء متوترة واشتباكات مع الشرطة. يقول هؤلاء أن تصعيدهم جاء بسبب عنف الشرطة، فيما تقول الحكومة أن أقصى اليسار ركب الموجة بحثا عن الفوضى قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية. رد الطلاب كان أن مطالبهم ليست سياسية، فهم يريدون زيادة أعداد الكوادر التعليمية وتخفيض اكتظاظ الصفوف وإيقاع اليوم الدراسي الطويل. من ثانوية واحدة في إحدى ضواحي باريس بدأت الحركة، وبعد أكثر من أسبوع وصلت إلى شوارع فرنسا حاشدة نحو ربع مليون متظاهر بحسب المنظمين. مسافة قصيرة في الزمن، لكنها كانت كافية لتتحول مشكلة داخل أسوار مدرسة إلى أزمة تفرض نفسها اليوم على الحكومة والشارع معا. فادي الدهوك لقناتي العربية والحدث، باريس.
0: شكل ترامب قوة الذكاء الفائق برئاسة مدير الاستخبارات لتنسيق استراتيجية واشنطن في الذكاء الاصطناعي بعضوية مسؤولين من الدفاع والتكنولوجيا والقوى العاملة، وسط غياب الباحثين الأكاديميين وخبراء السلامة.
2: أربعة رجال، أربعة مفاتيح لملف قد يعيد تشكيل مستقبل القوة الأمريكية: الاستخبارات، الدفاع، تنظيم شركات التكنولوجيا والقوى العاملة. بهذه التركيبة شكل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوة الذكاء الفائق، واضعا مدير الاستخبارات الوطنية جاي كليتن على رأس فريق يتبع مباشرة للبيت الأبيض لتنسيق الجهود الأمريكية في سباق الذكاء الاصطناعي. كليتن يأتي من عالم الاستخبارات والأمن القومي، وإلى جانبه رئيس لجنة التجارة الفيدرالية أندرو فيرغسون، المسؤول عن قضايا المنافسة وحماية المستهلك، وإيميل مايكل من البنتاغون، صاحب الخبرة في التكنولوجيا والابتكار الدفاعي، ثم سكوت كوبر، المسؤول عن إدارة القوى العاملة الفيدرالية. تركيبة تقول إن واشنطن لا تتعامل مع الذكاء الفائق كتكنولوجيا منفصلة، بل كملف يمس الأمن والدفاع والاقتصاد وحتى مستقبل الوظائف الحكومية.

0: Yeah.
1: Whoever wins SI, whoever wins super intelligent wins.
2: لكن اللافت في الفريق ليس فقط من اختاره ترامب، بل من لم يختاره. فلا باحثين أكاديميين متخصصين في الذكاء الاصطناعي، ولا خبراء مستقلين في السلامة والأخلاقيات ضمن الأسماء الأربعة. وبينما تقول الإدارة إن الهدف هو ضمان استمرار التفوق الأمريكي، تكشف التشكيلة أن السباق نحو الذكاء الفائق يجري في واشنطن بمنطق الأمن والمنافسة والقدرة على السيطرة على التكنولوجيا.
3: نهاية النشرة، شكرا لكم لطيب المتابعة. ألقاكم على رأس الساعة في موجز إخباري. أترككم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.

0: عندنا موضوع مهم، سر نجاح الوحدة الخليجية وفشل الوحدة العربية.
1: سنة 79 من سنوات العرب الخضراء، عدة أمور حدثت.
0: البعض راهن أن كانت فترة مؤقتة في ذلك الوقت وينتهي مجلس الدعاوى الخليجي.
1: مهما عمل المجلس سيظل ناقدين، إيران تريد تدمير هذا الإنجاز الخليجي.
0: هل ما زال دول مجلس التعاون الخليجي تؤمن بالدفاع العربي المشترك؟
1: قضية نسبية أخي أبو أحمد، القضية جدا نسبية.
0: في ميليشيات عربية تقاد من الخارج أقوى من الجيوش. هل تتوقع أن يكون هناك بعد الأزمة الإيرانية ناتو خليجي عسكري موحد بين جيوش مجلس التعاون الخليجي؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصر الآن على شاشة العربية.

0: هذه إشارة تتوقتك لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، ومتحيل نستشف تمهل وضمه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
0: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
4: أي تاريخ تعطيه لاكتمال تشكيل تنظيم الضباط الأحرار؟
5: القياديين في تنظيم الضباط الأحرار منتسبين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي. هو كان يخشى أنه إذا قبل في مرحلة من المراحل كان الميكروسكوب المخابراتي عليه.
4: ما كانوا يخافوا من توصل هاي الأفكار للدولة؟
5: كانت ظروف الحال الوطني تستدعي ذلك. كانت شعبيتنا مرتفعة كثير جدا.
4: أبرز هذه القيادات كانت بعثية؟
5: أنا كنت بعثي لكنني لم أعد اليمين.
4: كان في مهمات تقوموا فيها قبل ليلة الانقلاب؟
0: الذاكرة السياسية، الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فصل المقال. نستضيف خلالها وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصر. مرحبا بك.
1: يا أهلا وسهلا.
0: عندنا موضوع مهم، الوحدة الخليجية، سر نجاح الوحدة الخليجية وفشل الوحدة العربية. لكن خلنا أسألك السؤال الأول، هذا ليش نجحت الوحدة الخليجية واستمر مجلس التعاون الخليجي في وحدته؟
1: يعني حتى قبل الوحدة عبر مجلس التعاون، لماذا نجح الملك عبد العزيز في توحيد المملكة؟ لماذا نجح الشيخ زايد بتوحيد الإمارات العربية؟ أنا أعتقد أنه فارق هالتجربتين قبل أن نذهب إلى مجلس التعاون هي بقدرات القادة اللي قاموا بها. يعني الملك عبد العزيز طيب الله ثراه يعني كان رجل أقرب للعبقرية، وأحاط نفسه برجال خيرين، بل حتى من مختلف البلدان، منهم الأمريكي والإنجليزي والسوري والمصري، كان يبحث عن الكفاءات. وما هو أهم، أنه الجميع شعر بالاستفادة من توحد أو وحدة المملكة. عندما يشعر الناس بأننا في خير ونعمة وخلق الأمن والأمان، هنا تبقى الوحدة. بينما شهدنا قضايا انفصال ضمن حتى الوحدات العربية اللي حدثت، الحال كذلك مع الشيخ زايد والوحدة الإماراتية. كذلك من الأمور يعني اللي قامت أو الفوارق بين الوحدة العربية والوحدة الخليجية، الوحدة الخليجية بالعادة تقوم على الوين وين، على الربح الربح، الجميع يستفيد. الوحدة العربية للأسف دائما يظهر هناك قلبة، هناك خسارة لطرف على حساب طرف. يعني وحدة مثلا سورية مصرية زي اللي قامت ب 58-61، يشعر السوريون أنهم خسروا الكثير بالوحدة رغم أنهم طلبوها، لأن قامت حالة قمع غير معتادة آنذاك. بدأت عملية التأميم، الضباط الشوام اللي أقاموا بالوحدة عندما ارتحلوا إلى القاهرة بدأوا يركنوا ويرسلوا للقاهرة ويعطونهم جرايد ويحل محلهم ضباط مصريون. وبالتالي لما تقوم وحدة على أسس خاطئة، على أسس قائمة على الهيمنة وعلى السيطرة، لا تبقى الوحدة الخليجية العكس. الآن هذه فيما يخص

0: وحدة المملكة ووحدة الإمارات. نأتي إلى مجلس التعاون.
1: أسباب نجاح.
0: نجاح أمور كثيرة. أولا هو بمجموعة مجموع حكمة 6 حكام. يعني احنا نعلم الخليج دائما تمتاز الأسر الحاكمة.

0: حصد الموافقة على رفع الأعلام على الاستعانة بالقوات، ثم شعروا أنه والله موازين القوى مختلة، يعني مرة تارة بالبداية تقدم صدام ثم تقدمت القوات الإيرانية، فوجدوا أن النهج والمسار والطريق الصحيح هو عبر خلق مجلس يضم كل هالطاقات. وأنا أذكر قبل ذلك، أنا أذكر أنه حتى بدأ تحرك من اليمن الجنوبي اللي يعني يمن ماركسي اتجاه المملكة، وأذكر أنه عقد قبل إنشاء المجلس قمة في خميس مشيط، كانت الحكام الخليجيين، أنا كنت حتى قائد الطائرة اللي أقلت الشيخ جابر الله يرحمه، واجتمعوا وقرروا أنه يريدون حقبة أو مرحلة أفضل. بعدها بدأت الحرب العراقية الإيرانية، ووصل الحكام إلى قرار حكيم أن ما لنا إلا بعضنا البعض، وعلينا أن يعني نوحد الجهود في مجلس التعاون.
1: والغزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان فيها تخوف الوصول للمياه الدافئة، أيضا أحد الأسباب لمجلس التعاون الخليجي
0: جدا. هو سنة 79 من سنوات العرب الخطرة، عدة أمور حدثت، غزو روسي أو غزو شيوعي لأفغانستان في محاولة للوصول للمياه الدافئة، حركة جهيمان، ونجاح الثورة أو الثورة الإيرانية، وصول صدام رجل مقامر للحكم وما قام به من تنكيل، يعني كان في وضوح أن في حالة في متغيرات تزامنت، بل حتى مع اليوم الأول لنجاح الثورة الإيرانية بدأ تحريك الأذرع الإيرانية، بدأ مشروع تصدير الثورة، شهدناه بالكويت وبالخليج، وبالتالي يعني شعر القادة أنه علينا أن يعني
1: البعض راهن أن كانت فترة مؤقتة في ذلك الوقت وينتهي مجلس التعاون الخليجي، البعض تشاءم أنه سينتهي، لكن سنة 90 أعاد الوحدة مرة ثانية، ما رأيك ترد على هالنقطة هذه؟
0: يعني مجالس العرب الأخرى لا شك أنها حلت، يعني المجلس العربي اللي ضم عدة دول عربية، المجلس المقاربي، جامعة الدول العربية المثال الأكبر، كلها يعني إذا ما حلت رسميا لم تكن فاعلة. مجلس التعاون أنا أعتقد أنه بحكمة الحكام ورقبة الشعوب، ما إحنا كشعوب كذلك يعني وجدنا أنه هذا المجلس أولا ما جعل طرف يطقى على طرف ولا أضر بنا، يعني البعض طلب بوحدة اندماجية سريعة، ثق بالله لو قمنا بهذا الأمر لساءت الأحوال، لأنه إحنا منطلقاتنا مختلفة، في بلد منطلقها الشريعة ومنطلق إسلامي، دولة أخرى قائمة على الانفتاح، دولة ثالثة عندها شكل ثالث، تعرف دولنا الخليجية مو ما جينا أو ولدنا من دولة واحدة، كل دولة تكونت بخلفية تاريخية مختلفة، فلو أتت وحدة اندماجية كما حاول أن يعني يدفعنا لذلك بعض المفكرين والساسة العرب، لا انتهى الأمر كما حدث بالوحدة المصرية السورية، يعني كانت رغبة من السوريين أن يتوحدوا، لما شعروا بالضرر بعد التأميم وبعد القمع انفصلوا. كنا بعد الوحدة الاندماجية السريعة، لو أتيت على أن يعني حاولت أن تطبق مبادئ الشريعة على الدول الست ومنها دول ليبرالية، هذه الدول ستنفصل، راح تقول لك والله أنا ما اعتدت، أنا من تكويني الأول بلد على البحر منفتح، حتى أغلب الأمور والأعمال والتجارة اللي عندي قائمة على الانفتاح، وكذلك ما كان يمكن لك أن تقوم بالعكس تفرض على دولة إسلامية. فجمال الوحدة الخليجية أخي أبو أحمد أن أعطت الخصوصية لكل دولة، نحن نتوحد في أمور ونعذر بعضنا البعض في بعض الأمور، أنا عندي اقتصاد حر، أنت عندك اقتصاد مختلف،
1: في بعض الأمور تقصد الاختلافات أو
0: إيه قبلنا إيه؟ اختلافات بعضنا لبعض
1: واختلفنا بشكل كبير أيضا
0: إيه؟ لا في أشياء قلناها، اختلاف النشأة، يعني اليوم المملكة نشأت على مفهوم مختلف تماما عن نشأة مثلا دبي أو نشأة الكويت أو غيرها، بالتالي لو دمجناهم سريعا في أطراف راح تتذمر، تقول أنا والله كنت عايشة في نظام سياسي معين، فجأة أنتوا فرضتوا علي نظام مختلف، دولة منفتحة راح تقول والله فرضتوا علي فجأة نظام مقلق، دولة مقلقة تقول والله فتحته على

0: أي نظام، فكان في فروقات، النساء في بلد ما تقود، في بلد آخر تقود وغيره. فبالتالي الذكاء، ذكاء القادة الخليجيين أنه جعلوا هذا الاتحاد لا يعني فرض نمط واحد على الجميع، وإلا لتضرر البعض وقالوا لا والله لا.
1: بس اختلفنا سياسياً، كل دولة لها توجه سياسي.
0: لا لا جدا مقبولة، لأن إحنا 6 دول، إحنا مو دولة واحدة. تعرف حتى اليوم حتى الولايات المتحدة ترى الستيت معناتها دولة، إحنا ستيت اوف كويت، ستيت اوف قطر. بالنهاية طالما أنت قبلت أن إحنا 6 دول مختلفة، عليك كذلك أن تراعي هذا الاختلاف. ما يمكن أنظر لمصلحة، بس طالما أنه هذه التباينات تصب لمصلحة الاتحاد، يعني اليوم أنا دولة ما من الدول الخليجية لربما لدي علاقة متوترة مع الدولة جيم، أنت لديك زاوية أخرى وعلاقتك كويسة مع الدولة جيم، هذا لا يعني الخلاف بيننا، هذا يعني هالعلاقتين يصب لمصلحة المجلس. إذا أردنا أن نحسن العلاقة مع الدولة جيم سنلجأ لك لأن أنت الوسيط بيننا. وبالتالي هذه التباينات مو مشكلة، لأن إحنا 6 دول لدينا سيادة.
1: لماذا لم نحل الإخفاقات الخليجية طوال هذه المدة؟ يعني عندنا
0: إخفاقات
1: كثيرة، لا متوحدين اقتصاديا، لا سياسيا، لا عسكريا، كل دولة لا توجهها، وأيضا نختلف أيضا في بعض الأحيان على الحدود. ليش ما حلينا هذه المشاكل بين مجلس بين دول مجلس التعاون الخليجي حتى نصل في أزمة إيران الأخيرة إلى ناتو خليجي، وحدة اقتصادية، وحدة سياسية، كان استطعنا مواجهة بشكل أفضل. يعني المواطن الخليجي اليوم يتكلم هناك إخفاقات في الوحدة الخليجية لم تحل.
0: شوف الناقدين لمجلس التعاون هم 2، أما ناقد محب وهذا نعذره، هذا الرجل من يعني كثر وده وحبه فهذا الأمر معذور، إنما في ناقدين لا يريموا ولا يريدوا الخير للمجلس، إنما يريدوا مثل حتى النهضة الخليجية، لا نهضة حجر مو بشر، مهما عملت أو مهما عمل المجلس سيظلوا ناقدين وسيظلوا دائما ينظروا للجزء من الكأس الفاضي. ليش ما ينظروا لعشرات وآلاف الإنجازات؟ أكبر إنجاز الكويت، تحرير الكويت، لولا أن سخرت الدول الخليجية أرضها وماءها وسماءها وقامت بما قامت به، ولولا التزام الملك فهد غير المسبوق بالتاريخ اللي قال والله أما أن تبقى، أما أن ترجع الكويت أو تذهب السعودية معها، التزام لا مثيل له بالتاريخ، أنجز وتحقق بعد ذلك أنه هذا الاحتلال على الكويت ما تملى إلا 6 أشهر، ولا كنا أصبحنا قضية دائما بالخليج وإشكالات لا تعد ولا تحصى. هذه كلها إنجازات. انظر للعمل الخليجي المشترك اللي مو بالضرورة يطلع بالتلفزيون، ثق بالله ويجب أن يثق المشاهد أنه ما يمر يوم إلا فيه عمل خليجي بس مو محطوط بالنشرات الأخبار. ترى وكلاء الوزراء يلتقون، وكلاء الوزارات يلتقون، هناك ربط خليجي كهربائي. اليوم حتى ضمن الهجوم الإيراني ما شعرنا، ما شعرت دول الخليج بنقص بأي مواد. السعودية المملكة سخرت مطارات قالت هذه مطارات لكم، السعودية سخرت موانئ وقالت هذه الموانئ وين ما فيه حاجة، هذه ما هي مسبوقة. بالعكس شهدنا بالأوطان العربية من يقوم بالعكس، جناحي البعث بين العراق وسوريا تدريش عمله، كان في أنابيب للنفط تنطلق من العراق عبر سوريا للموانئ السورية. بال82 أول ما بدأت إيران تهجم على العراق، بعد مو أثناء هجوم العراق، يعلن نظام البعث في سوريا إقلاق الأنابيب هذه اللي توصل النفط العراقي حتى تختنق العراق، لأن المقر المسار الآخر اللي هو الناقلات كانت تضرب. إحنا يعني قارن هذه بتلك، هذول حزب واحد ويقلق الحدود بين بعضهم البعض ويقلق حتى مصدر عيش العراق إلى أن فتح العراق على تركيا. فبالتالي القضية نسبية أخي أبو أحمد، القضية جدا نسبية. إذا نقارنها بماذا؟ ما الاتحاد الأوروبي قبلنا بسنوات طوال، الاتحاد الأوروبي بدأ بال40، احنا بدأنا بال80، احنا نتكلم عن 40 عام من الفارق. وبالتالي علينا أن نقدر الجهد الخليجي القائم، وعلينا أن نلحظ أن كثيرا من الإنجازات غير معلنة للملأ، ما يقدر المجلس التعاون كل يوم يجتمعون كل يوم يوحد

0: يعني انظر للقوانين المرورية، انظر للترحال والانتقال بالبطاقة، انظر إلى أمور كثيرة. ما يقدرون كل يوم يعلنون أنجزنا 1 2 3 4.
1: هل تتوقع أن يكون هناك بعد الأزمة الإيرانية ناتو خليجي عسكري موحد بين جيوش ماجستعو الخليجي؟
0: سؤال هام جدا أخي أبو أحمد. أقول لك، أوروبا لما خلقوا الناتو بعد أن رأوا ما رأوا من حربين عالميتين في أوروبا، وبعد ما رأوا ما قام به ستالين من تهديد لباقي الدول الأوروبية، حول شرق أوروبا كلها بالحديد والنار وبعضها حتى بالانتخابات، وخشيت الدول الأوروبية من امتداد ستالين، وبالتالي لما شاهدوا هذا الخطر الماحق خلقوا الناتو. احنا بالخليج نعم، ترى ما شهدنا عدا غزو الكويت واللي هو ما استمر طويلا، يعني ما شهدنا شيء كحال الهجوم الإيراني اللي مس الحجر والبشر. والآن بالفعل أنا أعتقد أنه قطعا سنشهد نوع من التسارع في قضية الناتو الخليجي، ولربما حتى عسكرت المجتمعات الخليجية ومزيد من الاتفاقيات اللي راح تضمن الأمن الخليجي أمام هذا التعدي غير المبرر من إيران، اللي لا له يعني أظهر بما لا يقبل الشك أن إيران تريد تدمير هذا الإنجاز الخليجي كما دمرت الخمس دول اللي تدخلت بها.
1: أهم التحديات اللي تتوقعها تواجه دول الخليج العربي
0: بعد تجربة الهجوم الإيراني؟ الأمن ثم الأمن ثم الأمن ثم الأمن.
1: الأمن
0: جدا. قبل ذلك كنا نتكلم عن تنمية، مناهج تعليم، خدمة صحية متميزة، أمور كثيرة. يعني أنا أعتقد بعد هالتجربة ما عاد يمكن أن تضع في مقدمة الأولويات إلا الأمن. يجب أن تدرس الحالة اللي تمت، تدرس مكامن الخطر، تضع الحلول، لأن هذه ما قبل ذلك هو تحليل الحالة اللي تمت. الأهم هي ما هي الحلول اللي إذا ما منعت الخطر بأكمله على الأقل تحد من الخطر، بحيث أنه لا يمس شرايين الحياة، ما يمس النفط، لأن أنت مصدر النفط بالنسبة لك ما هو يعني 5% من الميزانية، مصادر دخل النفط يمثل مرات 90% وأكثر. ما يمكن أن تتساهل مع قضية مسيرات تضرب حتى محطات تقطير مياه وغيره. فالأمن ثم الأمن ثم الأمن، وأعتقد أن السنوات القادمة يجب أن تعكس هذه الحالة.
1: أستاذ سامي نصب، أروح فاصل وبرجع لك. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل بعد هذه الحلقة من فصل المقال مع ضيفنا وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصر.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: قضيت 26 عاماً مع الجيش البريطاني. تجربتك في لندن الشمالية مع الجيش البريطاني.
6: When they caught their informants, they would take them away, they'd torture them in the most horrific ways, then force them to give a confession and then kill them.
5: الاجتياح الأمريكي البريطاني للعراق. حدثنا عن صعوبة مهمتك.
6: That tour in Iraq broke me and broke my will to stay in the British military.
5: لديك منشور في منصة إكس تقول فيه: الحقيقة الكاملة عن أسلحة الدمار الشامل لم تخرج بعد. إن حدث ذلك سيكون بلير وبوش خلف القضبان.
6: The public around the world were lied to, and there's a lot more that happens than that makes me even more angry at those two.
4: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
7: أهلا بكم من جديد، نواصل حوارنا في فصل المقال مع وزير

0: إعلام الكويت الأسبق سامي النصف. أستاذ سامي، هل ما زالت دول مجلس التعاون الخليجي تؤمن بالدفاع العربي المشترك، تؤمن بالوحدة العربية وأنها عمقها الاستراتيجي للدول العربية وعمقها الاستراتيجي بعض الدول العربية؟
1: شوف، أما قضية الدفاع العربي المشترك فقطعا لا، يعني عبر تجارب
0: انتهت هذه الرؤية.
1: لا لا لا بالمرة، يعني أما حتى العرب لا يعترفوا بقضية الدفاع العربي المشترك ولا شهدنا.
0: بدأت من سنة 90 بدأت النساء.
1: لا لا، حتى قبل ذلك وبعد ذلك، يعني هي من أنشئت اتفاقية الدفاع العربي المشترك عام 50 ما شهدناها ولم نراها، يعني لا أبان العدوان على أي بلد عربي، على لبنان، على غزة، على أي بلد عربي، على الأوضاع اللي تفجرت في ليبيا أو في السودان أو غيره، يعني ما شفنا جيوش عربية كحال الناتو لما صارت قضية كوسوفو والبوسنة وغيرها، شفنا الناتو يدخل ويطفئ الحرائق، ولا ما فائدة قضية الدفاع اتفاقية الدفاع مشترك. وجزء منها بسبب سوء الظن والشكوك بين العرب بعضهم البعض، البعض يعتقد لو دخل جيش عربي قد لا يخرج، وبالتالي هذه الاتفاقية لا يمكن أن نراهن عليها. العمق العربي نعم يظل، نحن نظل إخوة لعمقنا العربي، ويعني دائما هذا محيطنا الإقليمي لا ننكره، بس مو لدرجة أن نأتمن أنفسنا كما يحاول البعض. هذه أكذوبة الخيار العربي زي 90، يجيك من يطنطن بعدو هذه القوات القادمة لتحرير الكويت ونحن نتكفل لكم بالخيار العربي.
0: يعني بعض دائماً الدول العربية الكبرى يطالب دول الخليج بدال ما تستثمرون أو تفتحون أبواب شراكة مع دول كبرى كالولايات المتحدة والصين، بل يجب أن تتجه الأموال الخليجية أن تستثمر في هذه الدول العربية الكبرى، ما رأيك؟
1: والله سؤال هام جدا أخي أبو أحمد. أولا، إحنا هذه الموارد المالية هي نتيجة لثروة ناضبة، إحنا اليوم النفط نعلم أنه ذاهب، فبالتالي هذه الثروة هي مستقبلنا، ما عندنا مستقبل آخر غير الثروة. طيب نسأل، هذه الثروة لما وضعناها في الدول الغربية طبعا قاعد تأتينا بموارد أحيانا تعادل موارد النفط أو أكثر. خلونا نشوف بالتجربة، بالحقيقة، بالواقع، الأموال والدول الخليجية ترى ما قصرت، المستثمر الأول والداعم الأكبر للمشاريع العربية هي الدول الخليجية. أسأل ماذا حدث لأموالنا اللي استثمرت مثلا في سوريا، ذهبت مع الريح، اللي استثمرت بالسودان راحت، حتى ليبيا قبل سقوط القذافي سوقوا أنه الآن ليبيا انفتحت. كل الأموال اللي استثمرت بالدول العربية أما أكلتها الحروب الأهلية أو أكلها تدهور العملة، تعرف أي المبلغ اللي وضعته اليوم ما عاد يسوى حتى واحد أو من الألف منه، أو القيود والقوانين. يقولوا لك والله تفضل استثمر، أول ما تستثمر لما تأتي لحظة الحاجة للأموال يقول لك لا تستطيع إخراجها. طيب، وبعدين شيء ثاني، انظر لأثرياء العرب قبل لا تطلب مني أنا أني أما أقتسم الثروة معك مثل ما يقول هيكل، أو يقولوا لك والله استثمر أموالك. ماذا عن أثريائكم؟ الأثرياء معروف كل الأوطان العربية دون استثناء عندها أثرياء بأمريكا وبأوروبا وكل شيء، مو أولى أن هذولا يأتوا بأموالهم؟ هذولا إذا ما أتوا بأموالهم معناته يعرفوا خطورة إدخال أموالهم وأنها قد تنتهي بصفر. انظر ما حدث حتى لمن أودعوا الأموال في البنوك اللبنانية، ماذا حدث لهم؟ صفر. طيب أنتوا تريدون، إحنا صحاري ما ننكر هذا، إحنا خلقنا جناتنا بأيدينا بالحكمة، الحكمة نعم مثل ما نضع أو يأتينا مورد من البترول الفائض قاعدين نستثمره بالصناديق اللي قلدتنا النرويج. اليوم النرويج أتوا للكويت بالسبعينات استفادوا من الصندوق الكويتي، ومع ذلك إحنا مو مقصرين أخي أبو أحمد، الصندوق الكويتي للتنمية والصندوق السعودي والصندوق القطري والصندوق الإماراتي ماذا يعملون؟ قاعدين يأخذوا الأموال ويضخوها بالدول العربية. هذا الأمر ما شهدناه، يعني ما ودنا نقول أن هذه الدول العربية البعض منها كان أقنى من دولنا الخليجية ألف مرة ألف مرة. يعني أعطيك مثال، الجنيه المصري ب 36 كان يعادل 5 دولار، حتى كان مشرفة هذا عميد كلية العلوم كان رأس الرسالة لمصطفى النحاس يقول علينا أن

0: تستثمر بالبحث العلمي، لأن السنة اللي فاتت أمريكا حصدت 750 مليون دولار، أي 150 مليون جنيه، جنيه بخمسة. بس ما سمعنا آنذاك أن في مشاريع استثمارية بالكويت. كان في فائض مالي عند مصر وعند الدول العربية، العراق كذلك كان فيها فائض مالي ضخم، ومع ذلك ما جو. ولا نذكر أنه استثمر ولا خلق صندوق تنمية في تلك الدول عندما كانت ثرية. وبالتالي لا، احنا ما ذكرنا بتلك الأيام قمنا بهذا الأمر. بس أنك تقول لي مستقبلك والمصدر الثاني الداعم للبترول، لأن البترول ينزل للعشر دولارات ويصعد للمية، أنا الضمان الوحيد وجود هالاستثمارات أني أروح. بعدين لا يجرب المجرب، أنا زرت حتى السودان وغيره، الكويت مثلا الشيخ صباح الله يرحمه من أول المستثمرين أذكر بالسودان على بنه سلة الغذاء العربي. اليوم وين السودان؟ حرب أهلية لا تبقى ولا تذر، والحال طبعا اللي صار في سوريا.
1: إذا نرى أن مجلس التعاون الخليجي يذهب إلى استراتيجية أخرى، الشراكة مع الدول الكبرى، الاستثمار مع الدول الكبرى لضمان أمنه، يعني بعدنا بشكل كبير عن الأمن العربي.
0: لا لا لا، احنا هم هنا وهنا.
1: أنا أركز على اليوم توجه للشراكات،
0: هي مو هذه ولا تلك. احنا نظل إلى اليوم هذا نستثمر ولدينا شراكات عربية ونودع حتى المليارات بالبنوك العربية وكل المشاريع. انظر للمشاريع العربية،
1: كل المشاريع فاشلة. ليش حط المليارات تجي هنا المليارات اللي تدر علي لدول تدر علي القيد؟
0: أقول لك أخي أبو أحمد، أنت طرحت ما يطرحه بعض العرب، اسحبوا كل أموالكم من القرب وضعوا عندنا. أنا قاعد أقول لك أن هذا أمر لا يجوز، لأنه الأموال اللي بالقرب هي الرديف للمداخين. إنما هذا لا يمنع أنه بعض الأموال الخليجية، مو هذا أمر حلم قد يتحقق، هذا أمر حقيقي. انظر لأي تقارير لصندوق التنمية الكويتي غير السعودي غير الإماراتي، انظر مشاريع وينها، تجد يقول لك مشاريع كذا في مصر في سوريا بالعراق في كل هالبلدان، غير مشاريع إعادة الإعمار. يعني عندما يدمر العرب أوطانهم أول من يأتيهم لإعادة الإعمار الخليج، الدول الخليج. اليوم
1: وبعض المفكرين العرب قال لا تطالبونا احنا ندافع عنكم، انتم دافعوا معاك دافعوا عن انفسكم، وعندكم قواعد امريكيه وعندكم
0: ما قلنا لهم دافعوا
1: عنا، روحوا له روحوا لهم. هذا اللي قالوه حتى في اللقاءات التلفزيونيه، لا تطالبونا ندافع عنكم،
0: احنا ما قلنا.
1: لذلك دول الخليج تتجه الى شراكات.
0: طيب ليش
1: مع دول
0: الكبرى؟ اخي ابو احمد، هذول اول الخطا يفترضوا امر لم يتم. هل سمعت أحد من الخليج قال ابعثوا لنا يعني الجيوش أو غيره؟ ما قلنا. بس هم افترضوا هذه الفرضية وبدأوا يردوا علينا مثل عمرو موسى وغيره أن عندكم قواعد أجنبية، أين اتفاق دمشق؟ طيب أنا أسأل هذا الرجل اللي كان أمين عام جامعة الدول العربية، أقول اتفاق دمشق اللي تحاول أن تدعي أنه اتفاق دمشق اللي كان راح يتكفل هو، ليش يقول هالكلام؟ شيلوا هذه القواعد، اتفاق دمشق اللي هو بين الدول الخليجية ومصر وسوريا هو من يدافع عنكم. عمر موسى دخل في قيبوبة 10-20 سنة ولا شنو؟ ما رأى أن الرئيس بشار استدعى وخلق قواعد عسكرية روسية في حميميم وفي الساحل السوري؟ كيف أنا أرهن دفاعي وأخرج قواعد تحميني في الخليج لصالح بلد هو قاعد يستعين بقواعد حتى ضد شعبه؟ يعني عمر موسى وين كان؟ في قيبوبة؟ ما يعلم بهذا الأمر؟ هل كان يعتقد بحق أنه والله أنا سوريا اللي يعني كانت تقوم بما تقوم به وضمن حرب أهلية؟ كذلك الحال حتى لو اتجهنا للقاهرة، القاهرة ما وصل إلى الحكم الرئيس مرسي؟ ما كان الحليف لإيران بحكم أن الإخوان أشقاء وحلفاء لإيران؟ فلو أنا حاط كل أمراهن ووضعت كل البيض في اتفاق دمشق كما يطالب عمر موسى المضلل الآخر، طيب دمشق رأينا ما حصل في عام 2013 لما صار مرسي في مصر وبشار أمام ثورة أهلية عارمة. تصور لو أنا ذاك إيران هددتنا، أولا سوريا حليفة لإيران، اثنين مصر مرسي كانت حليفة كذلك لإيران، وين كنا رحنا؟ كنا اختفينا في ذلك العام. فلا أحد يتكلم. أول شيء رجاء يعني رجائي حتى في هذه الحلقة، يعني من كان تنظيرهم

0: سبب بدمار بلدانهم ودمار حتى البلدان الأخرى. عمرو موسى هو اللي رفض مقترح قمة شرم الشيخ بال2002 للرئيس صدام ليترك العراق، هو رفض وضع هذا الأمر ودمرت العراق بناء عليه، ثم قبل بحصار العراق وغيره. إذا أنت ما أفدت وطنك بأفكارك وثبت أن أفكارك في كل مرة تحول إلى واقع ينتهي الأمر بدمار ماحق. فرجاء يعني اخدمنا بسكوتك، اخدمنا بهذه النصائح، وإذا أردت نصائح نحن نتكفل لك بنصائح اللي أحالت الدول الخليجية من صحارى إلى جنات بأقل من 50 عام. إذا بقيت النصائح هؤلاء المنظرين والمفكرين والساسة اللي ما نظروا إلا إلى الخراب وإلى الهزائم بالحروب وإلى الزحف إلى الخلف، هذولا يعني يكرموننا بالسكوت وإحنا نعطيهم النصائح إذا أرادوا.
1: الأستاذ سامي النصف وزير الإعلام الكويتي الأسبق، شكرا لك. أعزائي المشاهدين، وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف. ألقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.

0: الثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية هي شغفنا. أسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
2: كان دخول الحرب مو بهدف أو بقصد تحرير فلسطين، فدخلت الجيوش وقلوبها شتى. إما أن نقول أنها قضية فلسطينية من الألف إلى الياء، أو نقول أنها قضية عربية. هنا ينتقل القرار بها إلى جامعة الدول العربية.
3: جامعة الدول العربية ودورها في القضية الفلسطينية كان إيجابي أو سلبي.
2: الميثاق هذا اللي ما تغير من 70-80 سنة يحتاج إلى نسف. ما تعتقد أنه العقل والكومن سنس يقولك لازم تغيره؟
3: شنو ذنب جامعة الدول العربية؟ ذنب المواقف العربية المتناقضة.
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
4: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم

0: والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
1: فأن يقال فتوحات الإسلامية أو يقال اسم آخر ما في شيء.
2: لما نستخدم الكلمة مثلا عند غير المسلم نقول استعمار أو استخراب أو استدمار، وفي الإسلام نقول فتوحات إسلامية.
1: وعندما قرأت التاريخ وجدت أن هذه الفتوحات تعاطى معها العلماء والمؤرخون بإعجابي.
2: ألم تستباح أعراض بملك اليمين حضرتك؟ ألم تؤخذ أموالهم وتوزع؟
1: لم تعرف الأمم فاتحين متسامحين مثل العرب.
2: ألا يفهم من كلام حضرتك أن الدين عبارة عن سلطة وسيف؟
1: ألا يكون دولة ودعوة؟ كلمة سيف عشان تخوف المشاهدين يعني. قضية انتشار الإسلام بحد السيف خرافة سخيفة رددها المؤرخون كثيرا.
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
4: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
3: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أفاد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي باعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط، مؤكدا استمرار التحالف بتحييد تهديد الصواريخ الباليستية وصواريخ أرض أرض وتدمير مصدرها. وكشف المالكي أن العاصمة المحتلة صنعاء ومحافظتي صعدة وعمران هي مصادر التهديدات الصاروخية الحوثية.

أعلنت إدارة الأمن في مدينة عدن اليمنية أن مطار عدن الدولي تعرض فجر اليوم لاستهداف بصاروخين أطلقتهما جماعة الحوثي، مشيرة إلى عدم تسجيل خسائر بشرية جراء الهجوم. وهذه لقطات ترصد لحظة إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخا باليستيا باتجاه مطار عدن الدولي من مناطق سيطرتها بمديرية دمت شمالي الضالع.

إذن نذكركم أيضا بهذه الأخبار العاجلة. تحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي شمال مدينة الرياض أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية. أيضا التحالف يقول التتبع منصة الإطلاق بمنظومة استخبارات التحالف في سماء صنعاء وسندمرها. إذن هذه هي الأخبار العاجلة التي ترد إلينا. كانت أيضا عدن قد تعرضت وتحديدا مطار عدن إلى استهداف من ميليشيا الحوثي بصواريخ كما رأينا قبل قليل. نكمل معكم هذا الموجز، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن استقالة وزير النفط الإيراني دليل على تفاقم الأزمة التي تعيشها طهران، مشيرا في الوقت نفسه إلى تسجيل تعاف ملحوظ في عملية عبور مضيق هرمز. Their oil minister just quit. He said, we have no economy, we have no oil, we have nothing. The Hormuz Strait, tremendous amounts, millions of barrels of oil has been delivered just over the last couple of days. We're getting it through at levels that were now even and sometimes exceeding prior to the war. And we've done very well. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.
5: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
6: يبدأ النقاش والتحليل،
5: تصبح الخطوات محسوبة
6: لقرارات أكثر وضوحاً.
4: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس، 2:30 على العربية بزنس.

طيبة، هذا خارج الصندوق في ملفاته الليلة. القوات المسلحة اليمنية تتقدم في محاور تعز، والتحالف يستهدف معاقل ميليشيا الحوثي في صعدة وصنعاء والحديدة.

0: And rather than tempting the enemy, we'll capture the enemy and beat the enemy.
1: ترامب يوضح دوافع سحب قاذفات B-1 من بريطانيا ومعلومات استخباراتية تكشف تفاصيل مخطط إيراني في فيرفورد. الحصار الأمريكي يعرقل صادرات النفط الإيرانية 50 ناقلة عالقة، وبزشكيان لا يرى جدوى من التفاوض.
2: إثيوبيا لا درك لا تورنت.
1: إثيوبيا تزيد التوتر مع مصر وإريتريا، تتعهد بالوصول إلى البحر الأحمر وترفض التشاور بشأن مياه النيل. حياكم الله. يوم ثان من عملية فجر اليمن، تواصلت خلاله العمليات العسكرية ضد الميليشيا الحوثية على جبهات غرب تعز وتحديدا في الوازعية وجبل حبشي، فيما أحكمت قوات درع الوطن سيطرتها على مرتفعات استراتيجية تطل على المنصورة غربي المحافظة وعلى الساحل. أيضا تقدمت القوات ميدانية باتجاه مدينة الخوخة، وامتدت العمليات إلى محافظة مأرب، حيث شهد محيط معسكر أمريش تحركات ميدانية تزامنا مع عمليات أخرى في الجوف. هذه العمليات تتواصل بإسناد جوي من التحالف الذي ركز هجماته على 3 محاور تمثل مراكز ثقل للميليشيا الحوثية لقطع خطوط الإمداد وتأمين الملاحة في باب المندب. في الحديدة دمر التحالف مخازن أسلحة وزوارق مفخخة وألغام بحرية، محبطا مخططا لهجمات وشيكة جنوب البحر الأحمر. وفي صنعاء معقل القيادة والسيطرة للميليشيا دمر التحالف منصة لإطلاق الصواريخ البالستي. أما صعدة المعقل الرئيسي للميليشيا فاستهدفت ضربة مخزنا داخل موقع جبلي يضم 20 صاروخا بالستيا. في المقابل تتواصل الاعتداءات الحوثية على الأعيان المدنية في السعودية، كان آخرها اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلق باتجاه خميس مشيط، فيما استهدفت اعتداءات أخرى مطاري جازان ونجران. وأكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن ميليشيا الحوثي اختارت التصعيد العسكري نهجا بديلا عن السلام. معي من لندن الكاتب والسياسي اليمني علي البخيتي. أستاذ علي حياك الله معي في خارج الصندوق هذه الليلة. يعني أنت تابعت إطلاق الرئيس اليمني دكتور رشاد العليمي يوم أمس لعملية فجر اليمن، هل سيرى اليمن فجرا جديدا بهذه المعارك بهذه العمليات منذ أمس؟
3: بالتأكيد سيرى اليمن فجرا جديدا، وكل الجماعات المشابهة لجماعة الحوثي والتي سيطرت على بعض البلدان في لحظات غفلة من شعوبها ولحظات غفلة من دول المنطقة بل ومن دول العالم، في النهاية انتهت هذه الجماعات. هذه الجماعات عوامل فنائها هي كامنة فيها، جماعات خارج العصر لا يمكن أن تبقى ولا يمكن أن تظل تحكم إلى ما لا نهاية. والعملية التي أعلنها الرئيس من وجهة نظري هي تأخرت كثيرا لكن أتت في الأخير، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في مختلف الجبهات سواء في الساحل أو في تعز أو في مأرب. وكذلك نشكر مشاركة المملكة العربية السعودية عبر القوات الجوية، ولولا وجود القوات الجوية باعتقادي لما كللت هذه العملية ببعض النجاحات التي تبلورت في الأيام الأخيرة.
1: يعني هناك من يستمع إليك الآن وأنت تقول بعض الميليشيات خارج التاريخ، كيف ميليشيات خارج التاريخ؟ يعني أريد تفسير لهذا المصطلح تحديدا.
3: جماعة الحوثي مثلها مثل داعش والقاعدة لديها أجندات دينية ماضوية تريد أن تحكم اليمن وتكون موجودة في هذه المنطقة بناء على هذه الأجندات، ويصعب على دول العالم القبول بها. حتى لو جبرنا نحن كيمنيين على تحمل هذه الميليشيات، هي دخلت في صراع مع الإقليم، دخلت في صراع مع دول المنطقة، دخلت في صراع ضمن مثلا إيران وما سمي وحدة الساحات، بل اشتبكت مع الولايات المتحدة ومع بريطانيا ومع دول أخرى. ولو كان هناك يعني الدول في المريخ لكانت الجماعة صعدت وقالت سنقصف في المريخ، وبالتالي هي حركة تعيش على الصراع والحروب، وفي النهاية من وجهة نظري ستسقط، وعوامل سقوطها كما قلت لك هي كاملة في داخلها نتيجة أجنداتها.
1: يعني أنا سأعود لمسألة السقوط أو سقوط هذه الجماعة، وأنت دائما تذكر هذه المسألة، لكن أنت قلت بأنها ستهدد أي أحد. يعني استمعنا لمحمد البخيتي شقيقك

0: خرج في إحدى المرات قبل إعلان حلف مكة تفعيل الردع الجماعي يوم أمس، وهدد باكستان وهدد تركيا بأنهم سيقصفونهم سيصلون إليهم. لماذا تفكر الجماعة بهذه الطريق؟ وهل سيجرؤون على هذا الفعل على استهداف هذه الدول فعلا؟
1: هذه الجماعة لا يعبر فقط عنها شقيقي محمد البخيتي، إنما كذلك عبد الملك الحوثي. عندما تنتصر تتعزز لديه القناعة الدينية أنه ولي الله وأنه منصور من الله، وعندما يتعرض لبضعة هزائم يتراجعون ويبدأون يفكروا بشكل سياسي ويسعون لإيجاد تسويات. لكن تصريحاتهم هي عمليا كلها تكتيك، وشاهدناهم عندما وصلوا إلى مضيق باب المندب وبكل بجاحة قالوا نحن لا نية لنا لاستهداف أي سفن ما عدا سفن السعودية. 20 سنة وهم يرفعون شعار نحن نقاتل أمريكا ونقاتل إسرائيل، وعندما وصلوا إلى باب المندب إلى النقطة الصفر التي يمكنهم استهداف البوارج العسكرية الأمريكية والإسرائيلية التي تساهم في قتل الفلسطينيين في غزة أو التي تساهم في حرب إيران، قالوا لا شأن لنا بكل هؤلاء، نحن سنستهدف فقط السفن السعودية. وبالتالي هذه الجماعة متى ما بدأ المجتمع الدولي يغازلها يمكن أن تبيع كل هذه الشعارات التي ترفعها لمجرد السيطرة على نقطة في مضيق باب المندب. باعوا كل شيء في لحظة.
0: يعني هناك أيضا من يقول بأن الميليشيا الحوثية في فترة من الفترات كانت تستهدف إسرائيل بصواريخ باليستية، كانت أيضا حتى تستهدف بعض الناقلات وبعض القطع البحرية الأمريكية الموجودة في البحر الأحمر. لماذا تغير كل هذا وأصبحت تعطيهم الأمان وحرية الملاحة وتركز فقط كما يقولونهم ويدعون في استهداف كل ما له ارتباط بالسعودية؟ ماذا يثبت هذا الأمر؟ أنت كنت جزء من الجماعة، كيف تفكر؟
1: الجماعة الآن لديها هدف مرحلي وهو إطباق الحصار على المملكة العربية السعودية انسجاما مع إيران وحصار مضيق هرمز، وبالتالي هي تريد أن تبقى معركتها خاصة مع السعودية في هذه المرحلة. ومتى ما انتهت وتعتقد أنها ستهزم السعودية وستستسلم السعودية وتقبل بابتزازها وتصرف لها المبالغ والمرتبات وكل المطالب الغبية التي أنا والله مصدوم كيف لجماعة تقول أن السعودية قرن الشيطان وأنهم أعداء الله وأنهم صهاينة، ثم يقولون نريد أن تدفعوا لنا المرتبات. يعني هذه الشعارات لم تطلقها حتى أشد الحركات تطرفا في العالم، يطالبون بالمرتبات من خصومهم، وبالتالي هم يجزئون الأهداف. والتطمينات التي يطلقوها للولايات المتحدة ولإسرائيل هي تطمينات مرحلية، متى ما توصلوا إلى سلام مع السعودية حسب ما يتصورون بعد ابتزازها سيبدأون بابتزاز العالم وسيفرضون رسوم على السفن التي تمر من مضيق باب المندب كما تفعل إيران. هم يحاولون تقليد إيران في كل شيء. ولاحظنا أنه عندما بدأت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وشعروا أنه النظام الإيراني قد ينهار أو قد يعلن استسلامه بشكل أو بآخر لم يشاركوا في هذه الحرب، لكن عندما رأوا أن النظام صمد وأنه على وشك عمل اتفاق مع الولايات المتحدة سعوا للدخول في هذه المعركة لكي يكونوا جزء من هذه التسوية ليأمنوا على أنفسهم في المستقبل.
0: يعني هذه الجماعة هي تعرف بأنها جماعة وتعرف بأنها ميليشيا وليست دولة، يعني بالتأكيد هم يدركون هذا الأمر حتى وإن لم يتحدثوا فيه، لأن الفعل أو حتى الحكومة التي أنشأوها لا يتواصلون إلا مع أنفسهم فقط، ويمكن مع إيران أو مع بعض الوسطاء، ليس الكل. وتتحدث مع دولة مثل المملكة العربية السعودية ويقولون الحصار بالحصار، وكأن ويتحدثون طبعا بهذا الحديث وعلى المطارات وعلى البحر وغيره، وكأن هناك دولة تخاطب دولة. ماذا نسمي هذا الأمر؟ هل يفكرون بهذا هل يريدون تصعيد الأمر إلى هذه المرحلة حتى يتم تحقيق لهم بعض المطالب البسيطة في مسألة صرف الرواتب وغيرها، أم لا هم يتحدثون بالفعل بهذا الكلام من واقع أنهم يعتبرون أنفسهم أنهم حكومة وأنهم دولة أو أنهم مثلهم مثل أي دولة موجودة في العالم؟
1: هم يسعون للخروج من أزمتهم الاقتصادية، وعبد الملك الحوثي قبلها بأسابيع قال الناس باتوا يأكلون من أوراق الأشجار، يتحدث عن جزء مهم من الشعب اليمني، وبالتالي دائما يصدرون أزماتهم عبر هذه الحروب. جماعة الحوثي المشكلة أن الدول الغربية مثلا تعتقد أنها مثل حركة طالبان عندما حكمت أفغانستان، لا يدركوا أن هذه الجماعة أكثر هشاشة بكثير من الوضع في أفغانستان. مثلا حركة طالبان هي تمثل الغالبية قبيلة البشتون، بينما جماعة الحوثي هي تمثل أقلية وتسيطر على جزء

0: من الجغرافيا اليمنية. وأنا أتوقع في النهاية متى ما توصلنا لإيجاد تحالف دولي للدخول في معركة فاصلة مع هذه الجماعة، ليس عبر نزول قوات غربية أو شيء إلى الأرض، نحن لسنا بحاجة لها، لكن تحالف دولي يوفر غطاء سياسي، يوفر دعم عسكري، يوفر دعم مخابراتي للانتهاء من هذه الجماعة. ولا أقصد عندما أقول الانتهاء من هذه الجماعة مواجهة أعضائها أو الجماهير التي لديها، نحن نتحدث عن جناحها المسلح، عن السلطة التي يعني يتم، لكن في النهاية هم جزء من الشعب اليمني، سيتم استيعابهم بشكل أو بآخر.
1: يعني البعض عندما تتحدث عن الميليشيا الحوثية وعن قرب سقوط هذه الميليشيا يعلق ويقول بأنك تبيع أوهام على اليمنيين، أنت علي البخيت، هذا الكلام ليس صحيحا. ما الذي يجعلك مطمئن في نظر البعض إلى سرعة سقوط هذه الميليشيا؟
0: يا عزيزي، شاهد مثلا العمليات الأخيرة التي نفذها الجيش اليمني وألوية العمالقة وبقية الوحدات. صحيح لم يحققوا الانتصارات التي نريد، لكن لاحظ الشعب كيف احتفى بهذه العمليات حتى داخل مناطق الحوثيين. عندما تشاهد الحسابات التي من صعدة، التي من ضحيان، التي من صنعاء، التي من دمار، قلب المناطق الزيدية الجغرافية والزيدية المذهبية، تحتفي وتستبشر خيرا. تعرف أن هذه الجماعة لا يمكن أن تبقى، هذه الجماعة هي فقط تبقى بأدوات القوة، بأدوات الرعب، بأدوات الإرهاب. وقبل أيام تحدث الأستاذ محمد عزان مع الأستاذ عبدالله المديفر، قال أنها تمكنت من توفير الأمن. نعم، هي تمكنت من توفير الأمن، لكنه أمن الإرهاب، أمن التطرف، وليس أمن المؤسسات والقانون والمحاكمة العادلة. هذا الأمن وفرته داعش، وفرته القاعدة في مناطق حكمهم. أنا بالنسبة لي أقرأ المجتمع اليمني، أرى أن هذا مش بس المجتمع اليمني يا أخي، احتفل بما حصل بالأمس وخلال 24 ساعة الماضية في عموم العالم العربي والإسلامي، لدرجة أن الجماعة انهارت نفسي، يعني انهار قادتها نفسيين، وعلى رأسهم محمد أخي طلع على القنوات يستسلم، مع أن وضعهم العسكري لا يزال أصلب من ما حصل في المواقع والأخبار. جماعة مرفوضة بشكل لا يتصوره أحد داخل صعدة. البعض يعتقد أن لهذه الجماعة حضور ويصنف منطقة معينة أنها يعني قريبة من الجماعة أو محسوبة عليها، هذا الكلام غير صحيح. عليكم أن تدرسوا هذه الجماعة وألا تقعوا في خطأ مقارنتها مع حركة طالبان. هناك فرق هائل جدا بين الوضع في اليمن والوضع في أفغانستان.
1: إلا أن البعض يشبه الجغرافيا اليمنية بالجغرافيا الأفغانية، ما حدث في أفغانستان، والحقيقة هذا كلام دائما يدور، والقول بأن هذه المعركة لن تكون معركة سهلة ليس بسبب قوة هذه الميليشيا أو ما تمتلكه من أسلحة، بل لصعوبة الجغرافيا اليمنية. هل تتفق مع من يقول بأن الجماعة من الصعب هزيمتها بسبب الجغرافيا، أم أن هذا الأمر يمكن أن يحركه اليمنيون الذين هم تحت في المناطق تحت سيطرة الحوثيين، ويمكن أن ينقلبوا عليهم أو أن يثوروا ضدهم وأن يخرجوا ضد هذه الجماعة؟ لأن الحقيقة هذا حديث دائما مهم، لماذا القبائل تحت سيطرة الحوثيين لا تتحرك ضدهم من الداخل؟
0: دعني أكون صريحا معك، القبائل في اليمن تعرضت لنكسات كثيرة، جرى تحريضها من قبل أحيانا الشرعية أنه تمردوا ونحن سندعمكم، فتمردت بعض القبول، بعض مشائخ القبائل، وسقطت بعض المناطق، لكن ترك هؤلاء في مواجهة الحوثيين، وبالتالي القبيلة اليمنية هي مسيسة بطبيعتها. وصل الناس إلى قناعة أنه لا فائدة، متى ما قادت الدولة وأجهزة الرسمية والقوات المسلحة حربا على الجماعة ووصلت إلى مشارف القبائل، ستنقلب أغلب القبائل على الجماعة. صحيح الجغرافيا تساعد الجماعة، لكن الجغرافيا هذه ستتحول إلى حصار عليها، لأن حتى خصومها ينطلقون من نفس المنطلقات الجغرافية الصعبة، وهذه الصعوبة ستتحول لاحقا إلى ضرر كذلك على الجماعة نفسها من الداخل.
1: طيب، يعني خليني أسأل، أنت لو كنت صاحب قرار في الشرعية اليمنية، أو لو كان صاحب القرار نفسه في الشرعية اليمنية يستمع إلى حديثنا هذا، ويعني أنت تريد أن تقترح عليه سيناريو لهذه المعركة التي يواجهون فيها الحوثيين الآن، ماذا ستقول له؟
0: بصراحة الحديث يطول لكن سأحاول اختصاره، أنه يفترض أن نصلح بيت الشرعية، أن نوحد القرار فيها بشكل كامل، ثم يتم العمل مع المجتمع الدولي على إيجاد تحالف سياسي لإيجاد الغطاء السياسي، ثم الاتفاق مع المملكة العربية السعودية

0: على معركة نهائية مع هذه الجماعة. ودعني أكون واضحا وصريحا، القبائل اليمنية والقوى التي في الداخل لم تعد تثق، وأنا آسف أن أقول هذا الأمر، في إعلانات الحروب التي تصدر فقط عن الشرعية اليمنية. متى ما أخطأ الحوثي، وأنا أراهن أن الحوثي سيخطأ، وأن عوامل يعني هزيمته في داخله لأنه لا يدرك قوة المملكة العربية السعودية، ولا يدرك الأخطاء التي يمارسها، ويعتقد أن المملكة عندما تصبر أو تتحمل أنها ضعيفة وعاجزة، وأنه من السهل ابتزازها، وهو لا يعرف أن المملكة وقفت ضد الحركة الناصرية، القوميين العرب، ضد البعثية، ضد التيارات اليسارية، وسقطت تلك الأنظمة كلها والبروباغندا السياسية التي حاولت إسقاط المملكة. ويعتقد عبد الملك الحوثي أنه من صعده يمكنه أن يسقط الدولة السعودية. هذا الغباء السياسي هو كفيل باستفزاز المملكة حتى تدخل المملكة الحرب بكامل قوتها. ومتى ما دخلت المملكة الحرب، أنا أراهن أن القبائل اليمنية ستنتفض عن بكرة أبيها، ولن يطول الأمر بضعة أشهر. لكن يا عزيزي، الذي يحصل أنه يتم تجزيء الحرب بالقطعة يعني، وهذه هي الكارثة. متى مثلا الرئيس أعلن الحرب لكن لم تفتح كل الجبهات في نفس الوقت، متى ما تم إشغال الحوثيين بحرب شاملة في كل الجبهات، لن يستطيعوا التركيز على جبهة واحدة. إضافة إلى أنه هناك بعض الأخطاء، مثلا الشرعية اليمنية تعلن أهداف كبيرة، سنحرر صنعاء، سنحرر كذا يعني، فعندما لا يتم تحقيق إلا أهداف بسيطة يعتبر الشرعية اليمنية أنها هزمت، بينما الحوثي يعمل على العكس، لا يعلن
1: أهداف. لا أحد موجود من الشرعية اليمنية، فسأرد يعني بالنيابة عن الطرف الغائب. لم يقل أحد الحقيقة منهم بأننا سنحرر
0: صنعاء. جزء من الشرعية يا أخي، لا تقلق.
1: لا لا لا، أنا أقصد في حديثك هذا، لأن يوم
0: أقصد
1: هم تحدثوا عن أهداف استراتيجية أو ربما جبهة تفتح استراتيجية، لم يقولوا تحرير صنعاء بهذا الحديث المباشر. أنت تقصد بعض من يكتب،
0: هم قالوا سنحرر ما تبقى. طيب دعني يعني، ولا تقلق، انا جزء من الشرعيه ولست معاديا لها، وهذا
1: لا لا ليس لا، نحن في نقاش،
0: انما تحليل سياسي قد يستفيدوا منه.
1: صحيح.
0: الحوثي نعم الحوثي مثلا، شوف الحوثي مثلا لا يعلن اهدافه، مثلا عندما قام بالعملية ضد المخا والساحل وباب المندب وقوة طارق لم يعلن أهدافه، وبالتالي تحرك وحقق الأهداف ثم أعلن وانتصر وعد هذا انتصار. لكن عندما نقوم نحن بإعلانات عامة، مثلا أن هدف العملية تحرير كل مناطق اليمن، ثم لا تنطلق العملية بنفس القوة في كل الجبهات ويحصل فعلا انتصارات على الميدان، يشعر المواطنون أن الأهداف التي تحققت أقل من المعلن. وبالتالي أتمنى يعني أن نعيد ترتيب صفوفنا، أن نعيد ترتيب حتى عملنا الإعلامي، أن طيب. ننسق أكثر، أن تكون الأهداف واقعية، وأن ما ينقل من الميدان يكون مسايرا للواقع.
1: هناك أيضا سؤال مهم. قبل قليل أنت تحدثت يعني عن الصبر السعودي، وتحدثت عن الحوثيين. الحقيقة أن من يراقب المشهد اليمني، المعركة في الأصل هي يمنية، هي بين الحوثيين وبين الشرعية. لماذا الميليشيا الحوثية تريد أن تجعل المملكة طرفا في هذه الحرب؟ السعودية لم تكن طرفا فيها، هي كانت داعمة نعم للشرعية، لكنها في لحظات كثيرة من سنوات هذه الحرب كانت وسيطا.
0: السعودية لا تريد أن تكون طرف، لكن الحوثي هو يريدها أن تكون طرف. الحوثي لا يرى اليمنيين أمامه، الحوثي يقول أنا قرين القرآن، أنا المرجع حق هذه الأمة، وأنا أريد أن أحكم مكة وأحرر مكة والمدينة. طه المتوكل، الدكتور طه المتوكل، وزير
1: كيف يحرر مكة السابق. يحرر مكة والمدينة وهو يقصف مكة والمدينة،
0: يعني في أجنداتهم هم يتحدثون هكذا علنا في ملازم حسين الحوثي، هذا موجود وهم يعلنون ذلك، وبالتالي يعتبرون هكذا أن مكة والمدينة محتلة. هذه الأهداف معلنة لديهم، لكن للأسف يعني لا يزال البعض يعتقد أنها مجرد شعارات. والله أن الحوثي متى ما تمكن من اليمن وراكم ترسانة عسكرية سيبدأ بالحديث عن مدن ومطالبات حدودية هي انتهت، لا محل لها من الإعراب، وتمكننا من عمل اتفاقات حدودية وانتهت، لكن يبدأ يفتح إلى الكثير من المشكلات حتى يبتز المملكة العربية السعودية. وأنا قلت
1: سيد علي يبدو أن فقدنا
0: الحوثي، سيشكل الحوثي خطر أكبر. بالعكس عندما نعمل عندما ألو
1: إيه تفضل أسمعك، تفضل.
0: نعم تسمعني الآن أم لا؟
1: إيه أسمعك جيدا.
0: يعني كلما تأخرنا في مواجهة الحوثي وتأخرت حتى المملكة العربية السعودية في مواجهته، كلما

أصبح أكثر قوة. بالعكس الحروب التي بالقطعة والحروب التي بين الحين والآخر تجعل الحوثي، أنا أشبهه بالفيروس أو البكتيريا، متحورا، يعني تزيد مناعته، كل حرب تزيد مناعته، كل حرب تزيد مناعته، وبالتالي قد يأتي الوقت الذي يصعب استئصاله. وأتمنى من صانع

0: مملكه من قبل الولايات المتحده يعني من قبل صناع يعني القرار في كثير من الدول العالم
1: انت يا استاذ
0: لكن
1: علي
0: الدول حركتها بطيئه وليس كجماعه الحوثي.
1: يعني انت يا استاذ علي شبهته بالبكتيريا وبالفيروس المتحور، يعني كلما تحور ازدادت قوته او ما الى ذلك. هناك من يقول بان الدول، وانت اتيت على ذكر السعوديه، الدول الحقيقيه هي من تختار توقيت المعارك، وليست الميليشيا هي من تفرض عليها المعارك أو تفرض توقيت المعارك، وبالتالي هذه الدول هي من تختار متى تدخل الحرب، بحسابات العسكرية، بالحسابات السياسية، بحسابات المكتسبات الاقتصادية التي لديها. إذا دخلت هذه الحرب ماذا ستكسب، ماذا ستفقد ربما، وبالتالي هذه الحسابات ربما تكون دائما عند الدول أكثر من هذه الميليشيا، لأنه ببساطة ليس لديها ما تخسره. حتى والناس الموجودين والمناطق التي تسيطر عليها كما ذكرت قبل قليل لم تصرف فيها الرواتب منذ 10 أعوام، وهناك من يخرج من قيادات في هذه الميليشيات ويقول بأن الناس لا يحتاجون إلى الرواتب.
0: صحيح، وهذا ما أقوله دوما. أنا أعتقد هكذا ومن باب التحليل وليست معلومات، أن المملكة العربية السعودية وصلت إلى قناعة أن هذه الجماعة يجب أن تخاض حرب معها بشكل كامل عبر الشرعية اليمنية، والمملكة العربية السعودية من وراءها، واكتمل الاستعداد العسكري لهذه المعركة من جميع الجوانب بما فيها الاستعدادات حتى البرية إذا اقتضى الأمر ذلك. لكن الأمر كذلك هو ليس بيد المملكة العربية السعودية، هناك ملفات إقليمية مشتعلة، هناك انتخابات أمريكية والرئيس الأمريكي يقول هدؤوا لما نخلص الانتخابات، هناك عوامل أخرى. لكن نحن كمحللين سياسيين وكناس نريد أن نتحرر من هذه الجماعة نحاول أن ندفع الدول ونقول أنتم مقصرين ونقول، لكن فعلا كما قلت هذه الدول هي في النهاية لديها حسابات. طيب. كثيرة
1: لديها حسابات كثيرة صحيح. وأنا أتابع بعض الفيديوهات لك منذ يوم أمس، والحقيقة أن الحسابات اليمنية كانت نشيطة يوم أمس في متابعة هذه المعارك وتتبع ما يحدث فيها. أنت الحقيقة أنك سلطت الضوء على شخصية مهمة، على السيد أبو زرع المحرمي، وأشدت به كثيرا في منشوراتك، لماذا؟
0: يا أخي أبو زرع المحرمي أنا أنظر له أنه أحمد الشرع اليمن، وأتمنى أن يصل أبو زرع المحرمي بقواته إضافة إلى بقية القوات الأخرى إلى صنعاء ويسقطوا جماعة الحوثي، وأتمنى أن يفكر أبو زرع المحرمي في هذا الأمر، أنه مسألة إعادة اليمن إلى ما كان عليه قبل عام 90 ليس بيدنا، وهناك دول كثيرة لا أريد ذكر اسمها الآن ستتدخل، وكل دولة ستدعم طرف وستدعم انفصال هنا، وهذه الدولة ستدعم دويلة هنا، وسنبقى في صراع وحروب إلى ما لا نهاية. علينا أن نفكر بشكل منطقي وعقلي. إذا وصل أبو زرع المحرمي مع بقية المجموعات إلى صنعاء وباعتباره من المناطق الجنوبية، ما الضير في أن يصبح رئيسنا مثلما أحمد الشرع رئيسا
1: للسعودية؟ لأن الرئيس
0: في أن يسعى أبو زرع المحرمي للملمة شتات اليمن مثلما لملم
1: لأن الرئيس اليمني اليوم هو الدكتور رشاد العليمي، هو رئيس هذا مجلس القيادة اليمني، والسيد أبو زرع المحرمي هو جزء طبعا من هذا
0: يا المجلس. عزيزي يا عزيزي،
1: فحتى يعني تعرف أستاذ علي
0: الدكتور رشاد، أنا أعرف الدكتور رشاد، نعم أنا أعرف الدكتور رشاد أكثر من الآخرين. الدكتور رشاد ليس من طلاب المسؤولية، ويتمنى أن يأتي شخص شاب قوي مثل أبو زرع المحرمي، شخص يشابه أحمد الشرع في الكثير من الصفات، ليحكم. إذا ما وصل صنعاء الدكتور رشاد سيرحب بأي قيادة جديدة. الدكتور رشاد يعتبر ذلك يعني تكليفا، وهو لا يريد التخلي من واجباته. لكن دعني فقط أقول لك، الرئيس السوري أحمد الشرع يعني حاول توحيد سوريا، مناطق الأكراد، مناطق الدروز، مناطق العلوين، عرقيات مختلفة، أديان مختلفة، قوميات مختلفة، إرث تاريخي معقد في سوريا أكبر بكثير من اليمن. نحن يا أخي نجتمع على عقيدة واحدة، عرق واحد، حضارة مشتركة، يعني
1: لكن
0: الأمور
1: لكن
0: التي تجمعنا في اليمن أكثر بكثير. فأتمنى من أبو زرع المحرمي أو أي شخصية أخرى أن
1: إيه لكن يا استاذ علي، يعني اذا سمحت لي بالمقاطعه، احنا لدينا وقت في في في في البرنامج، فأود ان استغله معك. يعني اليس من المبكر ان نتحدث عن كل هذه الامور؟ الحوثي لا يزال يسيطر على الكثير من المناطق، على صنعاء، على الحديده، على تعز، على الجوف، وغيرها من المناطق. هذا الحديث هو حديث سابق لاوانه، قد يقول البعض بأن طرح مثل هذه الأفكار الآن هي أفكار ربما تقسم اليمنيين أكثر مما

0: توحدهم.
1: يا عزيزي، كان أحمد الشرع وجماعته في مدينة أدلب في منطقة ضيقة، وبعدها بأسابيع وصلوا إلى دمشق وحكموا سوريا. عندما يكون لديك مشاريع كبيرة تتمكن من الانتصار، لكن عندما تصغر المشاريع تصغر الأهداف ثم لا تستطيع أن تحقق هذا المشروع الصغير. أنا أقول لأبو زرعة المحربي، إذا ما تم إسقاط سلطة الحوثيين وتولى قيادي شاب مثل أبو زرعة أو غيره حكم اليمن بشكل عام، وبالتعاون مع الإخوة في المملكة العربية السعودية، أنا أزعم أدعي أننا سنلتحق بمجلس التعاون الخليجي وستحل أغلب قضايانا. أغلب قضايانا هي مرتبطة بالاقتصاد، بالفقر، بعدم وجود موارد اقتصادية كثيرة نتيجة عدم الاستقرار. اليمن فيها خيرات كثيرة، فإذا ما التحقنا بمجلس التعاون الخليجي ستنتهي أغلب الأزمات اليمنية، وسينسى أبناء الجنوب أنهم يريدوا الانفصال، وأبناء حضرموت يريدوا كذا، وأبناء الحديدة يريدون كذا. هي كلها أزمات وردود فعل نتيجة الظلم والإقصاء.
0: باختصار يعني ذكرت يوم أمس مسألة مهمة، ذكرت تحرير جرف سلمان. ما قصة هذا الجرف، أهميته أيضا، وباختصار قبل أن ننهي معك هذه المقابلة؟
1: جرف سلمان هو الجرف الذي اختبأ فيه حسين الحوثي وقتل، ولديه ولهذا الجرف رمزية لدى جماعة الحوثي أنه الدم انتصر على السيف، هذا حقهم الأسطورة منذ 1400 سنة. فأنا أقول لن نكتفي هذه المرة بتحرير صنعاء، بل صعدة كذلك، وحتى جرف مران في مديرية مران داخل جرف سلمان في مديرية مران، بمعنى أنه يجب استئصال الوجود السياسي والعسكري لهذه الجماعة حتى في أكثر الأرياف اليمنية بعدا، لأن بقاء البذرة سيأتي هذا الفيروس ويكون مستقبلا متحور بشكل أخطر.
0: أشكرك من لندن الكاتب والسياسي اليمني علي البخيتي على وجودك مع الليلة بخارج الصندوق. شكرا. في وقت تدرس فيه واشنطن خياراتها إزاء حرب إيران في ظل تعثر مسار الدبلوماسية، قررت أمريكا بشكل طارئ سحب جميع قاذفاتها الاستراتيجية من طراز B1، عددها نحو 12 من قاعدة فيرفورد البريطانية والتي لعبت دورا مهما في الحرب. الخطوة جاءت وسط مخاوف أمنية بعد حادث غامض بالقرب من القاعدة أرجع ترامب تحريك القاذفات إلى تهديدات وشيكة، لكنه استبعد أن تتأثر أي عمليات هجومية بذلك. نستمع إليه.
2: I think we can say that. I mean, they didn't fly out by accident. No, but there were some threats. And rather than tempting the enemy, we'll capture the enemy and beat the enemy. But why should we leave him there? So we moved him around a little bit, not very far.
0: لكن ما حجم التهديدات التي دفعت ترامب إلى إعادة القاذفات؟ نائبه جي دي فانس قال إن القرار اتخذ بشكل مفاجئ كإجراء احترازي لحماية الطيارين الأمريكيين. كشفت معلومات استخباراتية عن مخاوف من هجوم بالمسيرات بأوامر من الحرس الثوري على القاعدة ضمن مخطط أوسع يستهدف القاذفات ويستهدف أطقمها. وبحسب وول ستريت جورنال، جند فرع من الحرس الثوري بريطانيين لتنفيذ المخطط على مراحل، بينها افتعال عملية تشتيت قرب القاعدة. من طهران يلتحق بنا مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صادقيان. دكتور محمد، مرحبا بك معي في خارج الصندوق هذه الليلة. من فترة لم نلتقي في البرنامج. يعني خليني أبدأ من هذا الحدث صراحة لسحب قاذفات B1 الأمريكية من قاعدة فيرفورد البريطانية. تعلم بأن إيران متهمة الحقيقة بأنها من تقف وراء هذا العمل، وراء هذا التهديد الخلي التي كشف عنها وتم القبض عليها، لكن إيران تنفي مسؤوليتها عن هذا الأمر، وهناك من يؤكد من داخل الحرس الثوري أن من يدعم الدول أو يخدم الدول التي تخدم وتدعم الولايات المتحدة حتى لو كانت بريطانيا ستكون هدفا إيرانيا. أليس تناقضا إيرانيا في الرواية برأيك دكتور محمد؟
3: تحية لك أستاذ نايف والمشاهدين. أنا أرى باعتقادي بأن هناك جهد دولي تقوده الولايات المتحدة وإسرائيل بإيجاد أو بتركيب رواية معينة من أجل وضع إيران تحت هذه الرواية، وهذه الرواية مطلوبة ليس لإتمام الحجة من أجل مهاجمة إيران مرة أخرى، لأن الولايات المتحدة وإسرائيل عندما هاجمت إيران في 28 من فبراير الماضي

0: لم تكن تحتاج إلى ذريعة، لكنها استهدفت إيران وقامت بالحرب على إيران. الآن أيضا ربما تكون الضغوط الداخلية الأمريكية هي التي تضغط على الرئيس ترامب من أجل إيجاد رواية معينة لاستئناف الحرب على إيران. والداخل الأمريكي عشية الانتخابات النصفية الأمريكية، ربما الرئيس ترامب يحتاج إلى مثل هذه الرواية. وبالتالي نحن شاهدنا خلال أسبوع تقريبا أو 10 أيام هناك 3 أحداث كان هناك فيها نوع أو حدث بتوريط إيران في هذه الأحداث. الحدث الأول هو في هذه القاعدة اعتقل 5 أشخاص بريطانيين، وبعد ذلك أفرج عنهم بحجة بأن لهم اتصال بإيران وأرادوا أن يعملوا عمل تخريبي داخل هذه القاعدة. الرواية الثانية، كان هناك اعتقال بريطاني من أصل إيراني أيضا اتهم في إحداث عملية إرهابية في داخل هذه القاعدة، أيضا تم إطلاق سراحه بكفالة. النقطة الثالثة أو الحدث الثالث والرواية الثالثة هي طائرة فلاي دبي. فلاي دبي أيضا الرئيس ترامب قال من الممكن أن تكون إيران متورطة في هذا، وبالتالي الرئيس ترامب يحتاج إلى مثل هذه الرواية. لكني أعتقد بأن إيران ليست بهذه السهولة، لأنه لحد الآن ليس لديها مثل هذه الأعمال.
1: لا لكن يا دكتور صادقيان، الحقيقة هناك من يسأل لماذا هناك رابط دائما بين كل هذه العمليات الإرهابية وبين إيران، إن كانت هذه العمليات أو إن كانت عمليات أيضا أخرى منفصلة، وحتى طائرة فلاي دبي لم يستبعد أحد أن تكون إحدى الدوافع هي إيران. الحقيقة لماذا هي دائما لا تغيب عن مشهدية الجريمة أو عن مشهدية الإرهاب أو عن مشهدية ربما استهداف كل شيء مرتبط بالولايات المتحدة؟
0: تتذكر نايف معايا في قبل 2003 كان الإدارة الأمريكية آنذاك، الحكومة الأمريكية والأجهزة الأمنية الأمريكية أيضا أرادت أن تربط النظام العراقي السابق بتنظيم القاعدة. في ذلك الوقت كان بعد 11 سبتمبر كان هناك تنظيم القاعدة فقط هو الموجود، وأرادت أن تربط القاعدة بصدام حسين. لا أدري، ربما كان من غير ضروري ذلك، لكن الأجهزة الأمنية الأمريكية ربطت ذلك. الآن يبدو لي أيضا هذا العمل أيضا يريد أو تريد هذه الرواية أن تربط إيران بمثل هذه الأعمال.
1: طيب.
0: لماذا تريد أن تربط؟ لأنه هذه قضية مهمة جدا، يعني مثل لوكربي عندما
1: ربط كان بالقذافي. طيب.
0: بالضبط، نعم. طيب. هذه الأمور ممكنة.
1: طيب.
0: من أجل استئناف الحرب على إيران.
1: نذهب أيضا إلى دكتور صادقان، إلى ما قاله ترامب هذه المرة بشأن النفط الإيراني، ثم أعود للسؤال عن هذا الأمر. Their oil minister just quit. He said we have no economy, we have no oil, we have nothing. The Hormuz Strait, tremendous amounts, millions of barrels of oil has been delivered just over the last couple of days. We're getting it through at levels that were now even and sometimes exceeding prior to the war, and we've done very well. دكتور صادقيان، يعني الرئيس ترامب يقول ويعلق طبعا اليوم بأن وزير النفط الإيراني استقال لأن البلاد لم يعد لديها لا نفط ولا لديها وليس لديها اقتصاد. كيف تعلق على ما قاله الرئيس ترامب؟ هل هو محق في هذا الحديث؟
0: يعني أنا أعتقد بأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران فعلا هي عقوبات قاسية، وبالتالي هناك تأثير من هذه العقوبات على الاقتصاد الإيراني، على العملة الإيرانية، على نسبة التضخم، على العائلة الإيرانية، اقتصاد العائلة الإيرانية، لا ينكر أحد ذلك. لكن أن يستطيع الرئيس ترامب أو أن تستطيع هذه العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية أن تستطيع أن تحقق الأهداف، والهدف الرئيسي الذي يريده الرئيس ترامب وهو استسلام إيران، أنا أشك في ذلك، لأن الإيرانيون ليس في واردهم الاستسلام أو رفع الراية البيضاء، لأن هذا القرار قرار صعب جدا.
1: هذا الحقيقة
0: على النظام وعلى الشعب.
1: هو حديث طويل وفي تفصيلات كثيرة، لكن مع الأسف وقتنا اليوم ضيق. أشكرك وأشكر وجودك.

0: معي سنتحدث فيه بالتأكيد لاحقا. من طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صديقيان، شكرا. جمد الحصار صادرات النفط الإيرانية، مشهد قد يفسر ربما الإطاحة بوزير النفط محسن باك نجاد. الأرقام تكشف حجم المأزق، بحسب بلومبرغ ما لا يقل عن 50 ناقلة عالقة قبالة السواحل الإيرانية، بالإضافة إلى نحو 20 سفينة قبالة سواحل سريلانكا. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن إيران لن يكون لديها هذا الأسبوع أي نفط على متن السفن للمرة الأولى في التاريخ، وتوقفت عمليات تحميل النفط في جزيرة خرج بالكامل بحسب رويترز. في المقابل بدأت تدفقات النفط من الخليج باستثناء إيران في التعافي لتتجاوز 81% من مستويات ما قبل الحرب. بحسب كيبلر بلغت صادرات النفط في سبتمبر 18.6 مليون برميل يوميا، فيما بلغت تدفقات الخام 91% من مستويات ما قبل الحرب وفق فورتسكا. أزمة النفط تضغط على طهران، الخلاف ينتقل من برميل النفط إلى طاولة السياسة، فمع تزايد الضغوط يعود الجدل داخل البرلمان حول التفاوض مع واشنطن وآليته. طلب استجواب وزير الخارجية عباس عراقجي سجل رسميا، السبب هو لقاء مسؤولين أمريكيين من دون إذن من المرشد. المعركة ليست على عراقجي وحده، بل على حدود التفاوض مع واشنطن في وقت تحتاج فيه طهران إلى تخفيف العقوبات والضغوط عليها طبعا. في المقابل ورغم مواقفه الأخيرة، قال الرئيس بيزشكيان إن التفاوض أمر لا فائدة منه. طموح إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر لم يهدأ، تتزايد معه توتراتها مع مصر وإريتريا في ظل أزمة مشتعلة بالأساس على خلفية الاقتتال في تيغراي. وعقب إعادة تعيينه رئيس الوزراء، تعهد أبي أحمد بحصول إثيوبيا على منبذ بحري، قال إن بلاده لديها الحق في ذلك. تصريحات جاءت عقب قمة العلمين وبيان مشترك لمصر وإريتريا والصومال والسودان، شدد على رفض وصول إثيوبيا للبحر الأحمر. أبي أحمد اتهم جهات خارجية لم يسمها بالضغط لإبعاد بلاده عن البحر، متعهدا بأن هذا الوضع سيتغير. نستمع.
1: إثيوبيا لدرك،
2: ستظل حضارة إثيوبيا مجرد حلم ما لم تمتلك منفذا بحريا، لذا واعتمادا على مبدأ الأخذ والعطاء ستحصل إثيوبيا على منفذ بحري. إنما يقلق أعداءنا هو ألا تفرض إثيوبيا حضورها على البحر الأحمر، خاصة بعد أن أصبح انهيارها أمرا مستحيلا، فإثيوبيا لن تنهار وسنثبت لهم ذلك بأفعال ملموسة.
0: معي من أديس أبابا صحفي وباحث في العلاقات الإثيوبية العربية زاهد زيدان. سيد زاهد، مرحبا بك معي في خارج الصندوق هذه الليلة. يعني أبي أحمد يتعهد بالحصول على منفذ بحري لإثيوبيا ويقول بأن الوضع سيتغير. طيب، ما الذي يعطيه الحق له ولبلاده أن يكون له تواجد في منفذ بحري يكون بسيادة إثيوبية وليس الاستفادة من هذا المنفذ، الاستفادة التجارية طبعا؟
3: نعم، التحية لك عزيز نايف لجميع مشاهدين القناة العربية. صرح رئيس الوزراء في أول جلسة افتتاحية في البرلمان كما سمعنا وكما تترجم عندكم أنه يريد أن تحصل إثيوبيا على منفذ بحري ذو سيادة بالتعاون مع الدول المحيطة به أو بالدول التي لديها منافذ بحرية، إن كانت كما عرض من قبل إريتريا، السودان، إريتريا، جيبوتي، صوماليلاند، الإقليم الذي أتى على إثره اتفاقية لم تكمل حتى الآن، إعلان اتفاقية مصالحة أو اتفاقية موافقة في الأول من 2024، والصومال وكينيا باستخدام موانئ لامو. ما الذي يعني يعطيها أبي أحمد؟ ما
0: هل
3: الذي
0: هل يمكن أن يذهب إلى اتفاق مع صوماليلاند؟ وهذا طبعا هم اتفقوا في 2024 لكن لم يمضي في هذا الأمر، لم يعترف أحد أصلا بصوماليلاند. هل سيعترف بصوماليلاند مقابل أن يعطى جزءا من سواحلها أو من السواحل التي تدعي أنها لصوماليلاند، لأنها ليس معترف بها دوليا كما تعرف، لا اتحاد أوروبي ولا اتحاد أفريقي ولا أمم متحدة ولا أحد، لم يعترف بها سوى إسرائيل وربما أثيوبيا الآن؟
3: نعم، حسب قراءتنا من الواقع الذي رأيناه في السنوات الماضية أنه لدى الدكتور أبي أحمد كل الخيارات مفتوحة وكل الوسائل مفتوحة بما لا يعارض القانون الدولي.

0: وما لا يعارض حق الجوار، خاصة بما أتى ما ترتب بموضوع صومالاند بالتحديد، ما ترتب على اتفاقية أنقرة التي حتى الآن لم تكشف على جميع يعني مسوداتها. هذه الاتفاقية التي كانت بين إثيوبيا والصومال برعاية الرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان. ولكن كل الخيارات له من جميع المواني،
1: كيف يمكن أن يستفيد من الخيارات بما لا يتعارض مع القانون الدولي كما تقول أنت، ويمكن أن يذهب الآن إلى الاستفادة من هذه السواحل التي تسيطر عليها ما يسمى بصوماليلاند، ليس معترف بها دوليا، فكيف لا يخالف القانون الدولي؟
0: نعم، حتى الآن لم تكن هنالك اتفاقية، هذه مسودة على اتفاقية.
1: أنت
0: على
1: تقول هذا خيار يمكن أن يمضي فيه. هذا خيار يمكن أن يمضي فيه.
0: غدا في الأمس إسرائيل لم تكن معترفة بصوماليلاند عزيزي. اليوم إسرائيل اعترفت، غدا من الذي سوف يعترف بصوماليلاند؟ نحن لا نعلم الغد. ولكن حتى الآن سؤال أبي أحمد على البرلمان منذ سنتين بالتحديد، طيب، خاصة عندما أتى تخريج أول قوات بحرية بالتعاون بين الإدارة الفرنسية برعاية ماكرون والإدارة الأثيوبية بتخرج البحرية الأثيوبية، قالها صراحة أبي أحمد: نحن طلبنا من المجتمع الدولي أن تكون لنا قطعة أرض أو ما يطلق عليه منفذ بحري بذو سيادة إثيوبية تجارية وعسكرية، ولم نجد أي من المجتمعات الدولية تقول لنا أو تجيب لنا أن ليس لكم هذا الحق.
1: بالحق
0: هذا
1: القانون
0: كلام أبي أحمد واضح.
1: بالقانون الدولي
0: هناك
1: مادة. طيب أنا سأعطيك القانون الآن، سأعرفك الآن على القانون في هذه المسألة. المادة 125 هي تمنح العبور إلى البحر، لكنها تحفظ صراحة سيادة دولة العبور، بمعنى يمكن أن تستفيد من هذا المنفذ بشكل تجاري فقط، بمعنى حتى لو كان لديك 120 مليون شخص في البلاد، حتى لو كنت دولة حبيسة لديك طموح اقتصادي أو لديك طموح سياسي أو لديك طموح عسكري، لا يمكن أن تنشئ سيادة على هذه الأرض، لأنها بالقانون الدولي لا يمكن أن تستفيد منها إلا لأغراض تجارية فقط، ولا يكون لك حق السيادة عليها، فقط تستفيد من هذه أو من هذا المنفذ. هذا القانون الدولي يتحدث بهذه الطريقة وليس شيء آخر. طيب
0: نعم،
1: يعني أنتم الحقيقة أريد الذهاب طبعا إلى ما قاله الآن الرئيس المصري، أدعوك للاستماع إلى ما قاله في ذكرى حرب أكتوبر بشأن أزمة المياه، ثم أعود للتعقيب على هذه النقطة.
2: المائية هي حق تاريخي وقانوني راسخ لا يقبل الانتقاص منه أو المساس به، ومصر كما كانت دائما تمد يدها بالتعاون والتنمية المشتركة مع أشقائها في دول حوض النيل، ولن تسمح في الوقت ذاته بأي إجراء يمس أمنها المائي، وستواصل الدفاع عن هذه الحقوق بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي.
1: يعني يقول الرئيس المصري لن نسمح بالمساس بأمن مصر المائي. إثيوبيا كيف تنظر إلى هذه التصريحات، خصوصا وأن أبي أحمد في كلمته في افتتاح هذا البرلمان الحقيقة بأنه قال بأن هناك من يحاول بشكل أو بآخر التدخل في الشأن الإثيوبي، سماها اعتداءات وغيرها، وكان يلمح إلى بعض الدول المحيطة وربما من بينها مصر، لا نعرف.
0: والله الارتجال هذا متواجد بين الزعماء وبين الأدباء في الدولتين، يستمر له أكثر من 15 عام مع تغير الحكومات إن كانت في إثيوبيا أو إن كانت حتى في مصر. ولكن تعقيبا على كلام فخامة الأخ الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما قال يعني لا نفرط بأي حقوق أو ما شابه ذلك من هذه الجمل، هذا يعارض جملة وتفصيلا ما جاء في اتفاقية إعلان المبادئ بين إثيوبيا ومصر والسودان، وأيضا يعارض ما وقعته دول حوض النيل بما يعرف عليه في الدول العربية باتفاقية عنتيبي. عزيزي الإخوة في دول حوض النيل ليست إثيوبيا فحسب، سبع دول من أصل 10 دول هي دول، سبع دول ينبع النيل الأزرق كله من إثيوبيا، والنيل الأبيض من 6 دول مختلفة، ودولتي ممر الذي هي السودان ودولة مصب وممر مصر، ودولة مراقب هي إريتريا. هذه 3 دول فقط التي لم توقع، ولكن 7 دول وقعوا على اتفاقية عنتيبي. فعلى أي قانون يتحدث فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ نحن في إثيوبيا لا نفهم مثل هذه الأدبيات، لا نفهم مثل هذه الأمور.
1: أكيد أكيد أكيد أكيد.

0: ما يطلق عليه
1: أكيد لا يمكن أن تفهمونها
0: اتفاقية.
1: أكيد لا يمكن أن تفهمونها.
0: نعم هي اتفاقية.
1: أنا سأقول
0: ليس لنا فيها لا ناقة ولا جمل.
1: كيف ليس له ناقة ولا جمل؟ هو دول المصب
0: ليس لنا نحن دول. دول حوض النيل. دول حوض النيل. أثيوبيا ورواندا وبروندي وتنزانيا وأوغندا.
1: المسألة ليست
0: لها لا ناقة ولا جمل في هذا الأمر.
1: طيب المسألة ليست هذه. نحن نتحدث الآن عن المساس بأمن مصر المائي. هو يتحدث عن سد النهضة. هو يتحدث عن الممارسات الأثيوبية في مسألة سد النهضة، في مسألة بناء السدود الجديدة التي تنوي بنائها طبعا أثيوبيا، في مسألة مصادرة المياه، بيع مياه النيل كما تخطط أثيوبيا، ومعروف هذا الأمر. النغمة الأثيوبية
0: معروف الجديدة معروف لدى من عزيزي نايف وبأي تصريح؟
1: كيف بأي تصريح؟
0: بيع المياه، نقطة بيع المياه معروفة لدى من؟ وهل صرح بها الجانب الأثيوبي؟
1: صرح بها وزير المياه. وزير المياه يقول المياه ستصبح تحت سيطرتنا،
0: تحت نعم السيطرة. هل هذا يعني
1: نعم التحكم بالمياه؟
0: هل هذا يعني أننا نريد، هل هذا نريد أنه تفسر بأنها تباع المياه؟
1: طبعا
0: إذا كان هذا التفسير هذا التفسير الدقيق نحن لا نفهم مثل هذه التفاسير.
1: وزير المياه الأثيوبي هو يفهم هذا.
0: نعم
1: يفهم هذا الأمر جيدا. أعود إلى تصريحاته.
0: لم يقل ذلك.
1: الآن تقول
0: لم يقل ذلك بتاتا.
1: قال هذا الأمر وخرج معنا هذا الفيديو.
0: هل قالها نصا؟
1: طيب
0: هل قالها نصا مع العربية أنه يريد؟
1: لا لا بيكون في مقابلة مع العربية الحقيقة. لا لو كان في مقابلة أخرى لأعتقد وكالة الأنباء الأثيوبية في
0: وكالة الأنباء الأثيوبية. نعم نعم نعم.
1: طيب أخيرا
0: أعقب على النقطة عزيزي نايف لو سمحت. إذا سمحت لي
1: أي نقطة
0: التي ذكرتها أنت بمسألة الاستفادة والسدود الأثيوبية وتخوف الجانب المصري؟ أنا لم أرد.
1: اي تفضل.
0: اريد ان ارد على
1: تفضل تفضل
0: رد على هذا الجانب.
1: لان انت رديت على شيء اخر تماما، رحت لحوض النيل ورحت الاشياء بعيده.
0: لا لا لا لانه لابد ان نشرح للمشاهد العربي وهو عزيز علينا نحن في اثيوبيا. ولكن ما يطلق عليه بالاستفاده بالسدود، اتفاقيه اعلاء المبادئ هي سمحت لاثيوبيا بتشييد سد النهضه. الاشكاليه ليست في سد النهضه او السدود الاخرى، الاشكاليه بين اثيوبيا ومصر في اداره هذا السد وفي إدارة هذه الموارد المياه. الإخوة في مصر يريدون الإدارة المشتركة.
1: سيد زاهد
0: انتهى وقتي، خاصة سد النهضة.
1: ستكون لنا لقاءات أخرى قريبا. شكرا لك من أثيوبيا زاهد زيدان. انتهت الحلقة، إلى اللقاء.

0: دور هيرتزل كانوا يسمونه نبي الصهيوني.
1: ما الذي جعله ينجح وغيرهم من اليهود المنظرين يخفقون؟
0: قسم ثالث يتنازع ويكفر جميع
1: ما يريده من التيار التنوير اللي تسميه الهاسكلا في تحجيم سلطة رجل الدين. أخذ من هذا الجزء فقط وأخذ من رجال الدين طاقة الروحية والقومية ومزج بين الاثنين وعمل الصهيونية منه.
0: عمل لي للديانة لتصبح قومية.
1: دكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الأدب العبري الحديث.
2: سجال مع مشاري الزايدي السبت 3:30 على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى.

0: في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم الى موجز لاهم الانباء. افاد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعيه في اليمن اللواء الركن تركي المالكي باعتراض وتدمير صاروخ باليستي حوثي استهدف شمال مدينه الرياض، كاشفا ان منظومه استخبارات التحالف في سماء صنعاء تتبع منصه الاطلاق وستدمرها. وكذلك اعلن المالكي عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي اطلقته ميليشيا الحوثيه الارهابيه باتجاه خميس مشيط، مؤكدا استمرار التحالف بتحييد تهديد الصواريخ البالستية وصواريخ أرض أرض وتدمير مصادرها. واعتبر المالكي أن العاصمة المحتلة صنعاء ومحافظتي صعدة وعمران هي مصادر التهديدات الصاروخية الحوثية. أعلنت إدارة الأمن في مدينة عدن اليمنية أن مطار عدن الدولي تعرض فجر اليوم لاستهداف بصاروخين أطلقتهما جماعة الحوثي، وهذه لقطات ترصد لحظة إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخا باليستيا باتجاه مطار عدن الدولي من مناطق سيطرتها في مديرية دمت شمالي الضالع. نتابع.

أظهرت صور أقمار اصطناعية استئنافا ملحوظا للنشاط في موقع مين زاداي، وهو منشأة لتطوير الأسلحة النووية في شمال شرق طهران، كشف عنها واستهدفتها إسرائيل خلال عملية زئير الأسد وفقا لما نقلته صحيفة يدعود أحرانوت. وأظهرت أحدث صور للأقمار الصناعية عودة حركة المركبات بصورة منتظمة في محيط الموقع بعد عملية تنظيف واسعة النطاق شملت إزالة الأنقاض والمخلفات وإصلاح الأضرار التي لحقت بمنحدر التل. تزامنا مع ذكرى هجمات 7 أكتوبر، أعلن الجيش الإسرائيلي الكشف عن نفق ضخم يمتد لنحو 500 متر ويتراوح عمقه بين 4 أمتار.

0: أي تاريخ تعطيه لاكتمال تشكيل تنظيم الضباط الأحرار؟
1: القياديين في تنظيم الضباط الأحرار منتسبين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي. هو كان يخشى أنه إذا قبل في مرحلة من المراحل كان الميكروسكوب المخابراتي عليه.
0: ما كانوا يخافوا من توصل هاي الأفكار للدولة؟
1: كانت ظروف الحال الوطني تستدعي ذلك. كانت شعبيتنا مرتفعة كثير جدا.
0: أبرز هذه القيادات كانت بعثية؟
1: أنا كنت بعثي لكنني لم أعد اليمين.
0: كان في مهمات تقوموا فيها قبل ليلة الانقلاب؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الثاني الجمعة 10:30 على شاشة العربية.

المنتخب السعودي بطلا لكأس الخليج للمرة الرابعة. همام الهمامي أفضل لاعب ومحمد العويس الحارس الأول في كأس الخليج. دونيس ينهي نحس النهائيات ويقود المنتخب السعودي إلى الفوز بالنهائي الأول. قرارات الحكم المغربي عبد الرحيم جيد تحت المجهر.

أحرز المنتخب السعودي بطولة كأس الخليج للمرة الرابعة بعد فوزه على نظير الإمارات في النهائي بهدفين دون مقابل. المنتخب السعودي حسم النهائي باكرا بهدفين قبل مرور ربع ساعة من بداية المباراة، حيث افتتح همام الهمامي التسجيل في الدقيقة 11، ثم أضاف فراس البريكان الهدف الثاني بعدها بثلاث دقائق، ليحصد الأخضر السعودي اللقب للمرة الرابعة في تاريخه بعد ثلاث مرات سابقة في أعوام 1994 و2002 و2003.

0: وفاز السعودي همام الهمامي بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الخليج. وكان الاتحاد الخليجي أعلن قبل النهائي تسمية جائزة أفضل لاعب باسم الأمير خالد الفيصل تقديرا لإسهاماته في مسيرة الرياضة الخليجية كونه صاحب فكرة إقامة بطولة كأس الخليج. وحصل الحارس السعودي محمد العويس على جائزة أفضل حارس في البطولة، وحاز فراس البريكان على جائزة الهداف برصيد 3 أهداف، فيما توج اليمني عادل قاسم بجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة. إلى باب جدة، من هناك معنا مراسلنا أحمد الرايقي، حياك الله أحمد. أحمد، حدثنا عن الأجواء من حولك، كيف انطلقت الاحتفالات، وأيضا عن كل ما لديك.
1: طيب اليوم
2: حقيقة الاحتفالات هنا بدأت منذ وقت باكر جدا، لا سيما في برحة باب جديد أمام شاشة كبيرة جدا، حضر جمهور غفير جدا. البرنامج هنا في جدة التاريخية مقسم على فترتين لاحتفالات الجمهور. الفترة الأولى في باب جديد أثناء المباراة شاهدنا احتفالات كبيرة، جمهور عظيم حضر إلى باب جديد. اليوم أنا أخذت الشوط الأول في ملعب الإنماء، حضرت التجربة هناك، وهذه التجربة الثانية أحضرها الشوط الثاني هنا في باب جديد. كان صراحة جمهور كبير جدا، جمهور عاشق لكرة القدم، احتفالات لا مثيل لها. وتابعنا هذه الاحتفالات البارح أيضا في باب جديد. بعد هذا الاحتفال سينتقلون إلى بيت نصيف، أما برحة بيت نصيف ستكمل الاحتفالات هناك حتى صباح اليوم. الجمهور كان معنوياته مرتفعة جدا، وصراحة يعني هذا جزء
0: واضح الحقيقة يا أحمد، يعني تفاعل الجمهور. نعم واضح يا أحمد تفاعل الجمهور من حولك، هي فرحة أكيد مستحقة لهم. شكرا جزيلا لك أحمد الرايقي مراسلنا، كنت معنا من باب جدة. الآن إلى فاصل ثم نعود بعده لنكمل هذا البرنامج، وفيه المنتخب السعودي بطلا لكأس الخليج للمرة الرابعة.

0: يكبر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: إذن المنتخب السعودي يفوز بكأس الخليج بعد أن هزم نظيره الإماراتي بهدفين دون مقابل في جدة. وعن هذه المباراة معنا هنا في الاستوديو عادل البطي وحسن العتيبي وعبد عطيف مع حفظ الألقاب. حياكم الله. أبدأ معك أبو فهد، كنت متوقع هالسيناريو وهالفوز وأيضا يعني كل ما حدث في المباراة
1: صراحة؟
0: إيه؟
1: لا، كنت أنا قايل 50-50.
0: صحيح.
1: وكنت قلق يعني من المباراة، يعني لأني محترم الفريق المنتخب الإماراتي، منتخب قوي، لكن بصراحة أثبتوا رجال الأخضر أنهم يعني قد المسؤولية، يعني مو بس أن توفقنا، لا كنا أهل هذه. بس اسمح لي عبد الله أني يعني إحنا بعد الفترة الطويلة اللي ما أخذنا، بارك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، ولسمو وزير الرياضة الأمير عبد العزيز، وللشعب السعودي كافة، وللجمهور العظيم اللي كان أحد أدوات بصراحة الفوز. طبعا لما ما قلل من اللاعبين، الكلام كثير بنقول عنهم.
0: صحيح.
1: لكن الجمهور بصراحة كان له وقع. تصدق عبد الله، وحنا وأنا تابع المباراة وأشوف الحماس اللي من الجمهور، الواحد يتمنى أنه يكون موجود يعني في هذه المباراة. وهذا الحقيقة يعني أنا أقول فرحة انتظرناها كثير بصراحة.
0: صحيح.
1: ونستحقها.
0: صحيح.
1: وأبغى أبارك أيضا للجهاز الفني بقيادة دونيس اللي في رأيي هزم ناس كثير، ويمكن يعني نحن جزء من هؤلاء. أبارك الكابتن فهد المفرج والجهاز الإداري اللي يعمل معه. الكابتن فهد من يعرفه يعرف أنه رجل منضبط عادل. حركة اليوم أعجبتني، ما أدري تابعتوها ولا لا، اللي هو وجود مين في التتويج؟
0: مصعب الجوير.
1: مصعب الجوير.
0: صحيح.
1: إذن المشكلة أميب شخصية.
0: صحيح.
1: المشكلة انضباط وعمل وعدل بين الجميع. اليوم حنا خلنا نفرح بصراحة، والله إني ودي أتكلم فنيا،
0: نفرح وبنحلل وبنسوي كل شيء. طيب حسن، التشكيلة في البداية كانت تشكيلة يعني أثارت بعض الأسئلة، لكنها في الملعب أخذت المهم. دونيس أجاد في هالمباراة بشكل كبير.
2: والله طبعا بارك للجميع، وسعيدين جدا الحمد لله، وإن شاء الله بداية إنجازات قادمة بإذن الله للكرة السعودية. دونيس التشكيل فيه ملاحظات، ولكن الحمد لله النتيجة النهائية فزنا وحققنا البطولة. محمد أبو الشامات كان عليه عبء كثير اليوم في الجهة اليمين، كان هو ما شاء الله اللي ماسك اللاين الوحدة، وقام بمجهود كبير،
0: أحرجه أخوه شوي
2: عشان يمون عليه، فقال خلاص روح أنت، لأن صالح كان يلعب كثير في العمق، وصار محمد انضغط كثير، والدليل إنه في نهاية يعني في الدقيقة 70 استبدل المدرب، خلاص يعني بدنيا أرهق ونزل مكانه محزري اللي ما يطلع كثير.
0: صحيح.
2: الحمد لله النتيجة إيجابية، الجميع صراحة أبدع وأجاد. ودنا نتكلم في أشياء مو فنية،
0: خذ راحتك، بناخذ راحتنا في
2: طيب. أنا ودي أتكلم عن محمد العويس. محمد العويس
0: عندنا بنروح لمحمد العويس، بنخصص له محور كامل.
2: أنا أحب الحراس، أنا بتكلم
0: بس لح حق.
2: أنا أتكلم عنه مو محمد العويس كمحمد العويس، أتكلم عنه كحالة. محمد العويس قبل ما تبدأ البطولة كان حارس ثاني، وأول مباراة كان حارس بديل. لما طلع في المباراة طلع بشكل مميز، وكان أحد أسباب أن نحقق هالبطولة، وإن شاء الله يستمر في هالإبداع. الشيء الرسالة اللي ودي أوصلها لكل الرياضيين، محمد العويس الآن طلع ولعب مباراة كويسة، مو يعني ما هو بصدفة. محمد العويس دخل وهو جاهز ذهنيا وبدنيا وجاهز للفرصة. أنا أقول للاعبين الفرصة راح تجيك، ولكن من المعيب جدا أنها تجيك وانت ما انت بجاهز. دائما خليك جاهز، ما تدري متى الفرصة تجيك، عشان إذا جاتك تكون
0: زي محمد العويس،
2: تطلع بشكل ممتاز زي محمد العويس، وتحقق نجاح مستقبلي.
0: صحيح. عبده، أنت رجل عندك ملاحظات كثيرة فنية.

0: المباراه هذه بشر عساها اقل.
1: لا اول شيء خلينا ناخذ الامور الفنيه شوي ونروح لل اولا ابارك صراحه للجميع من مولاي خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي محمد بن سلمان والامير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضه والجميع اللي اليوم أفرحونا صراحة من لاعبين من جهاز إداري من جهاز فني. لكن اليوم عندي كذا بعض الكلام في الخاطر.
0: طيب تسمح لي بس قبل
1: خذ راحتك بس
0: معناه ثقيل في الملعب وهو يعني واحد من يعني واحد من من من جنود البرنامج القويين الحقيقة نايف عطنا الأجواء من عندك يبدو معك واحد من أيضا يعني رجالات المنتخب تفضل.
2: هلا هلا هلا هلا عبد الله أهلين. نحن لا نتواجد من أرضية الملعب وبجانبي عبد الله سالم. عبد الله ألف ألف مبروك، إنجاز مميز لكم، مشاركة مثالية سواء كنتائج وكأجواء عامة بينكم كلاعيبة.
3: الحمد لله ألف مبروك لنا جميعا للجمهور السعودي والشعب السعودي، يستحقون هذه الفرحة من زمن طويل. إن شاء الله يعني نبني على هذا المنجز للسنوات القادمة، نملك جيل جدا رائع يعني إن شاء الله يوفقون في البطولات القادمة. يعني كانت أجواء مثالية في المعسكر.
2: عبد الله يمكن سويت معك لقاءات وقت البطولة، وقت البطولة أحيانا تكون أنت متحفظ، اليوم أبطال، فأبي أكبر يعني أو أكثر سر يعني أثر في معسكر المنتخب إيجابيا، وش اللي تغير في هالمعسكر؟
3: شوف أعتقد اليوم الأمور الفنية والإدارية كانت واضحة جدا يعني عكس السابق للأمانة. هذا الشيء انعكس بشيء إيجابي. الشيء الثاني اليوم الكل ممكن يشارك، هذا لما كلنا شاركنا في مثلا مباراة العراق أو مباراة عمان صار بعض التدوير في اللاعبين، الكل أثبت أنه موجود. من هنا عرفت أن الكل حاضر، المنتخب يقدم مستويات كويسة. فيعني
2: يعني عبد الله تتكلم عن عدالة إدارية وعدالة فنية كانت في المعسكر.
3: نعم صحيح. يعني شوف هي العدالة موجودة طبعا أكيد من أول،
2: بس نقول يعني كانت أكثر الآن.
3: خلنا أقول لك اليوم كان في وضوح. اليوم المنتخب يعني خلنا نقول أكون واقعي معك، اليوم له هوية، اليوم له ستايل لعب. يمكن فترات سابقة يعني كل مباراة له أسلوب مختلف، ما في انسجام. فاليوم يعني في هذه البطولة بالتحديد كل شيء كان مثالي.
2: اليوم شفنا زميلكم مصعب موجود،
3: يستاهل اليوم يفرح معانا مصعب. هو استبعد غرار انضباطي وهذا الشيء واضح، ولكن مو معناته ان ما يستحق يكون موجود.
2: بس كم موقف ايجابي من اداره المنتخب انه خلته يشارككم التتويج، انعكاس عليكم انتم كم زملاء.
3: بالعكس انا انبسطت اني شفته، هو نواف وحسن كادش وعلاء وزكريا المصابين موجودين، بعضهم ما غادر المعسكر، وهذا يدل ان اليوم الكل على هدف واحد وقلب واحد. الحمد لله كلهم يستحقون هذه البطولة حتى اللي ما شارك.
2: الجمهور اليوم وش رايك فيه؟ كان مميز جدا
3: والله. الأمانة الجمهور يعني شادي فيه مجروح، أنا ما أقدر أوصفه للأمانة، ولكن نبيهم كذا على طول معنا.
2: أنتم خلوكم في الملعب كذا والجمهور يكون معكم كذا.
3: أكيد أكيد طبيعي لما إحنا نقدم مستوى كويس طبيعي أنهم بيكون فعالين. يمكن نسيت يمكن أذكر حاجة، أن حتى اللاعبين اللي انضموا في وقت سابق واليوم ما كانوا موجودين هم يستحقون هذه البطولة، نهديها لهم.
2: شكرا يا كابتن. شكرا لك يا كابتن. انا عبد الله طبعا يمكن اليوم كانت ليله مثاليه
0: يعني رائع صراحه هالكلام اللي قاله عبد الله السالم
2: على مستوى التنظيم
0: صحيح.
2: دخول الجماهير
0: انا اقول هالكلام اللي قاله عبد الله السالم رائع ويعكس، ودائما الانتصار يطلع الاشياء الجميله يعني في الاجواء. والحقيقه الكلام اللي قاله عبد الله السالم ايضا كلام مهم. كيف كانت المباراة والاحتفاء يعني الليلة الختامية في البطولة بشكل عام يا نايف؟
2: يعني عبد الله بس بعقب على كلام عبد الله السالم. عبد الله السالم يمكن ذكر نقطة مهمة اللي هي فنيا وإداريا، يعني الوضع في معسكر المنتخب المرة هذه مختلف جدا، يعني فيه انضباط إداري وفي عدالة إدارية وفي عدالة فنية. المدرب قال يمكن وأنا معك عبد الله قبل قلت أن المدرب قال الفرصة للجميع وبشرك الجميع كلهم، فعشان كذا شفنا كيف أداء المنتخب عالي. في اليوم عبد الله يمكن انضاف لنجوم المنتخب، انضاف لهم نجوم المدرجات، يعني انا لم يسبق لي ان اشاهد يعني جمهور السعودي بهذا الشكل.

0: هذا التأثير بهذه القوة طوال المباراة. يعني كان التشجيع 90 دقيقة كانت مثالية، التنظيم كان مثالي جدا، طريقة الدخول كانت مثالية، المدرجات امتلأت بالكامل، والختام كان بالتأكيد جميل. يعني محمد العويس أفضل حارس، همام الهمامي أفضل لاعب، فراس البركان هداف، المنتخب يعني كلين شيت، فالنتائج تعكس نفسها عبد الله بالتأكيد، والعوامل تعكس نفسها.
1: جيد نايف، ايضا انت يعني واحد من نجوم البطوله بالنسبه لنا، انت كل الزملاء اللي يعني ساهمتوا في تغطيه احداث ومباريات كاس الخليج، شكرا جزيلا لك. نايف الثقيل من ارضيه ملعب مدينه الملك عبد الله الرياضيه في جده، الملعب الذي شهد تتويج المنتخب السعودي بكاس الخليج. إذن المنتخب السعودي حسم المباراة النهائية بهدفين قبل مرور ربع ساعة على البداية. تفاصيل المباراة في التقرير التالي.

البداية من الإماراتي غيليرمي بالا يرسل كرة لخيمينيز الذي أراد الإنهاء بهذه الطريقة. ركنية للمنتخب السعودي تابعها همام الهمامي على مشارف المنطقة والكرة تهز شباك. المنتخب السعودي يتقدم مباكرا والمدرجات تشتعل. لحظات بعد الهدف، تمريرات متوالية، ناصر الدوسري يضع في رأس أمام المرمى، هدف ثاني للأخضر يهز المدرجات والسيطرة السعودية. صالح أبو الشامات بعرض انفرادي يغربل الدفاع الإماراتي ويرسل الكرة نحو المرمى، العارضة تمنع هدفا سعوديا. بعد 22 دقيقة خيمينيز انفرد بالعويس والقائم الأيمن ينوب عنه. برونو أوليفير يسقط داخل المنطقة، الحكم يحتسب ركلة جزاء وسط احتجاجات لاعب المنتخب السعودي. جلال جيد يعود لتقنية حكم الفيديو المساعد ويلغي القرار. شوط أول ينتهي بهدفين نظيفين للمنتخب السعودي. في الشوط الثاني كثف المنتخب الإماراتي من هجومه وكرة بالا مرت جانبية. محمد العويس رفض تسديدة سلطان عادل. ناصر الدوسري رد بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، وخالد عيسى أمام كنو يبقي على آمال الأبيض. استراحة لشرب المياه، المدربان يلعبان آخر الأوراق قبل نهاية الوقت الأصلي. العارضة وقفت أمام لوان بيريرا ومحمد العويس أوقف المحاولة الثانية. لحظات بعدها أطلق جلال جيد صافرة النهاية معلنا فوز المنتخب السعودي بنتيجة المباراة النهائية وحصوله على كأس الخليج للمرة الرابعة.

0: ارجع لعبده. عبده كان عندك
1: كلام في الخاف.
0: ايه تفضل.
1: اول شيء صراحه اول يعني بعد ما هنينا يعني الابطال او اصحاب المنجز الرائع صراحه اللي نشكرهم صراحه، يمكن بطوله غايبه او فرحه كانت غايبه فتره طويله، والاهم انها حتخفف عليهم الضغوط ان شاء الله اذا جينا لبطوله اسيا. انا عندي بس كلمه للجمهور جده، يعني انا اذكر في كلمه قيلت عن يعني احد اللي قال انت من جده، ارسلنا له اليوم رساله واضحه، انت شفت جمهور جده ونجحوا لك بطولة اللي انت مديرها. جمهور جدة عياش كان اعتقد واحدة من التحف الفنية الرياضية اللي عمره انا ما اتوقع شافها، اليوم شافها على ارض الواقع اللي هو مدير بطولتها وارسلنا لها. وانا اتوقع لما يرجع عن جدة او من مدينة جدة ما حيعيش الاجواء اللي عاشها في جدة طول حياته. وهذه شكرا رسالة لهم صراحة كبيرة جدا، واشكرهم عليها صراحة. جمهور ممتع تيفو ولا في الخيال، تيفو ولا في الخيال فعلا.
0: كل التفاصيل كانت رائعة
1: جدا. ففعلا يعني جمهور السعودي معليش لجمهور المنطقة كده، لكنه مختلف تماما بعيد عن البقية. ما هو والله يعني شهادة، لكن العين تحكم، العين تعطيك هالانطباع هالشعور.
0: تأثيره اليوم أكيد كان قوي
1: يا أخي، خمس دقائق هو اللي حسمها في الرهب اللي اليوم الجمهور عيشها للمنتخب الإماراتي شفناها في أول عشر دقائق.

واضحة أيه. واضحة في الفعل في ضربات الجزاء كانوا واضحين يعني تأثيرهم كبير. أنا أعتقد الجمهور سبب نجاح البطولة في الرقم في المقام الأول وسبب تحقيق البطولة للمنتخب السعودي في المقام الأول. يعني طبعا ما

0: الفني انه دونيس اعطى الثقة للجميع وخلى منتخبنا يلعب كمجموعة واحدة مو كأفراد. لو تشوف التجانس اللي صار زائد عطى الفرصة لكم واحد، حتى اختياراته اللي احيانا احنا مثلا يعني نقول الخطأ مثلا قبل مثلا زي مثلا في مباراة شاشرك محزري بدل ابو الشامات في مباراة قطر عشان اكرم عفيف، نختلف او نتفق لكن في فلسفة، وفي الخير هو لم يخطأ يعني لم يقبل هدف، فاز في كل بطولات. ايش تبغى منه؟ اثنين، لو جيت لاي احد قبل المباراة اليوم ما كان احد متوقع انه بيلعب بالخيبري وناصر وكنو، يعني هو كان يعتمد على ناصر وكنو كزيادة 6 و8 او 2 يعني سمى ما شئت. اليوم كان يلعب 2 8 كنو كانه 10 كانه احيانا مرات راس حربة. هذا جانب اللي قال عن عبد الله السالم. الجانب النقطة المهمة اللي قالها الكابتن عبد الله وهي تحط تحتها 100 خط، العدل اللي صار، اللي حتى رمى كلمة قال مو بزي السابق،
1: أكثر، قال أكثر إيه؟
0: يعني خلنا نقول يعني
1: فيما يتعلق بالإداري
0: الإداري إيه؟ اليوم الكابتن فهد في بداية البطولة عوقب اللاعب اللي كنت متوقع أن يطلع أحسن لاعب في البطولة، عوقب لأسباب انضباطية ولا هم مطلوب منهم أن يشرحون الأسباب. أنا مو بدوري كمسؤول عن الفريق أني أشرح ليش سوى، والإعلام كان يطالبون ايش سوى، ما لك دخل ايش سوى. أنا أقول هذا قرار انضباطي يهمني لاعبي مستقبلا، هذا اللي سواه اليوم الجهاز الإداري، القرب من اللاعبين وعدم يعني أنت لو شفت أقل ناس ظهروا اليوم في البطولة هم الجهاز الإداري. فهد المفرج طلع يمكن مرة عشان يوضح حالة معينة، لكن مش الشغل كان على داخل المنتخب. عبد الله وأنت رجل إعلامي حصيف وعندنا مراسل هناك، سمعت عن مشكلة داخل المعسكر ولا هذا سوى؟ أبدا، المعسكر في حالة من الانضباط غير عادية وكلهم على قلب رجال، الكل جهاز فني وإداري ولاعبين. يا جماعة الخير الأمور هذه هي اللي توديك بعيد.
1: الفوز يخفي العيوب يا أبو فهد؟
0: لا يعني صحيح،
1: المنتخب فاز.
0: لا انا معك إيه؟ بس عبد الله معليش، حتى لو انهزمنا لا سمح الله وش بتقول؟ بتطلع عيوب يعني من لا عيوب؟ لا، في المرات السابقه ما ودي نقلب المواجع اللي جيد. راحت لا، اليوم حنا امام منتخب منضبط في جيد. كل حالاته
1: جيد. حسن، تشعر فعلا انه في تغير في هوية وشكل المنتخب؟ عبد الله سالم عرج على هالموضوع، قال حتى هويتنا اصبحت واضحه في الملعب وأمام الفرق المنافسة والمنتخبات المنافسة.
2: طيب أنا ودي أتكلم عن موضوع العدل. إيه؟ العدل كان كمنظومة ينعكس على المنظومة كلها، الجميع يحس أن فريق واحد، الجميع راح يتعامل بشكل واحد. اللي صار في المعسكر قبل طبعا أنا أقول الحمد لله أن حققنا البطولة، لأن لو لا قدر الله ما حققناها ممكن تنعكس،
1: ممكن تحسب أنه استبعدتوا
2: لاعب مهم، وبعض صح. الإعلاميين الله يجزاهم خير وصل مرحلة يعني ما ودي أسميها بأي وصف، أنه شخصا وما أدري إيش، وهذا مستحيل يصير. فنقول الحمد لله أنها تحققت البطولة، وهذه رسالة أن في منظومة عمل على الجميع، الجميع راح يكون سواسية. الخطأ سواء كان صغير أو كبير يعتبر خطأ. الله سبحانه وتعالى قال عن أبونا آدم لما أكل تفاحة فعصى ربه، يعني هو أكل تفاحة، تسطيح الأمور إنه خطأ بسيط خطأ كبير في الأخير هو خطأ، أنت تجاوزت المنظومة تستحق العقاب، تقبلها اللاعب والمنظومة كلها انضبطت، وإن شاء الله يرجع مصعب ويقدم نفسه،
1: وكان من ضمن المكرمين
2: وراح يرجع ويقدم نفسه في آسيا، ويعرف أن الأشياء اللي نسويها خارج الملعب هي اللي تنعكس علينا في الملعب، واللي يصير في الملعب هو نتيجة الأشياء اللي نسويها برا. فبإذن الله أن نشوفه في آسيا بشكل جميل
1: بإذن الله. عبده، أباخذ معك الزاوية الفنية، لما قال عبد الله سالم أنه أصبحت عندنا هوية فنية، هل فعلا دونس غير وطور وأضاف للمنتخب؟
3: خلينا نتكلم أول يوم نتكلم واحدة من أهم النقاط،
1: إيه؟
3: الكلينشيت. انت رجل في بطولة تلعب اوكي، نعم تقول توفق، تقول توفق المنتخب، لكن في الاخير تحسب له، معناته انه عنده تنظيم دفاعي ممتاز. مع الاصابات حط تحتها خطين، يعني انت يصير عندك خط يصاب فيه اكثر من 3-4 وما ذلك، توجد الحلول والتنظيم، وبعض اللاعبين يعني تكون عودتهم متاخره بسبب انه ما كانوا مثلا جاهزين، هذه واحده من النقاط اللي تحسب له. الشيء الثاني اللي هو انا اللي اشوفه احيانا قد تكون سلبيه واحيانا تكون، هو عنده مرونه في الحاله الهجوميه، يعني يعطيك حريه تتحرك كيف ما تشاء في الحاله الهجوميه، لكن في الحاله الدفاعيه لابد ان كل مركز يتواجد فيه لاعب، لان انت لما تهاجم ويصير مثلا زي ما ذكر اخوي حسن انه صالح كان يدخل على الداخل، طيب لما يدخل على الداخل احيانا ما يقدر يرجع.

0: مكانه كجناح ايمن. فتشوف فراس يقوم بدوره. شوف هذا حصلت لما حتى دخل محمد القحطاني صار عبد الله السالم يروح. فبالتالي هذا الجانب انا ما عندي مشكله، هو مرن في الحاله الهجوميه لكنه يعدلها بالحاله الدفاعيه لما يخسر الكوره، يا يعمل ضغط عالي وضغط او عفوا ضغط عكسي انه ما ترتد، او انه يعني خلينا نقول كل واحد ياخذ مكان زميله ويضحي.
1: هذه موجوده في المباريات الثلاث او الاربع كلها.
0: وليش قلنا واحد من الصفات في فراس انه لاعب كريم لأنه هو يضحي في هذا الجانب. الشيء الثاني اللي يتكلم يعني خلنا نتكلم فيه أنا يعني إنه في أكثر من لاعب جوكر. يعني اليوم أنا مثلا شفنا كنو زي ما ذكروا إنه اليوم شفناه لعشرة أكثر. طيب أنا اليوم ناصر شلته من ستة أو خلنا نقول من مركز المحور متأخر وديته أمام الخيبري صنع جول. فهو يعني بعض الأحيان أنت لما تقرأ بعض الخصائص لبعض اللاعبين هذا جدا ممتاز. المباراة اللي راحت شاف صالح بالشامات لما كان متكتم منتخب القطري ما قدر يلعب في العمق. اليوم وده طرف عشان يعطيه حرية إنه يأتي بدون مراقبة، وهذه تفرق إنك تكون في موقعك مراقب غير إنك لما تأتي وأنت غير مراقب. هذه يعني تفاصيل فنية بسيطة لكن أنا بالنسبة لي هو مرن في الحالة الهجومية. لكن حط بين قوسين إذا لعب ضد منتخب يجيد التحولات لابد إنك تعمل خطأ أو تستخلص الكرة في نفس المكان، لكن بشكل عام أعطانا منتخب في لمسات.
1: طيب المباراة كان فيها حالات تحكيمية جدلية بنتكلم عنها مباشرة مع الكابتن عصام عبد الفتاح الحكم الدولي السابق مقيم الحكام اللي يلتحق بنا الآن من القاهرة. لين كابتن كيف حالك؟ اليوم المباراة كان فيها ثلاث حالات.
2: يعني عبد الله ومبروك للمنتخب السعودي وهارد لك لمنتخب الإمارات وحظ أوفر في المرات القادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. اليوم أنت اخترت معنا ثلاث حالات في المباراة. نبدأ بالحالة الأولى اللي هي كانت حالة صالح أبو شامان في بداية المباراة تقريبا في الدقيقة الرابعة اللي كان فيها دخول على لاعب الإمارات. تعليقك.
2: صحيح أن صالح فعلا رفع رجله بشكل غير عادي الحقيقة، التنفس غير عادي، ولكن الاحتكاك كان احتكاك بسيط لا يستحق أكثر من احتساب خطأ فقط بدون إنذار، وكان قرار الحكم قرار صحيح الحقيقة وتقديره كان صحيح في هذه الحالة. هنا صالح لا يستحق الحقيقة عقوبة انضباطية، فقط عقوبة فنية وهي احتساب ركلة حرة مباشرة ضده فقط.
1: ممتاز، لأنه هنا يعني ظهرت أصوات أنها تطالب بأن يمنح بطاقة صفراء من الممكن أن تؤثر في مثلا يعني حالة
2: لا الحقيقة عبد الله يعني احتكاك كان احتكاك بسيط لا يرتقي إلى الإنذار.
1: جيد، نروح للحالة الثانية والحالة اللي أخذت وقت يعني بين قرار احتساب ضربة جزاء ثم ذهاب الحكم للفار. أبي أسمع منك تعليق كامل عن ما حدث.
2: والله دي أهم حالة في المباراة وكانت صحيح. حالة يعني مفصلية في المباراة لسبب إن الحكم احتسب ركلة جزاء، الحالة صعبة الحقيقة على الحكم في الملعب احتسب ركلة جزاء، ولكن الفار خد وقت كبير. احنا لاحظنا كمان إن اللي كان لاعب منتخب الإمارات اللي كان هيسدد ركلة الجزاء خلاص كان هيلعب الركلة، وكانت لو اتلعبت كانت تبقى مشكلة كبيرة لأن ما لو اتلعبت وأسفرت عن هدف ما كانش يقدر الحكم يرجع في القرار، لأن خلاص طالما استوقف في اللعب لا يمكن الرجوع مرة أخرى إلى إلغاء ركلة الجزاء. ولكن الحمد لله أن في آخر لحظة وقبل تنفيذ ركلة الجزاء مباشرة الفار أعتقد أنه وهو بيبحث وهو بيراجع لقى لقطة جديدة أثبتت أن فعلا لا يوجد دهس من المدافع السعودي على قدم طيب. مهاجم الإماراتي، وإن لا يوجد ركلة جزاء الحقيقة.
1: طيب قبل ما أسألك عن القرار اللي المفروض يأخذ الحكم بعد ما ألغى ركلة الجزاء، ليش أخذت هالوقت الطويل ومن اللي تراجع؟ تشعر أنه في تراجع من تقنية الفار أنهم تأكدوا تماما أو طلبوا من الحكم إيقاف تنفيذ ركلة الجزاء، أو ليه أخذت هالوقت الطويل في إلغائها؟
2: أنا شايف أن تقنية الفار رجعت الحالة وأقرت أن هي ركلة جزاء، ولكن في آخر لحظة أكيد هم شافوا صورة أخرى في اللايف من خلال المخرج وضحت بشكل كبير أن ليجوا التلامس وليجوا ركلة جزاء، ثم لحقوا الحكم بسرعة وبلغوه فرجع يشوف هذه الحالة مرة تانية وألغى ركلة الجزاء.
1: في حكام يعاندون شوي كابتن عصام، يعني يأخذ القرار وينفذ ولا يعود مجدد، يعني ما يعطي الفار وقت. عبد الرحيم جيد كان من ضمن الحكام اللي أعطوا الحالة وقتها.
2: يعني الحمد لله ان اللعب اتاخر فتره كبيره، لان لو كان الاستئناف تم لان خلاص كان المهاجم اللي سدد المهاجم الامارات اللي كان سدد ركله الجزاء خلاص كان هيسدد.

0: ولو كانت سددت كانت تبقى مشكله كبيره، لان كان مش هنقدر نرجع تاني ونلغي ركله الجزاء، لان في مبدا قانوني ان لو اللاعب استؤنف لا يمكن الرجوع مره اخرى، خاصه في الاخطاء الفنيه. ولكن الحمد لله ان الفار قدر في اخر لحظه قبل التسديد مباشره انه يراجع الحكم مره اخرى ويديله فرصه ويتم الغاء.
1: كان يستحق لاعب الامارات بطاقه صفراء؟
0: انا اروح مع ان لاعب الامارات ارتكب السيميليشن التحايل وفعلا كان يستحق بطاقه صفراء.
1: جيد، نروح للحاله الاخيره اللي كانت في اخر المباراه حينما اشهر الحكم بطاقه صفراء على احد لاعبي دكه البدلاء في منتخب الامارات. اسمع تعليقك.
0: انا شايف الحقيقه ان هنا الاعتراض كان غير مبرر، يعني حتى لو الحكم اخطا لمسه يد او مش لمسه يد دي مش ركله جزاء او حاله طرد، فالاعتراض كان غير مبرر. والدفع اللي حصل من احد الاحتياطيين من المنتخب الاماراتي للحكم المساعد ده غير مقبول اطلاقا، ولا نقبله اطلاقا في مبارياتنا العربيه على الاطلاق، لان ده سلوك يعتبر سلوك مشين. وانا مع الحكم في اشهار البطاقه الحمراء تماما، لان هنا البديل او اللاعب الاحتياطي من المنتخب الاماراتي الحقيقه قام بسلوك مشين بدفع الحكم المساعد بهذه الطريقه.
1: هل ممكن يكون في عقوبات اضافيه على اللاعب انضباطيه؟
0: اكيد اكيد، هنا اللجنه المنظمه ممكن توقع عقوبات اضافيه، لان هذا السلوك غير مقبول اطلاقا في ملاعبنا يا عبد الله.
1: جيد، شكرا جزيلا عصام عبد الفتاح مقيم الحكام والمحلل التحكيمي، كنت معنا من القاهره. ونحن نتجه الى الفاصل الثاني ثم نعود بعده لنقول ايضا همام الهمامي افضل لاعب ومحمد العويس الحارس الاول في كاس الخليج.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: حياكم الله.

0: وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل اعتبر أن منتخب بلاده حقق إنجازا مستحقا بحصوله على كأس الخليج.
1: والله احنا نسعى لتحقيق الإنجازات، وأولا دعني أبدأ بالتبريكات والتهاني لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد اللي دعم المشروع الرياضي ودعم هذول اللاعبين من فترة طويلة، وهو اللي يوجهنا في كل الإنجازات اللي نحققها، ولا سمح الله إذا ما كان في إنجاز فهو أخفاق مننا على هالموضوع. فالحمد لله ربي وفقنا اليوم، اللاعبين يستاهلون، أعتقد أننا يعني مثلنا المملكة حسن تمثيل، أفضل منتخب في وجهة نظري في البطولة. صح المنافسة قوية، المنافسة صعبة، أعصاب، واللاعبين كانوا حاضرين، والتدوير اللي صار ما بين اللاعبين الحمد لله اليوم شاهدت أن الكل كان يعطي، لأن الكل فعلا كان يبي هذه البطولة. وأعتقد الجماهير السعودية وإحنا كسعوديين نستاهل هذه البطولة ونستحقها اليوم. صبرنا كثير على تحقيق البطولات، الحمد لله ربي اليوم وفقنا وحققنا هذه البطولة، لكن هذا لا يعني أننا وصلنا، هذا يعني أن احنا لازم نضاعف الجهد من كل النواحي. إذا كانت المنظومة متكاملة وتدعم اللي يلعبون في المستطيل الأخضر فإن

0: إن شاء الله إن شاء الله الإنجازات حليفنا، وأحب أبارك للجميع. يعني الحمد لله ربي وفقنا، وأهم شيء أبارك للاعبين ولكل من اجتهد لتحقيق هذه البطولة.
1: بس أبو تركي يعني للأمانة معسكر كان مثالي، يمكن أنا أرافق المنتخب فترات طويلة من 20 سنة، في تحس أنه حتى في اللاعبين في الأجواء الإدارية في الأجواء الفنية المدرب خلق عدالة بين اللعيبة في التنافس، اللي يلعب اللي يتدرب كويس يلعب أساسي، نفس الوضع حتى في الأمور الإدارية. أنا أعرف أنك أنت قريب وكنت تحضر التمارين بشكل متواصل بعيدا عن الإعلام، أنت وش كنت حاس وقت البطولة؟
0: والله شوف، حنا اللي علينا أن نعمل ونهيئ المناخ والجو العام للاعبين أنهم يأدون كل ما لديهم في الملعب. طبعا أكيد أنه فيه يعني الواحد يقصر من هنا ولا من هنا، وفي أخطاء أكيد سارت، لكن هذا لا يعني أن نوقف العمل ونتعلم منه ونتطور ونوصل لهالمرحلة. العمل والجهد يتطلب إلى وقت ويطلب إلى إيجاد التركيبة المثالية للوصول للمثالية، ولا كان كل أي حد سواها. فالحمد لله اليوم مع الجو العام اللي كان موجود، اللاعبين للأمانة من أول يوم وهم داخلين مركزين، عارفين أهمية هذه البطولة وعارفين أهميتها لهم هم كلاعبين لتحقيق منجز، لأن الفوز يحقق فوز. فالحمد لله اليوم كان هذا الروح اللي موجود، كان هذا التواصل اللي موجود. أنا كمسؤول عن الرياضة في المملكة بتوجيهات من سمو سيدي أتابع كل صغيرة وكبيرة عشان أتأكد أنه ما ينقصهم شيء، والحمد لله الكل قام بعمله وبدوره، وأنتم كذلك قمتوا بعملكم ودوركم وتغطيتكم، لأني تابعت كثير من التغطية. يمكن ما تجيكم المعلومات، لكن للأمانة أتابعكم كلكم وأشوف كل الكلام اللي تقولونه وكل الملاحظات اللي تقولونه وأخذها بعين الاعتبار، حتى لو ما قلت لكم ترى أعمل لها حساب وأخذها بعين الاعتبار. فللأمانة هذا الجهد المتواصل وهذا الجهد اللي من الجميع، الواحد يجتهد وان شاء الله ربي يوفقه.
1: تركي يمكن من اكثر اللقطات تاثيرا وقت البلنتيات.
0: والله اتوقع كل احد كان متوتر صراحه.
1: بس يعني ابو تركي كان باين عليك كثير.
0: شوف ليش باين علي؟ لانه اللاعبين يستاهلون للامانه، ووصلنا للبلنتيات وانت تعرف البلنتيات حظ اغلبها حظ يعني، فكنت خايف صراحه انه ما ينالون بمستحقهم اللي او الاستحقاق اللي يستاهلونه كلاعبين، والجهد اللي سووه شايف جهدهم في الملعب وشايف جهدهم في التمارين وشايف جهدهم في الانضباط، ووعدوني بهالشيء وللامانه منتظمين اللاعبين كلهم في هالامور. ف يعني كنت متوتر لانه فعلا يستاهلون والجمهور السعودي يستاهل، والحمد لله ربي وفقنا.
1: وانت تستاهل
0: الله يعزك
1: ان شاء الله، من سعاده لسعاده ومن انتصار لانتصار.
0: يا رب
1: موفق.
0: شكرا.
2: لاعبو المنتخب السعودي أبدوا سعادتهم بالتتويج وأجمعوا على أهمية دور الجمهور.
3: اللهم لك الحمد، كل هذا فضل الله عز وجل، ثم دعم هذا الجمهور الشيء مو طبيعي.
1: كل شيء كان مثالي والله محمد، كل شيء كان مثالي.
3: الحمد لله الحمد لله، هذا فضل الله عز وجل أولا. ثانيا الناس اللي قاعد تشتغل هنا، المجموعة مثالية، كل التفاصيل كانت مثالية. والشيء اللي يستحق ان نذكره دائما ان الجمهور هذا يسوي شيء غير طبيعي.
4: لا يعني من يوم ما جينا معسكر هذا احنا حاطين الهدف، يعني بناخذ البطوله بناخذها.
1: كيف كانت الاجواء؟
4: مره حلوه زي ما شايف. ما ودي اخرج الملعب.
1: ما ودك تطلع؟ ها
4: ودي اقعد هنا لين بكره.
1: كيف كان تاثيرهم اليوم وكل يوم؟
4: زي ما انت شايف والله اعطونا يعني طاقه فوق ما تتخيل، صرنا مو 12 لاعب 15 لاعب.
1: كفو يا حبيبي.
2: المنتخب السعودي استأثر بأغلب جوائز الأفضلية في البطولة.

0: نعود إلى ضيوفي عادل. بالنسبة لك وش هي أبرز مكاسب تحقيق هالبطولة بالنسبة للمنتخب؟
1: الحقيقة مكاسب عظيمة. ليش؟ لأن أولا كنا محتاجين مثل هذه البطولة وهذا الانتصار، بغض النظر في أحد يقول لك كاس خليج أو غيره، لا احنا كنا بحاجة. اثنين، أهم المكاسب الحقيقية اللي تحققت أن أصبحنا مجموعة واحدة، تقول لاعبين، جهاز فني، جهاز إداري، الكل على قلب رجل واحد. يعني أنا ثلاثة اللي كان دائم حنا يكرر في كثير من البرامج إنه ما عندنا لعيبة ولا عندنا البديل، اليوم حنا لعب في البطولة أعتقد 21-22 لاعب، ترى
0: 24

0: لاعب
1: 24 يلا انا خفت اقول 24 24 لاعب ولا حد تقدر تقول كان عنده تقصير او حاله فنيه اقل. الكل كان يؤدي بشكل ممتاز. اللي اشار له الكابتن حسن محمد العويس احد المكاسب اللي كان بدايه البطوله هو البديل، ما قال انا الاكبر عمرا انا الاكثر خبره، لا لعب كما كان مكمل للكابتن نواف العقيدي. ترى الامور هذه الصغيره تؤثر حتى داخل المعسكر، هذه الأمور ترى نبي نبني عليها المكاسب اللي حصلت في البطولة نبي نبني عليها إن شاء الله في كأس آسيا، وبتشوف إن شاء الله وضع بإذن الله وضع فني مميز ودعم جماهيري. وخلاص اليوم ترى قعدنا فترة كل حالاتنا يعني ما ودي أقول سلبية لكن هذا الواقع، لكن اليوم إن شاء الله مشينا خطوة لخطوات. ترى مو بهذا الطموح، طموحنا حنا أعلى من كذا ولكنها خطوة في الطريق
0: صحيح. حسن مميز المنتخب وحتى مجموعته من اللاعبين مجموعة مميزة، يعني هم انتصروا على الجميع في هالبطولة.
2: والله زي ما انت شايف ما شاء الله احنا عندنا عناصر شابة شاركت يمكن بشكل أساسي لأول مرة. همام الهمامي اللي اليوم أخذ أفضل لاعب في البطولة صحيح. من مكاسبنا يعني إن شاء الله بعد نبني عليه. صالح محمد أبو الشامات طلعوا بشكل مميز جدا في البطولة. يعني خلنا نقول فراس البريكان
0: 100%
2: لقى نفسه صحيح. بشكل كويس وهداف هداف مميز. اليوم جاب هدف من زاوية صعبة وقبلها جاب هدف رائع في
0: صحيح
2: عمان في عمان. فأقول لك عندنا مكاسب كثيرة إن شاء الله نبني عليها وتستمر أحسن وأحسن. أنا في بس موضوع قبل حادثة قبل 4 سنوات تقريبا كان بيني وبين الأستاذ ياسر المسحل الاتصال استاذ أيه. رئيس الاتحاد السعودي السابق ابو سلمان، فكلمته عن موضوع لاعب الماني مواليد السعوديه. قلت له اللاعب هذا يلعب الان في البوندسليغا لاعب مواليد السعوديه أيه. وانا شخصيا جلست مع اللاعب واخذت منه موافقه او رغبته في اخذ الجواز السعودي وانه أيه. يمثل أيه. المنتخب السعودي. نقلت الكلام هذا لابو سلمان وكان بيننا نقاش طويل واشياء كثيره. فقال من مجمل الكلام يعني صعبه انه يتوشح بالعلم أيه. السعودي والوشم اللي عليه أيه. غير يوحي بغير أيه. عبارة لا إله إلا أيه. الله. فنهاية المكالمة يقنت يقين تام ان الجواز السعودي ما هو جواز، هذا شرف يعني يمنح لأشخاص صحيح يستحقون صحيح.
0: لكن الآن الأنظمة في فيفا تسمح بها الأمر والأمر يعني
2: أنا أتكلم عن المبدأ
0: 100%
2: في مبادئ قائمة عليها الدولة صحيح. ما أعتقد أنها راح صحيح. تتجاوزها. عشان كذا أنا أقول لك في أشياء طيب. لها أولوية.
0: عندي دقيقة عبده أبيك تقول لي أبرز يعني أبرز ما تريد أن يبنى عليه في المنتخب.
3: أبو بدر قال كلام حلو. نحتاج ايضا التطوير. شوف انك تنجح جدا مهم انك ليش تخفف شوي من الضغوط اللي عليها على على على كاهلك يعني وعلى اكتافك. هذا جدا ممتاز. اليوم يرتاح الجهاز الاداري الادار اللاعبين يمكن هذه تعطيهم ايضا فرص. لكن عندنا استحقاقات اهم. اليوم احنا نفرح والحمد لله فرحه كبيره وكذا، لكن نرسم للمستقبل. عندنا ان شاء الله كاس اسيا وعندنا بعد كاس العالم تصفيات كاس العالم. انا اعتقد ان عندنا استحقاق قديم نبني على هذا النجاح نبني، لكن نحتاج للتطوير. نحتاج إلى التطوير ونحتاج شغل كثير. وبإذن الله السعودية الكرة السعودية لن تختفي، يعني تبقى إن لم تحقق بطولة لكنها تبقى من ضمن الكبار.
0: شكرا جزيلا عبد العطيف حسن العتيبي عادل البطي، ونبارك لكم مرة ثانية المنجز السعودي أو الفوز السعودي بكأس الخليج. المدرب اليوناني دونيس ماذا قال عن تتويجه الأول مع المنتخب السعودي؟
4: مبروك
5: مبروك لكل اللاعبين والجهاز الفني والإدارة والجماهير التي كانت سندا قويا لنا في هذا النهائي. لقد كان فوزا مستحقا وأنا سعيد جدا بهذا الانتصار والعودة لمنصة التتويج.
0: وصلنا إلى ختام تغطيتنا لبطولة كأس الخليج 27 في جدة. شكرا لكم دائما على طيب المتابعة واستودعكم الله.

0: قضيت 26 عاما مع الجيش البريطاني.
1: Intense work was extremely dangerous.
0: تجربتك في أيرلندا الشمالية مع الجيش البريطاني.
1: When they caught their informants, they would take them away, they'd torture them in the most horrific ways, then force them to give a confession and then kill them.
0: الاجتياح الأمريكي البريطاني للعراق. حدثنا عن صعوبة مهمتك.
1: That tour in Iraq broke me and broke my will to stay in the British military.
0: لديك منشور في منصة إكس تقول فيه: الحقيقة الكاملة عن أسلحة الدمار الشامل لم تخرج بعد. إن حدث ذلك سيكون بلير وبوش خلف القضبان.
1: The public around the world were lied to, and there's a lot more that happens than that makes me even more angry at those two.
2: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية. في عالم متسارع مضطرب مرتبك مشوش في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت قضابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
3: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق. وتتحين السجف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

صباح الخير مشاهدينا، ساعة إخبارية صباحية جديدة نقدمها من العربية حل العالم هذا الصباح مع العربية، والبداية مع أبرز العناوين. التحالف يعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين شمال مدينة الرياض، وخمس مشيط أطلقهما الحوثيون. بانس يدعو إيران لخفض قدرات تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب، ويؤكد أن واشنطن لا تزال منفتحة على التوصل إلى اتفاق. إجراءات إسرائيلية مشددة في الذكرى الثالثة لسبعة أكتوبر، والجيش الإسرائيلي يكتشف أحد أكبر أنفاق حماس في غزة. دوي انفجارات في كييف بعد إطلاق إنذارات جوية تحذيرا من صواريخ باليستية. وواشنطن تدعو روسيا إلى التحلي بالشفافية بشأن الطاعون، وروسيا تنفي تطبيق إجراءات لمكافحة المرض. أهلا بكم. تصاعدت وتيرة المواجهات في اليمن مع تقدم القوات الحكومية في تعز بالتزامن مع عمليات للتحالف في الحديدة وصنعاء وصعدة. وفي تصعيد جديد أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط وآخر شمال مدينة الرياض، مؤكدا مواصلة استهداف مصادر التهديد الصاروخي في صنعاء وصعدة وعمران. وبينما تتعثر مساعي إنهاء الحرب بين واشنطن وطهران، ترفع الإدارة الأمريكية سقف شروطها أمام أي تسوية محتملة، واضعة البرنامج النووي الإيراني في صدارة اختبار النيات. وفي رسالة لا تحتمل كثيرا من التأويل، قال النائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن طهران مطالبة بخفض ملموس وفوري لقدراتها على تخصيب اليورانيوم. وفي الذكرى السنوية الثالثة لسبعة أكتوبر، ومع توعد نتنياهو بإنهاء حكم حماس ومواصلة ضرب حزب الله، وأعلان أن المواجهة مع إيران لم تصل بعد إلى نهاياتها، حثت الأمم المتحدة إلى تحويل الهدوء الهش إلى وقف دائم للحرب، مؤكدة أن الطريق إلى السلام يمر عبر مسار سياسي يضمن حقوق الإسرائيليين والفلسطينيين وكراماتهم. نبدأ مما أفاد به المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي باعتراض وتدمير صاروخ باليستي حوثي استهدف شمال العاصمة السعودية

الرياض، كاشفا ان منظومه استخبارات التحالف في سماء صنعاء تتبع منصه الاطلاق وستدمرها. كذلك اعلن المالكي عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي اطلقته الميليشيا الحوثيه باتجاه خميس مشيط، مؤكدا استمرار التحالف بتحييد تهديد الصواريخ الباليستيه وصواريخ ارض ارض وتدمير مصادرها. واعتبر المالكي ان العاصمه المحتله صنعاء ومحافظتي صعدة وعمران هي المصادر للتهديد الصاروخي الحوثي. وقد أظهرت لقطات لحظة إطلاق ميليشيا الحوثية صاروخا باليستيا باتجاه مطار عدن الدولي في مناطق سيطرتها في مديريات دمشق شمالي ضالع.

القوات اليمنية كانت عززت عملياتها العسكرية ضمن عمليات فجر اليمن على امتداد عدد من الجبهات بالتزامن مع تسجيل تقدم جديد في محافظة تعز واستمرار العمليات في مأرب والساحل الغربي وضربات جوية استهدفت قدرات عسكرية حوثية في صنعاء وصعدة والحديدة. وفي محافظة تعز تحديدا حققت القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة الشعبية تقدما جديدا في مديرية حيفان جنوب المحافظة في تطور يوسع نطاق الضغط على القوات الحوثية في الريف الجنوبي. المعارك اشتدت كذلك في عزلة قدس في مديرية المواسط حيث تخوض القوات الحكومية والمقاومة الشعبية مواجهات مع الحوثيين. كانت قوات محور تعز قد نفذت 5 عمليات هجومية في جبهات 40 شمال المدينة والأقروط جنوبا والعنين وجبل حبشي غربا والبيرين في أطراف جبهة الكدحة. وقال المركز الإعلامي لمحور تعز أن تلك العمليات أسفرت عن مقتل نحو 100 من عناصر الحوثيين وإصابة 150 آخرين إلى جانب إسقاط 5 طائرات مسيرة وتدمير وإعطاب 6 أطقم ودبابة.

هذه العمليات مشاهدينا تتواصل بإسناد جوي من التحالف الذي ركز هجماته على ثلاث محاور تمثل مراكز ثقل الميليشيا الحوثية لقطع خطوط الأمداد وتأمين الملاحة في باب المندب. في الحديدة دمر التحالف مخازن أسلحة وزوارق مفخخة وألغاما بحرية محبطا مخططا لهجمات وشيكة جنوب البحر الأحمر. وفي صنعاء معقل القيادة والسيطرة للميليشيا دمر التحالف منصة إطلاق الصواريخ البالستية. أما صعد المعقل الرئيسي للميليشيا فاستهدفت ضربة مخزنا داخل موقع جبلي يضم 20 صاروخا بالستيا.

الملف الإيراني، شدد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على ضرورة أن تجري إيران خفضا جوهريا لقدراتها في تخصيب اليورانيوم لتلبية مطالب الولايات المتحدة وإنهاء الحرب. وأوضح فانس في مقابلة مع رويترز أن أي اتفاق محتمل سيتطلب من طهران اتخاذ إجراءات ملموسة لخفض قدراتها على التخصيب، وليس الاكتفاء بتعهدات بخفضها مستقبلا. وقال أن واشنطن لا تزال منفتحة على التوصل لاتفاق مع إيران، لكنها ستشترط تقديم تنازلات ملموسة تتعلق ببرنامجها النووي. هذا وقد أظهرت صور أقمار صناعية استئنافا ملحوظا للنشاط في موقع مين زاداي، وهو منشأة لتطوير الأسلحة النووية في شمال شرق طهران، كشف عنها واستهدفتها إسرائيل خلال عملية زائر الأسد وفقا لما نقلته صحيفة يدعوت أحرنوت. وأظهرت أحد الصور صور للأقمار الصناعية عودة حركة المركبات بصورة منتظمة في محيط الموقع بعد عملية تنظيف واسعة النطاق شملت إزالة الأنقاض والمخلفات وإصلاح الأضرار التي لحقت بمنحدر التل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أكد من جهته أن استقالة وزير النفط الإيراني دليل على تفاقم الأزمة التي تعيشها طهران، مشيرا في الوقت نفسه إلى تسجيل تعاف ملحوظ في عملية عبور مضيق هرمز. Their oil minister just quit. He said, we have no economy, we have no oil, we have nothing. The Hormuz Strait, tremendous amounts, millions of barrels of oil has been delivered just over the last couple of days. We're getting it through at levels that were now even and sometimes exceeding prior to the war. And we've done very well. بين أمريكا وإيران مسار طويل من التفاوض لا يزال يواجه الكثير من المطبات، فالتوفيق بين مطالب واشنطن وطهران قد يكون الشوكة العالقة في سبيل الوصول إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب. لكن السؤال كيف هو شكل بنية اتخاذ القرار بشأن التفاوض مع الولايات المتحدة في الداخل الإيراني؟ نتحدث عن منظومة متعددة المستويات تبدأ من لجنة سداسية معنية بالتفاوض داخل أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وتمر عبر مؤسسات سياسية وأمنية. التركيبة الكاملة للجنة لا تزال غير معلنة، غير أن بعض المصادر تداولت تركيبة تضم على سبيل المثال رئيس البرلمان الإيراني محمد بكر قاليباف، والقائد العام للحرس الثوري أحمد وحيدي، ووزير الخارجية عباس عرقشي. طبعا التصريحات الصادرة عن مسؤولين إيرانيين تشير إلى أن القرارات الحساسة لا تنتهي عند اللجنة السداسية، وإنما عبر موافقة المرشد الإيراني. ويعني ذلك أن اللجنة السداسية يمكن أن تكون مساحة لمناقشة المواقف وتحديد إطار التفاوض. عرقجي كان قد كشف في تصريحات سابقة أن هيكلية اللجنة بدأت باعتبارها اللجنة النووية، ثم تحولت إلى لجنة التفاوض قبل أن يطلق عليها لاحقا اسم اللجنة السداسية، وكانت مهمتها بحث أصل قرار التفاوض. أما في المرحلة الحالية فقد أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وجود لجنة سداسية داخل المجلس الأعلى للأمن القومي تتولى الملفات المتعلقة بالتفاوض. وهنا ينبغي التمييز بين هذه اللجنة السداسية المعنية بالتفاوض وبين الفريق السداسي. فالمعلومات المتاحة تشير إلى أن الحديث يدور عن آليتين مختلفتين رغم التداخل المحتمل بين بعض الشخصيات فيهما. ورغم وجود هذه المستويات المتعددة لاتخاذ القرار، فإن المسألة الأساسية تتمثل في تحديد الجهة التي تمتلك الكلمة النهائية في القضايا الاستراتيجية.

في ظل هذه التهديدات، لا يزال الاقتصاد الإيراني تحت وطأة الحصار البحري والعقوبات الأمريكية المكثفة. فبحسب تقارير اقتصادية وتصريحات رسمية، فقد تراجعت الصادرات وعائدات الطاقة بنسبة 35% وارتفاع كلفة السلع المستوردة عبر طرق بديلة واستقالة وزير النفط الإيراني وسط هذه الأزمة، فيما تراجع الريال الإيراني لمستويات قياسية متدنية واقترب التضخم السنوي من معدلات مرتفعة جداً.

مشاهدينا نتابع بعد الفاصل. تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم في كركوك أسفر عن مقتل شرطي عراقي. قيادة الجيش الليبي ترحب بانتخاب رئيس جديد للبرلمان. وتتابعون بعد الفاصل أيضا جبهة تحرير أزواد نفذنا انسحابا استراتيجيا من مدينة كيدال شمالي البلاد.

0: تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

أهلا بكم من جديد. تصادف اليوم الذكرى السنوية الثالثة لسبعة أكتوبر أو ما أطلقت عليه حماس اسم طوفان الأقصى. وتشهد إسرائيل اليوم حالة تأهب قصوى تحسبا لأي طارئ، وقد تم فرض إغلاق شامل على معابر قطاع غزة والضفة الغربية كإجراء احترازي، فيما أصدرت السلطات الإسرائيلية تحذيرات من ارتفاع مخاطر استهداف الإسرائيليين واليهود حول العالم. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان أكد خلال مراسم إحياء الذكرى رفضه القاطع لعودة حركة حماس لحكم قطاع غزة، متوعدا بمواصلة ملاحقة المشاركين في الهجوم، فيما دعت الأمم المتحدة إلى تحويل وقف إطلاق النار لاتفاق دائم وإدخال المساعدات الإنسانية.

0: إنسانية بكثافة لبناء مسار سلام عادل. السلطات في فرنسا وبعض العواصم الأوروبية حضرت من جهتها فعاليات ومظاهرات تضامنية مع غزة تزامنا مع الذكرى لتفادي التوترات الأمنية. وفي موازاة ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي الكشف عن نفق ضخم يمتد لنحو 500 متر ويتراوح عمقه بين 4 أمتار و14 مترا في حي الشجاعية في مدينة غزة، ويعد من أكبر الأنفاق التي كشف عنها في المنطقة. وبحسب الجيش الإسرائيلي، كان النفق يستخدم من جانب عناصر حماس، فيما خصصت بعض غرف لكبار مسؤولي الحركة.
1: ספר מה זה המנהרה הזו, קצת נתונים, נכון? כן. ומשם...
2: אתה מושתלוי, והכל והכל על הכבוד השחק.

وسنتابع مشاهدينا هذه الصور المباشرة من إسرائيل التي تحيي اليوم ذكرى ثالثة لسبعة أكتوبر، وقد انتشرت صور لقتل هذا الهجوم الذي قادته حماس منذ 3 سنوات، وأيضا وقفت هناك كان وقفة دقيقة صمت في مواقع إسرائيلية هجمتها حماس في الذكرى الثالثة إذن لسبعة أكتوبر. وقفت عائلات دقيقة صمت يوم الأربعاء في المواقع التي تم استهدافها من قبل حماس قبل 3 سنوات، وإذن وسط حالة من التأهب الشديد كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. إذن إسرائيل تعيش حالة من التأهب الأمني المكثف في الذكرى الثالثة لسبعة أكتوبر. وفي الجانب الآخر غزة تعيش وما زالت تعيش في ظروف قاسية جدا نتيجة الحصار ونتيجة لهذه الحرب المروعة التي أتت على قرابة معظم المباني السكنية في قطاع غزة وأثرى محاولات لتهجير سكانها من هذا القطاع، وتعيش حتى اللحظة حصار مطبق يكاد يكون مطبق عليها، وتعاني إثر ذلك من حالة من سوء التغذية وفق آخر التقارير الصادرة من الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد الأمم المتحدة تدعو إلى تكثيف مسار التهدئة ومسار حتى الوصول إلى اتفاق عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وبالعودة مشاهدين إلى التطورات اليمنية، نتوقف عندما أعلنته وزارة النقل اليمنية عن تعرض مطار عدن الدولي لهجوم بصاروخين باليستيين ومسيرات أطلقتها ميليشيا الحوثي. وقالت الوزارة أن أحد الصاروخين سقط بالقرب من مدرج المطار قبل دقائق من هبوط رحلة للخطوط الجوية اليمنية قادمة من القاهرة، ما دفع السلطات إلى إلغاء هبوطها وتحويل مسارها إلى جدة، مشيرة في ذات السياق إلى أن المطار كان يشهد وجود مسافرين وموظفين استعدادا لرحلة متجهة إلى جدة، إلى جانب طائرتين تابعتين للخطوط اليمنية.

وطيران عدن. وبحسب البيان أخلت السلطات الطائرتين من منطقة الخطر، كما أخلت مبنى المطار من الموظفين والمسافرين بالتزامن مع رصد عدد من الطائرات المسيرة في أجواء مدينة عدن.

0: في العراق أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم يوم أمس على موقع للشرطة الاتحادية جنوب غربي مدينة كركوك، أسفر عن مقتل شرطي عراقي وإصابة 4 آخرين. ويعد هذا أول هجوم لداعش على قوات الأمن العراقية منذ أن أكملت القوات الأمريكية انسحابها من العراق في 30 سبتمبر الماضي. في سوريا ألقت السلطات السورية القبض على خالد رائد بيروني، أحد أبرز مسؤولي تنظيم داعش في حمص والملقب بأبو حسن دوشكا، وذلك خلال عملية أمنية في بلدة حجيرة في ريف دمشق. وشغل الموقوف منصب العسكري العام لداعش، وتولى التخطيط والإشراف على تنفيذ عدد من الأعمال الإرهابية في المدينة، شمل التجهيز واستخدام العبوات الناسفة وتنفيذ اعتداءات ذات طابع طائفي، إضافة لمسؤوليته عن التفجير الذي استهدف مسجدا في مدينة حمص في يناير من العام الماضي. في ليبيا رحبت القيادة العامة للجيش بانتخاب هيئة الرئاسة الجديدة لمجلس النواب برئاسة الصالحين عبد النبي ونائبيه مصباح دوما وطارق الأشتر. وأكدت القيادة العامة في بيانها عن حرصها الكامل على دعم كافة الجهود التي تسهم في تعزيز الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام والمضي قدما نحو توحيد مؤسسات الدولة وتغليب مصلحة البلاد العليا وحماية الوطن. رئيس مجلس النواب الليبي الجديد الصالحين عبد النبي كان قد أعلن أن توليه رئاسة المجلس خلال جلسة مجلس النواب يمثل مسؤولية وطنية جسيمة، وتعهد بإدارة الاختلاف بحكمة وتغليب المصلحة الوطنية. وقال عبد النبي أنه سيعمل على تفعيل الأدوار الدستورية والتشريعية والرقابية ودعم استقرار والتوافق والحوار والمصالحة الوطنية، مضيفا أن أولوياته تشمل ترسيخ سيادة القانون واحترام الدستور وتحسين الخدمات وتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، مؤكدا إبقاء أبواب المجلس مفتوحة أمام القوى الوطنية لبناء علاقة متوازنة مع الحكومة والقضاء والمؤسسات الأمنية والعسكرية. في السودان قال رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان إن الجيش سيصل إلى دارفور وكردفان والنيل الأزرق لإنهاء التمرد وفق تعبيره، مؤكدا أنه لا توجد أي مفاوضات حالية لإنهاء الحرب.
1: أكيد نطمن أهلنا اللي في دارفور والفي كردفان والفي النيل الأزرق اللي لسه متمردين قاعدين معاهم، نقول لهم نحن جايين لكم، نحن جايين لكم، جايين لكم بقوه، ما جايين لكم بتحنيس ولا جايين لكم بترجي حق زول. نحن جايين نقلع العدو ننجزور، نقلع نريح السودان ان شاء الله. عشان كده هذه الدلالات معركه الكرامه والحديث عن محاربه التمرد ده حديث اصله ما بيقيف ولا بينقطع الا ينتهي هذا التمرد من السودان. وثاني انا بكرر كلام الناس مرات لا عندنا مفاوضات مع زول. ولا قاعد نتكلم مع زول ولا عندنا حاجة مع زول.
0: وعلى صعيد آخر، عقدت لجنة تهيئة الحوار السوداني اجتماعا مع الكتلة الديمقراطية بحضور حاكم إقليم دارفور ورئيس القطاع السياسي بالكتلة ماني أركو مناوي. الناطق باسم اللجنة عثمان ميرغاني وصف الاجتماع بالمثمر، مؤكدا أن الطرفين ناقشا بالتفصيل الأسئلة والملاحظات التي طرحتها الكتلة. وقال إن اللجنة باتت ترى في الكتلة أحد أعمدة الحوار القادرة على الإسهام في الوصول إلى حلول للأزمات التي يعاني منها السودان، لكن الكتلة الديمقراطية شددت على ضرورة ألا يكون الحوار الجديد امتدادا لتجارب سابقة فشلت في مخاطبة جذور الأزمة، وأن الحوار المنشود يجب أن يشمل كل الأطراف السودانية ومجتمعاته وفي

نحن على قناعة الآن في لجنة تهيئة الحوار بأن الكتلة الديمقراطية هي الآن واحدة من أعمدة هذا الحوار، تساعد فعلا في أن يكون هناك حوار منتج للحلول على مستوى كل

0: ومخلصا في الاتجاه الذي يوفر إمكانية للشعب السوداني ليتخلص من كل الأزمات التي يعاني منها.
1: قالت جبهة تحرير أزواد إن قواتها نفذت انسحابا استراتيجيا من مدينة كيدال شمالي ماليا، وذلك بالتزامن مع دخول قوات الجيش المالي وعناصر من الفيلق الإفريقي الروسي إلى المدينة دون مواجهات. وأوضحت الجبهة في بيان أن الخطوة جاءت نتيجة تقييم ميداني للوضع وبهدف حماية المدنيين من التصعيد المكثف والغارات الجوية التي شنها الجيش المالي وحلفائه الروس على المنطقة. هذا وسبق الانسحاب إعلان الجيش المالي تنفيذ عمليات جوية وبرية واسعة النطاق في كيدال.

ساعتنا الصباحية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. حريق في ناقلة نفط قبالة سوتشي وأوكرانيا تتهم روسيا. السجينة كريستا بايك تستعيد وعيها بعد فشل إعدامها بحقن سامة. والسنغال تؤجل بدء العام الدراسي بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. دوت انفجارات في كييف تزامنا مع إطلاق الجيش الأوكراني تحذيرا من صواريخ باليستية وفق ما أفاد به صحفي في وكالة فرانس بريس. وكان الرئيس فلاديمير زيلينسكي قد حذر في كلمة ألقاها مساء أمس من هجوم روسي واسع النطاق على العاصمة التي تتعرض للقصف بشكل شبه يومي. وتتهم السلطات الأوكرانية روسيا بالسعي إلى تدمير البنى التحتية للبلاد بشكل ممنهج. سكان العاصمة الأوكرانية كييف توجهوا إلى محطات المترو للاختباء عقب التحذير الذي أطلقه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أن روسيا تستعد لشن هجوم صاروخي واسع النطاق على العاصمة.

0: الروسية كانت أعلنت أن حريقا اندلع في ناقلة نفط ريو قبالة مدينة سوتشي في البحر الأسود بعد تعرضها لهجوم بزوارق مسيرة. وأوضحت السلطات الروسية أن الناقلة التي ترفع علم ليبيريا وكانت محملة بشحنة من النفط لا تزال مشتعلة في عرض البحر، فيما جرى إنقاذ أفراد طاقمها 23 وجميعهم من الجنسية الهندية.
1: Просто ужасно.

0: وقد نفى الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مسؤولية بلاده عن الهجوم الذي استهدف سفينة نقل مدنية قبالة السواحل البلغارية، ليتهم في الوقت نفسه موسكو بتنفيذ العملية.
1: لم تنفذ القوات الأوكرانية أي عمليات في هذه المنطقة من البحر، وهذه المأساة الأخيرة التي طالت سفنا مدنية تعد جزءا آخر من مساعي روسيا لجعل غرب البحر الأسود غير صالح للملاحة. وقد تحققنا من جميع التفاصيل مع الجانب البلغاري بعد أن تواصلت قواتنا البحرية مع نظيرتها في بلغاريا، ليتبين أن هذا الهجوم نفذته روسيا باستخدام مسيرات بحرية وأخرى جوية.

0: نفت روسيا فرض تدابير لمكافحة الطاعون بعدما تداولت وسائل إعلام محلية أنباء تفيد بأن السلطات وضعت ما يصل إلى 200 شخص في الحجر الصحي بعدما خالطوا داريا تشيبيلوفا وهي فنية المختبرات في معهد إيركتوسك لأبحاث مكافحة الطاعون في سيبيريا، والتي توفيت وفق التقارير إثر إصابتها بالتهاب رئوي حاد بعد تحطم أنبوب اختبار. وأكدت الهيئة الروسية للرقابة على حماية المستهلك والصحة أن سبب الوفاة لم يحدد بعد، وأن القرار بشأن وجود صلة محتملة بين وفاتها وحادث المختبر لم يحسم بعد، مشيرة إلى أن الوضع الصحي في المنطقة مستقر. ويبدو أن البيان الرسمي لم يكفي الولايات المتحدة، إذ طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موسكو بالتحلي بالشفافية وحذرها رسميا من أن امتناعها عن تقديم التفاصيل يعد مخالفة للالتزامات الصحية الدولية. وقال ترامب للصحفيين أنه سيجري قريبا جدا مكالمة هاتفية مع نظير الروسي فلاديمير بوتين بهذا الشأن. ومن جهته أكد مركز السيطرة على الأمراض الأمريكية أنه يتابع تطورات الوضع في إيركوتسك عن كثب، مضيفا أنه لا يوجد حاليا ما يشير إلى تهديد أوسع نطاقا. وفي هذا الصدد علق سكان مدينة إيركتوسك السيبيرانية في سيبيريا على حادثة وفاة تشيبيلوفا والاهتمام الأمريكي بالوضع في روسيا، بينما أعرب البعض عن ثقته في السلطات وشكك آخرون في حادثة المختبر. متابع.
1: لا أعتبر التهديد بشأن الطاعون خطيرا، لأن هذا النوع من الفيروس شائع وعلاجه سهل بالمضادات الحيوية.
2: لست خائفا لأن السلطات لم تتكتم على المعلومات، بل عزلت كل من خالط فنية المختبر المتوفى ولم يصب أي منهم بمكروه.
3: الرواية الرسمية تؤكد وقوع حادث في المختبر، ما يشير إلى وجود إهمال وفشل في الإبلاغ عما حدث.
4: ربما حدث تسرب في ذلك المختبر، لكنني أعتقد أن أمرا آخر يجري هناك.
5: الأمر المثير للاستغراب هو عدم كشف الفنية عن حادث المختبر عندما وقع، ولو كان خطيرا لكانت أول من استغرب.

0: لذا أميل للاعتقاد أنها لم تتوفى بمرض الطاعون.
1: احتمال تورط أوكرانيا ممكن، كذلك قرأت اليوم أن ترامب يريد مساعدة سكان المدينة. أؤكد لكم أننا لا نحتاج إليه، فبإمكاننا تدبر أمورنا بأنفسنا.
2: الطاعون أو الموت الأسود، أحد أشد الأوبئة فتكاً في تاريخ البشرية، وتحديداً في القرن الرابع عشر حين حصد الملايين، يعزى إلى بكتيريا تنقلها القوارض والبراغيث أو عبر المخالطة المباشرة أو من خلال استنشاق رذاذ التنفسي، ويعد في زمننا علاجه سهلاً وكاملاً إذا تم تشخيصه طبعاً وعلاجه مبكراً بالمضادات الحيوية القوية، وأصبحت مكافحته سهلة بفضل تحسن مستوى النظافة العامة ومكافحة القوارض. وتسجل منظمة الصحة العالمية مئات الحالات سنوياً، ويتركز معظمها في بعض مناطق إفريقيا والبيرو، بالإضافة إلى حالات نادرة ومتفرقة تسجل سنوياً في الولايات المتحدة وروسيا ومناطق في آسيا.

أفادت وسائل إعلام برازيلية بأن السيناتور فلافيو بولسونارو الذي فاز بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية قد حصل على دعم 2 على الأقل من المرشحين اليمينيين الذين تم استبعادهم، حيث قرر رونالدو كايادو حاكم ولاية غوياس السابق الذي حصل على 2.18% من الأصوات تأييد السيناتور بولسونارو. ومن المتوقع أيضا أن يحظى بولسونارو بدعم من أنصار حاكم ولاية أخرى، وذلك لخوض جولة الإعادة ضد الرئيس لولا دي سيلفا في وقت لاحق من هذا الشهر. ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن بيونغ يانغ انتقدت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بسبب مبيعاتها من الأسلحة لتايوان ودعمها العسكري للجزيرة، متهمة واشنطن بتأجيج التوترات في مضيق تايوان. وأشار مقال نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية إلى أن سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان تقوض السلام والاستقرار في المنطقة. ووصلت إلى تايوان الأسبوع الماضي أول طائرتين من أصل 66 مقاتلة جديدة من طراز F-16 كانت قد طلبتها في عام 2019 في وقت تواجه فيه الجزيرة التي تتمتع بحكم ديمقراطي وتعتبرها بكين جزءا من أراضيها تهديدا عسكريا متزايدا من قبل الصين.

فرنسا، وفق أرقام أعلنتها وزارة الداخلية الفرنسية، فقد شارك نحو 256 ألف شخص في مسيرات اليوم، بينهم 56 ألف في باريس. ومن جهتهم أعلن المنظمون عن مشاركة 450 ألف متظاهر في أنحاء البلاد، بينهم 100 ألف في العاصمة تحديدا باريس. هذا وقد التهم رئيس الوزراء الفرنسي اليسار الراديكالي بالسعي إلى إثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية. الاحتجاجات كانت قد اندلعت يوم أمس، ومنذ أسبوع تشهد مختلف المناطق الفرنسية احتجاجات

تحسين ظروف التعليم في فرنسا، وانضم إلى هذه الاحتجاجات النقابات العامة، والسلطات الفرنسية تتهم اليسار الراديكالي بتأجيج هذه المظاهرات قبيل انطلاق الانتخابات الرئاسية المتوقعة في أبريل من العام المقبل، وسط احتدام كبير ومنافسة كبيرة بين اليمين واليسار. وأيضا ترامب دخل على خط هذه الأحداث في فرنسا، واعتبر أن ما يحدث في فرنسا ما هو إلا يعني ما اعتبره تحديدا ما يحدث إلا يعكس سوى هجرة جماعية خرجت عن السيطرة. إذن يصف ترامب هذه الاحتجاجات هجرة جماعية خرجت عن السيطرة. طبعا حديثه هذا أجج المزيد من التوترات والجدل في فرنسا وخارجها يعني على وقع هذه التطورات الأخيرة. في مدريد طالب آلاف المحتجين في ساحة سيول بمدريد الحكومة الإسبانية باتخاذ إجراءات عاجلة لحل أزمة السكن، وشددوا على ضرورة خفض الإيجارات ومعالجة أزمة الإسكان المتفاقمة. وقال المتظاهرون إن الموافقة الجديدة على مراسيم الإسكان ما هي إلا استراتيجية انتخابية لرئيس الوزراء الإسباني، واعتبروا أن هذه الإجراءات غير كافية. في المقابل أكد سانشيز على أن الإجراءات التي تشمل تحديد سقف الإيجارات وحظر مؤقت لعمليات الإخلاء تستند إلى منطق سليم. في اليونان تظاهرات في سبيل هدف آخر، إذ تجمع عشرات المحتجين في شوارع أثينا في اليونان، وذلك اعتراضا على زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للعاصمة اليونانية. وعبر المحتجون عن رفضهم للزيارة التي يجريها وزير الخارجية الأمريكي. من جانبها ذكرت وزارة الخارجية أن روبيو سيشارك في حوار استراتيجي مع اليونان العضو في حلف الناتو حول الأمن الإقليمي وأمن الطاقة. زعيم الانفصالي بول سان بيير بول موندو الذي سيتولى رئاسة حكومة كيباك أنه يعتزم منع نائب حاكم المقاطعة ممثل التاج البريطاني من المشاركة في مراسم تأييد اليمين للحكومة الجديدة. وتزعم هذا الزعيم حزب كيباك الانفصالي الذي يعود إلى السلطة بعد 12 عاما في المعارضة إثر فوزه في الانتخابات، ويدعو الحزب إلى استقلال المقاطعة الناطقة بالفرنسية. لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أن نحو 30% فقط من سكان كيباك يؤيدون الانفصال. أفاد محامو السجينة الأمريكية كريستا بايك بأنها استعادت وعيها وبدأت تتحدث بعد نجاتها من محاولة تنفيذ الحكم الإعدام في ولاية تنسي الأمريكية. وقال محامو بايك في بيان أنها لا تزال تتلقى الرعاية الطبية المكثفة، مؤكدين أن توقعات حالتها على المدى البعيد لا تزال غير واضحة وأنها قد تحتاج إلى فترة تعافٍ طويلة. وكان هذا البيان أول مؤشر على تحسن حالة بايك منذ نقلها بسيارة إسعاف من السجن يوم الأربعاء الماضي، بعد أن حاولت سلطات تنسي إعدام بايك بحقنها بعقار سام. أجرأت السنغال بدء العام الدراسي على مستوى البلاد لأسبوع عقب هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات مدمرة في العديد من المناطق. شلت الحركة في أجزاء واسعة من العاصمة دكار وأودت بحياة عدد من الأشخاص في الأيام القليلة الماضية. وأعلنت وزارة التعليم في بيان أن قرار التأجيل جاء مدفوعا في المقام الأول بضرورة ضمان سلامة الأطفال وحمايتهم، وسيتيح عمليات تنظيف وترميم المرافق التعليمية. رواد الشاطئ في المنطقة الجنوبية لمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل بظهور فقمة الفيل. السلطات البرازيلية طوقت المكان وحذرت الزوار من الاقتراب من هذا المشهد أو محاولة لمسها، إذ قد يبدي هذا الحيوان سلوكا عدوانيا ويشكل خطرا في حال انزعاجه أو شعوره بالتهديد.

0: وإلى هذا الخبر، توفيت الممثلة الأمريكية إيفا ماري سانت التي قدمت اثنين من أبرز الأدوار السينمائية في حقبة الخمسينات في فيلم On the Waterfront و North by Northwest عن عمر ناهز 102 عاما. وذكر بيان صادر عن المتحدث باسمها أنها توفيت لأسباب طبيعية في منزلها في مدينة لوس أنجلوس. وكانت الممثلة قد فازت بجائزة الأوسكار عن أول أدوارها السينمائية عام 1954، كما فازت بجائزة أمي عام 1990 عن أدائها في الدراما التلفزيونية People Like Us. كما عملت الممثلة التي تنحدر من ولاية نيوجيرسي مع نخبة من كبار المخرجين والنجوم، كما قضت بدايات مسيرتها المهنية في العمل بالإنتاج التلفزيوني. والأخبار الرياضة في التقرير التالي.
1: أحرز المنتخب السعودي بطولة كأس الخليج للمرة الرابعة بعد فوزه على نظيره الإماراتي بهدفين من دون مقابل في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة جدة. وفاز السعودي همام الهمامي بجائزة أفضل لاعب في البطولة، ومحمد العويس بجائزة أفضل حارس مرمى، بينما نال فراس البريكان جائزة هداف بطولة كأس الخليج، واليمني عادل قاسم جائزة أفضل لاعب شاب. فاز المنتخب الجزائري على ضيفه منتخب النيجر بهدفين مقابل هدف في مباراة ودية دولية ضمن تحضيرات الفريقين للمنافسات القارية المقبلة. في دور الأمم الأوروبية فاز منتخب إسبانيا على نظيره الكرواتي بهدفين مقابل هدف، وفي مباراة ثانية تغلب المنتخب الإنجليزي على ضيفه التشيكي بثلاثة أهداف من دون مقابل. أصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو بياناً مطولاً فتح فيه باب العودة إلى المنتخب، واعتبر رونالدو أن المدرب جورجي جيسوس أخلف وعده.
0: وبهذا نصل إلى ختام أخبار الصباح لهذا اليوم، قبل أن ننتقل إلى ريم صالتي وسؤالها التفاعلي.
2: صباح الخير جيلان، ونبدأ بسؤالنا التفاعلي، هل تؤيد استبدال كلمة راسب في نتائج الطلاب بكلمات أخرى أم أن هذا مجرد تجميل للواقع؟ هو لسه في أحد يكتب راسب؟
0: يعني الواحد لازم يسمي الأمور بمسميات، أنا بقول لازم الواحد يواجه الحقيقة قد ما كانت صعبة.
2: هم بيحطوا رمز F مثلا أو أنه ما أدري
0: إيش. F يعني failed، يعني صحيح. يعني فاشل بعد أضرب فشل.
2: أوكي، لكن
0: أنت شو رأيك؟ أنت مثلا أولادك يعني بتحب تجاملين للصورة ولا تحطون يعني أمام الأمر الواقع ليشدوا حالهم مثلا؟
2: للصغار أو للي في المدارس لسه، يعني مفروض ما فيش أحد يرسب. هذا وجهة نظري.
0: وجهة نظر سنناقشها، وبالانتظار لمناقشتها في صباح العربية. بهذا نصل إلى ختام أخبار الصباح لهذا اليوم، أعود وألقاكم على رأس الساعة بموجز لأهم الأنباء. ابقوا معنا.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية الآن على شاشة العربية.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
2: فأن يقال فتوحات الإسلامية أو يقال اسم آخر ما في شيء.
3: لما نستخدم الكلمة مثلا عند غير المسلم نقول استعمار أو استخراب أو استدمار، وفي الإسلام نقول فتوحات إسلامية.
2: وعندما قرأت التاريخ وجدت أن هذه الفتوحات تعاطى معها العلماء والمؤرخون بإعجاب كبير.
3: ألم تستباح أعراض بملك اليمين حضرتك؟ ألم تؤخذ أموالهم وتوزع؟
2: لم تعرف الأمم فاتحين متسامحين مثل العرب.
3: ألا يفهم من كلام حضرتك أن الدين عبارة عن سلطة وسيف؟
2: ألا يكون دولة ودعوة؟ كلمة سيف عشان تخوف مشاهدين يعني. قضية انتشار الإسلام بحد السيف خرافة سخيفة رددها المؤرخون كثيرا.
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية. حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
4: لحظة فارقة، خط فاصل
5: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
4: بين الانتظار والانطلاق،
5: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف مهو أنت.
6: خلاصة يوم قد انتهى،
7: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
8: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
9: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم الى موجز لاهم الانباء. اعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعيه في اليمن اللواء الركن تركي المالكي عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي حوثي استهدف شمال العاصمه السعوديه الرياض، واكد المالكي ان التحالف يتتبع منصه الاطلاق بمنظومه استخبارات التحالف في سماء صنعاء وسيدمرها. وكذلك اعلن المالكي عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي اطلقته الميليشيا الحوثيه باتجاه خميس مشيط، مؤكدا استمرار التحالف بتحييد تهديد الصواريخ البالستية وصواريخ أرض أرض وتدمير مصدرها. واعتبر المالكي أن العاصمة المحتلة صنعاء ومحافظتي صعدة وعمران هي مصادر التهديدات الصاروخية الحوثية. أعلنت وزارة النقل اليمنية عن تعرض مطار عدن الدولي لهجوم بصاروخين باليستيين ومسيرات أطلقتها ميليشيا الحوثي. وقالت الوزارة أن أحد الصاروخين سقط بالقرب من مدرج المطار قبل دقائق من هبوط رحلة الخطوط الجوية اليمنية القادمة من القاهرة، ما دفع السلطات إلى إلغاء هبوطها وتحويل مسارها إلى جدة، مشيرة إلى أن المطار كان يشهد وجود مسافرين وموظفين استعدادا لرحلة متجهة إلى جدة إلى جانب طائرتين تابعتين للخطوط اليمنية وطيران عدن. وبحسب البيان أخلت السلطات الطائرتين من منطقة الخطر، كما أخلت مبنى المطار من الموظفين والمسافرين بالتزامن مع رصد عدد من الطائرات المسيرة في أجواء عدن. علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استقالة وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد قائلا إن إيران لا تملك اقتصادا ولا نفطا ولا شيئا، مشيرا إلى أن ملايين البراميل من النفط عبرت مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين، كما وصف وضع الولايات المتحدة بأنه جيد وأن وضع إيران سيء وفق تعبيره. كما شدد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس على ضرورة أن تجري إيران خفضا جوهريا لقدراتها في تخصيب اليورانيوم لتلبية مطالب الولايات المتحدة وإنهاء الحرب. وأوضح فانس في مقابلة مع رويترز أن أي اتفاق محتمل سيتطلب من طهران اتخاذ إجراءات ملموسة لخفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم، وليس الاكتفاء بتعهدات بخفضها مستقبلا. في كييف دوت انفجارات عدة تزامنا مع إطلاق الجيش الأوكراني تحذيرا من صواريخ باليستية وفق فرانس بريس. وكان الرئيس فلاديمير بوتين حذر من هجوم روسي وصفه بأنه سيكون واسع النطاق على العاصمة الأوكرانية كييف. نفت روسيا فرض تدابير لمكافحة الطاعون بعدما تداولت وسائل إعلام محلية أنباء تفيد بأن السلطات وضعت ما يصل إلى 200 شخص في الحجر الصحي بعدما خالطوا فنية مختبرات في معهد إيركوتسك لأبحاث مكافحة الطاعون في سيبيريا، والتي توفيت وفق التقارير إثر إصابتها بالتهاب رئوي حاد بعد تحطم أنبوب اختبار. نهاية الموجز وإلى ريم وبداية برنامج صباح العربي.

0: يسعد صباحكم مشاهدينا، اهلا وسهلا فيكم. حلقه متجدده من صباح العربيه، اكيد نبداها بالعناوين. نوبل الطب تكافئ اكتشافا يغير فهم الدماغ، وميلوني تحاول حمايه صوتها من الذكاء الاصطناعي، والمزيد في حديث الصباح. في فقرة التغذية، سطوع نجم المغنيسيوم كبديل للميلاتونين للمساعدة على النوم، والدراسات ترشحه كمساعد على النوم وتقترح مزيدا من البحث عن أدلة. ولدينا أيضا في صباح العربية، ترامب يكشف عادة يومية لا يتخلى عنها رغم شكوكه في فائدتها، والتهاب الحلق في الخريف متى يدعو للقلق. وفي فقرتنا التقنية، بصمة خفية غير مرئية لكشف نصوص شات جي بي تي والذكاء الاصطناعي، يدخل عالم استئجار الملابس.
1: وضمن فقراتنا في صباح العربية، محمد عساف يوضح سبب إلغاء جولته الغنائية في أمريكا، ولدينا أيضا الحكومة البرتغالية تتدخل في أزمة رونالدو وتحدي النوباير الامتناع عن الشراء لكسر عادات الاستهلاك، هل يحل مشكلة الشراء الاندفاعي أم ينتهي بعودة أكبر للاستهلاك؟

0: الخير، أكيد نبدأ حلقتنا كالعادة بحديث الصباح وأبرز الأخبار والقصص المثيرة والأكثر تداولاً حول العالم، نشاركها مع ضيوفنا استشاري الطب النفسي الدكتور أسامة النعيمي والخبير التقني أحمد طه والمدرب الاستشاري في التنمية والتطوير عمر سليمان، ومن أخبار الصباح الزميلة جيلان. وكأن العالم يحتاج إلى أزمة جديدة، طبعاً للأسف هذه المرة من سيبيريا، موظفة في 28 من عمرها تعمل في معهد متخصص بأبحاث الطاعون، توفيت بعد إصابتها بالتهاب رئوي مجهول السبب. الأمر أثار تساؤلات حول احتمال إصابتها بالطاعون الرئوي، لكن السلطات الروسية أكدت حتى الآن عدم تسجيل أي إصابات بالمرض بين الأشخاص الذين خالطوها. منظمة الصحة العالمية تقول إن الخطر على عامة الناس لا يزال منخفضا، فيما تستمر متابعة الحالة لمعرفة سبب الوفاة بشكل نهائي. طيب دكتور إيش رأيك؟
1: هي موظفة تعمل في مختبر، والمختبر هذا وظيفته أن يدرس احتمالية انتقال الأمراض بكل الطرق وكيف الوقاية منها استعدادا لشيء ربما قد لا يحدث. يظهر للعيان أنه كان في سوء إدارة للمختبر وهذا اللي سبب الانتقال لها، لكن التقارير الأحدث الآن اللي صدرت قبل 6 ساعات تقول أنه بعد دراسة مستفيضة للحالة والناس اللي خالطوها لم يحدث انتقال المخيف اللي يسترعي أنه نفكر بعزل كبير أو وباء.

0: شيء.
1: أنا أعتقد أن العالم لا يحتاج إلى أزمة أخرى جديدة، لكن أنا أعتقد أن الموضوع الإيجابي أنه يعني جائحة كورونا وضعت سبل، وضعت طرق، وضعت أساليب لعملية العزل، لعملية يعني أمور كثيرة جدا. فأنا أعتقد أنه لا قدر الله إذا حدث هذا الأمر أتوقع التفاعل أو الاستجابة حتكون بشكل أسرع.
2: بس بهذا الخصوص وهذا الإطار يعني دعا ترامب إلى الشفافية، لأنه كورونا هي قلة الشفافية أدت ل
1: يعني نعم صحيح هذا الأمر يعني. الشفافية في عملية نقل المعلومات بشكل أسرع لعملية الاستجابة واحتواء المرض، فعملية الشفافية ونقل المعلومة الصحيحة هي الفاصل في هذا الأمر.
3: صحيح. من سيبيريا إلى ستوكهولم، جائزة نوبل للطب هذا العام تذهب إلى 3 علماء أمريكي وألمانيين، والسبب اكتشاف غير طريقة دراسة الدماغ بشكل كبير. العلماء ساهموا في تطوير تقنية تسمح باستخدام الضوء للتحكم في خلايا عصبية محددة، تشغيلها أو إيقافها. طبعا تقنية فتحت الباب أمام فهم أدق للذاكرة والحركة والسلوك، ساعدت الباحثين أيضا على دراسة أمراض عصبية معقدة بطريقة لم تكن ممكنة من قبل. بعيدا عن أسماء الفائزين، جائزة نوبل نفسها لديها قواعد وتفاصيل ربما لا يعرفها الكثيرون، دعونا نتعرف عليها معك يا جيلان.
2: صحيح ريم، حتى لو شارك عشرات العلماء في اكتشاف واحد لا يمكن تقاسم جائزة نوبل بين أكثر من 3 أشخاص فقط. قد يحقق العالم اكتشافه في شبابه، أو يحقق العالم هذا الاكتشاف في شبابه، ثم ينتظر عشرات السنوات قبل الحصول على نوبل حتى تتأكد أهمية اكتشافه علميا. نوبل الطب لا تذهب دائما إلى صاحب علاج جديد، فقد تكافئ اكتشاف آلية داخل الجسم تتحول نتائجها لاحقا إلى علاجات. أسماء المرشحين لنوبل ومداولات اختيار الفائزين تبقى سرية لمدة 50 عاما.
3: عام طيب، يعني
2: يمكن أحسن الانتظار قليلا، لأنه مثلا مكتشف القنبلة الذرية ما أخذ جائزة مع أنه كان مرشح لي أخذ جائزة،
0: لأنه مش زي الأوسكار سنويا تنتهي. في ناس تنتظر عمر كامل، بس طبعا تسمحوا لنا شوية أن يشعر ببعض الغرور أنه أحد الفائزين كان طبيب نفسي.
3: كان طبيب نفسي
0: والآن الاستخدامات اللي حيستخدمها حتغير الطب النفسي.
2: شو راح تفيدنا؟ خبرنا
0: بيش تفيدنا، لأنه الآن صار في آلية تقدر تعرفي مين الخلية المسؤولة عن الاكتئاب، مين وهو هو أخذ عنده مختبر كبير، وهذا اللي أكد قبل أنه من زمان هو بيشتغل على آليات الدماغ يدرس كيف يحدث الاكتئاب المقاوم للعلاج وكيف يحدث التوحد. فهو الآن صار عنده المفتاح اللي عن طريقه يروح إلى خلية معينة.
3: مهم بفعل. طيب، من نوبل إلى بريطانيا، هاري وميغان أكيد يعودان إلى المشهد بعد عودتهما للإقامة هناك، وهناك المزيد من التفاصيل مع الزميلة ريان الظاهر. يسعد صباحك يا ريان.
4: يسعد صباحك بالخير يا ريم. في أول ظهور لهما معا في بريطانيا منذ عودة العائلة للإقامة هناك، ظهر الأمير هاري وميغان ماركل وهما يتوجهان لتناول الغداء في منطقة كوتسوولز. الاثنان ظهرا بإطلالة بسيطة وهما يمسكان بأيدي بعضهما، وكان هاري وميغان قد عادا مع طفليهما إلى بريطانيا في أغسطس الماضي بعد نحو 6 سنوات من انتقالهما للعيش في الولايات المتحدة. ما رأيكما، هل ينجح الثنائي في استعادة صورته أمام الصحافة البريطانية، أم سنرى المزيد من العناوين المثيرة ربما؟
3: لا أعتقد هم حيفضلوا تحت الأضواء ومن متابعة الإعلام، والإعلام بيبحث عن أي شيء حتى يثير الجدل بهما، ولكن واضح أنهم يرغبوا بالاستقرار، حياة هادئة، انتبهوا على أولادهم في المدارس، ويعني ويعودوا للأضواء بس بالشكل اللي هم يبغوا. إيش رأيكم؟
2: ما بصدق انه هن بدهم يبتعدوا عن الأضواء.
3: لا لا ما يبغوا يبتعدوا، بس انه تكون الامور اهدأ واجمل.
0: انا عندي سؤال لاني ما اعرف الاجابه، ويا ريت انتم كاعلاميين تخبرون، هو ليش للان يسموها ميغان ماركل؟
2: هي ما شو من عرفت بهذا الاسم
0: أكثر. مو المفروض انه حصلت على لقب؟
2: هي وسحب اللقب منه.
0: سحب اللقب. اوكي.
3: هم ليس لديهم مهام ملكية.
0: نعم.
3: يعني هم صح من العائلة الملكية، ولكن ليس لديهم مهام ولا يستخدمان اسمهما للمهام رسمية أو ملكية، ولكن هما في الأخير يعني هو من العائلة الملكية وهذه زوجته، في الأخير يعني يبحثان عن الاستقرار.
2: حتى الإعلام خف يعني التسليط الضوء عليهم.
3: صحيح.
2: وخف وهجهم كثرة مشاكلهم وإثارتهم للمشاكل، هم ما في مشاكل يعني.
3: بالضبط بالضبط.
1: دائما حياة الشهرة محفوفة طبعا بالمخاطر، محفوفة بالقلق، محفوفة بالملاحقات. فأنا أعتقد السعي وراء الحياة المستقرة بالنسبة لديهم هو طموح عالي جدا.
3: بالضبط، هدف مهم.

0: من بريطانيا إلى إيطاليا، هذه المرة ليس اسم رئيسة الوزراء ولا صورتها التي تريد حمايتها، بل صوتها. والتفاصيل معك يا ريان.
1: بالفعل يا ريم، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تريد أن يصبح صوتها علامة تجارية مسجلة. ميلوني تقدمت بطلب رسمي إلى مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية وأرفقته بتسجيل صوتي مدته 4 ثواني تقول فيه أنا جورجيا ميلوني. الطلب يأتي مع تزايد المخاوف من استنساخ أصوات الشخصيات العامة واستخدامها في مقاطع مزيفة بالذكاء الاصطناعي، لكن الطلب لا يزال قيد الدراسة. وحتى تسجيل الصوت كعلامة تجارية لا يعني منع استنساخه تقنيا بشكل كامل. حركة ذكية ومواكبة، لكن يعني لا تحمي بالكامل.
0: بالضبط، وهذا هو يعني اللي بدي أعلق عليه، إنه نحن مباحون استخدام صورتنا وصوتنا وتركيب فيديوهات علينا، لكن لما نبحث عن الحماية يقولوا لا، نريد أن ندرس هذا الموضوع. الحماية المفروض تكون قبل أن تكون في هذه التقنية أستاذ.
2: صحيح، هو ولكن في جزء معين. نعم. الحماية القانونية لا تعني بالضرورة الحماية التقنية وسوء استخدامها من الجانب التقني. وجود المحتوى الصوتي أو الإعلامي على حتى لو هو شخصية مشهورة أو خلافه موجود، هو بابليك، فممكن أي نماذج تاخده وتتدرب عليه. والاستنساخ بيحتاج يعني وقت يعني قصير جدا لتقليد الصوت، أي حد يقدر يسويه. والنقطة الفارقة هنا لابد يكون في جزئين، لازم يكون في جزء تقني وجزء قانوني، لابد التشريع يكون موجود. وفي حين اكتشاف أن في طبعا تزييف تم أو حصل سوء استخدام للصوت في أغراض مثلا احتيال، في أغراض تسويقية أو خلافه، لازم يكون رادع. ما هو لكن دلوقتي في مبادرات بدأت تظهر، يعني في منظمة اسمها C2BA هدفها الأساسي إن هي تحط عدة معايير مفتوحة لتوثيق وتأصيل المحتوى الرقمي والهوية الرقمية. إحنا كبشر الهوية الرقمية بتاعتنا في وجود الذكاء الاصطناعي بدأت تتغير شوية، ما بقاش مقتصر بس على المعلومات الشخصية، اسمك وإن هي موجودة على ديجيتال. بقى دلوقتي الصوت، بقى دلوقتي حركات المشي بتاعتك، الفيديو، كل الكلام ده كله بقى هوية رقمية. فلابد يكون في آلية لتوثيقه وتأصيله وحمايتنا منه. وبيرجع في نقطة تانية، هي سلوك المستخدم نفسه. أنا لو كسلوك مستخدم لابد أكون حريص، أنا إيه المعلومات اللي أنا بشيرها وبشيرها في أي مكان بالظبط، وحتى استقبال المعلومات المزيفة دي لابد أكون أنا بتأكد منها. محاولات مثلا من الاحتيال في تحليل الأموال، ممكن تلاقي احنا كاسره حد بيتصل،
0: يبغى له توعيه مره كبيره.
2: ما هو توعيه، حتى ادوات اكتشاف التزييف دلوقتي يعني صعب تكتشف لان دقه الاستنساخ بقت عاليه جدا.
0: بالضبط، واعتقد انه احنا في اصعب مرحله، يعني ذكاء اصطناعي جديد داخل.
2: صحيح.
0: الناس بتستغل، ما في قوانين لسه قويه، اتوقع يمكن في المستقبل.
3: صحيح. والله يا ريم اعتقد انه يعني الى الان الشاشات والقنوات التلفزيونيه هي الاكثر مصداقيه حقيقه. بنشوف مقاطع كثيره جدا. هذه المقاطع تقليد أصوات ليس بالضرورة يكون الموضوع موضوع سياسي، لكم أيضا كإعلاميين لتزييف لمنتجات لأمور معينة
4: من كل فيديو، لأنه في كتير الديب فيك والفيك.
5: بس أنتم ما تعتقدوا أنه هذا الخبر يعني لا يغير شيء؟ لأنه من يقوم بمثل هذه الأشياء لا يحتاج إلى استئذان ولا يحترم القانون أصلا.
2: أصلا توثيق الملكية،
5: أعتقد أنه هي قامت به لأنه تعرضت إلى حملة ابتزاز سابقا في حياتها السياسية بسبب أشياء قام بها الديب فيك، فهي الآن بتحمي نفسها.
0: والله كلنا نحتاج ان نحمي نفسنا.
3: نعم سويت الدور عليكم كإعلاميين اكيد.
0: بالضبط. يعني انا استغل صوتي وصورتي كثير في اعلانات لم اقم فيها ولا نتحدث عنها، ولكن مع انتشار ادوات تقليد الاصوات بالذكاء الاصطناعي، حنسالك يا احمد بشكل سريع وتقول لي هذا صح ام خطا. الذكاء الاصطناعي يستطيع تقليد صوت اي شخص حتى من تسجيل قصير.
2: صح.
0: تسجيل الصوت كعلامة تجارية يمنع تماما استخدامه أو استنساخه بالذكاء الاصطناعي؟
2: لا خطأ. لا.
0: الأصوات قد تصبح من أهم الأصول الرقمية خلال السنوات المقبلة.
2: صحيح 100%.
0: كيف يعني؟
2: لأن هو دلوقتي إحنا داخلين في عصر الليجنتك، واستخدام الفويس كفويس كوماند بقى هو الأصول الرقمية اللي بتساعد الوكلاء الذكاء الاصطناعي في العمل. وأيضا إحنا كنا تكلمنا سابقا عن أن ممكن أصلا أنت كشخصية إعلامية أو خلافه تبيع حقوق ملكية صوتك في إنشاء مثلا محتوى، في إنشاء إعلانات. فبالتالي زي ما إحنا قلنا أن ده هيتحول الأصل ديجيتال أسيت.
0: نعم.
2: هيعاد بيعه وهيعاد استخدامه في أغراض أخرى، ولكن تحت رقابتك أكيد.
0: هو إذا كنت أنا أتحكم.
2: صحيح.
0: فيه يعني ممكن. طيب، خبرنا التالي من الهند. منشورات على مواقع التواصل تحولت إلى جزء من تحقيق في عملية سرقة. صانعة محتوى

0: واعتادت استعراض كميات من الذهب والمجوهرات ورزم الأموال أمام متابعيها زي ما احنا شايفين. خلال غياب الأسرة عن المنزل دخل لصوص سرقوا ذهبا ومجوهرات وأموالا قدرت قيمتها بنحو 10 ملايين روبية. والشرطة تراجع الآن منشورات الأسرة لمعرفة ما إذا كانت قد ساعدت اللصوص على معرفة ما يوجد داخل المنزل أو توقيت غياب أصحابه. طيب، لكن القصة فتحت باب آخر بعيد عن السرقة والأمان الرقمي. لماذا نحتاج أحيانا إلى أن يرى الآخرون ما نملك؟ خلونا نشوف ماذا قال صانع المحتوى يوسف البناي.
1: إعلانك أنك صاحب مناصب وأموال، صاحب معارف وواصل، سيدي الكريم، أنت تكشف لنا عن خوائك وفقرك الداخلي. سيدي الكريم، أنت مثير للشفقة. لو عندك قصور، لأن لو أنت سعيد ما تقعد تورينا 24 ساعة سعادتك. لذلك أنا دائما أقول الصور اللي تشوفونها من إنستغرام، وين صور السعادة طبعا، خلفها تقع كمية من الحزن والكآبة أكثر منها.
0: طيب، أنا في الخبر ده عندنا شقين. شق تقني اللي هو لما أنت بتصور وتصور لايف وتصور بيتك وسكنك وماذا تملك، أنت بتسهل هنا للصوص.
1: صح.
0: وهذه المشكلة اللي يقع فيها في السفر تحديدا.
1: صح.
0: لما بيسافروا بيصوروا الفندق وموقعهم ومتى بيخرجوا، فبيدوا معلومات للحرامية أو كذا أنه متى يقتحم. ولكن في شق آخر نفسي، لماذا البعض الآن أصبح لديه هاجز الاستعراض، أريد أن أري العالم ماذا أملك؟ فسر لي يا دكتور.
2: ومش بس ماذا أملك، ماذا أستطيع أن أفعل أيضا. مع الأسف اللي شفناه في هذا الفيديو أنه هي كانت تحاول أنه تتنافس مع الآخرين بإظهار ثراءها. بعض الأشخاص قد يقوموا بأشياء غير مقبولة، أنه يؤجروا أشياء حتى بس يظهروا أمام الآخرين. وأنا أتفق مع حسن البناي لما قال أنه في بعض الأشخاص يحاولوا أن يملأوا الخواء الداخلي بإثارة انتباه الآخرين بما يستطيعوا أن يملكوا حتى لو كانوا لا يملكوا أيضا. السؤال هو هل هم يحصلوا على شيء بهذا المقابل؟ لولا أنه في تحفيز مقابل، لولا أنه في زيادة في المتابعين، لولا في أشخاص يقولوا لهم اعملوا هذا الأشياء، أظن هذه الأمور كان اندثرت. لكن مع الأسف هذه البهرجة لها جمهورها.
3: صحيح. والأخطر يعني الأخطر فعلا هو الجانب نشر المعلومات اللي بتسهل على السراقين الوصول للمعلومات بسهولة، وعدم مراجعة يعني حتى بعيد عن الجانب النفسي، وان هي بتحاول تظهر او تستقطب متابعين. يعني تصوير جانب جميع جوانب المنزل وجوانب الحياة والخروج والدخول امتى، خلاص يعني معلومات على بالمجان للسارقين.
4: صحيح كما قلت، يعني بعيدا عن الجانب النفسي، البعض يرى انها هي فعلا خطة تسويقية للكسب الكثير الكثير من المال ولفت انتباه الاخرين بهذا التباهي. وقد نرى كثير حتى من الفنانين قد يستخدم نفس
0: البعض يعني في الناس، يعني هو يعني مشكلة إنه تقدير الذات وعدم الثقة بالنفس. يعني ليش أنا يعني أحاول إني أحصل على التقدير من خلال ما أملك؟ يعني إذا أنا معناته أنا لا أرى نفسي شيئاً.
2: صحيح. لأنه هذا شيء تستطيع أن تقيسيه. الأشخاص هذول يعتبروا الماديات شيء ممكن قياسه، فأنا لما أحصل على
5: من يملكون عن جد ما بحبوا البهرجة وتقديم ماذا
4: قد يريد. هو الاعتراف الاجتماعي، لكن هو أكيد هو جزئية كبيرة جداً من عملية انخفاض لتقدير الذات، وأنه يرى قيمته بما يملك
0: أو بما يظهر. طيب، شكرا لكم. نختم بصورة مختلفة تماما من بغداد. ملايين المشاهدات حصدها فيديو عفوي لأب عراقي يدعى بها غانم، ويدعى بهاء غانم، وهو يوثق طريقه إلى المدرسة مع ابنته شمس في أول يوم دراسي لها. طبعا هذا الفيديو جاء بطلب من شمس نفسها، خصوصا بعد انتقال العائلة حديثا من أربيل إلى بغداد. نشاهد.
6: يا بالعمر يركض اليوم أول يوم الشموس من المدرسة، مش طالع اليوم مش طالع. يقول لي بابا شيل لي الجنطة. قلت ليش؟ يقول كل الآباء هيك يسوون ويا أولادهم. صدق كل الآباء هيك يشيلون جنطتهم؟ إن شاء الله سنة خير وبركة. يا بس مرة بغداد راح أداوم شموسة، رايح على المدرسة، شوفوا جنطتها، يعني شوفوا جنطتها الجديدة، شوفوا جنطة شموسة قد حلوة. يقول يا بس كل الآباء يشيلون جنطتهم. صدق كل الآباء ولا لا؟ يلا شموسة. أحيانا؟ أويلي أويلي على أحيانا.

تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: تيودور هيرتزل كانوا يسمونه نبي الصهيوني.
1: ما الذي جعله ينجح وغيرهم من اليهود المنظرين يخفقون؟
0: جسم ثالث يتنازع ويكفر جميع
1: ما يريده من التيار التنوير اللي تسميه الهاسكلا في تحجيم سلطة رجل الدين. أخذ من هذا الجزء فقط وأخذ من رجال الدين طاقة الروحية والقومية ومزج بين الاثنين وعمل الصهيونية منه.
0: عمل لي للديانة لتصبح قومية.
1: دكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الأدب العبري الحديث.
2: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: كان الميلاتونين الاسم الأشهر على رفوف الباحثين عن نوم أفضل، لكن يبدو أن هناك منافس جديدا بدأ يزاحمه، المغنيسيوم، هذا المكمل الذي تحول إلى واحدة من أبرز صيحات حلول النوم مع ورود بأنه يساعد الاسترخاء والنوم بشكل أسرع. لكن هل يستحق كل هذه الضجة؟ دراسات تشير إلى أن المغنيسيوم قد يحسن النوم لدى بعض الأشخاص، لكن الأدلة لا تزال محدودة ولا تكفي لاعتباره علاجاً للأرق أو بديلاً مؤكداً للميلاتونين. المغنيسيوم أم الميلاتونين منافسة جديدة على رفوف المكملات، الهدف واحد نوم أفضل. أكيد نناقش الموضوع مع مستشار التغذية في صباح العربية راما البيك. سعد صباحك يا راما.
4: سعد صباحك يا ريم.
3: إيش رأيك في هذه الدراسة؟
4: هلأ شوفي، أي شيء بخص الأرق أو المشاكل اللي بتتعلق بالنوم هي مشاكل طبية أكثر من أنه أنا أروح أخذ سبلمنت مثل المغنيسيوم أو الميلاتونين. يعني الأشخاص اللي بيعانوا من أرق وفينا نقول مزمن، هذا لازم يشوف دكتور وفي له علاج معين. أما بالنسبة للمغنيسيوم والميلاتونين، اثنيناتهم خليني أقول لك بيرتبطوا بالنوم، ولكن ليست الدواء أو الحبة السحرية يلي هن بيخلوك تنامي بعمق أو بيخلوك تنامي بشكل أفضل. يعني المغنيسيوم هو معدن ومعدن أساسي، وخصوصا الجلايسينيت إذا أخذتيه قبل النوم بيساعدك على تهدئة الأعصاب.
3: صحيح.
4: كل شيء استثارة الأعصاب أو أي شيء داخل جسمك بيكون نشط، المغنيسيوم شوي بيهديكي. أما الميلاتونين فهو عبارة عن هرمون أوريدي جسمك بيفرزه بشكل طبيعي ليليا لحتى يقول للدماغ تبعك أنه صار وقت النوم. ففعليا الميلاتونين هو هرمون أوريدي موجود داخل الجسم، بس أنت وقت بتاخذي الحبة بتدعمي الجسم، والمغنيسيوم هو مكمل معدن أساسي. هل هن مرتبطين 100% بالنوم؟ في كتير ناس بتستفاد، وأنا شخص منهم، أنه المغنيسيوم جلايسينيت إذا بأخده قبل النوم أحس حالي أريح وفوت بالنوم، ولكن هل هو علاج؟ أبداً بالمرة.
3: طيب نذهب إلى فقرة بين وبين وأبرز المعلومات الغذائية والأكثر صحية منها، وأنت تقولي لنا إيش الأفضل. طيب بذور القرع أم اللوز من من الأغنى بالمغنيسيوم؟
4: الأغنى بالمغنيسيوم بذور القرع. بذور القرع المحمصة 30 جرام من بذور القرع المحمصة بتعطيكي 160 ملي جرام من المغنيسيوم. فنحن بما أنه عم نحكي عن المغنيسيوم، أنت إذا أخذتي هذا كسناك أفضل بكتير من تاخدي 30 جرام من اللوز بيحتوي على نصف الكمية من المغنيسيوم. فسناكات بسيطة ممكن تساعدنا على رفع معدل المغنيسيوم أثناء اليوم.
3: جميل. طيب السردين أم الحليب، من الأغنى بالكالسيوم؟
4: السردين فجئين. ولكن خليني أوضح لك أي نوع. أيوة. سردين، السردين المعلب بالعظم، لأنه العظم هو الغني بالكالسيوم أكثر. أيوة. من السردين بحد ذاته. يعني خلينا نقول 80 جرام من السردين بيعطوكي تقريبا 300 ملي جرام من الكالسيوم، بينما كوب الحليب بيعطيكي 270 ملي جرام فقط. فنحن إذا بدنا ندعم جسمنا بالكالسيوم ما بيمنع أنه نحن ناخد كل يوم كوب حليب، ولكن إذا دخلنا السردين مرتين لثلاث مرات بالأسبوع هذا خيار جدا مناسب ومنيح للكبار وللصغار.
3: ممتاز. طيب

0: الشوكولاتة الداكنة أم الأفوكادو؟ ماني الأغنى بالنحاس.
1: الشوكولاتة الداكنة. شوكولات داكنة خليني أقول لك 30 جرام من الشوكولات الداكنة بتعطيك 50 ميلي جرام من النحاس، والنحاس نحن بنعرف أنه هو كتير مهم للاستقلاب ولامتصاص الحديد وكتير

0: اللي بيكون محفوظ بالمواد الحافظة. كوب واحد من الحمص بيعطيكي 1.1 ميلي جرام من الكمية الموجودة من على البديل الثاني.
1: نعم.
0: فلذلك السالمون أوكي مصدر جيد للبي 6، ولكن الحمص كإضافة سهلة وموجودة بكل البيوت للأشخاص اللي ما بيحبوا السالمون ممتاز جدا،
1: فيه له فيتامين بي 6. طيب اللبن اليوناني أم البيض أيهما أغنى باليود؟
0: اللبن اليوناني. طبعا نحن بنعرف انه الاشخاص اللي عندهم الغده بهمهم كثير اليود.
1: صحيح.
0: ومنتجات الالبان والاجبان تختلف كميه اليود من واحد من عنصر الى اخر. ولكن 3 ارباع كوب من اللبن اليوناني بيعطيك تقريبا 90 ملي جرام من اليود مقارنه بالعنصر الثاني. فنحن كاشخاص نحن بدنا نحفز عمل الغده الدرقيه تي 3 وتي 4، علينا بالزبادي اليوناني مرتين لثلاث مرات بالاسبوع كوجبه او كسناك ممكن بيساعدوا الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالغدة الدرقية.
1: شكراً لك راما البيك. الآن مشاهدين إلى موجز لأهم الأخبار مع الزميلة جيلان.
2: شكراً ريم. أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي حوثي استهدف شمال العاصمة السعودية الرياض. وأكد المالكي أن التحالف يتتبع منصة الإطلاق بمنظومة استخبارات التحالف في سماء صنعاء وسيدمرها. كذلك أعلن المالكي عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط، مؤكدا استمرار التحالف بتحييد تهديد الصواريخ الباليستية وصواريخ أرض أرض وتدمير مصدرها. واعتبر المالكي أن العاصمة المحتلة صنعاء ومحافظتي صعدة وعمران هي مصادر التهديدات الصاروخية الحوثية. أعلنت وزارة النقل اليمنية عن تعرض مطار عدن الدولي لهجوم بصاروخين باليستيين ومسيرات أطلقتها ميليشيا الحوثي. وقالت الوزارة أن أحد الصاروخين سقط بالقرب من مدرج المطار قبل دقائق من هبوط رحلة للخطوط الجوية اليمنية قادمة من القاهرة، ما دفع السلطات إلى إلغاء هبوطها وتحويل مسارها إلى جدة، مشيرة إلى أن المطار كان يشهد وجود مسافرين وموظفين استعدادا لرحلة متجهة إلى جدة، إلى جانب طائرتين تابعتين للخطوط اليمنية وطيران عدن. وبحسب البيان أخلت السلطات الطائرتين من منطقة الخطر، كما أخلت مبنى المطار من الموظفين والمسافرين بالتزامن مع رصد عدد من الطائرات المسيرة في أجواء عدن. علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استقالة وزير النفط الإيراني محسن باكنجات قائلا إن إيران لا تملك اقتصادا ولا نفطا ولا شيئا، مشيرا إلى أن ملايين البراميل من النفط عبرت مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين، كما وصف وضع الولايات المتحدة بأنه جيد وأن وضع إيران سيء للغاية وفق تعبيره. كما شدد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانز على ضرورة أن تجري إيران خفضا جوهريا لقدراتها في تخصيب اليورانيوم لتلبية مطالب الولايات المتحدة وإنهاء الحرب. وأوضح فانز في مقابلة مع رويترز أن أي اتفاق محتمل سيتطلب من طهران اتخاذ إجراءات ملموسة لخفض قدراتها على التخصيب وليس الاكتفاء بتعهدات بخفضها مستقبلا. في كييف دوت انفجارات عدة تزامنا مع إطلاق الجيش الأوكراني تحذيرا من صواريخ باليستية وفق فرانس بريس. وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حذر من هجوم روسي وصفه بأنه سيكون واسع النطاق على العاصمة. نفت روسيا فرض تدابير لمكافحة الطاعون بعدما تداولت وسائل إعلام محلية أنباء تفيد بأن السلطات وضعت ما يصل إلى 200 شخص في الحجر الصحي بعدما خالطوا فنية مختبرات في معهد إيركوتسك لأبحاث مكافحة الطاعون في سيبيريا، والتي توفيت وفق التقارير إثر إصابتها بالتهاب رئوي حاد بعد تحطم أنبوب اختبار. نهاية الموجز، وإلى ريم صوتي وصباح العربية.
1: موعد جديد مع عيادة الصباح وآخر الأبحاث الطبية وأخبار الصحة الأكثر تداولا نشاركها مع ضيوفنا، استشاري النفسي الدكتور مأمون مطارنة، واستشاري الجلد والتجميل الدكتور فادي نصر، واختصاصية أمراض الباطنة الدكتورة ريان صلاح.

0: الدين، أهلا بكم. هل يمكن لحبة دواء صغيرة أن تتحول إلى مصدر طمأنينة يومي؟ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول ذلك عندما يتناول قرصا من الإسبرين يوميا لسنوات طويلة، يحرص على نفس العادة رغم أنه لا يعرف على وجه اليقين مدى فعاليته الطبية. خلونا نشوف.
1: I love bear aspirin. I take an aspirin a day. I don't know if it works, but psychologically, I need it. It thins the hell out of your blood, I guess. I don't know if it works or not, but I've been doing it for a long time. And here I am making speeches. Bear. And I like bear aspirin, the little yellow. And I take the big one. You know, they want me to go down to the 80. I take the 386. I don't know what the hell it is. It's a monster. They said, sir, you don't need that. I said, do me a favor. I've been doing okay for 35 years. Leave me alone. I'll switch to the little tiny one. You know, it's tiny. It doesn't look right, you know.
0: يعني بغض النظر عن التفاصيل الكثير والنقاش اللي حصل بينه وبين الأطباء، ولكن في عدة عوامل. الإسبرين بحد ذاته اللي باخدينه، هل يسبب الإدمان؟
2: لا، هي كمادة، هي كمادة ما بتسبب الإدمان، ولكن اللي بصير مع الشخص اللي هو احنا بنسميه التعلق النفسي. يعني المادة اللي بيدمن عليها الشخص ممكن انها تكون مادة بتسبب الإدمان البيولوجي، انه الجسم بصير يطلبها من خلال اعراض انسحابية، من خلال اعراض بتحسسك انه انت اذا ما اخذتها ما راح تنتهي عندك. ولكن في نوع ثاني اللي هو احنا بنسميه التعلق النفسي او الإدمان سايكولوجي، زي اللي حاصل مع الرئيس هنا، انه انا اذا ما أخذت هاي المادة أنا مش راح أقدر إني أقوم بوظائفي، أنا ممكن يصير معي شيء سيء. يعني هو على الغالب تفكيره إنه إذا ما أخذ الأسبرين معناته هو راح ينجلط ثاني يوم.
0: بالفعل، مع دخول الخريف يصاب الكثيرون بالتهاب الحلق، يخلطون بين العدوى البكتيرية اللي تحتاج مضاد حيوي والأخرى التي تسببها فيروسات مثل كوفيد والإنفلونزا ونزلات البرد. موقع Go Health Urgent Care قال إن نحو 10% فقط من حالات التهاب بالعموم تعود لبكتيريا تحتاج مضاد، ومع ذلك توصف المضادات الحيوية ل 70% من مرضى التهاب البلعوم. طيب دكتور ريان، احيانا الحالات تكون جدا سيئة وما بتتعافى لا بالشراب الحار ولا بالمسكنات، وتاخذ لها اسبوع 10 ايام وسخونة. طب ما هنا نحتاج، حتى لو ما كانت فيروسية ولا بكتيرية، بنحتاج المضاد هنا.
3: شوفي، هو صار في فرط استخدام في المضادات الحيوية. المضادات الحيوية لا تعمل على الفيروس،
0: صح؟
3: هو اغلب التهابات الشعب الهوائية العليا تتشابه في الأعراض، خصوصا كانت الفيروسية. يعني صعب تفرقي ما بين الكوفيد والإنفلونزا،
0: كلها تتشابه.
3: يعني أي تجيب آلام في الحلق، حرارة، تجيب تعب، خمول. لكن البكتيرية ممكن نفرقها شوية بأنه انتفاخ في اللوزتين، يكون فيها بعض البقع الصفراء على سطح اللوز، ويكون في انتفاخ في العقد الليمفاوية. في هذه الحالة بالعكس يستوجب أن المريض يأخذ مضاد حيوي، لأنه
0: في هذه الحالة
3: بالضبط. نعم. بالضبط، لأنه هذه النوع من البكتيريا الشائعة اللي اسمها ستريبتوكوكس أو الالتهاب البكتيري العنقودي، إذا ما تعالج بالمضاد الحيوي ممكن ينتشر إلى باقي أعضاء الجسم. فبالهذا بالضبط.
4: بالإضافة إلى المضادات الحيوية برضه عندها مشاكل على الميكروب في المعدة، أكيد. في الأمعاء، فرط استخدامها ما عن حق التنبيه فيه، فرط استخدامها ممكن تأثيرات سلبية كثيرة.
0: نعم. طيب، اعتمدت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية دواء جاسكايد لعلاج مرض نادر يسبب تليفا في الرئة وصعوبة في التنفس. الدواء يساعد على إبطاء تدهور وظائف الرئة ويستخدم للبالغين وتحت إشراف طبي. طيب، كيف، من هم الفئات اللي ممكن تستفيد من هذا الدواء؟
3: طيب، بشكل عام الدواء الجاسكايد هو يعتبر فوسفودايستريز انهيبيتر، تثبيط لمادة الفوسفودايستريز اللي هو انزيم يلعب دور كبير في آلية التليف. أجروا دراسات على مجموعة من الناس، تقريبا حول 1200 مريض، فتابعوهم على مدى تقريبا 52 ويكس. فلما تابعوهم مقارنة بأشخاص أخذوا دواء وهمي، لما أعادوا فحص كفاءة الرئة حصلوا أنه اللي استخدموا الدواء تحسنوا بشكل كبير، والأرقام صارت متفاوتة بينهم. فهذا الدواء صراحة حاليا بدأ يثبت كفاءته
0: بهذا،
3: وخصوصا أنه هذا المرض غير معروف الأسباب. يعني إديوباثيك بالمونري فايبروزيس، ما في أسباب محددة لهذا المرض للأسف.
0: نعم. طيب، لعبة أطفال

0: غير صحي في بريطانيا. السلطات هناك سحبت لعبة مكعبات خشبية تنتجها شركة شيئين بعد العثور على أثار من مادة الإسبستوس المسرطنة داخل الرمل الملون في اللعبة. طلبت من الأهالي التوقف عن استخدامها فورا وعدم بيعها أو التبرع بها واتباع تعليمات التخلص الآمن. ما هي هذه المادة وليش هي سامة وليش موجودة أصلا في ألعاب الأطفال؟
1: المادة الأسبستوس هي أحد المواد المسرطنة ممنوعة عالميا. فرنسا منعوها بالتسعينات، الاتحاد الأوروبي كله ب 2005 منع استخدامها، وهي في السعودية FDA ممنوع استخدامها في أي شيء له علاقة بالتواصل مباشرة مع البشر. للأسف ممكن حدث خطأ أنه استخدموها في ألعاب أطفال، لكن ينصح أي حد عنده اللعبة هذا أنه يرميها حطها على جنب ويبتعد عنها. طبعا بسبب أنه بإضافة أنها مسرطنة ممكن تكون تعمل حساسية في الجلد، فيجب ابتعد عنها.
0: نعم، طيب يعني هي بتسبب حساسية وتسبب أمراض وخصوصا للأطفال.
1: الأطفال وهي أحد العوامل المسرطنة لا سمح الله إذا تم استخدامها لفترة طويلة.
0: بس البعض يعني يتهاون في هذا الموضوع يقول لك طب هو بيلمسها وما حياكلها، هل معقول عن طريق اللمس فقط؟
1: حتى الثياب، في
0: الثياب، حتى الملابس
2: لأنه فيها هي عبارة عن فايبرز جدا رقيقة معدنية جدا دقيقة، أثناء التنفس قد تدخل إلى الجهاز التنفسي وتستقر داخل الرئتين، وعلى المدى البعيد أثارها فظيعة. للأسف المادة هذه تدخل في أشياء كثيرة.
0: للأسف.
2: يعني زمان كانوا يستخدموها في مواد البناء، الدهان، والحين
0: اكزاكتلي. يعني وجب التنبيه. طيب، نزيف في الجهاز الهضمي قاد أطباء في مصر إلى اكتشاف حالة شديدة الندرة لطفلة عمرها سنة ونصف فقط. كتلة داخل المعدة تحتوي على تكوين جنيني مشوه يعرف طبيا بجنين داخل جنين. طيب، حناخد تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع من القاهرة. معنا أستاذ جراحة الكبد الدكتور حسام سليمان. يسعد صباحك دكتور، ويعني كلمنا عن هذه الحالة. إيش اللي حصل؟ كيف اكتشفتوا هذا الموضوع؟ هذا الجنين كيف جاء؟ هل هو مثلا من الحملة المفروض كانوا يكونوا توأم؟ في شيء حصل أثناء الحمل؟ يعني بسط لنا الموضوع شوية، كيف حصل هذا الموضوع؟
3: صباح الخيرات عليك وعلى ضيوفك الزملاء الأعزاء. هو الموضوع ده ببساطة خالص، بيبقى فيه توأم
0: في
3: مراحل الجنين، واحد من التوأمين بيضمر والثاني بينمو إلى صورة طفل عادي طبيعي. الطفل أو النمو الجنين الثاني بينمو داخل الجنين أو الطفل السليم، وعادة ده بيبقى في تجويف البطن، بينمو درجات مختلفة. في حالتنا دي يعني الزملاء في الأطفال وفي المناظير هم اللي شخصوا الحالة بسهولة، لأن هي حالة عادية جاية بنزيف قيء دموي، يعني التقطتها عين الخبير زي ما بيقولوا خبير المناظير، شخصها بأثناء المناظير. من النادر، يمكن بعملنا سيرش ما لقيناش حالات ريبورتد إن يبقى في فيتر بارتس جوه المعدة.
0: نعم.
3: أجزاء من الأطفال داخلين.
0: طيب، يعني هذا موجود الكيس جوة المعدة، هو كيس فيه جنين كامل بس وقف نموه ولا كان بينمو ولا يعني كان ميت؟
3: هو منشأه بيبقى في تجويف البطن أصلا. أيوة. في جدار الخلفي. حالتنا دي المكان يعني في الجزء العلوي من البطن ما بين البنكرياس والكلى، هنا مكان النشأ بتاعته أو يعني زي المشيمة في الأطفال العاديين.
0: صحيح. أيوة.
3: ثم اخترق جدار المعدة الخلفي.
0: أوف.
3: وبقى النمو أغلبه في المعدة، هو نمو غير كامل، يعني في أيدي في رجلين لكن بقية الأعضاء
0: غير موجودة
3: غير مكتمل.
0: طب الدكتور، كيف تمت إزالته وكيف حال البنت؟
3: هي في الحقيقة هو طبعا التشخيص في البداية كانت دي طفلة جاية عادية بتعمل منظار علشان نزيف.
0: نعم.
3: نزيف من الأمعاء. اتشخصت في الطوارئ، ثم نقلناها بقى للقسم عندنا وعملنا لها فحوص وأشعات مقطعية، تأكدنا من وضع التركيبي أو التشريحي للحالة، ثم بنعمل عملية استكشاف. هي تعتبر عملية مشابهة للولادة كده بصورة قيصرية بس بصورة مختلفة. بنفتح البطن، بنتعامل مع المصدر اللي هو مصدر

0: النمو أصلاً، ثم بعد كده بنفتح فتحنا المعدة وخرجنا الجنين ثم عملنا إصلاح للنمو. الحمد لله هي البنت حاليا في حالة جيدة وفي مراحل التعافي الأخيرة، وإن شاء الله دعوات كلية هتكمل الأمور على خير
1: إن شاء الله يا رب. طب كلمنا عن وعي الأهل هنا، يعني إنه يعني كيف تلقوا هذا الخبر؟ يعني قد يفسرها البعض بشيء آخر، يعني قد يعني يجي في بال الشخص إنه طب هو بنتي حصل لها حاجة لا سمح الله، لا تكون هذا حمل. في ناس يعني وعيهم بهذا الموضوع ما حد حيصدق إنه هذا جنين جوة جنين، يعني إنه الحالة معقدة ونادرة.
0: ده شيء طبيعي، هي طفلة عادية، كان بيحصل لها نزيف متكرر. عملت فحوص، انتهى القرار انها جات لمركز متخصص.
1: ممتاز.
0: في المركز ده عملنا لها منظار معوي او منظار معدي علشان نشخص ونعالج سبب. طبعا في النزيف لم يكن من الجنين نفسه، لكن من القرح الناشئه عن وجود الجنين.
1: صحيح.
0: فهنا الوعي هو مش ما كانش في ذهن الاسره ولا في ذهن احد من الفريق الطبي، لحد لما يعني طبعا في الاشعاعات او الموجات الصوتيه العاديه كانت اظهرت وجود نسيج غريب، يعني مش مشخص بصوره كبيره، موجود في البطن بجوار المعده. لما دخلوا بالزملاء في الجهاز الهضمي بالمنظار شافوا التكوين الجنيني، ايدي وارجل
1: جنين،
0: شخصت بصوره سليمه، ثم استكملنا بعدها الفحوص. التواصل بين الطبيب والمريض او بين الفريق بصفه عامه والمريض بيشرح للمريض في كل الخطوات وصلنا لحد فين وهنعمل ايه وهنعمله ليه، ثم بعد كده النتيجه والمراحل اللي بعد الاجراء نفسه. هو ده اللي بيتم بصورة مؤسسية بصفة عامة في كل
1: بالتعامل مع هذه الحالات النادرة،
0: مع هذه الحالة ومثيلاتها.
1: بالفعل أشكرك جزيلا.
0: عمل مؤسسي.
1: شكرا لك أستاذ جراحة الكبد الدكتور حسام سليمان.
0: أهلا وسهلا بك.
1: اكتشاف التليف الرئوي مبكرا يساعد على إبطاء المرض، نشاهد ما قاله اختصاصي الصدرية والباطنية الدكتور محمد الشهراني.
2: وش راح يصير لو اكتشفنا التليف الرئوي من بدري قبل ما يأثر أكثر على تنفسك؟ في بعض الحالات معرفة النوع والسبب وبدء العلاج في الوقت المناسب ممكن يبطئ تقدم المرض ويساعد على الحفاظ على وظيفة الرئة، لأن كلمة تليف رئوي تصف بس فقط اللي التغيرات الموجودة في الرئة، لكنها ما تقول لنا وش حصل وليش حصلت وهل ممكن تتقدم أو لا. التليف هو ما هو مرض واحد، بعض أنواعه ترتبط بأمراض المناعة وبعضها بالتعرض للطيور أو العفن أو الغبار، وأحيانا ما يكون السبب واضح. من واقع عملي كمتخصص في حالات التليف الرئوي أعرف أن الأشعة مهمة، لكن ما هي القصة كاملة. إحنا بالعادة نراجع الأشعة داخل العيادة، وظائف الرئة، مستوى الأكسجين، ونبحث عن السبب، ثم نحدد هل تحتاج الحالة علاج أو أكسجين أو متابعة منتظمة فقط.
1: الآن مشاهدينا وصلنا إلى فقرة بين وبين، ونطرح على دكتور فادي عدد من الخيارات ونشوف الأنسب، ونبدأ مع الحفاظ على فترة أطول لنضارة البشرة. هل نستخدم مكملات الكولاجين أم البروتين؟
3: نستخدم بروتين بالتأكيد. مكملات الكولاجين ما لها أي دور في سكين لونجيفيتي، لأنه أصلا سكين الجلد لا يمتص الكولاجين، لكن لا يمتص ولا يأخذ الكولاجين من الداخل، لكن يصنعه بنفسه. فبالتالي حتى يصنعه هو بحاجة إلى أحماض أمينية وبحاجة إلى بروتين، هو البروتين بالتأكيد.
1: ممتاز. طيب دواء المينوكسيديل لعلاج تساقط الشعر يستخدم صباحا أم مساء؟ أم أيهما أفضل؟
3: يستخدم مساء، لأنه عند بعض الناس ممكن يعمل دوخة خفيفة، ممكن يعمل نقص في الضغط، لكن إذا كان تحمله جيد فيفضل استخدامه صباحا، لأنه في دراسات جديدة بتقول لك إنه استخدامه صباحا بيلعب دور جيد في نشاط بصلات الشعرة وخلايا ونشاط خلايا في الصباح، فيعطي نتيجة أفضل في كثافة الشعر. إلا إذا كان عند بعض الناس هو عدم تحمل، بصير في عنده دوخة، بصير في عنده إزعاج صباح، فيمكن استخدامه مساء.
1: طيب خطوط الابتسامة، طبعا خطوط الابتسامة العميقة، أيهما أفضل لمعالجتها أو حلها، الفيلر أم محفزات الكولاجين؟
3: محفزات الكولاجين الحقيقة هي الخيار الأفضل، لكن خلينا نقول بداية خطوط الابتسامة هي أمر طبيعي وهي عند كل الناس.
1: أيوة طبعا.
3: تظهر فقط للعين إذا كان في نقص وزن شديد، فإذا كان السبب هو نقص الوزن والترهل فبالتالي ممكن نستخدم فيلر. أما إذا كان نقص الكولاجين ونوعية جلد فبالتالي نستخدم محفزات الكولاجين حتى نحسن

0: نوعية الجل، لكن في معظم الحالات نستخدم شيء نسميه هايبريد تكنيك اللي هو المزج بين محفزات كولاجين والفيلر حتى نحافظ على منظر طبيعي أكثر.
1: ممتاز. طيب لشد البشرة نستخدم جهاز الألثيرا أم جهاز إكس ريف؟
0: نستخدم الألثيرابي أو الألثيرا حاليا لسبب أنه الألثيرابي أو الألثيرا هو العبارة عن أمواج صوتية تتوجه نحو الجلد بعدة طبقات. السبب أنه عنده دراسات أطول، عنده داتا أكثر خلال الوقت، بنعرف أنه نتائجه نسبيا أفضل. الإكزيرف اللي هو عبارة عن موجات ترددية راديو فريكوانسي، الحق أنه تعبوا عليه تسويقيا بشكل جيد. عنده امباكت كبير من ناحية التسويقية، لكن ما زال الدراسات عليه جديد. لكن إذا بتسأليني أنا برأيي لا يفضل لي واحد منهم، ما يفضل أنه يستخدم حسب الحالة، حسب نوعية الجلد، سماكة الجلد، تراهل المنطقة اللي بنعالجها، على أساس نحدد أي جهاز.
1: ممتاز. طيب لشد الوجه من خلال العضلات بوتوكس أم فيلر؟
0: البوتوكس الحقيقة البوتوكس هو اللي بيعمل إرخاء في العضلات الهدف منه، لكن نحن بنشتغل بشيء اسمه بالانس بين العضلات، فبنرخي بعض العضلات بحيث انه نساعد الجلد يشد. مثلا بنرخي العضله اللي اسمها بلاتيزما حتى تخف منطقه الجون، بنرخي العضله اللي اسمها داو اللي بتنزل الفم نحو الاسفل حتى ترتفع زاويه الفم في الجزء العلوي من الوجه، بنرخي العضلات بحيث انه يتحسن نوعيه الجلد وتخف التجاعيد، وبنفس الوقت بنترك المجال لبعض العضلات حتى تسحب الوجه نحو الاعلى اللي بنسميه بونيتيل.
1: هذه يبغى لها تكنيك وشطاره.
0: طبعا بدها بالانس.
1: بالضبط. شكرا لك دكتور فادي نصر. فاصل قصير ومكملين.

0: كان دخول الحرب مو بهدف أو بقصد تحرير فلسطين، فدخلت الجيوش وقلوبها شتى. إما أن نقول أنها قضية فلسطينية من الألف إلى الياء، أو نقول أنها قضية عربية. هنا ينتقل القرار بها إلى جامعة الدول العربية.
1: جامعة الدول العربية ودورها في القضية الفلسطينية كان إيجابي أو سلبي؟
0: الميثاق هذا اللي ما تغير من 70-80 سنة يحتاج إلى نسف. ما تعتقد أنه العقل والكومن سنس يقولك لازم تغيره؟
1: شنو ذنب جامعة الدول العربية؟ ذنب المواقف العربية المتناقضة.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.
6: مشاهدينا إلى جولتنا التقنية التي نخصصها لأخبار الذكاء الاصطناعي، ونناقشها مع ضيفنا الخبير التقني أحمد طه. طبعا هناك أخبار لا تسعد طلاب المدارس والجامعات، تحديدا بصمة خفية داخل نصوص شات جي بي تي. أوبن إي آي ستضيف علامة غير مرئية إلى النصوص اللي يولدها شات جي بي تي داخل الاتحاد الأوروبي. العلامة تعتمد على نمط إحصائي في اختيار الكلمات، يمكن لأداة مخصصة اكتشافه حتى بعد نسخ النص ولصقه. أنا أعرف هو أصلا في نظام في الجامعات في أوروبا اللي هو يكشف إذا كان هناك أخذ من نصوص أخرى وكذا، لكن ما الجديد في ما يخص الذكاء الاصطناعي؟
7: صحيح، هو حاليا دلوقتي هم بيعملوا زي علامة مائية لأي محتوى مولد من خلال الذكاء الاصطناعي، وده بيساعد طبعا، وهدفه الأساسي اللي هو في المنظومة التعليمية إن هو فعلا الاعتماد على القدرات الذهنية للطالب، إن هو يكون حتى لو بيستخدم الذكاء الاصطناعي يكون هو أداة مساعدة ليه، تساعده مثلا في تحليل البيانات، ممكن تساعده في البحث، ولكن مش الاعتماد عليه بالشكل الكلي. فبالتالي هو ممكن ياخد مثلا اي يعني متطلب منه كواجب او خلافه ويبدا ان هو يعمله بالكامل بمساعده الذكاء الاصطناعي وياخده كوبي بيست،
6: وهذه المشكله
7: طبعا. فبالتالي هو ما كانش عنده لا تحليل نقدي ولا قدر ان هو يستفيد.

0: من التقنية بشكل أكبر. وبالتالي هي طبعا أنا شايف أن ده شيء أساسي علشان يقدر يصحح يساعد كل المصححين والمنظومة التعليمية.
1: طيب الذكاء الاصطناعي يدخل عالم استئجار الملابس. دراسة أجرتها جامعة أكسفورد بروكس وجدت أن المستهلكين يريدون استخدام مساعد ذكي يساعدهم قبل الاستئجار. هذا المساعد يسأل عن المقاس والستايل والمناسبة، يقترح قطع مناسبة ويتيح تجربة الملابس افتراضيا عبر أفاتار يشبه المستخدم. الهدف بسيط، تقليل القلق والتردد حول اختلاف المقاسات والشكل قبل الدفع. ممتاز
0: ممتاز والله. هو
1: يعني لمواقع معينة بيكون ولا
0: لا؟ هو يعني هو هدف الأساسي دايما كانت معظم المستخدمين بيستأجروا الملابس دايما في المناسبات اللي هي مرتبطة مثلا بحفلات أو أفراح وخلافه، وبالتالي أو كان معظم يعني معظم الصعوبة بتكون موجودة فين؟ هل اللبس ده لو أنا بشتريه من خلال موقع إلكتروني، لأن لو الحاجات المناسبات فسهل إن أنا أروح حضوري وأخذ ياخد المقاسات عليا وأتأكد إن هي مناسبة ليا واستأجر من المتجر نفسه. ودلوقتي لا، في المواقع الإلكترونية تقدر إنك أنت تستأجر من خلالها أيا كانت نوع الملابس، حتى لو ملابس غير مرتبطة بالحفلات وخلافه. وفي وجود يعني وكلاء الذكاء الاصطناعي بقى بيساعد في أنا ممكن النهاردة بس أرفع صورتي، فأرفع صورتي واختار الملابس اللي أنا محتاجة استأجرها مع مجموعة معلومات بسيطة عن وزني عن طولي عن الأمور دي بالكامل، ويبدأ هو يعمل لي محاكاة كاملة لأقدر أشوف نفسي وأنا لابس الملابس دي.
1: ممتاز.
0: فبالتالي حتى بدأ إن هو يعني يبقى مستشارك في الموضة والملابس وخلافه.
1: إذا كان هناك مريضان وكلية واحدة، من يحصل عليها؟ معضلة صعبة واجهها الذكاء الاصطناعي. باحثون في جامعة ولاية بنسلفانيا اختبروا عدة نماذج ثم قارنوا اختياراتها بإجابات للبشر من دراسات سابقة. البشر وازنوا بين أكثر من عامل مثل العمر والحالة الصحية، بينما ركزت بعض نماذج الذكاء الاصطناعي على عامل وحيد وهو استهلاك الكحول. هنا الموضوع يخوف لأنه صح. ممكن قد يكون فيه تمييز أو عنصرية.
0: صحيح، وده اللي احنا دايما بنقوله، الذكاء الاصطناعي يعني فيه محايدة كبيرة جدا، خصوصا لما تيجي تاخد القرار من عدة نماذج فبتلاقي فيه اختلاف في الرأي.
1: صحيح.
0: اختلاف الرأي ده مبني ان فيه النماذج دي بتحلل أو بتقيم بناء على عوامل مختلفة، مفيش محايدة فيها. ولكن احنا دايما بنقول هو الذكاء الاصطناعي حاليا أداة مساعدة، ولا خصوصا في القطاع الطبي ما ينفعش ان انا اعتمد عليه في اتخاذ القرار.
1: مزبوط.
0: لان هو حتى احنا شفنا في الاطباء لازم يكون في لجنه طبيه بعد الدراسه الحاله الطبيه بالكامل من ناحيه مثلا فصيله الدم والموافقه الجسديه، فبندخل في عمليه الموازنه من ناحيه الحاله يعني الحاله البشريه مثلا، هل العمر طيب مين هل فيه تابعين ليه وخلافه، اللي هي الامور اللي بتؤثر من الناحيه البشريه. فبالتالي فبالتالي اعتماد الاطباء لابد يكون
1: يجب أن يكون
0: القرار في النهاية مع أيد البشر.
1: أكيد.
0: هو يساعدهم بس في التحليل والتوصية
1: يا
0: فقط.
1: سلام عليك. بالفعل. طيب في يونيو 2025 دفعت ميتا أكثر من 14 مليار دولار في صفقة لشركة سكيل اي اي، واستخدمت مؤسسها ألكسندر وانغ البالغ وقتها 28 عام لقيادة مشروع الذكاء الفائق. الآن بعد 16 شهر، هل نجح الرهان؟ ايش رايك يا احمد؟
0: طيب هو طبعا احنا شايفين لسه ما نجحش الرهان، لان لسه شركه ميتا متاخره نوعا ما عن شركات زي كلود واوبن اي اي وخلافه. ولكن احنا عايزين بس نقول هو اللي بيحصل ايه دلوقتي، احنا بنسميه اكواير تو هاير، اللي بقى بيحصل دلوقتي في تصارع الشركات على الخبرات البشريه بقى عامل زي الانديه ما بتتصارع على لاعبين كره القدم. يمكن وانج هو الشريك المؤسس لشركه سكيل اي اي، وشركه سكيل اي اي هي كانت بتعمل شيء خطير جدا في منظومه الذكاء الاصطناعي، بتعمل حاجه اسمها داتا ليبلنج، اللي هو تجهيز البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتقييمها وتوفير بيئه لتقييمها. وبالتالي كان اختياره كشخص ان هو يقود المنظومه دي طبعا كان من ضمن الخطط التوسعيه لشركه ميتا للوصول للذكاء الفائق. طبعا مع زميله نات اللي هو الرئيس التنفيذي السابق لشركه جيت هاب، ولكن حتى احنا شفنا النتائج اللي طلعت في لاما 4 لم تكن بالمستوى المتوقع، وهنشوفه كتير الفتره اللي جايه، يعني احنا هنشوفه كتير الفتره اللي جايه البحث عن الخبرات البشريه والبحث عن ذوي الخبره يعني، وغير مرتبط تماما بالعمر.
1: لا لا لا تقول غير مرتبط، كل اللي بيجيبوهم صغار في السن اكيد مرتبط ايضا بالعمر. ايضا هو كان عنده تطبيق نيوز،
0: كان عنده هو كان شركه اسمها سكيل اي اي. سكيل اي اي هي اصلا هدفها الاساسي تجهيز البيانات

0: للتدريب على نماذج الذكاء الاصطناعي.
1: طيب عموما شكرا لك الخبير التقني أحمد طه.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وإليكم العناوين. القوات اليمنية تتقدم في محاور تعز وجنوب مأرب وتهاجم الحوثي بالوازعية. والتحالف يستهدف معاقل الميليشيات في صعدة وصنعاء والحديدة. ترامب يكشف عن استقالة وزير النفط الإيراني ويؤكد انهيار الاقتصاد الإيراني وعودة النفط لتدفقه الطبيعي عبر هرمز، وطهران تؤكد بأن المفاوضات لا جدوى منها. إجراءات إسرائيلية مشددة في الذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر، والجيش الإسرائيلي يكتشف أحد أكبر أنفاق حماس في غزة. البرهان يؤكد أن الجيش السوداني سيصل إلى الدارفور وكردفان والنيل الأزرق وينفي وجود أي مفاوضات لإنهاء الحرب حالياً. وفي أخبار الاقتصاد، إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ترفع توقعاتها لأسعار النفط مجدداً. وفي الأخبار الرياضية، المنتخب السعودي يحرز كأس الخليج للمرة الرابعة في تاريخه بعد تغلبه على الإمارات.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أرحب بكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية اف ام، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. نبدأ بتصريحات المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن التركي المالكي، الذي أكد اعتراض وتدمير صاروخ فلسطيني حوثي استهدف شمال العاصمة السعودية الرياض. وكشف أن منظومة استخبارات التحالف في سماء صنعاء تتبعت منصة الإطلاق ودمرتها. كذلك أعلن المالكي عن اعتراض وتدمير صاروخ فلسطيني أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط، مؤكدا استمرار التحالف بتحييد تهديد الصواريخ الباليستية وصواريخ أرض وتدمير مصادرها. كما اعتبر المالكي أن العاصمة المحتلة صنعاء ومحافظتي صعدة وعمران هي مصادر التهديدات الصاروخية الحوثية. هذا وكانت القوات اليمنية قد عززت عملياتها العسكرية ضمن عملية فجر اليمن على امتداد عدد من الجبهات بالتزامن مع تسجيل تقدم جديد في محافظة تعز واستمرار العمليات في مأرب والساحل الغربي، وضربات جوية استهدفت قدرات عسكرية حوثية في صنعاء وصعدة والحديدة. وفي تعز حققت القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة الشعبية تقدما جديدا في مديرية حيفان جنوب المحافظة، في تطور يوسع نطاق الضغط على القوات الحوثية في الريف الجنوبي. وكانت قوات محور تعز قد نفذت 5 عمليات هجومية في جبهات الأربعين شمال المدينة والأقروض جنوبا والعنين وجبل حبشي غربا والبيرين في أطراف جبهة الكدحة. وخلال متابعته سير عملية فجر اليمن، أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسية

السياسي اليمني رشاد العليمي بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة اليمنية في عدد من محاور القتال، وأكد أن القوات المسلحة ألحقت خسائر فادحة بالميليشيات الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. ودعا العليمي المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة للميليشيات إلى عدم الاستجابة لحملات التحشيد.

0: إذن هذه العمليات تتواصل بإسناد جوي من التحالف الذي ركز هجماته على 3 محاور تمثل مراكز ثقل الميليشيا الحوثية لقطع خطوط الإمداد وتأمين الملاحة في باب المندب. في الحديدة دمر التحالف مخازن أسلحة وزوارق مفخخة وألغاما بحرية محبطا مخططا لهجمات وشيكة جنوب البحر الأحمر. وفي صنعاء معقل القيادة والسيطرة للميليشيات دمر التحالف منصة إطلاق الصواريخ البالستية. أما في صعدة المعقل الرئيسي للميليشيات فاستهدفت ضربة مخزنا داخل موقع جبلي يضم 20 صاروخا باليستيا. من اسطنبول ينضم إلينا العميد محمد الكميم المحلل العسكري اليمني. أهلا ومرحبا بك عميد محمد.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير، مرحبا بكم.
0: يبدو أن جبهة تعز هي الأكثر اشتعالا من عدة محاور، كيف تتطور العمليات العسكرية على هذه الجبهة؟
1: بطبيعة الحال جبهة تعز والساحل الغربي هي من الجبهات المشتعلة جدا، وهي في ذاتها تعتبر بالنسبة للحوثي معركة كسر عظم، لأنها حققت بعض المكتسبات في هذه الجبهات طوال الشهر الماضي سواء في الساحل الغربي أو في محافظة تعز، ولكنها لم تتثبت هذه المكتسبات ولم تستطع أن تحقق النجاح المطلوب أو تطور نجاحها في الفترة الماضية. لذلك تحرك القوات المسلحة اليمنية في هذه الجبهات وكسرها واستعادة بعض المواقع فيها مثل مديرية الذباب وإغلاق يعني الحصار عليهم في باب المندب وتحرير باب المندب وتحرير جزيرة ميون، ثم التحرك في مديرية الوازعية ويعني ومحاولة أيضا تحقيق نجاحات كبيرة هناك. هذا كله أفشل كل ما كسرته إيران خلال الفترة الماضية. إيران دفعت بكل ما تملك من أسلحة وعدة وعتاد وجعلت الحوثي يدفع بكتائبه المدربة وأهم قياداته في هذه الجبهة، والآن يختار
0: بالعودة إلى المشهد العسكري. هل يمكن أن نقول أن ما يميز معركة تعز هو المحاولة على الاستيلاء على المرتفعات والجبال في هذه المنطقة، لما تمنحه من أفضلية لمن يسيطر عليها؟
1: طبعاً عندما تقدم الحوثي في الساحل الغربي وصل إلى باب المندب هو حقق مكتسب، ثم حاول أن يثبت مكتسباته بالسيطرة على الهيئات الحاكمة في غرب تعز أي شرق الساحل الغربي، وبدأ يسيطر على بعض التباب مع مقاومة شديدة من القوات المسلحة اليمنية. القوات المسلحة اليمنية الآن بالهجوم المضاد تحاول الآن أن تتاخذ الساحل الغربي او تستعيده بالكامل مع تامين المرتفعات الجبليه ميمنه الساحل الغربي، اي ان القوات المسلحه اليمنيه لا تستطيع ان تتحرك في الساحل الغربي وان تستكمل اعمالها القتاليه دون تامين ظهرها او ظهيرها ودون تامين ميمنتها وجانبها الشرقي. ولذلك الان المعارك تدور في جبهات الوازعيه وجبهه تعز، لان هذه المعارك هي المعارك الاهم.
0: طيب ماذا عن معارك الساحل الغربي بدءا من المخا وصولا إلى ذباب وما بينهما؟ ما الذي يميز هذه المعارك؟ لأنه شهدنا ربما تقدم للقوات الحكومية ثم تراجع طفيف ثم تقدم مرة أخرى وهكذا.
1: لا شوف أختي الكريمة، عشان تفهم الصورة أكثر أنت والمشاهدين والمستمعين، القوات المسلحة اليمنية حققت نجاحات كبيرة، وصلت إلى تخوم مديرية المخا ثم تراجعت قليلا حتى تستطيع أن تؤمن ظهيرها. وأنا كنت أحدثك الآن أن من المهم لقوات الساحل الغربي إذا أرادت أن تستمر في معارك الساحل الغربي باتجاه المخا وما بعد المخا باتجاه الحديدة يجب عليها أن تؤمن ظهيرها. لا يمكن أن تتحرك القوات المسلحة بدون أن تأمن ظهيرها، لأن الحوثي سيكون في ظهر

0: بوقت وتكون في منطقه قتل، لذلك هي توقفت على تقوم مديريه المطار ثم تحركت باتجاه الوازعيه للسيطره على التباب والهيئات الحاكمه في هذه المديريه وما بعدها، حتى تستطيع القوات المسلحه اليمنيه ان تستكمل اعمالها القتاليه على الساحل وهي مؤمنه الجانب ومن خلال الهيئات الحاكمه، ثم ان محافظه تعز سيخف الضغط عليها لانه بتحرير مديريه الوازعه ومقبنها والكدح والبرع والكدح والبرع ستكون جبهه تعز مؤمنه ايضا وستعطي ايضا فشل كبير. لذلك الميليشيات الان تحاول ان تفتح طريق من شرق تعز من مديريه سامع ويعني تستميت فيها بشكل كبير جدا. اذا معركه تعز ومعركه باب المندب هي معركه واحده وهي فيها والميليشيات تستميت فيها اي انها تقاتل فيها بشراسه وستكون فيها معارك كبيره جدا، لكن مع يعني بساله القوات المسلحه اليمنيه والاسناد الاسناد الاسناد الجوي المصاحب اعتقد ان القوات المسلحه ستكون في افضليه تامه لتحقيق انتصارات كبيره جدا.
1: هناك تطور لافت اليوم هو اخلاء مطار عدن بعد استهدافه بصواريخ باليستيه من قبل الحوثيين، ايضا وصول صاروخ باليستي او اعتراض صاروخ باليستي حوثي استهدف شمال العاصمه السعوديه الرياض. متى يمكن ان نقول ان قدره الحوثي تقلصت في الرد والوصول إلى مناطق سيطرة القوات اليمنية وفي العمق السعودي؟
0: أولا هناك خطوتين، أولا هو يعني بالنسبة لموضوع الصواريخ البالستية، الصواريخ البالستية سلاح يتفوق علينا فيها الحوثي بشكل كبير جدا، وهذا كله بفضل التدفق الأسلحة الإيرانية خلال السنوات الماضية ونقل كثير من التكنولوجيا وتوطين الصناعات الصاروخية لدى ميليشيا الحوثي بسبب إيران. لكن لدينا طريقين لتقليص او ثلاث طرق لتقليص هذه الضربات، اولا بضرب منصات الصواريخ واستهدافها واستهداف مخازنها وهذا عمل كبير ما زالت القوات الجويه تقوم به بشكل مثالي، لكن ايضا بسبب الجبال والتضاريس وسعه الجغرافيا اليمنيه يحتاج الى كثير من الجهد. والخطوه الثانيه وجود الدفاعات الجويه بالنسبه لليمن، ان اليمن تعاني من انعدام الدفاعات الجويه الخاصه بمكافحه او بصد الضربات الصاروخيه. الخطوه الثالثه وهي الاهم وهي الخطوه الاستراتيجيه هي بتقليص الجغرافي اي بتحرير الارض، لانه في الاخير هذه الجماعه الارهابيه هي تستهدف خط الملاحه البحري وتستهدف اليمنيين وتستهدف الجوار استخدام هذه الصواريخ الايرانيه، وبالتالي نحن يجب علينا كيمنيين ان نتحرك باستغلال الدعم الاشتراكي للمملكه العربيه السعوديه لتحرير الارض وتقليص الجغرافيا التي تنطلق من هذه الصواريخ وما تنطلق من كل الجغرافيا المحتله من صعداء ومن صنعاء ومن اب ومن تعز ومن البيضاء وهكذا.
1: اشكرك شكرا جزيلا من اسطنبول العميد محمد الكميم المحلل العسكري اليمني.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: إلى تطورات التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أكبر مشكلة هي أنه لا أحد يعلم من الذي يدير إيران، وأكد بأن البحرية الأمريكية تقوم بأكبر عملية حصار في التاريخ وبأنها تنفذ الحصار بفعالية. ترامب قال أيضا إن استقالة وزير النفط الإيراني دليل على تفاقم الأزمة التي تعيشها طهران، وأشار في الوقت نفسه إلى تسجيل تعاف ملحوظ في عملية عبور مضيق هرمز. من جهته شدد نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس على ضرورة أن تجري إيران خفضا جوهريا لقدراتها في تخصيب اليورانيوم لتلبية مطالب الولايات المتحدة وإنهاء الحرب. وأوضح فانس في مقابلة مع وكالة رويترز أن أي اتفاق محتمل سيتطلب من طهران اتخاذ إجراءات ملموسة لخفض قدراتها على التخصيب، وليس الاكتفاء بتعهدات بخفضها مستقبلا. وقال إن واشنطن لا تزال منفتحة على التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنها ستشترط تقديم تنازلات ملموسة تتعلق ببرنامجها النووي. هذا وأظهرت صور أقمار اصطناعية استئنافا ملحوظا للنشاط في موقع من زادي، وهو منشأة لتطوير الأسفل.

0: أسلحة نووية في شمال شرق طهران، كشف عنها واستهدفتها إسرائيل خلال عملية زئير الأسد وفقا لما نقلته صحيفة يديعوت أحرنوت. أظهرت أحدث صور للأقمار الاصطناعية عودة حركة المركبات بصورة منتظمة في محيط الموقع بعد عملية تنظيف واسعة النطاق شملت إزالة الأنقاض والمخلفات وإصلاح الأضرار التي لحقت بمنحدر التل. من واشنطن ينضم إلينا طارق الشامي المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي. أهلا ومرحبا بك أستاذ طارق.
1: أهلا ومرحبا بك أستاذة هناء، تحية لك ولجمهورك الكريم.
0: يا أهلا وسهلا. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن على إيران أن تجري خفضا جوهريا لقدراتها في تخصيب اليورانيوم لتلبية مطالب الولايات المتحدة وبالتالي إنهاء الحرب. ما هي مطالب الولايات المتحدة المتعلقة بالبرنامج النووي تحديدا؟ هل هي إنهاؤه بشكل كامل أم خفض نسبة التخصيب؟
1: يعني من الواضح من تصريحات جيدي فانس أنه لا يتحدث عن إنهاء التخصيب بالكامل، وإنما يتحدث عن خفض القدرات التي تتمتع بها إيران في تخصيب اليورانيوم، وهو محق في ذلك. يعني هو تساءل في حديثه مع رويترز لماذا إذا كانت إيران يعني لا تريد إنتاج قنبلة نووية فلماذا تخصب الوقود النووي إلى مستوى 60%؟ وهذه أسئلة مشروعة لم يجيب عنها الإيرانيون أبدا من قبل، وهم يدعون أنها الاستخدامات المدنية، في حين الاستخدامات المدنية تكون في العادة في مستوى أقل من 20%، ولهذا هي هناك معضلة حقيقية في نوايا إيران وفي تشكك الأمريكيين ودول العالم الأخرى ودول المنطقة في نوايا إيران الحقيقية مستقبلا. لهذا أعتقد أنه المطالب الأمريكية يعني على رأسها هو خفض هذه القدرات وليس إنهائها بشكل كامل، لأنه إذا نظرنا إلى المفاوضات التي جرت قبل 28 من فبراير حينما كان ويتكوف وكوشنر يلتقيان بالوفد الإيراني في عمان أو في سويسرا، كان التركيز أو المطالب الأمريكية يعني وافقت الولايات المتحدة على أن يكون هناك تخصيب منخفض للغاية وأن يتوقف التخصيب أصلا لمدة طالبت الولايات المتحدة بأن تستمر 20 عاما، لكن المفاوضات يمكن أن تأتي بسنوات أقل، 10 أعوام أو 15 عاما، لكن بعد ذلك يجب أن يكون مستوى التخصيب منخفض للغاية، ربما أقل حتى من المستوى الذي وافق عليه الإيرانيون في اتفاق عام 2015 في عهد الرئيس باراك أوباما.
0: في تجمعه الانتخابي مساء أمس حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طمأنة الأمريكيين بالقول إن أسعار الوقود ستنخفض قريبا، طبعا دون أن يحدد متى، ويؤكد أيضا أن مستويات تدفق النفط من هرمز وصلت لأعلى مستوياتها، وفي ذات الوقت يطلب من بعض الدول الإفراج عن احتياطياتها الاستراتيجية من النفط ومشتقاته. إلى أي مدى أصبح ارتفاع أسعار الوقود في الداخل الأمريكي عبئا على الرئيس الأمريكي؟
1: وعبء لا شك في ذلك، وعبء كبير أيضا. لماذا؟ لأنه النفط الذي يخرج من الخليج في معظمه هو نفط خام، يعني هناك تقارير تتحدث على أن النفط المكرر من المصافي التكرير ربما يصل إلى مليون أو يتراوح بين 1,300,000 إلى 2 مليوني برميل كحد أقصى في اليوم، وهذا لا يلبي احتياجات السوق العالمية. السوق يعني تضررت بفعل الأضرار التي أصابت مصافي التكرير في المنطقة وفي كذلك في أوكرانيا وفي روسيا، وبالتالي أصبح هناك خلل في مصافي التكرير العالمية، وهذا ما يفسر لماذا لا زالت أسعار البنزين والديزل مرتفعة في السوق العالمية وفي الولايات المتحدة وأوروبا على هذا النحو، وهو ما دفع الرئيس دونالد ترامب إلى مطالبة الدول السبع الصناعية بالإفراج عن 100 مليون برميل من النفط المكرر خاصة في الديزل. وأيضا هو اتخذ إجراءات أخرى ما يسمى بالديزل الأحمر، وهو يعني ديزل يستخدم فقط في المناطق الزراعية ولم يكن مسموحا له بالاستخدام على الطرق، سمح به أيضا، وهذه محاولة يعني خفض الضرائب على هذا الديزل وتخفيف حدة الأزمة الداخلية، وهو ما يشير إلى إدراك الرئيس دونالد ترامب بأن الأمور قد تستمر على

0: هذا النحو حتى نهاية هذا العام، طالما استمرت الأزمة الخاصة بمنشآت التكرير قائمة حتى الآن.
1: أشكرك شكرا جزيلا طارق الشامي المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي من واشنطن.

على الجهة المقابلة، هاجم أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائمة وصفه بتوقعات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الوهمية، مؤكدا أنها لم تكن ذات مصداقية من الأساس، وأكد أن مضيق هرمز لن يفتح بالتهديدات أو الضغوط. كما اعتبر رضائي أن واشنطن خسرت الحرب العسكرية وستفشل بالحرب الاقتصادية أيضا حسب تعبيره. سياسيا أيضا، استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني وزير الداخلية الإيراني اسكندر موميني في العاصمة الدوحة، واستعرض اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الرامية إلى خفض التصعيد بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. ووصف وزير الداخلية الإيراني اللقاء بالبناء والجيد، وأشار إلى أنه سينقل آراء ومقترحات أمير قطر إلى الرئيس الإيراني.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: تحل اليوم الذكرى السنوية الثالثة للسابع من أكتوبر أو ما أطلقت عليه حماس عملية طوفان الأقصى عام 2023. تشهد إسرائيل اليوم حالة تأهب قصوى تحسبا لأي طارئ، وتم فرض إغلاق شامل على معابر قطاع غزة والضفة الغربية كإجراء احترازي، فيما أصدرت السلطات الإسرائيلية تحذيرات من ارتفاع مخاطر استهداف الإسرائيليين واليهود حول العالم. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد خلال مراسم إحياء الذكرى رفضه القاطع لعودة حركة حماس لحكم قطاع غزة، وتوعد بمواصلة ملاحقة المشاركين في الهجوم. بموازاة ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي الكشف عن نفق ضخم يمتد لنحو 500 متر ويتراوح عمقه بين 4 أمتار و14 مترا في حي الشجاعية بمدينة غزة، ويعد من أكبر الأنفاق التي كشف عنها في المنطقة. ينضم إلينا الدكتور خليل أبو كرش، الباحث والمختص في الشؤون الإسرائيلية. أرحب بك الدكتور خليل.
2: صباح الخير لك ولكل المستمعين والمستمعات الكرام.
1: يا أهلا وسهلا. إذن حالة من التأهب تعيشها إسرائيل اليوم في ذكرى السابع من أكتوبر. نتنياهو يحذر مجددا من أن حماس قد تحاول تنفيذ بعض الهجمات قبل الانتخابات، والمعارضة تقول إن هذه التحذيرات ليس لها أي أساس لا أمني ولا استخباراتي. كيف توظف هذه الذكرى في الحملات الانتخابية الآن؟
2: يعني هذا في قلب الحملة الانتخابية، في صلب ما يجري. نحن الآن في السابع من أكتوبر، وفي السابع والعشرين من نفس هذا الشهر هو موعد إجراء الانتخابات في إسرائيل، وبالتالي هذه الأحداث وهذه التداعيات ستكون في جوهر الحملات الانتخابية لمختلف الأحزاب. في المعارضة في إسرائيل هم يريدون أن يبقى هذا الموضوع هو العنوان الأبرز الأهم الذي يصوت عليه الإسرائيليين، وبالتالي هذا يؤشر إلى أولا خسارة نتنياهو، وأن هذه الحكومة تتحمل الفشل والإخفاق الذي جرى. غالبية الإسرائيليين يعتقدوا أن هذا إخفاق كبير، هذا خلل عميق، وبالتالي يحملون المسؤولية للمستوى السياسي.
1: هذا ما تطرحه المعارضة بالفعل، وهي تطرح لجنة التحقيق في السابع من أكتوبر. إذا ما شكلت هذه اللجنة خلال هذه المعركة الانتخابية، هل يربح فيها نتنياهو باعتباره من قضى على نفوذ حماس، قضى على هذه الحركة وأعاد سلطة وقوة الردع لإسرائيل، أم يخسر فيها باعتباره مسؤولا عن أحداث السابع من أكتوبر؟
2: يعني من الناحية القانونية

0: هناك قانون في إسرائيل لآلية وطرق تشكيل لجنة التحقيق الرسمية. نذكر في حرب عام 73 تشكلت لجنة التحقيق الرسمية بعد شهر واحد من الحرب، وكانت هذه اللجنة هي لجنة أجرانات. الآن الحكومة من جهة تحاول أن تشكل ما تسميه لجنة فحص غير رسمية، ويكون أعضاءها من الحكومة وحتى من المعارضة، وهي محاولة للالتفاف على لجنة التحقيق الرسمية. ولكن إذا ما ذهبنا إلى ما يجري الآن، صحيفة هارتس اليوم عنونت بشكل واضح وبكلمات مختصرة، قالت أن الجرح مفتوح وأن كل الذين كانوا في موقع المسؤولية من الناحية الأمنية والعسكرية جرى إقالتهم واستبعادهم، بينما هذه الحكومة برئاسة نتنياهو لا زالت تحكم ولا تتحمل مسؤولية الفشل الذريع. بالتالي نلاحظ أن هذا عنوان مهم مركزي كبير جدا في إسرائيل، حول من يتحمل المسؤولية وكيف يمكن تشكيل لجنة التحقيق الرسمية. طوال سنوات الحرب عطلت الحكومة في إسرائيل تشكيل هذه اللجنة وحاولت الالتفاف عليها، هناك إخفاقات كبيرة جرت، ونعود إلى التحذيرات التي تأتي من المستويات المهنية، نقصد هنا أجهزة الأمن والمعلومات في إسرائيل. قبل أيام يتحدث جهاز الشباك في إسرائيل يقول أن هناك نوع من التغير في آليات العمل العسكري لحركة حماس، وبالتالي هذا ربما يشي بنوع من المبادرة قد تأتي من هذه الحركة فيما يتعلق بخطف جنود، فيما يتعلق بعمل عسكري داخل المنطقة الصفراء، وبالتالي مطلوب من الجيش أن يذهب نحو خطوات استباقية. في إسرائيل جزء من ما نسميه تعلم الدروس والعبر لتحسين حالة الإنذار المبكر وتقييمات مهنية للمعلومات الاستخباراتية.
1: نعم. مفهوم. طيب دكتور خليل، هناك قضايا ترتبت على 7 أكتوبر ويفترض أنها ستكون محور أيضا الحملات الانتخابية. نتحدث عن التجنيد، نتحدث عن التبعات الاقتصادية للحرب، أيضا هناك مستقبل غزة والعلاقة مع الولايات المتحدة، أليس كذلك؟
0: هذا صحيح، لهذه الحرب انعكاسات وارتدادات ستكون طويلة وطويلة المدى على إسرائيل. فيما يتعلق بقضية التجنيد، زادت أعداد الأيام التي يجري فيها التجنيد الإجباري والخدمة العسكرية للمجندين الإسرائيليين بسبب الجبهات المفتوحة. هذا يرتب أعباء كبيرة على هؤلاء الجنود ويعطل حركة الاقتصاد، بمعنى أن الجنود الاحتياطيين الذين سيخدمون لأيام أكثر هم يأتون من مستويات مهنية من أعمالهم ويذهبون إلى التجنيد ويبقون في الجبهات لأيام طويلة. تكلفة الحرب عزيزتي على سبيل المثال وفقا لصحيفة كالكلست في إسرائيل تجاوزت 405 مليار شيكل، وهذا سيكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد، على الضرائب، على الخدمات المقدمة للمواطنين في إسرائيل. من ناحية أخرى المستوى السياسي، العلاقات السياسية لإسرائيل، إسرائيل التي الآن في حالة من نوع من العزلة الدولية، العالم يقول بشكل واضح أن إسرائيل تقوم بخطوات عسكرية وأمنية تضر بإمكانية بناء تحالفات أوسع بالعودة إلى لغة الاستقرار والسلام.
1: نعم.
0: والعلاقة المتوترة مع الولايات المتحدة، لاحظي أن رئيس الحكومة في إسرائيل، هذه الحكومة وضعت كل البيض في سلة الحزب الجمهوري وفي العلاقة الشخصية مع الرئيس ترامب، وبالتالي هناك تأثير كبير ويد عميقة أمريكية في عدة مستويات لحماية إسرائيل، من الناحية السياسية، من الناحية القانونية، وحتى من الناحية العسكرية الأمنية. وبالتالي هناك قدرة أعلى للأمريكيين للتأثير في قرار هذه الحكومة والتأثير على سير الانتخابات إذا ما قرر الأمريكيون ذلك.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور خليل أبو كرش، الباحث والمختص في الشؤون الإسرائيلية.
0: شكرا لكم.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أعلن تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية أو داعش مسؤوليته عن هجوم يوم أمس على موقع للشرطة الاتحادية جنوب غربي مدينة كركوك، أسفر عن مقتل شرطي عراقي وإصابة 4 آخرين. يعد هذا أول هجوم لداعش على قوات الأمن العراقية منذ أن أكملت القوات الأمريكية انسحابها من العراق في 30 من سبتمبر الماضي.

رائد بيروني أحد أبرز مسؤولي تنظيم داعش في حمص والملقب بأبو حسن دوشكا، وذلك خلال عملية أمنية في بلدة حجيرة بريف دمشق. إلى ليبيا، حيث رحبت القيادة العامة للجيش بانتخاب هيئة الرئاسة الجديدة لمجلس النواب برئاسة الصالحين عبد النبي ونائبيه مصباح دوما وطارق الأشتر. وأكدت القيادة العامة في بيانها حرصها الكامل على دعم كافة الجهود التي تسهم في تعزيز الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام والمضي قدما نحو توحيد مؤسسات الدولة وتغليب مصلحة البلاد العليا وحماية الوطن. وكان رئيس مجلس النواب الليبي الجديد الصالحين عبد النبي أعلن عن توليه رئاسة المجلس خلال جلسة مجلس النواب، يمثل مسؤولية وطنية جسيمة، وتعهد بإدارة الاختلاف بحكمة وتغليب المصلحة الوطنية. وقال عبد النبي إنه سيعمل على تفعيل الأدوار الدستورية والتشريعية والرقابية ودعم الاستقرار والتوافق والحوار والمصالحة الوطنية.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: قال رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان إن الجيش سيصل إلى دارفور وكردفان والنيل الأزرق لإنهاء التمرد وفق تعبيره، وأكد أنه لا توجد أي مفاوضات حاليا لإنهاء الحرب.
2: عشان كده نطمن أهلنا في دارفور وفي كردفان وفي النيل الأزرق لسه المتمردين قاعدين معهم، نقول لهم إحنا جايين لكم بالقوة، ما جايين لكم بتحنيس ولا جايين لكم بترجي حقزون. نحن جايين نقلع العدو من جزور، نقلع ونريح السودان منه إن شاء الله. عشان كده هذه الدلالات معركة الكرامة والحديث عن محاربة التمرد لحديث أصله ما بيقيف ولا بينقطع إلا ينتهي هذا التمرد من السودان. وتاني أنا بكرر كلام الناس، مرات لا عندنا مفاوضات مع زون ولا قاعد نتكلم مع زون ولا عندنا حاجة مع زون.
1: كان هذا رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. في الوقت نفسه أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم الشعب السوداني والحفاظ على وحدة البلاد ومواصلة الجهود لإنهاء الحرب ودفع الحل السياسي. موقف السيسي جاء خلال استقبال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في العلمين، وثمن البرهان الدعم المصري واستضافة السودانيين مشددا على عدم مساواة مؤسسات الدولة بالميليشيات والكيانات الموازية. على صعيد آخر، عقدت لجنة تهيئة الحوار السوداني اجتماعا مع الكتلة الديمقراطية بحضور حاكم إقليم دارفور رئيس القطاع السياسي بالكتلة مني أركومناوي. الناطق باسم اللجنة عثمان مرغني وصف الاجتماع بالمثمر، وأكد أن الطرفين ناقشا بالتفصيل الأسئلة والملاحظات التي طرحتها الكتلة، وقال إن اللجنة باتت ترى في الكتلة أحد أعمدة الحوار القادرة على الإسهام في الوصول إلى حلول للأزمات التي يعاني منها السودان.
3: نحن على قناعة الآن في لجنة تهيئة الحوار بأن الكتلة الديمقراطية هي الآن واحدة من أعمدة هذا الحوار، تساعد فعلا في أن يكون هناك حوار منتج للحلول على مستوى كل الأسئلة المطروحة أو الأزمات التي يعاني منها السودان. وبالروح الإيجابية التي سادت هذا الاجتماع، وهو أول اجتماع، تؤكد أن المشوار سيكون مع القوى السياسية جادا ومخلصا في الاتجاه الذي يوفر إمكانية للشعب السوداني ليتخلص من كل الأزمات التي يعاني منها.
1: كان هذا عثمان مرغني الناطق الرسمي باسم لجنة تهيئة الحوار السوداني. من القاهرة تنضم إلينا الدكتورة أماني الطويل خبيرة الشؤون السودانية في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية. أرحب بك دكتورة أماني. دكتورة أماني،
4: أنا أسمعك.
1: أهلا وسهلا، أرحب بك دكتورة أماني الطويل خبيرة الشؤون السودانية في مركز الأهرام.

0: للدراسات الاستراتيجية. إذن الجيش سيصل إلى دارفور وكردفان والنيل الأزرق لإنهاء التمرد، هكذا يقول البرهان، ولا مفاوضات جارية الآن. لماذا يرى البرهان أنه قادر على حسم هذا الصراع بالحل العسكري، رغم أن هذه الرؤية تتعارض مع الحلفاء الإقليميين ومع ما تطرحه الولايات المتحدة أيضا؟
1: يعني بغض النظر عن مدى قدرة البرهان، هذا الخطاب لا يتعلق بالقدرة العسكرية، ولكن هذا الخطاب هو سياسي بامتياز لبعض القوى السياسية التي كان لها رد فعل سلبي على لقاء بولس البرهان في العالمين. هذه القوى التي هي المؤتمر الوطني ضد أي محاولة لوقف الحرب طالما هي ليست في الترتيبات السياسية المرتبطة بذلك. حتى الآن هناك صراع بين القوى السياسية أو عدم توافق بشأن أطراف العملية السياسية، وبالتالي البرهان يتعهد دوليا أو إقليميا، ولكنه حينما يعود إلى السودان يبرز خطاب الحرب تهدئة لقوى المؤتمر الوطني التي هي قابضة على كثير من مفاصل الدولة ولديها قدرات اقتصادية، وهو متحالف معها في العمليات العسكرية. من هنا أعتقد أن وقف إطلاق النار أو حتى الهدنة الإنسانية لن تمر عبر البرهان، ولكنها تمر عبر القوى السياسية، لأن توافق هذه القوى السياسية سيعطي غطاء للبرهان كي يتحرك اتجاه هدنة إنسانية أو وقف الإطلاق النار، لأنه لن يتحرك في هذا الاتجاه إلا إذا كان حلفائه سواء من القوات المشتركة أو من الميليشيات الإسلامية التي تقاتل معه متوافقة على هذا الاتجاه أو موافقة على هذا الاتجاه، وهم لن يوافقوا على ذلك إلا إذا كانوا جزء من المعادلة ومصالحهم مصانعة إلى حد ما.
0: هناك تطور أيضا يتمثل في اجتماع لجنة تهيئة الحوار السوداني، والتي أكدت في اجتماعها أن الحوار المنشود يجب أن يشمل جميع أطراف السودان ومجتمعاته وفئاته، لكن هل تشي بيئة العداء بأن هدف جمع كل أطراف السودان يمكن الوصول إليه بالفعل دكتورة أماني؟
1: يمكن الوصول إليه خطوة خطوة، يعني هم حققوا اختراق بالتفاهم مع الكتلة الديمقراطية. هم لم يعلنوا على وجه التحديد ما هي نقاط التوافق، لكن هذه خطوة مهمة. أظن أنه يجب أن يتبعها أمرين: الأول أن يكون لهذا الحوار جناح في الخارج، لأن القوى المعارضة والمدنية للبرهان وللمؤتمر الوطني، واحد هي في الخارج، ثانيا لن يستطيع البرهان تأمين سلامتها قبل اتفاق سياسي مهما يعني حاول أن يقدم من تطمينات أو إعفاءات أو كذا، لأن هناك قوى مسلحة على الأرض يمكن أن تنفذ أجندة أخرى. وبالتالي أظن أنه يجب أن يكون لهذا الحوار جناحا في الخارج، عاصمة محايدة ليست لها علاقة بالصراع السوداني، قد تكون أوروبية قد تكون قبرص، هذه اقتراحات الشخصية، لكن يجب التفاهم مع هؤلاء وخصوصا كتلة صمود وخصوصا المدنيين في تأسيس. هنا أنا لا أتحدث عن المكون العسكري، يعني المكون العسكري الذي هو ميليشيات الدعم السريع، لكن المدنيين اللي هم كانوا في تحالف الحرية والتغيير وكانوا في تقدم وكذا. أظن أن توازنات القوى النهاردة وجود هذا الحوار وبالانشقاقات العسكرية التي جرت في الدعم السريع تجعل الميزان في صالح هذا الحوار إذا تم وفق شروط يعني المصداقية كمان من الفاعل السياسي الأساسي وهو البرهان والمؤسسة العسكرية،
0: أشكرك.
1: وقبولهم وموافقتهم على أن المكون المدني أو المدنيين هم من يتولوا إدارة الفترة الانتقالية مع حفظ صلاحيات للمؤسسة العسكرية القوات المسلحة السودانية لحفظ الأمن والنظام وغيره فيما يتعلق بالأمن القومي السوداني، أي شواطئ البحر الأحمر، أي العلاقات مع الدول، أي التعامل في مسألة الجيش المهني.

0: وتطويره بما
1: مفهوم.
0: يشمل دمج وتسريح الميليشيات. كل هذه الأمور هي منوطة بالقوات المسلحة السودانية، وهي أيضا التي يمكن أن تكون قائدة لتوافق في السودان أو غير قادرة عليه.
1: أشكرك
0: يعني
1: شكرا
0: الإرادة
1: جزيلا.
0: السياسية هنا هي رأس الرمح.
1: مفهوم. الدكتورة أماني الطويل، خبيرة الشؤون السودانية في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية.

نبقى في القارة الإفريقية، حيث قالت جبهة تحرير أزواد إن قواتها نفذت انسحابا استراتيجيا من مدينة كيدال شمال مالي، وذلك بالتزامن مع دخول قوات الجيش المالي وعناصر من الفيلق الإفريقي الروسي إلى المدينة دون مواجهات. أوضحت الجبهة في بيان أن الخطوة جاءت نتيجة تقييم ميدانيا للوضع وبهدف حماية المدنيين من التصعيد المكثف والغارات الجوية التي شنها الجيش المالي وحلفائه الروس على المنطقة.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: تتواصل في فرنسا مظاهرات لعشرات الآلاف من الأشخاص في عديد من المدن الفرنسية دعما لاحتجاجات طلاب المدارس الذين يطالبون بمزيد من التمويل للتعليم. ومع حصار التلاميذ للمدارس الثانوية مرة أخرى، تجمعت حشود كبيرة في مارسيليا وستراسبورغ ومدن أخرى. وقدرت وزارة الداخلية الفرنسية أن 86 ألف شخص شاركوا في المظاهرات خارج باريس، إضافة لاعتقال أكثر من 6100 شخص معظمهم من القُصر في الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من أسبوعين. أصبحت مقاطعة الطلبة للفصول الدراسية وحصار المدارس قضية مثيرة للتوتر في الأيام الأولى من حملة الانتخابات الرئاسية. ينضم إلينا الدكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية. أرحب بك دكتور خطار. والسؤال بداية، لماذا تفشل السلطات الفرنسية في التعامل مع احتجاجات الطلبة ولم تتمكن من احتوائها حتى الآن؟
2: بعد تحيتكم وتحية الفريق العامل وكل من يتابعنا، هذا الفشل يعود إلى الصعوبات المعالجة. هذا الجيل الطلابي جيل متمرس وعنيد، ولكن مطالبه محقة. هناك مدارس وثانويات فيها إشكاليات، هناك غياب من قبل المعلمين، هناك ربما حتى مناهج غير ملائمة، هناك مباني غير صالحة في أيام الحر حيث فاجأت موجات حر كبيرة فرنسا هذا العام. هذه بعض الإشكالات، لكن كل هذا لا يخفي أزمة بنيوية في قطاع التعليم والتربية. هناك صدمة مستقبل بالنسبة للشباب، وفوق كل ذلك هناك استغلال سياسي. كما قلتم، نحن على أبواب حملة للانتخابات الرئاسية في ربيع العام 2027. اليسار الراديكالي يستخدم هذه الاحتجاجات من أجل تأطير المزيد من الداعمين له، واليمين المتطرف من جهته يطالب بالمزيد من القمع للسلطات. وكل هذا يعطينا نظرة عن صعوبات الموقف في المعالجة.
1: لكن رغم اتهامات بمحاولة اليسار الراديكالي القفز على هذه المظاهرات، ولكن هناك فئات دخلت على خط الاحتجاج، منها العمال والمزارعون وفئات عمالية كثيرة. ولكن هل يشي ذلك بأن هذه الاحتجاجات الطلابية قد تأخذ شكلا آخر وتكون ربما احتجاج على أوضاع معيشية، حالة اجتماعية في الداخل الفرنسي؟
2: حتى اللحظة من انضم فعلا إلى الطلاب الثانويين والتكميليين كان الطلاب الجامعيين والبعض من الأساسيين.

0: سادسة. لم يحصل حتى الآن التحام أو نوع من تنسيق مع الاتحادات العامة للعمال وهي قوى نقابية كبيرة، ولذلك علينا الانتظار كما قلت لنعلم إلى أين يمكن أن تذهب هذه المسائل. لكن لا يمكن الاستخفاف بحركة الطلبة. فرنسا في العام 1962 شهدت حركات مماثلة سببت تغييرا كبيرا في أسلوب العمل في البلاد.
1: طيب الاستجابة لهذه المطالب، يعني هل هو بسبب ضغوط اقتصادية؟ يعني الحكومة الفرنسية غير قادرة على تلبية هذه المطالب اقتصاديا، أم هناك ربما أزمة في فهم عقول هؤلاء اليافعين؟
0: المسألة هي من الجانبين معا. في مسألة الأموال، هناك أموال كثيرة صرفت في العام 2025-26، لا تزال ميزانيات التربية في فرنسا مرتفعة. أعتقد المشكلة في توزيع الميزانيات، المشكلة في عقلية إدارة القطاع، العقلية التقليدية، وعدم محاولة أن يتأقلم مع العصر بشكل أكثر. ومن ناحية أخرى وسائل التواصل الاجتماعي كما الاستغلال السياسي يجعل هؤلاء اليافعين متمردين. تمرد شيء، ولكن أن يحرق الطالب مدرسته شيء آخر. هناك إذن عبثية. المشكلة إذن هي أيضا أخلاقية، تتصل بالتربية المدنية، تتصل بعمق الارتباط بالوطن. وهناك فئات تعتبر نفسها غير مستفيدة من الدولة الفرنسية، تحاول القول الآن عبر هذا الاحتجاج أنها ترفع صوتها.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور خطار أبو دياب، الأستاذ في العلاقات الدولية.
0: شكرا.
1: إذن من احتجاج محدود بدأ أمام مدرسة ثانوية في إحدى ضواحي باريس إلى حركة حشدت اليوم عشرات الآلاف في شوارع فرنسا. الطلاب نقلوا غضبهم من أمام أبواب المدارس إلى قلب المدن، وانضم إليهم مدرسون وأولياء أمور ونقابيون، فيما شهدت بعض المسيرات مواجهات مع قوات الأمن. نتعرف على المشهد من خلال التقرير التالي.
2: من صفوف الدراسة إلى الشارع، هكذا يتطور المشهد الاحتجاجي الطلابي في فرنسا. عشرات آلاف الطلاب نزلوا للتظاهر، وانضم إليهم معلمون وأهال ونقابيون ونواب وسط أجواء متوترة واشتباكات مع الشرطة. يقول هؤلاء أن تصعيدهم جاء بسبب عنف الشرطة، فيما تقول الحكومة أن أقصى اليسار ركب الموجة بحثا عن الفوضى قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية. رد الطلاب كان أن مطالبهم ليست سياسية، فهم يريدون زيادة أعداد الكوادر التعليمية وتخفيض اكتظاظ الصفوف وإيقاع اليوم الدراسي الطويل. من ثانوية واحدة في إحدى ضواحي باريس بدأت الحركة، وبعد أكثر من أسبوع وصلت إلى شوارع فرنسا حاشدة نحو ربع مليون متظاهر بحسب المنظمين. مسافة قصيرة في الزمن، لكنها كانت كافية لتتحول مشكلة داخل أسوار مدرسة إلى أزمة تفرض نفسها اليوم على الحكومة والشارع معا. فادي الدهوك لقناتي العربية والحدث، باريس.
1: نفت روسيا فرض تدابير لمكافحة الطاعون بعدما تداولت وسائل إعلام محلية أنباء تفيد بأن السلطات وضعت ما يصل إلى 200 شخص في الحجر الصحي، وذلك بعدما خالطوا داريا شيبيلوفا وهي فنية مختبرات في معهد إيركوتسك لأبحاث مكافحة الطاعون في سيبيريا، والتي توفيت وفق التقارير إثر إصابتها بالتهاب رئوي حاد بعد تحطم أنبوب اختبار. أكدت الهيئة الروسية للرقابة على حماية المستهلك والصحة أن سبب الوفاة لم يحدد بعد، وأن القرار بشأن وجود صلة محتملة بين وفاتها وحادث المختبر لم يحسم أيضا، مشيرة إلى أن الوضع الصحي في المنطقة مستقر. من جهته طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موسكو بالتحلي بالشفافية، وحذرها رسميا من أن امتناعها عن تقديم التفاصيل يعد مخالفة للالتزامات الصحية الدولية. وقال ترامب إنه سيجري قريبا مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي بهذا الشأن.

0: أخبار الاقتصاد.
1: أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية ارتفاع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة خلال شهر أغسطس الماضي بأكثر من التوقعات، وذكرت الوزارة أن العجز التجاري بلغ 105 مليارات دولار تقريبا مقابل 92 مليار دولار خلال يوليو وفقا للبيانات المعدلة. رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لأسعار النفط للعامين الحالي والمقبل في ظل الانخفاض السريع في المخزونات العالمية واستمرار شح المعروض في أسواق الديزل بسبب الحرب المستمرة على إيران. وذكرت الإدارة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية في تقريرها أن من المتوقع حاليا أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 98 دولارا للبرميل في عام 26 بزيادة 8% عن التوقعات السابقة للإدارة. ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال تعاملات يوم أمس مع انخفاض المخزونات عن المعدلات الطبيعية، مما يبقي التركيز على المخاوف بشأن الإمدادات خلال فصل الشتاء وهو موسم ذروة الاستهلاك في أوروبا. وذكرت وكالة بلومبرغ أن أسعار العقود الأجلة القياسية للغاز في أوروبا ارتفعت بنسبة 5.5% إلى أعلى مستوياتها منذ أسبوعين. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن استقالة وزير النفط الإيراني دليل على تفاقم الأزمة التي تعيشها طهران، وأشار في الوقت نفسه إلى تسجيل تعافي ملحوظ في عملية عبور مضيق هرمز. هذا وحذرت واشنطن البنوك الأجنبية من أن التعامل مع إيران قد يعرضها لعقوبات أمريكية دون إشعار مسبق، وذلك ضمن حملة لتضييق الخناق الاقتصادي على قنوات طهران المالية. التفاصيل في هذا التقرير.
2: تحت وطأة العقوبات لا تتحرك الأموال الإيرانية بحرية في العالم، فكل تحويلة وكل علاقة مصرفية مع طهران قد تتحول إلى نقطة خطر، بعدما وجهت واشنطن تحذيرا مباشرا للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية: التعامل مع إيران قد يضعكم تحت العقوبات الأمريكية في أي وقت ودون إشعار مسبق. وزارة الخزانة الأمريكية تقول إن المؤسسات الأجنبية التي تواصل التعامل مع بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات أو تساعدها على الوصول إلى النظام المالي الدولي قد تواجه إجراءات عقابية تصل إلى تقييد قدرتها على فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة داخل الولايات المتحدة. كما تحذر واشنطن من مخاطر مدنية وجنائية إذا أدت معاملات مرتبطة بإيران إلى انتهاك العقوبات الأمريكية في محاولة لقطع القنوات التي تستخدمها طهران للوصول إلى الأموال والأسواق العالمية.
3: قد تستهدف المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل التعامل مع المؤسسات المالية الإيرانية الخاضعة للعقوبات في أي وقت ودون إشعار مسبق.
2: وتأتي التحذيرات ضمن حملة Operation Economic Outcast لتضييق الخناق المالي على إيران، بالتزامن مع استهداف بنوك وشبكات مالية تتهمها واشنطن بمساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات، من بنك روسي إلى مؤسسة مالية تركية ثم شبكة شركات دولية. توسعت قائمة المستهدفين خلال الأسابيع الماضية، فيما ترسل واشنطن رسالة واضحة للبنوك حول العالم: الاستمرار في التعامل مع إيران قد لا يعني خسارة العلاقة مع طهران فقط، بل المخاطرة بالوصول إلى النظام المالي الأمريكي بأكمله.
1: حصلت شركة قطر للطاقة على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من 4 بنوك صينية على أن تستخدم قطر للطاقة الأموال في تمويل احتياجات رأس المال العامل العامة. قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن البيان التمهيدي للموازنة السعودية يؤكد التزام الحكومة بضبط الإنفاق، وأشارت إلى أن الإدارة المالية الحصيفة للمملكة تظل عاملاً أساسياً في قرارات الإنفاق والاقتراض وفي دعم الجدارة الائتمانية. أتمت باراماونت سكاي دانس صفقة الاستحواذ على وارنر بروس

كافري بقيمة 110 مليارات دولار في واحدة من أكبر صفقات الاندماج بتاريخ صناعة الإعلام والترفيه بعد منافسة حادة مع نتفليكس وتجاوز اعتراضات ودعاوى مرتبطة بمخاوف مكافحة الاحتكار.

0: أخبار الرياضة.
1: أحرز المنتخب السعودي بطولة كأس الخليج للمرة الرابعة بعد فوزه على نظيره الإماراتي في النهائي بهدفين دون مقابل. المزيد من أخبار الرياضة في هذا التقرير.
2: أحرز المنتخب السعودي بطولة كأس الخليج للمرة الرابعة بعد فوزه على نظيره الإماراتي بهدفين من دون مقابل في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة جدة. وفاز السعودي همام الهمامي بجائزة أفضل لاعب في البطولة ومحمد العويس بجائزة أفضل حارس مرمى، بينما نال فراس البريكان جائزة هداف بطولة كأس الخليج واليمني عادل قاسم جائزة أفضل لاعب شاب. فاز المنتخب الجزائري على ضيفه منتخب النيجر بهدفين مقابل هدف في مباراة ودية دولية ضمن تحضيرات الفريقين للمنافسات القارية المقبلة. في دور الأمم الأوروبية فاز منتخب إسبانيا على نظيره الكرواتي بهدفين مقابل هدف، وفي مباراة ثانية تغلب المنتخب الإنجليزي على ضيفه التشيكي بثلاثة أهداف من دون مقابل. أصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو بياناً مطولاً فتح فيه باب العودة إلى المنتخب، واعتبر رونالدو أن المدرب جورجي جيسوس أخلف وعده.
1: ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بقميص منتخب بلاده للمرة الأخيرة في مباراة وداعية أقيمت مساء أمس أمام بنين لتسدل المباراة الستار على مسيرة دولية استمرت 21 عاما. ويعد ميسي أكثر اللاعبين مشاركة مع الأرجنتين، كما يتصدر قائمة هداف المنتخب تاريخيا ب 125 هدفا، وتزخر مسيرته الدولية بالعديد من الإنجازات والإلقاب. كما أصبح ميسي أول لاعب يبدأ ثلاث مباريات نهائية في كأس العالم ليواصل كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم والمنتخب الأرجنتيني. بهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية FM وكنت معكم أنا هناء عوني. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية:
2: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

مشاهدينا، ثواني وتبدأ التداولات في سوق الأسهم السعودية. هذه السوق التي سجلت قفزة في جلسة يوم أمس، ارتفاعات بدعم من البنوك بالدرجة الأولى وبدعم من أرامكو. اليوم نتابع الحركة بالطبع على هذه الأسهم القيادية، نتابع الحركة على سولوشنز التي وقعت عقد مع الشركة الزميلة STC بانك ب 190 مليون ريال لمدة عامين. أيضا اليوم يتم تداول السهم على سعر أساس عند 107 ريالات بعد أن وافقت الجمعية على توزيعات المنحة. ها هو مؤشر السوق يرتفع في مطلع التداولات بدعم من الراشحي وبدعم من سهم المعادن، يسجل ارتفاعات ب 1.3%. نفصل هذه الحركة بعد عناوين نبض السوق. أهلا بكم مشاهدينا إلى نبض السوق من العربية بزنس، أنا لارا حبيب وهذه العناوين. إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الـEIA ترفع توقعاتها لأسعار النفط للعامين الحالي والمقبل. سولوشنز توافق على زيادة رأس المال ب 100% إلى 2.4 مليار ريال عن طريق منح أسهم مجانية. فوتسي راسل تحذف البورصة المصرية من قائمة الترقب وتثبت تصنيفها كسوق ناشئة. سبيس اكس تسعى لجمع 40 مليار دولار لشراء رقائق انفيديا. ونتابع ايضا في نبض السوق، مجموعة السعودية تستعد لطلبية طائرات ضخمة للتسليم بدءا من عام 2031 بحسب بلومبرغ.

إذا مشاهدينا أهلا بكم، نبدأ نبض السوق من أرقام افتتاح سوق الأسهم السعودية. مؤشر السوق في جلسة اليوم يبدأ الجلسة على المزيد من المكاسب وارتفاعات ب 0.1% بعد ارتفاعات وصلت إلى 1% في جلسة يوم أمس، إذا يحافظ على المكاسب. نظرة على الأسهم الأكثر تداولا اليوم، من ضمنها سال يسجل ارتفاعات ب 3.3%، بحر العرب على مكاسب ب 10%، الراجحي مستقر، أرامكو ميل إلى التراجع، ومعادن على ارتفاعات ب 1%. هذه الأسهم هي الأكثر ارتفاعا من ضمن بحر العرب الكثير ومتكاملة وعناية. أما الأكثر تراجعا في السوق الخدمات الأرضية 5% من الخسائر، صناعات كهربائية وام اي اس على تراجع ب 18%. دعونا نتوقف عند بعض الأخبار المهمة التي نتابعها اليوم. بداية ام اي اس على فكرة تعلن عن عدم تجديد عقد الرئيس التنفيذي بناء على رغبته، هو الدكتور عبد الله الغامدي، وتكليف نائب رئيس مجلس الإدارة إبراهيم المعمر في مهامه. علم أيضا نتابعها تجدد اتفاقية تسهيلات مصرفية مع الراجحي بقيمة 500 مليون ريال لمدة 12 شهر. ولكن القصة المهمة بـ STC Solutions لأنه في خبرين. الخبر الأول أنه بداية وافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بتوزيعات منحة سهم مقابل كل سهم، بالتالي ترفع رأس ماله ب 100%، واليوم يتم احتساب سعر الأساس عند 107. الخبر الآخر أنه وقعت عقد مع STC Bank، وهي بالطبع شركة زميلة STC Bank لأنه كلهم ضمن مجموعة STC، قيمة العقد 190 مليون ريال ويمتد لعامين. السهم يسجل بعض المكاسب المحدودة ب 0.3%. حديد وطني نلقي نظرة عليها لأنه يوم أمس السهم مع انتقاله إلى السوق الرئيسية سجل قفزة، اليوم عم بيسجل أيضا ليميت أب ارتفاعات بالحد الأقصى. إذن في جلسة اليوم مصافي تعلن عن ترسية مشروع على إحدى الشركات التابعة بقيمة 7 مليون ريال، وسهم يسجل ارتفاع ب 1.7%. لنقوم الآن بجولة على بعض الأخبار المحلية والعالمية المهمة التي نتابعها، ونبدأ من أسواق النفط، حيث رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الـ EIA من توقعاتها لأسعار النفط لهذا العام والعام المقبل، مع تراجع المخزونات العالمية واستمرار أزمة الديزل بفعل الحرب مع إيران واضطرابات إمدادات الشرق الأوسط. وباتت الإدارة تتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت حوالي 8

$90 للبرميل في 2026 بزيادة 8% عن توقعاتها الشهر الماضي، فيما رفعت توقعاتها للعام 2027 إلى $84 للبرميل. أعلنت فوتسي راسل مساء أمس خروج مصر وسوق المال المصري رسميا من قائمة ترقب الواتش ليست بعد استيفاء السوق للمعايير والمتطلبات الدولية اللازمة. وسجل مؤشر الـ S&P 500 مستوى قياسي جديد خلال جلسة تداول يوم أمس، وأغلق عند أعلى مستوى في تاريخه مدعوما بموجة صعود في أسهم شركات التكنولوجيا. وخلال التداولات ارتفع مؤشر الـ S&P ب16% مسجلا رابع جلسة مكاسب متتالية، وأغلق فوق مستويات 7800 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق. ذكرت مصادر لبلومبرغ أن سبيس إكس تسعى إلى جمع $40 مليار لتمويل شراء رقائق من إنفيديا في صفقة قد تكون من بين أكبر عمليات الاقتراض المرتبطة ببناء البنى التحتية للذكاء الاصطناعي. طالب آلاف المحتجين بمدريد الحكومة الإسبانية باتخاذ إجراءات عاجلة لحل أزمة السكن، وشددوا على ضرورة خفض الإيجارات ومعالجة أزمة الإسكان المتفاقمة.

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن البيان التمهيدي للميزانية السعودية يؤكد التزام الحكومة بضبط الإنفاق، مشيرة إلى أن الإدارة المالية للمملكة تظل عاملا أساسيا في قرارات الإنفاق والاقتراض وفي دعم الجدارة الائتمانية. وأوضحت الوكالة أن اتساع العجز خلال العام الجاري يعود إلى زيادة الإنفاق وليس إلى تراجع الإيرادات، فيما تتوقع أن يستمر التعافي المالي بصورة تدريجية على الرغم من التحديات الجيوسياسية الراهنة. وأكدت موديز أن نقاط القوة المالية الراسخة للمملكة تواصل دعم تقييمها الائتماني، وعلى رأسها الملاءة المالية والانضباط في إدارة المالية العامة والاحتياطات المتاحة والقدرة القوية على الوصول إلى أسواق رأس المال. وأضافت أن سجل الحكومة في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق والمشاريع عند الحاجة، إلى جانب إعادة توجيه استثمارات رؤية 2030 نحو المشاريع الأعلى عائدا، من شأنه المساعدة في الحفاظ على الحيز المالي ودعم أهداف التنويع الاقتصادي. وأكدت موديز أن اتساع العجز في المدى القريب لا يغير بمفرده تقييمها الأساسي للسعودية. الأسواق الخليجية مشاهدينا إذن مرتفعة بمعظمها، الكويت مستقرة أكثر من ارتفاع، الآن أصبحت يعني محت كل الخسائر، دبي فيها الارتفاعات الأكبر هي ومسقط. نأخذ وقفة مع فاصل، نتابع من بعده نبض السوق، ابقوا معنا.

0: شركة السعدون العقارية تطرح بالمزاد العلني بيع بلوكات وقطع تجارية وسكنية بمزاد مخطط ورود الطائف. السعدون إبداع في عالم المزادات.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك

0: الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: مشاهدينا، أخبار ترد الآن من العراق بأنه العراق خفض من قيمة عملته الدينار بحدود 13%، وبالتالي أصبح الآن عند 1520 الدولار الواحد يوازي 1520 دينار بالمقارنة مع 1320 سابقا، هذا بحسب وزارة المالية. أكيد يعود ذلك بسبب تراجع الصادرات النفطية العراقية وبالتالي تراجع العملة الصعبة داخل البلاد. توقعات من قبل صندوق النقد الدولي بأنه الاقتصاد العراقي من المفترض أن ينكمش ب7% هذا العام بسبب تراجع الصادرات، حجم الاقتصاد العراقي عند 265 مليار دولار. دعونا ننتقل إلى أخبار مصر، حيث أعلنت مؤسسة فوتسي راسل مساء أمس كما ذكرنا، لنفصل الخبر إذن، خروج مصر وسوق المال المصري رسميا من قائمة الترقب الواتش ليست بعد استيفاء السوق للمعايير والمتطلبات الدولية اللازمة وثبتت تصنيفها كسوق ناشئة. وأكد السيد عمر رضوان رئيس البورصة المصرية أن خروج السوق المصري من قائمة الترقب يضيف شهادة ثقة جديدة تؤكد مرونة السوق وقدرته على التعامل مع التحديات والضغوط والمتغيرات العالمية. جاء هذا القرار بعد تجاوز مجموعة طلعت مصطفى القابضة والمصرية للاتصالات والبنك التجاري الدولي متطلبات فئة الشركات متوسطة رأس المال والتي تشكل عاملا إضافيا في تعزيز جاذبية السوق، إذ يرفع عدد الشركات المصرية التي يمكن أن تحظى بتمثيل أكبر في المؤشرات التي يتابعها المستثمرون الدوليون. مشاهدينا، السوق المصرية إيجي إكس 30 يسجل بعض التراجع، خسائر ب 0.2% 70 على شيء من الارتفاع. للمزيد على كل حول تداولات السوق المصرية معي مباشرة من البورصة فهيمة زايد مراسلة العربية. أهلا وسهلا بك فهيمة، اليوم يعني هذه أخبار إيجابية ولكن السوق لا تتفاعل معها، ما الضاغط خاصة على الأسهم القيادية؟
1: صباح الخير لارا. يعني لا شك أن بالطبع هو قرار إيجابي من فوتسي راسل فيما يتعلق بتصنيف السوق المصرية، ولكن من الملاحظ أن هذا القرار بوضع مصر أو البورصة المصرية على قائمة المراقبة تم في سبتمبر عام 25، ومنذ ذلك الوقت ارتفعت قيم التداول بشكل كبير في البورصة المصرية، وصلت في بعض الجلسات إلى 18 مليار جنيه وجلسات كثيرة، يعني تجاوز قيمة التداول هذه القيمة وشهدت ارتفاعات قياسية. البورصة المصرية بشكل أساسي هي بورصة أفراد وأفراد مصريين، يعني تعاملات الأجانب في أفضل الأحوال تتجاوز 10% فقط من التداولات، بينما السوق هو سوق مصري ومصريين المتعاملين الأساسيين فيه، وأيضا هو سوق أفراد بشكل أساسي. القرار إيجابي ولكن لا نرى يعني أو لا يرى المحللون أنه ذو تأثير كبير على البورصة المصرية أو زيادة السيولة القادمة من الخارج من استثمارات الأجانب في الأسهم المصرية. ما سيؤدي إلى زيادة استثمارات الأجانب في الأسهم المصرية هو الأسهم الجديدة التي ستدخل السوق، هو منها بدء اكتتاب MNT حالا اليوم، وبالطبع سيجذب سيولة بنحو 7.8%.

0: 8 مليار جنيه، يمكن أن يكون له تأثيره أيضا على السوق الذي يعاني من الضعف خلال الجلسات الأخيرة وخلال شهر سبتمبر. يعني السوق يعاني من ضعف شديد، هناك عمليات جني أرباح مستمرة، اقتناس أي فرصة صعود لعمليات بيع مجددا، وهذا ما يضغط على السوق في ظل استمرار الأجانب والعرب على اتجاه بيعي. هذا ما يضغط على السوق بالطبع لارا، يعني السوق يعاني من ضعف وفي نفس الوقت وفي اتجاه هبوطي وفي نفس الوقت بدء طرح بحجم MNT حالا، والذي سيجذب جزء كبير من السيولة إليه، ويبدأ الاكتتاب اليوم بالطبع. يعني منتظر بالطبع نراقب الأيام القادمة وحتى إغلاق باب الاكتتاب في هذه الأسهم، ما سيحدث في البورصة المصرية وهل ستحدث ارتدادة مرة أخرى وصعود مرة أخرى. ولكن حتى الآن الضغوط البيعية مستمرة، مؤسسات محلية على بيع وبالإضافة للأجانب والعرب.
1: شكرا جزيلا لك فهيمة زايد، مراسلة العربية بزنس. في قطاع الطاقة، رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية EIA من توقعاتها لأسعار النفط لهذا العام والعام المقبل مع تراجع المخزونات العالمية واستمرار أزمة الديزل بفعل الحرب مع إيران واضطرابات إمدادات الشرق الأوسط. وباتت الإدارة تتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 98 دولار للبرميل في 2026 بزيادة 8% عن توقعاتها الشهر الماضي، فيما رفعت توقعاتها لعام 2027 إلى 84 دولار للبرميل بزيادة 10 دولارات عن التقدير السابق. أما خلال الربع الرابع من العام الحالي فتتوقع EIA أن يبلغ متوسط برنت 105 دولارات للبرميل، أي أعلى ب 14 دولار من التوقعات السابقة. وتتوقع الإدارة أن تبقى أسعار الديزل الأمريكية فوق 6 دولارات للجالون خلال أكتوبر بعد تسجيل مستويات قياسية الشهر الماضي، قبل أن تتراجع تدريجيا إلى متوسط يقارب 4.5 دولار في 2027. ومع استمرار تعافي قطاع النفط الخليجي تتوقع EIA انخفاض الانتاج المتوقف في المنطقة من 4.5 مليون برميل يوميا في الربع الرابع من 2026 إلى 2.7 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2027. وفي الولايات المتحدة تتوقع الإدارة تسجيل مستوى قياسي جديد للانتاج عند 13.9 مليون برميل يوميا هذا العام، بارتفاع يرتفع إلى 14.3 مليون برميل يوميا في 2027. شدد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على ضرورة أن تجري إيران خفضا جوهريا لقدراتها في تخصيب اليورانيوم لتلبية مطالب الولايات المتحدة وإنهاء الحرب. وأوضح فانس في مقابلة مع رويترز أن أي اتفاق محتمل سيتطلب من طهران اتخاذ إجراءات ملموسة لخفض قدراتها على التخصيب وليس الاكتفاء بتعهدات بخفضها مستقبلا. وقال إن واشنطن لا تزال منفتحة على التوصل إلى اتفاق مع إيران، ولكنها ستشترط تقديم تنازلات ملموسة تتعلق ببرنامجها النووي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أكد من جهته أن استقالة وزير النفط الإيراني دليل على تفاقم الأزمة التي تعيشها طهران، مشيرا في الوقت نفسه إلى تسجيل تعافي ملحوظ في عملية عبور مضيق هرمز.
2: Said we have no economy, we have no oil, we have nothing. The Hormuz Strait, tremendous amounts, millions of barrels of oil has been delivered just over the last couple of days. We're getting it through at levels that were now even and sometimes exceeding prior to the war, and we've done very well.
1: اتسع العجز التجاري الأمريكي ب 13.7% على أساس شهري في أغسطس إلى 105 مليارات و 600 مليون دولار، وهو الأعلى منذ مطلع 2025، بعدما قفزت الواردات إلى مستوى قياسي مدفوعة بزيادة شحنات السلع والتكنولوجيا المرتبطة بالاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي. وجاءت البيانات أسوأ من توقعات الأسواق مع ارتفاع الواردات ب 4.3% مقابل نمو الصادرات ب 1.4%، ما يرجح أن يشكل العجز التجاري في أغسطس عبئا واضحا على نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث.

0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قوة الدولار الحالية تعكس الأداء الاقتصادي الإيجابي للولايات المتحدة، وأضاف أن قوة الدولار تحد من ارتفاع التضخم.
1: Now we have a very strong dollar. That's because we're doing well. You know, a strong dollar is good in many ways. In certain ways, you could make a case that it slows things down. But a strong dollar gives you a lot of life. And by the way, you know what a strong dollar does? It gives you no inflation.
0: على كل مشاهدينا، دعونا الآن يعني نقوم بجولة على ما يدور في الأسواق العالمية بعد وصول الأسواق الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة يوم أمس. الـ S&P وصل إلى مستويات قياسية، والناسداك أيضا. قبل ذلك، قوة الدولار ها هي أمام العملات الرئيسية. اليورو كان عليه ضغط مؤخرا بسبب المشاكل في فرنسا. نحن نعرف بأنه هناك مخاوف من اتساع العجز الكبير في ميزانية فرنسا. هلا الأمر الإيجابي اللي رأيناه يوم أمس أن مارين لوبان قدمت خطة، وهي المرشحة للرئاسة الفرنسية. حزبها قدم خطة للحد من النفقات ولإرجاع العجز إلى مستويات 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. هذا كانت رحبت به السندات الفرنسية، ولكن اليوم يبدو العوائد تعود لتسجل ارتفاع. على كل المؤشرات الأوروبية ها هي متراجعة. الكاك 40 16% من الخسائر. هذه إغلاقات وول ستريت، مستويات قياسية بدعم من أسهم التكنولوجيا. ماذا عن الصورة في آسيا اليوم صباح اليوم، علما بأنه البورصة الصينية ما زالت مغلقة؟ الصورة سلبية بكل هذه الأسواق. ذهب على تراجع ب 18% اليوم. عندنا محضر الاجتماع الأخير للفيدرالي. النفط أخيرا في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية خاصة في اليمن، عندنا ارتفاعات لبرنت إلى مستويات فوق 101. على كل مشاهدينا، للمزيد معي من دبي وائل مكارم، كبير استراتيجي الأسواق في إكسنس. وائل أهلا بك، دعني أبدأ معك من قصة فرنسا. دائما الخوف هذه الأيام أنه فرنسا ممكن أن تؤدي إلى أزمة دين جديدة في منطقة اليورو. إلى أي مدى أنت مطمئن لما نسمعه من مارين لوبان؟ لأنه رأينا ردة فعل إيجابية في السوق، ولكن سرعان ما تغيرت بعد ذلك.
2: يعطيك العافية لورا، شكرا على الاستضافة. يعني ما بعتقد هي موضوع أزمة دين بالفعل، إنه ككريديبيليتي ككريديت تشيك، ولكن هي بالمنطق بشكل عام الارتفاع اللي عم بيصير في عوائد السندات حول العالم. ونحن بنعرف المشكلة اللي كانت أزمة الديون السابقة في أوروبا، فهي فقط عم ترجع كل مرة تعطي مثل assessment للوضع العام بشكل أساسي. فرح يضل في ستريس كل ما هو الجو بشكل عام حول العالم، عوائد السندات على ارتفاع. كل ما نرتفع اكثر، كل ما رح تكون المشكله اكبر واكبر، وكل ما تكون الثقه رح تحتاج اكثر، لانه اليوم رح يكون تكلفه الديون عاليه، رح يكون الحصول على الاموال ايضا رح تدفع عليها انترست اعلى، فبالتالي هي هيدي الطابعه عم بتغذي حالها اكثر واكثر. فاليوم الحل الوحيد هو مش فقط مثلا في الامور اللي ممكن تصير داخليا كخطوات للحد من العجز، ولكن ايضا تراجع أسعار النفط، تراجع أسعار الديزل، بالتالي بينعكس إيجابا، بيصير في تراجع في عوائد السندات، وبيصير في less hawkishness من قبل البنوك المركزية. بعتقد هذا هو الحل الأنسب اللي ممكن نشوفه، واللي عن جد ممكن يقنع الأسواق، مش أنه يصير في أي تدخلات مثل الوعود اللي صارت في السابق وفشلت أنه تقوم بتقليص العجز.
0: وائل، يعني هذا الأمر كان عم يدعم الدولار بشكل أساسي، ما توقعاتك حول استدامة هذه المكاسب؟
2: بعتقد يعني نحن اليوم من اجتماع الاحتياطي الأخير لحد اليوم شفنا شوية تويست، يعني شفنا تراجع مثلا التوظيف كان عم يتراجع، شفنا أيضا البي سي اي تقريبا على نفس المستويات، فبالتالي هذا شوي خفف من توقعات دفع معدلات الفائدة. ولكن الشيء الواقع اللي الوحيد اللي بعده أنه لازلنا في أسعار نفط مرتفعة، لازال في capacity issues في موضوع الريفاينري، وبالتالي عنا tight supply بالديزل، وبالتالي هذه المعضلة الأساسية. فكل ما نحن في نفس السيناريو، كل ما نحن متجهين لعوائد تكون أعلى، والدولار رح يستفيد من فارق العوائد لحد ما يصير في تغيير، واللي باعتقادي هو كبداية رح يجي موضوع من الموضوع الجيوسياسي أولا.
0: الموضوع يعني التراجعات بالأسهم.

0: الفرنسية اليوم، إذا قارنا مؤشر الكاك 40 بالمقارنة مع مؤشر الأوسع الأوروبي الستوكس 600، الريشيو هو عند مستويات متدنية قياسية. يعني اليوم تسعير الأسهم الفرنسية عند مستويات متدنية قياسية بالمقارنة مع الأسهم الأوروبية الأخرى، هل ممكن ذلك أن يحفز برأيك المستثمرين للدخول عند هذه المستويات، أم من المبكر بسبب المخاوف المتعلقة بالوضع المالي لفرنسا؟
1: هلا صحيح من كل بد، لانه نحن التراجعات اللي شدناها كانت عنيفه بالفتره الاخيره، يعني الاسابيع القليله الماضيه اذا عم نحكي على كاكارون بالتحديد، فبالتالي هذا بتغذي الابيتايت على المدى البعيد، فبالتالي طبعا يعني رح تجذب اكثر واكثر. رح يضل موضوع البوند ماركت اللي عم نشوفه كريسك، خاصه مع وجود عوائد عاليه بالضاهي المردود او بتكون مغريه للمستثمرين، فبالتالي رح تشكل شوي عائق على الارتداد بشكل سريع. يعني اليوم نحن في عندنا عوائد موجوده بسوق السندات ما كانت موجوده سابقا، وعم نشوف تاثيرها على بعض القطاعات الاساسيه، وهي اللي ممكن تخليها شوي اصعب تكون مقارنه في الاوقات السابقه نعمل ريكفري. فطبعا رح تكون اون ذا ريدر هذه التراجعات، ولكن بشكل اوسع طبعا رح يضلوا في قلق مع عوائد سندات مرتفعة في هذا الحد. ومنذكر موضوع الفوارق في عوائد سندات بين الأمريكية بين عفوا الألمانية والفرنسوية، لو عم نروح لمستويات عم ترجع تفعل من أول وجديد المخاوف، وكل ما يكون في عنا هذه المخاوف راح يكون المستثمرين شوي على حذر أكثر وأكثر.
0: شكرا جزيلا لك وائل مكارم، كبير استراتيجي الأسواق في إكسنس، شكرا لك.
1: يعطيكم العافية.
0: موجز لأبرز الأخبار السياسية. أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي باعتراض وتدمير صاروخ باليستي حوثي استهدف شمال مدينة الرياض، كاشفا أن منظومة استخبارات التحالف في سماء صنعاء تتبع منصة الإطلاق وستدمرها. كذلك أعلن المالكي عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط، مؤكدا استمرار التحالف بتحييد تهديد الصواريخ الباليستية وصواريخ أرض أرض وتدمير مصادرها. أعلنت وزارة النقل اليمنية عن تعرض مطار عدن الدولي لهجوم بصاروخين باليستيين ومسيرات أطلقتها ميليشيات الحوثي، وقالت الوزارة أن أحد الصاروخين سقط بالقرب من مدرج المطار قبل دقائق من هبوط رحلة للخطوط الجوية اليمنية قادمة من القاهرة، ما دفع السلطات إلى إلغاء هبوطها وتحويل مسارها إلى جدة، مشيرة إلى أن المطار كان يشهد وجود مسافرين وموظفين استعدادا لرحلة متجهة إلى جدة إلى جانب طائرتين تابعتين للخطوط اليمنية وطيران عدن. مشاهدينا وقفة مع فاصل، نتابع من بعده نبض السوق على شاشتي العربية والعربية بزنس، ابقوا معنا.

0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
0: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

لجمع 40 مليار دولار لشراء رقائق انفيديا. ونتابع أيضا في نبض السوق، مجموعة السعودية تستعد لطلبية طائرات ضخمة للتسليم بدءا من 2031 بحسب بلومبرغ.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نبض السوق من العربية والعربية بزنس. أنا لارا حبيب. بداية نبض السوق من أرقام افتتاح سوق الأسهم السعودية. مؤشر السوق بعد ارتفاعات جلسة يوم أمس أيضا اليوم يسجل مكاسب أو تغيرت الصورة الآن. بدأ الجلسة على ارتفاع يعود ليسجل تراجع كما تلاحظون خسائر ب 0.1% إلى مستويات 10575 نقطة. ضاغط الراجحي سهم الراجحي هو الذي يسجل تراجع متراجع ب 16%. سال لثالث جلسة عم نشوف فيها ارتفاعات، ما في أخبار جديدة. أحجام السيولة أيضا يوم أمس كانت أعلى من العادة على السهم، ولاحظوا اليوم ارتفاعات ب 1.7%. أرامكو مرتفع ب 16%. أنابيب الشرق 2.5% من الارتفاع، ودائما كنا نسمع مؤخرا عن الشركة عن فوزها بعقود جديدة من أرامكو. سولوشنز 3% من التراجع. في خبرين، بداية سولوشنز وافق الجمعية العمومية يوم أمس على زيادة رأس مالها عبر منح أسهم مجانية، سهم لكل سهم آخر. من ناحية أخرى فازت بعقد مع اس تي سي بنك وهي شركة زميلة، قيمته 190 مليون ريال يمتد لعامين. ولكن سهم بدأ الجلسة على ارتفاع يعود ليسجل تراجع. تراجعات على الخدمات الأرضية، أمانة للتأمين، البنك السعودي للاستثمار. من ناحية أخرى بحر العرب متكاملة، والكثير من الأسهم الأكثر ارتفاعا اليوم في السوق. حديد وطني نتابعه لأنه ليمت أب لثاني جلسة بعد أن انتقل هذا السهم من السوق الموازي إلى السوق الرئيسي. ها هو عم بيسجل ارتفاعات ب 10%. ماذا نتابع أيضا؟ نتابع ام اي اس لأنه في تغييرات على مستوى الرئيس التنفيذي بناء على رغبته، لم يجدد عقده اللي كان 4 سنوات. أتحدث عن دكتور عبدالله الغامدي وتكليف نائب رئيس مجلس الإدارة إبراهيم المعمر بمهام الرئيس التنفيذي. السهم فيه بعض التراجع ب 0.3% في جلسة اليوم. من ناحية أخرى أفالون، قبل أفالون هذا علم تجدد اتفاقية تسهيلات مصرفية مع راشي ب 500 مليون ريال يمتد ل 12 شهر. أما أفالون فارما توقع MOU ذكر التفاهم مع شركة صينية هي شركة أوريسكو فارما للتعاون في مجال الأدوية المعقدة، وتقول بأنه لا توجد قيمة مالية محددة حاليا، والسهم يقفز إلى مستويات قريبة من 65 ريال. على كل مشاهدينا لنقم الآن بجولة سريعة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، ونبدأ من أسواق النفط حيث رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الـ EIA من توقعاتها لأسعار النفط لهذا العام والعام المقبل مع تراجع المخزونات العالمية واستمرار أزمة الديزل بفعل الحرب مع إيران واضطرابات إمدادات الشرق الأوسط. وباتت الإدارة تتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 98 دولار للبرميل في 2026 بزيادة 8% عن توقعاتها الشهر الماضي، فيما رفعت توقعاتها للعام 2027 إلى 84 دولار للبرميل. ذكرت وكالة بلومبرغ أن مجموعة السعودية التي تضم الخطوط السعودية وطيران أديل تسير في خططها لتنفيذ طلبية جديدة وصفت بالضخمة من الطائرات بهدف توسيع الأسطول واستبدال الطائرات القديمة خلال العقد المقبل. أعلنت فوتسي راسل يوم أمس خروج مصر وسوق المال المصري رسميا من قائمة الترقب واتش ليست بعد استيفاء السوق للمعايير والمتطلبات الدولية اللازمة وتثبيتها كسوق ناشئة. سجل مؤشر الـ S&P 500 مستوى قياسي جديد في تداولات يوم أمس وأغلق عند مستويات تاريخية مدعوما بموجة صدوع في أسهم شركات التكنولوجيا. وخلال التداولات ارتفع مؤشر الـ S&P ب 0.6% مسجلا رابع جلسة مكاسب متتالية، وأغلق فوق مستويات 7800 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق. ذكرت مصادر لبلومبرغ أن سبيس إكس تسعى إلى جمع 40 مليار دولار لتمويل شراء رقائق من إنفيديا.

في صفقة قد تكون من أكبر عمليات الاقتراض المرتبطة ببناء البنى التحتية للذكاء الاصطناعي. حذر الملياردير ري داليو من أن طفرة الذكاء الاصطناعي باتت تمثل فقاعة كلاسيكية تقترب من نقطة الانفجار في ظل ارتفاع أسعار الفائدة والحاجة المتزايدة إلى تحويل الثروات إلى سيولة نقدية.

0: مشاهدينا، للمزيد حول تداولات سوق الأسهم السعودية معي من الخبر محمد الفراج، رئيس الأول لإدارة الأصول في أرباح المالية. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك. هذه الأيام دائما عم نتحدث عن القرارات الأخيرة التي اتخذتها هيئة سوق المال أو التي تنوي اتخاذها والإصلاحات الأخيرة المقترحة. دعني أتوقف بعض الشيء عند ما يدور حول موضوع الطروحات الأولية، لأنه وكالة بلومبرغ تقول يوم أمس بأنه بعض البنوك أبدت مخاوف بشأن جزء من التعديلات المقترحة من الهيئة على هذه القواعد، لا سيما فيما يتعلق بالتزامات متعهدي التغطية تجاه الأسهم التي لا تتم تغطيتها في الطرح. هلا هذه عادة ممارسة معروفة عالميا، ولكن في الأسواق العالمية دائما بيكون في نموذجان للتغطية، تعهد بالكامل بالتغطية أو بذل أفضل الجهود بحسب الاتفاق بين المصدر وبين البنك. اليوم الهيئة بهذه التعديلات تريد أن تجعل مطلب تنظيمي للتعهد الكامل بالأسهم بدلا من أن يتم تحديده وفق هيكلية كل طرح والاتفاق بين المصدر والبنوك. وبالتالي ما رأيك بهذا الموضوع؟ إلى أي مدى ممكن أن يؤثر سلبا على حجم الطروحات؟ لأن البنوك ما بدها تأخذ هذه المخاطر.
1: أهلا أستاذ لارا، وشكرا للاستضافة. طبعا هو العناوين الرئيسية للقاء مع الأستاذ الزديري كان أحد المهام الرئيسية هي خلق العدالة، وبالتالي راح يكون في خلق العدالة وحماية المستثمرين في نفس الوقت، فبالتالي راح يكون في توازن بين المصالح المشتركة بين كل الأطراف، سواء المصدرين أو متعهدي التغطية أو المستثمرين بشكل عام. فبالتالي اليوم احنا اذا كان موضوع الاكتتابات الاوليه كانت في بشكل خاص كان على موضوع الطلبات الورقيه، واحنا تحدثنا في اكثر من لقاء مع حضرتك على موضوع انه كانت الطلبات ورقيه على الحد الاقصى، لم تربط الطلبات في سيوله فعليه او بسيوله نقديه في حسابات المستثمرين. فبالتالي اليوم احنا هاي ما بتوصف او ما بتعطي الكفاءه السعريه الكافيه لسعر الطرح الأولي. إذا اليوم قررت الهيئة في موضوع ربطها بالسيولة وتحويل الفعلي للمبالغ لحسابات المصدر، أعتقد أنه المكتتب سيفكر يعني في السعر أكثر من مما كان عليه في السابق من ناحية فقط تقديم طلب ورقي، وبالتالي كان العرف السائد في السوق أنه فقط تقدم طلب محفظة قيمتها 10 مليون أو 15 مليون، تقدم طلبات ب 10 أو 15 ضعف حجمها أو نفس
0: هذا المكتتب، بس أنا عم بتحدث على جزئية البنك متعهد التغطية.
1: نعم. فهذا طرف، الطرف الآخر هي هذا هو خلق العدالة. أيضا المتعهد التغطية في جزء من مهمته أنه يكون السعر عادل في تسويقه وطرحه للمستثمرين، فبالتالي إذا كان هو غير مقتنع بالسعر المدرج في التي سوف يتم طرحه في السوق، فبالتالي ستكون مسؤولية عليه من ناحية أنه عدم اقتناعه في السعر. فإذا كان هو مقتنع بالسعر خلينا نحكي 100%، فسيكون على استعداد أو اقتناع تام في التغطية، فبالتالي إذا كان هو على اقتناع تام في هذا السعر، فسيكون الطلب خلال فترة الطرح ستكون من قبل المستثمرين بشكل

0: المتعادل. فأنا أعتقد إذا كان المتعهد التغطية غير مقتنع بالسعر سوف لا يتعهد بالتغطية، إذا كان مقتنع
1: وهنا
0: بالسعر
1: السؤال محمد، هل
0: سوف
1: هذا
0: يتعهد
1: ممكن
0: بالتغطية؟
1: نعم، هل هذا ممكن أن يترجم يعني بأسعار طروحات تطرح بأسعار أقل؟ يعني هل ممكن بأنه البنك يطلب الآن من المصدر بأنه الأسعار تكون أقل حتى لضمان أنه يتم الاكتتاب بهذا الطرح، أقل ربما من القيمة المعقولة في السوق لنقل، أو أن يطلب
0: أكيد
1: رسوم إضافية مثلا من المصدر؟
0: سوف يطلب رسوم إضافية ربما، وسوف يعني يكون في مناقشات مفاوضات، يعني هذه هي العدالة التي تحمي المستثمرين. سوف يكون هنالك بفر بين المستثمر والمصدر اللي هو متعهد التغطية والمستشار المالي، فبالتالي سوف يصلون إلى كفاءة سعرية كافية حتى يضمن أن المستثمر يكون محمي ويكون السعر عادل ومنطقي لدخول المستثمر. فبالتالي اليوم رح يكون في عنا يعني نقاشات أو مفاوضات بين المصدر ومتعهد التغطية والمستشار المالي قبل الوصول إلى المستثمر الذي سوف يكتتب، وهذه هي خلق العدالة. فبالتالي رح يكون في عنا يعني خلينا نحكي حماية استباقية أو إجراء استباقي يحمي المستثمرين قبل حدوث المشاكل، وليس قرار أو إجراء لاحق يعالج المشاكل. فبالتالي أعتقد أنه هذه هو الأسس الرئيسية التي تحقق العدالة لحماية المستثمرين، وحتى لا تتكرر الأخطاء أو التقييمات التي تمت في السابق، وكانت يا أخي نحكي اليوم معظم الاكتتابات تقريبا 65% هي سعرها السوقي أقل من السعر العادل التي تم طرح عليه.
1: معالي مازن الصديري قال أنه هو من يعني من الكي بي آيز التي ينظر إليها فيما يتعلق بالطروحات هو إذا كان سعر السهم اليوم بالسوق أعلى من سعر الطرح. هلأ للأسف انتهى وقتنا، شكرا لك سيد محمد فراج الرئيس الأول لإدارة الأصول في أرباح المالية، شكرا جزيلا لك. توقعت وكالة فيتش تراجع إصدارات بنوك الخليج من الديون المقومة بالدولار ب 30% خلال 2026 مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وتباطؤ نمو الائتمان واستمرار الضبابية الجيوسياسية، وانخفضت الإصدارات إلى 59 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 مقارنة بمستوى قياسي بلغ 102 مليار دولار في عام 2025 بأكمله، فيما تراجعت إصدارات البنوك السعودية ب 50% ما خفض حصتها من إجمالي إصدارات بنوك الخليج إلى 37% مقابل 55% في 2025. في المقابل ارتفعت إصدارات البنوك الإماراتية ب 43% لترتفع حصتها من إجمالي إصدارات المنطقة إلى 32% مقارنة ب 17% في 2025. ورغم التراجع أشارت فيتش إلى استمرار قوة الطلب من المستثمرين، متوقع تعافي الإصدارات في 2027 إلى ما بين 70 و80 مليار دولار بدعم من تحسن الأوضاع الجيوسياسية وعودة نمو الائتمان وتحسن ظروف التمويل. حصلت شركة قطر للطاقة على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من 4 بنوك صينية وشارك في التمويل كل من بنك الصين والبنك الصناعي التجاري الصيني ICBC والبنك الزراعي الصيني وبنك التعمير الصيني آسيا، وتبلغ مدة القرض 5 أعوام وجرى تسعيره عند 50 نقطة أساس فوق معدل التمويل المضمون لليلة واحدة، على أن تستخدم قطر للطاقة الأموال في تمويل احتياجات رأس المال العامل. أسواق الخليج كلها مرتفعة ولكن ارتفاعات فعلا محدودة، الكويت فيها يعني تحاول المحافظة على المكاسب، ولكن المؤشر الكويت الرئيسي عم بيسجل بعض الميل إلى الارتفاع. فاصل قصير نتابع من بعده في نبض السوق. وول ستريت تواصل الصعود وS&P عن مستويات قياسية جديدة.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: حيث ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق، العربية بزنس من قلب الحدث. من الرياض، مؤتمر البترول العالمي، إلى بانكوك، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والعودة إلى الرياض، مبادرة مستقبل الاستثمار. أبرز الجلسات: لقاءات حصرية مع صناع القرار، وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى، تابعوها على العربية بزنس.

0: أهلا بكم من جديد. يشارك صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مؤتمر لندن ليدرز للاستثمار في مجال الرياضة في العاصمة البريطانية الذي يناقش العديد من الملفات من بينها جدوى الاستثمار في المجال الرياضي. وللمزيد تنضم إلينا من هناك الزميلة كارينا كامل مراسلة العربية بزنس. أهلا بك كارينا. ما هي يعني من هم أبرز المشاركون؟ ما هي أبرز مواضيع الجلسات من هذا المؤتمر؟
1: صباح الخير من ستانفورد بريدج، المقر الرئيسي لنادي تشيلسي لكرة القدم، حيث يتوافد نحو 3000 من قادة الأعمال وصناع القرار في مجال الرياضة يمثلون مئات الفرق الرياضية والعلامات التجارية. نحن هنا في أحد أكبر وأهم التجمعات التي تسلط الضوء وتركز على الاستثمار في مجال الرياضة في العالم، لندن ليدرز ويك. من أبرز المشاركين قد نقول العالميين والدوليين. في الكلمة الافتتاحية سيلقيها جاري لينكر لاعب الكرة الشهير، وطبعا أيضا يستضيف العديد من البرامج الإذاعة والمتلفزة، رؤساء تنفيذيين من نوادي مثل أرسنال، تشيلسي أيضا نحن هنا في مقرهم، مسؤولين كبار المسؤولين من فورميلا 1، شركة KSE التي تمتلك أرسنال، وأيضا فرق رياضية في الولايات المتحدة، NBA في الولايات المتحدة، ميجر ليج سوكر، كرة القدم في الولايات المتحدة، ICC في الكريكت، فشتى قد نقول الرياضات المختلفة، إضافة إلى علامات تجارية عالمية، ليجو، فانز، نتفليكس، لولو لامن، تيك توك. ولكن أيضا طبعا لارا هناك مشاركة مهمة جدا من المملكة العربية السعودية، صندوق الاستثمارات العامة من المشاركين الرئيسيين من الرعاة الرئيسيين لهذا الحدث، ويستضيف جلسة لاحقا اليوم ظهر اليوم تحت عنوان بناء قوة عالمية في المجال الرياضي، صندوق الاستثمارات العامة كقائد في بيئة الرياضة الدولية الإيكو سيستم الرياضي. وتعكس هذه المشاركة لصندوق الاستثمارات حضوره ضمن منظومة الرياضة العالمية أولا، وطبعا يهدف يعني أو تهدف المشاركة للتواصل مع القادة في هذا القطاع، ولكن أيضا تسليط الضوء على التطور الحاصل في المملكة وأيضا الفرص الاستثمارية خاصة في المجال الرياضي بشكل خاص. ونحن نعرف أن الاستثمارات الرياضية هي من الملفات أو من بين الملفات الرئيسية التي يركز عليها صندوق الاستثمارات، هي من بين 6 ملفات قد نقول هي الأولويات الرئيسية للصندوق ضمن الاستراتيجية الاستثمارية الممتدة من الآن هذه السنة 26 حتى عام 2030. والهدف طبعا داخل الصندوق من كل الاستثمارات المختلفة هو التكامل ما بين الاستثمارات الرياضية وغيرها من الاستثمارات الأخرى، ومساهمة طبعا أو زيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني. وأخيرا بالنسبة لي التفاصيل، الأهداف الرياضية بالنسبة للصندوق هي طبعا تطوير القطاع الرياضي في المملكة، تعزيز جاذبية الاستثمار في هذا المجال في المملكة. ومن بين الصفقات الأخيرة ربما التي يعني لاحظها المشاهد هي استحواذ شركة المملكة القابضة على 70% من نادي الهلال، من شركة نادي الهلال، إضافة طبعا إلى تطوير العديد من البنى التحتية، مشروع القدية ضخم جدا بما فيه مركز تنس، أيضا مباريات تنس مهمة قادمة، وطبعا هناك شراكات رياضية مع جهات عالمية مثل الفيفا. لا ننسى إنه صندوق الاستثمارات كان شريك رسمي لكأس الأندية في عام 25.

0: 20 وطبعا كان من الداعمين الرئيسيين لكأس العالم، وطبعا الكل يتطلع لارى الى كأس العالم عام 2030. كيف يعني يدعم او كيف تدعم جهود للاستعداد لهذا الحدث العالمي؟ كيف تدعم رؤية 2030 ودور المملكة العربية بشكل عام ك قد نقول وجهة عالمية للمشاركة الرياضية؟ طبعا الهدف الأساسي هو الاستثمار، ولكن ايضا المشاركة الرياضية داخل المملكة العربية السعودية من بين المواطنين، تنشيط المجال السياحي، وايضا طبعا النمو الاقتصادي المستدام.
1: في الكثير من الفعاليات التي ننتظرها في المملكة، بالطبع من ضمنها كأس العالم، ومن ضمنها أيضا الإكسبو 2030 وكأس العالم 2034. شكرا لك مراسلة العربية بزنس كارينا كامل. حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن الاقتصاد العالمي بات عالقا بين صدمة سلبية في إمدادات الطاقة بسبب صراعات الشرق الأوسط وطفرة استثمارية ضخمة في الذكاء الاصطناعي تدعم النمو في بعض الاقتصادات، ولكنها تضيف في الوقت نفسه ضغوطا تضخمية ومخاطر مالية جديدة. لنتابع.

0: بدوره أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قوة الدولار الحالية تعكس الأداء الاقتصادي الإيجابي للولايات المتحدة، وأضاف أن قوة الدولار تحد من ارتفاع التضخم.
1: Now we have a very strong dollar. That's because we're doing well. You know, a strong dollar is good in many ways. In certain ways, you could make a case that it slows things down. But a strong dollar gives you a lot of life. And by the way, you know what a strong dollar does? Gives you no inflation.
0: سجل مؤشر الـ S&P 500 مستويات قياسية في جلسة يوم أمس، مدعوما بشكل أساسي بموجة صعود في أسهم شركات التكنولوجيا. وارتفع المؤشر للجلسة الرابعة على التوالي وأغلق فوق مستويات 7800 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق. اليوم عندنا اجتماع محضر الفيدرالي، الاجتماع الأخير الذي أقدم خلاله برفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 3 أعوام. هلا لا نتوقع، يعني تراجعت الاحتمالية بشكل كبير أن ترتفع الفائدة في اجتماع أكتوبر بعد أرقام الوظائف التي جاءت دون التوقعات، دون كل التوقعات، كانت جدا مخيبة هذه الأرقام. اليوم رغم ارتفاعات وول ستريت الصورة سلبية في آسيا وفي أوروبا، كما تلاحظون الكاكارونت متراجع، الفوتسي أيضا، عودة الارتفاعات في أسعار النفط إلى فوق 101 دولار. وصلنا لنهاية نبض السوق، شكرا لهذه المتابعة وإلى اللقاء.

0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث؟
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات.

0: ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة.

0: عاما في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأصغر في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

مديرة صندوق النقد تقول أن الاقتصاد العالمي تمكن من تجاوز الصدمات بقدر لافت من المرونة والقدرة على التكيف. ترامب يشيد بقوة الدولار الحالية التي تعكس الأداء الاقتصادي الإيجابي وتحد من ارتفاع التضخم. ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في مصر لتتجاوز 57 مليار و300 مليون دولار.

صباح الخير، اهلا وسهلا بكم الى الاسواق العربيه من العربيه بزنس. انا نادين هاني. نبدا البرنامج بجوله على ابرز الاخبار التي نتابعها اليوم. حذرت مديره صندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجيفا من ان الاقتصاد العالمي بات عالقا بين صدمه سلبيه في امدادات الطاقه بسبب صراعات الشرق الاوسط وطفره استثماريه ضخمه في الذكاء الاصطناعي تدعم النمو في بعض الاقتصادات، ولكنها تضيف في الوقت نفسه ضغوطا تضخميه ومخاطر مالية جديدة. رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية EIA من توقعاتها لأسعار النفط لهذا العام والعام المقبل مع تراجع المخزونات العالمية واستمرار أزمة الديزل بفعل الحرب مع إيران واضطرابات إمدادات الشرق الأوسط. وباتت الإدارة تتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 98 دولارا للبرميل في العام الحالي بالمتوسط، بزيادة ب 8% عن توقعاتها في الشهر الماضي، فيما رفعت توقعاتها لعام 2027 إلى 84 دولارا للبرميل. اتسع العجز التجاري الأمريكي ب 13.7% على أساس شهري في أغسطس إلى 105 مليارات و 600 مليون دولار، وهو الأعلى منذ مطلع 2025 بعدما قفزت الواردات إلى مستوى قياسي مدفوعة بزيادة شحنات السلع والتكنولوجيا المرتبطة بالاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي. سجل مؤشر S&P 500 مستوى قياسيا جديدا خلال جلسة التداولات يوم أمس، وأغلق عند أعلى مستوى في تاريخه مدعوما بموجة صعود في أسهم شركات التكنولوجيا. وخلال التداولات ارتفع مؤشر S&P 500 ب0.6% مسجلا رابع جلسة مكاسب متتالية، وأغلق فوق مستوى 7800 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق. ناسداك أيضا عند مستوى قياسي. ذكرت مصادر لبلومبرغ أن سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك تسعى إلى جمع نحو 40 مليار دولار لتمويل شراء رقائق من أنفيديا في صفقة قد تكون من بين أكبر عمليات الاقتراض المرتبطة ببناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. حذر الملياردير ري داليو من أن طفرة الذكاء الاصطناعي باتت تمثل فقاعة كلاسيكية تقترب من نقطة الانفجار في ظل ارتفاع أسعار الفائدة والحاجة المتزايدة إلى تحويل الثروات إلى سيولة نقدية.

في أخبار الشركات السعودية المدرجة، وافقت يوم أمس الجمعيات العامة غير العادية لسولوشنز على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال ب100% عن طريق منح سهم مقابل كل سهم يملكه المساهم من خلال رسملة 1,200,000,000 ريال من الأرباح المبقاة، ليصبح رأس المال بعد زيادة عند 2,400,000,000 ريال، وذلك بهدف دعم النمو والاستثمارات والتوسع في أنشطة الشركة. من ناحية أخرى، وقعت سولوشنز على عقد لمدة 2 سنين مع بنك STC بقيمة 190,000,000 ريال لتوفير خدمة الرسائل المدارة. وسيظهر الأثر المالي على القوائم المالية لسولوشنز ابتداء من الربع الحالي. هنا إشارة إلى أن سولوشنز، لأن الجمعية العمومية يوم أمس أقرت منحة، يبدأ بيصير في تعديل على سعر السهم اليوم، ويبدأ على أساس سعر 107. من 107 اللي هو السعر المعدل، ينخفض السهم إلى 103.90، يعني ب3 ريالات. أيضا قامت شركة علم بتجديد اتفاقية تسهيلات مصرفية مع مصرف الراجحي لمدة 12 شهرا بقيمة 500,000,000 ريال، وذلك بغرض تمويل رأس المال العامل وتسهيلات الضمانات البنكية. وهذا سهم علم على بعض تراجع بثمن

18 النقطة المئوية. أيضا في أخبار الشركات السعودية المدرجة، أعلنت المعمر لأنظمة المعلومات عن تكليف نائب رئيس مجلس الإدارة إبراهيم بن عبد الله المعمر بمهام الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك اعتبارا من تاريخ الأول من نوفمبر من العام الحالي. يأتي هذا التكليف بعد موافقة مجلس الإدارة على طلب الرئيس التنفيذي الحالي عبد الله الغامدي على عدم تجديد عقده الذي ينتهي في نهاية أكتوبر الحالي. نظرة على سهم المعمر على تراجع بربع النقطة المئوية بالوقت الحاضر. أيضا في الأخبار السعودية، تسلمت شركة تابعة للكثير القابضة خطاب ترسية من شركة مجموعة طلعت مصطفى مسقط للتطوير العقاري لتنفيذ أعمال ضمن مشروع جود السكني في مدينة السلطان هيثم بسلطنة عمان بقيمة 110 ملايين ريال سعودي. وتتوقع الشركة أن ينعكس الأثر المالي الإيجابي للمشروع على قوائمها المالية الموحدة اعتبارا من الربع الأول من العام المقبل خلال مدة التنفيذ البالغة 24 شهرا. هذا سهم الكثير على ارتفاع ب 1.8%. لما لا نلقي نظرة مشاهدينا على تداولات الأسواق الخليجية؟ بالطبع لا يزال الوقت مبكر، ولكن التداولات اليوم على تباين. نلحظ على الشاشة سوق الأسهم السعودية على بعض التراجع اليوم ب20 من النقطة المئوية. بذكر أنه يوم أمس رأينا ارتدادة جيدة على السوق بدفع بالدرجة الأولى من القطاع المصرفي. حتى الساعة 750 مليون ريال حجم التداولات بسوق الأسهم السعودية. هذه الأسهم الأنشط بالسعودية سال للجلسة الثانية على التوالي. هلأ نسمع أنه يبدو أن الخطوط السعودية تتجه لوضع طلبية ضخمة للطائرات، فهذا يزيد من حجم الأعمال بالطبع ويفيد شركة سال اللي هي تابعة للخطوط الجوية السعودية، هي اللوجيستيكال أرم للسعودية وفلاي أديل. وبالتالي يمكن هذا الخبر هو الذي يرفع، أحاول أن أفسر هذه الارتفاعات لأنه هي للجلسة الثانية على التوالي. نحن سمعنا هذا الخبر يوم أمس عن تصريح عن أحد المسؤولين بالخطوط السعودية أنه في طلبية طائرات كبرى للتسليم من الآن وحتى 2031. البنك الأهلي اليوم يعود لبعض التراجع، الراجح يعود لتراجع أرامكو على ثبات بدون أي تغيير. ننتقل إلى سوق دبي. بدبي عودة للارتفاع على أميرتس إن بي دي اليوم، ارتفاع بميل الارتفاع خلينا نقول. دريكن سكال ملفت هذا الأداء عليها، تسجل أعلى أحجام تداولات يومي أمس واليوم، والاتحاد العقارية ملفت الارتفاعات ب 3%. ننتقل إلى سوق أبو ظبي. بأبو ظبي أدنوك للإمداد أنشط سهمه على ارتفاع قوي ب 3%، واليوم أيضا فاب أبو ظبي الأول على ارتفاع ب 14 النقطة المئوية. تداولات بدبي كانت بعد ضعيفة أقل من 200 مليون درهم قبل قليل. السوق الكويتية، فأذن إيفا بيتك عقارات الكويت كل يوم تظهر على قائمة الأكثر تداولا في السوق الكويتية، واليوم كلها تسجل ارتفاعات. زين الكويت اليوم أيضا ضمن هذه القائمة. ننتقل إلى السوق بقطر، حيث البنوك على تباين. لدينا كيو ان بي على ارتفاع، مصرف الريان على تراجع ب 14 النقطة المئوية. أخيرا مع سوق مسقط التي تشهد نشاطا هذه الأيام، لأن كل ما اشتعلت الحرب من حولها تستفيد عمان كونها لديها منفذ خارج باب المندب وهرمز، وبالتالي تستفيد من سيولة عالية واهتمام من المستثمرين، وهذا ما نراه اليوم. لاحظوا حتى الساعة حجم التداول 17 مليون على بنك سحار، أوكيو للاستكشاف 14 مليون، وبنك مسقط 12 مليون ريال عماني.

في أخبار المنطقة، حصلت شركة قطر للطاقة على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من 4 بنوك صينية، وشارك في التمويل كل من

0: بنك الصين والبنك الصناعي والتجاري الصيني ICBC بالإضافة إلى البنك الزراعي الصيني وبنك التعمير الصيني آسيا. وتبلغ مدة القرض 5 أعوام وجرى تسعيره عند 50 نقطة أساس فوق معدل التمويل المضمون لليلة واحدة SOFR، على أن تستخدم قطر لطاقة الأموال في تمويل احتياجات رأس المال العامل العامة. أما في مصر فقد كشف البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لتتجاوز 57 مليار و300 مليون دولار في سبتمبر الماضي. من ناحية أخرى أعلنت مؤسسة فوتسي راسل مساء أمس خروج مصر وسوق المال المصري رسميا من قائمة الترقب واتش ليست بعد استيفاء السوق للمعايير والمتطلبات الدولية اللازمة. وأكد السيد عمر رضوان رئيس البورصة المصرية أن خروج السوق المصري من قائمة الترقب يضيف شهادة ثقة جديدة تؤكد مرونة السوق وقدرته على التعامل مع التحديات والضغوط والمتغيرات العالمية. جاء هذا القرار بعد تجاوز مجموعة طلعت مصطفى القابضة والمصرية للاتصالات والبنك التجاري الدولي متطلبات فئة الشركات متوسطة رأس المال، والتي تشكل عاملا إضافيا في تعزيز جاذبية السوق، إذ يرفع عدد الشركات المصرية التي يمكن أن تحظى بتمثيل أكبر في المؤشرات التي يتابعها المستثمرون الدوليون. نظرة على مؤشرات البورصة المصرية على ارتفاع صباح اليوم، إن كان على الإيجي إكس 30 أو المؤشر السبعيني. لنذهب إلى فهيمة معها المزيد، أكيد تنضم إلينا من القاهرة. صباح الخير فهيمة. أولا لنبدأ بخبر الفوتسي، ماذا يعني إزالة مصر عن الواتش ليست؟
1: صباح الخير نادين. بالطبع هو خبر إيجابي بالنسبة للبورصة المصرية، ولكن لازم يعني يجب أن نضعه في إطاره الصحيح. يعني فوتسي راسل وضعت مصر على قائمة المراقبة في سبتمبر عام 25، ورغم ذلك لم يتأثر السوق كثيرا بهذا الإجراء. يعني كانت بعض المحللين يرون أن خفض تصنيف البورصة المصرية إلى مستويات السوق الحدودية يمكن أن تجذب مزيد من السيولة الأجنبية إليها، في إطار أن وزنها على هذه المؤشرات سيكون أكبر من الوزن الحالي على مؤشر الأسواق الناشئة. منذ ذلك الحين البورصة في ارتفاعات قوية، هناك ارتفاع كبير للسيولة اليومية والتي وصلت في بعض الجلسات إلى أكثر من 18 مليار جنيه. تعاملات الأجانب عادة في البورصة المصرية ليست تعاملات كبيرة، يعني حتى الآن في أفضل الأحوال نتجاوز 10% فقط تعاملات الأجانب في السوق المصرية. السوق المصرية حتى الآن هي سوق مصريين، مستثمرين مصريين، وأيضا تعاملات أفراد بشكل أساسي. تعاملات الأفراد عادة تتجاوز 80% في البورصة المصرية في كافة الأحوال، وبالتالي تعاملات الأجانب ليست كبيرة، ولكن الأمل خلال الفترة المقبلة مع زيادة السيولة في السوق، زيادة عدد الشركات التي سيتم طرحها في البورصة خلال الفترة المقبلة. يعني نترقب عدد كبير من الطروحات، منها الطروحات الحكومية، مصر لتأمينات الحياة، بنك القاهرة، يمكن أن يرفع ذلك من وزن مصر على هذا المؤشر، وبالتالي يمكن أن يزيد الإقبال من الاستثمارات الأجنبية على البورصة المصرية. ولكن بالطبع خبر إيجابي، ولكن ليس مؤثر بشكل كبير على السوق.
0: ماذا نتابع بعد ذلك اليوم فهيمة؟ السوق فيها بعض الارتفاع صباح اليوم.
1: ارتدادات، يعني يراها المحللون ارتدادات مؤقتة. يعني السوق خلال الفترة الأخيرة ومنذ شهر سبتمبر في اتجاه هابط يتخلله بعض الصعود خلال بعض الجلسات، يقتنصها المستثمرون لعمليات بيع وفقا لتوصيات شركات السمسرة. دائما ما توصي المحللون الفنيون، يوصون دائما بأنه اقتناص أي فرصة صعود لعمليات البيع وجني الأرباح، وهو ما نشهده في البورصة المصرية، تذبذب دائم بين جلسة وأخرى وخلال الجلسة نفسها. يعني السوق بدأت تداولات اليوم على تراجع المؤشر الرئيسي ثم عاود الصعود مرة أخرى. السيولة لا تزال منخفضة في السوق. يبدأ اليوم اكتتاب MNT حالا في البورصة، يعد من أكبر الطروحات التي تشهدها البورصة المصرية. قيمة الطرح حوالي 7.8 مليار جنيه. أغلبه سيذهب إلى المؤسسات وذوي الملاءه المالية، 17% من أسهم الشركة للمؤسسات في طرح خاص، بينما 3% فقط للأفراد. ولذلك نشهد أن ارتفاعات المؤشر السبعيني أعلى قليلا من المؤشر، أو أداء المؤشر السبعيني أفضل من أداء المؤشر الرئيسي. المؤسسات اليوم تتجه إلى البيع سواء أجنبية أو عربية أو محلية.

0: في حين هناك مشتريات من الأفراد في البورصة، ولذلك نتابع أيضا الأسهم التي على مؤشر فوتسي راسل، طلعت مصطفى البنك التجاري الدولي بالإضافة للمصرية للاتصالات.
1: فهيمة شكرا جزيلا لك. وقفة مع فاصل مشاهدينا، نتابع بعده الأسواق العربية وفيه وول ستريت تواصل الصعود، وS&P 500 يغلق عند مستوى قياسي جديد.

0: جاوزت مساهمة الشركات في الاقتصاد السعودي عبر تيك توك 10 مليارات ريال خلال عام 2025.
1: بدأنا بموظفين اثنين والحمد لله كبر فريقنا لفوق 50 شخص، قدرنا بعدها خلال سنتين نقفل 3 جولات استثمارية.
2: بدأت محتوى تعليم اللغة الإنجليزية بالتيك توك، والآن الحمد لله أملك أكاديمية ناجحة تعليم عن بعد في المملكة.
3: الناس بتستفيد معايا، نتقاسم النجاح هذا مع بعض، وهذا يعني بيعطي استنابلتي جدا عالية لبيوتهم وحتى لبيتي أنا الشخصي.
1: وبمساعدة تيك توك قدرنا نساهم باقتصاد المملكة.
4: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
5: يبدأ النقاش والتحليل،
4: تصبح الخطوات محسوبة
5: لقرارات أكثر وضوحاً.
6: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
7: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
8: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
9: أهلا وسهلا بكم من جديد. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قوة الدولار الحالية تعكس الأداء الاقتصادي الإيجابي للولايات المتحدة، وأضاف أن قوة الدولار تحد من ارتفاع التضخم.
10: In certain ways, you could make a case that it slows things down, but a strong dollar gives you a lot of life. And by the way, you know what a strong dollar does? It gives you no inflation.
9: من ناحية أخرى، اتسع العجز التجاري الأمريكي ب 13.7% على أساس شهري في أغسطس إلى 105 مليارات و 600 مليون دولار، وهو الأعلى منذ مطلع 2025 بعدما قفزت الواردات إلى مستوى قياسي مدفوعة بزيادة شحنات السلع والتكنولوجيا المرتبطة بالاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي. وجاءت البيانات أسوأ من توقعات الأسواق مع ارتفاع الواردات ب 4.3% مقابل نمو الصادرات ب 1.4%، ما يرجح أن يشكل العجز التجاري في أغسطس عبئا واضحا على نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث. وأشار توقعات جي دي بي ناو التابع للاحتياط الفيدرالي في أتلانتا إلى أن صافي الصادرات قد يخصم 2.59% من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في أكبر تأثير سلبي منذ مطلع 2025. ذكرت مصادر لبلومبرغ أن سبيس إكس تسعى إلى جمع نحو 40 مليار دولار لتمويل شراء رقائق من إنفيديا في صفقة قد تكون من بين أكبر عمليات الاقتراض المرتبطة ببناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وبحسب ما نقلته فاينانشال تايمز عن مصادر مطلعة في وقت سابق، يشمل التمويل نحو 10 مليارات دولار من القروض المصرفية و30 مليار دولار من الديون ذات التصنيف الاستثماري، فيما تقود أبولو جلوبال مانجمنت عملية التمويل مع توقع إتمامها في عام 2027. وتعكس الصفقة تسارع سباق الإنفاق على الذكاء الاصطناعي مع ضخ شركات التكنولوجيا مئات المليارات من الدولارات في الرقائق ومراكز البيانات والطاقة اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، ما يدفع بدوره إلى موجة متزايدة من صفقات التمويل الضخمة. هي إغلاقات السهمين على ارتفاع التابعين لإيلون ماسك. في وول ستريت سجل مؤشر S&P 500 مستوى قياسي جديد خلال جلسة التداول يوم أمس.

0: أغلق على أعلى مستوى في تاريخه مدعوما بموجة صعود من أسهم شركات التكنولوجيا. وخلال التداولات ارتفع مؤشر S&P 500 ب0.6% مسجلا رابع جلسة مكاسب متتالية، وأغلق فوق مستوى 7800 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق. وكانت أسهم شركات أشباه الموصلات من أبرز الرابحين خلال الجلسة، حيث قفز سهم مارفل تكنولوجي ب5.8% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للإيرادات. كما ارتفع سهم AMD Applied Micro Devices ب2.8% بعدما رفع سيتي السعر المستهدف للسهم مستندا إلى تنامي الطلب على وحدات المعالجة المركزية. وهذه العقود الآجلة للأسواق الأمريكية على بعض التراجع، بس قد تتغير الصورة. يعني يوم أمس أيضا كنا نرى أو أول من أمس كانت العقود على نزول، والسوق عاد وعكس اتجاهه. وهذه عوائد سندات الخزانة الأمريكية، عائد العشر سنوات على ميل للارتفاع اليوم يقترب من 5.30 مجددا، بينما عائد السنتين على بعض التراجع. نظرة على العملات الرئيسية، اليورو يكسر 1.12 مجددا اليوم. يبدو أنه في قوة الدولار بالإجمال مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وهذه الأسواق الأوروبية الآن على نزول من بعد جلسة إيجابية يوم أمس. وسنتحدث أكثر بالطبع عن هذه الأسواق مع كارينا، إنما لنستكمل الأخبار، حيث يشارك صندوق الاستثمارات العامة السعودي بمؤتمر لندن ليدرز للاستثمار في مجال الرياضة في العاصمة البريطانية، والذي يناقش العديد من الملفات ومن بينها جدوى الاستثمار في المجال الرياضي. ومن هناك تنضم إلي من مؤتمر لندن ليدرز للاستثمار كارينا كامل، دائما تغطي كل المواضيع المهمة وعند الأخبار. صباح الخير كارينا. أولا دعينا نتحدث عن هذا المؤتمر حيث تتواجدين، ما الهدف منه؟ ما الهدف من حضور البي آي إف أو مشاركته بهذا المؤتمر؟
1: يعني صباح الخير نادين من ستامفورد بريدج، المقر الرسمي لنادي تشيلسي اف سي. الاستعدادات فعلا جاهزه هنا لاستقبال اكثر من 3000 مشارك من ابرز قاده العالم الرياضي، وايضا ممثلين لمئات الفرق الرياضيه في شتى المجالات وشتى الرياضات المختلفه، وايضا العلامات التجاريه العالميه. نحن نتحدث عن ربما احد اكبر واهم التجمعات الاستثمار الرياضي في العالم، ومشاركه صندوق الاستثمار ايضا مهمه جدا. صندوق الاستثمارات السعودي هو من الرعاه الرئيسيين ومن المشاركين الرئيسيين، وهناك جلسة مخصصة فعلا لمناقشة كل التطور الحاصل في المملكة العربية السعودية، يستضيفها الصندوق تحت شعار أو تحت عنوان بناء قوة عالمية في المجال الرياضي. PIF أو صندوق الاستثمارات العامة كقائد في بيئة الرياضة الدولية Global Sports Ecosystem، أربع مشاركين من الصندوق مباشرة ومن شركات تابعة له، شركة راديا وشركة القدية التي فيها طبعا بنى تحتية رياضية كبيرة يتم تطويرها. وطبعا هذه المشاركة أولا يعني تعكس ربما حضور الصندوق في أو ضمن منظومة الرياضة العالمية، ويهدف للتواصل مع المستثمرين المتواجدين هنا، ولكن أيضا تسليط الضوء على كل التطور الحاصل، إضافة طبعا إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية. وطبعا المجال الرياضي مهم جدا بالنسبة لصندوق الاستثمارات. قد نقول هناك 6 أولويات رئيسية في الاستراتيجية الاستثمارية الممتدة من هذه السنة 26 حتى عام 2030، هي 6 مجالات من بينها المجال الرياضي. ومن الأهداف الأساسية طبعا هي تحقيق قد نقول التكامل بين كل الاستثمارات المختلفة، ومساهمة طبعا في الاقتصاد المحلي. والهدف بالنسبه لي الاستثمارات الرياضيه بشكل خاص هو بالطبع تطوير القطاع العقاري وتعزيز جاذبيته الاستثماريه بالنسبه للاجانب، وطبعا النظر الى المستقبل. هناك شراكات عالميه مهمه جدا، نحن نعرف طبعا الشراكه بين الصندوق وفيفا اولا في طبعا كاس النوادي او الكاس الانديه بالاحرى عام 25، وطبعا كان راعي رسمي الصندوق لكاس العالم السنه الماضيه. والكل ينظر نادين ايضا الى كاس العالم عام 2034 وكل التجهيزات التي تتم لذلك، اضافه الى كيف يتم الربط بين هذا الحدث المهم وطبعا رؤسة 2030 التي تبقى عليها أقل من 4 سنوات.
0: لننتقل إلى السوق كارينا، وأعلم أنك تتابعين حتى ولو كنت تتواجدين بهذا المؤتمر جلسة نزولية على أوروبا اليوم، ماذا نتابع؟
1: العوائد مهمة جدا، لا تزال تحت الضغط في المنطقة الأوروبية، وتابعنا كثيرا ربما الأوضاع السياسية المضطربة في فرنسا، نحن نعرف الأوضاع في ألمانيا أيضا وفي أسبانيا، فكل هذا لا يزال عامل ضغط واضح على نفسية المستثمرين خلال الجلسة. اليورو أيضا وصل مطلع هذا الأسبوع إلى أدنى مستوى له في 17 شهر، وكل الأسئلة هنا دائرة حول أولا التجديد النقدي من المركزية الأوروبية، الاحتمال عالي جدا أن يشدد السياسة النقدية قبل نهاية السنة الجارية، هذا أولا. في بريطانيا أيضا تعالت الأصوات يوم أمس، سمعنا من مسؤول بطولة مهمة كاترين مان في بنك انجلترا.

0: التي تقول انه الانفليشن اصبح انترنشد، يعني من الصعب التخلص منه في بريطانيا، فربما هناك داعي لرفع الفائده ايضا في بريطانيا، والكل هنا ينظر الى اجتماع الخامس من نوفمبر لبنك اوف انجلند. وطبعا نادين، ربما الحدث الابرز على الساحه العالميه الاقتصاديه اليوم الاربعاء هو محضر اجتماع الفيدرالي الصادر الليله، وهو في غايه الاهميه لان الاسواق الان قلصت من احتماليه رفع الفائده هذا الشهر نهايه الشهر الجاري الى 20% فقط. ولكن ماذا بعد؟ ماذا عن احتمال رفع الفائده في ديسمبر؟ الاحتمال عالي جدا، والمحضر سيكون في غايه الاهميه لكشف النقاب عن مدى تأييد الأعضاء لهذه الخطوة القادمة، علما طبعا أنه لم يصدر جايدنس، ولكن البنك رفع الفائدة فعليا في 16 من سبتمبر، وهذا أمر أيضا نراقبه. أخيرا السؤال الوحيد المتبقي نادين، إلى أي مدى من الممكن أن تطغى إيجابية أسهم التكنولوجيا على نفسية المستثمرين، أم ربما سيكون هناك قلق بشأن السياسة النقدية المتشددة؟
1: كارينا، نحن نعود إليك تباعا لمتابعة مجريات مؤتمر لندن ليدرز للاستثمار في لندن. شكرا جزيلا لك للآن. حذر صندوق النقد الدولي من أن أزمات ارتفاع تكاليف المعيشة قد تترك آثارا طويلة الأمد على التضخم والفقر، مع توقع تزايد وتيرة الصدمات الحادة في أسعار الغذاء والطاقة مستقبلا. وأظهر بحث جديد للصندوق أن الأسر الأقل دخلا تتعرض لمعدلات تضخم أعلى نظرا لإنفاقها نسبة أكبر من الدخل على السلع الأساسية. وبحسب نموذج اقتصادي جديد للصندوق، فإن ارتفاع كلفة المعيشة ربما دفع نحو 23 مليون شخص إضافي إلى ما دون خط الفقر بين الأعوام 2021 و2024 مقارنة بما كانت تشير إليه التقديرات السابقة. أيضا أظهرت البيانات أن توقعات التضخم على المدين القصير والمتوسط ترتفع بقوة خلال أزمات تكلفة المعيشة، ما قد يزيد الضغوط على البنوك المركزية للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة. ويرى صندوق النقد أن التحويلات النقدية الموجهة للفئات الأكثر فقرا هي الأداة الأكثر كفاءة لمواجهة هذه الأزمات. من جانبها، حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجييفا من أن الاقتصاد العالمي بات عالقا بين صدمة سلبية في إمدادات الطاقة بسبب صراعات الشرق الأوسط، وطفرة استثمارية ضخمة في الذكاء الاصطناعي تدعم النمو في بعض الاقتصادات، ولكنها تضيف في الوقت نفسه ضغوطا تضخمية ومخاطر مالية جديدة.

توقعت وكالة فيتش تراجع إصدارات بنوك الخليج من الديون المقومة بالدولار بنحو 30% في العام 2026 مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وتباطؤ نمو الائتمان واستمرار الضبابية الجيوسياسية. وانخفضت الإصدارات إلى نحو 59 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بمستوى قياسي كان بلغ 102 مليار دولار في العام 2025 بأكمله، فيما تراجعت إصدارات البنوك السعودية بنحو 50% ما خفض حصتها من إجمالي إصدارات بنوك الخليج إلى 37% هذا العام مقابل 55% في العام الماضي. في المقابل ارتفعت إصدارات البنوك الإماراتية ب 43% لترتفع حصتها من إجمالي إصدارات المنطقة إلى 32% في العام الحالي مقارنة ب 17%.

10% في العام الماضي. ورغم التراجع أشارت فيتش إلى استمرار قوة الطلب من المستثمرين، متوقعة تعافي الإصدارات في 2027 إلى ما بين 70 و80 مليار دولار، بدعم من تحسن الأوضاع الجيوسياسية وعودة نمو الائتمان وتحسن ظروف

0: شركة السعدون العقارية تطرح بالمزاد العلني بيع بلوكات وقطع تجارية وسكنية بمزاد مخطط ورود الطائف. السعدون إبداع في عالم المزادات.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة

0: أهلا بكم من جديد. قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن البيان التمهيدي للميزانية السعودية يؤكد التزام الحكومة بضبط الإنفاق، مشيرة إلى أن الإدارة المالية الحصيفة للمملكة تظل عاملا أساسيا في قرارات الإنفاق والاقتراض وفي دعم الجدارة الائتمانية. وأوضحت الوكالة أن اتساع العجز خلال العام الجاري يعود إلى زيادة الإنفاق وليس إلى تراجع الإيرادات، فيما تتوقع أن يستمر التعافي المالي بصورة تدريجية على رغم من التحديات الجيوسياسية الراهنة. وأكدت موديز أن نقاط القوة المالية الراسخة للمملكة تواصل دعم تقييمها الائتماني، وفي مقدمتها الملاءة المالية والانضباط في إدارة المالية العامة والاحتياطيات المتاحة والقدرة القوية على الوصول إلى أسواق رأس المال. وأضافت أن سجل الحكومة في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق والمشاريع عند الحاجة إلى جانب إعادة توجيه استثمارات رؤية 2030 نحو المشاريع الأعلى عائدا من شأنه المساعدة في الحفاظ على الحيز المالي ودعم أهداف التنويع الاقتصادي. وأكدت موديز أن اتساع العجز في المدى القريب لا يغير بمفرده تقييمها الأساسي للسعودية. للمزيد حول هذا التقرير معي من جدة دكتور بندر الجعيد الخبير الاقتصادي. أهلا وسهلا بك معنا دكتور. دعنا نبدأ بتقرير موديز نقطة نقطة. أولا، النمو الاقتصادي تتوقع أنه يتأثر سلبا النمو الاقتصادي في العام 2026 ككل، أكيد بضغط من موضوع الاقتصاد النفطي، ولكن تتوقع أن ينمو الاقتصاد أو أن يستفيد أن يكون أفضل أداء الاقتصاد غير النفطي. بشكل عام الريل جي دي بي متوقع أن يتراجع ب 3.3% بال 2026 مقارنة بالنسبة لتقديرات موديز لهذه السنة. تعليقك أولا على موضوع النمو، موضوع أنه الكاونتر سيكليكال سبندنج عم بيساعد على القطاع الغير النفطي أن يخفف من حدة أو وتيرة الحرب الجارية في المنطقة، تأثيرات الحرب.
1: صباح الخير. صباح الخير نادين، وشكرا على الاستضافة. في البداية أعتقد أنه تقرير موديز يأتي في توقيت مهم للغاية. أولا، الظروف المحيطة فيما يتعلق بتعطل سلاسل الإمداد، ارتفاع تكلفة التمويل، وحالة عدم اليقين التي بدأت تزداد خصوصا مع اضطراب الأزمات، سواء الأزمة الروسية الأوكرانية وأبعادها أو الأزمة في منطقة الخليج. أعتقد أنه في تقاربات كثيرة ما بين تقرير موديز والبيان التمهيدي، وكذلك تقرير مشاورات المادة الرابعة صندوق النقد اللي صدر قبل فترة. اليوم المملكة تتوسع في الإنفاق بإطار الحيز المالي المتاح لديها، سواء نتعامل مع سعر الفائدة المرتفع وكذلك الاحتياجات التنموية للاستمرار في الإنفاق التحول.

0: وبالتالي إذا بنشوف التوسع في الإنفاق على المشاريع في العام القادم هو في إطار هذا الحيز، يعني المملكة لم تتأثر لديها الخطط الإنفاقية وخطط مشاريع برامج رؤية 2030 بما حصل خلال هذا العام، لكن هي مضت في عملية استخدام أدوات الدين والتوسع المدروس، والتقرير أشار إلى الخبرة في عملية المرونة مع برامج المبادرات الرؤية.
1: دعني أسألك أمر عن الإنفاق لأنه هذا مهم جدا، تغيرت طبيعة الإنفاق، يعني تقرير موديز بيضوي على أمور مهمة، أولا بيقول بال 12 ل 18 شهر القادمة الكريدت ريتنج unchanged، يعني وهذا أمر مهم جدا أنه التصنيف الائتماني طريقة الإدارة المالية العامة لا تضع أي علامة استفهام على التصنيف الائتماني يبقى بدون تغيير، ولكن في تغيير بالإنفاق، يقول التقرير بأنه يتوقع تراجع بالإنفاق على التشييد الكونستراكشن سبندنج المرتبط بالميجا بروجكتس، ورافع الإنفاق على ما يسمى بالإيكونوميك ريزيلينس وسيكوريتي، يعني يتحدث التقرير عن كابيتال ريالوكيشن إلى مثلا الدفاع، إلى ضمان سلاسل الإمداد بسبب ما جرى مثلا المانيفاكتشرينج المحلي، التصنيع المحلي، أيضا مراكز البيانات، فكيف ترى هذا التحول؟ هل بالفعل ترى يعني بوادر ذلك في السعودية؟
0: جميل جدا. بالنسبة للمشاريع أو المشاريع التي تحتاج إلى أنفاق رأس مال لبناء، هذه ممكن الإطار الزمني يكون فيه مرونة، وبالتالي هذا اللي تحدثنا عنه اليوم، أنه كل ريال ينفق لابد يكون له أثر اقتصادي اجتماعي في الظروف الحالية. فممكن الأولويات اليوم لمسألة قطاع التأمين، الوعاء التأميني صدر مؤخرا، كذلك قطاع النقل، ممكن الإنفاق العسكري هو مستمر، يعني لم يتأثر خلال السنوات الماضية، لكن يوجد مرونة كبيرة جدا. التقرير كذلك في الحديث على أنه العام القادم حيكون لدينا نمو أو في تشارب، هو يتوافق مع معظم سواء تصنيفات أو الوكالات الائتمانية أو تقرير البيان التمهيدي الخاص بوزارة المالية. الأمر المهم هو اليوم أنه لم ينكمش الإنفاق بسبب ما حصل، سواء في ارتفاع تكلفة الفائدة، بداية هذا العام كان هناك الحديث عن خفضين لسعر الفائدة، اليوم إحنا نتحدث عن رفعين لسعر الفائدة، وبالتالي اختلاف طبيعة التمويل والمناخ الخاص في قطاع التمويل جعل كذلك المملكة أنه خلال آخر إصدار لأدوات الدين بسبب الملاءة الائتمانية وثقة المستثمرين أنه يكون هناك إقبال على شراء أدوات الدين الحكومية، وكذلك خفض في السعر الخاص بها. أعتقد أنه الفترة المقبلة هي فترة يعني لاختبار الاقتصاد بشكل كبير جدا، الاقتصاد يختبر في الأزمات، والفترة الماضية حقيقة القطاع غير النفطي أثبت نمو في ضوء هذه المعطيات، فالإنفاق المعاكس للدورة الاقتصادية ساعد بشكل كبير جدا. قطاعات اليوم بدأنا نشهد لها نمو وحراك، مثل قطاع التصنيع، قطاع التعدين، واليوم قطاع النقل بشكل كبير جدا. نعم. أعتقد أنه المسار على ما يتعلق بتنويع الأنشطة الاقتصادية لن يتأثر بشكل كبير جدا.
1: لكن المشاريع ممتدة. معلش عذرني لأن الوقت ضيق وبدي غطي مواضيع عدة. أولا في أمر ملفت لفت نظري الحديث يلي بتتوافق عليه فيتش مع موديز أنه البريشر على البانكس رح يخف، يعني لن تضطر إلى إصدار أدوات دين كما قامت بالسنوات السابقة، لأنه الطلب على الإقراض سيتراجع بعض الشيء بسبب هالإعادة الريبريورتيزيشن للإنفاق للمملكة. وتقول أنه المرافق العامة قد تكون من القطاعات المستفيدة، خاصة مع التوجه للإنفاق على الذكاء الاصطناعي مما يحتاج داتا سنترز، وبالتالي في تغير، وكما ذكرت القطاع الصناعي مستفيد، ففي تغيير بالتركيبة بالنسبة للقطاعات، صح؟
0: نعم بشكل كبير، ولاحظنا يعني إذا بناخذ استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، البعد عن المشاريع اللي يكون فيها construction في الاستراتيجية الجديدة، المشاريع اللي تحقق عوائد اليوم، الداتا سنتر ومراكز البيانات، مراكز الذكاء الاصطناعي هي بنية تحتية بشكل كبير جدا. المملكة توفر لديها الموقع الجغرافي، توفر الطاقة، وبالتالي هو توجه استراتيجي. مثل قطاع النقل، يعني البعض يربط أن قطاع النقل بالأزمة الحالية يمتد لعدة عقود في المملكة، استفادة من الموانئ، الاستفادة من الشواطئ، لكن أعتقد أنه مثل ما تفضلت ما يتعلق باليوم توفر السيول للبنوك، أعتقد سعر الفائدة مغري كذلك توفر سيول لدى البنوك، لكن كيف تتصرف البنوك بذكاء فيما يتعلق لديها مسألة السيولة وتصريف هذه السيولة على الشركات، بحيث أنها تكون على قطاعات لا تتضرر بشكل كبير جدا بالظروف والأحداث الحالية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور بندر لجعيد الخبير الاقتصادي من جدة معنا اليوم، أهلا وسهلا بك. وهذا موجز لأبرز الأخبار السياسية. أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن التركي المالكي باعتراض وتدمير صاروخ باليستي حوثي استهدف

شمال مدينة الرياض، كاشفا أن منظومة استخبارات التحالف في سماء صنعاء تتتبع منصة الإطلاق وستدمرها. كذلك أعلن المالكي عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط، مؤكدا استمرار تحالف بتحييد تهديد الصواريخ الباليستية وصواريخ أرض أرض وتدمير مصادرها. واعتبر المالكي أن العاصمة المحتلة صنعاء ومحافظتي صعدة وعمران هي مصادر التهديد الصاروخي الحوثي. أعلنت وزارة النقل اليمنية عن تعرض مطار عدن الدولي لهجوم بصاروخين باليستيين ومسيرات أطلقتها ميليشيات الحوثي. وقالت الوزارة إن أحد الصاروخين سقط بالقرب من مدرج المطار قبل دقائق من هبوط رحلة للخطوط الجوية اليمنية قادمة من القاهرة، ما دفع السلطات إلى إلغاء هبوطها وتحويل مسارها إلى جدة، مشيرة إلى أن المطار كان يشهد وجود مسافرين وموظفين استعدادا لرحلة متجهة إلى جدة، إلى جانب طائرتين تابعة للخطوط اليمنية وطيران عدن. وبحسب البيان أخلت السلطات الطائرتين في منطقة الخطر، كما أخلت مبنى المطار من الموظفين والمسافرين بالتزامن مع رصد عدد من الطائرات المسيرة في أجواء عدن. علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استقالة وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد قائلا إن إيران لا تملك اقتصادا ولا نفطا ولا شيئا، مشيرا إلى أن ملايين براميل النفط عبرت مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين، كما وصف وضع الولايات المتحدة بأنه جيد وأن وضع إيران سيء وفق تعبيره. أيضا شدد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على ضرورة أن تجري إيران خفضا جوهريا لقدراتها في تخصيب اليورانيوم لتلبية مطالب الولايات المتحدة وإنهاء الحرب. وأوضح فانس في مقابلة مع رويترز أن أي اتفاق محتمل سيتطلب من طهران اتخاذ إجراءات ملموسة لخفض قدراتها على التخصيب وليس الاكتفاء بتعهدات بخفضها مستقبلا. في كييف دوت انفجارات عدة تزامنا مع إطلاق الجيش الأوكراني تحذيرا من صواريخ باليستية وفق فرانس بريس، وكان الرئيس فولوديمير زيلينسكي حذر من هجوم روسي وصفه بأنه سيكون واسع النطاق على العاصمة. نفت روسيا فرض تدابير لمكافحة الطاعون بعدما تداولت وسائل إعلام محلية أنباء تفيد بأن السلطات وضعت ما يصل إلى 200 شخص في الحجر الصحي بعدما خالطوا فنية في إحدى المختبرات في معهد لأبحاث مكافحة الطاعون في سيبيريا، والتي توفيت وفق التقارير إثر إصابتها بالتهاب رئوي حاد بعد تحطم أنبوب اختبار. إذن نعود إلى أخبار الاقتصاد، حيث حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجيفا من أن الاقتصاد العالمي بات عالقا بين صدمة سلبية في إمدادات الطاقة بسبب صراعات الشرق الأوسط وطفرة استثمارية ضخمة في الذكاء الاصطناعي تدعم النمو في بعض الاقتصادات، ولكنها تضيف في الوقت نفسه ضغوطا تضخمية ومخاطر مالية جديدة.

في الولايات المتحدة أتمت بارامونت سكاي دانس صفقة الاستحواذ على وورنر برادرز ديسكفري بقيمة 110 مليارات دولار في واحدة من أكبر صفقات الاندماج بتاريخ صناعة الأعلام والترفيه بعد منافسة حادة مع نتفليكس وتجاوز اعتراضات ودعاوى مرتبطة بمخاوف مكافحة الاحتكار. وسيحمل الكيان الجديد اسم سكاي دانس.

سانس ليجمع اثنين من اكبر استديوهات هوليوود تحت مظله واحده الى جانب مجموعه واسعه من شبكات التلفزيون وخدمات البث من بينها سي بي اس وتي ان تي وباراماونت بلس واتش بي او ماكس، فضلا عن امتلاك حقوق علامات كبرى مثل هاري بوتر. في أخبار شركات التكنولوجيا، أمرت هيئة رقابية في فنلندا اليوم بوقف العمل في موقعين لإنشاء مراكز بيانات تابعة لشركة جوجل في فنلندا إلى حين استكمال دراسات الأثر البيئي الإلزامية. وكانت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة قد أعلنت في سبتمبر عن استثمارات بقيمة 13 مليار يورو في مشاريع للبنية التحتية الرقمية في فنلندا خلال العامين المقبلين، تشمل مراكز بيانات مخصصة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي. ووصفت جوجل مشاريع مراكز البيانات التي تخطط لإنشائها بأكبر استثمار لها في أوروبا. مع ذلك قالت هيئة الرقابة الفنلندية إنها طلبت من الشركة الفنلندية التي تمثل جوجل أن توقف فورا وفي موعد أقصاه 23 من أكتوبر الحالي كل الأعمال التحضيرية التي من شأنها أن تحدث تغييرا كبيرا في البيئة والمرتبطة بمشروعي مركزي البيانات المزمع إنشاؤهما. هذا وتقترب ديب سيك الصينية من جمع ما لا يقل عن 12 مليار دولار في جولة تمويل جديدة متجاوزة هدفها الأصلي، مع احتمال ارتفاع الحصيلة إلى نحو 100 مليار يوان وسط إقبال قوي من المستثمرين بعد إطلاق أحدث نماذجها للذكاء الاصطناعي. وذكرت مصادر لبلومبرغ أن تنسنت وكات أل من بين أبرز المستثمرين في جولة التمويل الجديدة التي تمهد لطرح عام أولي مرتقب للشركة في مطلع 2027. تعتزم ديب سيك استخدام جزء كبير من التمويل لتوسيع بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي، بما يشمل نشر ما لا يقل عن 160 ألف مسرع من هواوي في مركز بيانات ضخم في خطوة تعكس تسارع المنافسة الصينية في قطاع الذكاء الاصطناعي.

مشاهدينا هذه نظرة على تداولات أسواق النفط صباح اليوم. على فكرة في أخبار جديدة عن استهدافات سفن اليوم على بلومبرغ تقول أنه فقط بشهر أكتوبر 9 سفن تم استهدافها بمضيق هرمز، وهذا يعادل كل ما تم استهدافه بشهر سبتمبر. فمع زيادة الاستهدافات هذا يؤدي إلى ارتفاعات على أسعار النفط. اليوم عم نتحدث عن 101 على مزيج برنت، وخام نايمكس يعود ويقترب من 90 دولار. لنلقي نظرة على أسعار العملات حيث اليورو يعود للنزول، نكسر 1.12 مرة جديدة. اليوم الدولار مرتفع لأنه عوائد سندات الخزانة الأمريكية تعود للارتفاع، نلقي نظرة عليها. أيضا عائد العشر سنوات عاد للارتفاع بقوة. هي العملات الأخرى. فإذا كما ذكرنا الدولار قوي على العملات الرئيسية الأخرى، وهي العوائد الخمس سنوات فوق 5%، سنتين عند 4.80، بس longer end هي التي ترتفع، العوائد طويلة الأجل. لاحظوا عائد 30 سنة صرنا قرب 5.70 وفوق 5.30 على العشر سنوات. نظرة على الأسواق الأوروبية على نزول اليوم مع عودة أسعار النفط أيضا، هذا غير إيجابي، ومع عودة الارتفاع بالعوائد هذا يرفع تكلفة الاستدانة على الشركات، رغم أن وول ستريت واصل تسجيل المستويات القياسية، ولكن اليوم أسيا على نزول، لم يستمر الزخم من الأسواق الأمريكية إلى آسيا صباح اليوم. هي الأسهم اليابانية، لا ننسى أنه نيكي يوم أمس كان عند مستوى قياسي، فبالتالي هو يتراجع عن مستويات قياسية. نلقي نظرة على الكوسبي أيضا بنهاية تداولات اليوم على نزول 2%. خلينا نشوف الفيوتشرز على أمريكا أيضا تدل على بعض التراجع على ناسداك، بس الأس أن بي على ثبات بدون أي تغيير بعد أن كان وصل الأس أن بي 500 يوم أمس إلى مستوى قياسي جديد، والناسداك عند مستوى قياسي.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على ما كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
4: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
5: في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
4: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
3: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.
6: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة

0: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس، حيث ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق. العربية بيزنس من قلب الحدث، من الرياض مؤتمر البترول العالمي إلى بانكوك الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين والعودة إلى

0: الرياض. مبادرة مستقبل الاستثمار، أبرز الجلسات، لقاءات حصرية مع صناع القرار، وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى، تابعوها على العربية بيزنس.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بيزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: حماس تقول بشكل واضح أنها رئيسة.
2: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
1: قامت منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
2: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
3: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح في المملكة العربية السعودية. عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
2: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
4: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
2: منتصف النهار، عينك على الحقيقة. منتصف النهار.

0: أسعدتم نهارا مستمعينا، 12 بتوقيت الرياض، هذا منتصف النهار يقدمه لكم محمد عطية من العربية FM وتتابعون فيه.
1: في الواجهة،
0: القوات المسلحة اليمنية تسيطر على مرتفعات استراتيجية في الوازعية غربي تعز وتستهدف ناقلات جند حوثية في مأرب والجوف.
1: في الواجهة،
0: ترامب يقول إن لا أحد يعرف من يدير إيران وتسجيلات صوتية تكشف فاعلية الحصار الأمريكي.
1: في الواجهة،
0: فرنسا تعلق استخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضد المشاركين في الاحتجاجات الطلابية.
1: الحي المالي،
0: ترامب يشيد بقوة الدولار الحالية التي تعكس الأداء الاقتصادي الإيجابي وتحد من ارتفاع التضخم.
1: مصادر مفتوحة،
0: بعد الجسور روسيا تقصف مؤسسات

0: تساهم بإنتاج وتصنيع مسيرات وصواريخ أوكرانية.
1: استوديو لايت.
0: هولندا تدرس حظر نظارات ميتا الذكية بالتزامن مع وقف مبيعاتها في بعض المتاجر. إذن أهلا بكم مستمعين، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية FM على الموجة 103.5 من الرياض و106.6 من جدة وكذلك من الدمام 102.8، كما يمكنكم متابعة البث المرئي على يوتيوب ومنصات العربية FM. إذن أهلا بكم ونبدأ منتصف النهار من الأخبار التي تصدرت الواجهة حتى الآن.
1: في الواجهة،
0: أفاد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي باعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط، مؤكدا استمراره بتحييد تهديد الصواريخ الباليستية وصواريخ أرض أرض وتدمير مصادرها. وكشف التحالف أن العاصمة المحتلة صنعاء ومحافظتا صعدة وعمران هي مصادر التهديدات الصاروخية الحوثية. هذا وتدور في الأثناء معارك عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وجماعة الحوثي في مديرية الوازعية جنوب غربي تعز، وسط تقدم القوات المسلحة اليمنية وسيطرتها على مرتفعات استراتيجية. وتركزت المواجهات على في مناطق البنصورة والشريرة ومحيط جبل نومان عقب السيطرة على جبال الكافر، واستعادة القوات المسلحة اليمنية واستعادت مناطق ومرتفعات في مديرية جبل حبشي من بينها منطقة يفرس والكلائبة والقحاف والنوازل. وقالت القوات المسلحة اليمنية إنها نصبت كمائن أسفرت عن مقتل وجرح عشرات من عناصر الحوثي واغتنام 5 دوريات عسكرية. وفي جبهة الصلو جنوب شرقي تعز أعلنت القوات المسلحة اليمنية مقتل 12 عنصرا من الحوثيين وإصابة آخرين بعد صد هجوم على مواقعها في تلك المنطقة.

شن الطيران الحربي اليمني سلسلة غارات فجر اليوم استهدفت مخازن أسلحة وآليات عسكرية وناقلات جند للميليشيات الحوثية في شمال محافظة مأرب وغرب محافظة الجوف. بحسب مصادر ميدانية لمراسل العربية، استهدف الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية بخمس غارات مخازن صواريخ باليستية وقاعدة للإطلاق ومخابئ أسلحة مموهة في معسكر ماس ومحيطه على الأطراف الشمالية لمحافظة مأرب. المصادر أكدت أيضا استهداف الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية في مفرق الجوف آليات عسكرية وناقلة جند كانت متجهة من العاصمة صنعاء لتعزيز جبهات الحوثيين في الجوف. كما أعلنت وزارة النقل اليمنية عن تعرض مطار عدن الدولي لهجوم بصاروخين باليستيين ومسيرات أطلقتها ميليشيات الحوثي. وقالت الوزارة إن أحد الصاروخين سقط بالقرب من مدرج المطار قبل دقائق من هبوط رحلة للخطوط الجوية اليابانية قادمة من القاهرة، ما دفع السلطات إلى إلغاء هبوطها وتحويل مسارها إلى جدة. وأوضحت الوزارة بأن المطار كان يشهد وجود مسافرين وموظفين استعدادا لرحلة متجهة إلى جدة إلى جانب طائرتين تابعتين للخطوط اليمنية والطيران عدن. وبحسب البيان أخلت السلطات الطائرتين من منطقة الخطر، كما أخلت مبنى المطار من الموظفين والمسافرين بالتزامن مع رصد عدد من الطائرات المسيرة في أجواء عدن.

0: لتقريب الصورة أكثر مستمعينا معنا الآن من الرياض عبر زوم المحلل السياسي اليمني الأستاذ فريد العولقي. سيد فريد أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار من العربية FM. إذن لنعرف أولا ما الدلالة السياسية اليوم لاستهداف مطار عدن في هذا التوقيت تحديدا وليس استهداف منشأة عسكرية يعني؟
1: مساء الخير عليكم على المستمعين والمشاهدين الكرام. في الحقيقة هذه الميليشيا يعني دائما عندما يتم الضغط عليها في جبهات القتال تذهب وتتوجه إلى ضرب الأعيان المدنية تحديدا في أي مكان كان دون أي رادع، يعني لا تعمل اعتبار أننا أولا يعني كشعب واحد كشعب مثلا يمنيين، لا تميز في لا تعترف بهذا الشيء أيضا ولدها من هذا أنها لا دائما لا تحسب يعني لا تحسب التكلفة ولا تهتم حتى للرأي العام الداخلي ولا تهتم أيضا حتى للرأي العام الإقليمي أو الدولي، فهي لا تعترف وترمي بكل القوانين هذه في عرض الحائط أنها تستهدف الأعيان المدنية لا تلتزم بقواعد الحرب.
0: نعم.
1: وهذا شيء غير مستغرب، وهذا على فكرة يعني ليست المرة الأولى التي يضربوا فيها المطارات، يعني سواء في داخل اليمني أو كذلك يعني استهداف في خارج ال
0: نعم. طيب يعني اليوم كيف تقرأ الإعلان، إعلان التحالف الذي قرأناه قبل قليل تحديد صنعاء وصعدة وعمران كمصادر للتهديد بالصواريخ البالستية ومصادر أيضا لإطلاق الصواريخ البالستية سيد فريد؟
1: شوف المنطقة هذه هي الحاضنة الكبرى لها موجودة في هذه المنطقة، ونحن دائما ما نطالب ونتحدث وسواء من الشرعية اليمنية أو كذلك حتى يعني المطالب التي نقدمها دائما للمواطنون أن عليهم يعني التواصل والإبلاغ عن هذه المنصات، حيث أن التحالف استهدف خلال الأيام الماضية استهدف أهداف عالية ذات القيمة، استهدف مخازن للصواريخ البالستية كانت في محافظة الصعدة، استهدف معامل لتجميع الطائرات المسيرة ومخازن أيضا لقطع الغيار الخاصة بصناعة الطائرات المسيرة في صنعاء. استهدفوا مخازن للوقود الجاف المخصص للصواريخ البالستية. فاليوم في محافظة صعدة، ومحافظة صعدة طبعا هي المعقل الأساسي لهذه الجماعة الإرهابية ولهذه الميليشيا الإرهابية. وكذلك يعني سيطرتهم على صنعاء ولكون صنعاء تعتبر في منطقة نغم والمناطق المحيطة بصنعاء كلها كانت من سابق يعني هي عبارة عن أهم المعسكرات وأهم القواعد العسكرية التي توجد فيها الكثير من المخابئ والمخازن المموهة داخل الجبال وتحت الأرض. فاليوم هم عندما يستخدموا هذه المناطق المأهولة بالسكان يعتقدهم أنها سوف تكون يعني بعيدة عن أنظار التحالف وعن أنظار العالم وأنها لم يتم استهدافها، لكن لابد ما يكون هناك يعني عملية تنسيق أو إيجاد خطوط اتصال آمنة للمواطنين لكي يستطيع المواطن أن يقوم بالإبلاغ عن وجود هذه التوكنات سواء منصات إطلاق الصواريخ أو المعامل أو المصانع، أن يكون هناك في عملية اتصال آمنة يجب أن توفرها الحكومة الشرعية. وأنا على ثقة في المواطنين في صنعاء وفي صعدة وفي غيرها أنهم سوف يتجاوبوا مع هذا.
0: طيب أستاذ فريد اليوم يعني إلى أي مدى يستطيع أو تستطيع هذه الميليشيات ميليشيات الحوثية أن تطيل من أمد هذه المعركة اليوم ومن أمد هذه الحرب؟ هل تستطيع وهل لديها القوة أن يعني تقوم بإطالة هذه المعركة على الأرض ميدانيا وعسكريا؟
1: نعم، شوف في حقيقة الأمر لديها الإمكانيات، يعني لديها الإمكانيات لإطالة أمد الحرب هذا لكونها والجميع يعلم يعني ولا يخفى على أحد أن هذه الجماعة هي جماعة عندها من التسليح الذي ليس ممكن أنه يكون موجود عند الحكومة الشرعية. يعني في الأوقات السابقة الحكومة الشرعية لم تمتلك الطائرات المسيرة إلا خلال الأشهر القليلة الماضية، بينما جماعة الحوثي تمتلك هذه الطائرات.

0: من خلال السنوات الماضية، وهذا نتيجة أنها هي داخل الميليشيا هذه داخل اليمن، هي لا تخوض حرب يمنية أو لها شأن أو لها مطالب أو لها قضية خاصة فيها جماعة الحوثي، وإنما هي موكل لها هذه المهمة من قبل إيران، فمن يقوم بتسليحها هو إيران، ومن يقوم بمدها هو إيران، وعليه. فإن نحن داخل اليمن لا نحارب هذه الجماعة كأقلية، أو لا بالعكس، نحن نحارب إيران داخل اليمن، ونحن مسنودون من التحالف من أجل الخلاص من هذه الدولة المارقة،
1: نعم،
0: التي سعت يعني في زعزعة أمن والأمن المنطقة بشكل عام. فمن ناحية التسليح، يعني نحن نتحدث أنهم يمتلكون اليوم الصواريخ الفرط الصوتية والصواريخ البالستية، الطائرات المسيرة بكل أنواعها، سواء تلك التي تستعمل للمراقبة أو تلك التي الانتحارية. فالجماعة هذه بكل تأكيد ليس من السهل يعني، والمعركة يعني أكيد أنها لن تكون فيها أي نوع من أنواع الرفاهية، لكن نحن نعول على عملية الفجر الجديد وعلى التقدمات الحاصلة،
1: نعم،
0: والانتصارات التي تحقق خلال الأيام شكرا. الماضية هذه، فهي كلها مبشرة بخير إلى زوال هذه الجماعة والانتصار عليها، لكن الموضوع قد يأخذ يعني حيزا من الوقت.
1: شكرا جزيلا لك من الرياض المحلل السياسي اليمني الأستاذ فريد العلقي، تحياتي لك سيد فريد.

0: الآن مستمعينا من جنوب تعز عبر الهاتف مراسل عربية فم الزميل هائل سعيد. هائل أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار، ما الجديد لديك هائل؟ كيف يمكن رصد آخر التطورات؟
1: نعم، هناك معارك عنيفة تدور بين القوات المسلحة اليمنية وقوات الولايات العمالقة وقوات درع الوطن من جهة وميليشيات الحوثي الانقلابية من جهة أخرى عند الجبهات الغربية المحافظات تحديدا في مديرية الوازعية، حيث أحرزت القوات المسلحة هناك السيطرة على مرتفعات جبلية حاسمة. كذلك تدور المواجهات في منطقة المنصورة، هذه هي أهم المناطق التي تحصن بها ميليشيات الحوثي في هذه المديرية وفي هذه الجبهة المشتعلة حربا منذ يعني يومين على التوالي. نتحدث أيضا عن أن هذه المواجهات تدور عند الناحية الشمالية لهذه الجبهة تحديدا في محيط منطقة الشريرة، وكذلك أيضا في محيط جبل نومان الاستراتيجي، بعد أن كانت القوات المسلحة قد أحرزت السيطرة على سلسلة جبلية تطل على معاقل ميليشيات الحوثي في هذه المناطق. كان هناك إسناد أيضا جوي من قبل الطيران الذي إسناد بسكونة الميليشيات الحوثية عند المطلة على مديرية الوازعية تحديدا المطلة على منطقة المنصورة، وبالتالي فإن المعارك ربما تتجه باتجاه المناطق الساحلية في حال تم استعادة مديرية الوازعية بشكل كامل. قد تتجه القوات باتجاه مدينة المخا وكذلك باتجاه مدينة البرح، أهم المدن التي تتمركز فيها ميليشيات الحوثي عند الساحل الغربي. لكن إذا ما تحدثنا عن المواجهات لإدارة غرب مدينة سعد تحديدا في الكلائبة كذلك في يفرس وأيضا في القرب أو بمحيط جبال النوازل، كانت الميليشيات قد خسرت العديد من القتلى والجرحى فيها، أيضا تدمير آليات عسكرية واغتنام القوات المسلحة حوالي 5 دوريات عسكرية كانت الميليشيات تحاول من خلالها الدخول والتقدم باتجاه هذه المناطق في محافظة سعد واتجاه أيضا المناطق الجنوبية أو المرتفعات الجبلية. تحدث أيضا عن جبهة السيركون، هناك 12 قتيل للميليشيات الحوثية بحسب المصادر، وهناك عدد من الجرحى إثر مواجهات دارت بينها وبين القوات المسلحة اليمنية.
0: شكرا جزيلا لك من جنوب تعز مراسل عربية فهم الزميل هائل سعيد.
2: في الواجهة،
0: لا أحد يعرف من يدير إيران وهي في حالة من الخراب، هكذا وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوضع في إيران، معتبرا بأن الاقتصاد الإيراني اليوم يعيش حالة من الخراب لا مثيل لها في العالم. يكشف تحليل لوول ستريت جورنال عن فعالية الحصار الأمريكي على موانئ إيران، ويوضح بأنه حصار بدأ بتحذير حازم عبر أجهزة الاتصال البحرية في 13 أبريل، ومنذ ذلك الحين أعادت البحرية الأمريكية توجيه

أكثر من 270 سفينة حتى 5 أكتوبر، وعطلت أو دمرت نحو 24 أخرى، فيما تنشر واشنطن نحو 20 سفينة حربية لفرض الحصار. بحسب متتبعي السفن، لم تنجح أي ناقلة معروفة تحمل النفط الخام الإيراني في تجاوز خط الحصار منذ يوليو، ما جعل العملية أكثر فاعلية من العقوبات الدولية، وهو أمر يؤكده توقف مبيعات النفط الإيراني وعائداته. خلف هذا الحصار مستمعين، هناك تسجيلات للاتصالات البحرية تكشف عن تحذيرات ونداءات استغاثة وحالة من الارتباك بين البحرية الأمريكية وأطقم السفن، والسبب هو صعوبة فهم التعليمات باللغة الإنجليزية. رغم استهداف إيران للسفن التجارية، فإن القوات الأمريكية مستمعين نجحت بتعطيل ناقلات وسفن إيرانية أو متجهة إلى إيران، من بينها السفينة حسناء في مايو ولافين في يوليو، إثر محاولاتها خرق الحصار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أكد من جهته أن استقالة وزير النفط الإيراني دليل على تفاقم الأزمة التي تعيشها طهران، مشيرا في الوقت نفسه إلى تسجيل تعافي ملحوظ في عملية عبور مضيق هرمز. وفي مقابلة مع رويترز مستمعين، عرض نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس مطالب الولايات المتحدة لوقف الحرب مع إيران، قائلا إن التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين الولايات المتحدة وإيران يتطلب من طهران اتخاذ خطوات ملموسة بشأن برنامجها النووي، كما أشار إلى أن المطلوب من طهران إجراء خفض جوهري في قدراتها على تخصيب اليورانيوم. وانتقد فانس نسبة تخصيب اليورانيوم الإيرانية ووصولها إلى 60%، متسائلا بالقول إن كانت إيران لا تريد امتلاك السلاح النووي، فلماذا تصل نسبة التخصيب إلى هذه النسبة؟

0: معنا الآن مستمعينا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. دكتور نبيل أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار. يعني أبدأ معك الآن من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الداخل الإيراني، يقول إن إيران تعيش اليوم حالة من العزلة، بل وصفها حالة من الخراب، لا أحد يعرف من يدير إيران. إلى أي مدى يمكن أن تعكس فعلا هذه التصريحات من دونالد ترامب واقعا داخل بنية الحكم الإيراني والداخل الإيراني برأيك اليوم؟
1: مساء الخير. يعني هي تعكس مجموعة من الجوانب والمؤشرات. المؤشر الأول هو أزمة قيادة إيرانية. ترامب يحاول تكريس صورة أن الضربات أحدثت فراغا مرتبكا في هرم القيادة، وأن واشنطن لم تعرف من يمتلك سلطة اتخاذ القرار النهائي في طهران. الأمر الثاني هو تعطيل قناة التفاوض. المشكلة ليست وجود مفاوض إيراني فقط، بل السؤال من يستطيع إعطاء ضمانات ملزمة وتنفيذ الاتفاق داخل مؤسسات النظام، إلى جانب ما يسمى بالحرب النفسية. يعني ترامب عم بيحاول ممارسة ضغط نفسي على النظام الإيراني من خلال قوله أنه لا أحد يريد أن يكون حتى رئيسا أو مسؤولا في إيران، وهذا يستهدف إظهار النظام وكأنه فاقد للتماسك والسيطرة ودفع النخب الإيرانية إلى الشك في استمرار النظام بهذه الاستراتيجية. أيضا هنالك من خلال هذه الرسائل اللي بيحاول الرئيس ترامب توجيهها أيضا ضغط على مجتبى خامنئي. يعني الرسائل الضمنية للنظام هي إما أن يظهر مركز قرار واضح وقادر على التفاوض، أو سوف تتعامل واشنطن مع إيران باعتبارها دولة غير قادرة على تقديم تنازلات موثوقة أو حتى التفاوض. لكن هل هذه مفارقة وما يتحدث عنه الرئيس ترامب تخدم المتشددين داخل النظام؟ ربما. يعني كلما توسعت على سبيل المثال الاغتيالات والضربات أصبح من الأصعب على أي قيادة إيرانية تقديم تنازلات، لأنها قد تبدو وكأنها تتفاوض تحت الإكراه العسكري، خصوصا أنه كان في هناك تسريبات إعلامية خلال 48 ساعة الماضية بأنه حسب القناة 14

0: العبرية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد رفعت الغطاء وأعطت الضوء الأخضر للجانب الإسرائيلي لعملية اغتيال واسعة داخل إيران باستثناء 10 شخصيات، لأن سوف تحدث فراغ مهم الآن من هون. هذا بنعكس طبعا على ملفات أخرى عندما يتحدث الرئيس ترامب بهذا النوع، يعني هرمز يصبح أكثر خطورة، لأنه إذا تزامن اضطراب القيادة مع محاولة التأثير على حركة المضيق تصبح المشكلة الأمريكية مزدوجة، مع من يتفاوض ومن يستطيع فعليا إصدار أمر بوقف عمليات الإيذاء الإيراني وضمان تنفيذ أي اتفاق، إضافة إلى أنه احتمالية استمرار الحرب ترتفع، لأنه غياب مركز قرار واضح هذا راح يدفع واشنطن إلى مواصلة الضغط العسكري والخرب الاقتصادي وتصعيده حتى يظهر طرف إيراني قادر على التفاوض.
1: دكتور نبيل، فقط أعود لك لنقطة الاغتيالات، يعني إذا حدثت اليوم اغتيالات في طهران، من هي الشخصيات التي ستكون في قائمة الولايات المتحدة؟ يعني
0: سوف تكون هناك عدد من الشخصيات اللي تم تحديدها ب 41 من القيادات العسكرية والأمنية المتشددة، خاصة في مقدمتهم طبعا أحمد وحيدي ومحسن رضائي ومحمد باقر القادر ورحيم صفوي وحسين طائب وغيره من هذه القيادات التي تدفع باتجاه التصعيد، وترى أنه كلفة الحرب هي أهون من كلفة الاستسلام، وبالتالي هم يتحدثون كما اليوم بدأ يتحدث الرئيس الإيراني عن نغمة جديدة عنوانها أنه هدف الولايات المتحدة الأمريكية هو ما يعرف بتفكيك النظام الإيراني. لكن في نهاية المطاف يعني في تقديري أنه ربما عملية اغتيالات واسعة من القيادات المتشددة ربما قد يساعد التيار البراغماتي أو التيار التفاوضي الذي يدفع باتجاه مقاربة تقديم الاقتصاد على الأيديولوجيا وضرورة الوصول إلى تسوية مع الولايات المتحدة الأمريكية بهدف تخفيف الضغط الداخلي، لأنه من الممكن أن ينفجر الوضع الداخلي الإيراني في أي لحظة. لكن أخطر ما تكشف كل هذه التصريحات الأمريكية خاصة من جانب الرئيس ترامب ليس قوله أن قادة إيران قتلوا، بل الإشارة إلى انتقال الأزمة من الخلاف على شروط الاتفاق إلى الخلاف حول من يمتلك أصلاً سلطة توقيع الاتفاق وتنفيذه. إذا كان تقدير واشنطن بوجود اضطراب حقيقي في مركز القرار صحيحاً، هذا قد يصبح فراغ القيادة نفسه عقبة أمام وقف الحرب، خصوصا احنا اليوم نتحدث عن غياب واضح، يعني في هنالك استجواب لوزير الخارجيه الايراني
1: صحيح، وهناك استقاله ايضا لوزير النفط الايراني
0: صحيح،
1: ولها دلالات ايضا،
0: وهنالك اتهامات للرئيس بالخيانه وحتى عمليه اختراق غير واسعه. يعني انا كنت بقرا في وسائل الاعلام التي تتبع الحرس الثوري الايراني كانوا بيتحدثوا انه وجود عراقي بمقر المرشد هو اللي يساعد على عمليه اغتياله، لانه خرج قبل دقائق معدوده من عملية الاغتيال، وبالتالي ربما هذا الأمر قد يحدث فتنة كبيرة. اليوم نتحدث عن عدم انسجام وتناقض، وربما هذا ما تحدث عنه الرئيس الإيراني أكثر من مرة، بمعنى أنه تحدث وقال أنه مركز الثقة الدبلوماسي والتفاوضي قد انتقل من يد الحكومة ووزارة الخارجية والوفد المفاوض إلى يد الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي هو يحاول أن يبراء الذمة ويحمل المسؤولية للحرس في حال وصول الأمور إما إلى صدام وصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية وانخراط في حرب جديدة أو انفجار للوضع الداخلي الإيراني. وبالتالي يعني أنا ربما أعتقد أنه خصوصا بعد اجتماع كامب ديفيد القراءة الاستراتيجية بدأت تختلف تماما، يعني ربما هنالك انتقال من مرحلة مراجعة الخيارات، بمعنى أنه جمع جميع القيادات السياسية والعسكرية والاستخبارية الأمريكية يشير إلى دراسة خيارات تتجاوز استمرار الوضع الراهن، وقد تشمل تعديل الاستراتيجية العسكرية والاستخبارية والأمنية، خاصة بعد تقديم أو فشل المفاوضات في الوصول إلى أي تسوية ما بين الطرفين.
1: طيب دعني أذهب إلى ملف آخر دكتور نبيل، يعني هناك حديث أمريكي عن تحسن ملحوظ في حركة العبور عبر مضيق هرمز، وبالتالي هل يعني ذلك أن خطر إغلاق المضيق اليوم أو تعطيل الملاحة يتراجع فعلا اليوم من وجهة نظر أمريكا؟
0: هو يتراجع، لكن لا زال لدى الجانب الإيراني القدرة على الإيذاء، يعني لا زال لدى إيران، يعني هي زيها زي ميليشيا الحوثي ولا غيرها من التنظيمات بتفكر ميليشياوي، يعني إطلاق صواريخ ساحلية هنا وهناك أو إطلاق طائرة مسيرة أو زرع لغم، يعني لا زال لدى الجانب الإيراني القدرة على ذلك، على الرغم من حديث الرئيس الأمريكي عن تدمير جزء كبير من البحرية الإيرانية. الجانب الإيراني ما زال يتمسك بهذه الورقة، ويعتقد أنه هي كما قال محسن رضاية من عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني هي أهم من امتلاك إيران

0: عشر قنابل نووية، ما زال يعول كثيرا على هذا الأمر لابتزاز الولايات المتحدة الأمريكية والمماطلة والتسويف وإجبارها على تقديم تنازلات فيما يتعلق برفع تدريجي العقوبات، فيما يتعلق برفع عن أرصدة المجمدة، إنهاء حالة الحصار، وقف الحرب، كل ذلك بورقة هرمز. وهذا بيساعد الجانب الإيراني، يعني بيساعده ليش؟ لأنه حتى ما ينتقل عملية التفاوض أن تنتقل إلى مرحلة ومربع جديد، وهو الانتقال إلى قضايا أكثر تعقيدا خصوصا فيما يتعلق بالملف النووي واللي قامت الحرب على أساسه. الرؤية هنالك رؤية مختلفة ما بين الطرفين، هنالك بون شاسع بين ما يتم طرحه إيرانيا وبين ما يتم قبوله أمريكيا، خصوصا أن أمريكا تريد التزامات نووية من جانب إيران، تضمن تفكيك المنشآت النووية الثلاث الرئيسية، تضمن الوصول أيضا والتحقق وعمليات التفتيش وتسليم أجهزة الطرد المركزية المتطورة وتسليم كميات اليورانيوم سواء عالية التخصيب ل 460 كيلوغرام ولا التي تجاوزت إيران في عملية التخصيب فيها اللي وصلت إلى أكثر من 86 ضعف كميات اليورانيوم المسموح فيها. يعني إحنا اليوم نتحدث عن امتلاك إيران لأكثر من 10 طن من اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة 3.67% وأكثر من 889 كيلوغرام من اليورانيوم متوسط التخزين بنسبة 20%. ثم الانتقال إلى قضايا أخرى لا تقل تعقيدا فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، خصوصا المنشآت التي قامت إيران بإنشائها بشكل سري، منشآت الريمبو، طلقان 2، منشآت رأس الفاس، ومن ثم معالجة البرنامج الصاروخي ليبات، أيضا يعني ملف يشكل تهديد إقليمي ودولي مع حضور طبعا المتغير الإسرائيلي بما يمكن أن تقبله إسرائيل من خلال الوصول إلى تسوية، وسوف تكون هذه التسوية عادلة ومقبولة من جانب إسرائيل أم لا.
1: شكرا جزيلا لك مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية من عمان الدكتور نبيل العتوم، تحياتي لك.

0: بعد أشهر من تعرضه لهجوم إسرائيلي في مارس الماضي، أظهرت صور أقمار صناعية حديثة تجدد النشاط في مجمع من زاداي النووي شمال شرقي طهران. بحسب البيانات التي التقطت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، عملت السلطات الإيرانية على إزالة الأنقاض وإصلاح أضرار لاحقت بالموقع. كان الهجوم قد دمر عددا من المباني وسط ترجيحات بتضرر منشآت تحت الأرض أيضا. وفقا لمعهد العلوم والأمن الدولي، قد يشير النشاط الأخير إلى محاولات لاستعادة قدرات مرتبطة بتطوير أسلحة نووية وإعادة بناء ما دمر في المجمع النووي. فجر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاصفة انتقادات سياسية بسبب تصريحات انتخابية بدت وكأنها تستهين باحتمال تدمير مدينتي لوس أنجلوس أو سان دييغو كثمن للحرب مع إيران. تصريحات ترامب التي كان يحاول فيها الدفاع عن الحرب مع إيران استغلها الديمقراطيون لاتهامه بالتحريض والتهديد في مواجهة سياسية جديدة. نتابع.
1: عاصفة من الانتقادات الحادة خاصة من الديمقراطيين في كاليفورنيا يواجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدما ألمح في خطاب انتخابي إلى أن إيران يمكن أن تدمر مدينتي لوس أنجلوس أو سان دييغو.
2: تصريحات ترامب جاءت خلال تجمع انتخابي في غرينلاند في نبراسكا حاول الدفاع فيها عن العمليات العسكرية ضد إيران مع الاقتراب من موعد انتخابات التجديد النصفي في ظل استياء الناخبين من تداعيات الحرب الاقتصادية.
3: صحيح أن التكلفة مرتفعة نوعا ما، لكنها ثمن زهيد ندفعه للحفاظ على أمن العالم وأمن بلادنا. إنهم قادرون على تدمير مدينة، فليقوموا بتدمير لوس أنجلوس أو سان دييغو. إذن إنه ثمن زهيد للغاية، وسينتهي الأمر قريبا جدا.
2: لكن رياح الردود جاءت بما لا تشتهيه سفينة ترامب الانتخابية، فحاكم ولاية كاليفورنيا جافن نيوسوم وجدها فرصة جديدة لينتقد الرئيس بشدة ويصفه بالمختل والخطير ويتهمه بالتحريض على شن هجمات ضد المدينتين. في السياق نفسه أدانت عمدة لوس أنجلوس كارين باس تصريحات ترامب ووصفتها على منصة أكس بالخطيرة التي من شأنها أن تهدد سلامة سكان المدينة، وتابعت بأن دور الرئيس هو حماية البلاد لا تهديدها. في المقابل سارعت إدارة ترامب إلى احتواء التصريحات وتقديم تفسير مختلف، حيث أوضح حساب الاستجابة السريعة التابع للرئيس بأنه كان يقصد بأن الولايات المتحدة تكافح لمنع إيران من امتلاك القدرة على تدمير مدينتي لوس أنجلوس وسان دييغو بسلاح نووي، فيما قلل مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن شوانغ من وطأة تعليقات.

تعليقات ترامب، معتبرا أن حالة الهلع الإعلامي بشأنها لا تمت للواقع بصلة. حسين الطود، العربية، واشنطن.

0: الصوتية في سياق احتجاجات طلاب المدارس الثانوية، وذلك على خلفية حادث أدت إلى بتر يد متظاهر يبلغ من العمر 15 عاما. معنا الآن مستمعينا عبر الهاتف مدير مكتب العربية في فرنسا من باريس الزميل حسين قنيبر. حسين، أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار. إذن ما تفاصيل هذه الحادثة؟ ما الذي أكدته السلطات الفرنسية حتى الآن بشأن ملابساتها؟
1: نعم، في الواقع هناك طالب فقد يده اليسرى إثر انفجار قنبلة أطلقتها قوات مكافحة الشغب خلال تحرك في مدينة لانس شمالي فرنسا قبل يومين. وطبعا الشرطة أعلنت أنها فتحت تحقيقا في هذا الحادث. وطبعا وزير الداخلية أعلن مساء أمس أن الشرطة تقوم بالرد على التهديدات التي تتعرض لها بشكل متكافئ. أعلن عن منع استخدام القنابل الصوتية التي تصم الأذان خلال التحركات الطلابية. والرئيس ماكرون عقد اجتماعا مساء أمس في الإليزي، دعا إلى اجتماع ترأسه هو مساء أمس قبل مغادرته إلى كرواتيا في زيارة رسمية. حضر الاجتماع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو الذي يتوجه بكلمة إلى الفرنسيين عند السادسة والنصف من مساء اليوم حول جملة الأزمات التي تواجه فرنسا ومن بينها التحرك الطلابي. حضر اجتماع الإليزي أمس أيضا وزيراء التربية والداخلية، وتمحور هذا الاجتماع حول ما يعتبره الرئيس ماكرون أولويات ثلاث لمنع تفاقم الأزمة، وهي الحوار مع الطلاب وممثليهم، واستخدام الشرطة للقوة فقط عندما تتعرض للتهديد وليس بشكل غير متكافئ، وثالثا الأولوية الثالثة إدانة التصرفات، نواب يصبون الزيت على النار، في إشارة هنا إلى نواب من أقصى اليسار تحديدا حزب فرنسا الأبية، الحزب الذي تتهمه الحكومة بأنه يقف وراء بعض أعمال العنف التي تسود الحراك. طيب، وهو ما ينفيه هذا الحزب الذي يتهم الحكومة بأنها انزلقت نحو نظريات المؤامرة.
0: نعم، طيب حسين، يعني لو نعود لي يعني بداية هذه الاحتجاجات، ما المطالب وأبرز المطالب التي يعني يطالب بها ساحة التظاهر أو ساحة المحتجين الآن في باريس؟ من الطلاب طبعا.
1: أبرز هذه المطالب تعزيز الموارد في مجال التعليم ووضع حد لساعات التدريس الطويلة من 8 صباحا حتى 6 مساء، ومعالجة مشكلة الاكتظاظ في بعض الصفوف، وتحديث بعض المباني المدرسية، توسيع أيضا الصفوف. هذه بعض المطالب التي ينادي بها الذين يقفون خلف هذا التحرك. أعود إلى ما يتعلق ببدء هذه المواجهات. هذه المواجهات كانت بدأت في 17 من الشهر الماضي وتوسعت في الأيام الأخيرة. يوم الجمعة الماضي كان يوم التحرك الأول على نطاق واسع، ثم يوم الاثنين كان الفصل الثاني في هذا الحراك الطلابي، ويوم أمس كان يوم تحرك على المستوى الوطني، ويوم الخميس أي بعد غد سيكون هناك يوم تحرك جديد على المستوى الوطني. بلغ عدد الذين شاركوا في حراك الأمس ما يقرب من نصف مليون فرنسي، من نصف مليون شخص في فرنسا، كما قالت المنظمات الطلابية والنقابات الطلابية فيما تحدثت. يعني هو بلغ تحديدا 450 ألف شخص نزلوا إلى الشوارع ضمن الحراك الطلابي، بينما تحدثت وزارة الداخلية عن 266 ألف شخص فقط. طبعا هناك أعداد مختلفة تعطيها المنظمات الطلابية من جهة ووزارة الداخلية من جهة، مع إشارة إلى أن هذه المواجهات ومنذ بدئها، هذا الحراك الطلابي منذ بدئه منتصف الشهر الماضي، أدى حتى الآن وفق وزارة الداخلية إلى سقوط 700 جريح في صفوف الشرطة و215 جريحا في صفوف الطلاب و86 جريحا في صفوف أفراد الهيئات التعليمية. وهذا العدد طبعا حسب وزارة الداخلية الفرنسية.
0: شكرا جزيلا لك مدير مكتب العربية في فرنسا من باريس زميل حسين قنيبر، تحياتي لك.

0: في الواجهة.
1: إلى ملف آخر مستمعينا، قبل 3 سنوات وفي مثل هذا الوقت كان العالم يترقب هجوم 7 أكتوبر في إسرائيل، وهو هجوم ما تزال مآلاته واضحة بعدما أعقبته حملة عسكرية دمرت جزءا كبيرا من قطاع غزة، حيث لا تزال الأوضاع مزرية رغم مرور عام على وقف إطلاق النار الذي يهدف إلى إنهاء هذه الحرب. ومن المقرر أن يقيم الإسرائيليون اليوم عدة فعاليات بتزامن مع هذه الذكرى. وفي بيانات نشرها الجيش الإسرائيلي، أحصل الجيش الإسرائيلي نحو 100,000 هدف على مختلف الجبهات منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر. بيان الجيش الإسرائيلي فصل أكثر ذاكرا بأنه جرى استهداف نحو 65,000 هدف استهدف في قطاع غزة، ونحو 28,000 هدف في لبنان وسوريا، إلى جانب نحو 4,500 هدف في إيران. ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن طبيعة الأهداف أو الأضرار الناجمة عن هذه الضربات. أما عن الوضع الميداني في القطاع بتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر، فقد قتل فلسطينيان أحدهما متطوع في الدفاع المدني إثر غارة جوية إسرائيلية قرب مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة. المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع محمود بصل أوضح أن الغارة الإسرائيلية أسفرت أيضا عن إصابة آخرين، وأفادت مصادر بتجدد القصف المدفعي وإطلاق النار منذ منتصف الليل.

0: إذا المستمعين، استعدادات عسكرية واستخباراتية استمرت لسنوات انتهت بهجوم السابع من أكتوبر 2023 على بلدات وقواعد عسكرية في جنوب إسرائيل. الخطة شملت تطوير الصواريخ والأنفاق وقوات الاقتحام وجمع معلومات وخرائط تفصيلية، إلى جانب تدريبات وتحركات قرب السياج استخدمت ضمن خطة خداع لإخفاء الاستعدادات الفعلية للهجوم. نتابع.
1: من الحدود مع قطاع غزة بدأت في صباح السابع من أكتوبر 2023 واحدة من أكبر الهجمات التي شهدتها إسرائيل منذ عقود، لكن الهجوم لم يبدأ في ذاك الصباح. هذه الورقة تعود إلى أغسطس 2022 بخط يحيى السنوار نفسه، عام تقريبا يفصلها عن يوم الهجوم. وهنا تبدأ الصورة في الاكتمال، تخطيط، خداع، معلومات واستعداد طويل. تحت الأرض كانت هناك قصة أخرى.
2: ממש עולם שלם של תתק שנמצא מתחת לרגליים שלנו עכשיו לפני שניסו אליו.
1: أنفاق تمتد وصواريخ تتراكم وقوات تدربت على الاقتحام وطرق مختلفة لعبور هذا السياج، من البر ومن البحر ومن الجو.
3: موجودين هون في نفق إرهابي تابع لحركة حماس الإرهابية في منطقة الشجاعية. طبعا هذا النفق هو عبارة عن 500 متر تقريبا من ناحية طول، ولما ندخل إلى الداخل أكثر راح نشوف أنه في هناك حتى مراحيض، في هناك مكان للمكوس.
1: ثم هذه الخرائط لم تعد المسألة معرفة عامة بالمنطقة، هنا تفاصيل، منازل، مواقع وأهداف محددة سلفا، أي أن ما سيحدث فوق الأرض كانت قد بدأ التحضير له على الورق. ثم جاء الصباح، آلاف الصواريخ، نقاط اختراق متعددة، ومهاجمون يدخلون إلى بلدات وقواعد عسكرية ويتقدمون نحو 24 كيلومترا داخل الأراضي الإسرائيلية. قتل أكثر من 1200 شخص وأسر 251 شخصا واقتيدوا إلى غزة.
4: عملية طوفان الأقصى.
1: أما حماس فقالت إن هذه العملية جاءت ردا على ما وصفته بالانتهاك في الأقصى والقدس والتصعيد في الضفة الغربية والاعتقالات والحصار على غزة، لكن ما حدث بعد ذلك

0: كان أكبر من حدود الهجوم نفسه. إسرائيل أعلنت الحرب وبدأت حملة عسكرية وبرية واسعة على قطاع غزة. ومنذ ذلك الحين دخل القطاع في حرب خلفت دماراً واسعاً ونزوحاً لنحو 1,900,000 شخص وأزمة إنسانية لا تزال مستمرة. وحتى الآن لم تغلق صفحة 7 أكتوبر، فما زالت العمليات والاختيالات الإسرائيلية مستمرة. هنا بدأت القصة، لكنها حتى الآن لم تنتهي. هبة مصالحة، العربية.
1: مصادر مفتوحة.
2: في تطورات حرب أوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تنفيذ ضربة واسعة النطاق استهدفت منشآت قالت إنها تشارك في إنتاج وتخزين صواريخ فلامينغو بالإضافة إلى الطائرات المسيرة. وأضافت الوزارة أن الضربات شملت كييف وست مقاطعات أخرى ونفذت بأسلحة عالية الدقة، وامتدت الضربات إلى مقاطعة أوديسا إلى جانب سفن قالت إنها تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية. رويترز تقول الرواية الروسية تقدم الضربة باعتبارها عملية واسعة ودقيقة ضد البنية العسكرية والصناعية الأوكرانية، وتحديدا منشآت مرتبطة بإنتاج وتخزين صواريخ فلامينغو والطائرات المسيرة، إدراج كييف وأوديسا ومناطق أخرى وسفن مرتبطة بالقوات الأوكرانية. يهدف تقول رويترز إلى إظهار أن الاستهداف كان متعدد المحاور وليس ضربة محدودة. تضيف رويترز وتذكر وتذكر أن فلامينغو مهم، فروسيا تحاول ربط الضربة بقدرات أوكرانية الضربات أو بقدرات أوكرانيا الهجومية بعيدة المدى، وبالتالي تقديمها كضربة استباقية ردعية وليس مجرد قصف للبنية التحتية. سياسيا رويترز تقول الرسالة الروسية ليست عسكرية فقط، فهي تقول للداخل والخارج أن موسكو قادرة على الوصول إلى مراكز الإنتاج والتخزين الأوكرانية، وأن تطوير أسلحة أوكرانية بعيدة المدى لن يمر من دون تكلفة. وفي المقابل إذا كانت كييف أو مصادر تؤكد وقوع أضرار أو سقوط ضحايا في مناطق مدنية، فإن ذلك يفتح سؤالا مختلفا عن دقة الأهداف المعلنة وطبيعة الأضرار الفعلية. وقد أسفرت موجة جديدة من الهجمات الروسية على أوكرانيا عن مقتل شخصين في كييف وفق رئيس بلدية العاصمة، موضحا بأن الضربات أدت إلى أضرار بمباني ومستودعات. وفي تطورات أيضا، تمكنت فرق الطوارئ التابعة لوزارة النقل الروسية من إنقاذ طاقم ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا بعد اشتعالها في البحر الأسود قبالة سوتشي إثر هجوم بزورق مسير. وأشارت وزارة النقل الروسية إلى أن أفراد الطاقم 23 وجميعهم هنود قد أنقذوا دون إصابات بينهم.
1: الحي المالي.

اتسع العجز التجاري الأمريكي 13.7% على أساس شهري في أغسطس إلى 105 مليار دولار، وهو الأعلى منذ مطلع 2025 بعدما قفزت الواردات إلى مستوى قياسي مدفوع بزيادة شحنات السلع والتكنولوجيا المرتبطة بالاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي. سجل مؤشر S&P مستوى قياسي جديدا خلال جلسة التداول يوم أمس، وأغلق عند أعلى مستوى في تاريخه مدعوما بموجة الصعود في أسهم شركات التكنولوجيا. ذكرت مصادر لبلومبرغ أن سبيس إكس تسعى إلى جمع نحو 40 مليار دولار لتمويل شراء رقائق من إنفيديا في صفقة قد تكون من بين أكبر عمليات الاقتراض المرتبطة ببناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية من توقعاتها لأسعار النفط لهذا العام.

والعام المقبل مع تراجع المخزونات العالمية واستمرار أزمة الديزل بفعل الحرب مع إيران واضطرابات امدادات الشرق الأوسط. وباتت الإدارة تتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 98 دولارا للبرميل في 2026 بزيادة 8% عن توقعاتها الشهر الماضي، فيما رفعت توقعاتها لعام 2027 إلى 84 دولارا للبرميل.

0: ستوديو لايت تتصاعد حدة الانتقادات الموجهة إلى نظارات ميتا الذكية في هولندا، إذ أوقف متجران هولنديان على الأقل بيع النظارات مؤقتا عقب تقارير إعلامية عن مخاوف تتعلق بالخصوصية. كما بدأت الحكومة أيضا في التدخل، أوقفت هانس أندرس وهي سلسلة متاجر نظارات كبيرة في هولندا مبيعات النظارات، كما أوقفت شركة ويهك كامب وهي شركة بيع بالتجزئة هولندية أيضا عبر الإنترنت مبيعات النظارات أيضا. معنا الآن مستمعينا عبر زوم من بيروت المستشار الاستراتيجي في الذكاء الاصطناعي للمدراء التنفيذيين الدكتور جونا تبعة. أهلا وسهلا بك معي دكتور جونا في منتصف النهار. إذن نتعرف أولا عن أبرز مخاوف الخصوصية التي تثيرها النظارات الذكية المزودة بهذه الكاميرات، والتي جعلت بالفعل هولندا اليوم تغلق بعض المتاجر لبيع النظارات الذكية.
1: فعلياً هو الخوف. نحن كل عمره فيه كاميرات وقادرين نكون عم نصور أو نكون عم نتصور، بس عادةً كان هي نعرف لما حدا عم يصورنا، يكون حامل كاميرا وموجهة صوبنا أو على أي حامل تليفون وموجهة صوبنا. هلأ لما أنا حاطط على وجه عيناتي اللي فيه كاميرا، فيه بحي للحظة كون عم صور الشخص بدون ما ينتبه أو بدون ما يعرف، لأنه أنا كتير صعب أني ما أنتبه لما حدا بوجه كاميرا علي، بس كتير هين أني ما أنتبه إذا حدا موجه نظارات علي، لأنه شي طبيعي يشوف عالم حوالي اللي لابسين نظارات. وهلا حنحكي تفصيليا اذا بدك، يعني مع انه
0: صحيح.
1: في ضوء
0: في بعض النظارات، صحيح هذا ما كنت اود ان اقوله، يعني في بعض النظارات او في نظارات متى تحديدا هناك ضوء او ليزر يكون موجود في النظاره، يعني ضمن النظام، صحيح؟
1: صح. والفكره هون بهذا الضوء، اول شيء انه منه واضح كفايه، يعني انا اذا بالنهار بالشمس كثير صعب انك تشوفه، كثير صعب. وبنفس الوقت اذا انا مني عم بتطلع بالشخص تشوف اذا في كاميرا عم بتصوره، انه في كاميرا بعينيته، اذا انا قاعد بمطعم وفي حوالي كثير اشخاص، صعب اني انتبه بينيتهم على شخص حاطط لعينيته عم بدور وعم بيصور. عرفت كيف؟ صعب اني الاحظه واعرف، فبالتالي في يكون انا عم بتصور بدون ما اعرف.
0: طيب إلى أي مدى اليوم دكتور جونا يعني تتوافق هذه النظارات مع قواعد حماية البيانات الأوروبية، تحديدا خصوصا اللائحة العامة لحماية البيانات هناك في هولندا؟
1: هلأ في جي دي بي آر بيحكي عن مواضيع الخصوصية، وبيحكي عن موضوع إذا واحد فيكون عم يتصور بدون علمه أنه ممنوع هذا الشيء، ممنوع يكون عم سجل أي معلومات عن حدا أنا بدون ما يكون هو مديلي موافقة كونسنت ممضية. بس بنفس الوقت ما في شيء كتير واضح للطريقة اللي بيشتغل فيها الميتا جلاسز، لأنه الميتا جلاسز فعلياً أنا إذا كنت بس عم بلبسه ومني عم سجل معلومات ومني عم قله يسجل، أنا بكون عم استخدمه كعوينات عادي، وبنفس الوقت ليك كيف بيشتغل لما أنا بدي إياه هو إنه يكون عم بيشوف شيء ويسأله عنه. يعني أنا إذا لابس الميتا جلاسز وبقول له شو هذا الشيء اللي قدامي، هو بده يقرأ المعلومات ومش بتضل هون على العوينات بهالحالة، بده تطلع على السيرفر تروح عند ميتا ليتجنبوا مشكلة خصوصية، بدل ما يبعت الفيديو أو يبعت صورة تجي هالصورة بيخد العوينات بيحللها بيفهم شو هي وبيبعت لميتا سيرفر بس نص أو كتيبة، يعني نص كتيبة أو صوت بيوصف شو هذا الشيء تيقدر يجاوبنا.
0: نعم طيب،
1: فبالتالي عم يحفظ المعلومات أو يشاركها مع ميتا أتليس حسب قولهم، هي اللي هني بيقولوه. احنا قديش بنوثق بشو بيعملوا هالشركات وهيك، صار شيء شخصي ما عندنا شيء ببرهن انه
0: صحيح. يعملوا غير، وهذا ربما يقودنا يعني دكتور جونا الى الحقوق القانونيه للاشخاص الذين يتم يعني تصويرهم دون

0: دون علمهم في الأماكن العامة يعني.
1: يعني أنا بس إذا المشاهدين بيستعملوا جوجل فوتوز، هي دهشة. أنا بندهشة كل مرة بتصير معي. في بجوجل فوتوز أنا فوت وبرم على صورتي أو صورة حيا لشخص بالوجه، بيتعرف عليه من الوجه، بيلاقي لي صور كون أنا بتطلع بالصورة على ماني مبين. آخر شيء بيطلع مبين وجهي بطرف صورة فيها 1500 شخص أنا ماني عارف إني كنت مبين فيها، بيشوفها وبيلاحظها. ميتا بالفيسبوك عندهم نفس السيرفيس عاملينها، سو انا في اسمح لميتا تتعرف على وجهي بصور اللي مش انا محملها، فيكون حدا منزل صور يقدر صحيح. يتعرف على وجهي فيها. فاذا هالقد صار القدره على تمييز الاشخاص والتعرف عليهم، قديش صار سهل اني اكون عم بستخدم هالنظارات. اذا عم نحكي بشيء برات القانون، منه شيء قانوني، بس اذا عملوه ما فينا نعرف، انه يكونوا عم يشوفوا الاشخاص كلهم كيف عم يتصرفوا ويكونوا عم يراقبون. وفعليا عم نشوف قديش فعالية هالاي اي اللي يميز الاشخاص والاوجه ويقدر يحدد مواعن سوء الحظ بالحروب اللي عم تصير حوالينا بهالطريقة.
0: طيب سؤال الاخير لك، يعني الذي يمكن ان تفعله السلطات اليوم عمليا، هل يمكن ان يصل الامر الى تقييد هذه النظارات فعلا، ام ان او حظر حتى بعض الخصائص يعني من قبل ميتا في بعض البلدان؟
1: هلا هني متى تلقائيا منتبهين على هالموضوع، عارفين انه رايحين على اشكال كبير بهالموضوع، بس بنفس الوقت هي التكنولوجيا هلا عم تخلق وعم تنمى. اللي بده يصير، لا بدنا نوقف التكنولوجيا ولا بدنا نتركها تعمل اللي بدها اياه، هون بده يخلق مزبوط قوانين واضحه. نحن ما في قانون واضح بعد، حتى بالجي دي بي ار ما في قانون واضح بيحكي عن هالموضوع.
0: صحيح.
1: بيحكي عن التصوير لما انا عم صور، طب ما في شيء بيحكي اذا هالعوينات عم يتعرف على الشيء اللي مقابله ويقول بالصوت والكتيبه بس شو هو، هل هيدا قانوني ولا لا؟ فنحن بحاجه نكون اول شيء عم نشتغل كهيئات لنكون عم نخلق قوانين واضحه على صعيد العالمي، على صعيد هيئات ناظمة، وعلى صعيد دول كمان بنفس الوقت. بس بنفس الوقت انا على صعيد شخصي هون بتمنى على كل العالم يكونوا يلاحظوا، يعني اعمل مجهود زياده اني اشوف اذا حدا حاطط عوينات، نشوف شكلهم على الويب سايت اذا بعد مش شايفينهم تنعرف انه حدا لابس هالعوينات، واذا كان عم يضوي يعني عم يصورنا. في كثير محلات اللي انا بكون ما بدي اتصور، ما حدا بحق له يكون عم يسجل معلومات عني ويصورني بدون ما انا اكون موافق. فعلى صعيد شخصي نحن بدنا ننتبه، وعلى صعيد دول بدنا نبلش نجرب نخلق مثل ما عم نخلق قوانين للذكاء،
0: بمعنى ان تكون هذه المسؤوليه هي ايضا مسؤوليه مشتركه من الدول ايضا. شكرا جزيلا لك المستشار الاستراتيجي في الذكاء الاصطناعي للمدراء التنفيذيين من بيروت الدكتور جونا تبعه، تحياتي لك.

0: نبقى مستمعينا في أخبارنا المنوعة. غطى ضباب كثيف العاصمة الماليزية كوالالمبور نتيجة حرائق الغابات المستمرة في جزيرة بورينيو الإندونيسية. وتواجه إندونيسيا أعنف حرائق غابات منذ 11 عاما، فيما حذرت وزارة الغابات من احتمال استمرارها حتى نوفمبر المقبل. وامتدت سحب الدخان إلى دول مجاورة متسببة في ارتفاع حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي. تكملت هذه الحلقة مستمعينا في برنامج منتصف النهار. تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية على رأس الساعة. تتابعون نشرة الأخبار مع الزملاء من شاشة العربية. أطيب المنى، إلى اللقاء.
1: منتصف النهار بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
2: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة الاخبار من العربية.
1: نضع الخبر بين ايديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم ابعاده وتطوراته.
3: في الدورات السابقة حسن، وانت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الامن القومي.
1: من السياسة الى الاقتصاد،
4: اسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
1: إلى الرياضة،
5: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
6: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يو

0: يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
1: العربية FM
2: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
3: خلينا نكون واضحين،
4: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
5: المفروض رئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
6: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
2: وأقلام الصحفيين.
7: وبعدين قضايا مش واحدة.
8: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
9: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة تطبقها.
10: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
11: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
2: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة،
12: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد،
2: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء
13: على العربية FM. العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر. العربية FM.
14: العربية FM
13: تضعك في الصورة لتعرف أكثر.
14: لتعرف أكثر.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

التحالف يعلن اعتراض صاروخين حوثيين شمال مدينة الرياض وخميس مشيط، ويحدد مصادر التهديدات ويتوعد بتدميرها. القوات الحكومية اليمنية تتقدم في الوازعية غربي تعز، وتشن غارات على مخازن أسلحة وآليات عسكرية لميليشيا الحوثي في مأرب والجوف. روبيو يقول إن إيران فشلت في استغلال فرص عدة للتوصل إلى اتفاق، ويتهمها بإنفاق المال على الإرهاب والأسلحة وحزب الله. روسيا تعلن شن هجمة واسعة النطاق على مواقع في كييف، منها منشآت صناعة صواريخ.

مساءكم بكل خير واهلا بكم الى نشرة اخبارية من العربية. افاد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن التركي المالكي باعتراض وتدمير صاروخ باليستي حوثي استهدف شمال مدينة الرياض، كاشفا ان منظومة استخبارات التحالف في سماء صنعاء تتبعت منصة الاطلاق وستدمرها. كما أعلن المالكي عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط، مؤكدا استمرار التحالف بتحييد تهديد الصواريخ الباليستية وصواريخ أرض أرض وتدمير مصادرها. اعتبر المالكي أن العاصمة المحتلة صنعاء ومحافظتي صعدة وعمان

عمران هي مصادر التهديدات الصاروخية الحوثية. دفعت قوات العمالقة الجنوبية بتعزيزات عسكرية إلى جبهة الوزعية غربي تعز لمساندة القوات الحكومية في المعارك مع الميليشيا الحوثية هناك. متابعة.

0: أظهرت صور خاصة للعربية استهداف الطيران الحربي تجمعات حوثية في السلسلة الجبلية المطلة على الوازعية غربي تعز.
1: ضرب للطيران، ضرب الطيران هذا، طيران ضرب غفلان.

هذا وتدور في الأثناء معارك عنيفة بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي في مديريات الوزعية جنوب غربي تعز وسط تقدم القوات الحكومية وسيطرتها على مرتفعات استراتيجية. تركزت المواجهات في مناطق المنصورة والشريرة ومحيط جبل نومان عقب السيطرة على جبال الكافر. استعادت القوات الحكومية اليمنية مناطق ومرتفعات في مديرية جبل حبشي بينها منطقة يفرس والكلائبة والقحاف والنوازل. قالت القوات الحكومية إنها نصبت كمائن أسفرت عن مقتل وجرح عشرات من عناصر الحوثي واغتنام 5 دوريات عسكرية. وفي جبهة السلو جنوب شرق تعز أعلنت القوات الحكومية مقتل 12 عنصرا من الحوثيين وإصابة آخرين بعد صد هجوم على مواقعها في تلك المنطقة.

كما شن الطيران الحربي اليمني سلسلة غارات فجر اليوم استهدفت مخازن أسلحة وآليات عسكرية وناقلات جند للميليشيا الحوثية في شمال محافظة مأرب وغرب محافظة الجوف. بحسب مصادر ميدانية لمراسل عربية، فقد استهدف الطيران الحربي للقوات الحكومية اليمنية بخمس غارات مخازن صواريخ باليستية وقاعدة للإطلاق ومخابئ أسلحة مموهة في معسكر ماس ومحيطه على الأطراف الشمالية لمحافظة مأرب. المصادر أكدت أيضا استهداف الطيران الحربي للقوات الحكومية اليمنية في مفرق الجوف آليات عسكرية وناقلة جند كانت متجهة من العاصمة صنعاء لتعزيز جبهات الحوثيين في الجوف. كما استهدفت غارات أخرى خنادق وتجمعات للحوثيين في مواقع الخسف والأقشع في الصحراء الواقعة بين محافظتي مأرب والجوف.

أعلنت وزارة النقل اليمنية عن تعرض مطار عدن الدولي لهجوم بصاروخين باليستيين ومسيرات أطلقتها ميليشيا الحوثي. قالت الوزارة إن أحد الصاروخين سقط بالقرب من مدرج المطار قبل دقائق من هبوط رحلة الخطوط الجوية اليمنية قادمة من القاهرة، ما دفع السلطات إلى إلغاء هبوطها وتحويل مسارها إلى جدة. أوضحت الوزارة بأن المطار كان يشهد وجود مسافرين وموظفين استعدادا لرحلة متجهة إلى جدة، إلى جانب طائرتين تابعتين للخطوط اليمنية وطيران عدن. بحسب البيان أخلت السلطات الطائرتين من منطقة الخطر، كما أخلت مبنى المطار من الموظفين والمسافرين بالتزامن مع رصد عدد من الطائرات المسيرة في أجواء عدن. وقد أظهرت لقطات لحظة إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخا باليستيا باتجاه مطار عدن الدولي من مناطق سيطرتها بمديرية دومت شمال الضالع.

0: من غرب ما أريد للمزيد من التحديثات الميدانية ينضم إلينا مراسل العربية محمود الحميدي. محمود، إذن استهداف مخازن أسلحة وصواريخ في معسكر ماس وجبهات أخرى في مأرب، تفاصيل أوفى لديك حول أبرز التطورات الميدانية؟
1: العام بنك، أهداف كبير تم استهدافه خلال الساعات الماضية، أهمه في معسكر ماس ومحيط معسكر ماس في الأطراف الشمالية من محافظة مأرب. هذا المعسكر هو معسكر مركزي يقع بين ثلاث مديريات في محافظة مأرب، هي مدغل ومجزر ورغوان، وتقوم الميليشيات الحوثية باستخدام هذا المعسكر كمركز عمليات متقدم ومركز إمدادات تحديدا، لأن هذا المعسكر يحوي الكثير من مخازن الأسلحة وأيضا منصة إطلاق صواريخ وصواريخ باليستية متوفرة في مخازن تحت الأرض في هذا المعسكر. خمس غارات استهدفت هذا المعسكر بحسب مصادر عسكرية ميدانية تقول أن هذه الغارات دمرت منصة إطلاق صواريخ وأيضا دمرت مخابئ أسلحة مموهة للميليشيات تحديدا في وادي الجفرة في محيط معسكر ماس. الغارات هذه امتدت لتشمل مفرق الجوف وهو مفترق طرق مهم ما بين محافظات صنعاء ومأرب والجوف، دمرت في هذه الطريق أرتال عسكرية بالإضافة إلى ناقلة جند كانت متجهة من العاصمة صنعاء إلى مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف لتعزيز جبهات الميليشيات الحوثية شرق محافظة الجوف وتحديدا شرق الحزم. الغارات أيضا شملت مناطق الخصف ولقشع وهي مناطق تقع في الصحراء الفاصلة ما بين شمال مأرب وغرب الجوف، وهذه المواقع أيضا تستخدمها الميليشيات الحوثية كنقاط مراقبة في الصحراء لأنها مناطق حاكمة تصل إلى معسكر لبنات. الميليشيات الحوثية عمدت خلال الفترة الماضية عن حفر الكثير من الخنادق في هذه المواقع، وأيضا حفرت نفق بطول 60 كيلومترا يصل من معسكر ماس في محافظة مأرب إلى معسكر اللبنات في محافظة الجوف. الميليشيات الحوثية أيضا دفعت بتعزيزات كبيرة إلى معسكر اللبنات، والقوات الحكومية قامت أو نفذت عملية صباح اليوم، لكن هنالك محاولة للتكتم عن القوات الحكومية التي تقول أن هذه العملية يجب أن تحقق هدفها حتى إعلان النتائج.
0: أشكرك جزيل الشكر من غرب مأرب مراسل عربية محمود الحميدي. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن كل دولار يحصل عليه النظام الإيراني ينفقه على حزب الله وحماس والميليشيا التي تطلق الصواريخ من العراق وعلى الحوثيين أيضا. انتقد روبيو خلال مؤتمر صحفي في أثينا عدم إنفاق الأموال الإيرانية على الجسور أو الطرق أو تحسين معيشة الناس والشعب الإيراني. ومشاهدينا نعود إلى التطورات في اليمن، حيث أفادت مصادر ميدانية للعربية عن تحقيق القوات الحكومية

0: اليمنية تقدما في الجبهة الجنوبية لمأرب ضد الحوثيين هناك. للتفاصيل معنا من هناك الصحفي عبد الإله الروبي. أهلا بك أستاذ عبد الإله، تفاصيل أوفى حول هذا التقدم الذي تحققه القوات الحكومية اليمنية في جبهة مأرب.
1: مرحبا بك، أنا أحدثك الآن مباشرة من الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، حيث شنت القوات الحكومية هجوما واسعا باتجاه خط الدفاع التابع للميليشيات الحوثية، وتمكنت من إحداث اختراق جديد في صفوف خط الدفاع التابع للميليشيات الحوثية في محيط معسكر أمريش. إذ أن حينما نتحدث عن الصحراء الجنوبية نحن نتحدث عن مكان يدور فيها القتال منذ 4 سنوات. أنا أقف مع المقاتلين بعد أن خاضوا في صباح هذا اليوم عنيفا، وما زالت كما تشاهدين صورة المعركة وصورة القتال واضحة على وجوه المقاتلين هنا الذي أقف بجوارهم، وستكون لنا فرصة لأن أتحدث مباشرة إلى 14 مدرع في المنطقة العسكرية الثالثة التي تنفذ هذه العملية العسكرية، والتي تأتي ضمن العمليات فجر اليمن التي أطلقها رئيس مجلس العميد عن سير في الجبهة.
2: نحن منتسبين ل 14 مدرع المنطقة العسكرية الثالثة بعد إعلان فخامة الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير رشاد العليمي انطلاق معركة فجر اليمن. حبينا إلى مواقع إلى ميادين العزة والكرامة، وواجهنا الميليشيات الحوثية، لقيناهم دروس لن ينسوها في كل المحاور وفي كل
1: ماذا عن معركة اليوم؟
2: والله الحمد لله نحن من تقدم إلى تقدم، ونحن الآن في محيط معسكر أم ريش، وإن شاء الله نحرر كل شبر من الوطن من هذه الميليشيات الإجرامية التي تدعمها إيران وأدواتها.
1: إذن الشكر لك العميد الركن علي الأكرع قائد اللواء 14 مدرع. ما زلنا معكم من الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، والتي تخوض قتالا عنيفا وشرسا ضمن عمليات فجر اليمن التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي.
0: طيب عبد الإله، وأنت متواجد برفقة عناصر من القوات الحكومية في الجبهة الجنوبية لمأرب، تحديدا في محيط معسكر أم ريش، كيف تبدو معنويات الجنود في ظل هذا التقدم الذي تحققه القوات الحكومية اليمنية في هذه الجبهة؟
1: يبدو أن الإجابة جاءت من أفواه المقاتلين، وسمعت المعنويات من خلال الهتافات التي تسمعينها في هذه اللحظات، وهم يرددون بالروح بالدم نفديك يمن. أجابوا على السؤال مباشرة، إذ أن العملية العسكرية في عملية فجر اليمن تختلف عن ما سبقها من عمليات عسكرية. نحن نتحدث عن عملية عسكرية يعني يخوضها القوات الحكومية من سواحل من الساحل الغربي هناك في محافظة تعز ومحافظة الحديدة، وصولا إلى هنا إلى وسط صحاري محافظة مأرب. المحاربون بروح قتالية عالية، والهدف لدى الجنود هنا في خطوط النار بأن الهدف هو الوصول إلى صنعاء واستعادة كامل التراب اليمني. حديث يبدأ من مجلس القيادة الرئاسي وينتهي في خطوط النار لدى المقاتلين بأن الهدف هو استعادة مؤسسة الدولة واستعادة كامل التراب اليمني.
0: إذا المشاهدين العربية، تدخل الجبهة الجنوبية مباشرة لمحافظة مأرب برفقة القوات الحكومية هناك في محيط معسكر أم ريش. نقل لنا الصورة مباشرة من هناك الصحفي عبد الإله الروبي، شكرا جزيلا لك. شدد نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس على ضرورة أن تجري إيران خفضا جوهريا لقدراتها في تخصيب اليورانيوم لتلبية مطالب الولايات المتحدة وإنهاء الحرب. أوضح فانس في مقابلة مع رويترز أن أي اتفاق محتمل سيتطلب من طهران اتخاذ إجراءات ملموسة لخفض قدراتها على التخصيب، وليس الاكتفاء بتعهدات بخفضها مستقبلا. قال إن واشنطن لا تزال منفتحة على التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنها ستشترط تقديم تنازلات ملموسة تتعلق ببرنامج

0: النووي. هذا وأظهرت صور أقمار صناعية كما سنشاهد حديث تجدد النشاط في مجمع مينزاداي النووي في شمال شرقي طهران بعد أشهر من تعرضه لهجوم إسرائيلي في مارس الماضي. بحسب الصور عالية الدقة التقطت خلال سبتمبر وأكتوبر، عملت السلطات الإيرانية على إزالة الأنقاض وإصلاح أضرار لحقت بالموقع. هذا وكان الهجوم قد دمر عددا من المباني وسط ترجيحات بتضرر منشآت تحت الأرض. ووفقا لمعهد العلوم والأمن الدولي، قد يشير هذا النشاط الأخير إلى محاولات لاستعادة قدرات مرتبطة بتطوير أسلحة نووية وإعادة بناء ما دمر في المجمع النووي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاقتصاد الإيراني في حالة خراب، مشيرا إلى مقتل عدد من قادة طهران ومعتبرا أن أكبر مشكلة حاليا هي عدم معرفة من يدير البلاد.
1: Inflation like no other country anywhere in the world. And the man who left the other day said, I'm leaving because our country is finished. That's what he said. I don't know. I don't take anything for granted, but they're not doing well. And thanks to the men and women of America's armed forces, dozens of Iran's terrorist leaders have been blown out of existence and straight through to the gates of hell. As you know, there leaders are gone. The second group of leaders are gone. And the biggest problem I have is nobody knows who the hell is running the country. Nobody knows, but maybe that's a good thing.
0: نواصل من قطاع غزة، حيث حصلت العربية على صور خاصة لنفق يعود لحركة حماس اكتشفه الجيش الإسرائيلي في حي الشجاعية بمدينة غزة. بحسب الجيش الإسرائيلي فإن النفق يمتد لنحو 500 متر ويصل عمقه إلى 14 مترا. يوصف هذا النفق بأنه أحد أكبر الأنفاق المكتشفة، إضافة إلى كونه يضم غرفا خصصت لكبار قادة حماس.
2: موجودين هون في نفق إرهابي تابع لحركة حماس الإرهابية في منطقة الشجاعية. طبعا هذا النفق هو عبارة عن 500 متر تقريبا من ناحية طول، ولما ندخل إلى الداخل أكثر راح نشوف أنه في هناك حتى مراقيد، في هناك مكان للمقوس. فحماس حفرت هذا النفق لحتى يكون في عندها هنا الطريقة إنه يكون في عندها مقوس لقادة.
0: وعن الوضع الميداني في القطاع بتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر، فقد قتل فلسطينيان أحدهما متطوع في الدفاع المدني إثر غارة جوية إسرائيلية قرب مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة. المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع أوضح أن الغارة الإسرائيلية أسفرت أيضا عن إصابة عدد من الأشخاص. وفي مناطق أخرى من القطاع أفادت مصادر بتجدد القصف المدفعي وإطلاق النار منذ منتصف الليل. علقت السلطات الفرنسية استخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية خلال الاحتجاجات الطلابية. جاء تعليق القنابل الصوتية بعد حادثة أدت إلى بتر يد متظاهر يبلغ من العمر 15 عاما. وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز قال إن القرار سيظل ساريا إلى حين اتضاح ملابسات الحادثة. أضاف أن المفتشية العامة للشرطة فتحت تحقيقات في 18 قضية وسط اتهامات من متظاهرين قوات الأمن الفرنسية باستخدام العنف المفرط خلال هذه الاحتجاجات. ومشاهدينا، كما نتابع معكم إذن هذه الصور مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس لاستمرار الحركة الاحتجاجية الطلابية لليوم الثاني على التوالي. إذن هي عشرات الآلاف من الطلاب خرجوا ليس فقط في العاصمة الفرنسية باريس، ولكن في نحو 30 مدينة فرنسية يطالبون إذن بتصليح أو إصلاح أوضاعهم. إذن كما نتابع هذه الصور مباشرة من باريس للاحتجاجات الطلابية. وإلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف منشآت للصناعات العسكرية في كييف وست مقاطعات أخرى. قالت الوزارة إن الاستهدافات نفذت باستخدام أسلحة عالية الدقة تطلق من البر والبحر والجو إلى جانب طائرات مسيرة. أضافت أن الضربات استهدفت البنية التحتية للميناء في منطقة

0: أوديسا، إضافة إلى سفن قالت إنها تستخدم لصالح الجيش الأوكراني. كشف مصدر مطلع من داخل دائرة ترامب لمجلة تايم أن الرئيس الأمريكي استعان بكروك لتقييم ردود الفعل المحتملة على اعتقال نيكولاس مادورو قبل تنفيذ العملية التي انتهت بالقبض عليه، فيما عززت التجربة قناعة الإدارة بقدرة الذكاء الاصطناعي على دعم حساباتها في المواجهة مع إيران.
1: من الغرف المغلقة في البيت الأبيض إلى شاشة روبوت دردشة، يبدو أن الرئيس الأمريكي يغير طريقة بحثه عن الإجابات ولم يعد يكتفي بمستشاريه التقليديين. تسريبات من داخل دائرته المقربة تكشف كواليس جديدة لآلية صنع القرار في البيت الأبيض، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تقنية، بل أصبح حاضراً في صياغة توجهات مصيرية واستكشاف سيناريوهات لملفات شديدة الحساسية، وصولاً إلى إدارة عمليات عسكرية وقضايا جيوسياسية. خلال اجتماع خاص عقد في المكتب البيضاوي في ديسمبر الماضي بحضور الملياردير إيلون ماسك، أمضى ترامب ساعات في محاورة غروك وطرح عليه سؤالا مباشرا بشأن ردود الفعل المحتملة في فنزويلا إذا ما نفذت عملية عسكرية لاعتقال الرئيس الفنزويلي السابق. وبحسب التقييم الذي قدمه الروبوت، كان من المرشح أن يلقى سقوط النظام ترحيبا واسعا داخل البلاد. وفي يناير أصدر ترامب قرارا بالقبض على مادورو ونقله إلى الاحتجاز الفيدرالي لمواجهة اتهامات مرتبطة بتهريب المخدرات. وبعد نجاح العملية تعززت القناعة بقدرة هذه الأدوات على لعب دور مماثل في المواجهة مع إيران، وسط تقارير عن استخدام نسخة حكومية من غروك لدعم نشر القوات واختيار الأهداف. لكن علاقة ترامب بالتكنولوجيا الحديثة لم تتوقف عند حدود الأمن القومي، فقد أغرق حسابه على تروث سوشال بمنشورات مولدة آليا، واستخدم بعضها في سجالاته السياسية واستهداف خصومه، حتى إنه أمر باستبدال مصطلح الذكاء الاصطناعي باسم الذكاء الفائق في وثائق السلطة التنفيذية، وشكل قوة خاصة لمتابعة هذا الملف مع تبني إطار طوعي للرقابة والتدقيق بدل فرض تشريعات فيدرالية صارمة.
0: نفت روسيا فرض تدابير لمكافحة الطاعون بعدما تداولت وسائل إعلام محلية أنباء تفيد بأن السلطات وضعت ما يصل إلى 200 شخص في الحجر الصحي، بعدما خالطوا داريا تشيبيلوفا وهي فنية مختبرات في معهد إيركوستوك لأبحاث المكافحة الطاعون في سيبيريا، والتي توفيت وفق التقارير إثر إصابتها بالتهاب رئوي حاد بعد تحطم أنبوب اختبار. طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موسكو بالتحلي بالشفافية وحذرها رسميا من أن امتناعها عن تقديم التفاصيل يعد مخالفة للالتزامات الصحية الدولية. قال ترامب للصحفيين أنه سيجري قريبا جدا مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بهذا الشأن. في الختام تذكير بأبرز العناوين. التحالف يعلن اعتراض صاروخين حوثيين شمال مدينة الرياض وخميس مشيط ويحدد مصادر التهديدات ويتوعد بتدميرها. القوات الحكومية اليمنية تتقدم في الوازعية غربي تعز وتشن غارات على مخازن أسلحة وآليات عسكرية لميليشيا الحوثي في مأرب والجوف. روبيو يقول إن إيران فشلت في استغلال فرص عدة للتوصل إلى اتفاق ويتهمها بإنفاق المال على الإرهاب والأسلحة وحزب الله. روسيا تعلن شن هجمة واسعة النطاق على مواقع في كييف منها مؤسسات صناعة صواريخ. في أمان الله.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
5: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
4: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
6: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
7: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
4: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

أهلا بكم مشاهدينا إلى غدا عمل من العربية والعربية بزنس. أنا لارا حبيب وهذه العناوين. وزير الخارجية الأمريكي يشير إلى أن كميات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز تقارب مستويات ما قبل الحرب الإيرانية. مساهمو سولوشنز يوافقون على مضاعفة رأس مال الشركة عبر أسهم مجانية. العراق يخفض قيمة عملته ب 13% مقابل الدولار في ظل تفاقم الضغوط الاقتصادية. وبوش تعتزم رفع أسعار سياراتها الرياضية ب 20% لتعزيز الربحية. على كل مشاهدينا لنبدأ غدا عمل بإلقاء نظرة على ما يدور في أسواق المنطقة والصورة سلبية نسبيا، يعني عم نشوف ضعف في الأسواق الخليجية. ها هي الأسواق تسجل إذن تراجعات، سوق الأسهم السعودية 13% من الخسائر، دبي أبو ظبي أيضا على تراجع، قطر نصف نقطة مئوية. هلا لا ننسى الملف اليمني وتفاقم التوترات الجيوسياسية أكيد له انعكاساته على أسواق المنطقة لأنه عم بيأثر أيضا على أسعار النفط. من ناحية أخرى الكويت مرتفعة بعد أن بدأت الجلسة على تراجع، مسقط أيضا ارتفاع ب 14%. ها هي أسعار النفط تعود إلى مستويات فوق ال 101 دولار، برنت يقترب مجددا من ال 108 ونايمكس 90 دولار يسجل ارتفاعات ب 17%. على كل مشاهدينا يأتي ذلك في وقت أيضا ارتفاعات أسعار النفط عم بتأثر سلبا على أسواق الأسهم العالمية اليوم. آسيا وأوروبا على ضعف رغم وصول المؤشرات الأمريكية إلى مستوى

مستويات قياسية. لنقوم الآن بجولة سريعة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم، ونبدأ من تحذيرات نسمعها من مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورجيفا، التي قالت من أن الاقتصاد العالمي بات عالقا بين صدمة سلبية في إمدادات التنمية

0: الأزمات العالمية واستمرار أزمة الديزل بفعل الحرب مع إيران واضطرابات إمدادات الشرق الأوسط. وباتت الإدارة تتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 98 دولار للبرميل في عام 2026 بزيادة 8% عن توقعاتها الشهر الماضي، فيما رفعت توقعاتها للعام 2027 إلى 84 دولار للبرميل. طلبت منظمة الصحة العالمية توضيحات من روسيا بشأن تقارير عن إصابة موظف ثان في المعهد بالتهاب رئوي مجهول السبب، كما طالبت بتوضيحات حول وفاة عامل في معهد لأبحاث مكافحة الطاعون بحسب منشور للمنظمة حول مستجدات الواقعة. ذكرت مصادر لبلومبرغ أن سبيس إكس تسعى إلى جمع 40 مليار دولار لتمويل شراء رقائق من إنفيديا في صفقة قد تكون من بين أكبر عمليات الاقتراض المرتبطة ببناء البنى التحتية للذكاء الاصطناعي. تعتزم بوش رفع أسعار طرازاتها الرياضية الأعلى فئة ب 20% في المتوسط ضمن استراتيجية تستهدف تعزيز الربحية عبر بيع عدد أقل من السيارات بأسعار وهوامش أعلى. خفض العراق قيمة عملته ب 13% أمام الدولار في خطوة تأتي مع تزايد الضغوط على الاقتصاد نتيجة لتعطل صادرات النفط بسبب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز. وحدد البنك المركزي العراقي سعر بيع الدولار للجمهور عند 1520 دينار للدولار مقارنة ب 1310 دنانير سابقا، ويمنح خفض قيمة الدينار الحكومة قيمة أكبر بالدينار مقابل كل دولار من الإيرادات النفطية، ولكنه في المقابل يرفع تكلفة السلع المستوردة ويزيد مخاطر انتقال الضغوط إلى التضخم والقوة الشرائية للمستهلكين. للمزيد معي مباشرة من بغداد دكتور أحمد هذال، أستاذ الاقتصاد المالي في الجامعة المستنصرية. أهلا بك دكتور أحمد وشكرا لوجودك معنا. لماذا برأيك أقدم البنك المركزي الآن على خفض قيمة العملة، وكيف يقارن السعر اليوم مع السعر الموجود بالسوق السوداء؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم ولمشاهدي قناة العربية بزنس المحترمين. حقيقة هذه ليست المرة الأولى برفع سعر الصرف، وأيضا التغيرات بالسعر الموازي والسعر الرسمي سبق وأن تم رفعه في حكومة السيد الكاظمي من 1920 أو 1918 إلى 1445، ومن ثم تداعيات الأزمة المالية وأزمة التصدير وانخفاض الكميات النفطية المصدرة بنسبة 50 إلى 60% بالإضافة إلى الخصومات التي تعطيها شركة سومو المصدرة للنفط العراقي بقيمة تقريبا 30 دولار، كل ذلك أثر على حجم الموازنة وحجم الإيرادات الكلية العراقية، وبالتالي العراق لا سيما يعتمد على أكثر من 92% على إيرادات النفط في تمويل النفقات المتضخمة جدا التي تضخمت أكثر من 45 أو 25 مرة من عام 2015 ولغاية اليوم بسبب التوظيف الحكومي العشوائي وتضخم الجهاز الإداري للدولة وانتشار حجم البطالة المقنعة ما بين الكادر الوظيفي، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الإنفاق الاجتماعي سواء كان على الرعاية الاجتماعية أو على المتقاعدين، وبلغ هذا الإنفاق في موازنة عام 2027 المخططة بما يقارب 100 تريليون دينار، وهذه القيمة من الموازنة هي تشكل عبئا على الدولة العراقية، وبالتالي سيضعف الاستثمار في هذه الموازنة. على العموم هنالك موازنة حقيقة متفائلة من قبل الحكومة وهي متكائمة من قبل الاقتصاديين، لأنه ما وضع من كميات نفطية كبرى تصل إلى 4 مليون ليس بمقدور العراق أن يصدر هذه الكمية. نعم
0: دكتور، اليوم سعر البيع الدولار عند 1520، ما كان السعر بالسوق السوداء؟
1: نعم، حقيقة السعر سابقا عندما كان 1320 كان السعر في السوق السوداء يقارب 160 ألف، يعني 1600، لكن بعد يعني فقط بعد التصريح الإعلامي من قبل أحد النواب قفز السعر من 1500 إلى 1600، وهذا طبعا أثر على الأسواق وعلى حركة السوق والركود بهذه الأسواق، وبالتالي عندما ثبت اليوم قفز السعر إلى أكثر من 1700، وباعتقادي من المرجح أن يقفز

0: السعر بأكثر من هذه القيمة وهذا السعر في السوق السوداء إلى أكثر من 1750 أو 1800 بسبب
1: يعني هل خطوة لا تحل مشكلة الفارق بالسعر بالسوق السوداء؟
0: بالتأكيد هي الخطوة هذه. كل دول العالم كما تعلمون جنابكم أنه كل دول العالم تسعى لتغيير قيمة العملة لأسباب اقتصادية وليست لأسباب مالية، إلا العراق يسعى دائما لتغيير سعر قيمة عملته لتمويل، لزيادة التمويل. فالفرق 13% لن يضيف إلى الموازنة أو تقليل العجز بصورة كبيرة، لا سيما العجز 43 تريليون قدر بالموازنة، وما نقدره نحن بقراءة واستقراء للأوضاع الجيوسياسية وأوضاع الاقتصادية أنه سيصل إلى 75 فعليا. فما أعتقد أنه ال 17 تريليون التي ستكون أو ستحققها نسبة الفارق 13% من تغيير سعر الصرف ستقلل من عجز الموازنة، لا سيما أن الدين الحكومي ارتفع بشكل كبير جدا من عام 2023، كان 70 تريليون ارتفع إلى أكثر من 109 تريليون. وعندما يضاف إليها ديون المقاولين التي تبلغ تقريبا 50 تريليون ستقفز إلى 159 تريليون، على اعتبار أنه عندما تقر الموازنة ستمول الديون السابقة التي أبرمت في الموازنة الثلاثية. حقيقة الوضع النقدي بالخصوص حقيقة بسبب تعقيد السياسات الاقتصادية والسياسة النقدية والسياسة المالية.
1: دكتور، بس قبل ما يدهمنا الوقت، يعني وصلت الفكرة، بس قبل ما يدهمنا الوقت، ما توقعاتك لأثر ذلك على مستويات التضخم بالبلاد وباختصار شديد لو سمحت؟
0: حقيقة التضخم فيما يخص السلة الغذائية والسلع الأساسية الاجتماعية مغطى ومسيطر عليه من قبل الحكومة، لأن الحكومة تدعم الفئات الهشة عن طريق الرعاية الاجتماعية وعن طريق السلة الغذائية، لكن هنالك ارتفاع كبير يصل إلى 80 إلى 90%، وبعض السلع الإلكترونية والكهربائية قفزت بارتفاع بنسبة 100%، وهذا حقيقة سيؤثر كثيرا على الحركة الاقتصادية وحركة السوق العقاري وحركة الأسواق التجارية وحركة الاستثمار أصلا، لأنه رأس المال سيتحذر كثيرا من السياسات القادمة، لا سيما أن هنالك سياسات غير موثوقة يعتبرها المستثمرين بالداخل والخارج، لأنه العراق دائما ما يغير سياساته بشكل فجائي وليس بشكل تدريجي. نعم،
1: شكرا لك دكتور أحمد هذال، شكرا لك.
0: حياكم.
1: فاصل قصير نتابع من بعده في غدا عمل. مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا تحذر من أن الدين العام العالمي سيتجاوز قريبا 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
2: فهل يقال فتوحات الإسلامية أو يقال اسم آخر؟ ما في شيء.
3: لما نستخدم الكلمة مثلا عند غير المسلم نقول استعمار أو استخراب أو استدمار، وفي الإسلام نقول فتوحات إسلامية.
2: وعندما قرأت التاريخ وجدت أن هذه الفتوحات تعاطى معها العلماء والمؤرخون بإعجاب.
3: ألم تستباح أعراض بملك اليمين حضرتك؟ ألم تؤخذ أموالهم وتوزع؟
2: لم تعرف الأمم فاتحين متسامحين مثل العرب.
3: ألا يفهم من كلام حضرتك أن الدين عبارة عن سلطة وسيف؟
2: ألا يكون دولة ودعوة؟ يعني كلمة سيف عشان تخوف المشاهدين. يعني
4: قضية انتشار الإسلام بحد السيف خرافة
2: سخيفة رددها المؤرخون كثيرا.
5: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية، حيث الثوالي تغير حياة الكثيرين واللحظات ترسم مسار الملايين والأخبار تروي قصص العالم.

حذر صندوق النقد الدولي من أن أزمات ارتفاع تكاليف المعيشة قد تترك أثارا طويلة الأمد على التضخم والفقر، مع توقع تزايد وتيرة الصدمات الحادة في أسعار الغذاء والطاقة مستقبلا. وظهر بحث جديد للصندوق أن الأسر الأقل دخل

نقلا تتعرض لمعدلات تضخم أعلى نظرا لإنفاقها نسبة أكبر من الدخل على السلع الأساسية. وبحسب نموذج اقتصادي جديد للصندوق، فإن ارتفاع كلفة المعيشة ربما دفع 23 مليون شخص إضافي إلى مدون خط الفقر بين 2021 و2024 مقارنة بما كانت تشير إليه التقديرات السابقة. كما أظهرت البيانات أن توقعات التضخم على المدى القصير والمتوسط ترتفع بقوة خلال أزمات تكلفة المعيشة، ما قد يزيد الضغوط على البنوك المركزية للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة. يرى صندوق النقد أن التحويلات النقدية الموجهة للفئات الأكثر فقرا هي الأداة الأكثر كفاءة لمواجهة هذه الأزمات. من جانبها، حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن الاقتصاد العالمي بات عالقا بين صدمة سلبية في إمداد الطاقة بسبب صراعات الشرق الأوسط وطفرة استثمارية ضخمة في الذكاء الاصطناعي تدعم النمو في بعض الاقتصادات، ولكنها تضيف في الوقت نفسه ضغوطا تضخمية ومخاطر مالية جديدة.

حذر ري داليو الملياردير بالطبع من أن طفرة الذكاء الاصطناعي باتت تمثل فقاعة كلاسيكية تقترب من نقطة الانفجار في ظل ارتفاع أسعار الفائدة والحاجة المتزايدة إلى تحويل الثروات إلى سيولة نقدية.

0: يعتزم بنك HSBC إجراء خفض واسع للوظائف في قطاع إدارة الثروات بالمملكة المتحدة ضمن استراتيجية يقودها الرئيس التنفيذي جورج الحديري لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء. ووفقا لمصادر صحيفة فاينانشال تايمز، سيشمل التقليص نحو 50% من الوظائف الإدارية والمتخصصة وحوالي 70% من المستشارين الماليين، مع بدء مغادرة الموظفين المتأثرين بنهاية الشهر بعد انتهاء فترة المشاورات. قال البنك إنه يواصل تطوير خدماته الرقمية لتلبية احتياجات العملاء، بينما يأتي القرار بعد عامين فقط من خطة توسع استهدفت مضاعفة الأصول المدارة إلى 100 مليار جنيه استرليني بحلول نهاية العقد، مقارنة ب 62 مليار جنيه بنهاية العام الماضي. تذكير مشاهدينا بإغلاقات المؤشرات الأمريكية في جلسة يوم أمس، المؤشرات على ارتفاع، مستويات قياسية جديدة بدعم من أسهم التكنولوجيا. وها هي العوائد تعود لتسجل ارتفاع عائد لل 30 سنة 1% من المكاسب. على كل للمزيد معي مباشرة من دبي هاني أبو عاقلة، كبير محللي الأسواق في XTB مينا. هاني أهلا وسهلا بك، وشكرا لوجودك معنا. الأسواق عند مستويات قياسية جديدة رغم عوائد السندات عند أيضا مستويات شبه قياسية، يعني أعلى مستويات منذ سنوات طويلة. عادة هذا لا نراه في الأسواق، بالتالي هل فعلا الرهان على الذكاء الاصطناعي هو مبرر وهو الذي يبرر هذه الارتفاعات القياسية بأسواق الأسهم؟ ما رأيك؟
1: شكرا لارا على الاستضافة اليوم. أتوقع أنه مبرر بشكل كبير جدا على الأرقام الحالية، لأنه حاليا بنشوف الفورورد بي ريشيو بالنسبة للـ S&P 500 الـ 12 شهر القادمة هي عند مستويات جيدة.

0: جدا وأقل من المستويات اللي بدأنا بها السنة السابقة.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: في برنا وبحرنا حياة تستحق أن تبقى، تنوع فطري يثري طبيعتنا ويحفظ توازنها ويمثل جزءا من إرث المملكة وثروتها الطبيعية، وبوعينا واهتمامنا نحافظ على هذه الحياة وموائلها لتستمر لأجيال قادمة. حياتنا الفطرية تزدهر بوعيكم. المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بحياتها نحيا.
1: العربية اف ام.
3: مؤشر الاس ام بي 500 وحتى مؤشر ناسداك.
0: نعم، مؤشر الاس ام بي له مستهدفات. الناسداك نشوف انه مستهدفات 34300 ممكن تكون مستهدف، كذلك الاس ام بي 500 مستهدفات 8000 عليه. الكل سبب هو التوقعات الكبيره جدا لارباح الربع الثالث القادم علينا، بدات هذا الاسبوع والبنوك الاسبوع القادم، واضح ان الارقام سوف تكون جيده. السبب هو التوقعات المستقبليه للربع السابق لهذا الربع الثالث كانت جيده جدا وممتازه، وحتى الان تدعم استمرار المؤشر وبالذات قطاع التكنولوجيا. نعم الكونسنتريشن يعني شيء سيء جدا لانه حاليا متركز على قطاع التكنولوجيا بشكل كبير وبالذات على الشركات الكبيره، ولكن لارا لو شفنا الانفاق في عام 2026 بهذه الشركات السته الكبيره في الحوسبه السحابيه اكثر من 650 مليار دولار، ومتوقع في عام 2027 ان يكون تريليون دولار. اذا واضح انه يمكن ان يستمر المؤشر في الصعود.
3: ماذا عن السندات؟ يعني أيضا هل نتوقع استمرار بارتفاع عوائد السندات؟
0: عايز استمرار توقع استمرار عوائد السندات، أتوقع أنه ممكن بشكل كبير جدا. السبب طبعا عدم رضا شاري السندات بالعوائد الحالية والأوضاع العامة بشكل عام للعجز الميزانية الأمريكية، هذا من ناحية الحكومات، وحتى شركات الذكاء الاصطناعي يطالبون بعوائد أعلى طالما أن هذه الشركات مثل أنتروبيك وأوبن إي آي اللي هي الكبيرة جدا ومعروفة بأنها حتى الآن تحقق خسائر. إذن يريدون عوائد أعلى، فلذلك يطالبون بعائد أعلى من 5.7 ممكن أن نراها على 30 سنة، وممكن نرى مستويات 6% لا تستبعدي ذلك أبدا، ممكن أن نرى هذه الزيادة قائمة في المستقبل.
3: هاني دعني أنتقل إلى العملات. ما رأيك بالحركة على اليورو؟ هل عليه ضغط من المخاوف حول أزمة فرنسا؟ ولكن هل ترى الأسوأ رأيناه على اليورو أم لا؟ الاتجاه نزولي،
0: اتجاه نزولي. مستهدفات 1.10 على اليورو أتوقع أنها قائمة. السبب الواضح جدا أزمة فرنسا. نعم عادة انخفضت عوائد السندات قليلا ولكن عادت الارتفاع اليوم، وواضح الفارق بين عوائد سندات فرنسا وألمانيا الوصل إلى 160 نقطة، واضح أنه سوف يضغط أكثر على اليورو. الفارق كذلك مع العوائد الأمريكية واصل كمان إلى مستهدفات تسمح لليورو أن يهبط أكثر وأكثر تحت مستويات 1.12 وصولا إلى مستويات 1.10، فنتوقع لليورو كذلك هبوط.
3: ماذا عن الذهب هاني اليوم؟ يعني الذهب يعود ليسجل تراجع في ظل ارتفاعات أسعار النفط، وبالتالي دائما عندما ترتفع أسعار النفط هذا يثير مرة أخرى المخاوف حول مستويات التضخم. الذهب كان عليه ضغط مؤخرا وأكيد بعد رفع الفائدة الأمريكية، بالتالي ما رأيك؟ لن نعود قريبا إلى المستويات فوق 5000 دولار؟
0: خلينا ناخذها مستوى مستوى. الضغط على الذهب الفتره الماضيه كان له اسباب كثيره. نعم عوائد السندات ارتفعت ضغط على الذهب، ولكن خلينا نشوف الاساسيات الذهب لكي نعرف ما الذي حصل. صناديق الاي تي اف ضافت 70 طن، وهذا طبعا الانفستر طويلي الاجل، بمعناه على المدى الطويل يرون ان الذهب صاعد. على المدى القصير ما اثر على حركه الذهب بشكل اساسي كان المانج ماني اللي هم مدراء الاصول وصناديق التحوط في بورصه كوميكس، عملوا انخفاض في المراكز ب 84 طن، هذا سحب الذهب الى الاسفل. وكذلك السبريدنج اللي هم مضاربي الفروقات، عقود الفروقات الاجله في بورصه كوميكس، الفرق على سبيل المثال بين ديسمبر ونوفمبر، شراء هذا وبيع هذاك، هذول انخفضوا باكثر من 156 طن. اذا لدينا عاملين رئيسيين، المانج ماني والسبريدنج، الاثنين انخفضوا بشكل كبير جدا، وهذول كانوا مقابل صناديق الاي تي اف اللي بتزيد 70 طن. في الجانب الاخر لدينا البنوك المركزيه، ونعرف ان الصين وصلت الى 2400

0: تقريبا 2400 طن، وهذا تقريبا يمثل 9% من الاحتياطات. إذن الشراء الكبير جدا من قبل البنوك المركزية المستمر في الصين 23 شهر على التوالي، وصناديق الـ ETF تدعم الصعود، ولكن حاليا الأرقام تدعم أو الأساسية تدعم جزء من التقلبات وليس الهبوط العنيف.
1: شكرا لك هاني أبو عاقلة، كبير محللي الأسواق في XTB ميناء، شكرا جزيلا لك. في قطاع الطاقة، قال وزير الخزانة الأمريكي ماركو روبيو إن كميات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز تقارب مستويات ما قبل الحرب.

ذكرت وكالة بلومبرج أن مجموعة السعودية التي تضم الخطوط السعودية وطيران أديل تسير في خطتها لتنفيذ طلبية جديدة وصفت بالضخمة من الطائرات بهدف توسيع الأسطول واستبدال الطائرات القديمة خلال العقد المقبل. وأشار نائب الرئيس التنفيذي الاستراتيجية في المجموعة والرئيس التنفيذي المكلف لطيران أديل أن المجموعة انتهت من تقييم احتياجاتها المستقبلية من الطائرات على أن تبدأ عملية طرح المناقصة بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة. ولم يكشف سانجيف كابور عن حجم الطلبية، ولكن بلومبرج كانت قد أفادت في فبراير بأن المجموعة أجرت محادثات أولية مع بوينغ وإيرباص لشراء ما لا يقل عن 150 طائرة من الطائرات ذات الممر الواحد والطائرات عريضة البدن في صفقة قد تصبح الأكبر في تاريخها. وصلنا لنهاية غدا عمل، شكرا لهذه المتابعة وإلى اللقاء.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: قضيت 26 عاماً مع الجيش البريطاني.
4: Intense work was extremely dangerous.
3: تجربتك في لندن الشمالية مع الجيش البريطاني.
4: When they caught their informants, they would take them away, they'd torture them in the most horrific ways, then force them to give a confession and then kill them.
3: الاجتياح الأمريكي البريطاني للعراق. حدثنا عن صعوبة مهمتك.
4: That tour in Iraq broke me and broke my will to stay in the British military.
3: لديك منشور في منصة إكس تقول فيه: الحقيقة الكاملة عن أسلحة الدمار الشامل لم تخرج بعد. إن حدث ذلك سيكون بلير وبوش خلف القضبان.
4: The public around the world were lied to, and there's a lot more that happens than that makes me even more angry at those two.
2: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
5: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام

0: مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحداً.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

العربية ترصد تعزيزات قوات العمالقة الجنوبية إلى الوازعية غربي تعز. التحالف يعلن اعتراض صاروخين حوثيين شمال مدينة الرياض وخميس مشيط ويحدد مصادر التهديدات ويتوعد بتدميرها. روبيو يؤكد أن إيران فقدت السيطرة على مضيق هرمز بالكامل واقتصادها في حالة انهيار. الصحة العالمية تتحدث عن إصابة ثانية بالطاعون بمختبر سيبيريا. واشنطن تطلب معلومات رسمية من موسكو. الشرطة الفرنسية توقف استخدام القنابل الصوتية بعد بتر يد طالب متظاهر.

أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية من العربية. دفعت قوات العمالقة الجنوبية بتعزيزات لإسناد القوات الحكومية في جبهة الوازعية غرب تعز والتي تشهد تقدما في بعض محاورها. العربية رصدت تلك التعزيزات.

هذا وتدور معارك عنيفة بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي في مديرية الوزعية جنوب غرب تعز، وسط تقدم للقوات الحكومية وسيطرتها على مرتفعات استراتيجية. تركزت المواجهات في مناطق المنصورة والشريرة ومحيط جبل نومان عقب السيطرة على جبال الكافر. استعادت القوات الحكومية اليمنية مناطق ومرتفعات في مديرية جبل حبشي، بينها منطقة يفرس والكلائبة والقحاف والنوازل. قالت القوات الحكومية إنها نصبت كمائن أسفرت عن مقتل وجرح عشرات من عناصر الحوثي واختنام 5 دوريات عسكرية. وفي جبهة الصلو جنوب شرق تعز، أعلنت القوات الحكومية مقتل 12 عنصرا من

0: الحوثيين وإصابة آخرين بعد صد هجوم على مواقعها في تلك المنطقة. أيضا هذه الصور خاصة بالعربية لاستهداف الطيران الحربي تجمعات حوثية في السلسلة الجبلية المطلة على الوزعية غربي تحس.
1: ضرب للطيران، ضرب الطيران، هذا الطيران ضرب

0: وفي أخبار الجبهات الأخرى، شن الطيران الحربي اليمني سلسلة غارات فجر اليوم استهدفت مخازن أسلحة وآليات عسكرية وناقلات جند للميليشيات الحوثية في شمال محافظة مأرب وغرب محافظة الجوف. بحسب مصادر ميدانية لمراسل عربية، استهدف الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية بخمس غارات مخازن صواريخ باليستية وقاعدة للإطلاق ومخبئ أسلحة مموهة في معسكر ماس ومحيطه على الأطراف الشمالية لمحافظة مأرب. المصادر أكدت أيضا استهداف الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية في مفرق الجوف آليات عسكرية وناقلة جند كانت متجهة من العاصمة صنعاء لتعزيز جبهات الحوثيين في الجوف. كما استهدفت غارات أخرى خنادق وتجمعات للحوثيين في مواقع الخسف والأقشع في الصحراء الواقعة بين محافظتي مأرب والجوف. وإلى جبهة مأرب الجنوبية، حيث وفاد قائد أركان اللواء 14 مدرع في القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن علي الأقرع للعربية أن القوات تواصل تقدمها لتحرير الأراضي من ميليشيا الحوثي، مشيرا إلى أن قواته حررت مناطق في محيط معسكر أمريش وتواصل تقدمها لتحرير مزيد من المواقع.
1: بعد إعلان فخامة الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير رشاد العليمي انطلاق معركة فجر اليمن، حبينا إلى مواقع إلى ميادين العزة والكرامة، وواجهنا الميليشيات الحوثية، لقيناهم دروس لن ينسوها في كل المحاور وفي كل
2: ماذا عن معركة اليوم؟
1: والله الحمد لله نحن من تقدم إلى تقدم، ونحن الآن في محيط معسكر أم ريش، وإن شاء الله نحرر كل شبر من الوطن من هذه الميليشيات الإجرامية التي تدعمها إيران وأدواتها.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: العربية اف ام،
0: ان تعرف اكثر. ملاعب، في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وافكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
2: خلينا نكون واضحين،
3: طيب انت خذ المدرب، هو بناء على طلب المدرب.
4: المفروض الرئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
5: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
0: وأقلام الصحفيين،
6: وبعدين قضايا مش واحدة.
7: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
8: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة طبقها.
9: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
10: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة،
11: كنا على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC Action وعلى MBC شاهد،
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء.
12: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
13: Nothing. The Hormuz Strait, tremendous amount.

0: millions of barrels of oil has been delivered just over the last couple of days. We're getting it through at levels that were now even and sometimes exceeding prior to the war. And we've done very well.
1: توقعت وكالة فيتش تراجع إصدارات بنوك الخليج من الديون المقومة بالدولار بنحو 30% هذا العام مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وتباطؤ نمو الائتمان واستمرار الضبابية الجيوسياسية، وانخفضت الإصدارات إلى نحو 59 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 مقارنة بمستوى قياسي بلغ 100 ملياري دولار في عام 2025 بأكمله، فيما تراجعت إصدارات البنوك السعودية بنحو 50% ما خفض حصتها من إجمالي إصدارات بنوك الخليج إلى 37% مقابل 55% في عام 2025. في المقابل ارتفعت إصدارات البنوك الإماراتية بنسبة 43% لترتفع حصتها من إجمالي إصدارات المنطقة إلى 32% مقارنة ب 17% في 2025. ورغم التراجع أشارت وكالة فيتش إلى استمرار قوة الطلب من المستثمرين متوقعة تعافي الإصدارات في عام 2027 إلى ما بين 70 و80 مليار دولار بدعم من تحسن الأوضاع الجيوسياسية وعودة نمو الائتمان وتحسن ظروف التمويل. ذكرت وكالة بلومبرغ أن مجموعة السعودية التي تضم الخطوط السعودية وطيران أديل تسير في خططها لتنفيذ طلبية جديدة وصفت بالضخمة من الطائرات بهدف توسيع الأسطول واستبدال الطائرات القديمة خلال العقد المقبل. أشار نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في المجموعة والرئيس التنفيذي المكلف لطيران أديل أشار إلى أن المجموعة انتهت من تقييم احتياجاتها المستقبلية من الطائرات على أن تبدأ عملية طرح المناقصة بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة. ولم يكشف سانجيف كابور عن حجم طلبية، لكن بلومبرغ كانت قد أفادت في فبراير بأن المجموعة أجرت محادثات أولية مع بوينغ وإيرباص لشراء ما لا يقل عن 150 طائرة من الطائرات ذات الممر الواحد والطائرات عريضة البدن في صفقة قد تصبح الأكبر في تاريخها. خفضت العراق قيمة الدينار بنحو 13% أمام الدولار في خطوة تأتي مع تزايد الضغوط على الاقتصاد نتيجة تعطل صادرات النفط بسبب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز. وأحدد البنك المركزي العراقي سعر بيع الدولار للجمهور عند 1520 دينار للدولار، هذا مقارنة بنحو 1310 دنانير سابقا. ويمنح خفض قيمة الدينار يمنح الحكومة قيمة أكبر بالدينار مقابل كل دولار من الإيرادات النفطية، لكنه في المقابل يرفع تكلفة السلع المستوردة ويزيد مخاطر انتقال الضغوط إلى التضخم والقوة الشرائية للمستهلكين. أعلنت مؤسسة فوتسي راسل مساء أمس خروج مصر وسوق المال المصري رسميا من قائمة الترقب أو الواتش ليست بعد استيفاء السوق للمعايير والمتطلبات الدولية اللازمة. وأكد السيد عمر رضوان رئيس البورصة المصرية أكد أن خروج السوق المصري من قائمة الترقب يضيف شهادة ثقة جديدة تؤكد مرونة السوق وقدرة السوق على التعامل مع التحديات والضغوط والمتغيرات العالمية. اليوم جلسة كانت سلبية في الأسواق المصرية، يبدو أن الأسواق تعكس اتجاهها صعودا ولو أن المكاسب طفيفة. هذه المكاسب إذن في حال تستمر تأتي بعد جلستين متتاليتين من التراجع، تراجعات كانت طالت المؤشرات بأكملها. الآن إي جي إكس 30 استقرار ميل الارتفاع، الإي جي إكس 70 ارتفاعات تقارب 20 نقطة المئوية، أيضا الإي جي إكس 100. وقفة مع فاصل، نعود من ثم لمتابعة الأسواق العربية. وفيه ترامب يؤكد أن قوة الدولار تعكس الأداء الاقتصادي الإيجابي للولايات المتحدة.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
1: يبدأ النقاش.

0: التحليل.
1: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
0: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
0: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
7: حيكم من جديد مشاهدينا. اتسع العجز التجاري الأمريكي ب 13.7% على أساس شهري في أغسطس إلى 105 مليارات و 600 مليون دولار، وهو الأعلى منذ مطلع 2025. جاءت البيانات أسوأ من توقعات الأسواق مع ارتفاع الواردات بنسبة 4.3% مقابل نمو الصادرات ب 1.4%، ما يرجح أن يشكل العجز التجاري في أغسطس عبئا واضحا على نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث.
8: Now we have a very strong dollar. That's because we're doing well. You know, a strong dollar is good in many ways. In certain ways, you could make a case that it slows things down. But a strong dollar gives you a lot of life. And by the way, you know what a strong dollar does? It gives you no inflation.
7: وهذه جولة مشاهدين على أداء الأسواق العالمية وفئة الأصول، ونبدأ من عوائد سندات الخزانة الأمريكية التي ترتفع وبقوة. العائد على العشر سنوات الآن يضيف أكثر من 1% ليتداول فوق مستويات 5.33، هذه أعلى مستويات منذ عام 2002. العائد على الثلاثين عام أيضا يضيف نفس النسبة تقريبا 1% إلى ما فوق مستويات 5.71، ارتفاعات قوية للغاية من حيث هذه العوائد. صباحا الصورة كانت سلبية في الأسواق الآسيوية، تراجعات كانت طالت المؤشرات الآسيوية، كافة التراجعات الأكبر طالت سوق كوريا الجنوبية حيث فقد السوق تقريبا 2%. في اليابان كذلك تراجعات ملحوظة، في هونغ كونغ أيضا، بينما في أستراليا تراجعات محدودة إلى حد كبير. في أوروبا كذلك تراجعات، لا شك أن ارتفاع عوائد السندات يضغط على حركة أسواق الأسهم، ولو أن ذلك يعني لا نرى ذلك في وول ستريت. في أوروبا تراجعات إذن قوية من حيث الداكس الألماني، الكاك 40 يفقد أكثر من 1%، والفوتسي 100 متراجع بثلاثة أربعة نقطة مئوية. هذه العملات، الدولار يرتفع أمام سلة العملات الرئيسية، أمام اليورو، الباوند، الين، الفرنك والدولار الأسترالي. طبعا كل الأعين متجهة نحو محضر الاجتماع الفيدرالي الذي يصدر في وقت لاحق من اليوم. الأسواق تبحث عن أي إشارة حول معرفة مسار السياسة النقدية المستقبلية. نذكر بإغلاقات أسهم المجنفة 7 وفق نهاية جلسة أمس. سهم إنفيديا أنهى الجلسة مرتفعا، طبعا إنفيديا على حافة أن تخترق مستويات 6 تريليونات دولار من حيث القيمة السوقية، أول شركة بالعالم تصل إلى قيمة سوقية بهذا الحجم. أبل مكاسب، مايكروسوفت أيضا متى بعض الضعف في مقابل أيضا مكاسب تبعناها على أمازون يوم أمس.

0: إلى لندن، حيث يشارك صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مؤتمر لندن ليدرز للاستثمار في مجال الرياضة في العاصمة البريطانية، الذي يناقش العديد من الملفات من بينها جدوى الاستثمار في المجال الرياضي. وللحديث أكثر حول هذا المؤتمر تنضم إلينا مباشرة من مؤتمر لندن ليدرز للاستثمار الزميلة كارينا كامل، مراسلة العربية بزنس. كارينا، أهلا وسهلا بك معنا. كارينا، دعينا في تفاصيل أبرز النقاشات المطروحة اليوم حول جدوى الاستثمار في الرياضة والدور الذي يلعبه صندوق الاستثمارات العامة في هذا المؤتمر بكل تأكيد.
1: يعني نحن هنا في استاد تشيلسي اف سي.

0: نادي كرة القدم تشيلسي ستامفورد بريدج الشهير غرب لندن، وانطلقت فعليا صباح اليوم فعاليات يعني أحد أكبر التجمعات للاستثمار في المجال الرياضي في العالم. مشاركة كبيرة من العديد من النوادي البريطانية ولكن العالمية كذلك، رئيس أرسنال، رئيس تشيلسي، نحن هنا في مقرهم الرسمي، ولكن أيضا ممثلين بارزين من فورمولا 1، من كرة القدم الأمريكية الأمريكان فوتبول، الكريكت، كل الألعاب المختلفة متواجدة هنا، إلى جانب علامات تجارية عالمية مثل فانز، نتفليكس، أمازون، لولو لامن، تيك توك، وطبعا أيضا مشاركة سعودية في غاية الأهمية. نحن ننتظر إطلاق أو انطلاق قد نقول جلسة خاصة ترعاها أو يرعاها صندوق الاستثمارات العامة السعودي البي آي إف، الذي هو ينظم هذه الندوة، يشارك فيها 4 أعضاء بارزين من الصندوق ومن الشركات التابعة للصندوق، شركة ريديا وشركة القدية، تحت عنوان بناء قوة عالمية في المجال الرياضي، بي آي إف أو صندوق الاستثمارات العامة كقائد في بيئة الرياضة الدولية. الكل يعرف طبعا مدى أهمية الاستثمارات الرياضية بالنسبة للصندوق، هناك 6 قطاعات أساسية يركز عليها في استراتيجياته الاستثمارية التي هي ممتدة من هذه السنة الجارية حتى عام 2030، وهو طبعا يوم أو قد نقول موعد اكتمال رؤية 2030. ولكن الرياضة من بين الست مجالات المهمة بالنسبة للصندوق، وهناك العديد من الشراكات المهمة. نحن نتحدث عن تطوير مجال السياحة داخليا في المملكة من خلال المشاركة الرياضية من قبل المواطن السعودي، ولكن أيضا طبعا جذب الاستثمارات إلى هذا المجال وتطوير البنى التحتية، وهذا أمر يحصل فعليا على أرض الواقع. هناك زخم كبير في تشييد المنشآت، تم فعلا تشييدها وتدشينها وإطلاق العديد من الفعاليات، ولكن طبعا هناك أيضا خطة طموحة جدا لاستضافة كأس العالم عام 2034. وهنا نأتي إلى الشراكات، لأنه هذا التجمع مهم جدا لجذب الاستثمارات ولكن أيضا لإبرام الشراكات المهمة. ونحن نعرف أن هناك العديد من الشراكات الهامة بين الفيفا وبين المملكة العربية السعودية، وهذا سيكون قد نقول محط النقاش في الجلسة التي هي منظمة لاحقا اليوم بعد حوالي ساعتين من الآن. أكيد سيكون لنا يعني تفاصيل إضافية حول هذه الجلسة وأهمية يعني دور الرياضة في دعم الاقتصاد السعودي، الاقتصاد الوطني بشكل عام، خلق فرص عمل، ولكن أيضا لتصبح المملكة السعودية قد نقول مركزا عالميا في الرياضة العالمية.
1: شكرا جزيلا لك كارينا كامل، بقونا معك على مدار اليوم لكل جديد. حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجيفا من أن الاقتصاد العالمي بات عالقا بين صدمة سلبية في إمدادات الطاقة بسبب صراعات الشرق الأوسط، وبين طفرة استثمارية ضخمة في الذكاء الاصطناعي تدعم النمو في بعض الاقتصادات، لكنها تضيف في الوقت نفسه ضغوطا تضخمية ومخاطر مالية جديدة.

0: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.

0: ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق. العربية بزنس من قلب الحدث. من الرياض، مؤتمر البترول العالمي إلى بانكوك، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والعودة إلى الرياض، مبادرة مستقبل الاستثمار. أبرز الجلسات: لقاءات حصرية مع صناع القرار، وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى، تابعوها على العربية بيزنس.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
5: الحركة هي التعبير الأول للبشرية لنصل ونبني ونرتقي، ووراء كل خطوة هناك طاقة. واليوم تجتمع التفاصيل في الرياض بمرونة أكبر وأمن مستدام بمسارات متعددة. معاً ينسجم العلم ورأس المال والسياسات والابتكار لنحول القرارات إلى تقدم بآفاق مفتوحة. نلتقي في الرياض في مؤتمر البترول الدولي 25.
0: الشريك الإعلامي العربية بزنس.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
6: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
4: يبدأ النقاش والتحليل،
6: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة. في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
0: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بزنس.
4: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
4: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
7: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
4: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال

0: عامة.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
0: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بيزنس.
3: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة، معرفة

0: مساء الخير وأهلا وسهلا بكم إلى جرس الإغلاق من العربية والعربية بزنس. أنا نادين هاني وهذه أبرز العناوين. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن كميات النفط التي تمر عبر هرمز تقارب مستويات ما قبل الحرب. تراجع إصدارات بنوك الخليج من الديون المقومة بالدولار ب 30% في العام الحالي بحسب وكالة فيتش. بنك اتش اس بي سي يعتزم تقليص نحو 70% من المستشارين الماليين والاعتماد على الذكاء الاصطناعي. مساهمو سولوشنز في السعودية يوافقون على مضاعفة رأس مال الشركة عبر منح أسهم مجانية. أهلا بكم مشاهدينا. إذن لنبدأ من مستجدات الملف الأمريكي الإيراني، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن كميات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز تقارب مستويات ما قبل الحرب، مشيرا إلى أن إيران فقدت السيطرة على مضيق هرمز. كما أكد روبيو إنه لا يمكن لإيران أبدا أن تمتلك برنامجا نوويا. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد أن استقالة وزير النفط الإيراني دليل على تفاقم الأزمة التي تعيشها طهران، مشيرا في الوقت نفسه إلى تسجيل تعافي ملحوظ في عملية عبور مضيق هرمز.
1: Barrels of oil has been delivered just over the last couple of days. We're getting it through at levels that were now even and sometimes exceeding prior to the war, and we've done very well.
0: من جانبه شدد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على ضرورة أن تجري إيران خفضا جوهريا لقدراتها في تخصيب اليورانيوم لتلبية مطالب الولايات المتحدة وإنهاء الحرب. وأوضح فانس في مقابلة مع رويترز أن أي اتفاق محتمل سيتطلب من طهران اتخاذ إجراءات ملموسة لخفض قدراتها على التخصيب.

وليس الاكتفاء بتعهدات بخفضها مستقبلا. وقال إن واشنطن لا تزال منفتحة على التوصل إلى اتفاق مع إيران، ولكنها ستشترط تقديم تنازلات ملموسة تتعلق ببرنامجها النووي. رفعت إدارة

التي كانت أصدرتها الشهر الماضي، فيما رفعت توقعاتها للعام المقبل إلى 84 دولار للبرميل بزيادة بعشرة دولارات عن التقدير السابق. أما في الربع الرابع من العام الحالي فتتوقع الاي اي اي أن يبلغ متوسط برنت نحو 105 دولارات للبرميل، أي أعلى ب 14 دولارا من توقعاتها السابقة. وتتوقع الإدارة أن تبقى أسعار الديزل الأمريكية فوق 6 دولارات للجالون خلال أكتوبر بعد تسجيل مستويات قياسية الشهر الماضي، قبل أن تتراجع تدريجيا إلى متوسط يقارب 4.5 دولار في العام القادم 2027. على كل لما لا نلقي نظرة مشاهدينا على تداولات الأسواق بالوقت الحاضر، أولا أسعار النفط عادت للارتفاع اليوم في ظل عودة الاستهدافات للسفن والناقلات عبر مضيق هرمز. اليوم تقول الأخبار أنه عدد الناقلات التي استهدفت فقط بشهر أكتوبر، يعني نحن اليوم بالسابع من أكتوبر، هي 9 سفن، وهذا مماثل لكل الاستهدافات التي حصلت بسبتمبر. هذا يؤدي إلى الارتفاعات على الأسعار إلى 102 دولار كما نرى على مزيج برنت وما فوق 90 على خام نايمكس. العملات اليوم نرى الدولار يستفيد من ارتفاعات عوائد السندات الأمريكية مجددا، وبالتالي اليورو يواصل الهبوط إلى ما دون 1.12، ولكن الدولار مرتفع أمام معظم العملات الرئيسية. لدينا اليوم مساء محضر اجتماع الفيدرالي الأخير، المينتس أوف ميتينج تصدر اليوم. لنلقي نظرة على عوائد سندات الخزانة الأمريكية على ارتفاع، خاصة العوائد طويلة الأجل، هذه القصيرة الأجل فوق 5% للخمس سنوات، وعائد العشر سنوات عاد للارتفاع منذ مساء يوم أمس ويستمر معنا الارتفاع اليوم إلى 5.34%، وعائد الثلاثين سنة فوق 5.70%، وهذا خطير لأنه يرفع تكلفة الاستدانة على الشركات وبدوره يضغط اليوم على الأسهم. لنلقي نظرة على الأسواق الأوروبية، هي على نزول بالوقت الحاضر، الكاكارانت يخسر 1% والداكس 1.4%. لنلقي نظرة على الفوتسي في لندن أيضا على تراجع، وأسواق آسيا رغم أنه الولايات المتحدة يوم أمس رأينا مستويات إغلاق قياسية على الـ S&P 500 والناسداك، هذا لم يستمر معنا اليوم. نرى الجلسة الأوروبية على نزول، وصباحا الأسهم الآسيوية تراجعت، ولكن النيكي تراجع عن المستوى القياسي اللي كان سجله يوم أمس. أخيرا أسعار الذهب كانت على بعض الارتفاع، الآن تعود للتراجع في ظل ارتفاع الدولار، تراجع ب 43 دولار للأونصة. ارتفاع الدولار يجعل الذهب أغلى ثمنا. نلقي نظرة على العقود الأجلة، تدل على افتتاح سلبي على وول ستريت اليوم، تراجعات خاصة على أسهم التكنولوجيا. إلى أخبار منطقتنا، في أخبار الشركات السعودية المدرجة، وافقت يوم أمس الجمعية العامة غير العادية لسولوشنز على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بنسبة 100% عن طريق منح سهم مجاني مقابل كل سهم يملكه المساهمون، وذلك من خلال رسملة 1.2 مليار ريال من الأرباح المبقاة، وليصبح رأس المال بعد زيادة عند 2.4 مليار ريال، وذلك بهدف دعم النمو والاستثمارات والتوسع بأنشطة الشركة. من ناحية أخرى، وقعت سولوشنز عقدا لمدة سنتين مع بنك STC بقيمة 190 مليون ريال لتوفير خدمة الرسائل المدارة، وسيظهر الأثر المالي على القوائم المالية لسولوشنز ابتداء من الربع الحالي. نظرة على سهم سولوشنز مشاهدينا، اليوم يتراجع عن السعر المعدل، لأنه دائما عندما يكون هناك جمعية عمومية تقر توزيعات المنحة باليوم التالي بيصير في تعديل على سعر السهم، وبالتالي اليوم نبدأ على أساس سعر 107، ومن 107 يتراجع السهم ب3.5 إلى المستويات الحالية. أيضا في أخبار الشركات السعودية، قامت شركة علم بتجديد اتفاقية تسهيلات مصرفية مع مصرف الراجحي لمدة 12 شهرا بقيمة 500 مليون ريال بغرض تمويل رأس المال العامل وتسهيلات الضمانات البنكية، وهذا سهم علم على تراجع ب 1.6%. أيضا في أخبار الشركات المدرجة، أعلنت المعمر لأنظمة المعلومات عن تكليف نائب رئيس مجلس الإدارة إبراهيم بن عبد الله المعمر بمهام الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك اعتبارا من تاريخ الأول من نوفمبر من العام الحالي. يأتي هذا التكليف بعد موافقة مجلس الإدارة على طلب الرئيس التنفيذي الحالي عبد الله الغامدي على عدم تجديد عقده الذي ينتهي في نهاية أكتوبر الحالي. هذا سهم MIS على ارتفاع اليوم ب 1.7%. أيضا في الأخبار التي نتابعها اليوم، خبر

حول شركة تابعة للكثير القابضة التي تسلمت خطاب ترسية من شركة مجموعة طلعت مصطفى مسقط للتطوير العقاري لتنفيذ أعمال ضمن مشروع جود السكني في مدينة السلطان هيثم بسلطنة عمان بقيمة 110 ملايين ريال سعودي. وتتوقع شركة أن ينعكس الأثر المالي الإيجابي للمشروع على قوائمها المالية الموحدة اعتبارا من الربع الأول من العام المقبل خلال مدة التنفيذ البالغة 24 شهرا. ومشاهدينا لنلقي نظرة على تعاملات سوق الأسهم السعودية لجلسة اليوم، السوق يعود للأخضر اليوم لنلقي نظرة عليه من بعد ما تذبذب خلال هذا الأسبوع. مذكر أنه يوم الأسبوع الماضي بنهاية الأسبوع كان سجل تراجعات حادة أدنى مستويات منذ يناير، هذا الأسبوع صار في عذرا بالأحمر كنت أنظر إلى الخانة الخطأ على تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بالوقت الحاضر، ولكن لا شك بأن المستويات الحالية فوق 10500 نقطة إيجابية بعد أن كان كسر 10400 بنهاية الأسبوع الماضي. لنلقي نظرة على الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة اليوم بسوق الأسهم السعودية. الراجحي هو الأنشط مع تراجعات بثلاثة أرباع النقطة المئوية. أرامكو على ثبات بدون أي تغيير. لاحظوا الارتفاع على الأهلي اليوم. سال بدون أخبار على ارتفاع، بس إذا يعني إذا أردنا أن ننظر إلى ما هي الأخبار حول قطاع الطيران التي قد تبرر أي ارتفاعات على سال، الخبر الجديد هو اليوم على بلومبرغ بأنه تصريح من أحد المسؤولين بالخطوط الجوية السعودية وأيضا التي لديها فلاي ديل بطلبيات طائرات لم يتم الإفصاح عن حجمها، ولكن هذا قد يزيد من أسطول السعودية وفلاي ديل من الآن وحتى 2031. وسال هي من ضمن المجموعة، ولكن ملفت أن الخدمات الأرضية على تراجع لأنه أيضا في موضوع استهدافات المطارات، في أخبار متباينة حول قطاع الطيران. الإعادة السعودية ملفت هذه الارتفاعات وحجم التداولات عليها. على قائمة الأكثر ارتفاعا بحر العرب اليوم ليمت أب، أيضا يوم أمس كان عليها حركة قوية. الإعادة السعودية ملفتة الارتفاعات عليها اليوم ب 4.4%. ما في أخبار أيضا حول قطاع التأمين جديدة، بس نتذكر أنه الإعادة كانت استفادت من الوعاء التأمين الجديد اللي تم الإعلان عنه ضد مخاطر الحرب من فترة. هي الأسهم الأكثر تراجع عن الخدمات الأرضية 5% كما ذكرت في ظل ما يجري بالنسبة لاستهدافات المطارات. سولوشنز على هذه القائمة، ما هي أسهم المواد الأساسية كلها على نزول اليوم بما فيها أو على رأسها معادن تراجع ب 1%. نظرة على أسهم قطاع المصارف، تباين اليوم من بعد ما كنا رأينا ارتدادات قوية يوم أمس من بعد نزول حاد يوم أول من أمس. نلقي نظرة على أسهم قطاع الطاقة، بترو رابغ لعدة جلسات متتالية على تراجع الآن، وأديس القابضة على تراجع ب 3%. ونختم مع قطاع الاتصالات، اس تي سي على ارتفاع ولكن اتحاد اتصالات على تراجع ب 1%. نتوقف الآن مع فقرة سهم اليوم. فقرة سهم اليوم تتابع سهم حركته السعرية قوية أو عليه أحجام تداولات عالية. سهم اليوم هو سهم الشركة السعودية لإعادة التأمين الذي يسجل أعلى وتيرة ارتفاع يومية في 8 أشهر كما نرى على الشاشة، وصل أعلى من ذلك خلال الجلسة اليوم بأعلى مستوى وصل إلى 29 ريال 30 هللة. هذا أعلى مستوى منذ 14 من سبتمبر الماضي. عدد الأسهم المتداولة أيضا هو أعلى ب 62% من متوسط 20 يوم الماضية. نلقي نظرة على سهم الإعادة على مدار 5 جلسات، الارتفاعات تصبح عن 7.5%. خلال شهر السهم مرتفع ب 13.6%. نلقي نظرة على أداء الإعادة منذ مطلع العام الحالي، السهم مرتفع ب 6%، وخلال 52 أسبوع متراجع ب 20%، وهذا تقريبا ضعف تراجعات تاسي بنفس الفترة المتراجع ب 9%. ماذا عن أساسيات سهم الإعادة؟ السعر إلى القيمة الدفترية هو عند 2 مرتين، ومكرر الربحية عن أرباح 12 شهرا الماضية فوق 22 مرة. مكرر الربحية المستقبلي يبقى عند 21.5 مرة. من هي المؤسسات المالية التي تتابع سهم؟ أرقام كابيتال والراجحي كابيتال تتابعان السهم، الأولى توصي بالشراء والثانية بالاحتفاظ. السعر المستهدف بالمتوسط هو عند 33 ريال و30 هللة، وهذا أعلى بحوالي 22% عن آخر سعر إغلاق أي يوم أمس. من يمتلك الإعادة السعودية؟ صندوق الاستثمارات العامة PIF لديه 22.7%، وآخرون بمن فيهم الفري فلوت عند 77%.

0: للمزيد حول سوق الأسهم السعودية معنا مباشرة من الرياض سيد محمد بن فريحان رئيس مجلس إدارة المحترفة القابضة. أهلا وسهلا أستاذ محمد. اليوم أكيد السوق ضعيف لأنه نحن بحالة حرب يعني بالمنطقة، وهذا دائما غير إيجابي لمناخ الاستثمار، ولكن هناك من يقول بأنه المستويات السعرية متدنية، يجب الاستفادة من فرص بالسوق خاصة مع تعديلات متوقعة من قبل هيئة سوق المال، يبدو في قرار لإعادة الثقة إلى السوق السعودية. كيف ترى تضارب هذه الأمور وتأثيراتها على السوق بالوقت الحاضر؟
1: أول شيء نمسي عليك أستاذ نادين ومشاهدي العربية. بالنسبة للتراجعات السوق الآن، خلينا نقول إنه نقدر نقول إن السوق الآن خاصة هذا العام 2026 وبعد الأوضاع الجيوسياسية الآن وارتفاع علو المخاطر وأيضا كثير من المؤشرات الاقتصادية اللي رأيناها سواء كانت على التضخم أو سواء على البترالي البائدة، أتوقع إنه الآن السوق اتجه إلى نقطة إعادة تقييم جميع أسعار السوق. شو ممكن شاهدنا في الفترة الماضية فيه ارتفاعات في بعض الأسعار، فيه انخفاضات في بعض الأسعار، نقدر نقول الآن بدأت إعادة التقييم إلى الأسعار العادلة بناء على سواء نتكلم على القوائم المالية، على النشاط، على الرؤية، أو حتى على الوضع الحالي والجيوسياسية. فأنا أشوفها فقط هي في إعادة تقييم. صحيح أن السوق الآن يعتبر في مناطق جيدة، تعتبر مناطق يعني نوعا ما جاذبة، ولكن للأسف المحرك الرئيسي لها هي السيولة، شح السيولة، عدم تدفقات السيولة هو اللي جالس يخلينا نشاهد السوق في مستويات دون مستويات ال 11000، وحتى دون مستويات بعض النقاط اللي كنا نتوقع أنها تكون صامدة، مستويات ال 10500 10700، كلما صمدت تنكسر مرة أخرى. ولكن أتوقع أن بمجرد أي تحسن في الأوضاع الجيوسياسية حنشاهد عمليات إعادة تقييم مرة أخرى، وحنشاهد على الأقل يعني ارتفاع للسوق إلى مستويات فوق ال 11000 بإذن الله تعالى.
0: دعني أسألك عن نتائج الشركات. نحن الآن بموسم إعلان الشركات عن نتائج الربع الثالث. هلأ الربع الثالث يعني لم يكن بالسوء اللي كانت عليه الأوضاع بوقت الحرب، بفترة الحرب يعني كان في شوية هدوء، بس كمان بنهاية الفصل رجعنا إلى المشاكل بالمنطقة وبقي هرمز، يعني كان هرمز مغلقا بالربع الثالث وفي مشاكل سلاسل للإمداد. هل لديك عناوين عريضة تتوقعها بالنسبة لنتائج الشركات للربع الثالث؟
1: يمكن في خبر صدر اليومين هذه اللي هو مدير مشتريات القطاع الخاص الغير نفطي لشهر سبتمبر، لاحظنا عملية الارتفاع فيه من مستويات 53.8 إلى مستويات 55.3، هذا يعتبر نوعا ما جيد. طيب من القطاعات اللي ممكن تكون مستفيدة أكثر شيء؟ يمكن عندنا القطاع البنكي رقم واحد هو الأقوى، حيكون مستفيد. في عندنا القطاعات الأخرى اللي هي الشركات الكبيرة سواء كانت على قطاع الطاقة أو على قطاع البتروكيميكال أو حتى على قطاع الاتصالات، حنشاهد نوع من نقدر نقول تحسن في الأرباح المجمعة سنويا. يمكن كما تفضلتي الربع الثالث والربع الثالث الحالي هناك نوع من المفارقة، هل هنشاهد نوع من التراجع أو نوع من التحسن؟ أتوقع في ظل الأوضاع الحالية وخاصة ارتفاع تكلفة التمويل، احنا برضو اليوم عندنا لا ننسى احنا نترقب الليلة الفيدرالي الأمريكي وخبر هل سيرفع الفائدة أم حيثبتها، مثل هذه الأمور ترفع تكاليف التمويل. هنشاهد الشركات القوية نوعا ما حتكون استقرار، أما الشركات اللي صغيرة فيها تعثرات وفيها مديونية وارتفاع التكلفة عليها، أتوقع أنها حتشهد استمرار في نوع من الخسائر. حنشوف الشركات بشكل متباين أكثر حاجة، ولكن نوعا ما الشيء الإيجابي اللي حصل اليوم أنه في ارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، هذا الشيء ممكن يعطي انطباع منه أكثر من 7 أشهر لم يرتفع هذا المؤشر إلى هذا الرقم.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في برنا وبحرنا حياة تستحق أن تبقى، تنوع فطري يثري طبيعتنا ويحفظ توازنها ويمثل جزءا من إرث المملكة وثروتها الطبيعية، وبوعينا واهتمامنا نحافظ على هذه الحياة وموائلها لتستمر لأجيال قادمة. حياتنا الفطرية تزدهر بوعيكم. المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بحياتها نحيا.
3: العربية بيزنس خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد.

0: البث المباشر على يوتيوب.
1: هذا الشيء اللي خلاه مرتفع، لكن ليس ارتفاع في الطلب. فمتى ما كان هناك في حل الأزمة وحصل في طلب العالمي، حتى لو انخفض النفط إلى مستويات $70، بالعكس حيكون إيجابي على الاقتصاد، لأنه حيكون هناك فيه عملية طلب عالي، وهذا الشيء هينعكس على أرباح الشركات والهوامش الربحية لها.
2: شكرا جزيلا لك أستاذ محمد بن فريحان، رئيس مجلس إدارة المحترفة القابضة، أهلا وسهلا بك. وقفة مع فاصل مشاهدينا، نتابع بعده جرس الإغلاق، وفيه صفقة تمويل محتملة لسبيس إكس قد تكون من الأكبر في قطاع الذكاء الاصطناعي.

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
3: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قوة الدولار الحالية تعكس الأداء الاقتصادي الإيجابي للولايات المتحدة، وأضاف أن قوة الدولار تحد من ارتفاع التضخم.
1: A very strong dollar, that's because we're doing well. You know, a strong dollar is good in many ways. In certain ways, you could make a case that it slows things down, but a strong dollar gives you a lot of life. And by the way, you know what a strong dollar does? It gives you no inflation.
0: من ناحية أخرى، اتسع العجز التجاري الأمريكي ب 13.7% على أساس شهري في أغسطس إلى 105 مليارات و600 مليون دولار، وهو الأعلى منذ مطلع 2025، بعدما قفزت الواردات إلى مستوى قياسي مدفوعة بزيادة شحنات السلع والتكنولوجيا المرتبطة بالاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي. وجاءت البيانات أسوأ من توقعات الأسواق مع ارتفاع الواردات ب 4.3% مقابل نمو الصادرات ب 1.4%، ما يرجح أن يشكل العجز التجاري في أغسطس عبئا واضحا على نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث. وأشار توقعات جي دي بي ناو التابع للاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إلى أن صافي الصادرات قد يخصم نحو 2.59 نقطة مئوية من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في أكبر تأثير سلبي منذ مطلع 2025. أما في وول ستريت، فقد سجل مؤشر S&P 500 مستوى قياسيا جديدا خلال جلسة التداول يوم أمس، وأغلق عند أعلى مستوى في تاريخه مدفوعا بموجة صعود في أسهم شركات التكنولوجيا. وخلال التداولات ارتفع مؤشر S&P 500 ب0.6% مسجلا رابع جلسة مكاسب متتالية، وأغلق فوق مستوى 7800 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق. وكانت أسهم شركات أشباه الموصلات من أبرز الرابحين خلال الجلسة، حيث قفز سهم مارفل تكنولوجي ب 5.8% بعد أن رفعت

0: شركة توقعاتها للإيرادات، كما ارتفع سهم AMD ب 2.8% بعدما رفع سيتي السعر المستهدف للسهم مستندا إلى تنامي الطلب على وحدات المعالجة المركزية. وهذه عوائد سندات الخزانة الأمريكية مشاهدين عادت الارتفاع بقوة اليوم، خاصة لاحظوا معي عائد 30 سنة فوق 5.70% وعائد العشر سنوات عاد إلى مستويات قريبة من 5.35%. ارتفاعات عوائد السندات ترفع الدولار معها، بالتالي تلحظون اليورو يعود للتراجع إلى مستويات مدون 1.12. الدولار قوي بالإجمال أمام العملات الرئيسية. يعتزم بنك HSBC إجراء خفض واسع للوظائف في قطاع إدارة الثروات في المملكة المتحدة ضمن استراتيجية يقودها الرئيس التنفيذي جورج الحديري لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء. ووفقا لمصادر صحيفة فاينانشال تايمز، سيشمل التقليص نحو 50% من الوظائف الإدارية والمتخصصة وحوالي 70% من المستشارين الماليين، عم تحدث عن الويلث مانجمنت، مع بدء مغادرة الموظفين المتأثرين بنهاية الشهر بعد انتهاء فترة المشاورات. وقال البنك إنه يواصل تطوير خدماته الرقمية لتلبية احتياجات العملاء، بينما يأتي القرار بعد عامين فقط من خطة توسع استهدفت مضاعفة الأصول المدارة إلى 100 مليار جنيه استرليني بحلول نهاية العقد، مقارنة بنحو 62 مليار جنيه بنهاية العام الماضي. نظرة على مؤشرات الأسهم الأوروبية مشاهدين، ارتفاع عوائد السندات عالميا وارتفاع النفط اليوم يؤثران سلبا على الأسهم. نرى تراجعات على داكس ب 1.5% والكاكاراون تراجع ب 1.25% وحتى الفوتسي على تراجع ب 3/4 النقطة المئوية. في أخبار أخرى، يشارك صندوق الاستثمارات العامة السعودي PIF في مؤتمر لندن ليدرز للاستثمار في مجال الرياضة في العاصمة البريطانية، والذي يناقش العديد من الملفات من بينها جدوى الاستثمار في المجال الرياضي. للمزيد حول هذا المؤتمر تنضم إلينا من هناك كارينا كامل، تحضر مؤتمر لندن ليدرز للاستثمار. كارينا، أولا أخبرينا ما هو هذا المؤتمر وما دور PIF وأهمية حضوره فيه.
1: يعني ببساطة شديدة نادين، نحن نتحدث عن أحد أكبر وأهم التجمعات الرياضية وللاستثمار الرياضي في العالم، يشارك فيه أكثر من 3000 من قادة الشركات الرياضية، ولكن أيضا النوادي في شتى الألعاب الرياضية المختلفة، سواء كان كرة القدم، الكريكت، البيسبول، الباسكتبول، كل الرياضات المختلفة متواجدة هنا، سواء كان رئيس التنفيذي جلسة حالية في الوقت الراهن مباشرة للرئيس التنفيذي لنادي أرسنال، سنسمع لاحقا اليوم من أيضا رئيس تشيلسي، ونحن طبعا هنا في يعني المقر الأساسي لنادي تشيلسي لكرة القدم في غرب لندن. وبعد قليل الكل يتطلع أيضا للمشاركة في جلسة صندوق الاستثمارات العامة PIF، هو من المشاركين الرئيسيين في هذا المؤتمر اليوم. والجلسة ملفتة جدا، هي يعني تناقش بشكل خاص بناء قوة عالمية في مجال الرياضة وصندوق الاستثمارات كقائد في البيئة الرياضية الدولية. وفعلا يعني وجود الصندوق هنا والجلسة، يجب أن نشير هنا، يشارك فيها يعني مسؤولين بارزين من داخل الصندوق وأيضا من الشركات التابعة صندوق شركة ريديا وأيضا منطقة القدية، وهي منطقة مهمة فيها بناء أساسية رياضية ضخمة. هؤلاء سيشاركون في هذه الجلسة بعد حوالي ساعة ونصف من الآن. وكون أنه أصلا يعني الصندوق يشارك بهذا المستوى هنا، يعني هذا يؤكد على أهمية يعني الحضور في هذا المكان والتواصل مع القادة في هذا القطاع، تسليط الضوء ليس فقط على الفرص الاستثمارية ولكن مدى التطور الحادث في المملكة بشكل خاص. وهناك العديد من الشراكات، نحن نتحدث عن صفقة كبيرة أيضا، ولكن شراكات كذلك في مجال البنى التحتية وفي مجالات عديدة. وطبعا لدينا شراكة مع فيفا، نحن نعرف أنه الصندوق كان شريك رسمي لكأس الأندية في عام 25، كان داعم رئيسي لكأس العالم طوال فترة الصيف، وهذا يعني قد نقول رفع من البروفايل إلى حد كبير للصندوق عالميا. ولكن أيضا طبعا هناك جهود كثيرة للاستعداد لكأس العالم في عام 2034، وكل هذا يعني كيف يتم ربطه مع الأهداف الرئيسية لفيجن 2030 أو رؤية 2030 التي طبعا تبقى عليها أقل من 4 سنوات. فهذا هو الوقت المناسب وكل التركيز فعليا على هذا المجال الذي يعد من أهم الركائز الاقتصادية والاستثمارية بالنسبة للصندوق من بين الأولويات الستة التي يركز عليها في الاستراتيجية الحالية.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين. ومهارات اللاعبين.

0: آراء المحللين.
1: خلينا نكون واضحين.
2: طيب انتقد المدرب، هو بناء على طلب المدرب.
3: المفروض رئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
4: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
0: وأقلام الصحفيين.
5: وبعدين قضايا مش واحدة.
6: أنت قبل ما تدخل الموسم أنت عارف إيش تبغى منه.
7: أنا ما أتكلم عن النادي بعينه، لكن أقول عندك لائحة طبقها.
8: 50% تتحمل رابطة الدوري المحترفين.
9: شوف أنا أمس أنا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
10: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC Action وعلى MBC شاهد،
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند الثالثة مساء.
11: العربية FM الأقرب إليك، الأقرب إليك على التطبيق العربية على الأجهزة الذكية وموقع العربية العربية.net. أينما تكونون العربية FM دائما معكم.
12: العربية FM.
13: هل أصبح العراق فعلا
14: لملاحقة هؤلاء العرب؟
15: رابع مساء بتوقيت السعودي.
16: تعاود نشاطها النووي.
17: هذه الحكومة سياسيا وأمنيا.
12: العربية FM، أن تعرف أكثر.
18: إذاعة العربية FM على الموجة 102.8 في الدمام.
12: ملاعب مع فيصل الجفن.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير مستمعينا الكرام، مشاهدينا أينما كنتم، في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملاعب مع فيصل الجفن عبر أثير العربية FM، أو حتى من يشاهدنا بالصوت والصورة عبر MBC Action وأيضا MBC شاهد. أهلا ومرحبا بكم، وحتى أيضا نتواجد الآن عبر البث المباشر على منصتي X ويوتيوب الخاصتين بالعربية FM. الأخضر بطلا لخليجي 27، بطولة مستحقة بجدارة واستحقاق، علامة كاملة على كل الأصعدة، أفضل دفاع وهجوم قوي، وسط مثالي وحارس من الطراز العالي. دونيس وضع بصمته مع الأخضر ليجعل من هذه الصقور تحلق في سماء الخليج وتكون البطولة المثالية مرة أخرى. بعد سنوات طويلة عاد الأخضر إلى منصات التتويج، ليست سوى البداية، نعم ليست سوى البداية، تحت رعاية الوزير ورئيس الاتحاد والمملكة كاملة كانت خلف هذا الأخضر. الجمهور صنع الحدث وكتب سطرا جديدا في مسيرة المنتخب السعودي في عالم التتويج والمنصات. 10 ألقاب كاملة في كامل مسيرة الأخضر السعودي عبر التاريخ، سنتحدث عنها بالتفصيل، كيف حقق المنتخب هذا اللقب الكبير، كل هذا مع ضيوفنا في هذه الحلقة. معنا في الاستوديو الصحفي الرياضي عماد الصايغ. أبو صالح مساء الخير.
1: مساء النور أحمد. ما أقدر أتجاوز المقدمة التاريخية هذه، نبارك لحكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد وسمو وزير الرياضة والاتحاد السعودي وجماهير الرياضة السعودية الشارع الرياضي السعودي والشعب السعودي كاملا بهذا الإنجاز الكبير بتحقيق خليجي 27. مثل ما تفضلت البطولة العاشرة، هو تتويج مستحق الحمد لله رب العالمين. أرحب بزملائي أيضا معنا في الحلقة، و بستغل بس كلمة واحدة لمدة 10 ثواني إذا سمحت لي أحمد.
0: طبعا.
1: اللاعب دائما يحاول بقدر الإمكان أنه يحظى بهذه اللحظات التاريخية، يشارك في مباراة نهائية، المشجع أيضا يسجل في تاريخه أنه
0: صح
1: حضر نهائي وتوج، الإعلامي ينتظر ويتوج أيضا إذا كان في حلقة بعد البطولة.
0: صحيح.
1: وهذا تتويج له، فجايين اليوم متحمسين جدا على غير يعني على غير الحلقات المختلفة.
0: صحيح. اليوم حلقة حتى بدون تحضير تقريبا.
1: بالضبط.
0: يعني.
1: بالضبط.
0: أيضا نرحب معنا عبر الاتصال المريزوم المحلل الفني والمدرب مساعد العمري. مساء الخير أبو عبد العزيز.
2: مساء الخير كابتن أحمد، عليك وعلى الزميل العزيز أبو صالح، وحشني والكابتن سعيد، أهلال وكل محبي ومتابعي العربية FM وأكشن.

0: مع فيصل الجفن ومعك يا أستاذ أحمد، مبروك لنا، مبروك للوطن، مبروك لنا الثمار الأولى للرؤية، مبروك لنا مخرجات دورينا، مبروك لنا هذه العودة القوية، ولكن لم تكن كأي عودة، عودة تميزت بمكتسبات تحدث لأول مرة يا أحمد،
1: صحيح.
0: لأول مرة من 23 نسخة خليجية، أن يحظى منتخبا ببطولة هذه البطولة بكلين شيت، بشباك نظيفة، هذه أمور يجب أن لا تمر علينا عندما تكون العودة من البوابة الأكبر والبوابة الأصعب، وتحول من خلالها الصعوبات إلى تحديات.
1: صحيح.
0: ثق تماما أن هناك إرادة وإدارة
1: نعم.
0: ومدرج إبداع وخيال، واكتمل الجمال بحضورك أنت أستاذ أحمد والزملاء الأعزاء
1: حياك الله ابو عبد
0: ومشاهدي
1: العزيز.
0: ومتابعي العربية.
1: ايضا نرحب معنا عبر الاتصال المرئي زوم اللي نورنا اليوم بالاخضر الصحفي القدير سعيد الهلال ابو يوسف، مساء الخير.
2: مساء الخير عليك أحمد وعلى الزملاء وعلى المشاهدين والمتابعين. أجدها فرصة أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد ووزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي والقائمين عندنا على هذا المحفل الجميل للجمهور السعودي، اللي صراحة كان يستاهل كأس ويستاهل ميدالية الحالة.
1: صح.
2: بطولة صراحة مهما قلنا عنها، أوكي هي غايبة عنا 23 سنة، أو البطولات بشكل عام غايبة عنا 23 سنة، تأتي اليوم وسط ما حد كان متوقع ان المنتخب السعودي يمكن حتى يتجاوز المجموعات، الكل كان متشائم، لكن تاتي اليوم بانك تاخذ البطوله بدون اي هدف في مرماك وتفوز على كل المنتخبات، طبعا ما عدا المنتخبين اليمن والبحرين اللي ما واجهناه، ولا كلهم تقريبا ثمان منتخبات تواجهنا معهم، ونحقق هذا الفوز والانتصار الجميل والفرحه الكبيره صراحه في جيل كثير. يعني امس كان عجبني تصريح محمد محزري، قال نص اللعيبه ما لحقوا على بطولات المنتخب السعودي، او في ناس كثيرين، انا اقول لك مو كل اللعيبه، يمكن اكبر واحد فيهم كان عمره يمكن 6 7 سنوات
1: ما عاش
2: ويمكن
1: الفرحة بشكل
2: اربع،
1: كبير. صحيح.
2: ما عاش الفرحه ولا الجمهور، في جيل جديد، في عقدين من الزمن مضوا ثلاثه ما عاشوا الفرحه. امس متصل فيني واحد من الاصدقاء يقول لي ترى ولدي اول مره يفوز عمره 23 سنه ولده، ويقول لي ترى اول مره يفوز او يفرح
1: فوز
2: ببطوله
1: الأخضر.
2: المنتخب السعودي.
1: صحيح.
2: اي صراحه يعني كلنا كنا مشفقانين ونبغى هالبطوله وعطشانين ونبغى نفرح، بصراحه كنا بحاجه لفرحه.
1: طيب.
2: الحمد لله رب العالمين اكتملت الفرحه، حققنا الكاس وحققنا برضو حتى الجوائز الفرديه اللي اشوفها
1: اكتساح.
2: جدا كانت منصفه. صحيح.
1: صحيح. بصراحة أولا يعني قبل ما نبدأ في كل محاورنا، يعني أنا ودي أسألكم سؤال عام كذا نبدأ فيه الحلقة، وأبدأ مع أبو صالح. إيش اللي خلى المنتخب السعودي يفوز بهذه النسخة؟ يعني إيش اللي يفرق هذه النسخة عن نسخة سابقة؟ الأرض والجمهور قبل 10 سنين تقريبا السعودية استضافت كأس الخليج وما فازت باللقب. في شيء صار
0: صحيح.
1: خلى السعودية تفوز بهذه النسخة تحديدا.
3: التكامل يا أحمد، 4 عناصر تكاملت في المنتخب السعودي بقيادة مدرج عاشق قاد المنتخب السعودي إلى اللقب.
1: صحيح.
3: وشفنا حتى زلاتكو المدرب اللي خسر مباراة الأمس تحدث عن المدرج السعودي وأنه لاعب إضافي مع المنتخب السعودي، ويشكرون جماهير المملكة العربية السعودية في كل مكان، وتشكر الجماهير الخليجية أيضا اللي حضرت وشاركت وساهمت في نجاح البطولة. هذا العامل الأول. العامل الثاني، وفقنا في مدرب مميز جدا خبير في الدوري السعودي، كنا في حاجة من فترة طويلة أن نحتاج مدرب بأفكار، مدرب يخطط، مدرب يعمل.
1: صح.
3: وفقنا فيه كثير السيد دونس. والعنصر الثالث، الجهاز الإداري بقيادة فهد مفرج، وأعتقد أنه أدى أداء رائع جدا وعالي جدا في هذه البطولة، وقدم نفسه، يمكن كلنا شفنا عمل ملموس بالفعل، أوجد غرفة ملابس رائع جدا. دائما نشوف خلف كل منتخب يحقق بطولة دائما خلفهم روح جميلة، ترابط ما بين اللاعبين. احنا نرجع بالزمن، احنا المنتخب هذا ومنتخب 2007 في آسيا متقاربين من ناحية الروح، وهذا المنتخب انه وفق في تحقيق اللقب، هذا المنتخب لم يوفق.
1: يعني
3: نعم، لم يوفق في تحقيق اللقب. لكن والعنصر الرابع وايضا ما اغفله، اللي هو الجهاز الفني المرافق للسيد دونيس واللاعبين.

0: هذول العنصرين كانوا متكاملين جدا. مدرب لياقه، شفنا الفريق منتخب يلعب 120 دقيقه يدخل المباراه اللي بعدها في ظرف 48 ساعه الى 72 ساعه، ممتاز. يدخل 15 دقيقه خلص المباراه، معناتها بدنيا انت ممتاز. مدرب حراس جاب لنا المباراه اللي قبلها، منتخب قاري استراتيجيه كل منتخب تقابله، قاري المنتخب اللي قدامه، عارف امكانيات نجومه وعارف امكانيات لعيبه. امس يدخل بعنصر جديد عبد الله الخيبري على تشكيله المنتخب، يغير من طريقه اللعب كلها،
1: وكان شيء لم يكن يعني كانه ما في تغيير. صح،
0: لاعبين يستشعرون المسؤوليه وهذا شيء مهم. احنا دائما في الطاوله هنا انتقدنا الروح القتاليه، قلنا كيف نزرعها في هذول اللاعبين اللي ياخذون مبالغ عاليه وانتقدناهم بشكل كبير. امس شفنا شيء مختلف، متعب الحربي واللقطه حقته، محزري واللقطه فراس البريكان وقتاله على الكورة في حتى آخر دقيقة، محمد العويس وخروجه في كل لقطة، يعني كامل الطاقم المنتخب، حتى من تواجد على
1: المنصة،
0: لا من تواجد في المدرجات من اللاعبين كان واضح عليه أنه مشارك ومساهم مع زملاء اللاعبين بروحه. فهذا الشيء خلاص تكامل أحمد، ما في شيء ناقص منتخبنا أمس إلا تحقيق اللقب، والحمد لله حققنا اللقب.
1: تمام، ونبارك مرة ثانية لكل من كان سعيد بالليلة الماضية لفوز السعودية، سواء من السعوديين أو حتى المقيمين على هذه الأرض، لأنه السعودية دائما تعطي الجميع، فلذلك يعني يستحق هذا الجمهور وهذا الشعب أنه أن يفرح، والحمد لله جاء الفرح، وإن شاء الله الفرحة الأكبر تكون في آسيا. لكن أبو عبد العزيز، يعني عماد ذكر عديد النقاط، يعني توسع بشكل كبير في عملية العوامل اللي كانت السبب، لكن إذا قلت لك أنت أعطيني عامل هو الأبرز اللي خلى السعودية تفوز في هذه النسخة.
2: يا حبي العماد، والله لو تعطيه ثلاث حلقات ما يغلق.
1: بطل اليوم.
2: والله من حقه. شوف يا أحمد، أول شيء أنا بدي أحطها الفلاشات فنية. الدوافع اللاعبين.
1: مشي. ايوه ابو يوسف يقول ان انت تقول بدي
2: كيف. طيب نرجع
1: نمزح المحرشات هذه بعد النهائي، بعد البطوله.
2: بعدين انا حقول اللوك اللي كان تحت الهواء.
1: لا.
2: طيب اذا عندنا دوافع اللاعبين، اثنين انعكاس قيمه دورينا بالاحتكاك بالنجوم العالميه في دورينا. المخزون البدني باقي عامل مهم. احنا كان عندنا لاعب في فريق، اليوم لا عندنا فريق في لاعب.
3: السلام عليك.
2: اليوم اختلفت الاداء الفردي والاداء الجماعي والاداء، ما صرنا زي ما يقولوا عندنا اتكالية. الحلول اليوم لا تعرف مع المنتخب السعودي الحالي، لا تعرف من أين يأتيك الخطر. هل هو يأتيك من المهاجم؟ هل هو يأتيك من الوسط المهاجم؟ هل هو يأتيك من ظهير الجنب؟ هل هو يأتيك من قلب الدفاع؟ صدق بالله يا الكلين شيت هذا، لو تقص القصة دي تقولها لأي أحد فني، تقول له إحنا لعبنا 5-6 مباريات بكلين شيت ولكن بتسعة مدافعين. يقولك مستحيل. هنا عشان كذا أنا أقول لك عندنا فريق في لاعب، الكل متقارب، الكل يشبه بعض، الكل عنده دوافع. اثنين اللي قالوا الكابتن عماد أبو صالح، توفقنا في المدرب، انصهرت الرؤية الفنية. صحيح. مع الرؤية الإدارية فحققنا منجز غاب عنا 23 عاما، ولكن سلسلة الذهب بدأت من ليلة جدة وستستمر بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. أستاذ سعيد، بعد بدي أنت كيف شفت هذا التتويج؟ وش السبب الأساسي لفوز السعودية على أرضها وبين جماهيرها؟
3: أنا بدي برضو أقول إنه
2: ترى نفس بدي يعني أبغى يعني أريد. حبيبي تفضل السيد الناس.
3: أنا بدي أقول زي ما قال عثمان إنه الفرحة كبيرة، والفريق السعودي اليوم نتكلم على كلمة فريق، اختفاء مصطلح وان مان شو للأمانة. وان مان شو على جميع الأصعدة، مش بس في اللاعبين.
2: صحيح.
3: اللاعبين، المدربين، إداريين، الاتحاد السعودي، الكل كان فريق. الفريق، تعريف الفريق وش هو؟ مجموعة من الأفراد أوكي تنصهر في مع بعض، تمتلك إمكانيات ومهارات، تمتزج

0: وتظهر قدرتها وعطائها في الملعب، اوكي؟ في الملعب يعني كتعريف للفريق، كمصطلح الفريق او كلمه الفريق. هذا اللي صار في المنتخب السعودي. ما كان في احد مقصر، ما كان قاعدين نلعب على جهه واحده او على لاعب واحد او نبغى فلان يفوز او فلان ياخذ هداف او صراحه. احنا نتكلم عن 23، عن 23 سنه، اليوم بتكلم عن 2003. انا كنت في اخر مباراه في عفوا في البطوله هذه اللي حققها المنتخب السعودي، كنا في الكويت اعتقد، كانت اخر مباراه السعوديه واليمن، كنا حاسمين البطوله وكان اغلب اللاعبين مريحين، محمد نور وكذا. والله لو تشوف، يمكن فيه مقاطع على الفيديو، لو تشوف كيف محمد نور والشباب كانوا يصرخون على اللاعبين، ارفع اعطي ياسر ما ادري ايش، يبون ياسر ياخذ الهداف، خلاص خلصنا البطوله، اوكي؟ هذه روح فريق، هذه
1: صحيح.
0: يحبون بعض، ناس تحب بعض. يعني امانه انا يمكن قالوا لي لا تقول لا تعلم، بس بعلم والله ما لي شيء.
1: قول.
0: يعني فهد المفرج اتصل على اداري نادي القادسيه زكي الصالح قبل المباراه بيومين واتصل عليه قال لو سمحت ابغى مصعب الجويري يجي يحضر. كيف ما كيف، قال اقول لك هذا شيء خلصين منه، لازم مصعب الجويري يجي يحضر مع زملائه ويشاركهم الفرحه.
1: صح، وكان حاضر.
0: صراحه هذا شيء عظيم وشيء يحسب لابو عبد الله فهد المفرج،
1: صحيح.
0: ويحسب لاداره المنتخب ككل والجهاز الفني والاداري واتحاد القدم نفسه يحسب له. يا اخي انا لما اعزي اقول له عاقبتك، لكني ما حرمتك،
1: صح،
0: ما حرمتك فرحتك مع
1: الامور
0: الزملاء،
1: ليست امور
0: مع
1: شخصيه يعني يا ابو يوسف، يعني
0: ايوه
1: ما في شيء
0: اقول
1: شخصي.
0: ايه بالضبط، اقول شوف هذا منتخب بلدك، انا عاقبتك من اجل المجموعه.
1: صح.
0: وعلى فكره هذه المجموعه ما راح تنسى الموقف اللي صار حق مصعب الجوير. انا كنت من الناس اللي قلت بالعكس اتمنى الجوير يكون موجود، وخطيت هذا المفرج يمكن، لكن اقول لا بالعكس، هذا درس للاعب للتاريخ ودرس لبقيه اللاعبين، تعريف كلمة الفريق حضرت وتواجدت في المنتخب السعودي اللي ظهر بشكل ممتاز، قتالية وعطاء وحب وشيء مو طبيعي صراحة.
1: صحيح.
0: اللي شفته في المنتخب السعودي من سنوات ما شفته.
1: صحيح. أنا ودي أستغل كلامك وأتكلم عن تصريحات فهد المفرج، يعني أبني عليها. يعني ظهر بالأمس في أكثر من قناة تلفزيونية من القنوات الناقلة بعد المباراة مباشرة، ذكر يعني دائما ما أقول للاعبي المنتخب، هذا كلام فهد المفرج، لا يجب أن تتعالوا، فمهما وصلت كلاعب يجب عليك أن تتحلى بالتواضع ولا تتكبر. لسنا منتخب النجم الواحد، والدليل هو تحقيق اللقب والروح الرائعة التي ظهر بها جميع اللاعبين، وأشكرهم على كل شيء. ما ننسى أنه هو في بداية المعسكر ظهرت الأخبار أولا عن طريق عن استبعاد اللي كان هو خلفه، استبعاد مصعب الجوير، وأيضا عن فرض أمور انضباطية أبرزها عدم السماح لنجوم المنتخب باستخدام هواتفهم بعد منتصف الليل. أمور انضباطية أبو صالح لما نفكر فيها قبل البطولة كنا نقول يعني ترى هذه مراهنة، هذا أفضل لاعب عندك في التشكيلة، يعني لا قدر الله لو خسرت كيف حيكون الظروف، الناس حتوجه لك الانتقادات، لكن الرهان كان في محله في نهاية المطاف.
2: بالفعل رهان ناجح وناجح جدا، يحسب للأستاذ فهد المفرج، وإحنا شدنا فيه يمكن الكل اتفق على أنه أحد أهم نجوم البطولة الكابتن فهد المفرج.
1: صحيح.
2: في كل التصرفات، وهو رجل يتحدث بعمله، يتحدث بعمله دائما، عمل فهد المفرج دائما بصمته واضحة، بصمته واضحة ومختلفة مع المنتخب. في فترة وجيزة جدا فهد المفرج استطاع أنه يعني يضع بصمة في إداريين سابقين كانوا يحتاجون فترة أطول بكثير عشان يضع بصمة، لكن فهد وضعها في فترة محددة جدا، فترة قصيرة جدا، وهذا يعود بعد الله سبحانه وتعالى إلى جودة عمله وأيضا خبرته الكبيرة في نادي الهلال في الفترة السابقة اللي كانت أيضا فترة ناجحة. يحسب فهد المفرج هذا الشيء، وهو اليوم بعد النجاح هذه الفكرة أو نجاح هذا العمل هو رسالة إلى منتخبنا في كأس آسيا. كل اللاعبين اللي يبغون ينضمون المنتخب كأس آسيا ترى التواجد في المنتخب هو تكليف أكثر منه تشريف، راح تتواجد، راح تنضبط، وراح تعمل بشكل كبير جدا، راح تعمل ليلة نهار من أجل البقاء في المنتخب واستحقاق الفرصة، وأي تصرف ممكن يعرضك لما تعرضوا له زملائك اللاعبين.
1: في لقطة أنا شفتها عماد في مباراة قطر، تتذكر ضربات الركلات الترجيح، في لقطة جت الكاميرا أثناء ركلات الترجيح وكان في قبلة ما بين فهد المفرج والمدرب دونيس، كانت
2: دونيس.
1: يعني لحظة تبين لك قديش هذا الفريق في عمل، حتى
2: نعم.
1: قديش هم مضغوطين وحابين يوصلون هذه الفرحة للناس.

0: في لحظه بعد التصدي محمد عويس لركله الجزاء اخوخي ابو علام لقطه. انا بالنسبه لي كنت اشوف المباراه قلت هذا هو الفريق اللي ممكن يفوز بالبطوله.
1: ايوه هذه لقطات الفوز احمد. الانضباط مثل ما تفضلت في هذه اللقطه، وايضا امس كان في لقطه المنتخب فايز باثنين والمباراه رايحه الى اخر الدقائق، وهمام الهمامي في لقطه مع مدرج الامارات دخل فهد المفرج، دخل فهد المفرج، معناته الانضباط في المنتخب هو في كامل المعسكر
0: من اول لحظه حتى اخر لحظه.
1: حتى اخر لحظه معناتها انه حتى جلب المعلومه اللي تفضل فيها الاستاذ سعيد جلب المصعب الجوير هي معلومه تستحق الاشاده، لانه سابقا احنا انتقدنا الكابتن فهد المفرج لكن اليوم هو يستحق الاشاده على كل العمل اللي قام فيه. ايضا دخولك مع الهمام الهمامي في هذه اللحظه شيء يحسب لك وشيء تشكر عليه، معناته انت فارض انضباط المنتخب ومنتخبنا في يد امين.
0: يعني انه في ما في لحظه شرود حتى مثل ما ذكرت، لان في لحظه خلاص باقي 10 دقائق خلي الدنيا تولع مثل ما يقولون، خلي الوقت يمشي. لا هو محسوبه كل شيء في وقته، التدخل كان في مكانه. ابو عبد العزيز ايش دور انت يعني كنت مدرب وعملت مع فرق ويعني ولديك خبره كبيره في هذا المجال، دور المدير الرياضي او مدير المنتخب او مدير الفريق الى اي حد ممكن ياثر؟ هل ممكن يكون هو العامل رقم واحد في لحظه من اللحظات؟
2: انا اقول لك شيء يا احمد، حسن اداء الكتيبه، حسن اداء الكتيبه بحسن اختيار القائد. جبنا القائد، من هو القائد؟ القائد هو صاحب القرار. طيب هل يوجد اجماع على القرار؟ لا، يوجد رضا عام. انت تعرف ان هذا القرار اللي اتخذ اللي انا وسعيد وكل محبين الكره السعوديه كان قلبنا على المنتخب.
0: صح.
2: عاقب اللاعب ولكن خلي الفريق يستفيد منه. دائما القائد هو من يتخذ القرار ويتحمل نتائج القرار ويعرف ماذا يريد من القرار. الرضا العام لدى الفريق ولد طاقة انفجارية وطاقة إيجابية انعكست على أداء اللاعبين. شوف اللي لعب كرة قدم يعرف ماذا يعني نظام، اللي قاله أبو صالح. النظام هو أن تلتزم بقواعد المعسكر كاملة أيا كانت. لذلك فهد المفرج خبراته كلاعب، خبراته في مثل هذه، أنت تعرف إنه فهد المفرج ليلة البارحة صنع الفارق بخبرات صعوده للمنصات سواء لاعبا أو إداريا مع الهلال. هذه المواقف فيها يوم المباراة وفيها ليلة المباراة. التحضير هل يكون يوم المباراة أم ليلة المباراة أم في الثلاثة الأربعة الأيام؟ هنا الجرعات المعنوية التي تعطى للاعبين. خبير كروي، مش لأننا جبنا البطولة، لأننا شفنا فريق زي ما قال الكابتن سعيد، شفنا فريق ما تعرف من هو النجم، كل واحد يقول لك الزود عندي.
0: صحيح.
2: أقول لك بختم لك بحاجة واحدة، تخيل تومبوكتي، عبد الله العمري تومبوكتي، عبد الله العمري، كادش، زكريا، هذا الرباعي كله لعب. نروح للظهير اليمين، محرزي،
0: أبو الشامات،
2: محمد أبو الشامات، وأيضا
0: بوشل.
2: تعال نروح لليسار، زكريا
0: ومتعب.
2: متعب.
0: صح.
2: تسعة لاعبين في هذا الخط، الكل يقول الزود عندي، والدليل الأرقام، كلين شيت.
0: صح.
2: الدليل كلين شيت. نجي لخط الوسط، تصور احنا كنا نقول انا وسعيد وكل المحبين احنا ما عندنا محور ارتكاز. تصور لعبنا بخمسه محاور ارتكاز، لعبنا ب ب ب ب ب ب
0: ب ناصر وكنو وخيبري
2: الخيبري وحجي وكنو وناصر وايضا تعال شوف الاطراف، تعال شوف العمق الهجومي، ثلاثه مهاجمين كلهم سجلوا.
0: صح.
2: كل يا رجل معقول هذا كله شغل فني؟ ابدا، لابد في رؤيه اداريه وفي لاعب ارتاح للجروب اللي معاه ارتاح، فلذلك قام
0: نظام كبير، نظام مداوره.
2: اذا اليوم نستطيع ان نبني على المكتسبات.
0: نعم.
2: اليوم نبني، احنا ما وصلنا، احنا اليوم في الخطوه الاولى في الالف الميل. هيبه الكره السعوديه عادت من البوابة الخليجية، من هنا بدأنا.
0: أكيد.
2: شكرا.
0: أكيد.
2: لاعب

0: شكرا مدرب، شكرا إداري، شكرا مدرج.
1: صحيح. استاذ سعيد، يعني نقطة اللي اشار لها ابو عبد العزيز، اولا مداورة كبيرة كل فريق لعب، والنقطة الثانية موضوع الكلين شيت. صراحة موضوع الكلين شيت كل ما تفكر فيه مرة تعجب فيه اكثر، يعني بصراحة اداء مثالي، حتى ما تذكر انه يوم من الايام او لقطة من لقطات انه انت تم تهديدك بكم من الفرص. يعني مباراة النهائي يمكن فرصتين ثلاثة تسديدات من خارج المنطقة، ما كان في انه انت تحس حالك تحت الضغط، او حتى مباراة قطر ما تحس حالك تحت الضغط، مباراة العراق على الرغم انه منتخبات قبل فترة بسيطة كنت تعاني امامها تلاقي سيل من الهجمات عليك. اليوم ايش اللي سواه دونس؟ يعني بهذا وكأنه سحر.
2: صحيح. شوف، اول شيء خلينا نرجع لموضوع زي ما تكلمتوا على هذا المفرج. انا اقول له كل شيء في طريقة، وممكن وفي مدارس مختلفة في الادارات، وفي في فلسفة مختلفة، ويمكن ترى لو يعني مثلا قدر الله خسرنا هالبطولة كان قالوا الناس اوه خسرنا البطولة وبسبت كذا. لا، انا اقول ممكن نخسر البطولة ونخسر المجموعة كلها، اللاعبين كلهم نخسرهم اذا ما كان في موقف يعني شجاع، وإيقاف مثلا اللي هو مصعب او ابعاد عن المنتخب. زين، راح تخسر بقية اللاعبين وقدامك استحقاقات ثانية. وش اللي فقدوا؟ وش اللي كانوا فاقدينه اللاعبين؟ للأمانة كانوا فاقدين اللي هو عدالة المنافسة وعدالة الفرص. اوكي،
1: عدالة المنافسة على المركز، صح؟
2: المركز طبعا، وواحد كل واحد ياخذ فرصته. اوكي، انت اليوم جيت سويت بتحق اللاعبين الافضل واللي بيحتاجه راح يلعب،
1: صح؟
2: وفعلا كل لاعب نفسه صحيح انه انا احتاجني الان. يا اخي في لقطه في وقت اللي هو الجوائز الفرديه كانوا اللاعبين كلهم
1: متجمعين على مين؟ صح، على اللي يفوز باللي جائزه، اي جائزه يحتفلون معه. صحيح،
2: كان يبون صالح والشامات اللي افضل لاعب واعد،
1: صح صح صح صح.
2: ايوه، وراحت للاعب اليمني اللي يستاهلها بجد، يعني فرحت له جدا. اوكي، بس شوف الروح هذه، من زرع هذه الروح في الفريق؟ زرعها برا الملعب
0: وبهذه الملعب السرعة،
2: جهاز فني، جهاز إداري، ورئيس اتحاد جديد مختلف تماما، فلسفة. ما نبخس حق الأخ ياسر المشعل حقه هذا. احنا شوف، احنا دائما عندنا مشكلة ان احنا ما نكمل المشوار او ما نعمل عمل تراكمي. اوكي، لا، احنا اليوم جينا
1: هاي المرة صار في اكمال، يعني لما يجي رئيس اتحاد وما يقيل مدرب صراحة هذه أنا بصراحة أنا حسيت صدمة بالنسبة لي. يعني أنا واحد من الناس أعرف الكرة السعودية من سنوات، أول ما يجي رئيس اتحاد شيل الليلة القديمة، جيب ناس جدد، طاقم جديد من كل النواحي. يعني المرة هاي وحتى يعني بالأمس، عفوا أنا أستاذ يوسف حتكمل أبو يوسف، بس يعني تصريحات بدر الزيزة بالأمس قال اللاعبين والمدير الفني وياسر المسحل هم من حصدوا البطولة وليس بدر الزيزة. يعني هذه بصراحة واحدة من أعظم التصريحات اللي شفتها أنا في الكرة السعودية، يمكن أقل شيء 10 سنوات 20 سنة.
2: يا أخي أنا بقولك هذا فيها إثارة كبيرة. أول شيء أبو عبد العزيز رجل خلوق ورجل محترم جداً، ورجل يعرف ويقدر عمل الناس كلهم ولا يبخس حق هذا شيء. شيء ثاني، أنا اليوم أتكلم لك على أكيد إنه الأستاذ بدر الزيزة عطى صلاحيات الجهاز الفني والإداري أكثر وعطاهم أشياء، بس ما يبغى يظهرها. أوكي، لأن صح، طبيعي إنه في تغيير صار. هذه المجموعة كانت موجودة بكأس العالم كلها، جهاز فني وإداري ولاعبين. أوكي، بالعكس يعني يمكن ظهرنا في مباراة واحدة وكانت مشاركتنا مقبولة نوعا ما بالنسبة لي، لكن أتكلم لك إنه لا، في شيء صار، في شيء تغير أكيد. لكن ما إحنا بعرفين ليه، لأن نرجع الموضوع روح الفريق وامتزاج المجموعة، لاعبين ومدرب جهاز إداري رئيس اتحاد المجموعة كلها. أمانة أنا يعني كنت فرحان جدا الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة اللي كان يستحق الفرحة.
1: صحيح.
2: بس برضو أنا أقول التغيير اللي صار في اتحاد القدم ودي إنه يشمل شغلات كثيرة في قطاعات رياضية كثيرة، عشان برضو نواصل العمل والإنجاز في الجهات الأخرى.
1: بس
2: لما أعطي أحد مجال وأعطيه فرصة يعمل ويجتهد وما يوفق، يا أخي ممكن ما يوفق خلاص، أشوف واحد ثاني، أشوف واحد غيره. لكن أنا اليوم أقول العمل اللي صار عمل جبار، عمل يحسب لكل المنظومة كاملة وللجمهور السعودي،
1: صح،
2: اللي زف عريس الكرة السعودية زي ما راح يزفونك إن شاء الله يوم السبت على البركة. مبارك الأستاذ أحمد من الآن،
0: مبروك
2: زي ما يزفوا على البركة
0: عقبالك يا سعيد.
1: الله يبارك فيكم، عقبال عند اولادكم ان شاء الله، عقبال عند اولادكم ان شاء الله.
3: ابو عبد العزيز والسامعين، ابو عبد العزيز
2: فزفوا المنتخب السعودي. اوكي، زفاف عظيم وكبير وشيء يستحقه.

0: صحيح
1: من زمان نستنى الفرحه من زمان. ايش فيكم انتم؟ تعرفون
0: صحيح.
1: 23 سنه ما في
2: عمر عمر عمر كبير
1: والله،
2: يعني صراحة.
1: 23 سنه ترى عمر كبير
2: صحيح
1: يعني،
2: صحيح.
1: يعني 23 سنه كل يوم
2: بس
1: يقول والله بكره اللي بعدها، وكانت سهله البطولات
2: صحيح
1: كانت
2: ابو يوسف
1: صعبه،
2: صحيح.
1: بس اليوم حققنا بطوله عن جداره واستحقاق
2: مستحقه فعلا. انا بس ما ودي نروح موضوع ثاني على موضوع الفتره، لانه ودي اظل تصريحات بدر الزيزه واخذ راي عماد. عماد هو ذكر عباره يعني امس بالحرف، قال جاهل من يعتقد انني ومجلس ادارتي حصدنا بطوله بعد 38 يوم، هذا مستحيل، هذا ليس منطقيا. وفي نقطه يعني شفناها بالمباراه امس وقت التتويج، اللاعبين لما يوقفوا عند ياسر المسحل حضن مطول، دليل انه العلاقه ما هي علاقه انه رئيس اتحاد سابق. انا ما اظنها بهذا الشكل، يعني هو الان دوره ووقوفه على المنصه ليس لانه رئيس اتحاد سابق، لانه رئيس لجنه منظمه، لكن
1: صحيح.
2: لكن الروح اللي شفتها هاي احس انه في عمل كان
1: في الخليج
2: وفي اسيا،
1: رئيس لجنه منظمه في الخليج
2: وفي اسيا،
1: عشان لا احد يقول لك ليش متواجد المسحل.
2: لا واضحه، اتوقع الكل عارف
1: هو رئيس، هو رئيس البطولتين، وبرافو للاستاذ البدر جيز انه ما غير، خلاص الرجل مشتغل من فتره، خلاص خليه يكمل شغله.
2: صحيح.
1: وانا اركز على المنتخب السعودي، الحمد لله تركيزه كان في محله، ان شاء الله يركز اكثر وناخذ اسيا بقى.
2: يا رب. عماد انت ايش رايك في اللي صار امس، يعني من تصريحات ومن رده فعل اللاعبين مع ياسر؟
3: خليني اشبه لك جمال تصريح بدر رزيزة، يذكرني بتمريره ناصر الدوسري في راس البريكان.
2: يا سلام الهدف. يا سلام،
3: تمريره كانت رائعه جدا،
2: شوت
3: جابت البطوله.
2: صحيح.
3: تصريح للأمانة راقي، ينم عن عقلية إدارية
2: وإيثار مثل ما قال،
3: يدل على عقلية إدارية راقية ومحترمة جدا، تقدر العمل السابق اللي العمل الناجح اللي بنت عليه. احنا في فترة من فترات انتقدنا العمل ولم ننتقد الأشخاص، انتقدنا عمل الفترة الماضية مع خروجنا من كأس العالم، لكن في عمل تراكمي كان رائع وجيد، ومنه مثل ما تفضلت أحمد قرار البقاء، قرار المدرب واختيار المدرب كانت عين ثاقب أنه أنت تختار واحد من أفضل ثلاثة مدربين، وأعتقد كان في إجماع من الشارع،
2: حتى الإدارة يعني حتى المدير الرياضي المنتخب زي ما هو اللي كان في كأس العالم خلاه زي ما هو، فهد المفرج يعني ما راح غير أي شيء
3: بالضبط، معناته
2: المركب زي ما هو.
3: نعم، معناته أنه النظرة الفنية، عفوا النظرة القرارات الرائعة استمرت مع ياسر المسحل إلى اليوم ويشكر عليها، وهو جزء من هذه البطولة ولا ينكر نجاحها في تحقيق البطولة ومساهمته مساهمة فاعلة جدا، إلا شخص جاحد. ياسر المسحل كان يستحق أنه يتواجد على منصة التتويج أمس، لأنه مجهود سنوات طويلة، لا يمكن بالفعل أنك تحقق بطولة في 38 سنة، لكن بالإمكان أنك تبني منتخب سعودي مستقر ويجي من يكمل عملك، ومثل ما تفضل الأستاذ بدر أنه راح يعمل وبيجي من يكمل عمله، وهذا الوضع الطبيعي للكرة السعودية أنه تتواجد في بطولة الخليج وتكسب الكاس، هذا الوضع الطبيعي، لكن الوضع غير طبيعي أنك تخسر البطولة.
2: هو ذكر هذه النقطة أنه ودنا نستمر، إحنا ما ودنا نجي مرة واحدة على المنصة ونمشي، يعني بالضبط. نستمر في الوجود على المنصة
3: بالضبط، وهذا هدفنا. وأعجبني في التصريح أيضا نقطة 2034، إذا أنت رجل عندك رؤية إلى فترة مهمة ومستقبلية، معناته أنت شخص راح تعمل إلى مستهدف 2034 وهو الأهم. لا يمكن أن أنا أعمل لمدة إلى يناير فقط كأس آسيا، لا بد يكون عندي نظرة مستقبلية.
2: وذكر أنه يجب أن يهتم بالأطفال اللي عمرهم 14 سنة اللي هم حيكونوا ممثلين المنتخب،
3: وهذا دليل على برنامج
1: إدارة المواهب. أحيانا أبو صالح أحتاج واحد وموفق
2: فعلا، والله كنت اقولها الان، تقول وجهه خير يا اخي،
1: رجل وجهه خير وموفق، وباذن الله راح نشوف معه بطولات كثيره. احيانا احتاج واحد موفق يا اخي، في ناس يشتغلون ليل نهار سواء في الاتحاد او في
2: والله في كل مجالات الحياه يا ابو يوسف، كل مجالات الحياه موجود هذا الشيء، توفيق من رب العالمين. يعني
1: في ناس قبشه مستحيل مستحيل تمشي معاه، في ناس كذا والله، في ناس ابدا يعني.
2: ترى تفكر في الموضوع شوي، انا اتفق مع ابو يوسف، اذا تفكر في الموضوع بعمق يا اخي ما تغير شيء ولا شيء، حتى المنتخب ناقص يعني نقدر نقول سالم الدوسري وسعود عبد الحميد.
3: لا ابو احمد شوف، في نقطه،
2: وش اللي تغير؟
3: انا اعتقد في نقطه مفصليه كانت في المنتخب السعودي، في نقطه مفصليه في المنتخب السعودي، واعتقد انه من فك الشفره هذه هي شفره غرفه الملابس اللي اوجدت هذا المنتخب الرائع اللي اعادت المدرج المنتخب.
2: طيب ما نفس المنتخب هذا ونفس الإدارة لا ونفس كل شيء، نفس غرفة الملابس كانت ما عرفت تسجل هدف واحد على الرأس الأخضر.
3: لا شوف أحمد، احنا ثقتنا وأدائنا في مباريات ماضية في فترات قريبة جدا لم يكن مثل هذا الأداء، لم يكن مثل هذا الروح، لم يكن أمس كنا كلنا نلمس أنه المنتخب السعودي، لا بس المنتخب السعودي أمس هو رجل واحد.
2: صح 100%، 100%
3: يعني رجل واحد.

بس داخل الملعب وجالس يلعب. حتى شوف حتى احمد نادر ما تجد 11 لاعب ومدرب واداري وسمو الوزير ورئيس الاتحاد والمدرج كلهم رجل واحد. هذه نادرا ما تجدها ترى. وجدتها شوف انا امس وانا فكر

0: هو على الخط وجاي يصفق الزملاء اللي متواجدين في المدرج يصفقون لزملائهم. حتى المحللين أمس الزملاء المحللين كانوا في قمة حماسهم، معناتها اللي أوجد هذه التوليفة كاملة وأوجد غرفة ملابسنا فيها أفضل حالاتها هو الشخص اللي أحدث التغيير كامل.
1: إيش هو؟
0: أحدث التغيير كامل.
1: بدر الزيزة؟
0: أيا كان، شوف هو أنا ماني متواجد مثلا مع المنتخب،
1: بس أنا أقول أنا أتذكر
0: أنا أنا
1: شهر ما
0: أنا أقول أنا شوف أنا أقول دونس
1: ما في إلا الرئيس تغير.
0: لا بقولك دونس، بقولك واحد من ثلاثة، إما دونس أو فهد المفرج أو سمو وزير الرياضة. وين كنت أرجح سمو الوزير لأنه هو الشخص الأقرب للمنظومة الرياضية ودائما ودائما متواجد، دائما متواجد.
1: ما هو هي الفكرة إن هو موجود من زمان.
0: نعم.
1: ما صار شيء.
0: إيه بس شو اليوم الروح اللي أنت شفتها في المنتخب في كأس الخليج؟
1: أول مرة أشوفها.
0: هل شفتها مثلًا في كأس آسيا في قطر؟
1: لا ما شفتها. لا.
0: هل شفتها في كأس العالم الماضية؟
1: لا ما شفتها. لا.
0: هل شفتها عندما واجهنا أسبانيا بهذاك المستوى؟
1: صح.
0: هل شفتها مثلًا مع مانشيني في
1: أتفق معك. ما شفتها.
0: في تصفية كأس العالم؟ أنا بالنسبة لي ما شفتها. أنا سعيد جدًا وأنا أتابع المنتخب. حتى الثقة، من عاد الثقة للمدرج وخلى المدرج اللي كان يحضر مثلا في بداية البطولة بعدد
1: أقل
0: إلى وصلت
1: أوت من قبل المباراة،
0: لين وصلت يعني. الناس تطلع من الرياض بالطيارات وتطلع من كل مناطق المملكة بالطيارات.
2: أحمد أبو صالح
0: سم.
2: اسمح لي
1: يلا بنروح أبو عبد العزيز بس على عجالة.
2: اسمح لي بس.
1: عندك أبو يوسف تفضل.
2: أنا أقول الصلاحيات الممنوحة للأجهزة الإدارية والفنية هي اللي فرقت. انظر للصلاحيات اللي كانت ممنوحة لمانشيني مش كان سوى فينا زين، وشوف اليوم الصلاحيات الممنوحة لفهد المفرج اللي تصدى لها وطلع وتكلم ولكنها سر. اللاعب تجاوز وانذرته مرة مرتين ثلاث مع السلامة، حضر وعالج الموضوع، مش والله سوى عداوة بين المدرب واللاعبين وقعدنا بدوامة من وقف العقيدي من أبعد سلمان الفرج من أبعد خالد الغنام. لا، هذا الرجل قفل الليلة كاملة خلاص. وقف اللاعب، خذنا البطولة، جاب اللاعب في التتويج، قفل الموضوع، طلع وتكلم قال الموضوع انضباطي، ما خلى الموضوع فيه شكوك تدور. صلاحيات الممنوحة من رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم للجهاز الفني والإداري هي اللي فرقت وهي اللي غيرت، والوضوح والشفافية اللي احنا عليها مرة كانت حلوة.
1: طيب.
2: حتى كلنا كجماهير يعني كمواطنين كجماهير كمقيمين كإعلاميين كل من جالس على أرض هذا البلد مرتاح.
1: صح.
2: ومبسوط لأنه شايف إن الوضع ترى تغير. وعلى فكرة أنا
1: ترى الأداء حلو بعد، ها يعني أحط هذا كله الأداء حلو، يعني أنت مبسوط في أداء اللاعبين مو بس نتيجة يعني.
2: ما أبغى أحلف لك إنك ضامن إن إحنا فايزين على الإمارات بالراحة.
1: صح.
2: بالراحة فايزين يا أخي.
1: شعور عند الكل
2: التمريرة اللي مررها ناصر، شوف التمريرة برضو الحلوة حقت صالح بالشمات اللي عطاها في راس ونزلها في راس، كان في مجموعة جمل وفي جماليه
1: المنتخب
2: في المنتخب السعودي.
1: صح.
2: وفي تكامل وفي انصهار
1: طيب.
2: ومزج عظيم طلعت لنا هالمنتخب الجميل الكويس اللي كنا قبل كم يوم نقول لا والله هذول رايحين فيها اللعيبه.
1: لا جميل. ابو عبد العزيز كان عندك رد على السريع اذا تقدر.
3: لا انا بدي اتكلم بس عن الرزيزة. دائما الالمام والمعرفه إذا تواجدت في شخص الإلمام والمعرفة يحتاج إلى الثقة. هو عنده ثقة في إمكانياته وقدراته وماذا يريد، لذلك بدر الرزيزة اشتغل بفكرة الجروب التيم الفريق زي ما قال أبو يوسف. اليوم أنا لما أجي أشوف الأداء الفردي للعيبة وأجي أشوف الأداء الجماعي أجد أن اللاعب يؤدي الشقين الدفاعي والهجومي بنفس الكفاءة.
1: صح.
3: إذن هنا في قائد فني ممثلا في المدرب، اثنين مدرب فريق يعرف ماذا يريد من المباراة. يعني انت لو تيجي تشوف ما حدث في مباراة الإمارات هو السيناريو الذي حدث في مباراة عمان، صورة المباغتة في 10 دقائق انا اخلص. هذه الامور الفنية لازم يحتاج لها لاعب حافظ، اثنين تحتاج لها نوعية لعيبة عينه حلوة في الملعب. انت شوف الكرة حقت الهدف الثاني، شوف همام المشوار اللي قطعه واخذ خط الظهر وبعدين وقف على الكرة طلعها الناصر، ناصر مررها تمريرة بينية مدح ابو يوسف، لكن تعال شوف جمال التمريرة دي لما ربط معاه فراس الربط وإلا تصير تسلل. لا لعيبة عارفين على اللعيبة داخلين تركيز لياقة ذهنية.

0: بدنية عالية، لياقة بدنية عالية. إذن هذا شغل جروب. لذلك اليوم لما أجي أنا أشوف رئيس الاتحاد يقول هنا الفضل، هنا العمل كان هنا، ويجي مدير الفريق ويقول لك العمل كان هنا، جيبوا لي اللاعب ذا، أشوف اللعيبة بالضمادات والأربطة واللي واللي رابط يده واللي ماشي بعكاز. يا رجل
1: صحيح.
0: يا رجل الروح ذي لا تصنع ولا تشترى، هذه من الداخل.
1: صحيح.
0: إذن اللعيبة كل واحد فيهم ليلة البارحة لا مش بس كتب التاريخ، هو جهد الفريق، جهد الفريق عمل. شكرا يا أحمد على المواضيع الحلوة اللي دخلت فيها.
1: أنت بما أنك ذكرت يعني الجمل الفنية، ولا بد أن نشكر دونيس صراحة، يعني واحد من الشباب اليوم كان يقول لي تحت الهواء، يقول لي في هاشتاج قديم اسمه دونيس أبخص، كان يمكن أطلقوا جماهير الهلال يوما ما، والآن دونيس فعلا أصبح أبخص في موضوع المنتخب. يعني الخيارات،
0: تعرف إيش أهم ميزة في دونيس؟
1: إيش؟
0: إنه عنده ثبات انفعالي. الثبات الانفعالي ذا إنه أنا ما أغضب من هجمة، ما أغضب من غلطة لاعب، ما أغضب. هذا ينعكس على التركيز لدى لعيبتك. دونيس عنده ثبات انفعالي، خلى اللعيب عنده ثبات انفعالي.
1: طيب من تصريحات دونيس يعني امس بعد المباراه طلع بتصريحات كثيره، في منها انا بصراحه يعني شدني ودنا اخذ رايكم فيها، مهمه جدا. اولا ذكر ان الانجاز يحفزنا ويمنحنا الثقه، هذه نقطه مهمه. ثانيا ذكر انه يرغب للاستمرار مع المنتخب لاعوام عديده، ايضا عمليه الاستمرار هذه مهمه. ايضا قال كنت اشاهد الرغبه في اعين اللاعبين في غرفه الملابس، وهذه ايضا نقطه مهمه. ذكر ان يعني نقاط مهمه، لكن اهم نقطه بالنسبه لي قال أطلب من الإعلام التحلي بالصبر، وإحنا الإعلام يعني، وأطلب الدعم من الإعلام لأن لهم دور مهم جدا ويساعد لاعبين على تطور. هل الإعلام السعودي كان يوما ما يجلد اللاعبين أكثر مما يستحقون من جلد؟ يعني إذا كان يحتاج نقد كنا لا نروح أبعد من النقد، كنا نحتاج التحفيز نروح إلى مرحلة ما أبعد من التحفيز.
2: أحمد أنا أختلف مع هذا الرأي. الإعلام السعودي
1: هو كان ممكن ظالم،
2: لا هو انعكاس لما يقدم اللاعب السعودي في الحدث. والدليل يمكن التعاطي اللي كان مع مستوى الكابتن عبد الله في اول مباراه، وكيف
1: تحولنا نمدحه كلنا
2: يشيد فهو هو انعكاس وقراءه للحدث اللي امامه. والاعلام السعودي ما ذكر دونيس في هذه اللقطه الا انه او في هذا التصريح الا انه عامل مؤثر بالفعل، وعامل محفز للاعبين، وعامل قوي جدا في الوسط الرياضي السعودي. من سنوات طويلة الإعلام السعودي هو محط، الإعلام الرياضي خاصة هو محط اختلاف ومحط يعني تركيز للشارع بشكل كامل. دائما في انتقادات كبيرة عليه، ودائما في حملات عليه، لأنه عامل مهم وعامل مؤثر جدا. اليوم يوم نقف خلف المنتخب السعودي ونقدم أنفسنا بهذه الصورة ونكون شركاء للمنتخب السعودي في النجاح مثل ما تفضل السيد دونيس، فبالفعل احنا اعلام مؤثر من الناحيه الايجابيه ومن الناحيه السلبيه.
1: طيب.
2: عندما تخفق في مساوك الفني سننتقدك، عندما تبدع. اليوم احنا جينا هنا، انا جايب الرتر البيضاء عشان على طقم المنتخب يا اخي.
1: صحيح.
2: لان احنا داعمين للمنتخب السعودي.
1: طيب بس احيانا انا ودي اخذ راي برضو سعيد الهلال، وانا اقول انه احيانا ممكن الاعلام السعودي كان فعلا يمكن قاسي شوي، يعني اكثر مما ينبغي في القسوه، ولا انا غلطان؟
3: شوف انا اقول دائما الإعلام هو مرآة عمل. الإعلام عملك تشوفه في الإعلام، عملك زين بيقولك والله كويس، مو بزين بيقولك والله عملك شين. أنت تبغانا 23 سنة واخذنا بطولة، تبغانا نكون كويسين وحنينين وطيبين؟ لا، الإعلام لازم ينتقد، يعني ينتقد العمل وينتقد أنه والله منتخب السعودي منتخب كبير على مستوى القارة، أنا لاعب 6 نهائيات فايز ب3، منتخب على مستوى، رايح 7 مرات كأس العالم. ما يصير كأس الخليج هذا تمر من جنبي كم مرة وكنا مستضيفها أكثر.
1: هو ما كان يعطيها أهمية، يعني كان يروح بالتشكيل احتياطية أو منتخب أولمبي أو بدون مدرب، يعني أشياء كثيرة حدثت. يعني
3: في أوقات 2015 شاركين فول تيم وخسرناها من قطر 1-0
1: وعلى أرضنا أيضا.
3: أيوة على أرضنا. أنا أقول لك دائما الفوز يجيب الفوز، البطولة تجيب بطولة، العمل لا أستحقر شيء ولا أقلل من شيء. إحنا الحين التاريخ ما يقول لك والله رحنا بالأولمبي ولا الشباب، التاريخ يقول لك 23 سنة

0: الصحافه والاعلام
1: صح
0: تقول
1: صح صح 100%.
0: 23 سنه المنتخب السعودي ما حقق بطوله، ما قالوا والله ترى احنا رحنا بالناشئين والاولمبيا وما شاركنا او كان في منتخب
2: ايه
0: عندنا،
2: صحيح.
0: لا لا لا ما قال، قال انه منتخبنا لم يحقق البطوله من لم يحقق اي بطوله،
1: طيب
0: ما قال اسيا او شيء، لا منذ 23 سنه. انت تعرف شو معنى 23 سنه بالنسبه للكره السعوديه؟ 23 سنه ارجع للي قبل من 84 الى تقريبا
2: 96
0: 2007 2007 أو شوف شوف كم يعني كم بطوله حققنا، كم انجاز حصلنا عليه. احنا تاهل كاس العالم طبيعي على القاره هذه ان احنا
1: لا لا ما عاد يعتبر انجاز هذا حتى نكون منصفين، السعوديه اذا إيه اذا غابت عن كاس العالم هذا يعتبر فشل، ما عاد يعتبر الوصول الى كاس العالم انجاز.
0: بالضبط، الناس يقولون ايطاليا ما تاهلت كاس العالم، ما يقولون ايطاليا تاهلت كاس العالم،
1: صح.
0: السعوديه بيقول ما تاهلت،
1: صح.
0: ما راح يقول والله السعوديه
1: الطبيعي السعوديه تكون كاس العالم، هذا الطبيعي. نعم،
0: فانت اليوم تتكلم عن منتخب السعودية، منتخب العظيم، منتخب اللي الدولة مش مقصرة عنا،
1: طيب.
0: بي بي وصانعة دوري قوي وصانعة منافسات عظيمة وجايبة كل معطيات اللعبة لتطويرها قدامك على أرضك مكانك، وتجي تدعم اللاعب السعودي بشكل غير طبيعي. أنا لا، لازم أحقق، لازم أكافئ اللي كافئوني ببطولة ترفع فيها اسم الوطن. فأنا أقول له حق دونس، أوكي هالمرة أنا معلش الإعلام لا تقرب منه، بس أنا أقول
1: لا هو يحتاج الدعم الآن، هو ما تكلم عليه، هو قال أحتاج من الإعلام الدعم.
0: نعم الآن
1: خصوصا في المرحلة المقبلة، أنت مقبل على كأس آسيا أبو يوسف، يعني تحتاج دعم.
0: نعم كلنا قاعدين نمدح فيه ونثني عليه وقلنا لك هذه كأس الخليج مفتاح الكأس آسيا. أنا أقول لك مدرب واقعي جدا،
1: طيب.
0: مدرب يعرف متى يشارك اللاعب ومتى يبعده، مدرب عظيم صراحة.
1: طيب
0: ان شاء الله يوفقه ويوفق المنتخب السعودي
1: يا رب يا رب. اسمحوا لي اذكر بجوائز الافضل في خليجي 27، السيطره كانت بالطول والعرض للكره السعوديه وللمنتخب السعودي. افضل لاعب كان همام الهمامي اللي فاز بجائزه افضل لاعب واللي تسمى وتحمل اسم الامير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين وامير مكه المكرمه. ايضا طبعا الاسم جاء لانه بالامس اعلن الاتحاد الخليجي عن هذا الاسم، وان الامير خالد الفيصل له مسيره كبيره في الرياضة ودعم الرياضة الخليجية وإطلاق البطولة أصلا، يعني كما نعلم جميعنا. أيضا هداف البطولة كانت من نصيف راس البركان اللي سجل 3 أهداف بالمناصفة مع لاعب العماني ناصر الرواحي، بينما أفضل حارس ذهبت الجائزة إلى حارس المنتخب السعودي محمد العويس اللي ظهر كحارس بديل بعد المباراة الأولى اللي ظهر فيها نواف العقيدي. طوال البطولة لم يستقبل المنتخب السعودي أي هدف بجدارة واستحقاق. طبعا أفضل لاعب شاب كان ذهبت الجائزة إلى اللاعب اليمني عادل عباس صانع الألعاب والبالغ من العمر 18 عاما لاعب نادي الشباب. سنتحدث بالتفصيل أكثر عن هذه الجوائز، لكن بعد أن نذهب إلى فاصل قصير إن شاء الله ومن بعده سنواصل.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر
4: في برنا وبحرنا حياة تستحق أن تبقى، تنوع فطري يثري طبيعتنا ويحفظ توازنها ويمثل جزءا من إرث المملكة وثروتها الطبيعية، وبوعينا واهتمامنا نحافظ على هذه الحياة وموائلها لتستمر لأجيال قادمة. حياتنا الفطرية تزدهر بوعيكم، المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بحياتها نحيا.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر ملاعب مع فيصل الجفن.

0: اهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام عبر اثير العربيه اف ام ومن يشاهدنا بالصوت والصوره عبر ام بي سي اكشن وام بي سي شاهد. اهلا بكم من جديد. كنا ذكرنا بجوائز الافضل واذهب الى المحلل الفني مساعد العمري ابو عبد العزيز. الافضل للسعوديه بكل شيء، السعوديه كانت افضل من كل النواحي، بالافضل لاعب، افضل حارس، الهداف، بصراحه كل شيء كان الافضل المنتخب السعودي.
1: احمد، بس جمله واحده عن محورك الاول، علينا ان نفرق بين اعلام المواقع واعلام المواقع واعلام الواقع. اعلام الواقع
0: حلو هو
1: ان تنتقد، ان تسلط الضوء على السلبيات، اما اعلام المواقع

0: الواقع فهو كل يغني على ليلى. إحنا لا علاقة لنا بإعلام المواقع. السيد دونس كما نحن نسلط الضوء على الإيجابيات التي قمت بها، ثق تماما ستجدنا في هذا المنبر سننتقد السلبيات لا محالة. طيب. هذا إعلام الواقع.
1: طيب.
0: ليش أخذنا الجوائز الفردية؟ لا ليش أخذناها؟ أخذناها نتيجة عمل. أول شيء همام الهمامي لا أفضل لاعب والحائز على المسمى الفخم ها سمو الأمير خالد الفيصل صاحب فكرة دورات الخليج برمتها لاعب مشتعل ويساعد زملائه على الاشتعال. شفته ليلة البارحة شيء بديهي لاعب زي ذا فراس التوقع والمتابعة وردود الأفعال. يعني تعال شوف ردة الفعل تمريرة ناصر، لو لم يكن لدى فراس ردة الفعل السريعة تمريرة عادية وقلنا بالله شوف معطيها المدافع. تعال شوف مندش، شوف فراس البريكان الوانتو ذاك تك ترك تك ويحطها كأجمل هدف في البطولة. إذن طب بديهي إنه يأخذ تعال للعويش. رأس المرمى، رأس المرمى من يوظف المدافعين، والعويس طول ما هو في المرمى، شوف ما رحت لضربات الجزاء، طول ما هو في المرمى تجد التواصل بينه وبين خط الظهر التسعة اللي تبدلوا العويس قاعد يوظفهم على أعلى مستوى. اثنين، العويس أول شيء في ضربات الجزاء المدربين يجي للحارس ويقول له كلمتين،
1: طيب.
0: إما تلعب على التوقع إما تلعب على ردة الفعل. العويس دمج التوقع مع ردة الفعل، لذلك كان رجل النهائي.
1: طيب.
0: وصل فريقه بديهي يأخذ أفضل لاعب
1: يستحق.
0: الواعد يستحق اللاعب اليمني بكل جدارة. لعيب واعد للكرة العربية، وإن كنت أتمناها مناصفة بينه وبين أبو الشامات.
1: طيب.
0: ولكن بس جملة واحدة لأبو الشامات. أبو الشامات كنت بليلة البارحة كنت ممكن تعطينا نتيجة عريضة في شوط المباراة الأول.
1: انت لازم تعلم لقطة صحيح.
0: لا ايوه صحيح. عشان كذا احنا في عز الفرح نقول له ترى انت
1: هذه بكرة حلقة بكرة. طيب حلقة اليوم حاضر. افراح ايش رايك
0: حاضر.
1: احمد
0: حاضر
1: انا ودي اتكلم ابو صالح، انت تكلمني عن يمكن اكبر مكاسب البطولة من وجهة نظري، يمكن انت تختلف معي، لكن همام الهمامي صراحة مكسب، يعني لاعب جانا ما ادق لك من العدم، بس ما كان معول عليه في كأس آسيا انه يكون نجم اول، لكن الان ممكن يكون نجم اول للمنتخب.
2: خلينا اول شيء نوجه سؤال، من هو همام الهمامي؟
1: انت ادرى،
2: هو البديل لافضل لاعب في اسيوي
1: اللي هو سالم الدوسري.
2: عندما يغيب افضل لاعب في اسيا فالمتوقع ان راح المنتخب راح يعاني. استعان السيد دونس بخدمات الكابتن همام الهمامي، وهي نظرة ثاقبة من السيد دونس. همام الهمامي يلعب في نادي الشباب جناح ايمن، وكراسكو يلعب ايسر، وكراسكو نعرف كقيمه فنيه عاليه دائما مسيطر على خانه الجناح الايسر. تجي تاخذ
0: يلعب جناح بالرجلين يا عماد.
1: ايوه نعم. بس هو تتكلم عن توظيفه داخل النادي الشباب.
2: أيوة. تجي تاخذ جناح ايمن، تجي تاخذ جناح ايمن وتنقل الى الجناح الايسر ويقدم بطوله ويحصل على افضل لاعب في البطوله، وهو لا يعني افضل لاعب، ما هو افضل لاعب واعد، افضل لاعب، مع انه ممكن ترى حتى ياخذ افضل لاعب واعد اذا جينا العامل السن يعني. ولاعب في اول مشاركه خلينا نقول متكامله، فرض نفسه كلاعب اساسي وفرض نفسه كافضل لاعب في البطوله. اي قيمه فنيه صنعها اللاعب، العقليه الاحترافيه للاعب
1: مكسب كبير.
2: مكسب كبير جدا. لاعب كان في نادي الاتحاد، وعندما لم يجد الفرصه انتقل، وهذه العقلية
1: صح.
2: شفناها مع الكابتن هتان بهبري، وشفناها أساسي في المنتخب، شفناها مع مصعب الجوير، شفناها في المنتخب، شفناها مع مندش، شفناها في المنتخب، شفناها مع العليوي.
1: فراس بريكان نفسه يوم كان في النصر وكان ما يحصل فرصة ذهبية للفتح، يعني
2: أفضل
1: في مجموعة من اللاعبين اللي موجودين في المنتخب حاليا هم أصلا تحسهم بحثوا عن خانة المنتخب، هم يعني عرفت هم راحوا وسعوا للخانة
2: بالضبط. أحمد لما ننزل أنا وأنت والثاني مكان سالم الدوسري، مكان اللاعب اللي يعتبر في المنتخب السعودي لاعب استثنائي، ترى هذا حمل كبير جدا، فما بالك انك تنزل مكان سالم وتصير افضل لاعب في البطوله. انت الان وضعت سالم تحت الضغط، وضعت طيب. سالم في كاس اسيا، وضعت دونس تحت ضغط اكبر
1: صحيح. من سيستعين خدماته؟ يستحقها. نعم.

0: الهمام الهمامي. ابو يوسف على عجاله لانه في موضوع ودي اخذ رايكم فيه قبل ما
1: جوائز مستحقه. وان كنت اتمنى ان كان يطلق اسم البطوله هذه او هذه النسخه باسم الامير خالد الفيصل دايب السيف الله يحفظه ويطول بعمره. لان رجل تاثيره كبير كان على هالبطوله من الفكره للتنفيذ. فكنت اتمنى انه ما تكون بس جائزه افضل لاعب، لا كنت اتمنى صراحه شيء اكبر، تكون هذه النسخه باسم الامير خالد الفيصل لانه ما يليق فيه الا اكبر شيء في هذه البطوله.
0: طيب
1: الباقيه كلهم يستحقون صراحه، من فراس لهمام الى يعني كل العويس، واقول حق ابو عبد العزيز انت قلت لعبنا بتسعه مدافعين واربعه محاور وحتى لعبنا بحارسين وكلها كلين شيت يعني.
2: صحيح صحيح
0: كامله مكمله ما شاء الله تبارك الله. يعني بطوله بطوله يعني نقدر نقول مثاليه يبنى عليها للمستقبل. الان اكتملت العشر البطولات الخاصه بالمنتخب السعودي، ثلاث بطولات اسيويه، بطوله اربع بطولات خليجيه، مرتين كاس العرب ومره كاس التضامن. لكن انا باقي معانا يمكن دقيقتين تقريبا، ودي اخذ رايكم بما حدث فجر اليوم من اعتزال ليونيل ميسي لكره القدم العالميه. ليونيل ميسي مهما اختلفنا مهما اتفقنا، نروح بعيد نرجع قريب، يمكن احنا عشنا محظوظين انه شاهدنا ليونيل ميسي بالامس. يعني انا واحد من الناس طلعت اسهر للصباح وعشان اشوف ليونيل ميسي للمره الاخيره بقميص الارجنتين. ابو صالح كلمه بسيطه لي، يعني ما اعرف انت مع ميسي ولا ضد ميسي، لكن كيف شفت هذه الليله؟
3: اول شيء انا امس كنت اتابع اول فجر اليوم كنت اتابع ختام مسيره ليونيل ميسي الرائعه، يمكن قلت الذهبيه اظلمها الرائعه والاستثنائيه مع منتخب الارجنتين، وهي مسيره مشابهه الى مسيره دييغو أرماندو مارادونا بلد الاساطير. هذه النهايه خلتني اقول كلمه واحده، الحمد لله اني انا من الناس اللي عاشت زمن، يعني عشت حقبه ميسي بالكامل، رايت ميسي من يوم بدا من اول مباراه طيب. الى اخر مباراه.
0: انت ميسي ولا رونالدو بالمجمل يعني؟
3: انا مع اللاعب المميز، احب الاثنين كلهم لكن طبعا ميسي انا حتى تيشيرتات ميسي امتلكها لكن كلاعب الحمد لله اني لحقت على فترته كامله، وان شاء الله انه تولد كره القدم لاعب يقدر يعوضنا على الاقل 20% من ميسي.
0: استاذ سعيد على عجاله، ايش رايك في مسيره ميسي بكلمه او كلمتين؟
1: ترجل لاعب عظيم جدا، ترجل الفن الكروي العظيم، لاعب ما راح تنساه كره القدم، لاعب قدم الكبير، كنا نسهر نشوفه نستمتع فيه، لاعب امانه يعني خساره انه هاللاعب هذا يترك كره القدم وهو بهذا المستوى وبهذا العطاء. كنا للتوفيق لكن خسرنا احنا كمتابعين وكمحبين ايضا يعني.
0: طيب ابو عبد العزيز، هل ستاتي كره القدم بلاعب زي ميسي بكلمتين؟
2: ميسي الإبداع، ميسي الخيال، ميسي اللي أعطانا كيف تكون كرة القدم سلطنة. ميسي عندما يلعب في الملعب يعزف. ميسي صنع الفارق على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. ميسي من خلال أداء الفردي يقدم حلول للأداء الجماعي. اللاعب الاستثنائي هو من يثبت أن كرة القدم مهنة إبداعية وليست عضلية.
0: صحيح. إذن في نهاية المطاف السعودية بطلة للخليج بالطول والعرض، وميسي يغادر كرة القدم الأرجنتينية. وصلنا لنهاية هذه الحلقة، نشكر ضيوفنا جميعهم في هذه الحلقة، ونشكركم أيضا أنتم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. نلتقيكم غدا في ذات التوقيت عند الثالثة عصرا مع برنامج ملاعب مع فيصل الجفن. إلى اللقاء.
4: العربية FM
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر في هذا العالم. التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
6: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
5: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟

0: إذاعة العربية اف ام
1: على الموجة 102.8 في الدمام.
2: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
3: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
2: أكبر شبكة من المراسلين،
4: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
2: وأفضل باقة من المختصين.
5: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
2: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

العربية أحييكم أينما كنتم. أنا منتهى الرمحي وهذه نشرة الرابعة، وإلى أبرز ملفاتنا اليوم. العمالقة الجنوبية ترسل تعزيزات إلى الوازعية والمعارك تشتد في ريف تعز. التحالف يعلن اعتراض صاروخين حوثيين شمال الرياض وخميس مشيط ويتوعد بتدمير مصادر التهديدات. إيران ترهن مناقشة ملف النووي مع أمريكا بقبول شروطها وتؤكد أن حقها بالتخصيب خط أحمر. مع الذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر، الجيش الإسرائيلي يستهدف شمال ووسط قطاع غزة. والبداية من التطورات الميدانية في اليمن، حيث أفادت مصادر عسكرية بأن الطيران الحربي يشن غارات على تجمعات للحوثي في مديرية المواسط جنوبية تعز، مع اشتداد المعارك في ريف تعز الجنوبي وجبل حبشي والجبهات المحيطة بالمدينة. قبل ذلك دفعت قوات العمالقة الجنوبية بتعزيزات لإسناد القوات الحكومية في جبهة الوازعية غربية تعز التي شهدت تقدما في بعض محاورها. العربية رصدت هذه التعزيزات لنتابع معنا.

وتدور معارك عنيفة بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي في مديرية الوازعية جنوب غربي تعز، وسط تقدم القوات الحكومية وسيطرتها على مرتفعات استراتيجية. وتركزت المواجهات في مناطق المنصورة والشريرة ومحيط جبل نومان عقب السيطرة على جبال الكافر. واستعادت القوات الحكومية اليمنية مناطق ومرتفعات في مديرية جبل حبشي، بينها منطقة يفرس والكلائبة والقحاف والنوازل. وقالت القوات الحكومية إنها نصبت كمائن أسفرت عن مقتل وجرح عشرات من عناصر الحوثي واغتنام 5 دوريات عسكرية. وفي جبهة الصلو جنوب شرق تعز، أعلنت القوات الحكومية مقتل 12 عنصرا من الحوثيين وإصابة آخرين بعد صد هجوم على مواقعها في تلك المنطقة. أيضا هذه صور خاصة بالعربية لاستهداف الطيران الحربي تجمعات حوثية في السلسلة الجبلية المطلة على الوازعية غربية تعز.

كما شن الطيران الحربي سلسلة غارات فجر اليوم استهدفت مخازن أسلحة وآليات عسكرية وناقلات جند للميليشيات الحوثية في شمال محافظة مأرب وغرب محافظة

0: جوف بحسب مصادر ميدانية لمراسل العربية. استهدف الطيران الحربي بخمس غارات مخازن صواريخ باليستية وقاعدة للإطلاق ومخابئ أسلحة مموهة في معسكر ماس ومحيطه على الأطراف الشمالية لمحافظة مأرب. المصادر أكدت أيضا استهداف الطيران الحربي في مفرق الجوف آليات عسكرية وناقلة جند كانت متجهة من العاصمة صنعاء لتعزيز جبهات الحوثيين في الجوف. كما استهدفت غارات أخرى خنادق وتجمعات للحوثيين في مواقع الخسف والأقشع في الصحراء الواقعة بين محافظتي مأرب والجوف. وإلى جبهة مأرب الجنوبية، حيث أفاد قائد أركان اللواء 14 مدرع في القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن علي الأقرع، أفاد للعربية أن القوات تواصل تقدمها لتحرير الأراضي من ميليشيا الحوثي، مشيرا إلى أن قواته حررت مناطق في محيط معسكر أم ريش وتواصل تقدمها لتحرير مزيد من المواقع.
1: بعد إعلان فخامة الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير رشاد العليمي انطلاق معركة فجر اليمن، حبينا إلى مواقع إلى ميادين العزة والكرامة، وواجهنا الميليشيات الحوثية، لقيناهم دروس لن ينسوها في كل المحاور وفي كل
2: ماذا عن معركة اليوم؟
1: والله الحمد لله نحن من تقدم إلى تقدم، ونحن الآن في محيط معسكر أم ريش، وإن شاء الله نحرر كل شبر من الوطن من هذه الميليشيات الإجرامية التي تدعمها إيران وأدواتها.
0: من الجبهة الجنوبية في مأرب معنا مراسل العربية محمود الحميدي، ومن جنوب تعز مراسل العربية هائل سعيد. أهلا بكما، وأبدأ معك محمود. أولا، ضعنا في صورة الأحداث ميدانيا وعلى الأرض.
3: نعم، الأحداث خلال الساعات الماضية كانت ساخنة. ضربات مكثفة تلقتها الميليشيات الحوثية في أكثر من موقع، منها خمس غارات على معسكر ماس في الجبهة الشمالية لمحافظة مأرب. نحن نتحدث عن معسكر استراتيجي يربط ثلاث مديريات في محافظة مأرب، وهو قريب من حدود محافظة صنعاء وأيضا محافظة الجوف. هذا المعسكر فيه الكثير من مخازن الأسلحة والصواريخ. الخمس الغارات كانت على مخازن للصواريخ، قاعدة لإطلاق الصواريخ تم تدميرها، وأيضا هنالك مخازن أسلحة مموهة في محيط المعسكر، وتحديدا عندما نتحدث عن السهول والوديان المجاورة بهذا المعسكر الذي اتخذتها الميليشيات الحوثية مخابئ أسلحة مؤقتة وقامت بالكثير من التحصينات في هذه المواقع. كما أن هنالك غارات استهدفت مواقع الميليشيات الحوثية في محافظة الجوف وتحديدا في الأقشع والخسف، وهي مواقع لرقابة الميليشيات الحوثية على خطوط إمداداتها ما بين معسكر ماس ومعسكر لبنات شرق محافظة الجوف، بالإضافة إلى استهداف الطيران الحربي بغارتين لتعزيزات للميليشيات الحوثية عبارة عن آليات عسكرية وأيضا عبارة عن ناقلات جند كانت في مفرق الجوف متجهة من العاصمة صنعاء نحو الحزم عاصمة محافظة الجوف. في بقية الجبهات هنالك اشتباكات متواصلة بين القوات الحكومية والميليشيات الحوثية. القوات الحكومية تحاول تأمين المناطق التي سيطرت عليها في اليوم الأول واليوم الثاني من العملية العسكرية، والتي حققت من خلالها أهداف كبيرة، خصوصا عندما نتحدث عن الجبهة الجنوبية التي استطاعت القوات الحكومية أن تتقدم إلى بالقرب من معسكر أم ريش، وأيضا أن تعزل الميليشيات الحوثية المتواجدة في جبل البلق الشرقي. سيكون معي أحد القادة الميدانيين في المقاومة الشعبية في محافظة مأرب صالح عقار، ليحدثنا عن انتصارات الجيش مسنودا بالمقاومة هنا في الجبهة الجنوبية وغيرها من جبهات مأرب.
4: الحمد لله، بعد التقدمات التي حققها الجيش والمقاومة في الجبهة الجنوبية تم السيطرة على عدة مواقع ودحر الميليشيات الحوثية منها، والحمد لله، والتقدم مستمر بإذن الله حتى صنعاء بإذن الله.
3: كيف هي المقاومة الشعبية، كيف ترفد الجيش هنا في محافظة مأرب، خصوصا أنه نعرف أنه محافظة مأرب كانت السباقة، المقاومة الشعبية وقفت حجر عثرة في العام 2014 أمام المقاومة. اليوم كيف تلقيت دعوة الرئيس للنفير العام والتعبئة للجبهات؟
4: والله المقاومة الشعبية والقبائل ترفد الجيش بكل قوة وبكل حزم، وجاهزين ومستعدين ومتحركين معهم حتى نصل إلى العاصمة صنعاء، ولن نتهاون مع هذه الميليشيات.
3: إذن هذه هي معنويات القوات الحكومية والمقاومة الشعبية هنا في محافظة مأرب بعد أن حققوا تقدم كبير في الجبهة الجنوبية. أيضا

0: المقاومة والجيش موجودون في كافة الجبهات. عندما نتحدث عن محافظة مأرب تحديدا في جبهة رغوان في أقصى الشمال في محافظة مأرب أو حتى في الجبهة الغربية، ويحققون انتصارات وأيضا خسائر كبيرة بالميليشيات الحوثية جراء الضربات الدقيقة من الطيران المسير والمدفعية التي بحوزة القوات الحكومية.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. تطبيق كودو أقرب لك وأوفر لك، اخت الطريقة طلبك وزهلها، نوصل لك وانت مرتاح. حمل تطبيق كودو واجمع نقاط مكافآت مع كل طلب واستمتع. العربية FM، أخبار على مدار الساعة.
2: محور الهجمة وكذلك أيضا محور الضباب، يعني منذ ساعاتنا الآن نحن كنا داخل هذه الجبهات لاحظنا مواجهات عنيفة بين الطرفين. حاول بعد أن أحرزت القوات الوات العمالقة السيطرة على مرتفعات جبلية حاكمة في هذه المناطق تحديدا في الهجمة وأيضا في منطقة الضباب تطل على مواقع الميليشيات الحوثي في الخزعة. هذه الخزعة طبعا أهم سكنة للميليشيات الحوثية، السيطرة على المرتفعات الجبلية يقطع خطوط امدادات الميليشيات من المناطق الشرقية حتى ايش المناطق الجنوبية لمحافظة تعز. لكن اذا ما تحدثنا ايضا عن جنوب الجبهات جنوب محافظة تعز تحديدا جبهة الصل، لا تزال حتى هذه اللحظة المواجهات تدور بين القوات المسلحة وميليشيات الحوثي الانقلابية. كان هناك 12 قتيل في صفوف ميليشيات الحوثي اثر هذه المواجهات الادارة في بينها وبين القوات. لكن ايضا اذا ما تحدثنا عن الغارات للطيران او القاتلات الجو كانت قد استهدفت مواقع الميليشيات الحوثية في جبهة أو في جبال مطران أهم المرتفعات الجبلية الذي يطل على مواقع عدة منها يطل على منطقة التربة وكذلك على منطقة المواسط وأيضا على مواقع للميليشيات كانت قد دخلت إليها ميليشيات الحوثية. على كل المواجهات تحتدم بشكل كبير، أيضا الطيران يسند المعارك على الأرض. كان هناك استهداف جوي لمواقع للميليشيات الحوثية على السلسلة الجبلية في مديرية الوازع التي تطل على منطقة المنصورة وهي المنطقة التي تدور فيها مواجهات بين أيضا القوات المسلحة كقوات ألوية العمالقة وكذلك درع الوطن بالإضافة إلى تشكيلات أخرى وميليشيات الحوثي الانقلابية. وبالتالي فإن المعركة هناك هي معركة مفصلية كون أن القوات تحاول التقدم باتجاه المناطق الساحلية لقطع خطوط إمدادات الميليشيات القادمة تحديدا من المخا باتجاه مديرية الوازعية وباتجاه أيضا الجنوب أو الجبهات الجنوبية لمحافظة تعز. هذه المعارك يعني خسرت فيها الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح كذلك في العتاد، يعني في الدخل أو في الناحية الجنوبية لمدينة تعز كانت القوات المسلحة قد اغتنمت 4 دوريات عسكرية كذلك أيضا قد دمرت عربة عسكرية للميليشيات الحوثية إثر تنفيذها عدة كمائن في منطقة في المناطق الغربية تحديدا منطقة الكلائبة أيضا منطقة النوازل ومناطق أخرى غرب وجنوب محافظة تعز.
3: شكرا جزيلا لك هائل سعيد، والشكر أيضا لمحمود الحميدي، شكرا جزيلا لكما.

0: أفاد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن التركي المالكي باعتراض وتدمير صاروخ باليستي حوثي استهدف شمال مدينة الرياض، كاشفا أن منظومة استخبارات التحالف في سماء صنعاء تتبعت منصة الإطلاق وستدمرها. كذلك أعلن المالكي عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط، مؤكدا استمرار التحالف بتحييد تهديد الصواريخ الباليستية وصواريخ أرض أرض وتدبير مصادرها. واعتبر المالكي أن العاصمة المحتلة صنعاء ومحافظتي صعدة وعمران هي مصادر التهديدات الصاروخية الحوثية. إذن التحالف حدد ثلاث محافظات وصفها بأنها مصادر للتهديدات الحوثية: صنعاء، صعدة، عمران. التفاصيل مع الصحفي في شبكة العربية ردفان دبيس. إليك ردفان.
1: نعم، التحالف حدد ثلاث

0: محافظات هي مصدر التهديد، وذكر منها صنعاء، صعدة، وكذلك أيضا محافظة عمران. نقف هنا في صنعاء. صنعاء يوجد فيها عدد من المعسكرات. هذه المعسكرات هي عبارة عن أنفاق ومخازن لإطلاق الصواريخ، وأيضا ورش لتصنيع وتركيب هذه الصواريخ. وتتوزع هذه المعسكرات على كثير من المناطق في العاصمة صنعاء. نقف مع هنا في سنحان. هنا يقع معسكر ريمة حميد، وهو أحد المعسكرات التي تقوم الميليشيات الحوثي إطلاق الصواريخ وتخزينها وكذلك تركيبها. هنا في جبل النقم يقع معسكر الحفاء، أحد المعسكرات في هذه القمة أو السلاسل الجبلية في صنعاء. وأيضا هنا في وسط صنعاء معسكر النهدين، وهو أحد المعسكرات التي يتم فيه أيضا إخفاء عدد من منصات إطلاق الصواريخ، وأيضا هو مخازن للأسلحة. وهنا أيضا معسكر الصيانة كذلك في وسط صنعاء، أو كما يسمى معسكر المهندسين أو سلاح المهندسين. أيضا يوجد فيه عدد كبير من الصواريخ ومنصات للإطلاق، تقوم ميليشيات الحوثي بإخفاء فيها كثير من المناطق. أيضا معسكر الخرافي، والذي يقع خلف هذه المعسكرات في شمال شرق محافظة صنعاء، الرابط بين محافظة صنعاء ومارب في مديرية بني حشيش، وكذلك معسكرات أخرى تستخدمها ميليشيات الحوثي مثل معسكر جربان لإطلاق الصواريخ. إذا انتقلنا إلى أيضا هذه المحافظات التي تحدث عنها التحالف، وهي صعدة وعمران. تتحدث المصادر العسكرية اليمنية بأن هذه المنطقة وهي حرف سفيان في مديرية عمران، هذه المدينة يقع فيها أكبر المعسكرات والقواعد العسكرية، بالتحديد في منطقة تسمى الجبل الأسود. تحت هذه المنطقة أيضا هنالك كثير من الورش التي تقوم ميليشيات الحوثي بإخفاء الأسلحة وتركيبها ثم إطلاق الصواريخ إلى دول الجوار، إلى المملكة العربية السعودية، وكذلك إلى كثير من المناطق اليمنية. هذا في محافظة عمران التي ترتبط مباشرة من شمال عمران إلى شرق محافظة صعدة. هذا هو الطريق الرابط بين محافظة عمران وشرق محافظة صعدة إلى مديرية أو منطقة آل سالم شرق هذه المدينة. أيضا توجد فيها عدد من المنشآت العسكرية، والتي تقول المصادر الميدانية اليمنية وكذلك أن الميليشيات استغلت الهدنة وقامت بعمل عدد من القواعد العسكرية تحت الأرض، والتي أيضا تشير المصادر بأن منطقة سحار، هذه المنطقة وساقي، هي عبارة عن سلسلة جبلية. ميليشيات الحوثي استغلت الكهوف وكذلك التضاريس الوعرة وكذلك المناطق في السلسلة الجبلية الضيقة، فهي تقوم باستخدام منصات لإطلاق الصواريخ متحركة وليس ثابتة، تطلق منها الصواريخ من هذه المناطق ثم تعود لإخفاء هذه الأليات أو هذه المنصات التي هي تتحرك بهذه المناطق ضمن السلسلة الجبلية الوعرة بين مديرية سحار وآل سالم وفي هذه المناطق. لكن أيضا تشير مصادر أخرى يمنية بأن هذه المحافظة، محافظة حجة في الساحل الشمالي الغربي لليمن، توجد فيها مزارع تسمى مزارع الجر. هذه المزارع الطويلة والكبيرة في هذه المناطق تقوم ميليشيات الحوثي باستغلال هذه المزارع والقصف وإطلاق الصواريخ منها باتجاه خليج عدن وكذلك إلى المدن اليمنية وإلى المملكة العربية السعودية. إذن نحن أمام ثلاث محافظات يمنية حددها التحالف، هي مصدر أيضا لإطلاق الصواريخ، وأيضا هذه المصادر تحدثت عن معسكرات وقواعد عسكرية تقوم ميليشيات الحوثي بإطلاقها بشكل مباشر ثم إخفائها. وأغلب هذه المناطق في صنعاء هي وسط المدينة. هذا كل ما لدينا حتى اللحظة. أعود إليك منتهى.
1: شكرا ردفان. وأعلنت وزارة النقل اليمنية عن تعرض مطار عدن الدولي لهجوم بصاروخين باليستيين ومسيرات أطلقتها ميليشيات الحوثي. وقالت الوزارة إن أحد الصاروخين سقط بالقرب من مدرج المطار قبل دقائق من هبوط رحلة للخطوط الجوية اليمنية قادمة.

من القاهرة، ما دفع السلطات إلى إلغاء هبوطها وتحويل مسارها إلى جدة. وأوضحت الوزارة بأن المطار كان يشهد وجود مسافرين وموظفين استعدادا لرحلة متجهة إلى جدة، إلى جانب طائرتين تابعتين للخطوط اليمنية وطيران عدن. وبحسب البيان، أخلت السلطات الطائرتين من منطقة الخطر، كما أخلت مبنى المطار من الموظفين والمسافرين، بالتزامن مع رصد عدد من الطائرات المسيرة في أجواء عدن.

0: ومعنا هنا في الاستوديو المحلل السياسي اليمني جابر محمد. أهلا بك معنا سيد جابر. واستعرضنا قبل قليل مع مراسلين على الجبهات الأوضاع الميدانية، فيما يبدو أنه ما زالت قوات الحوثيين أو ميليشيا الحوثي تنتظر كل أنواع الدعم والأسلحة والذخائر من الطرق التي ما زالت مفتوحة. كيف يمكن محاصرة الحوثيين في هذه المناطق الجبلية والوعرة؟
1: شكرا لك وتحياتي للمشاهدين. في الحقيقة الشرعية أطلقت فجر اليمن بخطة عسكرية وسياسية وهي قيد التنفيذ. كلمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي قال بصريح العبارة نحن صححنا أخطاء الماضي ثم أطلق فجر اليمن. الخطة العسكرية تم وضعها على مستوى اليمن، وتم وضع خطط عسكرية لكل الوحدات العسكرية على مسرح العمليات بما يتناسب مع التضاريس والقوات الشرعية، وكذلك بأخذ الاعتبار القوات الحوثية. هناك استهداف لقطع عملية الإمداد التي توصل للحوثيين من العمق، فبالتالي قواتنا قوات شرعية تتقدم زي ما حدث في باب المندب. حققنا انتصارات سريعة وفي زمن قياسي، الجبهات كلها مشتعلة وكلنا ثقة في الشرعية أن هذه العملية العسكرية لن تتوقف إلا بإسقاط الحوثي عسكريا أو أن يعلن استسلامه.
0: هل بحكم خبرتك في التنظيمات من هذا النوع مثل ميليشيا الحوثي التي هي ربما تقاتل وفقا لعقيدة ووفقا لانتماءات خارج الدولة اليمنية، يمكن لها أن تستسلم من تلقاء نفسها، أم أنه الأمر مرتبط بشكل مباشر بإيران وإعلان إيران للاستسلام في هذا الملف؟
1: بدون شك الحوثيين أداة في يد إيران، وإيران هي من تحركهم، وإيران عندما اشتد عليها الخناق في مضيق هرمز أمرت الحوثيين
0: اتجهت لباب المندب.
1: نعم، اتجهت إلى باب المندب عبر الحوثيين. للأسف خلال السنوات الماضية الشرعية مدت يد السلام للحوثيين، ونحن تخاطبنا مع الحوثيين بطريقة السلام وقلنا لهم اجنحوا للسلام، ولكنهم لن يجنحوا إلى السلام. الحوثيين كل الاتفاقات التي أبرمت معهم من اتفاق السلم والشراكة إلى آخر اتفاق لم ينفذوا، فبالتالي نحن مدركين والمجتمع الدولي مدرك أن هذه جماعة إرهابية لا يمكن أن تخضع للسلام، ولهذا الشرعية اليمنية وضعت فجر اليمن ووضعت هذه الخطة العسكرية لإنهاء الانقلاب الحوثي وبسط الشرعية على كامل التراب اليمني.
0: ميليشيا الحوثي أو الحوثيين يشكلون من عدد السكان اليمني حوالي 10% 7%
1: وربما أقل
0: لكن لا يمكن لهؤلاء أن يكونوا كلهم لديهم نفس المنطق في في في الحرب.
1: صحيح.
0: كيف يتمكنون من تجنيد آخرين معهم في هذه الحرب أو غيرها من الحروب؟
1: أولا دعنا نتفق أن الحوثيين سيطروا على مؤسسات الدولة سواء العسكرية أو المدنية، فبالتالي هم يملكوا عتاد عسكري كبير واستغلوا كذلك.

0: ذلك تخاذل المجتمع الدولي في في في دعم واضح وصريع للشرعية. نحن كنا مثلا على اطراف الحديدة ثم تم ايقافنا في هذه العملية، لن نوقف على اطراف الحديدة، سوف يكون باذن الله النقطة الأخيرة هي صنعاء وإسقاط صنعاء عسكريا. جماعة الحوثي الآن تستخدم الخوف مع المواطنين ومع الأطفال. الحكومة الشرعية مثلا تستخدم كل الميزانية التافة في تنفيذ مشاريع خدمية للمواطنين. الحوثيين يستخدموا كل الموارد وكل الجبايات لتنفيذ خطط إرهابية وتزويد الجبهات وشراء الأسلحة وتجنيد الأطفال، كما شاهدناهم في باب المندب أطفال قصر، وهذه كارثة إنسانية لم تحدث ربما في أي حروب أخرى. أي
1: أنا معك، لكن في الحكم السابق لليمن، حكم علي عبد الله صالح، كان لديه قدرة على، هو وصف بأنه يرقص على رؤوس الثعابين، كان لديه قدرة على أن يحارب الحوثيين ثم أن يعود معهم باتفاقات سياسية، أحيانا يستخدمهم أحيانا يستخدموه. هذه العقلية في التعامل مع الدولة كيف يمكن لها أن تنتهي؟ متى يمكن أن يكون هناك إيمان بضرورة إنشاء دولة حقيقية، دولة مواطنة، دولة قانون، دولة مدنية، دولة مهما كان يعني توصيفها، بظل وجود بهذا التيار العقائدي؟
0: لا أعتقد أن سوف تقام دولة مدنية في ظل وجود جماعة الحوثي الإرهابية.
1: بس ما ممكن تقضي عليهم، يعني هل ممكن أن يتحولوا لحزب سياسي؟ هل يمكن أن يتم احتوائهم؟
0: كانت مطالبة الشرعية وكنا واضحين أنه ممكن أن يتحولوا إلى حزب سياسي ويمارسوا الديمقراطية أو ممارسة السياسة ضمن الأحزاب، لكن واضح أن إيران لها أجندة أخرى في هذا الملف. جماعة الحوثي مرتبطة ارتباط فكري وجذري
1: وعضوي
0: بإيران، فبالتالي هذه الجماعة باعتقادنا لا يمكن أن تخضع وأن تنخرط في إطار مؤسسات الدولة. كل التجارب السابقة تجارب مريرة، علي عبد الله صالح الله يرحمه كان يدخل معهم في حروب وأحيانا في هدنة، لكن أنا بعتقد أنه مشكلتنا التي نعاني منها اليوم أن احنا لم نقضي على هذا الفكر الحوثي، على هذه العقيدة الحوثية من جذورها. إذا لم تنتهي هذه الفكرة من المجتمع اليمني، أنا أعتقد أنه المجتمع سوف يبقى دائما في ظل
1: شذ وجذب. طيب، كذلك المجتمع اليمني له خاصية يتميز بها عن المجتمعات الأخرى، وهي فكرة القبلية والعشائرية. أيضا هؤلاء لم يكونوا في يوم من الأيام يعني كلهم باتجاه واحد أو تحت راية واحدة أو علم واحد، من قبل الجنوب ومن قبل الانفصال وقبل الوحدة وغيرها. تاريخ اليمني مليء بتناقضات أحيانا وبتوافقات أحيان أخرى. أين هو الخط الفاصل الذي يمكن أن تؤمن به العشائر، أو ما هو الخط الفاصل الذي يمكن أن تؤمن به العشائر اليمنية والقبائل اليمنية أنه في حروب يعني يجب أن تحسم بعيدا عن المصلحة الشخصية لذاك أو لتلك؟
0: أولا، جماعة الحوثي لم تحترم حتى التركيبة القبلية في اليمن. هي نسفت هذه التركيبة بأبشع صورها، فبالتالي لكي تكون هناك عملية السلمية في اليمن يجب أن يكون الجميع خاضع للقانون والدستور والمؤسسات الدولة. هل يقبل الحوثيين أن يكونوا جزء من المجتمع؟ أنا أعتقد أنه هذا غير وارد في سياستهم وفي تعاملهم وفي سياق التعليمات التي تأتي لهم من إيران،
1: لأنهم يعتقدوا أنهم أفضل لهم الأفضلية في المجتمع.
0: الحوثيين يعتقدون هكذا أنهم الأفضل داخل اليمن، وهذه ما لا يقبلها أعتقد المجتمع اليمني وحتى القبائل الآن والمجتمعات المحافظات الموجودة تحت سيطرة الحوثيين. ليس هم مع هذه الفكرة، هم الآن منتظرين متى تصلهم قوات الشر. نعم، هم مجبرين تحت التهديد، تحت تهديد السلاح وحتى الاغتصابات والإعدامات وكل أنواع الطرق البشعة تستخدم
1: غير الأخلاقية. شكرا جزيلا لك أستاذ جابر محمد، المحلل السياسي اليمني، ضيفي هنا في الاستوديو. ألف شكر.
0: شكرا لك.
1: وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة عن نزيح أكثر من 200 ألف شخص من منازلهم حتى الآن منذ اندلاع القتال في اليمن بداية سبتمبر. ووفقا للبيانات الصادرة عن المنظمة، اليوم فقد ارتفعت أعداد

النازحين من 76 ألفا في منتصف شهر سبتمبر الماضي إلى أكثر من 200 ألف اليوم. ووصفت المنظمة الدولية للهجرة الأزمة التي تسببت بها ميليشيات الحوثي بأنها مثيرة للقلق. ونشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. روبيو يتهم إيران بإنفاق أموال شعبها على الإرهاب ويقول فشلت في استغلال فرص التوصل للاتفاق.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
2: أهلا بكم معنا من جديد، ونواصل مع التطورات المتعلقة بإيران، حيث نفى مسؤول إيراني لوكالة رويترز إجراء مفاوضات بين بلاده والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي، مضيفا بأن على أمريكا تلبية شروط إيران أولا قبل مناقشة الملف النووي. وشدد المسؤول الإيراني على أن طهران لن تتخلى عن حقها في التخصيب، مع إمكانية مناقشة تفاصيل التخصيب لاحقا حسب تعبيره. هذا وأشار المسؤول الإيراني بأن اعتراف أمريكا بحق إيران بالتخصيب خط أحمر. وكان نائب الرئيس الأمريكي جدي فانس شدد على ضرورة أن تجري خفضا جوهريا لقدراتها في تخصيب اليورانيوم لتلبية مطالب الولايات المتحدة وإنهاء الحرب. وأوضح فانس في مقابلة مع رويترز أن أي اتفاق محتمل سيتطلب من طهران اتخاذ إجراءات ملموسة لخفض قدراتها على التخصيب، وليس الاكتفاء بتعهدات بخفضها مستقبلا. وقال أن واشنطن لا تزال منفتحة على التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنها ستشترط تقديم تنازلات ملموسة تتعلق ببرنامجها النووي. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد خلال مؤتمر صحفي في العاصمة اليونانية أثينا أن أي اتفاق مع إيران تقبل به الولايات المتحدة يجب أن يضمن عدم امتلاك طهران سلاحا نوويا على الإطلاق، رافضا الخوض في تفاصيل ما قد يكون مقبول أو غير مقبول.
3: Iran cannot have a nuclear weapon. Simple, period, and end of story. I'm not going to go into the, you know, into the details about what would be acceptable or not. I can tell you this, that they're not going to ever have a nuclear program. And anything they agree to that would be acceptable to the United States has to be something that ensures that Iran will never have a nuclear weapon. That is what our position is. That is the reason why this began.
4: Every dollar and every penny that that regime gets, they don't spend it on roads or bridges or helping improve the lives of the Iranian people. They spend that money on Hezbollah and Hamas and militias that fire rockets out of Iraq and the Houthis. That's who they spend their money on. They should have spent their money on their people, and instead they spend their money on terrorism and on weapons. So hopefully that'll change.
2: معنا هنا في الاستوديو المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية الأستاذ مسعود الفكي. أهلا بك معنا أستاذ مسعود.
5: تسلم.
2: ودعني أسألك عن نقطتين مهمتين. الأولى أن الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأن إيران أضاعت فرص كثيرة من أجل التوصل لاتفاق، لم تستطع استغلال هذه الفرص، لكنه لا ينفي أنه ما زال هناك فرص على إيران أن تقدم تنازلات حسب ما استمعنا إلى ماركو روبيو فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني تحديدا. جيدي فانس أكد على نفس النقطة، التزامات بتخفيض قدرات التخصيب لدى

إيران. والطرف الإيراني يتحدث عن أنه حق التخصيب مكفول وقد نناقش في موضوع خفض مستويات التخصيب. كل هذه أليست إشارات توحي بأنه قد يكون هناك تواصل بشكل أو بآخر؟

0: وعيد من الجانبين، إلا أن أبواب الدبلوماسية لا تزال مفتوحة، ولكن لا توجد ضمانات بأنها ستبقى إلى فترة طويلة مفتوحة. لذا قد توحي هذه التهديدات بأن الهوة بين الورقة العسكرية والتفاوض تتقلص، وتقلص هذه الهوة بين الورقتين قد ينذر بمواجهة جديدة في المنطقة، قد ينذر بهجمات أمريكية جديدة، وهذه المرة قد تكون نوعية وتستهدف البنية التحتية الإيرانية. ولكن لازلنا نرى من خلال التصريحات هناك أبواب التفاوض مفتوح، لذا روبيو لم يدخل في التفاصيل وتحدث بلغة عامة.
1: لا بس هو حدد أستاذ مسعود النقطة الأهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، عدم امتلاك إيران لسلاح نووي وموضوع خفض مستوى التخصيب أيضا، هذا هو الملف الأهم. ربما منطلق الولايات المتحدة الأمريكية يكون أنه جزئية مضيق هرمز ما في سيطرة إيرانية عليه، وما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر عليه، بعكس ما ترى إيران بأنها هي التي ما زالت تسيطر على مضيق هرمز.
0: إيران لا تقول فقط بأنها تسيطر على مضيق هرمز، اليوم مستشار الحرس الثوري نقدي كان له تصريح أكثر من ذلك، يقول سوف نضرب الممرات غير القانونية.
1: صح.
0: وهذا يقصد بالممر الذي يعبر المياه الإقليمية العمانية. لذا إيران تريد تتمسك بهذه الورقة. لماذا؟ نعود إلى طاولة المفاوضات. إيران تريد تحويل ورقة مضيق هرمز إلى ورقة تفاوضية إلى جانب الأوراق الأخرى، حتى تقدم أقل ما يمكن من التنازلات بخصوص النووي. إيران تريد تحويل هذه الورقة من تكتيكية إلى ورقة استراتيجية.
1: بس هل لذلك تعتقد بأنه روبيو قال لا أريد يعني أن أتحدث عن ما هو مقبول وما هو غير مقبول بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني تتصور أنه ممكن تكون هذه ورقة ما زال النقاش عليها؟
0: بلا شك، لأنه ورقة مضيق هرمز الجانب الأمريكي يقول هو مسيطر على المضيق، فعلا مسيطر على المضيق لأنه من الناحية العسكرية التفوق لصالحه.
1: صحيح.
0: وإيران تقول بأنها تسيطر على المضيق. أعتقد بأن إيران من خلال إيجاد الرعب لشركات التأمين وإيجاد الرعب لمالكي السفن هي من هذه الناحية، الناحية النفسية تسيطر على الخليج.
1: إزعاج العالم في المضيق يعتبر سيطرة.
0: كيف؟
1: إزعاج العالم في المضيق يعتبر سيطرة.
0: طبعا هم يعتبرون ذلك بأنهم حققوا نوع من الإنجاز، لذا يتمسكون بورقة ترعيب شركات التأمين حتى السفن تمر بأقل ما يمكن، وبهذه الطريقة يريدون التأثير على الجانب الأمريكي وتحويل الورقة كما قلت من ورقة تكتيكية إلى ورقة استراتيجية على طاولة المفاوضات. وفي المستقبل إيران تريد تحويل ورقة مضيق هرمز إلى ورقة بإمكانها أن تستخدمها في المستقبل بأي مناسبة، ليس فقط مع الولايات المتحدة الأمريكية،
1: مع أي طرف تختلف،
0: مع أي طرف آخر.
1: سؤال أخير مع أنه وقتنا انتهى، ولكن باختصار شديد أستاذ مسعود الفك، الآن في موقفين مختلفين تماما، أمريكا تقول نناقش الملف النووي الإيراني، إيران تقول دعنا نناقش وافقوا على شروطنا أولا ثم نناقش الملف النووي الإيراني. وين نقطة الالتقاء؟
0: أعتقد صارت قصة البيضة أو الدجاجة الآن بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية بما أنها تفرض الحصار البحري والجوي على إيران، أعتقد هي تحاول أن تجعل موقفها هو الموقف السائد،
1: أقوى وتضغط أكثر. شكرا جزيلا لك أستاذ مسعود الفك على هذه المشاركة، ألف شكر. وبالتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر قتل فلسطينيان أحدهما متطوع في الدفاع المدني إثر غارة جوية إسرائيلية قرب مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة. المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع محمود بصل أوضح أن الغارة الإسرائيلية أسفرت أيضا عن إصابة آخرين، وأفادت مصادر بتجدد القصف المدفعي وإطلاق النار منذ منتصف الليل مستهدفا مناطق في خان يونس ووسط القطاع وشرق مدينة غزة. ينضم إلينا من خان يونس جنوب قطاع غزة مراسل العربية محمد جربوع. أهلا بك معنا محمد. وفي

0: الفكرة الثالثة للسابع من أكتوبر، كيف هي الأوضاع لديك؟ ما الذي يحصل؟
1: الأوضاع على حالها هنا في قطاع غزة، مزيد من الأزمات الإنسانية التي يعاني منها السكان منذ يعني 3 سنوات مستمرة في القصف الإسرائيلي، وكذلك أيضا النزوح من المناطق التي يعني كانوا يتواجدون فيها. الجيش الإسرائيلي ما زال يعني يقصف في قطاع غزة. قبل قليل أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على خيمة في منطقة مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة. نتحدث فعليا وجود عدد من الإصابات، تم نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي وسط المدينة. الطواقم الطبية تقوم الآن بتقديم العلاج اللازم لهم. إذا نتحدث منذ يعني ساعات الصباح الطائرات الحربية الإسرائيلية تحلق في سماء قطاع غزة وتقوم بإطلاق الصواريخ، وكذلك أيضا المدفعية الإسرائيلية على طول الحدود الشرقية مع قطاع غزة تطلق القذائف، وكذلك أيضا الرشاشات الآلية الإسرائيلية تطلق النيران بشكل مباشر اتجاه الخيام. حال السكان هنا في قطاع غزة مأساوي للغاية، حتى الآن لم يتغير عليهم شيء. نتحدث عام كامل على توقيع اتفاق وقف اطلاق النار، لكن على الأرض لم يتغير شيء، لم تدخل أي من المساعدات أو أي من مستلزمات الإيواء التي يعني نص عليها الاتفاق، وكذلك أيضا القوات الإسرائيلية لم تنسحب إلى الحدود الشرقية لقطاع غزة. هي الآن تتواجد داخل مساحة أكثر من 70% من مساحة قطاع غزة، فقط يتواجد للسكان الشريط الساحل الذي نتواجد فيه الآن، و3 سنوات تحت لهيب الشمس الحارقة تتواجد الخيام ويتواجد السكان فيها، وبالتالي هم كانوا يمنون النفس أن تأتي هذه الذكرى، وهم يتواجدون في المناطق التي نزحوا منها كمنطقة مدينة رفح، هذه المدينة التي باتت معزولة بشكل كامل عن باقي محافظات قطاع غزة، كذلك أيضا سكان المناطق الشرقية، وكذلك سكان المنطقة الشمالية بلدة بيت حنون التي هي الأخرى معزولة عن باقي محافظات قطاع غزة. الحال هنا صعب للغاية، لا مياه، لا يوجد أي خدمات، الخدمات فقط تتواجد منتهى في مشافي قطاع غزة، ما دون ذلك لا يوجد أي من الخدمات، لا كهرباء، لا مياه، لا مدارس. أكثر من 90% من مدارس قطاع غزة مدمرة بشكل كامل وفقا لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية. هنا الأطفال يتعلمون ويتلقون التعليم داخل الخيام المهترئة. الآن نحن نتحدث عن فصل شتاء قادم بعد أيام، والسكان في الخيام المهترئة التي يعني استمرت لمدة
0: الله يعينهم، يعني صعوبة الشمس يمكن تكون أرحم شوي من صعوبة الشتاء القادم عليهم في هذه الخيام المهترئة. شكرا جزيلا لك محمد جربوع، مراسل عربية من قطاع غزة. واستعدادات عسكرية واستخباراتية استمرت لسنوات انتهت بهجوم 7 أكتوبر 2023 على بلدات وقواعد عسكرية في جنوب إسرائيل. الخطة شملت تطوير الصواريخ والأنفاق وقوات الاقتحام وجمع معلومات وخرائط تفصيلية، إلى جانب تدريبات وتحركات قرب السياج استخدمت ضمن خطة خداع لإخفاء الاستعدادات الفعلية للهجوم.
2: من هنا من الحدود مع قطاع غزة بدأت في صباح 7 أكتوبر 2023 واحدة من أكبر الهجمات التي شهدتها إسرائيل منذ عقود، لكن الهجوم لم يبدأ في ذاك الصباح. هذه الورقة تعود إلى أغسطس 2022 بخط يحيى السنوار نفسه، عام تقريبا يفصلها عن يوم الهجوم، وهنا تبدأ الصورة في الاكتمال. تخطيط، خداع، معلومات واستعداد طويل. تحت الأرض كانت هناك قصة أخرى.
3: ממש עולם שלם של תתק שנמצא מתחת לרגליים שלנו עכשיו לפני שניסו אליו.
2: أنفاق تمتد وصواريخ تتراكم وقوات تدربت على الاقتحام وطرق مختلفة لعبور هذا السياج من البر ومن البحر ومن الجو.
4: موجودين هون في نفق إرهابي تابع لحركة حماس الإرهابية في منطقة الشجاعية. طبعا هذا النفق هو عبارة عن 500 متر تقريبا من ناحية طول، ولما ندخل إلى الداخل أكثر راح نشوف أنه في هناك حتى مراحيض، في هناك مكان للمكوس.

0: هذه الخرائط لم تعد المسألة معرفة عامة بالمنطقة. هنا تفاصيل: منازل ومواقع وأهداف محددة سلفاً، أي أن ما سيحدث فوق الأرض كانت قد بدأ التحضير له على الورق. ثم جاء الصباح، آلاف الصواريخ، نقاط اختراق متعددة، ومهاجمون يدخلون إلى بلدات وقواعد عسكرية ويتقدمون نحو 24 كيلومترا داخل الأراضي الإسرائيلية. قتل أكثر من 1200 شخص، وأسر 251 شخصا، واقتيدوا إلى غزة.
1: عملية طوفان الأقصى.
0: أما حماس فقالت إن هذه العملية جاءت ردا على ما وصفته بالانتهاك في الأقصى والقدس والتصعيد في الضفة الغربية والاعتقالات والحصار على غزة، لكن ما حدث بعد ذلك كان أكبر من حدود الهجوم نفسه. إسرائيل أعلنت الحرب وبدأت حملة عسكرية وبرية واسعة على قطاع غزة، ومنذ ذلك الحين دخل القطاع في حرب خلفت دمارا واسعا ونزوحا لنحو 1,900,000 شخص، وأزمة إنسانية لا تزال مستمرة. وحتى الآن لم تغلق صفحة 7 أكتوبر، فما زالت العمليات والاغتيالات الإسرائيلية مستمرة. هنا بدأت القصة، لكنها حتى الآن لم تنتهي. هبة مصالحة، العربية.
2: الآن ننتقل إلى الموجز الرياضي مع زياد عبيدات.
3: شكرا منتهى وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. توج المنتخب السعودي بلقب بطولة كأس الخليج لكرة القدم بعد فوزه على نظيره الإماراتي في المباراة النهائية للمسابقة بهدفين دون مقابل. المنتخب السعودي حسم النهائي مبكرا، حيث سجل همام الهمامي الهدف الأول لمنتخب بلاده في الدقيقة 11، وأضاف فراس البريكان الهدف الثاني بعدها بثلاث دقائق ليتوج الأخضر السعودي باللقب للمرة الرابعة في تاريخه بعد ثلاث مرات سابقة في أعوام 94، 2002 و2003.
4: والله احنا نسعى لتحقيق الإنجازات، وأولا دعني أبدأ بالتبريكات والتهاني لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد اللي دعم المشروع الرياضي ودعم هذول اللاعبين من فترة طويلة، وهو اللي يوجهنا في كل الإنجازات اللي نحققها، ولا سمح الله إذا ما كان في إنجاز فهو أخفاق مننا على هالموضوع. فالحمد لله ربي وفقنا اليوم، اللاعبين يستاهلون. أعتقد أننا يعني مثلنا المملكة حسن تمثيل، أنا كمسؤول عن الرياضة في المملكة بتوجيهات من سمو سيدي أتابع كل صغيرة وكبيرة عشان أتأكد أنه ما ينقصهم شيء، والحمد لله الكل قام بعمله وبدوره، وأنتم كذلك قمتوا بعملكم ودوركم وتغطيتكم، لأني تابعت كثير من التغطية، يمكن ما تجيكم المعلومات لكن للأمانة أتابعكم كلكم وأشوف كل الكلام اللي تقولونه وكل الملاحظات اللي تقولونها وأخذها بعين الاعتبار، حتى لو ما قلت لكم ترى أعمل لها حساب وأخذها بعين الاعتبار. فللأمانة هذا الجهد المتواصل وهذا الجهد اللي من الجميع، الواحد يجتهد وإن شاء الله ربي يوفقه.
3: وتوج اللاعب السعودي همام الهمامي بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الخليج، وحصل الحارس السعودي محمد العويس على جائزة أفضل حارس في البطولة، وفراس البريكان على جائزة الهداف برصيد 3 أهداف، وتوج اليمني عادل قاسم بجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.
5: اللهم لك الحمد، كل هذا فضل الله عز وجل ثم دعم هذا الجمهور، الشيء مو طبيعي،
6: كل شيء كان مثالي والله محمد، كل شيء كان مثالي.
5: الحمد لله هذا فضل الله عز وجل أولا، ثانيا الناس اللي قاعد تشتغل هنا، المجموعة مثالية، كل التفاصيل كانت مثالية، والشيء اللي يستحق ان نذكره دائما ان الجمهور هذا يسوي شيء غير طبيعي.
7: لا يعني من يوم ما جينا معسكر هذا احنا حاطين الهدف، يعني بناخذ البطوله بناخذها.
6: كيف كانت الاجواء؟
7: مره حلوه زي ما انت شايف.
8: ما ودي اخرج الملعب.
6: ما ودك تطلع ها؟
8: ودي اقعد هنا لين بكره.
6: كيف كان تاثيرهم اليوم وكل يوم؟
7: زي ما انت شايف والله اعطونا يعني طاقه فوق ما تتخيل، صرنا مو 12 لاعب 15 لاعب.
6: كفو كفو يا حبيبي.
9: مبروك to my players, to the fans.

0: مبروك لكل اللاعبين والجهاز الفني والإدارة والجماهير التي كانت سندا قويا لنا في هذا النهائي. لقد كان فوزا مستحقا، وأنا سعيد جدا بهذا الانتصار والعودة لمنصة التتويج.
1: أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن تمديد عقد المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا حتى يونيو من العام 2030، بعدما قاد الفريق في الموسم الماضي إلى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى منذ 22 عاما. وتولى أرتيتا تدريب أرسنال في ديسمبر من العام 2019. رسميا وبعد مسيرة استمرت ل 21 عاما، اعتزل اللاعب الأرجنتيني ميسي اللاعب الدولي مع منتخب بلاده بحفل أسطوري أقيم في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس أمام حضور جماهيري وصل إلى 85 ألف متفرج. وأحرز ميسي هدفا من ركلة جزاء بالإضافة لصناعة هدفين في المباراة الودية التي انتهت بفوز منتخب الأرجنتين بثلاثية نظيفة على ضيفه منتخب بنين. ميسي سجل للأرجنتين 126 هدفا وتوج بكأس العالم في العام 2022، بالإضافة لحصوله على لقبين في بطولة كأس كوبا أمريكا لكرة القدم. ضمن الجولة الرابعة لمسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، تغلب منتخب إنجلترا على ضيفه التشيكي بثلاثة أهداف دون مقابل. وبهذه النتيجة وصل رصيد إنجلترا إلى 9 نقاط في المركز الثاني بترتيب المجموعة مقابل رصيد خال من النقاط لمنتخب التشيك. وتأهل المنتخب الإسباني إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دور الأمم الأوروبي بعد فوزه على مضيفه الكرواتي بهدفين مقابل هدف واحد. وتصدرت المجموعة باثنتي عشرة نقطة، وتوقف رصيد كرواتيا عند ثلاث نقاط في المركز الثاني من هذه المجموعة. نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة، وعودة إليك منتهى.
2: شكرا زياد، ولم يبقى لنا إلا أن نذكر بالعناوين. العمالقة الجنوبية ترسل تعزيزات إلى الوازعية والمعارك تشتد في ريف تعز. التحالف يعلن اعتراض صاروخين حوثيين شمال الرياض وخميس مشيط ويتوعد بتدمير مصادر التهديدات. إيران ترهن مناقشة ملف نووي مع أمريكا بقبول شروطها وتؤكد أن حقها في التخصيب خط أحمر. مع الذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر، الجيش الإسرائيلي يستهدف شمال ووسط قطاع غزة. انتهت نشرة الرابعة، إلى اللقاء.

0: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع.
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
0: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
0: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.
4: أي تاريخ تعطيه لاكتمال تشكيل تنظيم الضباط الأحرار؟
5: القياديين في تنظيم الضباط الأحرار منتسبين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي. هو كان يخشى أنه إذا قبل في مرحلة من المراحل كان الميكروسكوب المخابراتي عليه.
4: ما كانوا يخافوا من توصل هاي الأفكار للدولة؟
5: كانت ظروف الحال الوطني تستدعي ذلك. كانت شعبيتنا مرتفعة كثير جداً.
4: أبرز هذه القيادات كانت بعثية؟
5: أنا كنت بعثي لكنني لم أعد اليمين.
4: كان في مهمات تقوم فيها قبل ليلة الانقلاب؟
3: الذاكرة السياسية الجزء الثاني الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
6: حيث ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق، العربية بيزنس من قلب الحدث. من الرياض، مؤتمر البترول العالمي، إلى بانكوك، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والعودة إلى الرياض، مبادرة مستقبل الاستثمار. أبرز الجلسات، لقاءات حصرية مع صناع القرار، وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى، تابعوها على العربية بيزنس.
7: قضيت 26 عاماً مع الجيش البريطاني. تجربتك في لندن الشمالية مع الجيش البريطاني.
8: When they caught their informants, they would take them away, they'd torture them in the most horrific ways, then force them to give a confession and then kill them.
7: الاجتياح الأمريكي البريطاني للعراق. حدثنا عن صعوبة مهمتك.
8: That tour in Iraq broke me and broke my will to stay in the British military.
7: لديك منشور في منصة إكس تقول فيه: الحقيقة الكاملة عن أسلحة الدمار الشامل لم تخرج بعد. إن حدث ذلك سيكون بلير وبوش خلف القضبان.
8: The public around the world were lied to, and there's a lot more that happens than that makes me even more angry at those two.
3: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
9: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بيزنس.
10: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
11: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
12: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
13: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
14: فأن يقال فتوحات الإسلامية أو يقال اسم آخر ما في شيء.
15: لما نستخدم الكلمة مثلا عند غير المسلم نقول استعمار أو استخراب أو استدمار، وفي الإسلام نقول فتوحات إسلامية.
14: وعندما قرأت التاريخ وجدت أن هذه الفتوحات تعاطى معها العلماء والمؤرخون بإعجاب كبير.
15: ألم تستباح أعراض بملك اليمين حضرتك؟ ألم تؤخذ أموالهم وتوزع؟
14: لم تعرف الأمم فاتحين متسامحين مثل العرب.
15: ألا يفهم من كلام حضرتك أن الدين عبارة عن سلطة وسيف؟
14: ألا يكون دولة ودعوة؟ كلمة سيف عشان تخوف مشاهدين. يعني قضية انتشار الإسلام بحد السيف خرافة سخيفة.

0: الخامسة بتوقيت الرياض، أهلا بكم ونبدأ بالعناوين. برفقة القوات الحكومية العربية تدخل الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب وترصد تعزيزات العمالقة إلى الوازعية غربي تعز.
1: وفي مأرب الجيش اليمني يشن غارات مكثفة على مخازن أسلحة وصواريخ للحوثيين في معسكر ماس، ويستهدف عربات وناقلات جند في طريقها إلى الجوف.
2: وفي جنوبي تعز ميليشيا الحوثي تخسر 3 مواقع استراتيجية، والطيران الحربي يستهدف مواقعها في جبل مطرع.
0: فانس يشترط على إيران خفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم، والأخيرة ترد لن نتخلى أبدا عن حقنا في التخصيب. وفي الخامسة لهذا المساء ملفات أخرى، وفيها مع الذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر قصف إسرائيلي على غزة وسط حالة من التأهب وتشديد للإجراءات الأمنية.
3: 3 أعوام على حرب غزة غيرت ملامحها وحصدت أرواح أكثر من 74,000 وتركت أهلها أمام واقع إنساني قاس.
0: الاحتجاجات الطلابية تتواصل في فرنسا، والحكومة تعلق استخدام القنابل الصوتية ضد المحتجين.
4: تعليق استخدام القنابل الصوتية لم يعلق الاحتجاجات، تظاهرات جديدة مرتقبة وخطاب لرئيس الوزراء.
0: الكرملين ينفي التقارير عن إصابة ثانية بالطاعون في سيبيريا، ومنغوليا تفرض رقابة على الحدود مع روسيا. وفي الخامسة أيضا ملفات اقتصادية ورياضية مع نوف وزياد، أهلا بكم.
5: شكرا لك. مديرات صندوق النقد تقول أن الاقتصاد العالمي تمكن من تجاوز الصدمات بقدر لافت من المرونة والقدرة على التكيف.
6: ومن أخبار الرياضة في هذه النشرة، المنتخب السعودي بطل لكأس الخليج، ميسي يعتزل اللاعب الدولي مع منتخب الأرجنتين بحفل أسطوري،

بكم. نبدأ من اليمن وتطوراتها الميدانية، حيث دفعت قوات العمالقة الجنوبية بتعزيزات لإسناد القوات الحكومية في جبهة الوازعية غرب تعز التي شهدت تقدما في بعض محاورها. العربية رصدت تلك التعزيزات وعادت بالتقرير التالي.

هذا وتدور معارك عنيفة بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي في مديرية الوازعية جنوب غربي تعز وسط تقدم القوات الحكومية وسيطرتها على مرتفعات استراتيجية. وتركزت المواجهات في مناطق المنصورة والشريرة ومحيط جبل نومان عقب السيطرة على جبال الكافر. واستعادت القوات الحكومية اليمنية مناطق ومرتفعات في مديرية جبل حبشي بينها منطقة يفرس والكلائبة والقحاف والنوازل. وقالت القوات الحكومية إنها نصبت كمائن أسفرت عن مقتل وجرح عشرات من عناصر الحوثي واغتنام 5 دوريات عسكرية. وفي جبهة أصل جنوب شرقي

حماس أعلنت القوات الحكومية مقتل 12 عنصرا من الحوثيين وإصابة آخرين بعد صد هجوم على مواقعها في تلك المنطقة. استهدفت القوات الصاروخية في درع الوطن مواقع وتحصينات ميليشيات الحوثي في جبهة الكدحة في تعز.

0: إليكم أيضا هذه الصور الخاصة بالعربية لاستهداف الطيران الحربي لتجمعات حوثية في السلسلة الجبلية المطلة على الوازعية غربي تعز.
1: ضرب للطيران، ضرب الطيران هذا، الطيران ضرب الآن.

0: وفي أخبار الجبهات الأخرى، شن الطيران الحربي سلسلة غارات فجر اليوم استهدفت مخازن أسلحة وأليات عسكرية وناقلات جند للميليشيات الحوثية في شمال محافظة مأرب وغربي محافظة الجوف. بحسب مصادر ميدانية لمراسل العربية، استهدف الطيران الحربي أيضا بخمس غارات مخازن صواريخ باليستية وقاعدة للإطلاق ومخابئ أسلحة مموهة في معسكر ماس ومحيطه على الأطراف الشمالية لمحافظة مأرب. المصادر أكدت أيضا استهداف الطيران الحربي في مفرق الجوف آليات عسكرية وناقلة جند كانت متجهة من العاصمة صنعاء لتعزيز جبهات الحوثيين في الجوف. كما استهدفت غارات أخرى خنادق وتجمعات الحوثيين في مواقع الخسف والأقشع في الصحراء الواقعة بين محافظتي مأرب والجوف. وإلى جبهة مأرب الجنوبية، حيث أفاد قائد أركان اللواء الرابع 14 مدرع في القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن علي الأقرع للعربية أن القوات تواصل تقدمها لتحرير الأراضي من ميليشيا الحوثي، مشيرا إلى أن قواته حررت مناطق في محيط معسكر أمريش وتواصل تقدمها لتحرير مزيد من المواقع.
1: بعد إعلان فخامة الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير رشاد العليمي انطلاق معركة فجر اليمن، حبينا إلى مواقع إلى ميادين العزة والكرامة، وواجهنا الميليشيات الحوثية، لقيناهم دروس لن ينسوها في كل المحاور وفي كل
2: ماذا عن معركة اليوم؟
1: والله الحمد لله نحن من تقدم إلى تقدم، ونحن الآن في محيط معسكر أم ريش، وإن شاء الله نحرر كل شبر من الوطن من هذه الميليشيات الإجرامية التي تدعمها إيران وأدواتها.
0: وهذه الصور مشاهدين من الجبهة الجنوبية في مأرب، حيث تمكنت القوات المسلحة اليمنية بدعم من المقاومة الشعبية من تحرير مواقع في محيط معسكر أم ريش. نتابع.

0: ومن جنوب تعز ينضم إلينا مراسل العربية هائل سعيد. هائل، أهلا بك. هل هناك أي جديد فيما يتعلق بجبهة الوازعية؟ هل تحقق القوات الحكومية أي تقدم اليوم؟
1: نعم، القوات الحكومية كانت قد سيطرت على مرتفعات جبلية مطلة على منطقة المنصورة التي تدور حاليا فيها أو بعدها مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة وكذلك قوات ألوية العمالقة مختلف التشكيلات وأيضا درع الوطن وميليشيات الحوثي الإنقلابية على هذا المحور. نتجه أيضا الأنظار باتجاه منطقة المضاربة وكذلك أيضا المناطق الأخرى. تحاول القوات هناك التقدم والسيطرة على مواقع للميليشيات الحوثية وإحراز سيطرة كبيرة. يعني الميليشيات الحوثية لا تزال تستميت في هذه المديرية وهي مديرية الوازعية، كون هذه الجبهة إذا ما تحررت فإنها تفتح البوابة الغربية بشكل كبير ناحية المناطق الساحلية تحديدا ناحية منطقة مدينة المخاء. لكن المواجهات

0: داخل هذه الجبهة هي جبهات تعز في تشتعل على أكثر من محور، سواء في الجبهة الجنوبية أو حتى في الجنوبية الغربية أو حتى في وسط غرب مدينة تعز. في هذه الجبهة جبهة حيفان التي زرناها قبل قليل كانت قد اندلعت مواجهات عنيفة بين الطرفين، تحديدا في قطاع الضباب وكذلك في قطاع الهجمة. هذه القطاعات يعني تدور من وقت لآخر فيها المواجهات بعد أن أحرزت القوات هناك السيطرة على 3 مرتفعات جبلية تطل على معاقل ميليشيات الحوثي في منطقة الخزقة، وبالتالي إحكام السيطرة عليه في هذه المرتفعات يمنع دخول الميليشيات الحوثية أو يقطع خط تعزيزاتها القادمة من المناطق الشرقية لتعز إلى المناطق الجنوبية.
1: نعم، شكرا لك مراسل العربية هائل سعيد، كنت معنا من جنوب تعز. على كل حال لمعرفة مزيد من التطورات الميدانية ننتقل إلى زميل ردفان دبيس ليطلعنا عليها على الخارطة التفاعلية. مساء الخير ردفان.
2: مساء النور كريستيان. تطورات أيضا في هذه الجبهة التي تحدث عنها زميل هائل قبل قليل، وهي جبهة الوازعية. الكل يشاهد ويتابع أيضا ويرصد نفس التحركات التي يقول المراسل وشبكة مراسلينا في هذه المناطق أن المعارك هي الأعنف في هذه المنطقة، منطقة الوازعية التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، والتي أعلنت قوات العمالقة الجنوبية وقوات درع الوطن عملية عسكرية من عدة محاور للدخول إلى هذه المناطق. استطاعت هذه القوات السيطرة على منطقة المنصورة وهي ذات سلسلة جبلية عالية تشرف مباشرة على منطقة الوازعية. الاشتباكات لم تقتصر أيضا على هذه المناطق، إنما في منطقة العزاعز القريبة من هذه المنطقة، أيضا هنا في جنوب محافظة تعز في مديرية حيفان جنوب شرق تعز هنالك اشتباكات عنيفة، وأيضا في الأطراف الأخرى لمدينة تعز تشتعل المعارك وتقوم بعملية ضغط على ميليشيات الحوثي المتواجدة هنا في منطقة الوازعية. هذه المناطق المشتعلة والتي لها أكثر من 48 ساعة اشتباكات لم تتوقف بين القوات الحكومية وكذلك بين ميليشيات الحوثي الذي دفعت بتعزيزات من أغلب المحافظات إلى هذه الجبهة. ماذا يعني سقوط هذه المنطقة بالتحديد منطقة الوازعية؟ سقوط هذه المنطقة أولا يفتح أمام قوات الباب أمام قوات العمالقة ودرع الوطن التقدم في الساحل الغربي باتجاه جنوب محافظة الحديدة، وقطع أيضا خطوط الإمداد عن الميليشيات في محافظة إب. لكن أيضا الطيران الذي هو يقدم الغطاء الجوي، العملية العسكرية السابقة التي قامت بتحرير هذه المناطق ميون وذباب حتى وصولا إلى المخا قدمت ضغط جوي كبير، واستطاعت اليوم أيضا الطائرات الجوية أن تقوم بقصف كثير من المواقع داخل مركز المدينة في الوازعية. هذا كل ما لدينا كريستيان حتى اللحظة.

0: ومن غرب مأرب ينضم إلينا مراسل العربية محمود الحميدي. أهلا بك محمود، هل هناك أي تطورات أو تقدم للقوات الحكومية في محيط معسكر أم ريش بما أن التعزيزات كانت كلها منصبة عليه؟
1: مرحبا كريستيان، أحدثك من الجبهة الجنوبية من محافظة مأرب. بالتأكيد القوات الحكومية سيطرت على مواقع مهمة منذ انطلاق عملية فجر اليمن، على مواقع مهمة في الجبهة الجنوبية في محافظة مأرب. حققت منع الميليشيات، حققت هدف استراتيجي وهو منع الميليشيات من أي عمق صحراوي في المكان الذي أتقدم فيه، منع الميليشيات من أي عمق صحراوي في هذه الجبهة للتقدم إلى مواقع مهمة شرقا. أيضا القوات الحكومية حررت مواقع كثيرة في محيط هذا المعسكر. أصبحت القوات الحكومية قادرة على السيطرة على هذا المعسكر، لكن هي لا تريد المعسكر فقط، هي تريد أن تصل إلى أبعد من هذا المعسكر، الوصول إلى عقبة ملعاه والوصول إلى الخط الرابط ما بين الجوبة وحريب، وهو هدف استراتيجي للقوات الحكومية، لأن الوصول إلى المعسكر مع عدم تحرير عقبة ملعاه يعني أن القوات الحكومية ستكون في خطر إذا سيطرت على هذا المعسكر. لذا فإن القوات الحكومية تسير وفق خطة عسكرية محكمة للوصول إلى خطوط أبعد وقطع إمدادات الميليشيا.

0: الميليشيات الحوثية في أكثر من جبهة. أيضا في الناحية الشمالية القوات الحكومية حققت إنجازات خلال الثلاثة الأيام الماضية بالوصول إلى مواقع مهمة في مديرية مدغل كانت تسيطر عليها الميليشيات الحوثية. المهم خلال الضربات التي تمت خلال الساعات الماضية والتي مهدت للقوات الحكومية ربما لعملية عسكرية قادمة أو لاستمرار العملية العسكرية، هي أكثر من 15 غارة عسكرية نفذها الطيران الحربي اليمني على مواقع وتحصينات وأيضا مخازن
1: بالفعل. ونحن ذكرنا ذلك في الخبر محمود، إلى ما أدت هذه الضربات المتعددة والكثيفة اليوم؟
0: بالتأكيد هذه الضربات استنزفت قدرات الميليشيات الحوثية عندما نتحدث عن العتاد العسكري وعندما نتحدث عن الأفراد. أيضا مهدت للقوات الحكومية باستهدافها خنادق للميليشيات الحوثية تستخدمها في الصحراء في المناطق الفاصلة ما بين محافظتي مأرب والجوف. الميليشيات الحوثية حفرت خنادق بطول أكثر من 60 كيلومترا، حفرت أيضا أنفاق في هذه المناطق للوصل ما بين معسكر ماس ومعسكر أمريش. عندما نتحدث عن معسكر ماس فهو يقع في محافظة مأرب في أقصى شمال محافظة مأرب، أما معسكر أمريش فهو شرق محافظة الجوف. ماذا يعني الربط بين هذين المعسكرين؟ معسكر أمريش معسكر للحشد والتدريب والاستقبال للميليشيات الحوثية وتقوم بتوزيع المهام منه، أما معسكر ماس فهو معسكر للإمداد تقوم بعملية إرسال الأسلحة والصواريخ والذخائر من هذا المعسكر. لذا حفرت مثل هذه الأنفاق والخنادق. القوات الحكومية قصفت هذه المواقع للميليشيات الحوثية تمهيدا لتقدم القوات الحكومية على الأرض.
1: شكرا لك مراسل عربية محمود الحميدي، كنت معنا من غرب مأرب. إلى ذلك أعلنت وزارة النقل اليمنية عن تعرض مطار عدن الدولي لهجوم بصاروخين باليستيين ومسيرات أطلقتها ميليشيات الحوثي. وقالت الوزارة إن أحد الصاروخين سقط بالقرب من مدرج المطار قبل دقائق من هبوط رحلة للخطوط الجوية اليمنية قادمة من القاهرة، ما دفع السلطات إلى إلغاء هبوطها وتحويل مسارها إلى جدة. وأوضحت الوزارة بأن المطار كان يشهد وجود مسافرين وموظفين استعدادا لرحلة متجهة إلى جدة، إلى جانب طائرتين تابعتين للخطوط اليمنية وطيران عدن. وبحسب البيان أخلت السلطات الطائرتين من منطقة الخطر، كما أخلت مبنى المطار من الموظفين والمسافرين بالتزامن مع رصد عدد من الطائرات المسيرة في أجواء عدن. أفاد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن التركي المالكي باعتراض وتدمير صاروخ باليستي حوثي استهدف شمال مدينة الرياض، كاشفا أن منظومة استخبارات التحالف في سماء صنعاء تتبعت منصة الإطلاق وستدمرها. كذلك أعلن المالكي عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط، مؤكدا استمرار التحالف بتحييد تهديد الصواريخ الباليستية وصواريخ أرض أرض وتدمير مصادرها. واعتبر المالكي أن العاصمة المحتلة صنعاء ومحافظتي صعدة وعمران هي مصادر التهديدات الصاروخية الحوثية.

نشاط متجدد على الأرض في إحدى المنشآت الإيرانية وشروط تفاوضية أمريكية تبدو أكثر وضوحا وتشددا، يقابلها ارتباك في واشنطن بشأن من يمسك فعليا بزمام القرار في طهران. هكذا يعود الملف النووي الإيراني اليوم إلى الواجهة بينما تكشفه صور الأقمار الصناعية وما تريده الإدارة الأمريكية على طاولة التفاوض. صور أقمار صناعية حديثة أظهرت نشاطا متجددا في موقع شمال من زداي شرقي طهران بعد أشهر من تعرضه لضربة إسرائيلية. ووفقا لمعهد العلوم والأمن الدولي كما نشاهد، ظهرت حركة منتظمة للمركبات وأعمال لإزالة الأنقاض وتحريك التربة داخل المنطقة، فيما يراه المعهد مؤشرا محتملا إلى محاولة استعادة قدرات فقدها الموقع بعد الهجوم. لكن هذه الصور لا تثبت بحد ذاتها عودة نشاط نووي عسكري، بل تعيد طرح السؤال الذي تتمحور حوله المواجهة كلها: ماذا تبقى من قدرات إيران النووية وما الذي تعيد بناءه الآن؟ وهنا تبدأ الرسالة الأمريكية. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن أحد أكبر تعقيدات التفاوض هو أن واشنطن لا تعرف بوضوح من يملك القرار النهائي داخل إيران. As you know, there

0: leaders are gone. Their second group of leaders are gone. And the biggest problem I have is nobody knows who the hell is running the country. Nobody knows, but maybe that's a good thing.
1: الإصرار الأمريكي بعدم امتلاك إيران لأي سلاح نووي يبقى شرطاً إن لم يكن مطلباً غير قابل للتفاوض. فحتى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعيد الخط الأحمر إلى نقطة واحدة، مؤكداً أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً بأي شكل من الأشكال، وكل تفاوض يجب أن يبدأ من هذه القاعدة. في حين يذهب نائب الرئيس جي دي فانس إلى ما هو أكثر تحديدا، المطلوب ليس تعهدات بل خفض جوهري وملموس لقدرات إيران على تخصيب اليورانيوم، متسائلا لماذا تحتاج إيران إلى وقود مخصب بنسبة 60% إذا كانت على حد قولها لا تسعى إلى سلاح نووي. خلاصة القول الأمريكي أنه لا يكفي أن تقول طهران إنها لا تريد القنبلة، بل عليها أن تقلص فعليا القدرات التي يمكن أن تقربها منها. ليعلق مسؤول إيراني لرويترز قائلا إنه لم تجري مفاوضات بين بلاده وبين الأمريكيين بشأن برنامجهم النووي، مضيفا أن على أمريكا تلبية الشروط الإيرانية أولا قبل مناقشة الملف النووي. وشدد المسؤول الإيراني أن طهران لن تتخلى عن حقها في التخصيب، لكن يمكن مناقشة تفاصيل التخصيب لاحقا. إلى التطورات في قطاع غزة، حيث قتل فلسطينيان. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستنجز المهمة وتحاسب كل من شارك في هجوم 7 أكتوبر. أما ميدانيا، قتل في غزة فلسطينيان إذن كما ذكرنا، أحدهما متطوع في الدفاع المدني إثر غارة جوية إسرائيلية قرب مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة. المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع محمود بصل أوضح أن الغارة الإسرائيلية أسفرت أيضا عن إصابة آخرين، وأفادت مصادر بتجدد القصف المدفعي وإطلاق النار منذ منتصف الليل، وذلك أدى إلى استهداف مناطق في خان يونس ووسط القطاع وشرق مدينة غزة.
2: ثلاث سنين مرت علينا كأصعب المراحل في الدنيا كلياتها.
3: فقدت زوجي وفقدت ابني.
4: من بعد 7 أكتوبر يعني الواحد عاش حياة ما كانش يتوقعها بالمرة.
5: ثلاث سنين مروا وإحنا بعذاب الحمد لله ربنا اللي بعلم فيه.
6: فقدت بيتي، هاي بيتي.
7: كل يوم من مليون سنة. هذول مش 3 سنوات، هذول 300 مليون سنة.
8: احنا بدنا الحرب تحل عنا، احنا 3 سنين من دمنا راحة.
9: أسوأ 3 سنوات مرن علينا في حياتنا.
1: وقبل أن نتابع نشير إلى هذه الأخبار العاجلة الواردة نقلا عن رويترز. رويترز نقلت عن مصدرين بأن إيران ترسل أموالا لحزب الله من خلال وسطاء ويتقاضون 4 أضعاف بسبب المخاطر خلال هذه الحرب. ويشير المصدران أيضا إلى أن إيران أرسلت $200 مليون إلى حزب الله كمساعدات مالية منذ بداية هذه الحرب. نعود إلى قطاع غزة وتحديدا إلى خان يونس، من حيث ينضم إلينا مراسل العربية محمد جربوع. محمد، كيف يبدو الوضع في القطاع بشكل عام، خصوصا مع تجدد الغارات الإسرائيلية على القطاع خلال الليلة الماضية؟
10: خمس ضحايا سقطوا منذ ساعات الفجر حتى هذه اللحظة في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة في منطقة خان يونس في قطاع غزة. الغارات الإسرائيلية لم تتوقف منذ اليوم حتى هذه اللحظة. نحن الآن نستمع إلى تحليق للطائرات المسيرة الإسرائيلية في مناطق مختلفة قطاع غزة، تحديدا في المناطق الغربية لمدينة. تحدث فعليا أن ساعات منتصف قامت الطائرات الإسرائيلية بكسر حاجز، وهذا يأتي في

0: طيب محمد، الصوت يتقطع، ربما نعود إليك في سياق هذه النشرة. نتابع مشاهدينا إذا دائما مع الشأن الفلسطيني. فبعد مرور 3 أعوام على الحرب على قطاع غزة، تبدلت ملامح الطفولة تحت وطأة النزوح والجوع والفقد. أطفال يتعلمون أسماء أشياء لم يعرفوها إلا من الصور، وآخرون يحملون المياه إلى خيام عائلاتهم في مشاهد تختصر جانبا من حياة جيل نشأ في الحرب.
1: هذا كنب اسمه، وهذا اسم تلفزيون
2: عليه عطيور الجنة. هذا تلفاز وهذه كنب، أسماء يتعلمها أبي من صور لأشياء لم تمنحه الحرب فرصة أن يألفها. حتى المنزل لم يكن يوما خيارا له، بل صور تمر على هاتف والدته وحياة يعرف تفاصيلها من بعيد. كان في عامه الأول عندما بدأت الحرب، كبر بين الخيام وفقد والده وعانى الجوع وسوء التغذية. 3 سنوات أثقلت طفولته وأثرت على نموه حتى بات المشي مهمة شاقة بالنسبة إليه.
3: أبي كبر وترعرع على الرمل بين الحشرات والقوارض والذباب. أبي أول ما بدأ يمشي ما كانش عارف يمشي على الرمل، واجه صعوبة كبيرة جدا في مشيه على الرمل، فصار أصبح عنده تقوس في رجليه، وكان كمان ما فيش أكل صحي يقدر يتناول، ما فيش بيض، ما فيش حليب أقدر أوفر له إياه، فواجه صعوبة جدا في المشي.
4: هذا
5: سوبرمان.
4: سوبرمان. هذا
5: عربيس.
2: حكاية أبي تختصر جانبا من حياة جيل كامل. أطفال كبروا على وقع الحرب وتعلموا مبكرا ما كان يفترض أن يبقى بعيدا عن سنواتهم الأولى.
3: يقضي على هالك.
2: جيل لم يختر الحرب، لكنه يكبر في قلبها ويدفع ثمنها. فبحسب اليونيسيف، قتل ما لا يقل عن 21,700 طفل في غزة، وأصيب نحو 540,000 منذ بدء الحرب وحتى يونيو 2026. وهنا قد تأتي الفرحة في غالون ماء. ما يحمله هؤلاء الأطفال لا يقاس بالأوزان وحدها، مسؤولية أكبر من أعمارهم وأثقل أحيانا من أجسادهم، ومهمة تأمين المياه باتت جزءا من يومهم.
6: هذول الأطفال يعني بشكل يومي بيعانوا، أصبح عندهم مسؤولية من الصغر، إنه بتحمل مسؤولية للذهاب لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل المياه والحطب وتوفير الخبز.
2: بعد نحو 3 أعوام من الحرب، يحتاج قرابة 1,000,000 طفل في غزة إلى الدعم النفسي والاجتماعي، من بيت يتعرف إليه أبي عبر شاشة إلى ماء يحمله أطفال آخرون إلى خيامهم. تفاصيل صغيرة ترسم حياة جيل تبدلت فيها ملامح الطفولة قبل أن تكتمل سنواتها. محمد جربوع، العربية، قطاع غزة.
0: الزميل محمد يعود من جديد لينضم إلينا من خان يونس تحديدا في جنوب قطاع غزة. محمد، كنا نتحدث عن الوضع اليوم في القطاع بعد الغارات الإسرائيلية، وخصوصا بعد التحذيرات أيضا الإسرائيلية بذكرى 7 أكتوبر. لو تصف لنا الوضع من عندك.
7: خمس ضحايا سقطوا منذ ساعات فجر اليوم حتى هذه اللحظة، كان آخرها في استهداف خيمة تأوى نازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. الغارات الإسرائيلية لم تتوقف منذ ساعات الفجر حتى هذه اللحظة. كل المقاتلات الحربية الإسرائيلية، الطائرات المروحية، كذلك أيضا المدفعية الإسرائيلية المتواجدة على طول الحدود الشرقية داخل المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، كانت تتحرك وتطلق العشرات من القذائف باتجاه خيام السكان وباتجاه أيضا المناطق التي يعني تلامس تلك المنطقة الصفراء. بالتالي نحن نتحدث أن منذ ساعات الفجر الطائرات الحربية الإسرائيلية كسرت حاجز الصوت في يعني ربما للتأثير على السكان هنا في قطاع غزة، تحديدا على العنصر النفسي، وهي تصدر أصواتا كبيرة وضخمة. وبالتالي نحن نتحدث أن منذ ساعات الصباح فعليا الجيش الإسرائيلي يتحرك على طول الحدود الشرقية، وكذلك أيضا الزوارق الحربية الإسرائيلية في كل عرض بحر قطاع غزة تطلق النيران وكذلك تطلق يعني القنابل.
0: محمد، ماذا عن الأهالي؟ يعني هل التزموا منازلهم إثر هذه التهديدات و

0: كل ما يحدث اليوم؟
1: هذا صحيح، خلال ساعات الصباح الأولى لم تكن هناك حركة اعتيادية للسكان في قطاع غزة نتيجة التهديدات الإسرائيلية التي يعني كانت خلال اليومين الماضيين، وبالتالي كان هناك يعني الحركة بسيطة نتيجة حالة من القلق والخوف والهلع. وحتى الآن في مواصي خان يونس حيث أقف أنا الآن هناك يعني حالة من القلق والخوف والهلع تنتاب السكان هنا، وبالتالي هم لا زالوا يتواجدون داخل الخيام ولم يتحركوا كثيرا، فقط يعني قاموا بتعبئة جالونات المياه وتوفير بعض الحاجيات، لكن الأمور هناك حالة من الخوف والقلق، الأوضاع الإنسانية صعبة. نتحدث عن أوضاع أيضا صحية ما زالت متفاقمة. الجيش الإسرائيلي حتى الآن لم يلتزم بالبنود التي وقع عليها بالمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، لم ينسحب إلى المناطق الشرقية، هو ما زال يسيطر على أكثر من 70% من مساحة قطاع غزة، وبالتالي الأوضاع كارثية، الأمور هنا صعبة للغاية. والسكان أيضا يترقبون كيف ستكون الأمور خلال الساعات المقبلة.
0: شكرا لك مراسل العربية محمد جربوع، كنت معنا من خان يونس في جنوب قطاع غزة. والآن إلى موجز الأخبار الاقتصادية مع زميلة نوف. أهلا بك نوف.
2: أهلا بك كريستيان، شكرا. في مستجدات الملف الأمريكي الإيراني، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال أن كميات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز تقارب مستويات ما قبل الحرب، مشيرا إلى أن إيران فقدت السيطرة على مضيق هرمز. كما أكد روبيو أنه لا يمكن لإيران أبدا أن تمتلك برنامجا نوويا. في قطاع الطاقة، رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية EIA رفعت توقعاتها لأسعار النفط لهذا العام والعام المقبل مع تراجع المخزونات العالمية واستمرار أزمة الديزل بفعل الحرب مع إيران واضطرابات إمدادات الشرق الأوسط. وباتت الإدارة تتوقع يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو $98 للبرميل في عام 2026 بزيادة قدرها 8% عن توقعاتها الشهر الماضي، فيما رفعت توقعاتها لعام 2027 إلى $84 للبرميل بزيادة قدرها $10 عن التقدير السابق. خفض العراق قيمة الدينار بنحو 13% أمام الدولار في خطوة تأتي مع تزايد الضغوط على الاقتصاد نتيجة تعطل صادرات النفط بسبب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز. وحدد البنك المركزي العراقي سعر بيع الدولار عند 1520 دينارا للدولار مقارنة بنحو 1310 دنانير سابقا، ويمنح خفض قيمة الدينار الحكومة قيمة أكبر بالدينار مقابل كل دولار من الإيرادات النفطية، لكنه في المقابل يرفع تكلفة السلع المستهلكة ويزيد مخاطر انتقال الضغوط إلى التضخم والقوة الشرائية للمستهلكين. وتوقعت وكالة فيتش تراجع إصدارات بنوك الخليج من الديون المقاومة بالدولار بنحو 30% خلال 2026 مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وتباطؤ نمو الائتمان واستمرار الضبابية الجيوسياسية. وانخفضت الإصدارات إلى نحو $59 مليار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 مقارنة بمستوى قياسي بلغ $100 ملياري في عام 2025 بأكمله، فيما تراجعت إصدارات البنوك السعودية بنحو 50% ما خفض حصتها من إجمالي إصدارات بنوك الخليج إلى 37% مقابل 55% في 2025. في المقابل ارتفعت إصدارات البنوك الإماراتية بنسبة 43% لترتفع حصتها من إجمالي إصدارات المنطقة إلى 32% مقارنة ب 17% في عام 2025. ورغم التراجع أشارت وكالة فيتش إلى استمرار قوة الطلب من المستثمرين متوقعة تعافي الإصدارات في عام 2027 إلى ما بين 70 و80 مليار دولار بدعم من تحسن الأوضاع الجيوسياسية وعودة نمو الائتمان وتحسن ظروف التمويل. ومن جانبها حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجيفا من أن الاقتصاد العالمي بات عالقا بين صدمة سلبية في إمدادات الطاقة بسبب صراعات الشرق الأوسط وبين طفرة استثمارية ضخمة في الذكاء الصناعي تدعم النمو في بعض الاقتصادات، لكنها تضيف في الوقت نفسه ضغوطا تضخمية ومخاطر مالية جديدة.

0: عاد تقديم نفسها كعلامة سيارات كهربائية فاخرة، وكشفت جاكوار عن سيارة تايب او 1 وهي سيارة سيدان كهربائية بقوة تصل الى 2000 حصان وبسعر يتجاوز 120 الف جنيه استرليني. وتأتي الخطوة في وقت واجهت فيه الشركة صعوبة في منافسة شركات السيارات الفاخرة الاخرى وعلى رأسها بي ام دبليو ومرسيدس. يذكر ان جاكوار قد اوقفت انتاج بقية طرازاتها العام الماضي، فيما اثارت عملية اعادة اطلاق العلامة بشعار جديد وحملة إعلانية خالية من السيارات أثارت ردود فعل متباينة في الأسواق. وتعتزم بورش رفع أسعار طرازاتها الرياضية الأعلى فئة بنحو 20% في المتوسط ضمن استراتيجية تستهدف تعزيز الربحية عبر بيع عدد أقل من السيارات بأسعار وهوامش أعلى. وتأتي الخطة وسط تراجع الأرباح بسبب ضعف المبيعات في الصين وتكاليف التحول الكهربائي، فيما تستهدف بورش خفض 9000 وظيفة وتقليص الإنفاق على التطوير بنحو 20%. وتسعى الشركة إلى رفع هامش التشغيل إلى 10 و15% على المدى المتوسط مقارنة بنسبة 1.1% العام الماضي. نهاية الموجز، عودة إليك كريستيان، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك نوف. فتيل شرارتها بدأ في 17 سبتمبر، ولكن يبدو أن فرنسا فعليا باتت أمام موجة احتجاجات طلابية تتسع يوما بعد آخر، قنابل مسيلة للدموع وأخرى صوتية. بعبارة أخرى، يبدو أن هذه المظاهرات قوبلت بتصرفات أوقعت قوات الأمن في فخ ممارسة العنف بعد حادثة أدت إلى بتر يد متظاهر يبلغ 15 عاما. هنا وجدت الحكومة نفسها مضطرة للتراجع في بعض أدواتها الأمنية، وبالفعل بدأت في البحث عن مخرج سياسي لهذه الأزمة التي تختبر علاقة جيل كامل بالحكومة الفرنسية. آخر فصول الأزمة قرار من وزير الداخلية الفرنسي يعلق فيه استخدام القنابل الصوتية خلال احتجاجات طلاب المدارس الثانوية، لا سيما مع مباشرة الشرطة في التحقيق ب18 قضية حتى الآن. أي أن الأزمة أكبر من مجرد حادثة واحدة، فعشرات الآلاف خرجوا في مختلف أنحاء فرنسا، عدد ضخم. الداخلية تحدثت عن 256 ألفا، بينهم 56 ألفا في باريس وحدها، بينما رفع المنظمون العدد إلى 450 ألفا. ومنذ اندلاع هذه الاحتجاجات أصيب ما لا يقل عن 215 طالبا و85 من موظفي المدارس، إضافة إلى أكثر من 700 شرطي، فيما أعلنت السلطات توقيف آلاف الأشخاص. كل ذلك لأن هذه الفئة الشبابية غاضبة من يوم دراسي طويل، غاضبة من المباني التعليمية المتهالكة ومن الفصول المكتظة، وكذلك من غياب معلمين من غير بدلاء. هذا الغضب سرعان ما تحول إلى أزمة سياسية أوسع، دفعت الرئيس ماكرون إلى عقد اجتماع طارئ مع رئيس الوزراء ووزراء آخرين. إذن هذا الضغط ليس نتيجة ليلة وضحاها، بل هي في فترة ما بين شهري يوليو وأغسطس، حيث كشف استطلاع نشرته صحيفة لو فيغارو أن 78% من الشباب الفرنسيين لا يرون أن القيادة السياسية تضمن لهم مستقبلا مستقرا. من باريس ينضم إلينا مراسل العربية فادي الدهوك. فادي أهلا بك، أنت اليوم في الشارع وعلى ما يبدو لا مظاهرات كما أرى في الصور من خلفك.
2: تماما كريستيانا، الزخم في الشارع تراجع بعد التظاهرات الكبيرة أمس، لكن الأزمة لم تنتهي، ولكن أيضا بسبب أن رئيس الوزراء أعلن أو أمر بإغلاق المدارس الثانوية في كل أنحاء البلاد، وبالتالي لا يوجد طلاب ولم تخرج الكثير من التظاهرات. كان هناك تظاهرات قصيرة جدا وصغيرة وانتهت، لكن الأزمة كما كنت أقول لم تنتهي، لأنها انتقلت الآن إلى أو من المواجهات أمام المدارس وفي الشوارع إلى الضغط السياسي على الحكومة، وخصوصا مع تصاعد الجدل بشأن طريقة تعامل قوات الأمن مع الطلاب. الحصيلة منذ بداية الاحتجاجات التي أعلنها قبل قليل وزير الداخلية الذي كان في جلسة استماع في مجلس النواب لهذه الأزمة التي بدأت طبعا قبل نحو أسبوعين.

0: أصبحت ثقيلة جدا، 6629 شخصا أوقفوا وأصيب 215 طالبا، بالإضافة إلى 89 شخصا من الكوادر التعليمية. وأيضا في الوقت نفسه فتح 18 تحقيقا إداريا داخليا داخل الشرطة بشأن حوادث مرتبطة باستخدامها للعنف المفرط. هذا الملف كان حاضرا بقوة في اجتماع عقده الرئيس إيمانويل ماكرون في الإليزي ليلة أمس مع رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والتربية. طيب لم يصدر حتى الآن بيان تفصيلي عن الاجتماع، لكن
1: كنت سأسألك عن هذا الموضوع بأنه لم يعلم ما إذا كان هناك خطوات عملية سيتم اتخاذها بعد هذا الاجتماع. هل هناك من أي تسريبات يعني علمت بها فادي؟
0: المعلومات القليلة التي تسربت تشير إلى أن الرئيس الفرنسي طلب بشكل واضح تغيير نبرة الحكومة في التعامل مع هذه الأزمة، وكذلك مزيدا من الشرح والتعاطف مع الطلاب. والنتيجة العملية الأبرز لهذا التحول أو التغيير في الخطاب ظهرت اليوم مع تعليق استخدام القنابل الصوتية خلال احتجاجات طلاب المدارس بعد الإصابات الخطرة التي أثارت جدلا واسعا في فرنسا، لكن حتى الآن لا توجد حزمة إجراء تلبي المطالب الأساسية للحركة.
1: طب ما موقف وزارة التعليم؟ يعني هي أساسا المطالب هي تعليمية بحتة، هل صدر أي شيء، أي قرار، أي موقف من وزارة التعليم بغض النظر عن الاجتماعات التي دارت في الإليزي؟
0: لم يصدر الكثير أو لم يصرح كثيرا وزير التعليم في فرنسا، وزير التربية في فرنسا. كان هناك تصريحات في الأيام الماضية تدين العنف بشكل أساسي، وأيضا كان هناك محاولات لعقد اجتماعات مع الطلاب والنقابات الطلابية. هذه الاجتماعات حصلت فعلا لكنها لم تنتج أي شيء، ولذلك الأنظار الآن تتجه إلى رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنيو الذي سيلقي خطابا قرابة الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي. أهمية هذا الخطاب أنه سيأتي مباشرة بعد اجتماع الإليزي، وبالتالي قد يكون أول عرض متكامل للخط الجديد الذي تريد الحكومة اتباعه. هل سيكون هناك تهدئة أمنية وحوار مع الطلاب من جهة، ومحاولة لمنع عودة أعمال العنف من جهة أخرى؟ كل ذلك ربما ستكون الإجابات على هذه الأسئلة في خطاب رئيس الحكومة مساء هذا اليوم.
1: نعم، شكرا لك فادي الدهوك مراسل العربية، كنت معنا من باريس. والآن إلى موجز الأخبار الرياضية معك زياد.
2: يا أهلا، شكرا. يا أهلا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. توج المنتخب السعودي بلقب بطولة كأس الخليج بعد فوزه على نظيره الإماراتي في المباراة النهائية للمسابقة بهدفين دون مقابل. المنتخب السعودي حسم النهائي مبكرا حيث سجل همام الهمامي الهدف الأول لمنتخب بلاده في الدقيقة 11، وأضاف فراس البريكان الهدف الثاني بعدها بثلاث دقائق، ليتوج الأخضر السعودي باللقب للمرة الرابعة في تاريخه بعد ثلاث مرات سابقة في أعوام 94، 2002 و2003.
3: والله احنا نسعى لتحقيق الإنجازات، وأولا دعني أبدأ بالتبريكات والتهاني لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد اللي دعم المشروع الرياضي ودعم هذول اللاعبين من فترة طويلة، وهو اللي يوجهنا في كل الإنجازات اللي نحققها. ولا سمح الله إذا ما كان في إنجاز فهو أخفاق مننا على هالموضوع. فالحمد لله ربي وفقنا اليوم، اللاعبين يستاهلون. أعتقد أننا يعني مثلنا المملكة حسن تمثيل، أفضل منتخب في وجهة نظري في البطولة. صح المنافسة قوية، المنافسة صعبة، أعصاب، واللاعبين كانوا حاضرين، والتدوير اللي صار ما بين اللاعبين الحمد لله اليوم شاهدت أن الكل كان يعطي، لأن الكل فعلا كان يبي هذه البطولة. وأعتقد الجماهير السعودية وإحنا كسعوديين نستاهل هذه البطولة ونستحقها اليوم. صبرنا كثير على تحقيق البطولات، الحمد لله ربي اليوم وفقنا وحققنا هذه البطولة، لكن هذا لا يعني أننا وصلنا، هذا يعني أن احنا لازم نضاعف الجهد من كل النواحي. إذا كانت المنظومة متكاملة وتدعم اللي يلعبون في المستطيل الأخضر، فإن شاء الله إن شاء الله الإنجازات حليفنا. وأحب أبارك للجميع، يعني الحمد لله ربي وفقنا، وأهم شيء أبارك للاعبين ولكل من اجتهد لتحقيق هذه البطولة.
4: بس أبو تركي، يعني للأمانة معسكر كان مثالي. يمكن أنا أرافق المنتخب فترات طويلة من 20 سنة، في تحس أنه حتى في

0: اللاعبين، في الأجواء الإدارية، في الأجواء الفنية. المدرب خلق عدالة بين اللعيبة في التنافس، اللي يلعب اللي يتدرب كويس يلعب أساسي. نفس الوضع حتى في الأمور الإدارية. أنا أعرف أنك أنت قريب وكنت تحضر التمارين بشكل متواصل بعيدا عن الإعلام، أنت وش كنت حاس وقت البطولة؟
1: والله شوف، حنا اللي علينا أن نعمل ونهيئ المناخ والجو العام للاعبين أنهم يؤدون كل ما لديهم في الملعب. طبعا أكيد أنه فيه يعني الواحد يقصر من هنا ولا من هنا، وفي أخطاء أكيد سارت، لكن هذا لا يعني أن نوقف العمل ونتعلم منه ونتطور ونوصل لهالمرحلة. العمل والجهد يتطلب إلى وقت، ويتطلب إلى إيجاد التركيبة المثالية للوصول للمثالية، ولا كان كل أي حد سواها. فالحمد لله اليوم مع الجو العام اللي كان موجود، اللاعبين للأمانة من أول يوم وهم داخلين مركزين، عارفين أهمية هذه البطولة وعارفين أهميتها لهم هم كلاعبين لتحقيق منجز، لأن الفوز يحقق فوز. فالحمد لله اليوم كان هذا الروح اللي موجود، كان هذا التواصل اللي موجود. أنا كمسؤول عن الرياضة في المملكة بتوجيهات من سمو سيدي أتابع كل صغيرة وكبيرة عشان أتأكد أنه ما ينقصهم شيء، والحمد لله الكل قام بعمله وبدوره، وأنتم كذلك قمتوا بعملكم ودوركم وتغطيتكم، لأني تابعت كثير من التغطية. يمكن ما تجيكم المعلومات، لكن للأمانة أتابعكم كلكم وأشوف كل الكلام اللي تقولونه وكل الملاحظات اللي تقولونه وأخذها بعين الاعتبار. حتى لو ما قلت لكم ترى أعمل لها حساب وأخذها بعين الاعتبار. فللأمانة هذا الجهد المتواصل وهذا الجهد اللي من الجميع، الواحد يجتهد وان شاء الله ربي يوفقه.
0: توكي يمكن من اكثر اللقطات تاثيرا وقت البلنتيات.
1: والله اتوقع كل احد كان متوتر صراحه.
0: بس يعني توكي كان باين عليك كثير.
1: شوف ليش باين علي؟ لانه اللاعبين يستاهلون للامانه، ووصلنا للبلنتيات، وانت تعرف البلنتيات حظ، اغلبها حظ يعني. فكنت خايف صراحه انه ما ينالون بمستحقهم اللي او الاستحقاق اللي يستاهلونه كلاعبين، والجهد اللي سووه. شايف جهدهم في الملعب، وشايف جهدهم في التمارين، وشايف جهدهم في الانضباط، ووعدوني بهالشيء، وللامانه منتظمين اللاعبين كلهم في هالامور. ف يعني كنت متوتر لانهم فعلا يستاهلون، والجمهور السعودي يستاهل، والحمد لله ربي وفقنا.
0: وانت تستاهل يا ابو.
1: الله يعزك
0: ان شاء الله، من سعاده لسعاده ومن انتصار لانتصار.
1: يا رب
0: ان شاء الله. وفق يا ابو.
1: شكرا.
2: وتوج اللاعب السعودي همام الهمامي بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الخليج، وحصل الحارس السعودي محمد العويس على جائزة أفضل حارس في البطولة، وفراس البريكان على جائزة الهداف برصيد 3 أهداف، وتوج اليمني عادل قاسم بجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.
3: اللهم لك الحمد، كل هذا فضل الله عز وجل، ثم دعم هذا الجمهور، الشيء مو طبيعي.
0: كل شيء كان مثالي والله محمد، كل شيء كان مثالي.
3: الحمد لله الحمد لله، هذا فضل الله عز وجل أولا. ثانيا الناس اللي قاعد تشتغل هنا، المجموعة مثالية، كل التفاصيل كانت مثالية. والشيء اللي يستحق أن نذكره دائما، أن الجمهور هذا يسوي شيء غير طبيعي.
4: لا يعني من يوم ما جينا معسكر هذا هنا حاطين الهدف، يعني بناخذ البطولة بناخذها.
0: كيف كانت الأجواء؟
4: مرة حلوة زي ما انت شايف. ما ودي أخرج الملعب.
0: ما ودك تطلع ها؟
4: ودي بقعد هنا لين بكرة.
0: كيف كان تأثيرهم اليوم وكل يوم؟
4: زي ما انت شايف والله أعطونا يعني طاقة فوق ما تتخيل. صرنا مو 12 لاعب، 15 لاعب.
0: كفو يا حبيبي.
5: مبروك to my players, to the fans.
6: مبروك لكل اللاعبين والجهاز الفني والإدارة والجماهير التي كانت سندا قويا لنا في هذا النهائي. لقد كان فوزا مستحقا، وأنا سعيد جدا بهذا الانتصار والعودة لمنصة التتويج.
2: أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن تمديد عقد المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا حتى يونيو من العام 2030، بعدما قاد الفريق في الموسم الماضي إلى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 22 عاما. وتولى أرتيتا تدريب أرسنال في ديسمبر من العام 2019. رسميا وبعد مسيرة استمرت ل 21 عاما، اعتزل اللاعب الأرجنتيني ميسي اللاعب الدولي مع منتخب بلاده بحفل أسطوري أقيم في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس أمام حضور جماهيري وصل إلى 85,000 متفرج. وأحرز ميسي هدفاً من ركلة جزاء، بالإضافة لصناعة هدفين في المباراة الودية التي انتهت بفوز منتخب الأرجنتين بثلاثية نظيفة على ضيفه منتخب بنين. ميسي سجل للأرجنتين 126 هدفاً وتوج بكأس العالم في العام 2022، بالإضافة لحصوله على لقبين في بطولة كأس كوبا أمريكا. ضمن الجولة الرابعة لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

0: لكرة القدم تغلب منتخب إنجلترا على ضيفه التشيكي بثلاثة أهداف دون مقابل، وبهذه النتيجة وصل رصيد إنجلترا إلى 9 نقاط في المركز الثاني بترتيب المجموعة مقابل رصيد خال من النقاط لمنتخب التشيك. وتأهل المنتخب الإسباني إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري الأمم الأوروبي بعد فوزه على مضيفه الكرواتي بهدفين مقابل هدف واحد، وتصدرت المجموعة ب12 نقطة، وتوقف رصيد كرواتي عند 3 نقاط في المركز الثالث من هذه المجموعة. عودة إليك كريستيان.
1: شكرا زياد. نفى الكرملين صحة التقارير الإعلامية حول الاشتباه بإصابة ثانية بالطاعون في منطقة إركوتسك في سيبيريا، ووصف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف معظم ما ينشر بشأن الوضع الوبائي في المنطقة بالكاذب، داعيا إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الروسية للرقابة الصحية. إلى ذلك أعلنت الحكومة المنغولية أنها أمرت بتطبيق تدابير رقابة صحية على حدودها مع روسيا، وذلك في أعقاب تقارير أفادت بحالة وفاة جراء الإصابة بمرض الطاعون. وذكرت الصحة في منغوليا أنها اتخذت تدابير احترازية للحيلولة دون وقوع أي مخاطر محتملة. ختام الخامسة، إلى اللقاء.

بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. تطبيق كودو أقرب لك وأوفر لك. اختر طريقة طلبك وزهلها نوصل لك وانت مرتاح. حمل تطبيق كودو واجمع نقاط مكافآت مع كل طلب واستمتع. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

ينام، ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس، السابعة على الشاشة العربية.

0: تيودور هيرتزل كانوا يسمونه نبي الصهيوني.
1: ما الذي جعله ينجح وغيرهم من اليهود المنظرين يخفقون؟
0: جسم ثالث يتنازع ويكفر جميع
1: ما يريده من التيار التنوير اللي تسميه الهاسكلا في تحجيم سلطة رجل الدين. أخذ من هذا الجزء فقط وأخذ من رجال الدين طاقة الروحية والقومية ومزج بين الاثنين وعمل الصهيونية منه.
0: عمل لي للديانة لتصبح قومية.

0: دكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الأدب العبري الحديث.
1: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
3: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
5: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
6: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
7: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1:00 على العربية بيزنس.
1: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحين نستشف تمهل وتضمه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
8: خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس 6:00 على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
9: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
10: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
9: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6:00 مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
11: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر،
12: موافقة المجلس بالأغلبية،
11: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
13: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
11: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
14: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
11: المتخالفون،
14: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
11: المتحاورون.
15: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
11: الشارع السياسي على العربية FM عند 9:00 بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: أهلا بكم متابعينا وفي حلقتنا لهذا اليوم. من اليمن، العمالقة الجنوبية ترسل تعزيزات إلى الوازعية والمعارك تشتد في ريف تعز. الجيش اليمني يوسع عملياته في تعز ومأرب والجوف. ونسأل ما أثر الضغط المتزامن على الحوثيين. التحالف يعلن اعتراض صاروخين حوثيين شمال الرياض وخميس مشيط ويتوعد بتدمير مصادر التهديدات. هنالك أيضا، إيران ترهن مناقشة ملف النووي مع أمريكا بقبول شروطها وتؤكد أن حقها بالتخصيب خط أحمر. واشنطن تضغط من هرمز إلى التخصيب، فما هي خيارات طهران؟ إيران cannot have a nuclear weapon. وفي ماذا بعد؟ مع الذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر، الجيش الإسرائيلي يستهدف شمال ووسط قطاع غزة.
2: 3 أعوام على حرب غزة غيرت ملامحها وحصدت أرواح أكثر من 74,000 وتركت أهلها أمام واقع إنساني قاس.
0: ماذا بعد؟
1: وفي حلقة ماذا بعد، الديزل تحت الضغط، هل تنجح مخزونات الطوارئ في تهدئة الأسواق؟ قبل قليل وكالة الطاقة الدولية تقول بأن الدول الأعضاء اتفقت على تسريع طرح كميات من مخزونها بالأسواق.
0: ماذا بعد؟
1: أهلا بكم متابعينا. أفاد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي باعتراض وتدمير صاروخ باليستي حوثي استهدف شمال مدينة الرياض، كاشفا أن منظومة استخبارات التحالف في سماء صنعاء تتبعت منصة الإطلاق وستدمرها. وكذلك أعلن المالكي عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط، مؤكدا استمرار التحالف بتحييد تهديد الصواريخ الباليستية وصواريخ أرض أرض وتدمير مصادرها. اعتبر المالكي أن العاصمة المحتلة صنعاء ومحافظتي صعدة وعمران هي مصادر التهديدات الصاروخية الحوثية. جديد الأخبار متابعينا والتي وردت إلينا قبل قليل، مصدران لرويترز، إيران أرسلت لحزب الله 200 مليون دولار في أول دعم من نوعه خلال الحرب. المصدران أيضا لرويترز يضيفان، إيران أرسلت لحزب الله أموالا الشهر الماضي. هناك أيضا، نتنياهو يقول سننجز المهمة ونحاسب كل من شارك في هجوم 7 أكتوبر. قبل قليل إعلام أوكراني يتحدث عن دوي انفجارات جديدة في كييف. نتواصل معكم في ماذا بعد، وبعد الفاصل سنفتح معكم ملف التطورات في اليمن، كونوا معنا.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: وش الصوت ذا؟ مو بغريب علي،
4: معقولة ما عرفته؟
3: لحظة، علك نوفا.
4: ايه هو هذا نفسه علك نوفا.
3: أوه غيروا شكله، تكفى عطني واحدة.

0: الطعم اللي تحبونه ونفس الانتعاش اللي تعرفونه. نوفا معكم في كل لحظة حماس. علك نوفا، نفسه اللي تعرفونه.
1: في مرحلة مواجهة
2: ما
1: تردد في الأخبار أن دول الخليج
3: العربية FM الأقرب إليك.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟

0: نرحب بكم مجددا. من اليمن أفادت مصادر عسكرية بأن الطيران الحربي يشن غارات على تجمعات للحوثي في مديرية المواصد جنوب تعز، مع اشتداد المعارك في ريف تعز الجنوبي وجبل حبشي والجبهات المحيطة بالمدينة. هذا وتتواصل العمليات العسكرية على جبهات تعز ومأرب والجوف، مع تقدم للقوات الحكومية في عدد من المواقع والمرتفعات وغارات تستهدف مخازن أسلحة وتعزيزات لميليشيا الحوثي. وفي جنوب غربي تعز دفعت قوات العمالقة الجنوبية بتعزيزات لإسناد القوات الحكومية في جبهة الوازعية التي تشهد معارك عنيفة وتقدما في بعض محاورها. وفي تفاصيل المواجهات، تخوض القوات الحكومية معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي في مديرية الوازعية وسط تقدمها وسيطرتها على عدد من المرتفعات الحاكمة. وتركزت المواجهات في مناطق المنصورة والشريرة ومحيط جبل نومان عقب السيطرة على جبال الكافر. وفي مديرية جبل حبشي استعادت القوات الحكومية مناطق ومرتفعات، بينها منطقة يفرس والكلائبة والقحاف والنوازل. وقالت القوات إنها نفذت كمائن أسفرت عن مقتل وجرح عشرات من عناصر الحوثي واغتنام 5 دوريات عسكرية. أما في جبهة الصلو جنوب شرق تعز، فأعلنت القوات الحكومية صد هجوم حوثي على مواقعها ومقتل 12 من عناصر الميليشيا وإصابة آخرين. إلى مأرب والجوف، حيث شن الطيران الحربي فجر اليوم سلسلة غارات استهدفت مخازن أسلحة وآليات عسكرية وناقلات جند تابعة لميليشيا الحوثي. وفي الجبهة الجنوبية لمأرب، أعلن قائد أركان اللواء 14 مدرع العقيد الركن علي الأقرع استعادة مواقع في محيط معسكر أمريش، وقال للعربية إن القوات تواصل تقدمها لاستعادة مزيد من المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي. نستمع إليه.
1: بعد إعلان فخامة الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير رشاد العليمي انطلاق معركة فجر اليمن، حبينا إلى مواقع إلى ميادين العزة والكرامة، وواجهنا الميليشيات الحوثية، لقناهم دروس لن ينسوها في كل المحاور وفي كل
2: ماذا عن معركة اليوم؟
1: والله الحمد لله نحن من تقدم إلى تقدم، ونحن الآن في محيط معسكر أم ريش، وإن شاء الله نحرر كل شبر من الوطن من هذه الميليشيات الإجرامية التي تدعمها إيران وأدواتها.
0: استمعنا إلى قائد أركان اللواء 14 مدرع في القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن علي الأقرع. وزارة النقل اليمنية أعلنت عن تعرض مطار عدن الدولي لهجوم بصاروخين باليستيين ومسيرات أطلقتها ميليشيات الحوثي. وقالت الوزارة إن أحد الصاروخين سقط بالقرب من مدرج المطار قبل دقائق من هبوط رحلة للخطوط الجوية اليمنية قادمة من القاهرة، ما دفع السلطات إلى إلغاء هبوطها وتحويل مسارها إلى جدة. وأوضحت الوزارة بأن المطار كان يشهد وجود مسافرين وموظفين استعدادا لرحلة متجهة إلى جدة إلى جانب طائرتين تابعتين للخطوط اليمنية وطيران عدن.

0: وبحسب البيان أخلت السلطات الطائرتين من منطقة الخطر، كما أخلت مبنى المطار من الموظفين والمسافرين بالتزامن مع رصد عدد من الطائرات المسيرة في أجواء عدن. انضم إلينا المحلل العسكري اليمني العميد محمد الكميم، أهلا بك، تحياتي لك. سأبدأ معك من تعرض مطار عدن الدولي لهجوم بصاروخين باليستيين ومسيرات أطلقتها ميليشيا الحوثي، يعني إقدام الميليشيا على استهداف المطار وعلى تعريض حياة المدنيين أيضا للخطر بهذا الشكل، كيف يمكن أن نصف يعني هذا التطور؟
1: أولا مساء الخير أستاذ عصام، والتحية لك وللمشاهدين والمستمعين. لا شك أخي الكريم، أننا نتكلم ونتحدث دائما عن جماعة إرهابية، جماعة يعني نزعت منها القيم والأخلاق والدين، وهي جماعة ترتكب الجريمة بل وتعتبره تقربا إلى الله. مشكلتنا مع هذه الميليشيات أنها ليس لها قواعد أو أخلاق أو قيم، وهذه الجريمة التي شاهدتها اليوم في مطار عدن الدولي رأيناها من قبل من هذه الميليشيات عندما استهدفت أيضا نفس المطار، ولكن عند عودة الحكومة اليمنية في 22 وكانت تستهدف الحكومة بكاملها وتستهدف المطار، إضافة إلى كثير من الجرائم، استهداف ميناء المخاء قبل في شهر 8 وتدميره تدميرا كامل، استهداف محطات الطاقة، استهداف مصفات النفط في عدن قبل فترة، استهداف اللاجئين، استهداف بيوت المواطنين، تفجير المنازل. هذه يعني تعتبر جرائم بالنسبة للميليشيا الطبيعية، والأكثر إجراما أنها تعتبرها تقربا إلى الله، أنها تقتل النفس المحرمة وتعتبرها تقربا إلى الله، أنها ترتكب الجريمة وتفجر المنزل وتفجر المسجد وتعتبره تقربا إلى الله، أنها تحرق المصحف الكريم وتعتبره تقربا إلى الله، يظهر ناطق من العسكري عصام، يظهر ناطق من العسكري في الأخير ويقول لقد أصبنا أهدافنا بدقة عالية، يعني يفتخر ويتحدث أنه قد أصاب أهدافه بدقة عالية، وكانت إسرائيل قد استهدفت مطار الحديدة واستهدفت مطار صنعاء واستهدفت الطائرات واستهدفت المنشآت الحيوية اليمنية، واستنكر العالم ذلك الاستهداف. هي اليوم تستهدف بكل بساطة، وكأن الموضوع يعتبر يعني طريق إلى الجنة.
0: ما وهذه هي الإشكالية، لأنه الآن نتحدث عن معارك تدور، عن جبهات مفتوحة، وبالتالي يعني استهداف تلك الجبهات كان يكون منطقيا، لكن أن تستهدف مقدرات اليمنيين والشعب اليمني، أن تستهدف مطار مدني، هذه هي الإشكالية هنا. نتحدث عن المشهد العملياتي اليوم وسير المواجهات، يعني قراءة لهذا المشهد من بعده العسكري، ما نشاهده اليوم، نحن نتحدث عن توسيع العمليات في تعز، نتحدث عن مأرب، نتحدث عن الجوف، وبالتالي نحن أمام جبهات ومسارح متعددة اليوم.
1: نعم أخي عصام، نحن ثالث يوم عمليات انطلاق عملية فجر اليمن. المعارك ما زالت في بدايتها، هناك جبهات حتى الآن لم تفتح لأسباب تتعلق بالمستوى الأعلى أو المخطط الاستراتيجي، لكن ما يجري أن الحوثي كسر في أهم جبهة وهي جبهة الساحل الغربي، هي الجبهة الإيرانية التي أرادت إيران أن تستولي عليها وتستحوذ عليها وتهدد العالم منها، هي الجبهة الجيو استراتيجية لليمن وللمنطقة وللعالم، هي الجبهة التي دفعت الميليشيات الحوثية ثمنا باهظا للتمسك بها ولم تستطع.
0: طيب على ذكر تلك الجبهة، أنا آسف للمقاطعة، لكن على ذكر تلك الجبهة تحديدا، لأنه كان بدأ فيها خلال يومين الماضيين تسارع كبير جدا، تحدثنا عن ذباب ومن بعد أيضا محاصرة المخا، لكن الآن ما نشهد وكأنه تم الاكتفاء الآن بالضغط على المخا بمحاصرتها وتطويقها مع فتح جبهات أخرى.
1: لا لا لا، أولاً القوات المسلحة اليمنية حققت نجاح باهر جداً في الجغرافيا المهمة التي هي حتى وصلوا إلى ذباب وجبل العمري، ووصلت إلى تخوم مديرية المخا، وكانت قادرة أن تدخل مديرية المخا في نفس اللحظة، بل أن هناك بعض الأطقم العسكرية دخلت المخا ثم عادت إلى تخوم مديرية المخا، وذلك لأسباب استراتيجية وعسكرية. أولاً الميمنة القوات التي هي سلسلة الجبال الممتدة من جبال كهبوب المطلة على باب المندب إلى الوازعية، تلك جبال مهمة واستراتيجية وعمق.

0: مهم، وايضا تعتبر ميمنه القوات، وتعتبر هناك الجبال الحاكمه المطله على باب المندب وساحل البحر الاحمر، وايضا تؤمن القوات على الساحل. يعني ان القوات التي على الساحل الغربي لا يمكن ان تستكمل اعمالها القتاليه على الخط الساحلي ما لم تؤمن ميمنتها، اي تؤمن ظهرها او جنبها الايمن، وبالتالي القوات بالساحل الحليمية توقفت عند الحد التي وصلت اليه وامنته وطهرت وثبتت امورها هناك، ثم تحركت بعض القوات بحسب الخطه العملياتيه من قوات درع الوطن تحركت باتجاه الوازعيه، والوازعيه هذه هي اهم المديريات الاستراتيجيه، والتي كانت هناك ثغره الاختراق التي استطاعت الميليشيات ان تخترق الى المخا مع عسكر خالد بن الوليد والجبال المطله كراس والجرداد وغيرها من الجبال الحاكم. اذا القوات المسلحه اليمنيه قوات العمال تريد ان تتحرك باتجاه الوازعيه اولا لتامين الجهه الشرقيه ولتامين اعمال القوات في الساحل، وايضا لتامين تعز، وتعز تعتبر من اهم المحافظات الاستراتيجيه ومن اهم العقد الاستراتيجيه للجمهوريه اليمنيه، وايضا هي تعتبر مكمله لجغرافيا الساحل، وبالتالي التحرك في الوازعيه يحقق هدف استراتيجي.
1: طيب في هذا المكان تحديدا في هذا المكان تحديدا وعلى ذكر العمالقه، الحديث الان قبل قليل كان عن تعزيزات، وصول تعزيزات من قوات العمالقه الى هناك، يعني ما يمكن ان تحدث تلك التعزيزات من اضافه ومن اختراق ايضا في هذا المحور؟ يعني
0: حتى نكون واضحين، تكلمنا ان هذه الجبهه هي مهمه لايران، وايران دفعت فيها ثمنا باهظا، ولذلك لا نتوقع ان تستسلم ايران بسهوله او ان تستسلم الميليشيات الحوثيه. هناك بحسب المعلومات التي وصلتني اليوم، وهناك بعض التسجيلات الصوتيه التي وصلتني من القاده في الميدان، هناك دفاع مستميت من هذه الميليشيات، وهناك دفاع أكثر من مستميت، تستخدم فيها الصواريخ البالستية بشكل غير مسبوق، تستخدم فيها كثافة نيرانية هائلة. الميليشيات ما زالت رغم أنها تتلقى خسائر فادحة، الميليشيات تستميت في الدفاع على هذه الجغرافيا، ولذلك نحن نتوقع أن تأخذ العمليات وقتها، نحن نتوقع أن تأخذ العمليات يعني وقتها العمليات المناسب حتى نستطيع أن نطهر الوازعية، ويعني هي فرصة أيضا أن تستنزف الميليشيات في هذه الجبهة. الدفع بالتعزيزات الإضافية هي أيضا لأن المنطقة وعرة وفيها جبال كبيرة، وأيضا تحتاج إلى قوة نارية إضافية، وتحتاج أن تستريح. طبعا هناك أنساك تقاتل من يوم أو يومين، تحتاج أن تدفع بأنساك أخرى لتستريح بعض القوى، وهذا معروف في العملية القتالية. وبالتالي المعركة هي معركة كثرة عرض، هي معركة ما بين اليمن والمنطقة وإيران، لذلك لا نستعد للنتائج في هذه المعارك، ولكن نحن نؤمن بالنتائج الأخيرة.
1: نعم، هناك مؤكد حسابات عسكرية دائما في هذه الأحوال. في الختام، ووفق تلك المعطيات الآنية وتطورات أيضا المتسارعة في اليمن، ما الذي تحتاجه القوات الحكومية في هذه المرحلة والأولوية أيضا؟
0: والله يا أخي الكريم، أنا لا أعرف مدى قدرة القوات المسلحة على حل بعض الأمور فيما يتعلق بالجانب اللوجستي. نحن نواجه مشكلة الصواريخ البالستية، الصواريخ البالستية هناك تفوق واضح للميليشيات، نحن بحاجة إلى أسلحة دفاع جوي عاجلة، قد تدفع من التحالف العربي، قد تدفع من أي دولة، نحن بحاجة بشكل عاجل، نحن بحاجة إلى بعض الدعم والأسلحة النوعية اللوجستية الخاصة بالأعمال القتالية في الليل والأعمال القتالية في الجبال، بحاجة إلى أيضا بعض الصواريخ الموجهة المضادة للدروع وبعض القناصات. يعني هناك بعض الأشياء أنا أعتقد أن القوات المسلحة بحاجة إليها وبشكل كبير جدا، حتى نستطيع مواكبة التفوق للميليشيات في بعض الأمور العسكرية، خصوصا أيضا فيما يتعلق بالتطور في مجال الاتصالات الحوثي بتقنيات إيرانية ودعم روسي وصيني، هناك تفوق في هذا الجانب. نحتاج دعم دولي وإسناد كبير في هذا الجانب لتعطيل أولا القدرة الاتصال في الأمن السيبراني والأمن والحرب الإلكترونية للميليشيات، إضافة إلى يعني تعطيل قدرات الحوثي في يعني استخدام الصواريخ عبر الأقمار الصناعية عبر التشويش الإلكتروني. لذلك القوات المسلحة جاهزة ومدربة ولديها ما يكفي من الأسلحة، لكن هناك بعض الأسلحة النوعية وبعض الإمكانيات اللوجستية نحن بحاجة لنستطيع على الأقل أن نواكب القدرة التسليحية الإيرانية المتواجدة في هذه الجبهات.
1: نعم، وفي ذات الإطار يتم الحديث أيضا عن أن هناك قدرات الآن امتلك الجيش اليمني الآن

0: أحدثت فرق كبير. نتحدث عن الغطاء الجوي، نتحدث عن الطيران ومشاركته أيضا.
1: طبعا إذا تحدثنا عن الطيران وهذه نقطة أغفلناها، طبعا الطيران العسكري والجهد الجوي والإسناد المصاحب القريب الذي قادته المملكة العربية السعودية اتحاد الدعم الشرعية يعتبر إسناد جوي غير مسبوق. كان هناك في أول يوم عملية 100 طائرة شاركت في عملية تحرير الساحل الغربي. كان هناك أيضا جهد جوي في على مستوى مصرف العمليات، وقامت أيضا باستهداف وما زالت تستهدف صنعاء المحتلة بأهداف استراتيجية ضخمة جدا. هناك ضربات في صعدة، هناك ضربات في إب، هناك ضربات في تعز، هناك ضربات جوية محكمة في كل مصر على العملية الحربية، تدمير مخازن، تدمير مراكز قيادة، تدمير منصات صواريخ، تدمير مخازن، تدمير طرق إمداد وخطوط تعزيز، تدمير مقدرات الميليشيا التحوثية. ولذلك أيضا حتى في جزيرة زقر كان لها دور في أيضا هناك كان إعلان للتحالف للقوات البحرية قامت أيضا بتدمير قدرات بحرية كبيرة شارك فيها القوات الجوية، وأيضا في ضرب السفن الحوثية التي حاولت أن تتحرك باتجاه البحر. إذا الجهد الجوي جهد عظيم ومبارك، ولا يمكن إلا أن نقول بارك الله في جهد المملكة العربية السعودية، وهو أيضا حتى على مستوى القوات البرية هي المملكة العربية السعودية التي شاركت وساعدت وساهمت في دعم القوات المسلحة اليمنية بشكل كامل.
0: نعم، المحلل العسكري اليمني العميد محمد الكميم، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا استاذ.
0: المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أعلنت عن نزوح أكثر من 200,000 شخص عن منازلهم حتى الآن مع اندلاع القتال في اليمن بداية سبتمبر. ووفقا للبيانات الصادرة عن المنظمة اليوم، فقد ارتفعت أعداد النازحين من 76,000 في منتصف شهر سبتمبر الماضي إلى أكثر من 200,000 اليوم. ووصفت المنظمة الدولية للهجرة الأزمة التي تسببت بها ميليشيات الحوثي بأنها مثيرة للقلق.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
0: نواصل من الملف الإيراني، حيث نفى مسؤول إيراني لوكالة رويترز إجراء مفاوضات بين بلاده وبين الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي، مضيفا بأن أمريكا تلبية شروط إيران أولا قبل مناقشة الملف النووي. وشدد المسؤول الإيراني على أن طهران لن تتخلى عن حقها في التخصيب مع إمكانية مناقشة تفاصيل التخصيب لاحقا وفق تعبيره. هذا وأشار المسؤول الإيراني بأن اعتراف أمريكا بحق إيران بالتخصيب خط أحمر. من جانبها تربط واشنطن استمرار الضغط على طهران بمطالب لاتخاذ خطوات ملموسة في برنامجها النووي. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جدد تأكيده على أن إيران لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي، موضحا أن إيران في الوقت الحالي تعمل على بناء قدرات تقليدية قوية لتهديد دول المنطقة.
3: إيران لا يمكن أن يكون لديها برنامج نووي نقطة وانتهى. لن أدخل في تفاصيل ما هو مسموح به، لكن أؤكد مجدداً أنهم لن يحصلوا على برنامج نووي، وأي شيء يوافقون عليه يجب أن يكون مقبولاً للولايات المتحدة، وينبغي أن يكون هناك ضمانات بأنه لا يكون لديهم سلاح نووي. هذا هو موقفنا. ما تحاول إيران فعله هو بناء قدرات تقليدية قوية حتى لا يمكن مسها لتتحدى العالم ببرنامجها وسلاحها النووي وبمسيراتها وصواريخها تهدد كل من ينوي مهاجمتها، معلنة أنها ستمحو كل دول الشرق الأوسط وتخرج القوات الأمريكية منها، وهو ما لن يسمح به الرئيس ترامب.
0: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتهم النظام الإيراني بإنفاق الأموال على دعم حزب الله وحماس والحوثيين وميليشيات تطلق الصواريخ من العراق بدلا من تحسين حياة الإيرانيين، معربا عن أمله في أن يتغير ذلك. وأضاف:
4: كل دولار وكل سنت يحصل عليه ذلك النظام لا ينفقهما على الطرق أو الجسور أو تحسين حياة الشعب الإيراني، بل

0: تنفق تلك الأموال على حزب الله وحماس والميليشيات التي تطلق الصواريخ من العراق وعلى الحوثيين. على هذا تنفق الأموال. عليه أن ينفق الأموال على الشعب، لكنه بدلا من ذلك ينفقها على الإرهاب والأسلحة. لذا نأمل أن يتغير ذلك.
1: الأخبار أيضا التي ترد إلينا، مصدران لرويترز: شبكات التحويل المعتادة لحزب الله لم تعد خيارا بسبب عقوبات أمريكا. يضيف المصدران: إيران دفعت عمولة 20% لإيصال أموال لحزب الله الشهر الماضي. وأيضا يضيف المصدران لرويترز: حزب الله يواجه صعوبة في تلقي الأموال عبر الشركات المعتادة المالية. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس طالب إيران بخفض جوهري لقدراتها على تخصيب اليورانيوم باعتباره شرطا لتلبية المطالب الأمريكية وإنهاء الحرب. للمزيد من الحوار والنقاش ينضم إلينا من لندن الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر. أهلا بك، سأبدأ معك من هذا التطور، آخر الأخبار التي ترد إلينا في هذه الأثناء. وفقا لمصدران لرويترز، إيران أرسلت لحزب الله 200 مليون دولار في أول دعم من نوعه خلال الحرب. مواصلة إيران لدعم أذرعها وتحديدا لحزب الله في هذا التوقيت الذي يعني تواجه فيه إيران ما تواجه من ضغط اقتصادي وما إلى ذلك، هذا الأمر كيف يمكن أن يفهم وفي أي إطار؟
2: أحياء طيبة لك أستاذ عصام ولمشاهديك ومستمعيك الكرام. الواقع يعني يمكن غراءة هذا الأمر على أن النظام الإيراني فيما يبدو لا يزال يعتمد على استراتيجيته الأساسية الدفاعية والهجومية والردعية، وهي التي اعتمدت على الميليشيات وكذلك الصواريخ وإبغاء الملف النووي بحالة غموض. وكان قبل ذلك يعتمد على العتبة النووية، لكنما بعد الحرب حول ذلك إلى عقيدة تعتمد على الغموض النووي وعدم السماح للمفتشين بأن يدخلوا إلى الأراضي الإيرانية. لكنما بالتوازي مع ذلك فيما يبدو أنه الآن يستفيد من خلال الهدنة الهشة التي موجودة بين الولايات المتحدة وبين إيران، وكذلك تجنب إسرائيل إلى الهجوم المباشر على إعادة ما دمرته الحرب خلال السنة والنصف الماضيين. وكذلك خلال هذه الفترة فيما يبدو يجعل من حزب الله على أنها هي البوابة الرئيسية التي يجب أن يعتمدها بأي هجوم غادم، وبالتالي هو الآن يمدها بالأموال ويمدها بالسلاح ويمدها أيضا بالأمور التقنية كما تفيد التقارير خلال الأسابيع والأشهر الماضية.
1: نعم، على ذكر ما أوردت من حديث متعلق أيضا بالملف النووي، حديث كثير أيضا حوله تحديدا في هذا اليوم، وأن إيران ترهن المناقشة هذا الملف تحديدا مع أمريكا بقبول شروطها، وتؤكد أن حقها بالتخصيب خط يعني أحمر، وبالتالي إرسال تلك الإشارات المتعلقة بالشروط في موازنة الملف النووي في هذا التوقيت. يعني
2: النظام الإيراني ذهب أبعد من ذلك، وذلك من خلال البرلمان الإيراني، بحيث تم الآن يعني بدء الإجراءات لاستجواب عراقتشي في البرلمان الإيراني من قبل تيار اليمين المتشدد في البرلمان الإيراني. وهذا إن دل على شيء يدل بأن النظام الإيراني فيما يبدو بأنه يذهب إلى عسكرة التفاوض ويغلص من النشاط الدبلوماسي الذي بإمكانه أن يصل إلى حلول وسطى. هذا يجعلنا أمام أن الاستراتيجية الإيرانية وخاصة الاستراتيجية العسكرية الإيرانية تجعل الملف النووي على أنه هو الملف الأساسي لضمان بقاء النظام الإيراني. بل إن بالتوازي مع ما تفضلت به أن هنالك مجموعة من الأخبار تتحدث بأن إيران أعادت نشاط مجموعة من المصانع في طهران وكذلك في مناطق مختلفة تعرضت إلى الغصف الإيراني، وهذا ما يجعل أن عملية النظام الإيراني قد يتحرك إلى بعض الخطوات الجريئة سيما

0: بالملف النووي، ليس فقط لإحياء التخصيب بل حتى أبعد من ذلك.
1: هناك الحديث عن الموقع 311، يعني التقارير تشير
0: بالفعل.
1: نعم
0: يعني موقع برتشين العسكري وهو يقع ضمنه موقع 311 وكذلك مصانع طالقان، هي متهمة على أنها بها أجهزة طرد مركزية من IR9، وهي أجهزة طرد مركزية بإمكانها أن تخصب اليورانيوم بنسبة 90% الذي هو قد يكون تمهيد إلى صنع القنبلة النووية. إذا صحت هذه الرواية وهذه التقارير، فالنظام الإيراني ربما الآن ذهب إلى غرارات حاسمة قد تكون حتى إلى صنع القنبلة النووية أو إحياء الاستراتيجية التي فقدها، وهي أن يكون على العتبة النووية. ونحن نعلم بأن المرشد الإيراني كان يصر على أن يكون البلاد أو تكون البلاد على العتبة النووية.
1: صحيح. وعلى الرغم من ذلك هناك إصرار أمريكي على لا تخصيب يورانيوم في إيران بأي حال من الأحوال، والآن حديث عن خسائر حرب يواجهها النظام الإيراني، عن شروط للاتفاق. أنت أشرت لمسألة مساءلة البرلمان لعراقجي وعسكرت مسألة التفاوض، وبالتالي يعني هذا الأمر إجمالا كيف أن يتم حسمه؟ يعني كيف يمكن أن تحسم طهران قرارها في كل ذلك؟
0: القرار الإيراني أنا أعتقد بأنه محسوم، وهو أن الآن المسألة مسألة حياة أو موت، وبكل الحالتين تحتاج إلى قرارات حاسمة. هذا يجعلها بأنها تذهب بالحالتين إلى أقصى ما يمكن أن يكون لديها. لذلك ما رأيناه مثلا في بريطانيا هنا من محاولة استهداف معسكر فيرفورد أو كذلك الكنيسة اليهودي، أو حتى بعض ذلك بعض التحركات الأخرى منها التجسس على الصحفيين وما شابه ذلك في بريطانيا، هو ضمن هذا الإطار الذي نشهده لدى النظام الإيراني، بمعنى أن القاعدة التي يبني عليها هي قاعدة صفرية، إما حياة وإما موت، ويجب أن يذهب بهذا الاتجاه. فيما يبدو أن التأكيد الأمريكي على النووي أيضا ذات مغزى سياسي، بمعنى أن هذا الأمر هو أولا لمحاولة لطمأنة الأسواق العالمية، أسواق الطاقة خاصة، على أن عمليا حسم موضوع هرمز ولم يعد بقيادة أو بتحت تهديد النظام الإيراني، والآن يتم إعادة الاعتبار إلى الملف النووي. والنقطة الثانية، من خلال إعادة الاعتبار إلى الملف النووي، الجانب الأمريكي يحاول أن يشرك الأوروبيين بعامل الضغط على الجانب الإيراني، وذلك ما شاهدناه من خلال تحريك الملف النووي في مجلس الأمن بقيادة ترويكا الأوروبية.
1: نعم، شكرا لك الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر، تحياتي لك. شكرا.
0: أهلا بك. أهلا.
2: تحت وطأة العقوبات لا تتحرك الأموال الإيرانية بحرية في العالم، فكل تحويلة وكل علاقة مصرفية مع طهران قد تتحول إلى نقطة خطر، بعدما وجهت واشنطن تحذيرا مباشرا للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية: التعامل مع إيران قد يضعكم تحت العقوبات الأمريكية في أي وقت ودون إشعار مسبق. وزارة الخزانة الأمريكية تقول إن المؤسسات الأجنبية التي تواصل التعامل مع بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات أو تساعدها على الوصول إلى النظام المالي الدولي قد تواجه إجراءات عقابية تصل إلى تقييد قدرتها على فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة داخل الولايات المتحدة. كما تحذر واشنطن من مخاطر مدنية وجنائية إذا أدت معاملات مرتبطة بإيران إلى انتهاك العقوبات الأمريكية في محاولة لقطع القنوات التي تستخدمها طهران للوصول إلى الأموال والأسواق العالمية.
3: قد تستهدف المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل التعامل مع المؤسسات المالية الإيرانية الخاضعة للعقوبات في أي وقت ودون إشعار مسبق.
2: وتأتي التحذيرات ضمن حملة Operation Economic Outcast لتضييق الخناق المالي على إيران، بالتزامن مع استهداف بنوك وشبكات مالية تتهمها واشنطن بمساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات، من بنك روسي إلى مؤسسة مالية تركية ثم شبكة شركات دولية. توسعت قائمة المستهدفين خلال الأسابيع الماضية، فيما ترسل واشنطن رسالة واضحة للبنوك حول العالم.

العالم. الاستمرار في التعامل مع إيران قد لا يعني خسارة العلاقة مع طهران فقط، بل المخاطرة بالوصول إلى النظام المالي الأمريكي بأكمله.

0: أسفرت أيضا عن إصابة آخرين. وأفادت مصادر بتجدد القصف المدفعي وإطلاق النار منذ منتصف الليل مستهدفا مناطق في خان يونس ووسط القطاع وشرق مدينة غزة. انضم إلينا من خان يونس جنوب قطاع غزة مراسل العربية محمد جربوع. أهلا بك محمد، ومع الذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر، الوضع القائم محمد كيف هو؟ وماذا عن معاناة الغزيين وتواصلها أيضا؟
1: نعم، أسعد الله مساءكم. 5 ضحايا سقطت منذ ساعات فجر اليوم حتى هذه اللحظة في الذكرى الثالثة للحرب التي اندلعت على قطاع غزة قبل نحو 3 أعوام من الآن. الغارات الإسرائيلية لم تتوقف منذ ساعات فجر اليوم، بدأت بكسر حاجز الصوت للطائرات الحربية الإسرائيلية في سماء كل محافظات قطاع غزة. هذا أثر نفسيا على حالة السكان، شكل حالة من القلق والخوف. السكان خرجوا من الخيام في ساعات متأخرة من الليلة الماضية وحتى ساعات صباح الأولى، وحالة من الخوف والهلع والقلق انتابت أيضا الأطفال. نتحدث أن الغارات الإسرائيلية ما زالت متواصلة. قبل قليل أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على إحدى الأماكن في منطقة مواصي خان يونس. حتى هذه اللحظة طواقم الإسعاف والدفاع المدني قامت بنقل عدد من الجرحى باتجاه مجمع ناصر الطبي وسط المدينة. 3 أعوام مرت على اندلاع الحرب في غزة، خلفت عشرات الآلاف من القتلى ومئات الآلاف من المصابين، ودمارا واسعا المنازل والبنية التحتية والمنشآت الصحية. ورغم اتفاق وقف اطلاق النار المعلن في اكتوبر من العام الماضي، لم تنتهي المعاناة الإنسانية. ما زالت الاستهدافات متواجدة، أكثر من 1400 قتيل منذ توقيع اتفاق وقف اطلاق النار حتى هذه اللحظة، وأيضا آلاف الجرحى يصلون يوميا تباعا إلى المشافي في قطاع غزة. يعيش نحو 1,700,000 فلسطيني في ظروف نزوح وسط نقص الغذاء والمياه والدواء والكهرباء والوقود وكل مقومات الحياة. القطاع الصحي في قطاع غزة لا يزال أيضا تحت ضغط شديد نتيجة استمرار هذه الغارات وهذه الضربات. نتحدث أن أكثر من 20,000 مريض لديه تحويلة طبية للعلاج خارج مستشفيات قطاع غزة نتيجة الوضع المأساوي الذي تعاني منه مشافي قطاع غزة. لكن حتى الآن إسرائيل ما زالت تعرقل خروج هذا عدد كبير من المرضى، وبالتالي يوميا يتم تسجيل حالات وفاة من الذين يتواجدون على أسرة المرض في مشافي غزة. نتحدث أيضا فقط 19 مشفى من أصل 36 مشفى تعمل الآن بشكل جزئي نتيجة يعني الضرر الكبير الذي لحق المشافي. هذا الأمر لا يختلف كثيرا عن الواقع فيما يتعلق بالجانب التعليمي. أكثر من 90% من مدارس قطاع غزة هي دمرت إما بشكل كلي أو بشكل جزئي وفقا لوزارة التعليم الفلسطينية، وبالتالي الأطفال يدرسون داخل الخيام. كذلك الأمر نتحدث عن شيء مهم الآن، فصل الشتاء على بعد أيام هنا في قطاع غزة، وبالتالي حتى الآن الخيام البالية التي لم تقي السكان من حر الصيف لم تقيهم من برد الشتاء والأمطار الشديدة، خاصة دائرة الأرصاد الفلسطينية تحذر أن هناك يعني موسم لربما يكون قوي عما كانت عليه خلال الأعوام الماضية. حتى الآن إسرائيل ما زالت تمنع إدخال البيوت المتنقلة الكرفانات، لم تلتزم ببنود الاتفاق بالانسحاب إلى المناطق الشرقية. إنما الآن إسرائيل تسيطر على أكثر من 70% من مساحة قطاع غزة. لم يبقى أمام سكان قطاع غزة سوى الشريط الساحلي، واليوم الجيش الإسرائيلي أصبح يضع السكان كفكي كماشة. هو يسيطر على المناطق الجنوبية والشرقية والشمالية الغربية، لم يبقى إلى الشريط الساحلي يوجد فيه عدد كبير من السكان ومن الفلسطينيين، وبالتالي أوضاع مأساوية.
0: نعم، كما ذكرت محمد جربوع، يعني الذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر. التداعيات لم تكن من الماضي، لكن كما أشرت هي حاضرة في حياة الغزيين حتى اليوم. شكرا لك على كل ما تفضلت به مراسل العربية محمد جربوع.
2: من هنا من الحدود مع قطاع غزة بدأت في صباح 7 أكتوبر 2023 واحدة من أكبر الهجمات التي شهدتها إسرائيل منذ عقود، لكن الهجوم لم يبدأ في ذاك الصباح.
3: شسينوار كتب بكتاب يده
2: هذه الورقة.

0: تعود إلى أغسطس 2022 بخط يحيى السنوار نفسه، عام تقريباً يفصلها عن يوم الهجوم. وهنا تبدأ الصورة في الاكتمال، تخطيط، خداع، معلومات واستعداد طويل. تحت الأرض كانت هناك قصة أخرى.
1: ממש עולם שלם של תתק שנמצא מתחת לרגליים שלנו עכשיו לפני שניסו אליו.
0: أنفاق تمتد وصواريخ تتراكم وقوات تدربت على الاقتحام وطرق مختلفة لعبور هذا السياج من البر ومن البحر ومن الجو.
2: موجودين هون في نفق إرهابي تابع لحركة حماس الإرهابية في منطقة الشجاعية. طبعا هذا النفق هو عبارة عن 500 متر تقريبا من ناحية طول، ولما ندخل إلى الداخل أكثر رح نشوف أنه في هناك حتى مراحيض، في هناك مكان للمكوس.
0: ثم هذه الخرائط لم تعد المسألة معرفة عامة بالمنطقة، هنا تفاصيل، منازل، مواقع وأهداف محددة سلفا، أي أن ما سيحدث فوق الأرض كانت قد بدأ التحضير له على الورق. ثم جاء الصباح، آلاف الصواريخ، نقاط اختراق متعددة، ومهاجمون يدخلون إلى بلدات وقواعد عسكرية ويتقدمون نحو 24 كيلومترا داخل الأراضي الإسرائيلية. قتل أكثر من 1200 شخص، وأسر 251 شخصا، واقتيدوا إلى غزة.
3: عملية طوفان الأقصى.
0: أما حماس فقالت إن هذه العملية جاءت ردا على ما وصفته بالانتهاك في الأقصى والقدس والتصعيد في الضفة الغربية والاعتقالات والحصار على غزة، لكن ما حدث بعد ذلك كان أكبر من حدود الهجوم نفسه. إسرائيل أعلنت الحرب،
4: أناخو بملخمة،
0: وبدأت حملة عسكرية وبرية واسعة على قطاع غزة. ومنذ ذلك الحين دخل القطاع في حرب خلفت دمارا واسعا ونزوحا لنحو 1,900,000 شخص، وأزمة إنسانية لا تزال مستمرة. وحتى الآن لم تغلق صفحة 7 أكتوبر، فما زالت العمليات والاختيالات الإسرائيلية مستمرة. هنا بدأت القصة، لكنها حتى الآن لم تنتهي. هبة مصالحة، العربية.
5: ماذا بعد؟
6: قبل قليل الصحة العالمية تقول لا نستطيع إجراء تقييم شامل للمخاطر بشأن التقارير عن الطاعون في روسيا. نتواصل معكم متابعينا. رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية من توقعاتها لأسعار النفط لهذا العام والعام المقبل مع تراجع المخزونات العالمية واستمرار أزمة الديزل بفعل الحرب مع إيران واضطرابات إمدادات الشرق الأوسط. وباتت الإدارة تتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو $98 للبرميل في 2026 بزيادة 8% عن توقعاتها الشهر الماضي، فيما رفعت توقعاتها لعام 2027 إلى $84 للبرميل بزيادة 10 دولارات عن التقدير السابق. هذا وتتجه الأنظار إلى مشاورات وكالة الطاقة الدولية بشأن السحب من احتياطات النفط والديزل وسط التساؤلات عن الكميات التي ستصل إليها الأسواق وسرعة إتاحتها. وتأتي هذه المشاورات فيما تؤكد الوكالة أن تعافي صادرات الخام من الشرق الأوسط لم ينهي القيود على إمدادات المشتقات النفطية خصوصا الديزل مع تفاقم الضغوط جراء استهداف مصاف روسية. أين تكمن أزمة الديزل اليوم؟ وغيرها من الأسئلة نطرحها على مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة الدكتور مصطفى البزركان. دكتور مصطفى أهلا بك معنا. قبل قليل يعني ورد إلينا هذا الخبر

0: وكالة الطاقة الدولية تقول بأن الدول الأعضاء اتفقت على تسريع طرح كميات من مخزوناتها بالأسواق. نتحدث عن هذا التسريع، تسريع الطرح، وأيضا مدى جدوى هذا الأمر. يعني
1: تحياتي لكم ولمستمعات ومستمعي قناتكم الدولية. طبعا هذا التسريع نتيجة لهناك أزمة شديدة خاصة في الديزل في دول الاتحاد الأوروبي. طبعا وكالة الطاقة الدولية تضم 32 دولة إضافة إلى 14 دولة مشتركة، هذه جميعها تعاني من مشكلات، وكان القرار باتخاذ بسحب 100 مليون برميل دون تحديد كمية النفط الخام وكمية الديزل خلال 4 أشهر، ولكن اشتداد هذه الأزمة وارتفاع يعني برميل الديزل في دول الاتحاد الأوروبي وصل إلى 200 يورو. هذه مشكلة تواجه ليست دول الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، حتى في الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك كان هناك طلب فرنسي وطلب ألماني، طلب ألماني وفرنسي بسحب نصف الكمية، بمعنى 50 مليون برميل من النفط الخام و50 مليون برميل من الديزل. ولكن لمعرفة أنه الاحتياطي أو المخزون لدى وكالة الطاقة الدولية هو 1.1 مليار برميل، 200 مليون هي فقط للديزل، بمعنى خمس الاحتياطي. هذا الذي يجعل أن هناك تردد وحذر من سحب كميات كبيرة من الديزل من الاحتياطي.
0: طيب لو تحدثنا أيضا عن التأثيرات، يعني تأثير هذا السحب، يعني إذا كان الاختناق في إنتاج الديزل، وبالتالي إلى أي مدى قد يفيد طرح مخزونات من الخام في حل الإشكالية؟ يعني
1: سؤال مهم، الإجابة عليه هي أسعار النفط. يعني أسعار النفط اليوم ارتفعت 1.5%، عادت لي تتراجع ثم عادت لي، بمعنى أنه هناك حذر شديد من تفسير هذه الخطوة حينما تتحقق، ولذلك كان هناك هذا التسريع. ولكن أنا أعتقد أنه الأسعار ستبقى متأثرة بالعوامل الجيوسياسية، سواء ما يتعلق بالنفط الخام أو الديزل. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه تراجع المخزونات أيضا للنفط الخام والديزل، هذا يؤثر على الأسواق ويؤثر على الأسعار أيضا.
0: نعم. طب بحسب الوكالة دكتور مصطفى، تم الإفراج عن نحو 325 مليون برميل من تعهد مارس البالغ 400 مليون. يعني قياس نجاح السحب السابق وفق تلك الأرقام، يعني
1: أنا لا أعتقد أنه كان هناك تأثير، يعني التأثير على أسعار النفط كان من منتجين النفط وخاصة المملكة العربية السعودية التي بعد تعرقل خروج النفط عبر مضيق هرمز بسبب العدوان الإيراني تمكنت من نقل صادراتها إلى ميناء ينبع، وقفزت الصادرات من 750 ألف برميل إلى 5 مليون برميل. واليوم ومن يوم أمس كان هناك تأكيد بعودة الصادرات وقد تصل إلى تجاوز 5 مليون برميل. هذه اللي تهدد الأسواق. أما بالنسبة للمخزونات فأنا أعتقد الأسواق حذرة في تفسيرها، وبالتالي لن تنعكس إيجابا صح التعبير على أسعار النفط.
0: نعم، نستطيع أن نقول دكتور، يعني مخزونات الطوارئ، أزمة الديزل، هي لا تعالج الإشكالية، لكنها هي تمنح الأسواق ربما مهلة مؤقتة فقط.
1: أنا أتفق معك، تعبيرك دقيق، وبالتالي فعلا تعطي متنفسا، ولكن ليس هو الحل وليس هو علاج لهذه الأوضاع الحرجة جدا في أسواق النفط والطاقة.
0: الحل الوحيد هو عودة الأمور لسابق عهدها في ظل هذه التوترات الجيوسياسية. يعني
1: بالتأكيد عودة يعني عدم وجود تأثيرات جيوسياسية هذه التي تهدي الأسواق، رغم أنه لا ننسى خلال الفترة الماضية عادت صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز رغم التهديدات الإيرانية. هذا الذي يعطي الأمل أنه قد يكون هناك يعني حلحلة في أسواق النفط، ولكن لا تزال مسألة التأمين وتكاليف الشحن هي التي تضيف على أسعار النفط الحالية.
0: نعم، شاكر لك كثيرا كل ما تفضلت به من معلومات مهمة، مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة دكتور مصطفى البزركان، تحياتي لك. شكرا
1: لكم. ماذا بعد؟
0: نتوقف في ماذا بعد مع مؤشرات السوق الرئيسية. السوق أنهى اليوم على

0: تراجع بنسبة 0.5% ليغلق عند 10542 نقطة. نتحدث عن مؤشر السوق السعودي تاسي بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2,900,000,000 ريال. المؤشر سجل أعلى مستوى عند 10,605 نقاط وأدنى مستوى عند 10,532 نقطة. تراجع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1% عند 63.20 ريالا. وهبط سهم أكوا بنسبة 3% عند 171.10 ريالا. أغلق سهم الخدمات الأرضية عند 22.12 ريالا عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين. وفي المقابل ارتفع سهم أرامكو السعودية بأقل من 1% عند 25.84 ريالا. وصعدت أسهم حديد وطني وبحر العرب والإعادة السعودية بنسب تراوحت بين 5 و10%. الطاقة مزيج برنت اليوم على ارتفاع ب 1.91%. البرميل وصل إلى 100 دولارين و50 سنتا. المعادن الذهب على انخفاض ب 1.59%. الأوقية الأونصة وصلت إلى 4098 دولارا.
1: ماذا بعد؟
0: أشرنا للخبر المتعلق قبل قليل بالصحة العالمية والذي قالت فيه بعدم تمكنها واستطاعتها أيضا من إجراء تقييم شامل للمخاطر بشأن التقارير عن الطاعون في روسيا. الكرملين كان قد نفى صحة التقارير الإعلامية حول الاشتباه بإصابة ثانية بالطاعون في منطقة إركوتسك بسيبيريا. ووصف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف معظم ما ينشر بشأن الوضع الوبائي في المنطقة بالكاذب، داعيا إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الروسية للرقابة الصحية. هذا وأعلنت الحكومة المنغولية أنها أمرت بتطبيق تدابير رقابية صحية على حدودها مع روسيا، وذلك في أعقاب تقارير أفادت بحالة وفاة جراء الإصابة بمرض الطاعون. وذكرت الصحافي منغوليا أنها اتخذت تدابير احترازية للحيلولة دون وقوع أي مخاطر محتملة.
1: ماذا بعد؟
0: قال المتحدث باسم أوبن إي آي، قال إن الشركة تعمل على إعادة الثقة مع الحكومة الأسترالية عبر الالتزام بالقوانين التي تلزمها بالإبلاغ عن خروقات البيانات التي تنفذها وكلاؤها المعتمدون على الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد حادثة اختراق الموقع الإلكتروني الصحي الأسترالي وثلاثة مواقع إلكترونية حكومية أخرى. هكذا نصل وياكم إلى ختام حلقتنا في هذا اليوم. لكم منا دائما كل التحايا من رامي حمزة ووعد الدوسري، وتحياتي لكم عصام عبد السلام. حتى جديد الملتقى، في أمان الله.
1: ماذا بعد؟ بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: أخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
3: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الاخبار من العربية
2: نضع الخبر بين ايديكم وناخذكم في رحلة تحليلية لفهم ابعاده وتطوراته.
4: في الدورات السابقة حسن، وانت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الامن القومي.
2: من السياسة الى الاقتصاد،
5: اسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
2: إلى الرياضة،
6: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار الأربع.
2: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
7: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
2: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية أف أم، العالم أقرب.
8: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
9: عبر شبكة مراسلين.

0: سلسلة العربية اف ام. اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهن،
2: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
3: الجيش الاسرائيلي ان اسرائيل نشرت عشرات الالاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة.
4: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
5: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
6: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
7: حنقفلها، أقفل الكاميرا خلاص.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
0: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: نحن الآن في مطار ذباب العسكري رفقة ألوية العمالقة.
1: موفد العربية يدخل مطار ذباب بعد إتمام ألوية العمالقة الجنوبية السيطرة عليه وتأمينه. إيران أرسلت 200 مليون دولار لحزب الله الشهر الماضي عبر وسطاء برسوم تصل لأربعة أضعاف بسبب مخاطر العقوبات وفق مصادر لرويترز. بالتزامن مع 7 أكتوبر عمليات إسرائيلية في الضفة الغربية ووفد حماس في القاهرة لمشاورات فلسطينية. منغوليا تفرض تدابير رقابية صحية على حدودها مع روسيا بعد تقارير عن وفاة شخص جراء الإصابة بالطاعون.

0: بكم إلى نشرة إخبارية من العربية، نبدأها من آخر التطورات في اليمن، حيث دخل موفد العربية محمد الأشقر قبل قليل إلى مطار ذباب في باب المندب في الساحل الغربي بعد أن أحكمت ألبية العمالقة الجنوبية السيطرة عليه وتأمينه. نتابع.
1: يلا يلا. نحن الآن في مطار ذباب العسكري رفقة ألوية العمالقة التي تمكنت من السيطرة على هذا المطار وتحريره ضمن إطار عمليات يعني فجر اليمن التي أعلنت عنها القوات المسلحة اليمنية. هذا مدخل المطار كما تشاهدون، يعني حقيقة الكتابات التي خلفتها الميليشيات الحوثية قبل خروجها من هذا المكان. طبعا يعني مطار ذباب العسكري ذو أهمية استراتيجية، طبعا كما تشاهدون أبراج المراقبة لهذا المطار من هذا الاتجاه. طبعا هذه الصور الخاصة والحصرية بالعربية والحدث من مطار ذباب العسكري. طبعا هذا المطار له أهمية استراتيجية كبيرة بحكم أنه يشرف ويطل مباشرة على الممرات المائية الدولية، ومن أبرز مهامه العسكرية هي حماية حركة السفن التجارية. محمد الأشقر، العربية والحدث، مطار ذباب العسكري.

0: هذا وتجول موفد العربية محمد الأشقر في مرافق المطار من بينها المدرج الرئيسي. نتابع.
1: هذا مدرج مطار ذباب العسكري، نحن نتجول فيه الآن رفقة ألوية العمالقة التي سيطرت عليه في إطار عملية ربيع اليمن التي أعلنت عنها القوات المسلحة اليمنية، كما تشاهدون من خلال هذه الصور الحصرية للعربية والحدث من داخل مطار ذباب العسكري. لهذا المطار أهمية كبيرة حقيقة، يعني على يسار الصورة هناك البحر، وهذا المطار عبر أبراج المراقبة فيه يشرف تماما على الممرات المائية الدولية وصولا إلى مضيق باب المندب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والله المعارك كما تعرفون وكما تشاهدون الآن، نحن في متواجدين في مطار ذباب، وتم تحريره قبل يومين بعملية نوعية هجومية من قبل قوات ألوية العمالقة الجنوبية، وتم قطع الخط الرابط بين مدينة المخا وباب المندب بعملية نوعية هجومية، وما هي إلا بداية العمليات نوعية مفاجئة سوف يتلقاها الحوثيين إن شاء الله في الأيام القريبة القادمة إن شاء الله.
0: معنا من الساحل الغربي موفد العربية محمد الأشقر. محمد، أهلا بك، ما جديد التطورات على جبهة الوازعية؟ طيب، إذا زميلنا محمود الحميدي أصبح جاهزا معنا أيضا. محمود، أنت على الهواء مباشرة، أسألك عن جديد التطورات على جبهة الوازعية.
3: نعم، في مديرية الوازعية بمحافظة تعز تقدمت القوات المسلحة اليمنية وحققت انتصارات وتقدم، أصبحت مسيطرة على السلسلة الجبلية الأولى في مديرية الوازعية بعد أن تقدمت من محورين

0: حررت جبل نعمان والكثير من المواقع الاستراتيجية المهمة في مديرية الوازعية، وأصبحت أولا حررت مواقع مديرية الشمايتين، وصلت إلى مناطق في مديرية الوازعية، وهي الآن تحكم السيطرة على الميليشيات الحوثية في وادي الوازعية. هنالك تطورات في جبهات أخرى من محافظة مأرب أيضا ومحافظة الجوف، والقوات الحكومية تريد أن تشن عملية عسكرية واسعة امتدادا لعملية فجر اليمن التي حققت أهداف كبيرة في يومها الأول، سواء في الساحل الغربي عندما نتحدث عن ذوباب وباب المندب، أو حتى في الريف الغربي لمحافظة تعز في الوازعية. أيضا تقدمت في مأرب والجوف وتحاول أن تطبخ خطط استراتيجية بعد أن استنزفت الميليشيات الحوثية خلال الفترة الماضية بالوصول إلى مواقع تكون الميليشيات الحوثية فيها قد استنزفت وتقطعت أوصالها. العملية العسكرية المتزامنة للقوات الحكومية بالتحديد التي أنهكت الميليشيات الحوثية في اليوم الأول، القوات الحكومية أمنت كثير من المواقع التي سيطرت عليها، تبدأ الآن عملية جديدة للسيطرة على مواقع أبعد كانت تسيطر عليها الميليشيات الحوثية. نتحدث عن ضربات جوية مكثفة كانت خلال 24 ساعة الماضية استهدفت تعزيزات للميليشيات الحوثية في وسط مديرية الوازعية، أيضا في محيط
1: بالفعل محمود، وذكرنا بالتفصيل هذه الضربات وأين تركزت. أود أن أنتقل معك لنتعرف قليلا على الجانب الإنساني، عن حركة النزوح من تلك المناطق تحديدا التي تشتد فيها المعارك، بأي اتجاه ينزح الأهالي؟
0: حركة النزوح في الثلاثة الأيام الأخيرة كانت من محافظة تعز، تحديدا من مديريات جنوب محافظة تعز التي ضغطت فيها الميليشيات الحوثية كثيرا. نتحدث عن مديرية المواسط، مديرية المعافر، هنالك انتهاكات كبيرة قامت بها الميليشيات الحوثية، فجرت منازل مواطنين داخل هذه المديريات، قتلت أحد مشائخ هذه المناطق أمام أبنائه وزوجته. الميليشيات الحوثية نكلت بالكثير من الأهالي في المناطق التي سيطرت عليها، عندما نتحدث عن ريف تعز الجنوبي بالتحديد، هذه المناطق التي قاومت الميليشيات الحوثية. حركة النزوح هي باتجاه محافظتي لحج وعدن، وكانت هذه الأسر قد نزحت بعضها من مناطق أخرى من تعز عندما نتحدث عن الكدحة ومقبنة. الآن السلطات المحلية في محافظة عدن وفي محافظة لحج وأيضا وحدة النازحين تشكو من ضعف الإمكانيات التي يمكن أن تقدمها لهؤلاء النازحين. النازحين في وضع إنساني صعب، السلطات الحكومية لا تستطيع تقديم شيء، في ظل أن المنظمات الإنسانية وخصوصا الدولية غير متواجدة بالمطلق على أرض الواقع ولا تقدم أي مساعدات.
1: شكرا لك حتى الآن مراسل عربية محمود الحميدي، كنت معنا من الجبهة الجنوبية لمأرب. الزميل محمد الأشقر أصبح جاهزا معنا الآن، هو ينضم إلينا من الساحل الغربي. محمد أهلا بك، أبدأ معك من السؤال الذي وجهته لزميلنا، لأنه كنت أعتقد بأنه في الساحل الغربي جديد المعارك الدائرة في تعز تحديدا على جبهة الوازعية.
2: نعم، يعني تستمر الاشتباكات والمعارك على محور الوازعية، طبعا هذا المحور الاستراتيجي الذي يعني بدأت القوات المسلحة اليمنية يوم أمس هجوما واسعا عليه. طبعا هذه الهجمات هي بالتزامن مع تنفيذ الطائرات الحربية للغارات الجوية، أي أن القوات تشتبك على الأرض بغطاء جوي من الطائرات الحربية، مع استمرار الاشتباكات في عدة محاور من محافظة تعز، سواء كانت من الجهة الغربية أو الجنوبية أو حتى الشرقية. أيضا هناك تطورات كانت اليوم في محافظتي مأرب والجوف، حيث يعني شنت القوات المسلحة المسلحة اليمنية هجمات في كلا المحافظتين. أما حيث نتواجد الآن في الساحل الغربي، حقيقة يمكن وصف الوضع بأنه هادئ حاليا. طبعا القوات الحكومية، ويعني هنا نتحدث عن القوات اليمنية المسلحة إضافة لألوية العمالقة الجنوبية.

0: ودرع الوطن، هذه القوات جميعها كانت يوم أمس قد علقت العملية العسكرية مؤقتا في الساحل الغربي كإجراء تكتيكي حاليا وغيرت وجهتها. حاليا اليوم كنا في جولة ضمن محاور هذه المنطقة، جميع النقاط التي تقدمت إليها يعني هذه القوات خلال اليوم الأول من هذه المعركة لا تزال تحافظ عليها وقامت ب
1: طيب محمد، هناك لغط دائر تحديدا حول المخا، يعني البعض يتحدث عن سيطرة كاملة والبعض الآخر يتحدث عن إبقاء الحوثيين على جيوب في تلك المنطقة، ما حقيقة ما يحدث على الأرض؟
0: حقيقة بالنسبة للمخا، يعني المخا تعمل القوات المسلحة اليمنية بتكتيك يعني الرصد والالتفاف. حقيقة القوات المسلحة اليمنية لم تدخل إلى المخا بل وصلت إلى منطقة قريبة منها. يعني حاليا الخارطة التي خارطة المناطق، وهنا أتحدث عن الشريط الساحلي، عن محور الساحل الغربي، جميع المناطق التي تقدمت إليها القوات المسلحة اليمنية لا تزال يعني إلى حد هذه اللحظة تسيطر عليها. بالنسبة للمخا، القوات المسلحة اليمنية لم تدخلها إلى الداخل بل اكتفت برصد بعض المناطق في هذه المنطقة.
1: شكرا لك مفيد العربية محمد الأشقر، كنت معنا من الساحل الغربي. بالتزامن، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة عن نزوح أكثر من 200,000 شخص من منازلهم حتى الآن منذ اندلاع القتال في سبتمبر. ووفقا للبيانات الصادرة عن المنظمة اليوم، فقد ارتفعت أعداد النازحين من 76,000 في منتصف شهر سبتمبر الماضي إلى أكثر من 200,000 اليوم، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من النازحين اليمنيين قد فروا منذ بدء القتال في أوائل شهر سبتمبر. وصفت المنظمة الدولية للهجرة الأزمة التي تسببت بها ميليشيات الحوثي بأنها مثيرة للقلق. نقلت إيران إلى حزب الله 200 مليون دولار الشهر الماضي بعمولة تصل إلى 20% للوسطاء في أول دعم من نوعه خلال الحرب. جاء ذلك وفقا لمصدرين لرويترز أوضح أيضا أن إيران أرسلت الأموال لحزب الله عبر وسطاء تقاضوا 4 أضعاف الرسوم بسبب المخاطر، حيث تشدد أمريكا قبضتها الاقتصادية على إيران. وأضاف المصدران لرويترز أن حزب الله يواجه صعوبة في تلقي الأموال عبر الشركات المالية المعتادة التي لم تعد خيارا. من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن كل دولار يحصل عليه النظام الإيراني ينفقه على حزب الله وحماس والميليشيات التي تطلق صواريخ من العراق وعلى الحوثيين أيضا. وانتقد روبيو خلال مؤتمر صحفي في أثينا عدم إنفاق الأموال الإيرانية على الجسور أو الطرق أو تحسين معيشة الناس والشعب الإيراني.
2: Every dollar and every penny that that regime gets, they don't spend it on roads or bridges or helping improve the lives of the Iranian people. They spend that money on Hezbollah and Hamas and militias that fire rockets out of Iraq and the Houthis. That's who they spend their money on. They should have spent their money on their people, and instead they spend their money on terrorism and on weapons. So hopefully that'll change. Now they're facing crippling sanctions. Their economy is in total and complete free fall. I'm happy that for the first time, even the media in the U.S. is beginning to cover what a bad situation Iran faces. The Straits of Hormuz are open. There's almost as much oil flowing out now as there was before this conflict began. So they've lost complete control of the Straits. And their economy, and it's not only are they in free fall now, the Iranian economy is about to reach a place that few countries in the world have been in terms of how bad it's going to get.
1: هذا ونفى مسؤول إيراني لوكالة رويترز إجراء مفاوضات بين بلاده والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي، مضيفا أن على أمريكا تلبية شروط إيران أولا قبل مناقشة الملف النووي. وشدد المسؤول الإيراني على أن طهران لن تتخلى عن حقها في التخصيب مع إمكانية مناقشة تفاصيل التخصيب لاحقا بحسب تعبيره. هذا وأشار المسؤول الإيراني بأن اعتراف أمريكا بحق إيران بالتخصيب خط أحمر. معنا من بيروت مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط علي حمادي. أهلا بك أستاذ علي، أود أن أبدأ معك بالأموال.

0: التي هربت لحزب الله والتي تقدر ب 200 مليون دولار بحسب مصدرين لرويترز، هل هذه العملية تأكد بأنها مختلفة عن تلك العملية التي تحدثت عنها وزارة الخزانة الأمريكية والتي حدثت أيضا في شهر سبتمبر من هذا العام؟
1: نعم، حدثت طوال العام الماضي وهناك حديث من قبل الولايات المتحدة عن مبالغ أكبر بكثير، نتحدث عن قرابة المليار دولار خلال أقل من عام واحد. كانت هناك مجموعة أو موجة أو حزمة من العقوبات التي ضربت عدة شبكات ولا سيما شبكات في المنطقة كانت تهرب الأموال لحزب الله عن طريق عدد من دول المنطقة منها تركيا وغيرها.
0: طيب العملية الجديدة اليوم، أعتذر ولكن لضيق الوقت، العملية الجديدة التي حكي عنها لرويترز اليوم، قيل بأنه الوسطاء تقادوا 4 أضعاف بسبب التشديدات الأمريكية، وحتى حددوا المبلغ ب 200 مليون دولار. هل علم من هم هؤلاء الوسطاء وكيف تم إيصال هذه الأموال إذا كانت الرقابة شديدة على الشركات الواجهة لهذا التحويل عادة؟ وأيضا بالسابق يعني تم فرض عقوبات على الوسطاء الأشخاص الأتراك وغير واللبنانيين الذين كانوا وسطاء بهذه العمليات.
1: صحيح، لأن هناك أساليب أخرى لتهريب الأموال، منها الحوالات والحوالات الصغيرة التي يعني يتم تجميعها بكثرة، إضافة إلى البيتكوين. الآن البيتكوين أصبح من العملات المشفرة أصبحت من الوسائل الأساسية لتهريب الأموال لحزب الله، وهناك شبكات بيتكوين وأصبحت مراكز تصريف البيتكوين في بيروت موجودة في الضاحية الجنوبية لبيروت، والعشرات الصرافين الذين يعملون تحت قيادة حزب الله أو تحت إدارة حزب الله يعملون في هذا المجال، وهناك مجالات أخرى. يعني قام حزب الله بتعقيد عملية المتابعة، ولم تعد المسألة هي مسألة التحويلات المالية العادية التي نعرفها أو المصرفية أو غيرها أو حتى الكاش الذي يتم تهريبه عبر ركاب، عبر عشرات الركاب.
0: طب كيف نفسر بأنه وزارة الخزانة الأمريكية يعني لم تأخذ بعين الاعتبار هذه الوسائل المبتكرة من قبل حزب الله؟ يعني هل هو إخفاق من قبلهم؟
1: لا، الإخفاق بالأول هو السلطات اللبنانية، لأن السلطات اللبنانية هي المعنية أساسا قبل الولايات المتحدة، والموجود على الأرض هو السلطات اللبنانية. هناك يعني نقاط لا تدخلها الدولة، نتحدث عن كل هذه شبكة كبيرة من الصرافين الموجودين في الضاحية الجنوبية، إضافة إلى مراكز تحويل البيتكوين إلى عملة صعبة، وبالتالي هذه وسائل يعني عدة ينتهجها حزب الله. نعم. الدولة اللبنانية تحاول أن تعترض في مطار بيروت وفي المرفأ وأيضا في المنافذ البرية، لكن ليست لديها كل القدرة لاعتراضها. نعم. لأن هناك آلاف الركاب واستفادوا من موسم الصيف، ولا سيما من الكثير من الرحلات الآتية من العراق، الآتية من تركيا وآتية من المغتربات أيضا. نعم. وتعرفين أنه 200 مليون دولار منه مبلغ كبير بكل الأحوال.
0: شكرا لك مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط علي حميدي، كنت معنا من بيروت. هذا واتفقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية على تسريع سحب نحو 100 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية التي سبق التعهد بضخها في الأسواق، مع التركيز على مخزونات الديزل، وذلك لتخطي تداعيات حرب إيران وأزمة مضيق هرمز. وذكر بيان للوكالة أن أعضاء الوكالة لا يزالون يمتلكون احتياطيا يعادل نحو مليار برميل، منها أكثر من 200 مليون برميل من الديزل. أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي وشرطة حرس الحدود بإطلاق عمليات عدة في أنحاء الضفة الغربية بالتزامن مع الذكرى السنوية 3 لحرب غزة. وأوضح إعلان للجيش الإسرائيلي أن الهدف من هذه العمليات هو اعتقال واستجواب عشرات الأفراد المطلوبين بتهم تتعلق بتنفيذ هجمات أو بالتحريض عليها. في المقابل، أعلنت حركة حماس توجه وفد قيادي منها إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء لقاءات مع عدد من الفصائل والقوى الفلسطينية. وأضافت حماس أن هذه الزيارة تأتي في إطار

0: مشاورات تستهدف دفع الحوار الوطني وتقريب وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الفلسطينية. هذا ويرأس وفد حماس زاهر جبارين رئيس الحركة في الضفة الغربية، كما يضم الوفد الرئيس مكتب العلاقات الوطنية حسام بدران وعضو المكتب السياسي في قطاع غزة غازي حمد. ينضم إلينا من خان يونس جنوب قطاع غزة مراسل العربية محمد جربوع. محمد، في رسالة سابقة أفدتنا باستمرار القصف الإسرائيلي وتخوف الأهالي هناك من تصعيد العمليات، ولذلك يعني تم الالتزام بمنازلهم وخيامهم. كيف هو الوضع الآن؟
1: لم يختلف الأمر كثيرا، الغارات الإسرائيلية ما زالت متواصلة. قبل قليل أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على خيمة في منطقة مواصي خان يونس في مناطق غرب المدينة إلى جنوب من قطاع غزة. استمرار الغارات، استمرار الضربات الإسرائيلية، كذلك أيضا استمرار تحليق الطائرات المسيرة الإسرائيلية والطائرات الحربية الإسرائيلية. هذا يأتي أيضا في بالتزامن مع تحركات للأليات العسكرية الإسرائيلية في المناطق الشمالية الغربية لمدينة رفح، وكذلك أيضا في المناطق الشرقية لمدينة غزة ومدينة خان يونس. السكان هنا لا زالت يعني الحركة هادئة نسبيا في مناطق مواصي خان يونس نتيجة يعني التحليق المستمر للطائرات الحربية الإسرائيلية وتخوف السكان هنا من يعني وقوع ضربات جديدة. بعد 3 أعوام يعني من الحرب الإسرائيلية المتواصلة، ما زال السكان هنا في قطاع غزة يشعرون بالقلق والخوف. القتال لم يتوقف حتى بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي. الجيش الإسرائيلي واصل عمليات القتل وعمليات الاستهداف، وكذلك أيضا قدم مزيد من الأراضي في قطاع غزة، ضيق المساحة، لم يبقى أمام السكان سوى الشريط الساحلي الذي يقف فيه أنا الآن الممتد من منطقة غرب مدينة خان يونس حتى إلى مدينة غزة. وبالتالي الجيش الإسرائيلي قام بوضع السكان بين فكي كماشة، سيطر على كل المناطق الشرقية، المناطق الجنوبية، وكذلك أيضا المناطق الشمالية. ما زال القطاع ينتظر البدء بتنفيذ مراحل الاتفاق ودخول المعدات وإعادة الإعمار وعودة الحياة. أريد أن أقول هنا أن قطاع غزة بالكامل لا يوجد فيه خدمات، لا كهرباء منذ 7 من أكتوبر.
0: شكرا لك مراسل العربية محمد جربوع، كنت معنا من خان يونس جنوب قطاع غزة. أعلنت الحكومة المنغولية أنها أمرت بتطبيق تدابير رقابة صحية على حدودها مع روسيا، وذلك في أعقاب تقارير أفادت بحالة وفاة جراء الإصابة بمرض الطاعون. وذكرت الصحة في منغوليا أنها اتخذت تدابير احترازية للحيلولة دون وقوع أي مخاطر محتملة. في المقابل، نفى الكرملين صحة التقارير الإعلامية حول الاشتباه بإصابة ثانية بالطاعون من منطقة إيركوتسك في سيبيريا. ووصف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف معظم ما ينشر بشأن الوضع الوبائي في المنطقة بالكاذب، داعيا إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الروسية للرقابة الصحية. منحت جائزة نوبل في الكيمياء الفرنسي هنري كاغان والياباني كين سوسواي عن أبحاثهما في مجال التحفيز غير المتماثل. وقالت لجنة نوبل إن اكتشافاتهما أدت إلى لعب دور حاسم في تمكين الكيميائيين من ابتكار تفاعلات مخصصة لصناعة المنتجات الصيدلانية. في ختام هذه النشرة تذكير بأبرز عناوينها.
2: في مطار ذباب العسكري رفقة ألوية العمالقة.
0: موفد العربية يدخل مطار ذباب بعد إتمام ألوية العمالقة الجنوبية السيطرة عليه وتأمينه. إيران أرسلت 200 مليون دولار لحزب الله الشهر الماضي عبر وسطاء برسوم تصل لأربعة أضعاف بسبب مخاطر العقوبات وفق مصادر لرويترز. بالتزامن مع 7 من أكتوبر، عمليات إسرائيلية في الضفة الغربية ووفد حماس في القاهرة لمشاورات فلسطينية. منغوليا تفرض تدابير رقابة صحية على حدودها مع روسيا بعد تقارير عن وفاة شخص جراء الإصابة بالطاعون. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: قضيت 26 عاماً مع الجيش البريطاني. تجربتك في أيرلندا الشمالية مع الجيش البريطاني.
2: When they caught their informants, they would take them away, they'd torture them in the most horrific ways, then force them to give a confession and then kill them.
1: الاجتياح الأمريكي البريطاني للعراق. حدثنا عن صعوبة مهمتك.
2: That tour in Iraq broke me and broke my will to stay in the British military.
1: لديك منشور في منصة إكس تقول فيه الحقيقة الكاملة عن أسلحة الدمار الشامل لم تخرج بعد. إن حدث ذلك سيكون بلير وبوش خلف القضبان.
2: The public around the world were lied to, and there's a lot more that happens than that makes me even more angry at those two.
0: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر. يشكل ولا يتشكل. نلاحقه يراوغنا. نسابقه فيسبقنا. وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

المنتخب السعودي بطلا لكأس الخليج للمرة الرابعة. السعوديون يسيطرون على جوائز الأفضلية للاعبي خليج 27. قرابة 63 ألفا زفوا الأخضر للقب الخليجي، والحضور الجماهيري يسجل أعلى رقم في تاريخ الملعب الجوهري.

توج المنتخب السعودي بلقب بطولة كأس الخليج بعد فوزه على نظير الإمارات في المباراة النهائية التي جرت في جدة بهدفين دون مقابل. المنتخب السعودي حسم النهائي في الشوط الأول، حيث سجل همام الهمامي الهدف الأول لمنتخب بلاده في الدقيقة 11، ثم أضاف فراس البريكان الهدف الثاني بعدها بثلاث دقائق ليتوج الأخضر السعودي باللقب للمرة الرابعة في تاريخه. المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة شهدت حضور قرابة 63,000 مشجع في رقم هو الأكبر بتاريخ الحضور الجماهيري بالملعب الذي افتتح في 2014. المدرب اليوناني دونيس انضم إلى القائمة المختصرة لمدرب المنتخب السعودي في بطولات الخليج. هذه أبرز أرقام من تولوا تدريب الأخضر في البطولة.

0: مبروك to my players, to the fans.
1: مبروك لكل اللاعبين والجهاز الفني والإدارة والجماهير التي كانت سندا قويا لنا في هذا النهائي. لقد كان فوزا مستحقا، وأنا سعيد جدا بهذا الانتصار والعودة لمنصة التتويج
2: في كأس الخليج. أيضا أما على صعيد الجوائز الفردية للبطولة في النسخة 27، فاز اللاعب السعودي همام الهمامي بجائزة أفضل لاعب في البطولة، فيما حصد مواطنه محمد العويس جائزة أفضل حارس، وتوج فراس البريكان بجائزة الهداف بعد أن سجل 3 أهداف في مباريات البطولة. اليمني عادل قاسم نال جائزة أفضل لاعب شاب في هذه النسخة. منتخب السعودي توج بطلا لكأس الخليج بجيل جديد، أين كانوا عندما حصد الصقور كأس البطولة عام 2003؟
3: في يناير 2003 رفع الأخضر لقبه الخليجي الثالث همام الهمامي أفضل لاعب في خليجي 27

هو الوحيد الذي لم يكن قد أبصر النور بعد، إذ حقق المنتخب البطولة قبل ولادته بثلاثة أسابيع. القائد محمد العويس كان هو الأكبر سنا وقتها بعمر 11.

عبد الله الخيبري كان يبلغ من العمر 7 سنوات، وعبد الإله العمري كان بعمر 6 سنوات. ناصر الدوسري كان عمره 5 سنوات وقد لا يتذكر تلك المباراة جيدا. حسن تنبكتي كان بعمر 4 سنوات، وهؤلاء هم اللاعبون الذين ولدوا في الألفية الماضية. متعب الحربي وفراس البريكان ولدا عام 2000 قبل 3 سنوات من البطولة، وقد لا يتذكران تفاصيلها. أما الثنائي الأصغر سنا في المنتخب التوأم أبو الشماد صالح ومحمد أبصر النور قبل البطولة بسنة في مدينة جدة.

0: امتدح وزير الرياضة السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل الروح التي أظهرها لاعبو المنتخب السعودي، مؤكدا أنه نجح في تحقيق اللقب لأنه الأفضل.
1: والله احنا نسعى لتحقيق الإنجازات، وأولا دعني أبدأ بالتبريكات والتهاني لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد اللي دعم المشروع الرياضي ودعم هذول اللاعبين من فترة طويلة، وهو اللي يوجهنا في كل الإنجازات اللي نحققها، ولا سمح الله إذا ما كان في إنجاز فهو أخفاق مننا على هالموضوع. فالحمد لله ربي وفقنا اليوم، اللاعبين يستاهلون. أعتقد أننا يعني مثلنا المملكة حسن تمثيل، أفضل منتخب في وجهة نظري في البطولة. صح المنافسة قوية، المنافسة صعبة، أعصاب، واللاعبين كانوا حاضرين، والتدوير اللي صار ما بين اللاعبين الحمد لله اليوم شاهدت أن الكل كان يعطي، لأن الكل فعلا كان يبي هذه البطولة. وأعتقد الجماهير السعودية وإحنا كسعوديين نستاهل هذه البطولة ونستحقها اليوم. صبرنا كثير على تحقيق البطولات، الحمد لله رب اليوم وفقنا وحققنا هذه البطولة، لكن هذا لا يعني أننا وصلنا، هذا يعني أن احنا لازم نضاعف الجهد، نضاعف الجهد من كل النواحي. إذا كانت المنظومة متكاملة وتدعم اللي يلعبون في المستطيل الأخضر، فإن شاء الله إن شاء الله الإنجازات حليفنا. وأحب أبارك للجميع، يعني الحمد لله ربي وفقنا، وأهم شيء أبارك للاعبين ولكل من اجتهد لتحقيق هذه البطولة.
2: بس أبو تركي يعني للأمانة معسكر كان مثالي، يمكن يعني أنا أرافق المنتخب فترات طويلة من 20 سنة، في تحس أنه حتى في اللاعبين، في الأجواء الإدارية، في الأجواء الفنية، المدرب خلق عدالة بين اللعيبة في التنافس، اللي يلعب اللي يتدرب كويس يلعب أساسي، نفس الوضع حتى في الأمور الإدارية. أنا أعرف أنك أنت قريب وكنت تحضر التمارين بشكل متواصل بعيدا عن الإعلام، أنت وش كنت حاس وقت البطولة؟
1: والله شوف، حنا اللي علينا أن نعمل ونهيئ المناخ والجو العام للاعبين أنهم يؤدون كل ما لديهم في الملعب. طبعا أكيد أنه فيه يعني الواحد يقصر من هنا ولا من هنا، وفي أخطاء أكيد سارت، لكن هذا لا يعني أن نوقف العمل ونتعلم منه ونتطور ونوصل لهالمرحلة. العمل والجهد يتطلب إلى وقت، ويطلب إلى إيجاد التركيبة المثالية للوصول للمثالية، ولا كان كل أي حد سواها. فالحمد لله اليوم مع الجو العام اللي كان موجود، اللاعبين للأمانة من أول يوم وهم داخلين مركزين، عارفين أهمية هذه البطولة وعارفين أهميتها لهم هم كلاعبين لتحقيق منجز، لأن الفوز يحقق فوز. فالحمد لله اليوم كان هذا الروح اللي موجود، كان هذا التواصل اللي موجود. أنا كمسؤول عن الرياضة في المملكة بتوجيهات من سمو سيدي أتابع كل صغيرة وكبيرة عشان أتأكد أنه ما ينقصهم شيء، والحمد لله الكل قام بعمله وبدوره، وأنتم كذلك قمتوا بعملكم ودوركم وتغطيتكم، لأني تابعت كثير من التغطية. يمكن ما تجيكم المعلومات، لكن للأمانة أتابعكم كلكم وأشوف كل الكلام اللي تقولونه وكل الملاحظات اللي تقولونه وأخذها بعين الاعتبار، حتى لو ما قلت لكم ترى أعمل لها حساب وأخذها بعين الاعتبار. فللأمانة هذا الجهد المتواصل وهذا الجهد اللي من الجميع، الواحد يجتهد وإن شاء الله ربي يوفقه.
2: يمكن من

0: من أكثر من اللقطات تأثيرا وقت البلنتيات.
1: ولا أتوقع كل أحد كان متوتر صراحة.
0: بس يعني وتركي كان باين عليك كثير.
1: شوف ليش باين علي؟ لأنه اللاعبين يستاهلون للأمانة. ووصلنا للبلنتيات وانت تعرف البلنتيات حظ أغلبها حظ يعني. فكنت خايف صراحة إنه ما ينالون بمستحقهم اللي أو الاستحقاق اللي يستاهلونه كلاعبين والجهد اللي سووه. شايف جهدهم في الملعب وشايف جهدهم في التمارين وشايف جهدهم في الانضباط ووعدوني بهالشيء. وللأمانة منتظمين اللاعبين كلهم في هالأمور. ف يعني كنت متوتر لأنه فعلا يستاهلون والجمهور السعودي يستاهل والحمد لله ربي وفقنا.
0: وانت تستاهل
1: الله يعزك
0: ان شاء الله من سعادة لسعادة ومن انتصار لانتصار
1: يا رب.
0: وفق يا ابو
1: شكرا.

0: في الاستديو رحب باللاعب السابق دكتور تركي العواد، اهلا وسهلا بك.
1: اهلا وسهلا.
0: ومن الكويت رحب ايضا باللاعب السابق وليد نصار، اهلا وسهلا بك كابتن وليد. ابدا معك دكتور، ليلة جميلة للمنتخب السعودي.
1: صحيح.
0: 23 سنة
1: حياك الله.
0: وفي الأخير يعني حفلة كبيرة جدا فرض فيها المنتخب السعودي سيطرته ونجح فعلا بتحقيق لقب كان ينتظره من سنوات طويلة.
1: صحيح. في البداية تقدم بالتهنئة الخالصة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين سمو سيدي ولي العهد وللشعب السعودي، الحقيقة انتظرنا لسنوات طويلة وفعلا هذا الانتظار يعني توج ببطولة من أروع البطولات. والشكر الحقيقة لسمو وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي اللي كان يعني مع المنتخب في كل لحظاته وفعلا يستحق هذه البطولة، ويعني بذل مجهود كبير وتغير اتحاد وتغير كثير من الأشياء. صحيح. ولكن فعلا يعني هذا الإنجاز يتوج يعني جهوده، وأيضا الشكر للاعبين. الحقيقة لاعبين تعملقوا في هذه المباراة بالذات النهائية، طبعا طوال الدورة ما فازوا في جميع مبارياتهم، ولكن هذه المباراة كانت مباراة لاعبين وفعلا أدوا أداء غير عادي. الجمهور السعودي كان جمهور مخيف الحقيقة، أنه يعني منتخب الإمارات يمكن في البداية كان يعتقد أنه يعني الأفضل فنيا، لكن في المباراة الجمهور السعودي يعني رجح كفة المنتخب السعودي في هذه المباراة. الشكر أيضا للجهاز الفني والإداري ولكل بكل تأكيد من ساهم في هذا الإنجاز، إنجاز رائع بعد سنوات طويلة، وإن شاء الله أنه بداية لسلسلة من الإنجازات لكرة القدم وللرياضة بشكل عام.
0: كابتن وليد، أنت يعني تابعت البطولة كاملة، شفت المنتخب السعودي من أول مباراة أمام المنتخب الكويتي لين المباراة النهائية أمام المنتخب الإماراتي، هل شعرت بالفعل بأن هذا المنتخب قادر بالفعل على التتويج باللقب؟ ومتى؟

0: تسمعني كابتن وليد؟
1: ماكو صوت.
0: طيب
1: معالي استاذ محمد مره ثانيه معالي الامر.
0: اي زيد انا كنت اسالك اقول لك انت شفت المنتخب السعودي من مباراه الكويت الى مباراه الامارات المباراه النهائيه، هل شعرت بالفعل ان هذا المنتخب قبل مباراه الامارات قبل المباراه النهائيه قادر على التتويج باللقب؟ واذا كنت بالفعل شعرت بذلك، وش اللحظه اللي شعرت فيها ان هذا المنتخب بالفعل منتخب قادر على التتويج؟
1: بلا شك طبعا بداية نبارك للأخضر السعودي قيادة وشعبا وأيضا نهنئ الجهاز الفني والإداري وإخوان اللاعبين على هذا الإنجاز الطيب. طبعا هو بداية شفنا المستوى التصاعد المنتخب السعودي توقعنا هذا الأمر. للأمانة أنا كنت مرشح دائما البطل من نفس المجموعة، مجموعة السعودية، كنت أنا كان الترشيح ما بين السعودي ما بين المنتخب العراقي، لذلك يمكن شفنا المستوى المتفاوت ما بين المنتخبات، شفنا اللي قاعد يمشي في تدريجيا تصاعديا المنتخب السعودي في مجموعته وأيضا من خلال مباراة دور الأدوار الإقصائية. فلذلك يعني تنبأنا للأمانة وشفنا المنتخب السعودي أكثر تماسك، أكثر توازن، أكثر يعني حكمة داخل الملعب وتصرف اللاعبين وأيضا السيطرة على ميدان الملعب بتوازن. أنا أعتقد حتى الجهاز الفني يعني كان

0: قادر الان يعني خلينا نقول الخلط والمزيج ما بين اللاعبين حتى البدلاء، وشفنا اليوم سواء كان في لاعب احتياط او لاعب اساسي فما ما لمس الفرق ما بين المنتخب لاعب المنتخب السعودي. بالاضافه لو بتكلم عن مباراه الكويت ومباراه الامارات شتان ما بين المباراتين، لان ثبات المنتخب السعودي والتصاعدي هو كان هو المسيطر، فبديهي انه يكون هو المرشح الاول.
1: جميل.
0: للفوز بالبطوله.
1: دكتور، الكابتن فهد المفرج المدير التنفيذي للمنتخب بعد المباراه قال كلمه كانت لافته جدا، قال انه هذا المنتخب واحده من اهم مميزاته انه ما عنده نجم واحد كبير فارق عن المجموعه، ان المجموعه هي النجم. لكن بالتاكيد انه كان في لاعبين مؤثرين في مسيره المنتخب في البطوله، من هاللاعبين من وجهة نظرك؟
2: عشان بس نقول النجومية الحقيقية هي للمجموعة، والدليل أنه الفريق استخدم عدد كبير من اللاعبين في كل مباراة، يغير 4-5 لاعبين، هذه من النادر أنك تشوفها في بطولة. فالمنتخب السعودي تطور خلال البطولة، دائما نقولها في البطولات اللي فيها تجمع من الصعب أنك ترشح فريق إلى أن تشوف من يتطور أكثر. يعني كابتن يعني وليد قال كلام عن هذه القضية، أنه المنتخب السعودي في المباراة الأولى ما كان بالجودة اللي في المباراة الثانية.
1: صح.
2: في المباراة الثانية تطور أكثر في مباراة العراق، ومباراة حتى قطر اللي خرج بركلات ترجيح هو كان ممتاز، وفي المباراة وحللناها وكان لا أكثر من 12 كرة كان بإمكانه أن ينهي المباراة. أفضل مباراة له هي مباراة النهائية، وهذا دليل أنه تطور أثناء البطولة ونما بشكل كبير. لكن في لاعبين بكل تأكيد كانت لهم يعني البصمة الكبيرة، واحد منهم محمد العويس اللي بلا شك كان نجم البطولة وحصل على أفضل حارس بطولة، يعني شباك نظيفة طوال البطولة، إضافة إلى همام الهمامي اللي فاجأنا وفاجأ الخليج كله بهذا المستوى الرائع، بهذا النضج. لاعب صغير لأول مرة يلعب أساسي مع المنتخب، ولكنه قاعد يفاجئنا في كل مباراة بأداء أكثر من عادي، إضافة إلى أدائه الناضج، مش الأداء الاستعراضي، لا هو الأداء الناضج، يروح دائما للباب يصنع يساعد فريقه. ففاجئونا اللاعبين هذول، لكن بشكل عام المجموعة كاملة جميل. كانت رائعة، وفي لاعبين قدموا أفضل مستوياتهم تاريخيا، يعني فراس بركان قدم أفضل مستوياته في تاريخيا، ونفس الشيء بالنسبة للعويس ناصر الدوسري، عدد من اللاعبين اللي قدموا أفضل مستوياتهم مع المنتخب.
1: صحيح. كابتن وليد، من خلال متابعتك لدورات الخليج في النسخ السابقة، هذه الدورة كيف شفت الأداء الفني للمنتخبات فيها، مستوى المباريات الفنية نتكلم؟
0: طبعا اذا بتكلم عن المستويات، طبعا انا يمكن في البدايه يمكن انا ما رحبت في اخوي تركي العواد وما باركت على هذه البطوله، نبارك له حق تركي العواد فوز الاخضر بهذه البطوله. المستويات للامانه كانت متفاوته ما بين المجموعتين، كانت هي المجموعه الحديديه مجموعه السعوديه والكويت العراق وعمان، هي المجموعه الاقوى، والمجموعه الثانيه كمستوى لو بقارنها عن المستويات السابقه. ايضا انا قلت لك يمكن خلينا نقول من اميز البطولات في الوقت الحالي، لان قلت لك لتقارب مستوى الفرق بهذه البطولة، ولكن
1: تقاربها بشكل جيد
0: كجودة كمباريات كفنيات، لا أنا أشوف أقل نعم
1: أقول تقاربها بشكل جيد، يعني كلها مستويات مرتفعة.
0: شوف المعنويات كانت مرتفعة بلا شك، هو صحيح، لكن احنا قاعد نتكلم عن الثبات. كان اول فريقين المميزين اللي كانوا يستحقون الوصول للمباراة النهائية هو المنتخب الاماراتي والمنتخب السعودي، كانوا هم الاحقية من شفناه من خلال المجموعتين. ولكن لو تقول لي الافضلية انا اروح حق المنتخب السعودي، وليست هي مجاملة، ولكن قاعد نتكلم انا قلت لك عن الاداء التصاعدي، وخلينا نقول توليفة اللاعبين وتشكيلة اللاعبين وايضا الاختيار، هم الافضل شفناه من خلال مباريات البطولة. فلذلك اننا نستحق المنتخب السعودي. لو بقى دورة الخليج عن الدورات اللي فاتت أنا أعتقد هي من أميز الدورات بعد خليجي 26.
1: أخيرا دكتور، بعد تقريبا شهرين راح يكون أيضا المنتخب السعودي أمام تحدي جديد، شهرين ونص تقريبا، كأس آسيا، إيش ممكن يسوي فيها الفترة بعجالة؟
2: يعني شوف محمد، أنت لما تحقق بطولة سبحان الله البطولة تجيب بطولات، والثقة في النفس تزيد، وهذه طبيعة الأمور. تحققنا كأس آسيا 84 ثم 88 ثم بدأنا نتأهل كأس العالم، ثم يعني هي هذه البطولات، تحقق بطولة إذا ما تبني عليها بأسرع وقت ممكن، وفرصة أنه بعد شهرين يعني في شهر واحد بيكون فيه أيضا كأس آسيا جاية، ف التركيز انه لازم انت تاخذ هذه البطوله. ليش؟ ان ما زالت روح البطوله موجوده عندك.

0: انت جاهز مجموعتك روح، الحماس الموجود والشخصية الموجودة اللي في النهاية أنا متأكد أن اللاعبين ما زال عندهم الأدرينالين الموجود من بعد المباراة النهائية، فهذا لازم تستغله إلى كأس آسيا. والميزة أنه يعني معاك نفس المجموعة تقريبا في
1: نفس المنتخبات اللي واجهتها،
0: فالمفروض أنك يعني يكون طموحك عالي وتواصل بنفس النتيجة.
1: شكرا جزيلا لك في الاستوديو واللاعب السابق دكتور تركي العواد، وأيضا شكرا جزيلا للاعب السابق من الكويت وليد نصر. وصلنا إلى ختام هذه النشرة، استودعكم الله.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكثر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

0: دور هيرتزل كانوا يسمونه نبي الصهيوني.
1: ما الذي جعله ينجح وغيرهم من اليهود المنظرين يخفقون؟
0: جسم ثالث يتنازع ويكفر جميع
1: ما يريده من التيار التنوير اللي تسميه الهاسكلا في تحجيم سلطة رجل الدين. أخذ من هذا الجزء فقط وأخذ من رجال الدين طاقة الروحية والقومية ومزج بين الاثنين وعمل الصهيونية منه.
0: عمل لي للديانة لتصبح قومية.
1: دكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الأدب العبري الحديث.
2: سجال مع مشاري الزايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15.

0: على شاشة العربية.
1: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
0: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
2: لحظة فارقة، خط فاصل
3: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
2: بين الانتظار والانطلاق،
3: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
4: خلاصة يوم قد انتهى
5: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
6: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
7: أي تاريخ تعطيه لاكتمال تشكيل تنظيم الضباط الأحرار؟
8: القياديين في تنظيم الضباط الأحرار منتسبين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي. هو كان يخشى أنه إذا قبل في مرحلة من المراحل كان الميكروسكوب المخابراتي عليه.
7: ما كانوا يخافوا من توصل هاي الأفكار للدولة؟
8: كانت ظروف الحال الوطني تستدعي ذلك، كانت شعبيتنا مرتفعة كثير جدا.
7: أبرز هذه القيادات كانت بعثية؟
8: أنا كنت بعثي لكنني لم أعدي اليمين.
7: كان في مهمات تقوموا فيها قبل ليلة الانقلاب؟
0: الذاكرة السياسية الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
0: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
9: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
10: يبدأ النقاش والتحليل،
9: تصبح الخطوات محسوبة
10: لقرارات أكثر وضوحاً.
0: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

0: أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذا الموجز لآخر وأهم الأنباء. أعلن عدد من القيادات الميدانية الحوثية في اليمن انشقاقها عن الميليشيات وانضمامها إلى صفوف القوات الحكومية، ويأتي ذلك بعدما أكد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي بأن باب العودة الآمنة والعفو المعلن ما زال مفتوحا أمام كل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف ميليشيات الحوثي.
1: الرائد حسان رايح سعد صالح شمسة أعلن انضمامي إلى الجيش الوطني وأدعو إخواني بحيث أني كنت أنا أعمل لدى الحوثي مسؤول التحصينات في جبهة البلد الشرقي، وأدعو إخواني من المغرب بهم الذي لا يزال يقاتل في صف الحوثي أن يعودوا إلى صف الوطن وإلى صف الجيش الوطني.
2: أنا مقدم اسمي إبراهيم صالح حمد العمر، وكنت مسؤول المدد في جبهة العقد، وأدعو إخواني
3: وقررت الانضمام
2: إلى الجيش الوطني.
3: أنا العميد علي عبد الرحمن ساري من محافظة عمران قايد جبهة في علوية الاحتياط، أعلن انشقاقي عن جماعة الحوثي المدعومة من إيران وانضمامي إلى الشرعية وتأييدي بقرارات فخامة الرئيس رشاد العليمي حفظه الله، وإن صح

0: أبناء المحافظات الشمالية في الانسحاب من الجبهات، والمشروع الإيراني الذي فرق الصف وفرق الأمة، والانضمام إلى الشرعية والانضمام إلى عملية فتح فجر اليمن لتحرير اليمن.
1: أكد مصدر رفيع للعربية حالة الجمود في جهود الوساطة بين واشنطن وطهران، وأكد المصدر بأنه تم نقل رسالة واشنطن للإيرانيين بأنه لا تقدم قبل الحد من القدرات النووية وإقرار إيران بعدم مواصلة تطوير قدراتها النووية. وأشار المصدر إلى أن مضيق هرمز لم يعد الأولوية بالنسبة لواشنطن بعد فقدان إيران السيطرة عليه، وبأن تقدم المفاوضات مرتبط باستجابة إيران لمطالب ترامب بشأن قدراتها النووية. نقلت إيران إلى حزب الله 200 مليون دولار الشهر الماضي بعمولة تصل إلى 20% للوسطاء في أول دعم من نوعه خلال الحرب. جاء ذلك وفقا لمصدرين لرويترز. أوضح أيضا بأن إيران أرسلت الأموال لحزب الله عبر وسطاء تقاضوا 4 أضعاف الرسوم. ختام الموجز، أعود ألقاكم في العالم.

0: فأن يقال فتوحات الإسلامية أو يقال اسم آخر ما في شيء.
1: لما نستخدم الكلمة مثلا عند غير المسلم نقول استعمار أو استخراب أو استدمار، وفي الإسلام نقول فتوحات إسلامية.
0: وعندما قرأت التاريخ وجدت أن هذه الفتوحات تعاطى معها العلماء والمؤرخون بإعجاب كبير.
1: ألم تستباح أعراض بملك اليمين حضرتك؟ ألم تؤخذ أموالهم وتوزع؟
0: لم تعرف الأمم فاتحين متسامحين مثل العرب.
1: أنا أفهم من كلام حضرتك أن الدين عبارة عن سلطة وسيف؟
0: أنا أقول دولة ودعوة. كلمة سيف عشان تخوف المشاهدين يعني. قضية انتشار الإسلام بحد السيف خرافة سخيفة رددها المؤرخون كثيرا.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.

أحييكم مشاهدينا. تعيش الشرعية في اليمن لحظة زخم كبيرة مع نجاح عملية فجر اليمن كما يقول اليمنيون، فاستعادة السيطرة على مضيق باب المندب ومناطق ذات أهمية كبرى كانت بحوزة ميليشيا الحوثي، ولكن هذا الإنجاز العسكري والميداني تقابله تحديات سياسية. دون استعجال طبعا سنطرح السؤال على ضيوفنا، ولكن هل يجب أن يكون هناك خطة معينة دقيقة لاستعادة مؤسسات الدولة اليمنية، لاستعادة الدولة؟ لأن هناك مؤسسات خدماتية وهناك مؤسسات سيادية، فأيهما له الأولوية على الأقل للعمل عليه، وعلى رأسها طبعا استعادة العاصمة صنعاء؟ يعني هل يجب أن نبدأ بالجغرافيا ومن ثم طرح خطة سياسية أو العكس؟ ما المطلوب من الشرعية فعله اليوم حتى تستعيد اليمن على المستوى السياسي والخدمات كذلك؟ هل هناك تنازلات يجب تقديمها في صفوف داعمي الشرعية لتجاوز هذه الخلافات والانقسامات؟ وخاصة كذلك نحن نسأل بربط مع ما كنا شهدناه في التاريخ، وتاريخ يتحدث في الداخل اليمني. بعد كل انتصار، من انتصر، المجموعة التي انتصرت تتفكك عن بعضها البعض، لأن الأهداف السياسية والمصالح السياسية تختلف بين هذه الأطراف.

فهل حان الوقت لتدارك هذا الموضوع ولطرح فكرة وإطار لدولة تجمع الكل؟ نطرح هذا السؤال، نحييكم إلى ساعة حوار.

0: مشاهدينا، نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الأستوديو، الأساتذة يوسف الديني الباحث السياسي، الدكتور صالح السعيدي الباحث السياسي، الأستاذ سعيد البستاني الكاتب السياسي، والأستاذ مانع المطري الكاتب والباحث السياسي. ضيوفي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. لمحاولة طرح هذا السؤال ومحاولة الإجابة عليه عفوا بالتوازي مع العمليات الميدانية اللي خصصنا لها في الواقع تغطية كاملة، وخصصنا لها كذلك مجموعة من النشرات وحتى حلقات من ساعة حوار. خلينا شوية نحط الخط الزمني للأزمة اليمنية منذ انقلاب الحوثي في 2014. خلينا نفهم شوية كيف عدلت الأمور وكيف تغيرت منذ ذاك الوقت إلى اليوم للحديث ولفهم تطورات كذلك الشرعية. في سبتمبر من سنة 2014، في 21 من سبتمبر بالتحديد، سقطت صنعاء بيد ميليشيا الحوثي وبدأت الحرب. في يناير 2015 الحوثيون حصروا القصر الرئاسي. فبراير 2015 تم الإعلان عن الحكومة المؤقتة في عدن، وكانت عدن عاصمة مؤقتة لهذه الحكومة بعد سيطرة الحوثي على العاصمة صنعاء. في مارس 2015 تم إطلاق عاصفة الحزم لدعم الحكومة الشرعية في اليمن. في نوفمبر 2019 تم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لتوحيد الجهود العسكري ضد الحوثيين. في 2 من أبريل 2022 أول هدنة شاملة منذ 7 سنوات في اليمن برعاية أممية. تلاها في أكتوبر 2026 القيادة اليمنية الشرعية تطلق عمليات فجر اليمن، والقوات المسلحة تبدأ بالتنفيذ ميدانيا. نحن نتابع كذلك خريطة المناطق التي يسيطر عليها الحوثي والمناطق كذلك التي تسيطر عليها الشرعية. هذه خريطة محدثة مشاهدينا لليمن. إذا المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية كما نتابعها باللون الأزرق، وهي المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، الضالع، لحج، عدن، مأرب، أيضا مع مواجهات في عدة محاور بالمحافظة. القوات الشرعية تتقدم حاليا في تعز مع استمرار المواجهات مع الحوثيين في تعز. تم استعادة السيطرة بشكل لا على باب المندب وذباب والمخا.
1: العربية اف ام، الاخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية اف ام. تطبيق كودو اقرب لك واوفر لك، اختر طريقة طلبك وازهلها، نوصل لك وانت مرتاح. حمل تطبيق كودو واجمع نقاط مكافآت مع كل طلب واستمتع. الصوت ذا مو بغريب علي،
2: معقوله ما عرفته؟
1: لحظه، علك نوفا.
2: اي هو هذا نفسه، علك نوفا.
1: اوه غيروا شكله، تكفى عطني واحده. نفس الطعم اللي تحبونه ونفس الانتعاش اللي تعرفونه، نوفا معكم في كل لحظه حماس. علك نوفا، نفسه اللي تعرفونه.
3: بالصوت يصلكم الخبر واكثر،
0: وقادرة أن تبني شيئا في الداخل اليمني موجهة للمواطن لاستعادة الدولة.
4: أعتقد أن المطلوب أكثر من خطة، يعني لأن يعني كثير من المتحدثين في الشأن اليمني غرقوا في الأحداث اليومية ولم ينظروا إلى الصورة الكلية. اليوم اليمن بحاجة إلى خطاب مواطنة جديد، أن نتحدث عن يمن جديد. لا يمكن طمأنة الأطراف التي ترى أن دولتها مختطفة.

0: المنصفة، وأن الشرعية هي الحل الضرورة وليس الحل الخيار. يجب أن ينظر اليوم إلى الحكومة الشرعية مع كل الانتقادات ومع كل الملاحظات على أنها خيار، لأن البديل هو الفوضى، البديل هو حرب أهلية، وكل المؤشرات تدل على أن هذه الفوضى يمكن أن تطول. اليمن ثاني حرب، ثاني دولة بعد الولايات المتحدة يملك فيها المواطنون قطع سلاح، التقديرات الأخيرة تقول 70 مليون قطعة سلاح. اليمن أيضا لم يعد اليمن السابق مقسم مناطقيا كما يراه المحللون. منذ أن حدثت أحداث الربيع العربي ومحاولة الرئيس السابق صالح في التوفيق بين الأطراف، التحالف مع الحوثيين أحيانا للضغط على الإصلاح، حدثت حالة تجريف مناطقي. كثير من الذين يسكنون في الشمال انتقلوا إلى الجنوب، أهل تعز يعملون بنسبة كبيرة أيضا في صنعاء. هناك إشكالية كبيرة على الأرض، 80% من اليمنيين يقيمون في المناطق غير المحررة والتي هي أقل، الباقي يقيمون في المناطق الشاسعة والتي ذات الموارد الأكثر يعني. فهذا أحدث إلى أن الحوثي أو ميليشيا الحوثي، ويجب أن أيضا أن ندقق في التوصيف، هم ليسوا اليوم طرفا سياسيا، هم ميليشيا تختطف الحالة اليمنية، والآن نعيش حالة انسداد. الميليشيا استخدمت هذه الكتلة البشرية في المناطق غير المحررة للقمع، لإعادة التجنيد، تجنيد الأطفال، لتجريف الهوية، لتغيير المناهج، حتى للضغط على الخطاب الديني يعني. فعشر سنوات من هذه التحولات الكبيرة في المناطق التي يقيم فيها النسبة الأكبر، لا شك أنه عبر التاريخ ستحدث يعني نوع من التحول. وبما أن يعني لا توجد هناك مراكز أبحاث دقيقة يعني تقيس هذه التحولات في الداخل اليمني، فنحن أمام تكهنات. اليوم الوقائع على الأرض هي في صالح الشرعية. المجتمع الدولي الذي أهمل اليمن كثيرا،
1: بمعنى الخطة العسكرية،
0: الخطة العسكرية وأيضا أهم من الخطة العسكرية لأنها كر وفر، أن شعور المجتمع الدولي بأن اليمن سيكون خطر أكبر من أن يكون تهديدا لليمنيين أو حتى للجيران، هي مشكلة دولية.
1: مش أتم متأخر شوية هذا الانتباه
0: جدا؟ وأنا أعتقد أنه من 2018 حالة الإهمال في موضوع اتفاق ستوكهولم
1: صحيح
0: على الحديدة، وقبل ذلك التعامل مع الميليشيا الحوثية كطرف سياسي. لماذا؟ وهذا حدث بالمناسبة في العراق وفي مناطق أخرى.
1: حتى هناك في مشكلة مثلاً،
0: نعم في حزب الله. هناك مشكلة لأكون أكثر صراحة في التعامل مع الميليشيات الشيعية، لأنها تتقن التقنع بلباس الدولة.
1: الشيعية فقط ولا الميليشيات بشكل عام؟
0: لأن السنية غالبا هي خارجة ولا تتقن اللعب على بمفهوم الدولة. فحزب الله والميليشيات العراقية والحوثيين استطاعوا أن يلعبوا على هذه الإزدواجية، بينما القاعدة وداعش هم أقرب إلى المتمردين الذين لا يعني
2: الثورة الدائمة، مفهوم الثورة الدائمة ضد كل شيء.
0: فهذه المشكلة يعني اليوم الذي أعاد المجتمع الدولي إلى مسألة اليمن هي مسألة ذرائعية. طيب. النفط وأيضا الإمدادات.
3: هناك فرق طفيف بالنسبة لموضوع يعني أذرع إيران في المنطقة. مثلا في لبنان هناك حكومة، الولايات المتحدة تراهن على الحكومة لإضعاف نفوذ الذراع الإيراني. في العراق أيضا. في اليمن هذا الأمر يعني إلى حد ما إذا ثبتت مواقفها الشرعية الآن وحافظت على مكتسباتها الميدانية واستطاعت تحويل المكتسبات الميدانية إلى شرعية شعبية، أعتقد أن المجتمع الدولي سيكون جاهزا، وستكون فرصة للمجتمع الدولي للولايات المتحدة وللمبعوثين الأمميين. الآن هو هانس جرونبرغ أعتقد، وهو يتنقل الآن بين واشنطن والرياض ومسقط ويقوم بجولات. عندها ستكون فرصة إذا استطاعت الشرعية أن تنتقل من سيطرة ميدانية إلى تثبيت شرعية شعبية، لأن الشرعية القانونية والدستورية وحدها لا تكفي.
0: صحيح.
3: وبذلك أنا أتفق معك بأنها يجب أن تقوم بإنجازات على مستوى المواطن في الأراضي التي تستعيدها. وهذا الأمر يجب أن يترافق مع حملة إعلامية مكثفة لإفهام المواطنين بأن الأمور ستكون لصالحهم وليس الأمر مجرد كر وفر.
1: طيب خلينا نتعمق أكثر في هذا.

0: هذه النقطة، واسمحوا لي أن أكون الطرف الشكاك أكثر، يعني أن أطرح كل الشكوك المتعلقة بالداخل اليمني. سيقول البعض أستاذ مانع بأنه أثبت الحوثيون، ويسمح لي كذلك وأعول على سعة صدر المشاهدين الداعمين للشرعية، سيقول البعض بأنه الحوثيون أثبتوا طيلة السنوات السابقة بأنه مهما كانت انتصارات الشرعية أو القوات المسلحة اليمنية المؤقدة، يعود الحوثي دائما لبسط سيطرته للتحكم. فكيمنيين حتى وإن كانوا غير مدفوعين لدعم الحوثي، ولكنهم تأقلموا شيئا ما مع الحوثيين. ما الذي قادر أن يعيدهم من جديد إلى إطار المواطنة، إلى إطار الشرعية التي يمتلكونها على الأقل، ويبنوا خطا أو خطة سياسية في اليمن؟
1: نعم، تحية لك ولضيوفك الكرام المشاهدين. الحقيقة أنه الحكومة اليمنية والشعب اليمني لم يهزمها الحوثيين، ولم ينتصر عليها عسكريا كما يصور يعني، لكن من هزم الشعب اليمني أو أوقف من استعادة دولته هو المجتمع الدولي. أما الجيش اليمني بدعم من التحالف وصل إلى أبواب صنعاء.
0: لكن حتى الحوثي كان حاضر، يعني في 2018 كان حاضر، وعلى فكرة مش حاضر عسكريا فقط، حاضر حتى بطرقه الدبلوماسية. أوكي. يعني قادر أن يطرح أفكار. طيب،
1: ليش حاضر؟
0: شرعية.
1: لماذا هو حاضر؟ حاضر لأن المجتمع الدولي كان يرى في الخلاف اليمني أنه خلاف بين تيارات سياسية يمنية، بين حكومة شرعية وفصيل يمني من حقه التواجد. بينما كانت السردية الحكومية دائما تطرح أن الفصيل اليمني هذا الذي تدعوه أنه فصيل يمني هو جماعة مسلحة متطرفة لا يمثل طائفة ولا يمثل شريحة اجتماعية كما يصور له، ولا يستطيع أن يدعي تمثيل للجغرافيا الزيدية. لأنه حتى في وقتها في 2015 وفي 2016 وفي 2018 أعمدة الشرعية اليمنية كانت قائمة على قيادات سياسية من الجغرافيا الزيدية.
0: وبالتالي هي أقلية في الداخل اليمني.
1: لا، هي الجغرافيا الزيدية
0: 40%
1: هي كبيرة، ليست صغيرة. صحيح أنها أقلية بالمجموع الكلي لليمن، لكن لها ذات وزن، ولا يستطيع الحوثي أن يدعي تمثيلها. يعني على سبيل المثال أيام الرئيس عبد الرب المنصور هادي، نائب الرئيس علي محسن الأحمر،
2: صحيح.
1: رئيس مجلس أو نائب رئيس مجلس النواب عبد العزيز الجباري، وزير الدفاع المقدشي، هؤلاء كلهم من هذه الجغرافيا. الآن وزير الدفاع ورئيس الأركان من الجغرافيا، من هذه الجغرافيا الزيدية التي لا يستطيع الحوثي تمثيلها. وبالتالي هو ادعاء لتمثيل الزيدية هو أشبه بادعاء داعش لتمثيل السنة. وهذه هي المعضلة التي واجهناها مع المجتمع الدولي. ثانيا، المجتمع الدولي يفرض علينا حظر التسلح جميعا. الدولة تلتزم وإيران لا تلتزم وتسلح.
0: لحد الآن
1: قرار مجلس الأمن يحظر علينا التسليح
0: إلا
1: في حدود دنيا يوافق عليها فريق العقوبات. يعني حتى التحالف عندما يسلح الجيش اليمني لابد من موافقة فريق العقوبات، هذا قيد علينا ونحن كدولة نلتزم، بينما الحوثي لا تلتزم، إيران تسلح.
0: لماذا لا تلتف الشرعية على هذه القوانين كما تلتف الميليشيا؟
1: هي دولة لا تستطيع أن تلتزم.
0: في الحرب كل شيء
1: هي دولة. لا، الدولة يجب أن تلتزم.
0: أكيد كلامي غير قانوني، ولكن أحاول أن أجد
1: في بدائل
0: أو أفكار أو بدائل.
1: الحكومة أوجدت بدائل يعني في بعض الأسلحة تستطيع أن تشتريها من سوق سوداء أو ما إلى ذلك. لكن الأسلحة، أنت تتكلم عن سلاح جيش وليس سلاح ميليشيا. سلاح الجيش لابد أن يكون منظومات تسليح متوازنة، من الجندي إلى المشاة إلى المدرعات إلى الطيران. يعني حتى إذا عندما اضطرت أن تستحضر السلاح الطيران اليمني، قامت بتأهيل طائرات قديمة. يعني هي طائرات قديمة كانت موجودة عند الجيش، قامت بإعادة تأهيلها. لكن هو محظور عليها أن تستورد أسلحة، ومحظور حتى على الدول أن تبيع منها.
0: نعم،
1: إذا اشتريت ستشتري من السوق السوداء.
0: طيب،
1: من المافيا.
0: هذا فيما يتعلق بالتسليح وفيما يتعلق بالمجتمع الدولي. خلينا نحط المجتمع الدولي جانبا، خلينا نحط نفسنا في مكان اليمنيين، بمعنى ونحكي بصراحة وبكل الشفافية اللي نحن قادرين أنه نطرحها على هذه الطاولة. إذا توصلت القوات المسلحة اليمنية من السيطرة على المناطق، ما الذي ربما يأمن مسار سياسي موحد بين كل الأطراف. أين هي الثقة؟ يعني كيف يمكن أن نبني الثقة بين كل هذه الأطراف؟ ونتحدث عن ما هي المخاوف اليوم مثلا أن يتحالف الكل، الجنوب والشمال والقبائل وكذا، لمحاولة إخراج الحوثي.

0: ولكن بعد محاولة مش إخراج، إبعاده على الأقل مؤقتا، تعود المصالح الذاتية وتعود المصالح التي تفكك هذه المجموعات. اليوم لم يحن الوقت لطرح شيء يجمع هذه الأطراف؟
1: الواقع أنه المشاعر والانطباعات لا تظهر فجأة، يعني تبنى على مراحل، يعني هذا معروف، ما هو لصالح الشرعية والمعسكر المراهب الحوثي أنه الآن للمرة الأولى يكون أكثر تماسكا وأكثر توحدا وأكثر رؤية. أما بالنسبة لهناك اتفاقات، يعني اليمنيون معروفون بأنهم أهل الحوار وأهل الحكمة كما قيل في الأثر، وهناك ميل للتفاهم. المجتمع اليمني ليس عنيفا، يعني لم نرى حتى في
2: يقبل التسويات،
1: حتى في قمة الصراع والعنف في اليمن لم نلاحظ ما جرى في العراق وفي سوريا وفي مناطق أخرى في السودان مثلا من إجرام وقتل. هذا راجع لطبيعة المجتمع اليمني، ثم أن حتى لا توجد خلافات مذهبية
0: صدامية،
1: حتى المذهب الزيدي هو قريب جدا للمذهب الشافعي. أما بالنسبة، أريد أن أعلق على ما ذكره الأستاذ يوسف وهو نقطة مهمة، وأن الميليشيات الشيعية مختلفة عن الميليشيات السنية، وهذا صحيح. كل الميليشيات السنية في المنطقة كلها ميليشيات المسلحة التي كانت ضد الدول السنية، تحارب المملكة العربية السعودية، تحارب الخليج، تحارب كل
0: الدول دائما في الإطار السياسي، الأحزاب الشيعية السياسية،
1: وهي يعني الميليشيات السنية جميعها ضد الدول السنية. لكن كل الميليشيات الموجودة في المنطقة التابعة لإيران والتي هي طائفية كلها بأمر إيراني وتوجيه إيراني موحد، وتتحرك وفق أجندة معينة.
0: ولكن
1: حتى الحوثي،
0: تقول دكتور بأنهم الأذكى والأتقن لطرح خطط مقبولة من المجتمع.
1: لا نتكلم إن إيران لديها مشروع. حتى الحوثي كان لم يكن المخطط للحوثي إيرانيا أن يكون يسيطر على الدولة. الحوثي كان مخطط له وفقا للنظرية الإيرانية أن يكون نفس حزب الله في لبنان ونفس الميليشيات الطائفية في العراق، أن تكون دولة واجهة تتعامل مع العالم، تأخذ مساعدات، تأخذ استثمارات، لكن إيران تبني عبر ميليشياتها الدولة العميقة. في العراق هناك دولة عميقة تحرك هذه الميليشيات، في حزب الله هو دولة عميقة يسيطر على الموانئ، يسيطر هناك واجهة سياسية دولة، وهذه الدولة يطالبها حزب الله بأن تتلقى المساعدات والإعمار. في اليمن نفس المشروع. لاحظي أنت في ذكرك لتواريخ تسلسل الأحداث أن الحوثي دخل صنعاء في 21 سبتمبر، لم يسيطر على القصر الجمهوري إلا في يناير، أخذ 4 أشهر. مفارقة أن الحوثي بعد أن سيطر على دخل صنعاء وسيطر بالتحالف مع علي عبد الله صالح، وقع اتفاقية السلم والمشاركة مع جميع الأحزاب والتيارات، وقبل بوجود الرئيس عبد الرب منصور هادي في صنعاء، وتم التوافق على رئيس حكومة بين الحوثيين وعلي وعبد الرب منصور هادي وخالد بحاح، واستمر 4 أشهر. المشروع الحوثي كان يريد الإبقاء على شكل الدولة، بينما يمسك الحوثي مع علي عبد الله صالح
2: نموذج حزب الله،
1: نموذج حزب الله الذي أفشل.
2: هي الخطة الإيرانية،
1: الخطة الإيرانية
2: قائمة على فكرة استبدال الدولة بالطائفة والجيوش بالميليشيا. في اليمن فشلت لأن الحوثي لم يستطع أن يقدم نفسه كما يقدم نفسه حزب الله أنه ممثل الطائفة الشيعية. هناك لم يستطع أن يمثل نفسه أنه يقدم نفسه أنه ممثل الطائفة الزيدية. لماذا؟ لأنه في اليمن لا يوجد أحزاب شافعية، لا يوجد أحزاب شافعية كما لا يوجد أحزاب زيدية. هناك أحزاب وطنية فيها عضو شافعي وعضو
3: ولكن
0: أنا لسه
1: هناك سبب آخر، أن
0: مع الجانب الإيراني
1: شريك الحوثي علي عبد الله صالح لم يكن على نفس الوفاق، كان لديه مشروع آخر، وذلك حصل.
0: هو الحقيقة ليست لمشكلة في فهم الطرح الإيراني أو في فهم الطرح الدولي المتغير أحيانا بحسب ما تفرضه المصالح. أنا لدي عدم فهم لطبيعة الداخل اليمني. لدينا الحوثي ولدينا مجموعة أخرى لا نعلم ما مدى هي متماسكة، ما مدى هي لديها نظرية ثبات دولة، التزام بمؤسسات. لا أعلم البقية، لديها قدرات عسكرية ولديها حوثيين، والبقية من هم؟ لا أعلم، يعني ينتمون لمن؟ كيف سيتحركون؟ ما الذي سيدفعهم؟ وهل قادرون أن يدفعوا لخطة بناء دولة حقيقية مثلا ولا لا؟
3: البقية يمنيون يريدون يمنا يعني غير اليمن الذي الآن يتم أو تم اختطافه. لديهم أيضا اختلافاتهم التي كانت موجودة عبر التاريخ، يعني لا ننكر ما قبل الوحدة وما بعد الوحدة، وأيضا طبيعة ما حدث.

0: ما قبل الربيع العربي في الاستثمار بين الفرقاء، إن كان من حزب الإصلاح أو الحوثيين أو بقية المناطق. الإشكالية اليوم في اليمن هناك فرصة تاريخية، لأنه توجد حالة انسداد سياسي، ولأن اليمن اليوم رغم كل المساعدات والإغاثات على وشك كارثة إنسانية محتومة، ولأن هناك أيضا انفصال ما بين المجتمعات اليمنية وما بين فكرة الدولة. لذلك
1: هذه هي النقطة اللي أنا وددت التوقف، ما الذي يلزم؟
0: الذي يلزم هو خطاب مواطنة جديد، الاستثمار في يمني الخارج لإيصال صوتهم للمجتمع الدولي أننا اليمن الذي ذهبنا للخارج لنعمل ونرسل، وهم أكبر مورد شرعي لليمنيين في الداخل، وخصوصا الذين يعملون في المملكة العربية السعودية. اليوم الميليشيا بنت اقتصاد موازي قائم على النهب والإتاوات والاستثمار في الممنوعات والتهريب والاتفاق مع حركة الشباب وحتى القراصنة، يعني صح. هذا لا يمكن
1: أن وعادة القرصنة من جديد،
0: نعم، وهذا لا يمكن كثافة أن يستمر. المزاج الدولي اليوم لا يقبل فكرة الميليشيات، وهنا الإشكالية، أنه حتى مع تأخر الحالة التفاوضية سواء مع إيران أو عودة الحرب، يجب أن نقول أن بين الحوثيين وإيران عموم وخصوص كما يقول الفقهاء، يعني لا يمكن أن الارتباط بينهم بشكل كامل، لأنه أيضا يجب أن تقول الدولة لمن يسمون بالمتحوثة الذين اقتنعوا بفكرة الحوثي وليسوا حوثيين، أنهم باب الدولة لا زال مفتوح لمن يريد أن يرجع. من ألقى سلاحه قبل هذه المعارك هو في النهاية يعود إلى
1: أنا سأعود المواطنة. أنا مثلا
0: لكن هي الإشكالية فقط أنه ما الذي يجب أن نفعله خارج إطار الحرب هو خلق نموذج تنموي في المناطق التي ليس فيها حرب، وهذا موجود. موجود نموذج اليوم في حضرموت مثلا على سبيل المثال، في بعض المناطق النموذج الذي كان في عدن هو نموذج جاذب على الإمكانيات الموجودة، ولذلك كانت هناك حالة نزوح. اليوم لم تبدأ حالات النزوح خارج اليمن وإلى جيبوتي إلا في هذه المأساة الآن. يعني في السابق كان الذين يفرون من الوضع داخل المناطق الحوثية يذهبون إلى مناطق أخرى استطاعت أن تخلق، صحيح أنه نموذج خارج
2: من 50,000 إلى 3 مليون،
0: صحيح. ولذلك مسألة الأرقام ومسألة قراءة الحالة اليمنية اليوم مهمة، لأنه لا زال المجتمع الدولي عالق في 2015.
3: السؤال الذي أريد أن أطرحه، يعني من خلال متابعتي للجهود الدولية وفي مكان ما كانت يصطدم الجهود الدولية بتناقضات داخلية، والكثير من المبعوثين أكان المبعوثين إماميين أم من الدبلوماسيين الذين تعاطوا أكانوا سفراء في تحدثوا عن عمق المشاكل الداخلية اليمنية.
1: بالضبط،
3: يعني حضرتك أستاذ يوسف تفضلت شوية كأنك بسطت المشكلة الداخلية اليمنية، بمعنى أنا اليوم أرد أن أسألك سؤال، إذا نزعنا اليوم العوامل الإقليمية عن الوضع اليمني هل يتفق اليمنيون غدا؟
1: واسمح لي أن أضيف سؤال على سؤالك. نعم. فرضا بأن هناك فرصة حقيقية وبأن هناك دعما دوليا، المشكلة لا تكمن في الدعم الدولي، المشكلة تكمن في الداخل اليمني
2: الداخلي.
1: وفي مختلف الأطراف الأخرى بخلاف الحوثيين، هذه المشكلة الحقيقية.
0: نعم، أنا يعني هو طبعا لازم أن نفرق بين مفهوم الدولة ومفهوم المواطنة. نعم. قد لا يتفق اليمنيين منذ ما قبل حتى الربيع العربي ومن أيام صالح من 2004 يعني على شكل الدولة، لكنهم يتفقون أن هناك شيء متخيل اسمه اليمن. بالعكس، حتى هناك يعني الكثير من المبالغة في النوستالجيا التاريخية وطبيعة الشعب اليمني هذه المواطنة يمكن البناء عليها وتأجيل الخلافات. الإشكالية أن الوعد موجود والوعود موجودة، لكن النموذج غير موجود. إذا استطاع ولو على مساحات جغرافية وأيضا من خلال دعم التحالف والدول
1: الوعود سهلة، ولكن النماذج والخطط هي الصعبة.
0: خلق النموذج هذا جدا
4: ما طرحتيه أعتقد أنه مهم جدا لخطورة أن أنت تقصدين أن ما دام الآن تشكل طريق النصر فإن طريق الدولة قادم لا محالة،
1: فلماذا نخسره بعد فترة؟
4: وأن أي أن تأجيل الخلافات سيتحول إلى لغم سينفجر لاحقا، وهناك صح. سوابق يعني كل في الحالة اليمنية
1: وانفجر فيما قبل، صح،
4: تاريخ اليمن ليس فقط
1: البعض
4: سأعرض التاريخ اليمن، لأن يعني الجبهة القومية التي سيطرت على الجنوب اليمن في كل الرؤساء

0: ابتداء من قحطان الشعبي وصول سامي الربيع علي الى الـ الى الـ الرئيس اخر شيء علي عبد الله علي علي ناصر محمد وعبد الفتاح اسماعيل جميعها كانت تغييرات عنيفه وبالقتل والتصفيه. ايضا في الجانب الاخر الانقلاب ثوره 26 سبتمبر التي جاءت بالسلال ورفاقه ضد الحكم الامامي جميعهم انقلبوا على الاخرين، يعني الحمدي ابراهيم الحمدي انقلب على الارياني والغشمي قام بالتآمر لقتل ابراهيم الحمدي وقام الجنوب بقتل الغشمي، وبالتالي عدم الاتفاق على شكل الدوله او الاساس الذي يمكن هناك شيء يمكن البناء عليه. هناك مؤتمر حوار وطني صحيح انه لا يغطي كل الجوانب لكن يمكن البناء عليه بحيث أن يكون اليمن دولة اتحادية كما توافق عليها اليمنيون أقاليم، دولة لا مركزية إدارية لكنها مركزية في السياسة والدفاع، دولة توازن جهوي في توازن مناطقي في الخدمات والتنمية والثروة، وبالتالي يمكن لكن تأجيل شكل واتفاق أنا أعتقد مثل أتفق معك أنه سيؤدي إلى انفجارات لاحقة.
1: سأعود لك أستاذ منى، سنكون في فاصل وبعد الفاصل خلينا شوية نتخيل بأنه أوكلت لنا مهمة بناء خطة مثلا كلنا يمنيون وأوكلت لنا يعني مهمة بناء خطة بموازاة هذا التصعيد العسكري، ما هي الأولويات؟ كيف سيتم ذلك؟ ما الذي يجب أن يقدم اليوم فعليا ويعلن عنه للداخل اليمني؟ بعد فاصل قصير مشاهدينا.

ثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

0: نتكلمش عنها.
1: نحييكم مشاهدينا ساعة حوار، نحاول أن نستخلص من دروس الماضي لقراءة الواقع والمستقبل. نعلم كلنا بأن خطة عسكرية ليست كافية، لن تكون كافية، وكما قال ضيوفي بأن المرحلة هذه هي تمثل فرصة حقيقية في الواقع بالنظر لكل ما يحدث في المنطقة. هي فرصة حقيقية قد لا تتكرر لاستعادة الدولة اليمنية. طالما التطور العسكري والسيطرة على الأرض وحده لا يكفي، لأننا نعلم بالداخل اليمني وخصوصيته وحتى الخلافات فيما بينه. اليوم ما هي الأولوية التي يجب أن تطرح بموازاة هذا الخط العسكري؟
2: نعم، اليمن هو ليس مثل بقية البلدان يكون فيها تعدد أو مشكلة هويات، ليس فيه مشكلة هويات، لا يوجد فيها تعدد قوميات، لا يوجد فيه تعدد لغات.

واحدة. مشكلتهم والنزاع الدائم عندهم هو على الصراع على مسألة الشراكة في السلطة والثروة. يعني هم يريدوا سلطة تشاركية، ولهذا لم تنجح الملكية عندنا. في حالة تعدد عجيب في اليمن يعني، وفي المخيلة الشعبية يقولوا تفرق.

0: الدولة الاتحادية التي وضعت صيغة لآلية المشاركة في السلطة والثروة. حاليا أنا مع أنه يكون المضي بالتوازي بين المسار العسكري والمسار التنموي والبناء للدولة.
1: لأن هو شوف لأن هو التنموي خلينا نتحدث بواقعية وكأنه نحن نملك القرار لطرح شيء معين. لما نتحدث عن خطة تنموية يجب أن نتحدث عن من سيقود الأطراف استعادة المؤسسات الخدماتية والمؤسسات الخدماتية تحكمها المؤسسات السيادية. لا يمكن أن تطرح شرطة مثلا أو تطرح بلديات إلى آخره دون أن تكون لك سلطة أمنية معينة. فما هي الأولوية؟ خليني نبدأ معاكم.
2: إدارة مناطق النزاع هذا يعني علم مستقل بذاته يعني ما بعد. لكن هو السؤال الإشكالية اليوم هو التفكير في اليمن على طريقة الغنائم بين اليمنيين. يعني أنه تخيل أننا سنسقط
1: هذا هو التوصيف الدقيق بالضبط كأنه غنيمة ستفكك صح؟
2: فما الذي سنأخذه بعد سقوط الحوثي؟ لكن السؤال الأهم كيف نستعيد اليمن قبل أن نتقاسمه؟ يعني هذا سؤال جدا جوهري. وأيضا هناك حالة انفصال جيلي يعني بين الأجيال الشابة، وربما نتواصل مع كثير من مراكز الأبحاث أنه بينها وما بين النخب السياسية التي ورثت هذه الصراع. أنا أعتقد ضرورة تجديد أو خلق نخب، ولو طبعا الوضع صعب الآن في فترات النزاع، لكن الاستفادة من يمني الخارج، أيضا الاستفادة من المناطق التي على الأقل فيها أمان نسبي لخلق نموذج تنموي إعلامي، طمأنة الشباب، الفرص التعليمية. يعني عدم التفكير في اليمن على أنه فقط حالة منهارة تحتاج إلى إغاثة ثم لنتفق، لا. أعتقد أنه يمكن العمل بشكل مرحلي في أكثر من مناطق اليمن، خصوصا أنه مسنود اليوم بتحالف. اليوم مثلا تم على الأقل إيقاف كثير من المشاريع الاستثمارية في اليمن. يعني من يريد أن يستخدم اليمن ولا يخدمه أعتقد أنه خرج من المشهد.
3: أستاذ يوسف أعتذر عن مقاطعتك، كل اللي عم تتفضل فيه جيد جدا وممتاز، ولكن هذا هاوية لا قعر لها. يعني قد ايه بدك تعمل تنمية ومساعدات وما إلى آخره؟ هناك مشكلة في بنية النظام في اليمن.
1: صح.
3: بمعنى إذا لم تكن هذه السلطة تعكس تمثيليا المواطنين اليمنيين جميعا، لا يمكن أن تدوم وتستمر.
1: بالضبط.
3: وبالتالي
1: ضمانات سياسية.
2: هذا أيضا سؤال مقلوب منطقيا. يعني أنت تقول أنه لازم أن نصل إلى حل الدولة نحسن الأوضاع.
1: لا، أنا مش أقول حل الدولة. يمكن أعتقد بأنه خليه فقط أن حضرتك تحدث عن الجانب التنموي وطمأنة
2: الشعب، ليس مفصولا عن السياسي. لكن اليوم التحدي أن التفكير فقط في اليمن كمحاصصة سياسية ثم لنتفق على التفاصيل لاحقا لن يحل الموضوع.
1: أنا أريد أن أفهم ببساطة، اليوم التالي بعد استعادة السيطرة على هذه المناطق، يعني لن تتحكم التنمية ولا الشعب، سيكون لهم التأثير ولكن مش الكبير أستاذ يوسف إن كنت تتفق أو تختلف، ولكن كيف سيفصل القادة والقادرين على الربط والفصل من بعد استعادة هذه الأراضي؟ ما الذي يلزم مثلا أستاذ سعيد؟
3: إذا استطاعت الشرعية تثبيت مكاسبها الآن وتوسيعها، طبعا تحدثنا أن هناك أمورا كثيرة يجب أن تقوم بها لأجل أن تكسب الشرعية الشعبية، إذ لا يكفي السيطرة الميدانية ولا الشرعية الدستورية والقانونية. لكن يعني دعوة الآخرين للمشاركة في الحكم على أي أساس ستتم؟ إذا على أساس محاصصة سنرى انهيارا لاحقا عندما تتغير الظروف. فإذا نحن بحاجة هنا إلى إعادة النظر في بنية النظام، وهذه الإعادة النظر تحتاج إلى تغيير في نمط التفكير السابق بكيفية إيجاد حل مستدام. وعندها
1: يتماشى مع اليمن
3: طبعا، وعندها، وأنا أعتقد في هذا الأمر يعني السعودية، دول الجوار جميعها مستعدة لدعم الاستقرار في اليمن والمجتمع الدولي أيضا، إنما يجب أن يبنى هذا الأمر على نموذج جديد يمكن من خلاله استيعاب التناقضات وضمان عدم تفجرها مجددا في مرحلة
2: مباشرة. هل هذا النموذج قائم على الشرعية المدعومة؟

0: هي مسؤولية الشرعية لازم. تستطيع لذلك تستطيع الشرعية أن تدعو الآخرين.
1: أعتقد
2: تاريخيا إذا تكلمنا عن تاريخ اليمن الحديث منذ دولة الوحدة عام 1990، اليمن مختلف عن بقية الدول العربية، لم يكن هناك حكم فردي بالمطلق أو حزب حاكم يسيطر على كل المقاعد كما حصل في دول عربية أخرى. يعني في انتخابات 93 كان ثلاث أحزاب شاركت في الائتلاف الحكومي، الإصلاح والمؤتمر الشعبي والاشتراكي. حتى انتخابات 97 وانتخابات 2001 وانتخابات 2005 لم يكن هناك تفرد، لأنه كلما حصل تفرد قبل الوحدة في سواء في الشمال والجنوب يكون هناك انفجار. دولة الجنوب انتهت وذابت في الشمال حتى لا تنفجر. بالتالي الفكر التشاركي أو المشاركة الشعبية في الحكم موجودة ومغروسة، لأنه لا يستطيع، ليس لأن هناك حالة متقدمة من الديمقراطية، لكن المجتمع اليمني يكبح أي بطبيعته التقليدية يكبح أي تفرد بالسلطة، لأنه متنوع قبليا متنوع مناطقيا، وبالتالي لا يوجد مركز تفويض للسلطة يمكن أن يسيطر على كل شيء. هذا يمكن أن يبنى عليه أن يكون الحكم القادم لحكم مشاركة شعبية وتنصيصها بالدستور. لكن أنت قلقة من مسألة أن يكون هناك تنفجر الأمور قبل أن يكون الاتفاق، هذا ما يقلق.
3: معلش، أنتم تتكلموا الآن عن أحد أسباب الانتصارات اللي تحدث للحكومة واللي أنجزت يعني على المستوى الشعبي، يعني تعريف الشرعية الشعبية. كيف تعرف في شرعية شعبية بدون انتخابات في حالة الحرب؟ عندما تحدث حرب الآن وتلاحظ أن مدينة كاملة تنزح إلى الدولة، لا تنزح إلى مناطق الحدود. لماذا؟ لأنها تشعر بالأمان، والشرعية الشعبية في الأساس هي شعورك بالأمان لأنه في دولة. ترى مدينة المخا تنزح كلها باتجاه الحكومة، لا تنزح باتجاه الحوثي. هذه واحد. المسألة الثانية
1: حتى مع عدم وجود ممثلين من هذه الشرعية، يعني عدم وجود
3: في سلطات محلية إضافة إلى أنه يجري حاليا تشكيل مجالس تنسيق على مستوى المحافظات. مجالس التنسيق هذا الذي تشكل دورها بالأساس أنها تؤهل لمسألة المشاركة الشعبية في السلطة في إدارة المحافظة. يعني مثلا
1: تكون هذه أهم
3: مثلا حضرموت على سبيل المثال، وكل المحافظات حاليا 20% من الموارد السيادية خاصة بالمحافظة تصرفها المحافظة، وتشكيل هذه المجالس هي لإدارتها مع لكي لا يكون الأمر بدون رقابة شعبية. لا يعني هذا أن تعطي المحافظة 20% من الموارد ولا أحد يحاسبه، يجب أن يكون هناك في سلطة شعبية تراقبه. مرحليا تشكل لجان تنسيق، بعدها ستكون حتى مجلس التنسيق هذه بشكل انتخابات. لكن هل تستطيع أن تجري الانتخابات الان؟ أعتقد أن السلطة السياسية الان اللي هي تجاربية
0: تمضي هو هذا بالضبط. يعني هناك ثلاثة كتل منفصلة، المناطق التي ليست فيها النزاعات والشعب يعني منفصل عن الدولة، يحتاج أن يتصل بالشرعية ويطمئن وتعاد المؤسسات. وهذا ليس كلام نظري، لأنه ما الذي فعله الحوثيون لاختطاف المؤسسات؟ أبقوا من فيها، ولكن أحدثوا في 2015 شيء يسمى نظام المشرفين،
3: ولا زال قائم.
0: نظام المشرف هو الذي بينك وبين القيادة الحوثية،
3: بينك وبين الدولة.
0: اليوم تحتاج الشرعية.
1: كيف ذلك نظام مشرف بينك
3: وبين الهيكل الإداري؟
0: لا أظهر أني اختطفت مؤسسات الدولة أمام المجتمع الدولي. أنا أضع نظام، وهو موجود ترى تماما
2: حتى نظام الاستعمارية، المستشارين
0: في لبنان وفي الولايات العراقية هو موجود. أحيانا يكون هذا المشرف أكثر حضورا وأكثر يعني مضيا في قراراته من الذي يرأس، لأنه واجهة يعني
3: هو يتحكم بالوزير.
0: يجب أن نفهم أن اليمن كان يعاني من شكلانية الدولة حتى ما قبل الأزمة وما قبل الحوثيين. فاليوم الحديث فقط على الدولة كمغنم سيعيقنا وسنعيد إلى، ولكن تسير الأوضاع اليومية الربط بالشرعية. اليوم خرجت الأيديولوجيات، يعني حتى ما ذكره مما بعد الوحدة وكذا، كان هناك موجات اشتراكية وموجات ناصرية، موجات يعني حتى داخل الحزب الجمهوري الواحد. يعني اليوم اليمنيون سئموا، وهم بالمناسبة مسيسون حتى النخاع، سئموا من الشعارات السياسية ويحتاجون على الأقل نموذج وبرنامج. يعني وهذا ممكن، لا أقول أنه الحل المثالي، لكن اليوم أنت مدعوم بقرار شرعية وأيضا مدعوم بحالة انسداد سياسي أصبحت مهددة للعالم.
1: طيب، ليست بالمرة الأولى التي نتحدث فيها عفوا عن عودة سيطرة الشرعية. يعني شاهدنا في 2016، في 2017، في 2018. لماذا لم يتم الانتباه إلى كل هذه النقاط فيما قبل؟ لماذا اليوم ربما؟
2: لأن المعسكر المراهض الحوثيين لم يكن موحدا إلا بهذه المرة.
3: شو وحدة مشروع؟
2: كانت هناك تضارب في الأهداف حتى ضمن المعسكر المراهض الحوثي، كان يتفق فقط أنه ضد الحوثي، لكن كل يعني

0: لكن أتصور الآن الوضع مختلف تماما، المعسكر الشرعية والمتحالفين معها أقوى، المناخ الدولي مهيئ الآن بعد خصوصا إغلاق مضيق هرمز والخطوة الانتحارية التي قام بها الحوثي من أجل تهديد مضيق هرمز، وبالتالي نبه العالم إلى أن هذه الميليشيات هي تقع بجانب
1: موقع
2: حالة الشرع الحوثي.
1: خليني أطرح سؤال مباشر وبالأمثلة. تعتقد الدكتور بأنه مثلا ومع احترامي الشديد لكل الأطراف وثقة الكلية فيهم، ولكن هذا سؤال يطرح في الداخل اليمني، هل تعتقد أنه نسلم جدلا بأنه القوات المسلحة اليمنية استعادت الجزء الأكبر الذي يمكنها من بسط سيطرتها السيادية على الدولة؟ لن ينقلب الجنوب في فترة من الفترات، سننتظر إلى وقتها لطرح برنامج
0: المعادلة.
1: سياسي أو يجب من اليوم أن تضمن الأمور لكل الأطراف؟
0: المعادلة
1: تغيرت المعادلة
0: بالنسبة للجنوب.
1: أنا ذكرت الجنوب كطرف
3: خطاب الرئيس. خطاب الرئيس قبل إعلان العملية العسكرية، ولماذا حرص الرئيس على ذكر هذه العبارة في خطابه؟ عندما قال أنه المجلس القيادي الرئاسي والحكومة اليمنية ملتزمة بمخرجات الحوار الجنوبي الذي ترعاه المملكة العربية السعودية. هناك التزام طبعا، مجلس القيادة الرئاسي عندما يتكلم هو يعبر عن كل المكونات اليمنية، أحزاب وجهات وما إلى ذلك من تشكيلة أو توليفة شكلت هذا الجسم الذي نسميه الشرعية، وهو يتكلم هناك التزام أمام الشعب أننا ملتزمين بمخرجات الحوار الجنوبي. هذا أولا. ثانيا في معادلات القوة، الآن أكثر من 60% من القوات المسلحة
4: اختلفت، صحيح
3: هي من الجنوب، بالتالي القوة التي قادرة تغير.
1: ولكن مخرجات الحوار الجنوبي ينص على أنه النظام يجب أن يطلق خطة للاتحادية اليمنية. ولكن هذه الأفكار
3: هو قيد التشكل
1: وقتها.
3: أنا لا أتكلم عن مخرجات الحوار الوطني الشامل اللي عقد في 2013، أتكلم عن حوار خاص بالجنوبيين، بأبناء المحافظة الجنوبية.
1: ما هي مطالبهم؟
3: هم يحددوا مطالبهم وما الذي يريدون،
1: والقوى
3: السياسية أعلنت مسبقا أنها ملتزمة بها. إذا قالت تريد فك الارتباط بيمشي فك الارتباط دول وحدهم. إذا قالوا أنهم يريدون نظام أقاليم
1: على أثر
3: على أساس مخرجات الحوار بيمضوا فيها. إذا قالوا أنهم يريدوا صيغة ثالثة نتعاور عليها.
0: أبرز ما راح مظاهر التحول أن ألوية العمالقة الجنوبية تشارك في معارك وهي تتبع زكريا المحرمي عضو مجلس القيادة،
3: أبو زرع المحرمي
0: وهو جنوبي وكان عضوا في الحراك الجنوبي، وبالتالي هناك تحول حتى في الحالة الجنوبية.
3: رئيس المجلس الانتقالي كان أبعد روس
4: لو حتى هذه المشاركة ليست لأنهم جنوبيين، يعني هناك
3: لأنهم
4: إحساس بحالة أن المجتمع الدولي اليوم لديه مشكلة. أنا أعتقد أن الحوثيين بكل هذا التهديد باستهدافهم للمملكة، للحرمين، لممرات الطاقة، لهذه التناقضات حتى على المستوى السياسي، 2004 إطلاق الصرخة، الآن لا السفن الإسرائيلية تمر، هذا يعني عاظم وتعاظمت هذه المشكلة وأصبحت شيء مؤرق حتى أنا يعني حتى تواصلت مع بعض الجهات الأممية يعني التي كانت تنظر إلى الحوثي كطرف يمكن التفاوض معه،
3: يمكن احتواء يمكن.
4: هناك اليوم حالة تعاظم، وهذا دائما في الميليشيات حينما تشعر بالتهديد أو أن يعني الإيران يعني في حالة انسداد يحدث هذا النوع يعني من التضخم وإظهار أنهم يعني مسيطرون على الوضع ويقعون في فخ هذا الاندفاع. اليوم هذا فرصة لليمنيين أن يتفقوا.
1: اسمحوا لي أن أختم بسؤال، فرصة لهم ليتفقوا لأنها فرصة لن تتكرر. نتفق بأنه هذه المرحلة من التاريخ هي فرصة لليمنيين باختصار شديد، وربما لن تتكرر بالعودة للحسابات وحتى نظرة المجتمع الدولي لما يحدث في المنطقة اليوم، مدركون في اليمن لذلك.
3: أنا أعتقد أن النخب السياسية ومجلس القيادة الرئاسي يجب أن يؤمن بقاعدة أن الدولة ثابت، دولة لا تتغير ثابت، والجغرافيا ممكن أن تتغير في وقت الصراعات.
1: أنا لا أتفق معك،
3: وبالتالي عليهم أن يتصرفوا كدولة.
1: هذا عيشنا في اليمن منذ 2014. لا، ما فائدة أن تكون دولة
3: أن يتصرف كدولة
1: دولة ثابت وخارج
3: لا
1: اليمن؟
3: لا تفهمي، ما أقصد
1: والجغرافيا تذهب وتعود.
3: لا أقصد أنا
1: واليمني هو الذي يدفع الثمن.
3: أنا أقصد
1: صعب المقاربة هذه الحقيقة.
3: أقصد أنه في معنا مناطق محررة عليهم أن يتصرفوا فيها كدولة فيما يتعلق بالمشاركة السياسية وفيما يتعلق بالخدمات.
5: الفرص موجودة، إنما في هذه المرحلة ترتكز إلى أي مدى يمكن للشرعية أن تثبت المكتسبات التي حققتها. هذا هو

0: المدخل
1: دكتور
0: للاستفادة من أي فرصة.
1: أتفق معك دكتور.
2: يعني أعتقد أنه يجب أن يعرف الجميع أنه ليس من المنطقة نتصور أن غدا ستسقط صنعاء أو تتحرر صنعاء. أنا أعتقد أنه مراحل. أولا إعادة استرجاع المناطق التي سيطر عليها الحوثي في الساحل الغربي.
1: نعم.
2: فك الحصار عن تعز. فك الضغط عن مأرب. وبالتالي تدرج إلى مرحلة أخرى.
1: 10 ثواني.
3: خطاب مواطنة يمني جديد. يعني هذه الخلاصة. يعني
1: من يتولاه؟
3: تطلقه الشرعية ويلتف عليه المواطنون. يعني في كل أحد
4: يتصرفوا كدولة. يعني الناس بيكونوا مواطنين.
1: أكيد
3: التخويف سهل وأيضا الطمأنة
1: صحيح صعبة. يعني صعب الطمأنة. أود شكركم جزيل الشكر على كل ما تفضلتم به. السلام عليكم.
5: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه. أخبارنا عالمك من مكان واحد.
6: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.
7: قضيت 26 عاماً مع الجيش البريطاني. تجربتك في لندن الشمالية مع الجيش البريطاني.
8: When they caught their informants, they would take them away, they torture them in the most horrific ways, then force them to give a confession and then kill them.
7: الاجتياح الأمريكي البريطاني للعراق. حدثنا عن صعوبة مهمتك.
8: That tour in Iraq broke me and broke my will to stay in the British military.
7: لديك منشور في منصة إكس تقول فيه: الحقيقة الكاملة عن أسلحة الدمار الشامل لم تخرج بعد. إن حدث ذلك سيكون بلير وبوش خلف القضبان.
8: The public around the world were lied to, and there's a lot more that happens than that makes me even more angry at those two.
6: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.
9: Hashtags following the stories shaping today's conversations.
10: Collaborative efforts like that.
9: Online and beyond.
10: That we've been able to have far greater impact.
11: We will not have clearly a progress without having a plan.
12: Behind every international headline is a much bigger story.
13: I love it. I see great promise.
12: And that is the story we bring you.
14: This war ceased to be a just war.
15: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
16: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
17: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
18: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
12: We follow the money, the markets, and the momentum.
19: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
12: Driving Saudi Arabia forward.
20: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
21: The ultimate global stage.
22: Lebanon should not be attacked.
23: A short time ago, the US military carried out massive precision strikes.
12: Architects of power, economics, and politics.
24: Stop the war in Ukraine.
25: Break their silence.
26: Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
27: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر. إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة وألوان من الفن والمعرفة.
28: نبض يومك من اللحظة الأولى. عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
6: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
29: كان دخول الحرب مو بهدف أو بقصد تحرير فلسطين، فدخلت الجيوش وقلوبها شتى.

0: أن نقول أنها قضية فلسطينية من الألف إلى الياء، أو نقول أنها قضية عربية، هنا ينتقل القرار بها إلى جامعة الدول العربية.
1: جامعة الدول العربية ودورها في القضية الفلسطينية كان إيجابي أو سلبي؟
0: الميثاق هذا اللي ما تغير من 70-80 سنة يحتاج إلى نسف. ما تعتقد أنه العقل والكومن سنس يقولك لازم تغيره؟
1: شنو ذنب جامعة الدول العربية؟ ذنب المواقف العربية المتناقضة.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النجم مع 6:30 على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: بكم مشاهدي العالم الليلة من العربية في الرياض. أبرز أحداث اليوم في ملفات مفصلة نستعرضها معا، والبداية مع العناوين.
1: نحن الآن في مطار ذباب العسكري رفقة ألوية العمالقة التي تمكنت من السيطرة على هذا المطار وتحرير
0: العربية. تدخل مطار ذباب بعد إتمام ألوية العمالقة السيطرة عليه وقيادة ميدانية تنشق عن الحوثي وتنضم للقوات الحكومية.
2: أعلن انشقاقي عن جماعة الحوثي المدعومة من إيران.
3: أعلن انضمامي إلى الجيش الوطني.
4: وكنت مسؤول عن المدد بجبهتها العربية.
5: Anything they agree to that would be acceptable to the United States has to be something that ensures that Iran will never have a nuclear weapon.
0: مصادر العربية تكشف معادلة التفاوض الجديدة. هرمز لم يعد أولوية، والتقدم مرتبط بالاستجابة الإيرانية في الملف النووي.
6: اللي شفناه في حياتنا ما شفناهش بعد 7 أكتوبر. يعني الواحد شاف الحياة، الموت، الدمار، القصف.
0: 3 سنوات على هجوم 7 أكتوبر، نتنياهو يتعهد بمحاسبة كل المشاركين، وصور تظهر حجم الدمار الهائل على غزة.
7: الواحد صار حاط يده على قلبه، هي بدأت السنة الرابعة، يعني معقول احنا نحل في هذه السنة؟ معقول نخلص يعني من هذا الكابوس اللي احنا عايشين فيه 3 سنين؟
0: وسط تصاعد التوتر مع إثيوبيا، قوات إريتريا في شمالي تيغراي، والعالم الليلة تستعرض كيف تحول حلفاء الأمس إلى خصوم اليوم. وفاة غامضة بمعهد روسي للطاعون تثير المخاوف. الصحة العالمية تطالب موسكو بإجابات، ومنغوليا تشدد إجراءاتها الحدودية.
8: في 10 لدينا ملفات عدة في الذكرى.

0: الثالثة للسابع من أكتوبر، هل كان طوفان الأقصى محطة تاريخية مشرفة كما تقول حماس، أم بداية لزلزال جر الشرق الأوسط لحروب وأزمات لا تتوقف؟ نناقش أيضا التقارير عن دخول قوات إريترية إلى إقليم تيغراي، وغضب في أسمرة بعد تصريحات جنرال إثيوبي بأن قوات أديس أبابا لن تتوقف إلا بعد رفع العلم الإثيوبي في البحر الأحمر.
1: وفي خارج الصندوق، أمريكا تريد من إيران تنازلات نووية جوهرية وتؤكد أن اقتصادها ينهار بشكل شامل، وهناك دلائل، فما هي؟ بالذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر، تقرير للسي آي أي يحذر إسرائيل من مواجهة خطر الحرب الأهلية والانهيار السياسي.

0: أهلا بكم مشاهدي العربية إلى العالم الليلة مع ليلى الاختيار. قبل أن أبدأ هذه الساعة سأشير إلى العواجل التي وردت على الشاشة تباعا. أعلن التحالف تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية مستخدمة في الاعتداء على الرياض. والطيران المدني السعودي في بيان قال مطار أبها والرياض تعرضا لاعتداءين استهدفا مرافقهما أمس واليوم. أيضا طيران المدني قال حالتا وفاة لمقيمتين مغربية وجزائرية بالاعتداء على مطار أبها و28 إصابة بينها طفيفة وبليغة لمواطنين ومقيمين بالاعتداء على مطار أبها. طيران المدني السعودي قال أيضا بأن هناك حالة وفاة لمقيم سوداني بالاعتداء على مطار الملك خالد في الرياض، وهناك إصابة لخمسة مواطنين بالاعتداء على مطار الرياض، وأيضا إصابة مقيمين مصريين ومقيم باكستاني بالاعتداء على مطار الملك خالد في الرياض. أيضا بالبيان الذي صدر عن الطيران المدني السعودي ذكر عن اعتداءان على مطاري أبها والرياض نتج عنهما بعض الأضرار المادية. نستكمل من اليمن، فقد دخل موفد العربية إلى مطار ذباب في باب المندب بالساحل الغربي اليمني بعدما أحكمت ألويات العمالقة الجنوبية السيطرة عليه وتأمينه. فلنتابع.
1: مطار ذباب العسكري رفقة ألوية العمالقة التي تمكنت من السيطرة على هذا المطار وتحريره ضمن إطار عمليات يعني فجر اليمن التي أعلنت عنها القوات المسلحة اليمنية. هذا مدخل المطار كما تشاهدون، يعني حقيقة الكتابات التي خلفتها الميليشيات الحوثية قبل خروجها من هذا المكان. طبعا يعني مطار ذباب العسكري ذو أهمية استراتيجية. طبعا كما تشاهدون أبراج المراقبة لهذا المطار من هذا الاتجاه. طبعا هذه الصور الخاصة والحصرية بالعربية والحدث من مطار ذباب العسكري. طبعا هذا المطار له أهمية استراتيجية كبيرة بحكم أنه يشرف ويطل مباشرة على الممرات المائية الدولية، ومن أبرز مهامه العسكرية هي حماية حركة السفن التجارية. محمد الأشخر، العربية والحدث، مطار ذباب العسكري.

مشاهدينا، سأشير إلى هذا الفيديو الذي نتابعه الآن على الهواء لعملية تدمير لمنصة صواريخ في صنعاء أثناء التحضير لهجوم وشيك على المملكة.

0: إذن التحالف يعلن قبل قليل عن تدمير لمنصة صواريخ في صنعاء أثناء التحضير لهجوم وشيك تجاه المملكة. هذا الفيديو نتابعه الآن على الهواء للحظة تدمير هذه المنصة على ما يبدو بأنها منصة متحركة كما نتابع. إذن هذه عملية تدمير لمنصة صواريخ بعدما يعني كان هناك اعتداءات متتالية على المطارات في المملكة العربية السعودية. إذن سأعيد وأذكر بأن الفيديو الذي نتابعه الآن على الهواء بحسب التحالف عملية تدمير لمنصة صواريخ تمت في صنعاء أثناء التحضير لهجوم وشيك تجاه المملكة. أيضا مشاهدينا تجول موفد العربية في مرافق المطار ومن بينها المدرج الرئيسي الذي استعرضناه قبل قليل، سنتابع هذا التقرير من هناك.
1: هذا مدرج مطار ذباب العسكري، نحن نتجول فيه الآن رفقة ألوية العمالقة التي سيطرت عليه في إطار عملية ربيع اليمن التي أعلنت عنها القوات المسلحة اليمنية، كما تشاهدون من خلال هذه الصور الحصرية للعربية والحدث من داخل مطار ذباب العسكري. لهذا المطار أهمية كبيرة حقيقة، يعني على يسار الصورة هناك البحر، وهذا المطار عبر أبراج المراقبة فيه يشرف تماما على الممرات المائية الدولية وصولا إلى مضيق باب المندب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والله المعارك كما تعرفون وكما تشاهدوا الآن، نحن في متواجدين في مطار ذباب، وتم تحريره قبل يومين بعملية نوعية هجومية من قبل قوات ألوية العمالقة الجنوبية، وتم قطع الخط الرابط بين مدينة المخا وباب المندب بعملية نوعية هجومية، وما هي إلا بداية العمليات نوعية مفاجئة سوف يتلقاها الحوثيين إن شاء الله في الأيام الغريبة القادمة إن شاء الله.
0: أعلن عدد من القيادات الميدانية الحوثية انشقاقها عن الميليشيات وانضمامها إلى صفوف القوات الحكومية، ويأتي ذلك بعدما أكد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي بأن باب العودة الآمنة والعفو المعلن ما زال مفتوحا أمام كل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف ميليشيات الحوثي.
3: رائد حسان رايح سعد صالح شمسة، أعلن انضمامي إلى الجيش الوطني وأدعو أخواني بحيث أني كنت أنا أعمل لدى الحوثي مسؤول التحصينات في جبهة البلقة الشرقي، وأدعو أخواني من المغرب بهم الذي لا يزال يقاتل في صف الحوثي أن يعودوا إلى صف الوطن وإلى صف الجيش الوطني.
4: أنا مقدم اسماعيل إبراهيم صالح حمد العمر، وكنت مسؤول المدد في جبهة العقد، وأدعو أخواني وقررت الانضمام إلى الجيش الوطني.
5: أنا العميد علي عبد الرحمن ساري من محافظة عمران قايد جبهة في ألوية الاحتياط، أعلن انشقاقي عن جماعة الحوثي المدعومة من إيران وانضمامي إلى الشرعية وتأييدي بقرارات فخامة الرئيس رشاد العليمي حفظه الله، وانصح أبناء المحافظات الشمالية بالانسحاب من الجبهات والمشروع الإيراني الذي فرق الصف وفرق الأمة، والانضمام إلى الشرعية والانضمام إلى عملية فتح فجر اليمن لتحرير اليمن.
0: إذن مشاهدينا، التحالف حدد ثلاث محافظات وصفها بأنها مصادر للتهديدات الحوثية: صنعاء وصعدة وعمران. تفاصيل مع الزميل رودفان بيس، سيطلعنا على مزيد من التفاصيل على الخارطة. رودفان، كيف تتوزع هذه الأهداف على الخارطة؟
6: مساء الخير ليا. نعم، ثلاث محافظات قال التحالف بأنها مصدر تهديد لإطلاق الصواريخ، وهي العاصمة صنعاء وكذلك محافظة صعدة وعمران. لكن ما الذي يجري في هذه المحافظات؟ نبدأ هنا من صنعاء. صنعاء يوجد فيها عدد من المعسكرات، هي عبارة عن مخازن لإطلاق الصواريخ وإخفائها، وكذلك تسليح وأيضا ورشات لصنع المسيرات وتركيب الصواريخ. هذه الصورة أمامنا في صنعاء، عدد من المعسكرات إضافة إلى معسكرات أخرى. هنا في سنحان أكبر المعسكرات، وهو معسكر ريمة حميد، أحد المعسكرات الذي

تقوم ميليشيات الحوثي بتخزين الأسلحة في هذا المعسكر وأيضا إخفاء الأسلحة وأيضا تركيب الأسلحة في كثير من الأحيان. هنا وسط صنعاء معسكر النهدين، هذا المعسكر هو معسكر لإخفاء وتخزين أيضا. هناك منصات إطلاق الصواريخ تتحرك بعد أثناء الإطلاق ثم تعود إلى هذه المعسكرات كما تقول المصادر العسكرية اليمنية. هنا أيضا معسكر الصيانة، هذا المعسكر هو عبارة عن أحد المعسكرات التي تقوم ميليشيات من خلال تركيب الصواريخ وصناعة وتركيب المسيرات، وهو أكثر المعسكرات تخزينا لهذه الأسلحة. وهنا على سفح جبل نقم يقع معسكر الحفاء. أضف إلى ذلك عدد من المعسكرات في جنوب أو شمال شرق محافظة صنعاء، هو معسكر الخرافي الذي يربط بين صنعاء ومحافظة مارب في مديرية بني حشيش، وأيضا معسكر جربان الذي يقع جنوب صنعاء، جنوب العاصمة صنعاء، كذلك إلى أحد المعسكرات الواقع القرب من هذه المعسكرات التي تقوم الميليشيات الحوثي باستغلال هذه المعسكرات بإطلاق الصواريخ إلى كثير من المناطق. إذن هذه أيضا محافظة عمران، هذه المحافظة التي أصبحت اليوم مصدر أيضا للتهديد، والتي تقوم ميليشيات الحوثي بإخفاء عدد من الصواريخ. هنا في مديرية حرف السفيان توجد قاعدة عسكرية متكاملة ومنطقة عسكرية خاصة في منطقة حرف سفيان، في منطقة تسمى بالجبل الأسود، تخفي ميليشيات الحوثي في هذه السلسلة الجبلية عدد كثير من الصواريخ، وهي الشمال محافظة عمران. وننتقل إلى شرق المحافظة التي تربط شرق محافظة صعدة بشمال محافظة عمران، هذه المنطقة منطقة آل سالم أو كما يطلق عليها مديرية آل سالم، وهي سلسلة جبلية تقوم ميليشيات الحوثي بإخفاء هذه الأسلحة، وأيضا في منطقة سحار وساقين. هذه المناطق التي تحاول ميليشيات الحوثي بين الحين والآخر إخراج منصات لإطلاق صواريخ متحركة، استغلال التضاريس الجبلية وكذلك الوعرة والضيقة، تقوم بإخراج المنصات للإطلاق ثم العودة مرة أخرى. لكن هناك أيضا تهديد آخر هنا في محافظة حجة، بالتحديد في منطقة تسمى الجر، وهي منطقة زراعية في شمال غرب اليمن، والتي تقوم بإطلاق الصواريخ منها إلى المملكة العربية السعودية، إلى مناطق كثيرة في اليمن وإلى البحر وكذلك إلى خليج عدن. هذا كل ما لدينا ليال حتى اللحظة عن هذه المناطق التي حددها التحالف.

0: إلى ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث أكد مصدر رفيع للعربية بأن حالة الجمود بين جهود الوساطة بين واشنطن وطهران أكد بأنها تتم الآن عبر نقل رسائل لواشنطن أو رسالة واشنطن لإيران بأنه لا تقدم قبل الحد من القدرات النووية وإقرار إيران بعدم مواصلة تطوير قدراتها النووية. أشار المصدر أيضا إلى أن مضيق هرمز لم يعد أولوية لواشنطن بعد فقدان إيران السيطرة عليه، وبأن تقدم المفاوضات مرتبط باستجابة إيران لمطالب ترامب بشأن قدراتها النووية. هذا وأكد مشاهدينا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال مؤتمر صحفي في العاصمة اليونانية أثينا بأن أي اتفاق مع إيران تقبل به الولايات المتحدة يجب أن يضمن عدم امتلاك طهران لسلاح نووي على الإطلاق، رافضا الخوض في تفاصيل ما قد يكون مقبول أو لا بالنسبة للجانب الأمريكي. فلنستمع لمقاله.
1: Iran cannot have a nuclear weapon. Simple, period, and end of story. I'm not going to go into, you know, into the details about what would be acceptable.

0: Or not, I can tell you this, that they're not going to ever have a nuclear program. And anything they agree to that would be acceptable to the United States has to be something that ensures that Iran will never have a nuclear weapon. That is what our position is.
1: ورغم اقتناع واشنطن بجني أولى ثمار الإجراءات العقابية في حق طهران، فإنها لم تغلق باب التفاوض وأمكانية التوصل إلى اتفاق. فقد دعا جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إيران إلى خفض جوهري لقدراتها في تخصيب اليورانيوم، وذلك لتلبية مطالب الولايات المتحدة وأيضا إنهاء الحرب. إذن مشاهدينا،

0: إذن بينما تطالب واشنطن طهران بخفض التخصيب، يبدو بأن طهران اختارت السير في اتجاه معاكس، وذلك وفق ما رصدته صور الأقمار الصناعية. تحركات إيران النووية عادت إذن إلى الواجهة من جديد، فقد أظهرت صور لأقمار صناعية حديثة تجدد النشاط النووي في مجمع مين زداي النووي شمالي شرقي طهران بعد أشهر من تعرضه لهجوم إسرائيلي في مارس الماضي. هذا المجمع يقع في منطقة حساسة ومصنفة كمنشأة سرية للغاية قبالة طريق سوهانك عند سفوح التلال التابعة لسلسلة جبال البرز التي تحيط بالعاصمة الإيرانية من الناحية الشمالية. نقلا عن الكثير من المراقبين، فإن هذا المجمع هو المقر التاريخي السري والبديل الذي نقلت إليه إيران مكونات السلاح النووي الحساسة وأيضا معدات مستودع تركوز أباد الشهير بعد حرب يونيو 2025. بحسب صورة عالية الدقة التقطت خلال سبتمبر وأيضا أكتوبر لهذا الموقع، هناك تحولات ميدانية متسارعة تمثلت بحركة مرور كثيفة كما نتابع هنا للمركبات الثقيلة وأيضا لشاحنات النقل والآليات داخل هذا المجمع. لم يتوقف الرصد هنا الميداني عند مجرد حركة الشاحنات، بل وثقت الصور الفضائية أيضا عمليات واسعة النطاق لإزالة الأنقاض الناتجة عن القصف وتسوية التربة، معالجة الانهيارات الصخرية والأضرار التي لحقت بالمنحدرات الجبلية المحيطة بهذه المنشأة لإعادتها إلى العمل بشكل كامل. مشاهدينا، بالعودة إلى الاعتداءات الحوثية على المطارات السعودية، سينضم إلي الآن من أبها مراسل عربية سلطان السلمي. سلطان، بعد البيان الذي قرأناه قبل قليل حول الإصابات ويعني تعرض المطار لعمليات استهداف من قبل ميليشيات الحوثي، ما هي آخر التفاصيل المتوفرة لديك؟
1: نعم، نتحدث في تطور جديد على صعيد الهجمات الحوثية. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني قبل قليل أنه خلال يوم أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء تعرض مطار أبها والملك خالد الدوليان لاعتداءين استهدفا مرافقهما المدنية، وقد باشرت فرق الطوارئ والجهات المختصة التعامل مع هذه الاعتداءين فور وقوعهما وفق الإجراءات والخطة المعتمدة. وقد نتج عن هذا الاعتداء السافر على مطار أبها الدولي حالتا وفاة لمقيمتين من الجنسيتين المغربية والجزائرية و28 إصابة لمواطنين ومقيمين اثنين من الجنسيتين البنغلاديشية والفلبينية، تراوحت إصاباتهم من طفيفة إلى بليغة. أيضا أسفر الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي عن حالة وفاة واحدة لمقيم من الجنسية السودانية وثمانية إصابات، منها خمسة مواطنين واثنين مقيمين اثنين من الجنسية المصرية ومقيم من الجنسية الباكستانية، تراوحت إصاباتهم من طفيفة إلى بليغة. كما تم تشكيل فوري ونقل كافة المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وهذا نتج عن الاعتداءين بعض الأضرار المادية. وكان قبل ذلك أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تعرض مطاري جازان ونجران الدوليين للاعتداءين كذلك مساء يوم أمس الاثنين استهدفا مرافق المطار. أيضا الهيئة أكدت أن فرق الطوارئ والجهات المختصة كان قد باشرت مع هذه الاعتداءات هناك في مطار نجران وجازان، ونتج عن ذلك ثلاثة إصابات طفيفة إلى جانب أضرار مادية، وتم نقل كافة المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية. وتأتي هذه الاعتداءات في سياق التصعيد المتواصل حقيقة الذي يستهدف منشآت مدنية وحيوية داخل المملكة. خلال هذا الأسبوع الماضي أعلنت قوات التحالف عن اعتراض وتدمير أربعة صواريخ باليستية وأربعة طائرات مسيرة في أجواء جازان وخميس مشيط، وقبل ذلك تعرضت

0: محطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة للهجوم، ويعود ذلك في سلسلة من المحاولات التي تستهدف حقيقة البنية التحتية والمنشآت المدنية وتهديد سلامة المدنيين والمقيمين. وفي سياق متصل أكد الاجتماع الطارئ للجنة الاستراتيجية والسياسية والدفاعية في الرياض بين السعودية وباكستان وتركيا خلال اليومين الماضية على تفعيل عملي لاتفاقية الدفاع المشترك بين الدول الثلاث ونشر قوات على الأرض في السعودية. وهذا التحرك يأتي بطبيعة الحال في وقت تتسع فيه قائمة الأهداف التي تعرضت لاستهداف أو لمحاولة الاستهداف من منشآت حيوية ومدنية، إلى محاولة تهديد أمن مكة وأمن مكة المكرمة والمدينة المنورة. حتى هذه اللحظة ليس هناك تفاصيل فيما يتعلق بالحالات الصحية أو خروج الحالات الصحية من المستشفيات، لكن نؤكد أن كافة الفرق الطبية والصحية في المنطقة تعمل على تقديم العلاج وتقديم الخدمة الصحية بشكل طارئ وكامل لكافة الحالات في مستشفيات المنطقة.
1: شكرا لك من أبها مراسل العربية سلطان السلمي على هذه المعطيات. مشاهدينا تتابعونا ولكن بعد الفاصل. السلطات الألمانية تضع رئيس استخباراتها الأسبق في السجن بعد اتهامه بالتجسس.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. بالذكرى السابعة لحرب أكتوبر التي تعود من جديد لتوقظ الذاكرة يوما وهو يوم طبعا غير مجريات الأحداث في المنطقة. قبل 3 سنوات اندلعت حرب غزة المدمرة بعد هجمات 7 أكتوبر. الذكرى الثالثة لهذا الموعد تأتي وسط حسابات وواقع سياسي مختلف هذه المرة سواء داخل إسرائيل أو حتى داخل غزة. بالداخل الإسرائيلي تحل الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر وسط ظرفية سياسية خاصة تعيشها البلاد المقبلة على أول انتخابات بعد حرب غزة، ما يجعل الذكرى الثالثة مناسبة لتقييم حصيلة نتنياهو في السنوات 3 التي تلت هذه الهجمات وما إذا كان مقنعا في تعاطيه مع الحرب. والأكيد بأن تعاطي الحكومة مع أحداث 7 أكتوبر تظل المحرك والموجه الأساسي الذي قد يقود المصوتين يوم الاقتراع. بحسب بيانات معهد الديمقراطية الإسرائيلي، أكثر من 60% من الإسرائيليين سيتخذون موقفهم التصويتي بناء على تقييمهم لأحداث 7 أكتوبر، فيما تسعى المعارضة وعائلات الضحايا في هذه الذكرى لجعل الانتخابات محاكمة سياسية لنتنياهو وتحميله المسؤولية المباشرة عن الإخفاق. وهنا يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي الهروب من تبعات 7 أكتوبر بنقل النقاش إلى منجزات الاستيطان والردع الجوي وأيضا عمليات الاغتيال التي تلت الهجوم سواء في غزة أو لبنان أو في

0: الساحات الأخرى. لبل ويتعهد أيضا بمحاسبة كل المشاركين بهجوم أكتوبر أينما كانوا وفقا لزعم نتنياهو.
1: ثلاث سنين مرت علينا كأصعب المراحل في الدنيا كلهياتها.
2: فقدت زوج وفقدت ابني.
3: من بعد 7 أكتوبر يعني الواحد عاش حياة ما كانش يتوقعها بالمرة.
4: ثلاث سنين مروا وإحنا بعذاب الحمد لله ربنا اللي بيعلم فيه.
5: فقدت بيتي هاي بيتي.
6: كل يوم من مليون سنة. هذول مش 3 سنوات، هذول 300 مليون سنة.
7: احنا بدنا الحرب تحل عنا، احنا 3 سنين من دمنا راحة.
8: أسوأ 3 سنوات مرن علينا في حياتنا.
0: هذا وأعلنت حركة حماس توجه وفد قيادي منها إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء لقاءات مع عدد من الفصائل والقوى الفلسطينية. وأضافت حماس بأن هذه الزيارة تأتي في إطار مشاورات تستهدف دفع الحوار الوطني وتقريب وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الفلسطينية. ويرأس وفد حماس زاهر جبارين رئيس الحركة في الضفة الغربية، كما يضم الوفد رئيس مكتب العلاقات الوطنية حسام بدران وعضو المكتب السياسي في قطاع غزة غازي حمد. من غزة ينضم إلينا مشاهدينا منذر الحايك المتحدث باسم حركة فتح في غزة. أهلا وسهلا بك أستاذ منذر. بعد 3 سنوات على حرب أكتوبر، 70% من القطاع بيد الإسرائيليين، هل برأيك يعني بكل هذه الضغوط التي تمارس على نتنياهو للعودة إلى الخط الأصفر في ظل الجمود الذي دخل على خط التفاوض، هل ممكن أن يكون هناك أي تغيير بما أن إسرائيل دخلت بمرحلة الانتخابات؟
9: بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد لا، لن يتغير شيء في عقل نتنياهو. نحن منذ 7 أكتوبر حتى اللحظة توقف الزمن في قطاع غزة، والاحتلال مستمر في كل شيء، مستمر بعملية القتل، الإرهاب، قصف البنى التحتية، قتل المواطنين، هو مستمر. نتنياهو يريد أن يذهب إلى الانتخابات الإسرائيلية على حساب قطاع غزة، على حساب الدم الفلسطيني، ولذلك تجد في كل ليلة وفي كل صباح ومساء في عمليات قصف واغتيالات في قطاع غزة، في كل قطاع غزة. نعم 70% من المساحة الجغرافية الآن هي مفرغة من السكان وتحت الاحتلال الإسرائيلي، والمناطق الأخرى 30% هي عبارة عن 20% منها مدمر و10% متصدع المباني كما أرى الآن وطري أنت في الصورة. ولذلك نحن نتحدث عن تدمير أكثر من 80% من مباني وبنى تحتية لقطاع غزة. الظروف حقيقة صعبة. نتنياهو لن يتغير، نتنياهو مستمر بعمليات القتل ولا يريد أن ينسحب من الخط الأصفر. ونحن سمعنا تصريحات من أغلب قادة الحرب، حتى وزير الدفاع الإسرائيلي وهو يتحدث أن حدود دولة إسرائيل هي الخط الأصفر في قطاع غزة. نعم. وأن هذه المنطقة منطقة حزام أمني. ونحن نتحدث عن 3 كيلومتر عرض في طول 51 كيلومتر بعرض في مدينة رفح جنوبا وكذلك في منطقة بيت حنون شمالا. إذن وأنا أرى كذلك الخط الأصفر على الصورة. نعم هذه هي الحقيقة، نحن في وضع غاية في الصعوبة في غزة.
0: طيب اليوم هناك يعني اجتماعات تعقد بالقاهرة بين حماس والسلطة الفلسطينية، هل هناك أي تقدم بموضوع ملف المرجعية السياسية وطريقة عمل لجنة، بما أنه يعني السلطة تقول تريد منع تكريس فصل القطاع عن الضفة، وأيضا موضوع نزع السلاح بما أنه موضوع نزع السلاح هو أحد العقبات الأساسية التي حالت دون تطبيق المرحلة الأولى، هل هناك أي يعني تجاوب من قبل حركة حماس للمضي بهذا الملف من دون ربطه بموضوع الانسحاب الإسرائيلي الكامل؟
9: يعني أولا موضوع السلاح، حماس وافقت على تسليم السلاح وهي تحدثت بذلك عبر ناطقيها. الوفد الفتحاوي الفلسطيني في جمهورية مصر العربية هو فقط من أجل بحث الرعاية المصرية للحوار الوطني الشامل. نحن حتى اللحظة لم نجلس مع حركة حماس ولا مع الفصائل الفلسطينية. الرئيس أبو مازن عندما أصدر قرار الحوار الوطني الشامل هو طلب، ونحن طلبنا كذلك حركة فتح، أن تكون الرعاية رعاية القيادة المصرية. الآن وفد الحركة برئاسة الأخ جبريل رجوب والأخ الدكتور محمد اشتياب متواجدين الآن في القاهرة من أجل بحث الرعاية المصرية والإعلان عن بدء الحوار مع الفصائل الفلسطينية. المعضلة، نعم المعضلة هي برنامج منظمة التحرير الفلسطينية والمرجعية السياسية. إذا تعتقد حماس أن لوحدها تستطيع أن تقود قطاع غزة والشعب الفلسطيني، هذا وهم، وهذا ينطبق على كل الفصائل الفلسطينية. يجب أن تعود

0: حماس إلى مربع منظمة التحرير الفلسطينية وهو مربع الوحدة الوطنية، حتى نستطيع أن نخاطب العالم بلغة واحدة. أما تعدد اللغات في مخاطبة العالم، هذا للأسف الشديد أدى إلى تدمير قطاع غزة وإلى يعني تقدم الاحتلال باتجاه حسم الصراع معنا كفلسطينيين، وما يحدث في الضفة الغربية ليس ببعيد عن غزة.
1: طيب بالجانب الآخر أيضا السلطة مطالبة بكم كبير، يعني بالفترة الماضية تم مطالبتها بإصلاحات. استمعنا إلى كلمة الرئيس الفلسطيني الأخيرة حول ما حققته السلطة من إصلاحات داخل الهيكل السياسي على أن تجرى الانتخابات بوقت قريب. طيب هل السلطة اليوم أنجزت كل ما هو مطلوب منها لإدارة الملف الفلسطيني بشكل كامل بالفترة المقبلة، خصوصا وأن الجانب الإسرائيلي ونتنياهو تحديدا يتذرع بهذه الأمور لمنع إدخال السلطة الفلسطينية إلى غزة؟
0: يعني نتنياهو لا يريد السلطة الوطنية الفلسطينية، لأن السلطة هي من بنت مؤسسات الدولة الفلسطينية. وجود السلطة في غزة هذا معناه أن وحدة جغرافية بين شطري الوطن الضفة وغزة. نعم، نحن نتحدث بشكل واضح أن الظروف السياسية أصبحت غاية في الصعوبة. الآن هل نحن ذاهبون باتجاه الوحدة الوطنية؟ أنا أقول لك الأمر معقد. نعم معقد. هل تعتقد الفصائل أن الوضع يعني مؤاتي لأن نذهب للوحدة الوطنية؟ يفترض نعم، لكن في المحصلة النهائية نتنياهو لا يرغب بذلك. نتنياهو يريد أن يفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة. نتنياهو يرفض حتى إرسال لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة من أجل أن نبدأ بموضوع التسجيل المدني أو حتى موضوع يعني تسجيل الناخبين. وللأسف الشديد أولا نحن في حركة فتح بالمناسبة أنجزنا قائمة حركة فتح الرسمية من خلال المجمعات الانتخابية، وكان اليوم آخر يوم باختيار مرشحين، وأصبحت يعني قائمة الحركة ومرشحية حركة فتح في قطاع غزة قد أنجزنا هذا الموضوع. الآن هل إسرائيل تريد منا كفلسطينيين أن نبقى في قطاع غزة؟ لا، الهدف هو إنهاء وجودنا كفلسطينيين.
1: نعم.
0: انظري أنا بحاول أربط كل الخيوط مع بعض. إسرائيل لا تريد منا أن نجري انتخابات، لأنه هي تعلم أن الانتخابات عودة السلطة لغزة، مجلس تشريعي يوحد الوطن، رسالة مسار سياسي مستقبلي كما هي نقاط ترامب 20 ومنها رقم 19، فتح مسار سياسي من أجل تقرير مصيرنا كفلسطينيين.
1: طيب.
0: كل الظروف المحيطة بنا يرفضها نتنياهو، لأنه لا يريد منا أن نقوم بكل شيء. أما بالعودة السريعة لموضوع السؤال وجوهر السؤال، موضوع الإصلاحات، نحن قمنا بكل الإصلاحات، التزمنا بالقانون الدولي بالقانون الدولي الإنساني، وكذلك فعلنا إصلاحات إدارية ومالية. لكن نتنياهو يريد منا تغيير التاريخ الفلسطيني، ويريد منا تغيير اسم كلمة فلسطين، ووصل الحد إلى غدا سيطلب منا تغيير صورة الإسراء كونها هي يعني تشير بشكل واضح
1: طيب.
0: للمسجد الأقصى. ولذلك نحن قمنا بالإصلاحات. هل اقتنع المجتمع الدولي؟ الاتحاد الأوروبي طلب منا أن نذهب باتجاه انتخابات تشريعية، وهذه نصيحة وافقنا عليها. الآن إذا رفض نتنياهو والاحتلال الإسرائيلي، المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولية منع الانتخابات في فلسطين.
1: طيب. قبل أن أختم معك، يعني وقتي أصبح ضيق، باختصار اليوم بعد 3 سنوات على ذكرى 7 أكتوبر، ما هو وضع أهالي غزة والفلسطينيين بغزة وأيضا بالضفة، بما أن الضفة الآن تدفع ثمن خيار غزة بعد يعني المعركة التي فتحها السنوار منفرد بالقرار بدون العودة إلى السلطة الفلسطينية؟
0: بعد 7 أكتوبر توقف الزمن، ونحن نعيش في حالة كارثية صعبة للغاية. إحنا بنتكلم عن 420 ألف عائلة فلسطينية في قطاع غزة، بمعدل أو العدد المعروف هو 2,365,000 ألف مواطن فلسطيني. أغلبهم الآن هم في الشوارع في الخيام، من يعيش في البيوت المهدمة ومن يعيش في البيوت المتصدعة، جزء من البيوت يعني حقيقة انهارت على المواطنين. الناس تبحث عن جالون مياه وعن وجبة طعام، الناس تبحث عن الرزق، لم تجد شيء كما طري في الشاشة، كل شيء عندنا صعب. الآن لو جاء التعليم 45% من طلبتنا موجودين الآن في النقاط التعليمية، 55 مش معروفين وين، 55 في 8,465 مواطن فلسطيني مفقودين لا نعلم عنهم شيء. أنت بتتكلمي عن حياة كبد، انظري إلى المشاهد كيف الناس تبحث عن وجبة الطعام.
1: نعم.
0: حياة كارثية، البعوض، القوارض، الأمراض السرطانية والجلدية وأمراض الكلى، وكل هذه الأمراض انتشرت بشكل كبير في قطاع غزة. لا يوجد منظومة صحية، لا منظومة تعليمية، لا حياتية، لا أمن، لا استقرار للمواطن الفلسطيني. أنت لا تعلمي متى نموت. ففي كل لحظة في خطر في قطاع غزة.
1: نعم، شكرا لك من غزة منذر الحايك المتحدث باسم حركة فتح على وجودك معنا. تدخل مشاهدينا جغرافيا النزاع الإثيوبي منعطفا جديدا مع تغير موازين القوى.

القوى ودخول أطراف جديدة خط المواجهة. فقد شهد السجال بين إثيوبيا وإريتريا على خلفية التمرد المسلح تطورا كبيرا تمثل في انتشار مكثف للقوات العسكرية الإريترية في محيط مدينة أديغرات الاستراتيجية الواقعة على

0: عقب انسحاب لمقاتلي تحالف المعارضة المسلحة نحو التحصينات الجبلية. لكن مشاهدينا، ماذا حدث تحديدا في إثيوبيا خلال الأيام القليلة الماضية وأدخلها دوامة الصراع الداخلي الذي نتحدث عنه؟ إذن تتشابك الحسابات القبلية وأيضا الجغرافية في إثيوبيا المبنية على فيدرالية عرقية لتحول البلاد إلى بركان خامد قابل للانفجار في أي لحظة. هذه المرة بلغ هذا الاحتقان أشده مع ولادة تحالف مسلح غير مسبوق تحت مسمى تحالف قوى الشعب الإثيوبي من أجل البقاء. على رأس المناطق المتمردة والمعروفة تاريخيا بنزعتها الانفصالية يبرز طبعا إقليم تيغراي الواقع في أقصى شمال إثيوبيا. هذا الإقليم يقود موجة التمرد اليوم بعد إعلان جبهة تحرير شعب تيغراي دخولها في حرب دفاعية ضد القوات الفيدرالية الإثيوبية. أيضا بالمنطقة الشمالية يقع إقليم أمهرة كما نتابع بهذه الخارطة، الذي يمثل النواة التاريخية والزراعية الحيوية لوسط وشمال غرب إثيوبيا. الإقليم بدوره انضم أيضا إلى هذه الحرب الشرسة بقيادة فصائل الفانو، وذلك بسبب قرار الحكومة حل المجموعات المسلحة ونزع سلاحها. وهنا توسعت هذه الجغرافيا العسكرية بانضمام أيضا إقليم أمهرة من جهة الشمال الشرقي عبر مقاتلي الجبهة الثورية الديمقراطية العفرية الموحدة. كل هذا نتحدث عن الجغرافيا، طبعا تكتسب هذه الجغرافيا أهمية بالغة لكونها الشريان التجاري لإثيوبيا الحبيسة، حيث تضم طرق لسكك حديدية برية مؤدية إلى جيبوتي. إذا ما انتقلنا إلى الجبهة الشرقية، بهذه الجبهة انضمت الجغرافيا الصحراوية لإقليم الصومال الإثيوبي أوغادين إلى خطوط المواجهة أيضا عبر جبهة تحرير أوغادين الوطنية، والتي أعلنت انخراطها في التحالف بعد اتهام أديس أبابا بالتراجع عن وعد بالحكم الذاتي. ثمة طرف آخر أيضا نزل بثقله لدعم التحالف، وهو جيش تحرير الشعب الأورومو في إقليم أوروميا، الذي يمثل أيضا المكون الديموغرافي الأكبر والقلب النابض المحيط بالعاصمة الإثيوبية. أما بالجبهة الغربية المحاذية للسودان، فقد اكتمل طوق التمرد بانضمام حركتين مسلحتين من إقليم بني شنغول جوموز الاستراتيجي، الذي يضم مشروع سد النهضة هنا. هما طبعا الحركة الديمقراطية لشعب جوموز والحركة الشعبية لتحرير بني شنغول. إذن كل هذه الحركات انضمت إلى المعركة في الداخل الإثيوبي. اليوم طبعا يعني الجيش الإثيوبي استطاع السيطرة على قلب العاصمة في تيغراي، ولكن المواجهات ما زالت مستمرة على الأطراف بالشمال بالشرق. وسام، كيف تحولت الصداقة بين إثيوبيا وإريتريا اليوم إلى عداوة كاملة، بما أنه على الجبهة هناك رصد لوجود قوات إريتريا موجودة بالداخل الإثيوبي تحديدا بإقليم تيغراي؟
1: بالفعل ليال، إذا هذا الصراع كان عابرا للحدود، طبعا هو كان تمرد داخلي داخل إثيوبيا، طبعا من خلال التمرد الذي قاده أو قادته حركة تحرير تيغراي، لكن إريتريا معنية بالموضوع. طبعا العلاقة بين إريتريا وإثيوبيا كانت متقلبة على امتداد عقود. لكي نفهمها بشكل واضح، دعونا نعود قليلا أو لسنوات إلى الوراء، وتحديدا نبدأ بسنة 1993. هذا التاريخ هو تاريخ طبعا له دلالة كبيرة، لأنه تاريخ استقلال إريتريا بعد صراع مسلح طويل مع إثيوبيا انتهى بإجراء استفتاء. طبعا الإريتريون صوتوا بالاستقلال، وبالفعل استقلت إريتريا عن إثيوبيا. طبعا هذا الاستقلال كان له أثر على إثيوبيا التي أصبحت دولة حبيسة على اعتبار بأن إريتريا مطلة على البحر الأحمر. العلاقة بين الجانبين إذن استمرت بشكل جيد منذ الاستقلال، لكن كان هناك تطور. هذا التطور حدث بالضبط في سنة 1998 عندما نشب خلاف على الحدود، وتحديدا خلاف حول منطقة أدامي. طبعا كانت هناك حرب بين الجانبين امتدت لسنتين، لكن الصراع حول هذه المنطقة امتد لسنوات، استمرت إلى غاية سنة 2018، وهو الموعد والعام الذي تسلم فيه أبي أحمد السلطة وأصبح رئيسا للوزراء في إثيوبيا. وطبعا أبي أحمد

0: قامت فتح صفحة جديدة مع إريتريا، وطبعا وطد العلاقات وكانت هناك مصالحة بين الجانبين، وقام بالاعتراف بشكل رسمي بأن أدمي هي تابعة إلى إريتريا. لكن كان هناك أيضا تحول بعد ذلك. إريتريا أصبحت صديقة لإثيوبيا أبي أحمد، ويقال بأن أبي أحمد هو صديق إريتريا الوفي، وهو الذي أعاد العلاقات بين إريتريا وإثيوبيا. وبالفعل إريتريا دعمت إثيوبيا، طبعا البلد الذي كان يصارع إثيوبيا بات الآن يدعمه في حربه في إقليم تيغراي. طبعا نشبت مرة أخرى حركات تمردية، وشارك الإريتريون الشعب الجيش الإريتري في هذه المعارك من أجل إخمادها. وبالفعل كان هناك صلح سنة 2022، طبعا هذا الصلح كان في جنوب إفريقيا، لكن هذا الصلح أدى إلى انشقاق في العلاقة مجددا بين إريتريا وإثيوبيا، على اعتبار بأن إريتريا لم تشارك في هذا الصلح، وهو ما أثار حفيظتها لتستمر العلاقة على هذا الحال، علاقة متوترة متراجعة إلى غاية هذه اللحظة، لحظة القطيعة الدبلوماسية في أكتوبر طبعا من هذه السنة، على خلفية الحركات الاحتجاجية والاتهامات المتبادلة. إثيوبيا اتهمت إريتريا بدعم هذه الحركات التمردية، وكان هناك طبعا طرد للدبلوماسيين إلى غير ذلك، إلى غاية الوصول اليوم إلى نشر قوات إريتريا في الشمال، شمال إثيوبيا. إذن في المجمل هذه هي طبيعة العلاقة المتقلبة بين إريتريا وإثيوبيا على امتداد عقود من الزمان. عودة معك ليال.
1: شكرا لك وسام. مشاهدينا من أديس أبابا سينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي موسى شيخو، أهلا وسهلا بك. بداية، أين وصلت المواجهات على الأرض بعد سيطرة القوات الحكومية على قلب إقليم تيغراي، بما أنه على الأطراف شمال شرق غرب كلها يعني ما زالت مستمرة المعارك هناك؟
2: نعم، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين.
1: أهلا بك.
2: طبعا التحركات على الأرض، القوات الحكومية بعدما اخترقت الجبهات من إقليم عفر ومن اتجاه إقليم الأمهرة، واصلت تقدمها بعد السيطرة على عاصمة الإقليم أيضا، لتقترب من بعض الجهات إلى المواقع المحاذية لحدود إريتريا، وما زالت قوات الدفاع تتقدم، وتوجد بعض الاشتباكات في بعض المناطق مثل نهر ستيت أو تكزي يسمى إثيوبيا، وكذلك بعض المناطق هناك اشتباكات والتقدم موجود، إلا أن الخبر الذي يطغى هذه الأيام بداية من 4 أكتوبر وجود قوات نظامية إريترية.
1: هذا ما سأسأل عن وجود القوات الإريترية هناك، هل يعني تم توثيقه بشكل رسمي؟ بأنه قرأنا الكثير من التقارير التي تتحدث عن هذا الموضوع، واليوم لماذا إريتريا تشارك بهذا الصراع؟ هل هو يعني الخوف الإريتري من النوايا الإثيوبية بإعادة احتلال البلاد للوصول إلى البحر الأحمر؟
2: أولا استمعت في التقرير بداية الاختلاف مع إريتريا مرة أخرى، هي حدثت بعد اتفاق بريتوريا، بحيث أن أسمرة تريد استئصال جبهة التحرير تيغراي والقضاء عليها نهائيا، انتقاما لحرب إثيوبيا وإريتريا في التسعينات، والتي استمرت فيها القطيعة لمدة 20 عاما، ثم عادت العلاقات بشكل جيد جدا، لكن في اتفاق بريتوريا التي وقعت فيها الحكومة مع جبهة تحرير تيغراي على مصالحة، إريتريا منذ ذلك التاريخ بدأت في العمل ضد إثيوبيا باستقطاب معارضين مسلحين، ليس من جبهة تحرير تيغراي فقط، أيضا من جماعة الفانو التي تقاتل في إقليم أمهرة. منذ ذلك الوقت توترت العلاقات وزادت سوءا، إلى أن أعلنت إثيوبيا قبل أيام القرار

0: المواضيع الدبلوماسية الأخيرة.
1: شكرا لك، شكرا على وجودك معنا، عذرا يعني الوقت قصير جدا. من أديس أبابا الكاتب والباحث السياسي موسى شيخو. أودع مشاهدينا القضاء الألماني الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات الخارجية أوغوست هانينغ الحبس الاحتياطي للاشتباه في ضلوعه بقضية تجسس وخيانة وطنية. ويواجه هانينغ اتهامات بالعمالة الاستخباراتية واستطلاع أسرار الدولة ومحاولة ارتكاب خيانة عظمى، وذلك على خلفية تلقيه معلومات سرية من مدير مكتبه السابق لقاء أموال لتحقيق مكاسب تجارية. أكدت صحيفة موسكو تايمز بأن السلطات الروسية وضعت 200 شخص يشتبه في اتصالهم بعاملة المخبر الروسية أو المخبر الروسية التي توفيت جراء إصابتها بالطاعون. وأكدت السلطات الروسية بأن الأمور تحت السيطرة، وحذرت من انتشار الشائعات في الوقت الذي تشكلت فيه لجنة صحية طارئة وكلف جهاز الأمن الداخلي وأيضا مكافحة التجسس الروسية بالتحقيق في الحادثة. هنا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخل على خط هذه الحادثة وقال إن روسيا لا تقول الكثير عن حادثة الطاعون مثل ما فعلت الصين بشأن كورونا. وأوضح ترامب بخصوص حالة الوفاة بالطاعون في روسيا بأنه لا يعتقد ارتباطها بتطوير سلاح بيولوجي. وذكر هنا الرئيس الأمريكي بأن روسيا تؤكد بأن الوضع بشأن الطاعون تحت السيطرة ونحن نتحقق. فيما دعت مشاهدينا الصحة العالمية موسكو لكشف الحقيقة حول الإصابة وأيضا الوفاة. إذن حادثة واحدة قد تحصل في كل مكان، خاصة وأن الأبحاث بخصوص الطاعون لا تزال حية والمرض وإن تحكم فيه العلم، ولكن عبد الجليل ما يزال موجود والمختبرات موجودة. ويعني هناك قلق اليوم من عدم التحرك الروسي بعد إصابة هذه الباحثة. لماذا لم يتم التحرك مباشرة بعد هذه الإصابة ووصلنا إلى ما وصلنا إليه؟
2: صحيح، سنشرح التفاصيل وسنشرح لماذا تشكك أمريكا، لماذا تشكك منظمة الصحة العالمية، ولماذا يشكك الخبراء في كل العالم. أكيد أن روسيا لديها قضايا قديمة هي التي تفقد الثقة في مثل هذه المواضيع، خاصة في تطوير
1: تاريخ طويل
2: الأسلحة البيولوجية. تعرفين بأن روسيا لديها البرنامج الأكثر تطورا في العالم في الأسلحة البيولوجية، وبدأ في عشرينيات القرن الماضي. هذا المعهد الذي يقع هنا في إيركوتسك وهنا في سيبيريا. سيبيريا طبعا هي تمثل غالبية الأراضي الروسية وتبعث عن موسكو بما يصل إلى 5000 كيلومتر. هذا المخبر الذي يقع هنا في هذه المدينة التي هي أقرب إلى الصين، أقرب إلى كازاخستان وآسيا الوسطى من موسكو. هذا ربما ما يفسر إغلاق الحدود مع هذه الدول التي سارعت لاتخاذ إجراءات صارمة. في هذا المخبر يعمل منذ 90 عاما على تطوير لقاح ضد الجدري. الجدري لم ينقرض، بل فقط تمكننا من السيطرة عليه بفضل المضادات الحيوية الناجحة والناجعة. لن ندخل في الأمور الطبية، ولكن بما أن الأمر يتعلق بالسلاح سنتحدث عن شبهات تحويل هذه الأمراض المعدية إلى أسلحة بيولوجية. لماذا؟ لأن هذه المخابر حسب ما تقول الكثير من المعلومات الاستخباراتية تحاول تطوير أمراض أو تعديلها وراثيا لتصبح غير لا تستجيب للمضادات الحيوية، وبالتالي لا يمكن التحكم فيها ويمكن أن تتسبب في حرب ضد دول أخرى. هذا المعهد الذي يعمل على لقاحات ضد الجدري، الذي العالم يشهد مثل 3000 إلى 5000 حالة غالبيتها في أفريقيا وأيضا في بعض دول أمريكا اللاتينية. لكن بالعودة لما حصل خلال الأيام القليلة الماضية لداريا شيليبوفا،
1: ما الذي حصل بالتحديد؟
2: الذي حصل لداريا شيليبوفا وهي تبلغ من العمر 28 عاما وتعمل كعاملة وعالمة مختبر الذي يضم أكثر من 100 عالم. في الحقيقة في يوم 25 سبتمبر تعرضت للعدوى بعد أن كسرت أنبوب يحتوي على هذا الفيروس. ونحن نتحدث عن الطاعون الرئوي أو التنفسي، وهو أخطر الأنواع وأكثرها انتشارا أو الوحيد الذي ينتشر من البشر إلى البشر. في 27 سبتمبر تدهورت حالتها الصحية، ثم بعد يومين فقط أدخلت إلى المستشفى. إذا نحن نتحدث عن 4 أيام بعد حصولها على العدوى، ثم بعدها أيضا بساعات قليلة ربما في 2 أكتوبر حسب ما تقول السلطات الروسية تأكدت وفاتها. هنا السؤال ذكي جدا الذي طرحته ليال، لماذا لم تدخل المستشفى يوم 25 من سبتمبر أو 27 من سبتمبر؟ السبب ربما لدينا 3 احتمالات. الاحتمال الأول هو أنها كانت تعمل على

0: مادة لا تعرف ما هي، لم تكن تعرف أنها كانت تتعامل مع جدري، عفوا مع الطاعون الرئوي. الاحتمال الثاني، في المستشفى لم يكونوا يعرفون أنها ربما أصيبت بهذا المرض، لذلك لم يتعاملوا معها بشكل جدي. الاحتمال الثالث وهو الأقرب، هي تعمل في مختبر سري، وهذا المختبر هو مختبر سري ولم يتم نشر هذه المعلومات، لذلك بقيت سرية وربما حاول المسؤولون السيطرة عليها.
1: كل السيناريوهات كارثة وتصب بالانتقادات التي تتعرض لها روسيا اليوم. البعض يذكر بهذه الحادثة التي نراها على بهذه الصورة حادثة تشيرنوبيل، لماذا؟ تشبيه يعني.
0: البعض يتحدث عن حادثة تشيرنوبيل بسبب التكتم عن الحقيقة، لأن الذي يحصل اليوم في إيركوتسك لا يدل على حالة وفاة واحدة، تم تشخيص 5 مستشفيات كاملة، هناك تنزيل لقوات الأمن والاستخبارات الروسية، هناك لجنة صحية، لا يتم ربما إفراغ 5 مستشفيات كاملة لمجرد حالة واحدة. السلطات الروسية تتحدث عن 200 حالة تم عزلها حتى الآن، كانت لديها علاقة مع الطبيبة المتوفاة. لكن إذا عدنا للحالات الروسية، تحدث عن تشيرنوبيل والتكتم، ربما البعض يتحدث عن ووهان، ودونالد ترامب هو أشار إلى هذه النقطة. لكن أنا أقترب أكثر إلى حادثة مختبر يكاترينبورغ عام 1979 أو المختبر رقم 19. روسيا وقعت عام 1972 اتفاقية عالمية للحد من انتشار الأسلحة البيولوجية، لكنها واصلت الأبحاث البيولوجية سرا إلى أن حصلت هذه الحادثة عام 79، عندما نسي أحد العمال أن يعيد فلتر جهاز فلترة، وهنا انتقلت الجمرة الخبيثة وتسببت بوفاة 700 شخص، رغم أن روسيا تكتمت إلى غاية انهيار تحت.
1: طيب عبد الجليل، بالجملة بما أن وقتنا انتهى، روسيا ما زالت تعمل يعني بشكل سري بمختبرات تطور فيها أسلحة بيولوجية حتى هذه الساعة؟
0: بما لا يدعم مجال الشك، لدينا 5 مختبرات لا تصل إليها المنظمات الدولية. هذا آخرها شيد عام 2022، يعني بالتزامن مع بداية الحرب في أوكرانيا، هو يقع في جزيرة في خزان مائي، ومثل ما تشاهدين شيد مختبر كامل لتطوير أسلحة بيولوجية.
1: إذا لم نمت بحرب عادية سنموت بالحرب البيولوجية. شكرا لك عبد الجليل. مشاهدينا إلى هنا آتي إلى ختام العالم ليلة. مع هذا الخبر تصبحون على خير.

0: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة الآن على شاشة العربية.

0: الثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح

0: ثيودور هيرتزل كانوا يسمونه نبي الصهيوني.
1: ما الذي جعله ينجح وغيرهم من اليهود المنظرين يخفقون؟
0: جسم ثالث يتنازع ويكفر جميع
1: ما يريده من التيار التنوير اللي تسميه الهاسكلا في تحجيم سلطة رجل الدين. أخذ من هذا الجزء فقط وأخذ من رجال الدين طاقة الروحية والقومية ومزج بين الاثنين وعمل الصهيونية منه.
0: عمل لي للديانة لتصبح قومية.
1: دكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الأدب العبري الحديث.
2: سجال مع مشاري الزايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم، أسامة سرايا معكم، وهذه العاشرة من العربية. وفي ملفاتنا لهذه الليلة: الطيران المدني السعودي يعلن وفاة 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين جراء اعتداء حوثي على مطاري الرياض وأبها.
1: نحن الآن في مطار ذباب العسكري رفقة ألوية العمالقة التي تمكنت من السيطرة على
0: العربية. تدخل مطار ذباب وقصف للقوات اليمنية يستهدف الحوثي بالجوف ومأرب.
2: هذه دارنا يا بني، وهذه ذكرياتنا، هذه دارنا اللي كنا عايشين فيها، كنا قاعدين فيها، كنا مستورين فيها.
0: في ذكرى 7 أكتوبر، سجال بإسرائيل حول أهداف الحرب وتصعيد بالضفة. حركة حماس تعتبر 7 أكتوبر محطة تاريخية مشرفة وتهاجم مجلس السلام. قوات إريترية في تيغراي وتصريحات عن رفع العلم الإثيوبي بالبحر الأحمر تغضب أسمره.

أهلا بكم. نبدأ مما أعلنه الطيران المدني السعودي عن تعرض مطاري أبها والرياض لاعتداءين استهدف مرافقهما أمس واليوم. وأضاف في بيان له بأن الاعتداء على المطار أسفر عن حالتي وفاة لمقيمتين مغربية وجزائرية وإصابة 28 بين طفيفة وبليغة لمواطنين ومقيمين. كما أدت الاعتداءات على مطار الملك خالد بالرياض لحالة وفاة لمقيم سوداني وإصابة 5 مواطنين ومقيمين مصريين 2 ومقيم باكستاني. الطيران المدني السعودي أشار إلى أن الاعتداءين على مطاري أبها والرياض نتج عنهما بعض الأضرار المادية. هذا وأعلن تحالف دعم الشرعية عن تدمير منصة إطلاق الصواريخ المستخدمة في الاعتداء على الرياض. المتحدث باسم التحالف اللواء ركن تركي المالكي أعلن أن عملية التدمير تمت في صنعاء أثناء التحضير لهجوم وشيك تجاه المملكة. أما في آخر التطورات الميدانية

0: الميدانية في اليمن. دخل موفد العربية إلى مطار ذوباب في باب المندب بالساحل الغربي اليمني بعد أن أحكمت ألوية العمالقة الجنوبية السيطرة على المطار وتأمينه.
1: نحن الآن في مطار ذباب العسكري رفقة ألوية العمالقة التي تمكنت من السيطرة على هذا المطار وتحريره ضمن إطار عمليات يعني فجر اليمن التي أعلنت عنها القوات المسلحة اليمنية. هذا مدخل المطار كما تشاهدون، يعني حقيقة الكتابات التي خلفتها الميليشيات الحوثية قبل خروجها من هذا المكان. طبعا يعني مطار ذباب العسكري ذو أهمية استراتيجية، طبعا كما تشاهدون أبراج المراقبة لهذا المطار من هذا الاتجاه. طبعا هذه الصور الخاصة والحصرية بالعربية والحدث من مطار ذباب العسكري. طبعا هذا المطار له أهمية استراتيجية كبيرة بحكم أنه يشرف ويطل مباشرة على الممرات المائية الدولية، ومن أبرز مهامه العسكرية هي حماية حركة السفن التجارية. محمد الأشخر، العربية والحدث، مطار ذباب العسكري.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. والله المعارك كما تعرفون وكما تشاهدوا الآن نحن في متواجدين في مطار ذباب، وتم تحريره قبل يومين بعملية نوعية هجومية من قبل قوات ألوية العمارة الجنوبية، وتم قطع الخط الرابط بين مدينة المخا وباب المندب بعملية نوعية هجومية، وما هي إلا بداية العمليات نوعية مفاجئة سوف يتلقاها الحوثيين إن شاء الله في الأيام القريبة القادمة إن شاء الله.
1: في جديد التطورات الميدانية أيضا، شن الطيران الحربي اليمني سلسلة غارات فجر اليوم استهدفت مخازن أسلحة وآليات عسكرية وناقلات جند للميليشيات الحوثية في شمال محافظة مأرب وغرب محافظة الجوف. كما استهدفت القوة الصاروخية في درع الوطن مواقع وتحصينات لميليشيات الحوثي في جبهة الكتحة بتعز. هذا وأعلن عدد من القيادات الميدانية الحوثية انشقاقها عن الميليشيات وانضمامها إلى صفوف القوات الحكومية، ويأتي هذا بعد أن أكد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي بأن باب العودة الآمنة والعفو المعلن ما زال مفتوحا أمام كل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الميليشيات الحوثية.
2: رائد حسان رايح صالح شمسة أعلن انضمامي إلى الجيش الوطني وأدعو أخواني، بحيث أني كنت أنا أعمل لدى الحوثي مسؤول التحصينات في جبهة البلد الشرقي، وأدعو أخواني من المغرب بهم الذي لا يزال يقاتل في صف الحوثي أن يعودوا إلى صف الوطن وإلى صف الجيش الوطني.
3: أنا مقدم اسماعيل إبراهيم صالح حمد العمر، وكنت مسؤول المدد في جبهة العقد، وأدعو أخواني وأقررت الانضمام إلى الجيش الوطني.
4: أنا العميد علي عبد الرحمن ساري من محافظة عمران قايد جبهة في ألوية الاحتياط، أعلن انشقاقي عن جماعة الحوثي المدعومة من إيران وانضمامي إلى الشرعية وتأييدي بقرارات فخامة الرئيس رشاد العليمي حفظه الله، وأنصح أبناء المحافظات الشمالية بالانسحاب من الجبهات والمشروع الإيراني الذي فرق الصف وفرق الأمة، والانضمام إلى الشرعية والانضمام إلى عملية فتح فجر اليمن لتحرير اليمن.
1: في الاستوديو ينضم إلينا

0: الأكاديمي والباحث السياسي اليمني الدكتور فارس البيل. دكتور فارس أهلا بك، وأيضا من لندن مسؤول تحرير الشؤون الخليجية في صحيفة الشرق الأوسط بدر القحطاني. أستاذ بدر أهلا بك أيضا مجددا في العاشرة. أبدأ معك دكتور فارس، بعد كل هذه التطورات الميدانية وحديث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قبل قليل ذكر في ضرورة أن يكون هناك أيضا مسار سياسي يوازي هذه النجاحات الميدانية على الأرض، هل ترى هذا المسار السياسي الذي يضم كافة المكونات ومختلف الطوائف اليمنية في مسار واضح يوازي هذه النجاحات الميدانية الموجودة؟
1: تحية لك ولضيفك والمشاهدين الكرام. المسارات السياسية دائما ما توازي كل الأزمات وتكون موجودة وحاضرة في كل الأحوال، ولدينا يمكن أن نقول مسارين. المسار الأول وهو المسار السياسي للمشهد السياسي للقوى المناهضة لميليشيا الحوثي. كان هناك نوع من التنوع في المشهد السياسي اليمني، هناك تباينات، هناك اختلافات، هناك، لكن مؤخرا أجمعت كل هذه القوى وانتظمت في مسألة أن عودة الجمهورية، عودة الدولة هي المهمة الأساسية لكي يعود المشهد السياسي، وبالتالي هذا المسار السياسي الداخلي كان مهم وهو الذي عزز من الحضور العسكري بشكل أو بآخر، والنجاحات العسكرية هي نجاحات سياسية والعكس. المسار السياسي الآخر مع ميليشيا الحوثي، لو قلنا ميليشيا الحوثي أولا ليست صاحبة قيمة سياسية بالمطلق، ليست معنية بالحالة السياسية ولم تكن حاضرة سياسيا في المشهد اليمني بالمطلق، ولذلك لا يمكن القول أن ميليشيا الحوثي يمكن أن تصلح للفعل السياسي. ميليشيا الحوثي خارج هذا الإطار السياسي ولا تؤمن به، و12 عاما من المحاولات مع ميليشيا الحوثي لجرها إلى مربع التفاوض السياسي لترويضها كما كان يقول المجتمع الدولي، لمحاولة إثنائها عن هذا المشروع العسكري والارتباط الطائفي بالنظام الإيراني، لكن لم تصلح
0: كل هذه المحاولات فشلت.
1: كلها فشلت.
0: طيب. أستاذ بدر، يعني أنت طبعا تتابع بكل تأكيد الانتهاكات والاعتداءات الحوثية التي استهدفت المملكة العربية السعودية على مدار الفترة الماضية، سواء بحق الرياض، بحق مكة المكرمة، المدينة المنورة وما إلى ذلك، وآخرها ما ذكرناه في مطار الرياض وأبها كذلك. هنا سؤال يطرح، لماذا يحرص الحوثيون على تقديم هذا الصراع كأنه صراع بينهم وبين المملكة العربية السعودية، في حين بأنه حقيقة الصراع هو صراع بين ميليشيا وحكومة شرعية معترف بها من المجتمع الدولي، لماذا يحرصون على ذلك؟
2: مساء الخير عليك عزيزي أسامة الدكتور فارس البيل، وأنا من قراء الدكتور وهو أكاديمي معتبر في الشأن اليمني. أولا نحن نتوجه بخالص العزاء لذوي الضحايا الذين أصابهم في السعودية، وأيضا نتوجه بالعزاء لكافة الشهداء في الميدان. الميليشيات الحوثية لاحظ أنها أعلنت مئات المرات بأنها استهدفت مناطق ومنشآت سعودية في السابق، و أحيي صراحة الشفافية الإعلامية التي يتمتع بها التحالف والجهات الرسمية السعودية، لأنه عندما يقع شيء هذه الجهات عودتنا بمصداقيتها العالية بأنها تعلن، واليوم أعلنت عندما كان هناك فعلا حادث معين، وهذا يؤكد أن مئات الادعاءات الحوثية كاذبة لأنها حدثت سوف تعلن. هذا في المقام الأول. الأمر الآخر، التحالف نفذ وعده وتعهد بأنه يرصد منصة الإطلاق هذه التي اعتدت على الرياض، واليوم شاهدنا مقطع فيديو يؤكد كيف استهدف التحالف هذه المنصة. الحوثيون يحاولون أن يصدرون أنفسهم كما تفضلت في سؤالك بأن عدوهم هي السعودية، والأساس السعودية هي دولة جارة لم تعتدي على الحوثيين. الحوثيون بدأوا الأزمة اليمنية بانقلاب على العملية السياسية في 2014 في 21 سبتمبر، وخصمهم وقبيلهم كما نقول باللهجة العامية هو الحكومة اليمنية. حتى القرارات الدولية، إذا قرأنا القرار 22-16 هو يؤسس لأطراف الأزمة اليمنية حكومة وانقلاب، وبالتالي كل محاولة حوثية من ورائها طبعا إيران هي تحاول فقط أن تعطي لنفسها كجماعة ثقلا ووزنا، وهي ليست لها لا ثقل ولا وزن، ليس بالسعودية ولكن حتى مع الحكومة اليمنية ليس لها أي ثقل أو وزن. اليمنيون اليوم أعتقد أن هذه أجواء سبتمبرية.

0: ونحن في شهر أكتوبر نرى حماسا شديدا، نرى إقبالا من مختلف الأطياف. هناك بعض التقدمات التي سجلتها القوات على الميدان، ولكن أنا كمراقب يهمني المفهوم الكونسبت الأكبر لمسألة الهجوم. الحوثيون اليوم تعودوا دائما هم الجهة التي تبلطج، هم الجهة التي تهدد، هم الجهة، هم اعتقدوا أن الجهات الأخرى ضعيفة. وفاجأوا كثيرا عندما وجدوا هذا الحنق الكبير الذي لا يشاهدوه في إعلامهم. وأعتقد أن المعركة سوف تأخذ وقتها، ولكنها سوف تكون نهاية الحوثيين لسببين وسأختم بهما. الأول، لأن الشعب اليمني سيظل يقاتل الحوثيين ولو لمئة عام ويستعيد جمهوريته. وفي منتصف القرن الماضي قاتل اليمنيون سنوات طويلة جدا ليؤسسوا لهذه الجمهورية. الأمر الآخر، باتت الميليشيات الحوثية مهددا على أمن الملاحة الدولية، فأصبح الأمر لا يعني اليمنيين فقط، بل أصبح
1: مشكلة دولية بكل تأكيد.
0: طيب. فبالتالي الجماعة أعتقد أنها بدأت نهاية سيطرتها وكل التهديدات التي تعودت عليها خلال الأعوام الماضية.
1: طيب دكتور فارس، ليس خفيا حينما نطرح بأن الحوثيين هم ذراع من أذرع إيران، هم يقولون ذلك والإيرانيون يقولون ذلك أيضا، لكن لافت كذلك غياب أي تعليق إيراني رسمي على هذه التطورات التي تجري على مدار الأيام الماضية، ويعني هناك حالة من الصمت، كيف تفسرها برأيك؟
2: تحظر إيران في الانتصارات التي تدعيها لميليشياتها ولأذرعها. لاحظ عندما وصلت ميليشيا الحوثي إلى مضيق باب المندب كيف احتفلت إيران، كيف احتفلت القيادات الدينية والقيادات العسكرية في ساحات طهران، وكان هنالك تصريحات واضحة وكبيرة، وكانت تعتقد أنها حققت انتصارا كبيرا. بالفعل وصول ميليشيا الحوثي إلى مضيق باب المندب كان وصول الإيراني لهذه النقطة وتحكم كامل بهذه المنطقة الاستراتيجية المهمة، وهذه خطة 40 عاما أو أكثر للنظام الإيراني مقابل مضيق هرمز. النظام الإيراني تعود أن يمارس نوعا ما من التلاعب بطبيعة التصريحات حول ممارسات وادعاءات هذه الأذرع التي يديرها. لاحظ أن هذه المسألة كانت تسير على كثير من الأذرع. كيف كان يتعامل مع حزب الله عندما يتقدم وعندما يتصدر أي مشهد وعندما يكون له موقف يعزز من الحضور الإيراني، تظهر هذه القيادات وتقول هذا الأمر. وعندما يكون هنالك انتكاسة تتعلل إيران بأنها لا علاقة لها بهذه القضية أو هذا الموقف، وأحيانا تصل إلى حالة التبرؤ. هذا يحدث أيضا تماما مع ميليشيا الحوثي. عندما دخلت ميليشيا الحوثي إلى صنعاء، أعلنت القيادات الإيرانية أن إيران حصلت على العاصمة العربية الرابعة. ثم لما بدأت انتهاكات ميليشيا الحوثي، جرائم ميليشيا الحوثي، كانت تدعي إيران أن هذه تصرفات فردية وأنها لا علاقة لها بميليشيا الحوثي، وأنها حتى مثلا في الضربات التي كانت مؤخرا والاعتداءات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية مثلا، ما الذي كانت تقوله القيادات الإيرانية؟ كانت تقول أن هذه تصرفات من قبل ميليشيا الحوثي، هي تقول الحوثي طبعا، لا تقول ميليشيا، تقول هي تصرفات الحوثي ولا علاقة لنا بها، ويمكن أن نكون واسطة بين الحوثي والمملكة العربية السعودية. هذه اللعبة الجوفة،
1: لعبة الخطاب المزدوجة
2: بالضبط، التي تقودها إيران أصبحت مكشوفة ولم يعد أحد يصدقها تماما بالمطلق. نحن الآن في، يمكن أن نقول في الحلقة الأخيرة من هذا المسلسل الكبير، مسلسل النظام الإيراني وأذرعه، وهو يلعب بأمن المنطقة. هنالك الآن فرصة لإخراج هذا النفوذ الإيراني من المنطقة وهزيمته بشكل أو بآخر. تبقت لدينا العقدة الأخيرة في تقديري، هي عقدة ميليشيا الحوثي، وهي على وشك أن تنفك وتنحل بشكل أو بآخر، وستذهب إيران وسيذهب نظامها وأذرعها بعيدا في غيابة الجب، وستبقى حقوق الناس وستبقى حقائق الناس التي رصدوها من عذابات هذه الميليشيا وهذه الأذرع في كافة الأوطان. طيب.
1: أستاذ بدر، على ذكر ما ذكره الدكتور فارس في فكرة الخطاب المزدوج، الآن أيضا المتابع لخطاب الحوثيين، خطاب قيادات الجماعة، نجد خطابين أيضا مختلفين، خطاب يتحدث بأنه هناك انفتاح على وقف الإطلاق النار وما إلى ذلك، وخطاب آخر تصعيدي. هل تعتقد بأنه هذا يعني يهدف إلى

0: شيء معين؟ تسعى الجماعة من خلال هذا الخطاب المزدوج إلى شيء معين؟ وهل هذه الخطابات أصبحت كذلك مقبولة أم أنها أصبحت كذلك جزء من الماضي؟
1: إيران تعتمد في سياساتها الخارجية على سياسة حائك السجاد، وتأخذ وقتها. وكما تفضل الدكتور فارس، ما نراه اليوم هو نتيجة سنين من التخطيط والتجهيز والطموح للوصول إلى ما وصلت إليه الجماعة، بدءا بالانقلاب ثم النفوذ ثم وصولا بباب المندب. طبعا القيادة الإيرانية حاولت أن تضيف الحوثيين كورقة ضمن أوراق التفاوض مع الولايات المتحدة، سعيا منها إلى تثبيت هذه الجماعة. طبعا دول المنطقة وعلى رأسها السعودية لم تسمح بذلك ولن تسمح بذلك، لأن الحوثيون في هذه المسألة هم أزمة يمنية، وإذا كانت من وإذا كانوا يريدون أن يدخلون إلى باب المفاوضات من باب التهديد في باب المندب فهذا غير مقبول. لهذا السبب تمت استعادة العديد من المناطق المحيطة بباب المندب حتى الآن، ولا زالت الميليشيات منذ أكثر من 24 ساعة تحت الحصار، وأعتقد أن الساحل لن يكون صعبا على القوات الموجودة، القوات اليمنية والقوات العمالقة الجنوبية وغيرها من القوات، لأن الحوثيين لم يستطيعوا أن يثبتوا مكاسبهم بعد. إذا عدنا إلى المسألة الإيرانية، إيران كانت تريد أن تستخدم باب المندب كورقة ضغط، الآن أصبح باب المندب منطلقا إلى باب اليمن في صنعاء. سوف تتخذ هذه القوات، هذه الانتصارات منطلقا إلى مسارات عسكرية أبعد، وهناك الكثير ربما من الخطط التي نعلم أنها جاهزة، ولكن يبدو لي أن عملية إدارة القوات هي تسمى القوات المشتركة لأنها خليط من التشكيلات العسكرية، فأعتقد أنها تدار بشكل جيد حتى الآن، ومتفائلون بمزيد من التقدم المسؤول. لا يهم أن يحرروا سريعا، لا يهم أن نخرج بالأخبار العاجلة،
0: صحيح.
1: الأهم باعتقادي هو استعادة المناطق، تأمينها، ثم الذهاب إلى ما بعدها. لن يكون هناك أي مناورات سياسية باعتقادي، لن يكون هناك ستوكهولم ولا جنيف ولا حتى أي مفاوضات حتى يتم تحرير كامل الأراضي اليمنية وعودة كامل الأراضي اليمنية تحت سلطة الدولة.
0: شكرا جزيلا من لندن أستاذ مسؤول تحرير الشؤون الخليجية بجريدة الشرق الأوسط أستاذ بدر القحطاني، وأيضا الدكتور فارس البيل الأكاديمي والباحث السياسي اليمني، شكرا جزيلا لكما. مستمرون في العاشرة ولدينا بعد هذا الفصل سجال في إسرائيل حول أهداف الحرب، وحماس تعتبر 7 أكتوبر محطة تاريخية مشرفة.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صناعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد. دار الزمن 3 دورات كاملة وحال غزة لم يتغير. اليوم تمر الذكرى 3 لهجوم 7 أكتوبر، فيما لا تزال غزة عالقة في ذات المشهد. دمار

0: لم يلتئم وجرح لم يندمل وأسئلة لم يجد لها أهالي القطاع الإجابات بعد. 7 أكتوبر ذكرى لا يزال صداها يتردد بقوة داخل إسرائيل، أما قراءتها هناك تتأرجح بين من يراها ذكرى لأكبر خسارة أمنية وعسكرية ومن يتعامل معها بوصفها نقطة غيرت وجه المنطقة وأعادت رسم حساباتها وأعطت زخما لإسرائيل. أما على الجهة الأخرى أي حماس، الصورة مختلفة تماما. الحركة لا تتعامل مع 7 أكتوبر باعتباره حدثا يراد طيه كما يبدو من بيانها، بل تضعه حماس في صدارة سرديتها السياسية والعسكرية، واصفة 7 أكتوبر بالمحطة التاريخية المشرفة والملحمة الوطنية. وما بين هذا وذاك يتحدث من دفعوا ثمن الحرب حياة وأمانا ليكون للذكرى حساب مختلف تماما. 3 سنوات والحال لم يتغير، هكذا اختصر أهل غزة المشهد.
1: 3 سنوات من الحرب والإشي تغير بتاتا، يعني لحتى الآن القصف مستمر، نعرفش ننام.
2: إن 3 سنوات وأنا الحال كما هو، الخيم كما هني والحشرات كما هي والمي بعيدة عنا.
3: منذ 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة لن يتغير شيئا في غزة إلا فقط للأسوأ. حياة غزة أصبحت في جحيم وألم ودمار وتوهان، حيث دمر 70% أو 80% من قطاع غزة.
4: الحال زي ما هو ما تغيرش، يعني الحرب زي ما هو، الشهداء زي ما هم، ويعني ما زال الطخ وكل شيء مستمر، ما فيش علاج لحتى الآن، يعني كثيرين مرضى ما قدرش قادرين يسافروا.
5: 3 سنين في الحرب وإحنا بنعاني، مدارسنا راحوا، وحياتنا تدمرت على الآخر، أنا مصابة برجلي بقدرش أروح على المدرسة والمدرسة بعيدة عني.
0: من حيفا الباحثة السياسية دكتور مردخاي كيدار. دكتور مردخاي أهلا بك معنا في العاشرة من جديد. بعد 3 سنوات من 7 أكتوبر ما الذي تغير في إسرائيل؟
6: أولا إسرائيل فقدت الخوف. قبل الحرب كنا نخاف من إيران ومن حزب الشيطان ومن حماس ومن الحوثي، وكان إسرائيل مرعوبة تلك السنوات، ولكن بسبب هذه الحرب أثبتنا لأنفسنا قبل الآخرين بأننا نتمكن من الهجوم على إيران وعلى حماس وعلى الحوثي وعلى حزب الشيطان في آن واحد. هذا أولا. ثانيا، إسرائيل حررت العالم من شر أكبر إرهابي العالم، بمعنى علي خامنئي ويحيى السنوار و حسن الصلات وسلسلة طويلة من المخربين الذين لم يجرؤ أحد على المساس حتى بشعرة من شعر رأسهم طيلة الزمن. هذا السؤال الثاني.
0: طيب هنا
6: الثالث هو أن إسرائيل اليوم فقدت بقايا الذين كانوا يريدون إقامة دولة فلسطينية، لأن اليوم الكثير في إسرائيل الجميع فعلا يسأل ما هو الفرق بين غزة والضفة الغربية. إذا قامت دولة فلسطينية فحركة حماس ستفوز بالانتخابات كما حدث في يناير عام 2006 أو بالاستيلاء المسلح كما حدث في قطاع غزة في يونيو عام 2007.
0: لكن أنت هنا يا دكتور مردخاي، يعني أنت تربط ما بين من يتخذون المقاومة المسلحة سبيلا ومن يتخذون العمل السياسي سبيلا آخر. هذه نقطة، يعني أنت تخلط ما بين السلطة الفلسطينية وحماس، برغم أنه حتى الخلاف يعني ما بين فتح وما بين حماس هو معروف، وحماس أيضا اعتدت على السلطة الفلسطينية وقد قتلت منهم من قتلت في 2007، وكنتم أنتم أكبر داعمين لحماس في إسرائيل منذ 2007 وحتى هجوم 7 أكتوبر باعتراف الكثير من المسؤولين الإسرائيليين. لكن دعنا، يعني بما أنه اليوم هي الذكرى 3 للـ7 أكتوبر، نركز أكثر على 7 أكتوبر. قبل يومين نتنياهو يقول كشفت مجزرة 7 أكتوبر في غلاف غزة أمام العالم أجمع الشر الوحشي لأعدائنا، كان الأطفال والرضع وكبار السن أهدافا للإبادة والتعذيب والاختطاف، لم نكن مثل جلادينا ولن نصبح مثلهم أبدا. هل تعتقد الدكتور مردخاي، وأنت يعني أستاذ وباحث سياسي ورجل يعني أكاديمي أيضا، هل تعتقد بأن ما قامت به القوات الإسرائيلية على مدار السنوات الماضية من مجال

0: مجازر أيضا متعددة من قتل الكبار السن والأطفال، عشرات الآلاف نتحدث هنا. ألا تعتقد بأن إسرائيل أصبحت من مثل جلاديها وليست كما يقول نتنياهو؟
1: لا بالمرة. أولا كل قطرة دم أريكت في قطاع غزة هي على جبين حركة حماس، لأن لولا تلك الهجمة الشرسة في السابع من أكتوبر لما كانت هناك أي حرب في قطاع غزة. هذا أولا. ثانيا مخربو حماس اختبأوا وراء النساء والأطفال والشيوخ عمدا، ولم يتركوهم ليدخلوا الأنفاق التي حفروها على حساب الشعب الفلسطيني لينجوا من القصف. حركة حماس حضرت على الغزويين الاختباء في الأنفاق، ولذلك كثير منهم يعني قد أصيبوا. وثالث وأن حركة حماس أعتقد أنها بلغت إلى رقم 70,000، شيء 70,000 من القتلى، ولكنها
0: لكن هذا ليس لكن هذه ليست الأرقام التي تقدمها حماس يا دكتور مردخاي. أنا أحدثك عن أرقام تقدمها كذلك منظمات أممية، ويبدو أنتم أيضا على خلاف بشأن هذه الأرقام حتى مع المنظمات الأممية والدولية يعني والإنسانية العاملة بشكل أو بآخر.
1: لا لا لا، المصدر الوحيد للأرقام من غزة هو حركة حماس، لا يمكن لأحد أن يأتي بأرقام أخرى. هذا أولا. ثانيا حركة حماس تضم في هذا الرقم أيضا المقاتلين يعني المخربين. لماذا؟ هذا ثانيا. ثالثا حركة حماس تضم في هذا الرقم كل من توفي بصورة طبيعية يعني من السن. رابعا هم يضمون
0: طيب يعني الذين حينما يكون لديك مرضى وكبار السن يعني يتوفون في مستشفيات، أنتم تقومون بقصفها يا دكتور مردخاي، وأيضا بسبب الحصار لا يوجد لهم دواء ولا غذاء وما إلى ذلك، فهم أيضا جزء من يعني من ضحايا المعارك. يجب أيضا أن يتم الالتفات لهذه النقطة. نتنياهو يقول يا دكتور مردخاي، دعنا ننتقل لنقطة أخرى. نتنياهو يقول في حديثه قبل يومين، يقول هناك تهديدات وسنتصدى لها ونحن نخلق فرصا لتوسيع دائرة المصالحة والسلام في منطقتنا وفي هذا أيضا سننجح. هل تعتقد بأن إسرائيل ستنجح في خلق فرص لتوسيع دائرة السلام يا دكتور مردخاي بعد كل ما تقوم به إسرائيل، بعد كل هذه الخطابات العدائية، بعد كل هذه الصراعات على جبهات متعددة في المنطقة؟ كيف ستنجحون في ذلك وأنتم كما تقول كل دول المنطقة لا تريدون حل جذري للسبب الرئيسي في مشكلتكم مع دول المنطقة وهي القضية الفلسطينية؟
1: لا لا لا، هناك دول قطعت معنا السلام مثل مصر والأردن والإمارات وبحرين والمغرب. هناك الكثير من الدول التي عقدت السلام مع إسرائيل وهي تعلم أيضا عن المشكلة الفلسطينية. هذا أولا. ثانيا المشكلة الأكبر للسلام في الشرق الأوسط وأنت أدرى مني بهذا هو إيران، وإيران تهدد كل من يقترب من إسرائيل. وأنا أعتقد شخصيا بأن المملكة العربية السعودية
0: لا يا دكتور يعني أنتم حتى الدول التي ذكرتها دكتور مردخاي ولديكم علاقات مؤسساتية بها ولديكم سلام ممتد معها منذ قرون لا يزال حتى يوصف أكاديميا بالسلام البارد. لا يوجد علاقات لا شعبية ولا اجتماعية ولا حتى ثقافية ولا أي شيء من هذا القبيل، بل حتى كل تارة كل فترة قليلة يعني نجد كثير من التوترات مع هذه الدول. ولا تستطيع أيضا أن تنكر يا دكتور مردخاي بأن القضية الفلسطينية هي في صلب اهتمامات كل هذه الدول العربية سواء التي لديها علاقات رسمية معكم أو ليس لديها علاقات معكم. المسألة ليست بإيران فقط.
1: أخي العزيز أنا لا أتوقع من الدول العربية أن تكون علاقاتها حميمة مع إسرائيل أكثر من علاقات الدول العربية ببعضها البعض. ما هي العلاقات بين مصر وليبيا؟ ما هي العلاقات بين الإمارات والسعودية؟
0: العلاقات جيدة وممتازة يعني العلاقات جيدة وممتازة، وهذا شأن داخلي يخص كل دولة في الدول العربية. أنتم لستم في محطة لتقييم علاقات الدول ببعضها البعض، نحن نتحدث عن علاقات إسرائيل بالدول المجاورة لها.
1: نحن عايشون في منطقة يكره بعضها البعض لأنهم على الخلاف بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. هذه المنطقة الصراعات على هذا السؤال لا تزال حتى اليوم، وأنت أدرى بهذه
0: الصراعات. أنت تبسط المسألة لا أحد ينكر يا دكتور مرد.

0: الغيب أن هناك خلافات دينية وما إلى ذلك موجودة في المنطقة. لكن أنت تتحدث عن 1400 عام مضوا، لكن هذا ليس أصل المشكلة. أنت تتهرب، وفي إسرائيل يتهربون من أصل المشكلة. هل تعتقد بأنه الآن لو هناك دولة فلسطينية تنعم بالأمن والسلام وينعم شعبها بالأمن وبالسلام وبحقوقه وبحكومة مركزية وبمؤسسات، ألا تعتقد بأنه هذا يصب في مصلحة الإسرائيليين حتى قبل الفلسطينيين أنفسهم؟
1: شوف، أنا شخصيا اجتمعت بياسر عرفات في عام 1996 قبلها 31 عام، ووكالة لي شخصيا بأنه سيعلن عن الإقامة دولة فلسطينية في نهاية الفترة الانتقالية الخمس سنوات بين 94 و99. لماذا لم يعلن الدولة حتى اليوم؟ لماذا؟ لأن الخطة عند الفلسطينيين ليست إقامة دولة فلسطينية على الضفة الغربية وقطاع غزة، بل الخطة الحقيقية هي هذه الخطة هذه. بمعنى من البحر إلى النهر.
0: أنتم أيضا تقولون ذلك يا دكتور مردخاي، يعني أنت تريد أن تجتزئ تصريح يا دكتور مردخاي، هذا التصريح أيضا لديكم في إسرائيل، يعني ألم تستمع إليه أيضا من الإسرائيليين؟
1: أخي العزيز، إذا كان هذا هو المخطط الفلسطيني فأين إسرائيل؟ ولذلك هم لم يعلنوا لدولة حتى اليوم.
0: أنت تريد أن تفسر فقط ما يقوله الطرف الآخر، عليك أيضا أن يعني أن ترى ما يقوله الطرف الموجود لديك في تل أبيب يا دكتور مردخاي. هنا هذا الخطاب موجود أيضا لديك في إسرائيل وأنت تعلم هذا، وليس فقط على لسان الإعلام أو السياسيين، هذا على لسان المسؤولين الإسرائيليين بشكل مباشر. طيب دعني أنتقل معك يا دكتور مردخاي لنقطة أخرى لو سمحت.
1: أنت تسأل وأنا أجيب.
0: طيب أسألك سؤالا مباشرا عن الأثر السياسي لما قامت به إسرائيل على مدار السنوات الماضية. ألا تعتقد بأن إسرائيل دفعت ثمن سياسي على مستوى المجتمع الدولي بسبب انتهاكاتها في قطاع غزة على مدار المرحلة الماضية؟
1: ماذا تتوقع؟ أن نعطي يعني أن يقتلونا لتحسين الصورة في العالم؟ أخي العزيز، نحن في أول مهمة هي الحفاظ على حياة الإسرائيليين، بعد ذلك نعالج المشاكل مع العالم، والعالم المتحضر يعني يفهم ما يدور هنا في الشرق الأوسط.
0: طيب يعني يعني يعني تريد أن تقول، يعني دعني ألخص لك بهذه الصورة التي نراها الآن، وهي صورة هذا المقطع لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حينما ذهب للحديث وإلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. كل هذه الدول غادرت، كل وفود هذه الدول غادرت، منهم الأوروبيين يا دكتور مردخاي. أنا يعني هل كل هؤلاء مجموعة يعني من غير المتحضرين؟ يعني
1: هذه الصورة مضللة، لأن
0: الصورة على الهواء تبعها العالم بأسره يا دكتور مردخاي.
1: أخي العزيز، ما بقي 130 وفد، ربما واحد أو اثنين. الفلسطينيون طلبوا من الدول أن يأتوا بالكثير من الممثلين ليخرجوا ويخلقوا هذه الصورة، ولذلك هذه الصورة مضللة. هذا أولا. ثانيا، العالم المتحضر يفهم بأن إسرائيل تسارع الأخطبوط الإسلامجي، يعني وأنتم أيضا ضده، ضد الإخوان المسلمين المجرمين، ولذلك نحن نصارع حماس ونصارع حزب الشيطان
0: دكتور أنت لا أحد يختلف على أنه هناك خلافات موجودة في منطقة الشرق الأوسط، لكن الرجاء أيضا حتى يعني يكون الأمور واضحة ومفهومة، هذه الخلافات لا تعني بالضرورة بأن دول المنطقة في الشرق الأوسط تسير في نفس المسار الذي تسير فيه إسرائيل، خاصة بأن هناك الكثير من الصراعات أيضا تخلقها إسرائيل، ليس فقط في فلسطين، في سوريا كذلك، في لبنان، في العديد من دول المنطقة الخلافات موجودة، والإسرائيليون يختلقون الأزمات، وحتى الأمريكيون أنفسهم الآن يقولون بأن الإسرائيليون أصبحوا دولة تعتاش على الأزمات، إن لم يكن هناك أزمة يعملون على خلق الأزمة.
1: نحن نخلق الأزمة بين إيران والسعودية مثلا. نحن خلقنا الأزمة بين إيران والإمارات. إيران قصفت، شوف إيران يعني أطلقت آلاف الصواريخ والمسيرات خلال هذه الحرب. 80% إلى الدول العربية، 20% لإسرائيل. شو هذا؟ 80% للإمارات وللسعودية وللكويت وللبحرين ولعمان ولكاتا.

0: قطر الصديقة الحميمة للإيرانيين، ناهيك عن الأردن.
1: طيب يعني
0: وتركيا
1: ربما هذا يضعكم، يعني ربما هذا يضعكم كما يعني يعتبر البعض في مصف، يعني في مساحة واحدة مع الإيرانيين وليس العكس يا دكتور. أنا بشكرك.

0: الأولى من بيانها. 7 أكتوبر محطة تاريخية مشرفة في مشروعنا النضالي المستمر وعنوان ملحمة وطنية شاملة. هل ما حدث في 7 أكتوبر وما تلاه من تابعات برأيك أستاذ جمال، هل تعتقد بأنه محطة تاريخية مشرفة؟
1: نعم، يعني بكلمة واحدة نعم، هو محطة تاريخية مشرفة رغم الأثمان الرهيبة التي دفعها الشعب الفلسطيني في غزة من يعني هذا الإجرام المتفوق للعدو الصهيوني والكيان الصهيوني. وأنا تابعت ما قالوا هذا السيد من إسرائيل
0: دكتور مردخاي،
1: يعني هذا الشخص ما يعني كان يكفي عارا أن ينتمي إلى كيان عنصري عدواني متفوق في الوحشية زي الكيان الصهيوني، لكنه أضاف
0: هنا الكيان. سيقول لك البعض يا أستاذ جمال
1: أكاذيب هائلة.
0: طيب هنا سيرد عليك
1: أنا
0: البعض،
1: أنا عايز أجاوب على سؤالك.
0: تفضل.
1: نعم،
0: أنت أجبت اعتبرت بأنه ما حدث محطة تاريخية مشرفة. هنا سيطرح عليك البعض سؤال،
1: عايز أقول حيثيات لماذا هي مشرفة من وجهة نظري.
0: فضل.
1: ويعني أما يعني أكذوبة الإخوان وأنهم جماعات إخوانية، أنا ممن يشتهر بموقفهم المضاد لجماعات الإخوان وأي جماعة يعني ترتدي عباءة الدين وهي بتمارس السياسة. فيعني موقفي يعني لا يستطيع احد فضلا عن ان يكون هذا الشخص صهيوني، يعني هو يكفي عارا هذا
0: طيب يعني دعا الدكتور مردخاي، يعني كان هذا نقاشا يعني في نقاط اخرى يا استاذ جمال، لكن دعنا ناخذ النقاش في نقاط محدده لو سمحت. انت اعلم موقفك استاذ جمال، انت صحفي ناصري معروف بتوجهاتك بشكل كبير ومعروف بانك يعني ضد تيارات الاسلام السياسي بشكل عام، وهذا مفهوم، لكن الأمور تقاس بنتائجها يا أستاذ جمال. الآن ننظر إلى قطاع يعيش فيه مليوني شخص.
1: عايز أكلمك في نتائجها فعلا.
0: طيب تفضل.
1: عايز أكلمك في النتائج.
0: تفضل.
1: يعني النتائج يعني عايز أبدأ بس باختصار أنه يعني لا يمكن اتخاذ يعني الجرائم الهائلة المتفوقة التي يعني لم يحدث مثيلا لها في التاريخ الحديث للدول. يعني لو خدنا عدد الشهداء في غزة كان لوحده حتى من غير عشرات الآلاف من المصابين هم أكثر طبعا، هذا الرقم تقريبا يوازي حوالي 10% من سكان القطاع، قطاع غزة تحديدا. يعني لو تصورناها هذه الجرائم ارتكبت في أمريكا، يعني بنتكلم على بضع عشرات تقريبا من الملايين ماتوا مثلا في لو بلد بحجم أمريكا، يعني بنتكلم على قطاع غزة. أنا عايز أقول لك مكاسبنا إحنا على المدى
0: يعني أرجو أن تذكر لي المكاسب. أرجو أن تذكر لي المكاسب.
1: ما أنا هقولها لك.
0: تفضل.
1: المكسب الأولاني من وجهة نظري هو إعادة أو استعادة يعني الظهير الإنساني للقضية الفلسطينية، ليس قليلا ولا بسيطا إنه يبقى يعني المجتمع الدولي اللي هو مجتمع حكومات يغلب عليه طبع النفاق بالذات في الغرب.
0: طيب يعني أستاذ جمال، أستاذ جمال لو سمحت، أنا وصلت لدي الفكرة هذه، لكن دعني أرد عليك. سيقول لك مواطن في غزة فقد منزله وفقد أسرته وفقد حياته ومستقبل أطفاله، ويقول لك أنت تعتبر بأنه مجرد بيانات تخرج من هنا أو هناك، أو بيانات تخرج من المجتمع الدولي أو من هذه الأكاديمية، أو تظاهرة تخرج هنا أو هناك نجاح، بينما المواطن الفلسطيني بذاته إما قتل أو أصيب أو دمر منزله أو فقد مستقبله، هل هذا منطقي؟
1: لا لا لا، ليس هكذا الأمر، ليس بيانا، ليس القضية، ليس
0: طيب ما هي النجاحات التي حدثت على الأرض؟
1: البيان يعبر عن حجم التحولات الهائلة. وأنا هنا مش الحقيقة عايز أستند لمقولة لشخص كان صهيونيا، البروفيسور البارز إيلان بابي.

0: اللي هم طفشوا من فلسطين المحتلة، وبقى دلوقتي أستاذ مرموخ في.
1: طيب اذكر لنا نجاحات لو سمحت.
0: ماذا قال هو عن 7 أكتوبر؟ إنه ده يعني أظهر أمام العالم كله بشاعة الفكرة الصهيونية، الفكرة نفسها ثم أساليبها المتفوقة في الإجرام، وإنها أصبحت نموذج زي جنوب إفريقيا، وستنتهي كما انتهى النظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا. وهذا هو ما قالوا إيلان بابي، يعني ده تعليقا على 7 أكتوبر.
1: طيب هنا النقطة يا أستاذ جمال، هذه النقطة هذه هي محور المشكلة أصلا، يعني محور المشكلة بأنه نحن نرد بخطابات لأكاديميين وسياسيين وبيانات من هنا وهناك، بينما المواطن الفلسطيني الذي يعيش في عمق الأزمة يعاني الأمرين. يا أستاذ جمال أنت تتحدث عن النجاحات،
0: هذا صحيح،
1: 7 من أكتوبر، 7 من أكتوبر يا أستاذ جمال، يا أستاذ جمال، يعني دعنا
0: قدرنا أن نواجه هذا العدو الإجرام بكل جرائمه وبكل.
1: طيب ما هذا كان خطاب الخمسينات والستينات وسنوات إسرائيل في البحر وما إلى ذلك.
0: أتفهم الحال التي يعيش
1: فيها
0: الفلسطيني. طيب عادي في الضفة، في الضفة، حتى الضفة.
1: يا أستاذ جمال الأمور تقاس بنتائجها،
0: جرائم صهيونية. طيب ماذا نفعل؟
1: دعنا يا أستاذ جمال، يا أستاذ جمال أنت قلت لي نجاحات ونجاحات، وفي آخر تأتي لي ببيان من أستاذ جامعي. أنا أدعوك لذكر الأمور على الأرض. القوات الإسرائيلية أخذت جنوب سوريا، أخذت جنوب لبنان يا أستاذ جمال.
0: لا،
1: أليست هذه من نتائج 7 من أكتوبر؟
0: لا، ليست من نتائج.
1: طيب أعطيني نتائج عملية للسابع
0: يعني
1: من أكتوبر.
0: إسرائيل ليست، لا تحتاج على على على الإطلاق إلى ذريعة لممارسة كل هذا الإجرام، لا تحتاج. عارف في السنة نفسها، سنة 23 في يعني قرب نهايتها في 7 أكتوبر حدث العملية اللي أنا رأيي أنها عظيمة وتاريخية، رغم الأثمان الهائلة اللي بندفعها، لكن ده بندفعها بسبب الطبيعة الإجرامية اللي ما اتخلقتش يوم 7 أكتوبر. يعني بدليل اللي أنا هقوله لك ده، أنه سنة 22 و23 لغاية 7 أكتوبر 23 كان عدد الذين قتلتهم الآلة الحربية الصهيونية، اللي هي أصلا ممولة من أمريكا، وإحنا زي ما كلنا عارفين، كام في تقديرك؟ 560 شهيد.
1: هذا كان رقم يسقط في اليوم الواحد يا أستاذ جمال، يا أستاذ جمال.
0: أيوة من عارف.
1: أنا أطلب منك شيء واحد بعد كل هذه الفترة.
0: ماذا يقترح من يهاجم 7 أكتوبر؟ نقف نتفرج على ما يحدث في اقتحامات لقطعان المستوطنين في الضفة وغيره، واقتحامات للمسجد الأقصى، اقتحامات تكاد يكون يومية، ده قبل 7 أكتوبر.
1: وهل هم في 7 أكتوبر؟ يا أستاذ جمال، هل هم في 7 أكتوبر ذهبوا لتحرير المسجد الأقصى؟ يعني والله لا أريد أن أذكر هذا، يعني لكن حتى أهالي غزة يقولون لك في نكتة، يقولون ماذا؟ يقولون ذهبنا لنحرر القدس فأخذوا غزة، هكذا يقول أهالي قطاع غزة. يا أستاذ جمال، أستاذ جمال، في الوقت الذي تذكره قبل 7 من أكتوبر كانت حماس تتقاضى رواتبها من إسرائيل، هل تنكر ذلك؟
0: ده موضوع آخر، يعني إنها بتوصل الفلوس، يعني كانت بتحاول تلعب على التناقضات داخل الصف الفلسطيني، تشجع مجموعة من حماس ضد مجموعة فتح، يعني دي أمور معروفة. لكن القضية أنت بتحتج علي بالنتيجة التي
1: أنا أحتج عليك بالواقع يا أستاذ جمال. كنت أتمنى على مدار هذه الفترة أن تذكر لي نتيجة إيجابية واحدة أوصلتنا إليها 7 من أكتوبر.
0: لا نحتاج علي. يعني طيب. انت لما لا يعني انا بسأل على البديل. ايه البديل لولا يعني من غير الكفاح المسلح، من غير المقاومه عموما؟ المقاومه ليها صور عديده، مش بس الكفاح المسلح، ليها مقاومه ليها صور عديده جدا. ولكن
1: المقاومه التي تقتل الشعب، تقتل الناس، تدمر الممتلكات، ليست بمقاومه استاذ جمال كما يقول البعض، انما هي بمحاولات انتحاريه لا اكثر ولا اقل.
0: يا صديقي العزيز
1: طيب انا
0: لا يا صديقي العزيز،
1: تبقى لدي ملف اخر للاسف.

0: استاذ جمال
1: تخافوا قوة بين بين
0: طيب كان هذا يجب أن تفهموا حماس وتفهموا القوة التي قامت
1: بسمعها بأي مقاومة في العالم حصلت وبين العدو دايما ما فيش تكافؤ.
0: سيظل هذا النقاش مفتوح. بعتذر منك والله أستاذ جمال, انتهى وقت هذه الفقرة. بشكرك شكرا جزيلا. لدي فقرة أخرى لا تقل أهمية أيضا في إثيوبيا. صديق الأمس عدو اليوم, ومن حليف في الحرب إلى خصم على طاولة الاتهامات. هكذا تبدلت العلاقة بين إثيوبيا وإريتريا. اليوم تتهم أديس أبابا جارتها إريتريا بإرسال قوات إلى أراضيها وتحديدا في إقليم تيغراي وتطالب بسحبها فورا, اتهام تنفيه أثمر فيما تتحدث تقارير ميدانية عن وجود قوات إريتريا في بلدات في شمال تيغراي. أما وزير الإعلام الإريتري اتهم الحكومة الإثيوبية بقرع طبول الحرب بشكل علني, بدءا من رئيس الوزراء وصولا لكبار المسؤولين والعسكريين والسياسيين. الوزير الإريتري يضيف أن الحكومة الإثيوبية تشن حربا عدوانية على إريتريا للاستحواذ على ما تسميه السيادة على البحر وبسط النفوذ البحري والتواجد في المناطق الساحلية الجنوبية لإريتريا, وفق تعبيره. من لندن علي هندي الباحث المختص في الشأن الأفريقي. أستاذ علي أهلا بك معنا على الشاشة العربية من جديد. يعني دعني أطرح عليك السؤال, ما الذي حدث لتتحول هكذا العلاقة بين إريتريا وإثيوبيا؟
2: شكرا استضافة استاذ. أتصور أنه يعني هنالك يعني فرق ما بين الحروب التي تقوم على تحقيق مكاسب استراتيجية وبين الحروب التي تقوم على تحقيق المعادلة الصفرية. عندما تحالف الرئيس الإريتري مع إريتريا مع إثيوبيا عام 2000 كان هنالك يعني على خلفية الصراع مع تيغراي الذي اندلع عام 98 في على حدود على صراع الحدودي. لكن الصراع الحدودي هذا كان صراع مفتعل يخفي وراءه أجندات أخرى تتعلق بطبيعة الصراع في الهضبة الحبشية وبقضية الهيمنة على على على على ما يسمى بالخلفية التاريخية وحكم الهضبة وما إلى ذلك من أمور خاصة وتباينات خاصة حملها النظام الإريتري على كاهله وتبناها وعلى أساسها أوقف تنمية كثيرة في بلاده وجعلها مرهونة بهذا الصراع. عندما انتهى هذا الصراع, لكن الحكومة الإثيوبية عندما حققت هدفها الاستراتيجي من تلك الحرب دخلت في مفاوضات. كان الأجر بالحكومة الإريترية أنها تقبل هذا الأمر لأنه هي أساسا دخلت
0: تعتقد يا أستاذ علي بأن الحكومة الإريترية أرسلت قوات إلى تيغراي لدعم جبهة تحرير تيغراي؟
2: هي طبعا الآن الحكومة الأثيوبية قدمت براهين كثيرة. حاكم إقليم العفر في أثيوبيا قال ذلك. هنالك أسرى إريتريين يعني تم استضافتهم في التلفزيون الأثيوبي. هنالك أسلحة تم ضبطها في في في في أثيوبيا. عوضا عن ذلك هنالك شعار سياسي تبنته الحكومة الإريترية بالتعاون مع جبهة تحرير تيغراي, وهو يعني ما يسمى بالتحالف أو أكثر من التحالف التعاضد من أجل يعني إحداث تغيير في أثيوبيا.
0: هنا سيقول لك البعض يا أستاذ علي
2: الأخرى التي تتشكلها,
0: هنا سيقول لك البعض أحاربك في دارك قبل أن تأتي لتحاربني في داري. الجنرالات في إثيوبيا يخرجون يقولون لن نتوقف في تيغراي بل سنرفع العلم الإثيوبي في البحر الأحمر. ألا تعتقد بأنه منطقي أن تتحرك إريتريا وتستبق هذه النوايا المعلنة من قبل إثيوبيا؟
2: طبعا عدنا الى اولا طبعا علينا ان نقتنع بان هنالك مشروع في إريتريا يعني لديه مصالح استراتيجيه ولديه اجندات وطنيه يستطيع ان يستند عليها في طرح هذه السرديه. هنالك تداخل في داخل إريتريا لما وصل اليه حال إريتريا اليوم اما ننظر اليها ويجري مقارنة بين ما كانت عليه الحال عندما كانت في السابق وما كانت عليه الحال الآن. يعني لا أعتقد كل المراقبين في العالم يعني رأوا بعيونهم. بالتالي غياب مشروع إريتري لا يعطي لهذه الحجة أو هذا الطرح يعني أهمية كبرى.
0: طيب ما حدث في عجالة أستاذ علي عفوا
2: السياسية بين الدول عندما تجري مصالحات
0: في عجالة وبعتذر عن المقاطعة, يعني هل تعتقد بأن الأمور ستتصاعد وستصل ربما إلى مواجهة إثيوبية إريترية؟
2: طبعا النظام الاثيوبي الاريتري يعني يستطيع ان

0: فاعل الحروب ولديه تجارب كثيرة، لكن ما يفشل فيه هو طريقة إنهائها، ورأناها في حرب عام 2000 وحربه في مع جيبوتي، وأيضا في صراعه في حنيش مع هذا مع اليمن، وأيضا في حرب عام 2000 التي خسرها استراتيجيا بعد ما كسبها عسكريا. أنا أتصور بأن يعني هنالك نوع من أنواع المواجهة سيحدث، وبالتالي أنا لا أستبعد أن تكون هنالك ضربات من أثيوبيا قد تؤدي إلى تغيير المعادلة في الداخل الأريتري بشكل كبير.
1: بهدف ماذا بالضبط؟ تغيير المعادلة السياسية أم الوصول للبحر الأحمر كما يصرحون علنا الإثيوبيين؟
0: والوصول للبحر الأحمر سيكون من ضمن يعني أمور ستجري على يعني ستنطوي عليها سياسة أمور كثيرة. أولا يعني إيقاف التدخل الأريتري في أثيوبيا وتبني المعارضات، هذا أمر. وصول البحر الأحمر هذه طبعا أجندات تعلو هنا وهناك، لأنه هنالك ضرورات أثيوبية تحاول أن تسوقها للعالم أثيوبيا، ولديها في ذلك يعني الذرائع التي قدمتها تطرح من ضمن كثير من السياسة. لكن تمام. في مثل هذه الأمور التداخلات
1: أنا بعتذر منك أستاذ علي هندي الباحث المختص في الشأن الأفريقي، وصلت طبعا هذه الفكرة، بشكرك شكرا جزيلا. ختام هذه الفقرة ومعها ختام العاشرة، شكرا جزيلا، في أمان الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.

0: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.
3: قضيت 26 عاماً مع الجيش البريطاني.
4: Vintem's work was extremely dangerous.
3: تجربتك في لندن الشمالية مع الجيش البريطاني.
4: When they caught their informants, they would take them away, they'd torture them in the most horrific ways, then force them to give a confession and then kill them.
3: الاجتياح الأمريكي البريطاني للعراق. حدثنا عن صعوبة مهمتك.
4: That tour in Iraq broke me and broke my will to stay in the British military.
3: لديك منشور في منصة إكس تقول فيه الحقيقة الكاملة عن أسلحة الدمار الشامل لم تخرج بعد. إن حدث ذلك سيكون بلير وبوش خلف القضبان.
4: The public around the world were lied to, and there's a lot more that happens than that makes me even more angry at those two.
2: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.

موجز لآخر وأهم الأخبار من العربية، أهلا بكم. أعلن الطيران المدني السعودي تعرض مطاري أبها والرياض لاعتداءين استهدف مرافقهما أمس واليوم، وأضاف في بيان له أن الاعتداء على مطار أسفر عن حالتي وفاة لمقيمتين مغربية وجزائرية وإصابة 28 بين طفيفة وبليغة لمواطنين ومقيمين. كما أدى الاعتداء على مطار الملك خالد بالرياض لحالة وفاة لمقيم سوداني وإصابة 5 مواطنين ومقيمين مصريين 2 ومقيم باكستاني. كما أشار الطيران المدني السعودي إلى أن الاعتداءين على مطاري أبها والرياض نتج عنهما بعض الأضرار المادية. أعلن تحالف دعم الشرعية عن تدمير منصة إطلاق الصواريخ المستخدمة في الاعتداء على الرياض، وأشار المتحدث باسم التحالف اللواء ركن تركي المالكي بأن عملية التدمير تمت في صنعاء أثناء التحضير لهجوم وشيك تجاه المملكة. أكد مصدر رفيع للعربية حالة الجمود في جهود الوساطة بين واشنطن وطهران، وأكد المصدر أنه تم نقل رسالة واشنطن للإيرانيين بأنه لا تقدم قبل الحد من القدرات النووية وإقرار إيران بعدم مواصلة تطوير قدراتها النووية. المصدر أشار إلى أن مضيق هرمز لم يعد أولوية لواشنطن بعد فقدان إيران السيطرة عليها، وأن تقدم المفاوضات مرتبط باستجابة إيران لمطالب الرئيس الأمريكي بشأن قدراتها النووية. تعرضت ناقلة لهجوم بعدة مقذوفات أثناء مرورها على بعد 51 ميلا بحريا من مدينة الشمال في قطر، وبحسب هيئة التجارة البحرية البريطانية فإن الهجوم أدى لتسجيل إصابات بين طاقم الناقلة. وكانت تقارير إيرانية تحدثت عن سماع دوي انفجارات من جهة البحر في محافظة هرمزغان. تم الموجز بعد قليل خارج الصندوق مع نايف الأحمري، في أمان الله.

0: تحية طيبة، هذا خارج الصندوق في ملفاته الليلة. الطيران المدني السعودي يؤكد سقوط 3 وفيات جراء تعرض مطاري الرياض وأبها لاعتداءين استهدفا مرافقهما. ترامب يدرس ضرب إيران قبل الانتخابات النصفية ويريد منها تنازلات نووية جوهرية، والخارجية تؤكد أن اقتصاد طهران ينهار. في ذكرى 7 أكتوبر، إسرائيل تعلن ضرب 100,000 هدف، وحماس تطالب الوسطاء بإلزام تل أبيب بتنفيذ التزاماتها. تقرير للسي آي إي يحذر إسرائيل من مواجهة خطر الحرب الأهلية والانهيار السياسي. تصعيد حوثي جديد ضد السعودية، حيث أعلن الطيران المدني السعودي تعرض مطاري أبها والرياض لاعتداءين استهدفا مرافقهما أمس واليوم. أضاف الطيران المدني السعودي في بيان له أن الاعتداء على المطار أسفر عن حالتي وفاة لمطار أبها، أسفر عن حالتي وفاة لمقيمتين مغربية وجزائرية، وإصابة 28 بين طفيفة وبليغة لمواطنين ومقيمين أو مواطنين ومقيمين. هذا الاعتداء على المطار، مطار الملك خالد بالرياض، أيضا أدى لحالة وفاة لمقيم سوداني وإصابة 5 مواطنين ومقيمين مصريين ومقيم باكستاني. الطيران المدني السعودي أشار إلى أن الاعتداءين على مطاري أبها والرياض نتج عنهما بعض الأضرار المادية. في هذا الصدد، أعلن تحالف دعم الشرعية تدمير منصة إطلاق الصواريخ المستخدمة في الاعتداء على الرياض. المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي أشار إلى أن عملية التدمير تمت في صنعاء أثناء التحضير لهجوم وشيك تجاه المملكة. معي هنا في الاستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الطيار المتقاعد فيصل الحمد. حياك الله سيادة العميد. معي يعني عندما أعود دائما لنتذكر تصريحات الحوثيين منذ بداية الأزمة، أزمة الحوثيين في اليمن وحتى اليوم، الحديث دائما على مسألة استهداف المدنيين، بأن هناك أهداف ضربت وكان من بينها مدنيين، وكأن هذه قضيتهم هم. صوروا هذا الأمر تقريبا لمدة 12 عام، هذا في نظر البعض طبعا. اليوم يستهدفون منشآت مدنية بشكل متكرر وبشكل مركز وواضح. لماذا تستهدف الميليشيا المنشآت المدنية؟ ليست عسكرية، وهذا طبعا لا يبرر، ولكن ليست عسكرية، هي منشآت مدنية الموجود فيها مواطنين مقيمين وغيرهم.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نتحدث عن ميليشيا الحوثي الإرهابية واستهدافات العيال المدنية، هي تجاوزت العيال المدنية للأماكن المقدسة، نتحدث عن مكة والمدينة، ولكن ما هو الهدف؟ وهذا هو المهم عندما ننظر له عسكريا واستراتيجيا. نجد أن جماعة الحوثي تحاول أولا رفع التكلفة على المملكة العربية السعودية بصفتها قائد للتحالف العربي لدعم الشرعية، أي أنها بما أن العمليات العسكرية دائرة على الأرض ومتواجد ونجاحات القوات المسلحة اليمنية ومتواجد الآن في عملية فجر اليمن، فلذلك يجب أن نرفع التكلفة على قيادة التحالف. الشيء الآخر، هم دائما ما يسعون له الجماعات الميليشياوية هي إثارة الفوضى والرعب. هم يحاولون إثارة الفوضى وأننا نستطيع استهداف المناطق الحساسة في المملكة العربية السعودية وفي أي مكان آخر، وليس فقط يعني في اليمن، فهي رسالة أخرى. الشيء الثالث، هي دائما الميليشيات دائما تعمل ضد الحكومات، لا تعمل بشكل موازي للحكومات، لذلك هي تستهدف مناطق مدنية. تعي جيدا حتى وأن قام النظام الدولي والأمم المتحدة بتجريمها، هذا لا يؤثر عليها، لأن جماعة إرهابية هي تعيش داخل المجتمع اليمني وتستخدم المجتمع اليمني لحمايته. بينما عندما نتحدث عن الدول واختلافها عن ميليشيا الحوثي الإرهابية، نجد أن الدول تعمل لحماية المجتمعات أكثر من مسألة أنها تحمي نفسها على حساب
0: وبهذا المجتمعات. نتوقع كلما زاد الضغط على الحوثيين، نعم، في العمليات

0: العسكرية سيكون هناك استهداف ومزيد من الاستهدافات لمواقع منشآت مدنية مثل المطارات.
1: صحيح، ازدياد الضغط العملياتي في الداخل اليمني على ميليشيا الحوثي الإرهابية ينبع من عمليات الاستهدافات. احنا شاهدنا اليوم التحالف، قيادة التحالف اليوم تحدث رسمي اعلن بان الصواريخ التي تم استهداف مطار ابها ومطار الملك خالد في الرياض تم اعتراضها. يعني هذه الاصابات ومن توفى رحمه الله برحمته هي نتيجة الأجزاء الصاروخ التي سقطت بعد عملية الاعتراض.
0: هذه نقطة مهمة.
1: نعم. تم اعتراضها. النقطة الأخرى والمهمة إذا سمحت لي، أن المنصة التي استخدمت للإطلاق تم استهدافها، هذا يعطينا مؤشر عسكري بيقظة رجال قوات الدفاع الجوي الملكية السعودية، احترافيتهم في العمل، وأيضا احترافية طيارية
0: متحركة طبعا.
1: السعودية هي منصة متحركة وليست ثابتة.
0: طيب.
1: فلذلك تم اعتراض الصاروخ وتم استهداف منصة الإطلاق.
0: المملكة يعني من الدول القليلة جدا الحقيقة في المنطقة التي لديها طبقات متعددة من الدفاعات. صحيح. باختلاف الأنواع، ثات، باتريوت وغيرها، وأنت أخبر يعني وأعرف. يأتي السؤال، كيف تحمي السعودية منشآتها المدنية؟ وهل هذه الاستهدافات للمطارات هي نتيجة اعتراضات وسقوط شظايا أم لا، جاءت نتيجة مثلا سقوط لهذه الصواريخ البالستية أو للمسيرات باتجاه هذه المنشآت؟
1: نعم. أولا في مسألة اللي تحدث عن ارتطام الصاروخ في الأرض أو المسيرة، وبالأخص الصواريخ البالستية، في بعض الأحيان قد يرتطم الصاروخ في الأرض ولا يتم اعتراضه بناء على الحسابات البالستية والحسابات الرياضية.
0: لو سقط منطقة مفتوحة،
1: لأنه يسقط في مناطق مفتوحة، ونشاهدنا في كثير من المعارك يسقط مناطق مفتوحة لا يتم اعتراضه لأنه لا يوجد أي هدف في الأرض. ولكن عندما يكون متوجه إلى مناطق حساسة ومناطق ذات حماية عالية لا يتم استهدافه. ما يحدث من الإصابات والوفيات بسبب الشظايا التي تصدر من عملية الاعتراض، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، ولله الحمد لله المملكة العربية السعودية من الدول القليلة في العالم التي اهتمت بمنظومات الدفاع الجوي. نتحدث عن أبعدها قد يكون هو الطائرات الاعتراضية، ثم نتحدث عن المجال الأوسع وهو منظومة الثاد، ثم بعد ذلك نأتي إلى باتريوت الإقليمي، ثم بعد ذلك نأتي إلى المنطقة الضيقة أو الطبقات الدنيا في الارتفاع وفي السرعة. نتحدث عن منظومات مثل سكاي جارد وفيلد ماوس وغيرها من هذه المنظومات، كروتال وغيرها من هذه المنظومات تستخدم لتحييد هذه الأخطار.
0: طيب.
1: فلذلك وجود الشظايا وسقوطها هذا شيء واقع، لأننا نتحدث عن مطار، نتحدث عن مناطق سكنية حول المطار، فلذلك هذا شيء متوقع أن يكون الشظايا ستسقط على الأرض ولكن هناك فرق أن تسقط شظية. نعم ستحدث إصابات، ستحدث وفيات، ستحدث خسائر بسيطة، ولكن يختلف أن عندما يسقط الرأس المتفجر على الأرض أضراره كبيرة جدا. ولكن هم يعلمون ويعون جيدا بأن رجال القوات المسلحة السعودية ولله الحمد لله على كفاءة عالية وسيقومون باعتراضه، ولكن هم يسعون فقط إلى إحداث فوضى، إحداث الصوت بأننا طيب. استهدفنا وما زلنا متواجدين.
0: نعم. طيب. يعني كل ما يحدث هو انعكاس طبعا للعمليات فجر اليمن اللي انطلقت منذ يومين. اليوم الأول كان في زخم كبير، كان في انتصارات يعني سريعة وللجيش اليمني يعني، وهناك أيضا حتى غطاء جوي من قوات التحالف. لكن الملاحظ أمس واليوم الزخم أقل بكثير، حتى المناطق التي يتم السيطرة عليها أو استعادتها أو تحريرها من قبل الجيش اليمني أقل من اليوم الأول. لماذا هذا الاختلاف؟
1: قد تكون المشكلة هو الفرق بين الإعلام وبين العمليات العسكرية وعدم فهم البعض المدنيين طبيعة العمليات العسكرية. عندما أتحدث عن العمليات في المناطق المفتوحة مثل الساحل، المناطق الصحراوية، العمليات تكون سريعة جدا للقدرة على الاستهداف من مسافات عالية والقدرة على التأثير. لكن عندما أتحدث عن العمليات الجبلية، العمليات الجبلية أولا يجب أن يكون الأفراد مدربين تدريب تام على طبيعة العمليات الجبلية. الإسناد الجوي يكون مركز ومرتبط بصورة آنية مع الوحدات التي تتحرك. العمليات الجبلية متعبة جدا، يعني البعض عندما ينظر الخريطة ويجد أن المسافة قصيرة جدا مثلا من تعز إلى أب يتوقع أنه يقول لماذا لا يتحركون بطريق مباشر، ولكن عندما تأتي إلى طبيعة الأرض هي من يفرض طبيعة التحرك. ولكن هل هناك إنجازات على الأرض؟ نعم. هل ما زالت العمليات العسكرية ناجحة؟ ولله الحمد لله عمليات القوات المسلحة اليمنية منذ انطلاقها فجر اليمن حتى هذه اللحظة هناك إنجازات كبيرة جدا. احنا لا ننسى أنه هناك انضباط كبير في تنفيذ خطة العمليات وهو الأهم.

0: الانضباط في تنفيذ خطة العمليات هو مهم جدا للوحدات للوحدات المقاتلة. في إنجازات؟ نعم في إنجازات.
1: لكن ما يقابل كلامك هذا سعادة العميد هو بعض البيانات التي تخرج خصوصا من الحوثيين، الناطق باسم الحوثيين أو أيضا حتى بعض الحسابات الموجودة التي تحسب طبعا على الميليشيا، ويتحدثون عن انتصارات ويتحدثون عن مناطق أصلا لم يتم السيطرة عليها وأن الإعلانات التي جاءت كانت غير صحيحة. يبرز سؤال قصير لكنه مهم جدا، من هو المنتصر في المعركة إلى الآن؟
0: حتى هذه اللحظة، حتى هذه اللحظة القوات المسلحة اليمنية تتقدم بصورة كبيرة جدا. هناك حرب إعلامية وهي جزء من ومعركة إعلامية وهي جزء من الحرب الاستراتيجية الشاملة. باب المندب مراسل قناة العربية المراسل الميداني كان يصور من باب المندب وصور من مطار ذباب، ومع ذلك حتى هذه اللحظة يتحدث الحوثيين بأنهم متواجدين في هذه المناطق. نعم قد يكون هناك في عمليات محاولات اختراق وهذا شيء طبيعي لأن خطوط التماس قريبة جدا، ولكن من
1: هذه صور مطار ذباب العسكري اللي
0: نعم هذه الصور نعم من المنتصر في هذه العمليات ومن يحرز التقدم هي القوات المسلحة اليمنية. البعض يحاول أن يقلل من
1: والوية العمالقة الجنوبية لأن هي اللي سيطرت الحقيقة،
0: الوية العمالقة، درع الوطن،
1: ودرع الوطن،
0: المقاومة التهامية، جميع هذه القوات، القوات المسلحة اليمنية وحتى القبائل هي تقوم بعمليات.
1: بالمناسبة إذا كان هناك أكثر من من من من فريق عسكري، يعني ألوية العمالقة ودرع الوطن، المقاومة التهامية، الجيش اليمني، هل هذا الأمر يسهل السيطرة على مناطق أكثر بوقت أسرع؟ ولا لا في مثل هذه الحالات التنسيق ربما يكون أقل فسنأخذ وقت أطول في المعارك.
0: عندما لا تكون الوحدات العسكرية تحت قيادة واحدة يكون هناك عدم انضباط في العمليات العسكرية، لكن نتحدث عن غرفة عمليات موحدة، نتحدث عن انضباط كبير جدا في خطة العمليات، نتحدث عن تواصل واتصال مباشر بين الوحدات التي تعمل في نفس المنطقة. فلذلك حتى وان اختلفت المسميات لكن ما زال هناك غرفة عمليات تسير هذه العمليات. نحن نعي جيدا بأن رجال القوات المسلحة اليمنية، القوات المتواجدة، أيضا رجال القبائل يعملون ضد هذه الجماعة الخبيثة، يحققون انتصارات. البعض قد لا يظهر في الإعلام بسبب صعوبة وعورة طبيعة أو طبيعة الأرض وعرة جدا، ومن الصعب التواصل في بعض المناطق يتم السيطرة عليها، ومن الصعب أن يتم إرسال رسالة بأنه يتم السيطرة عليها حتى يتم تأمينها وتعزيزها بالوحدات. فلذلك ما زالت القوات متواصلة ونتمنى النجاح وسنشاهد النجاح بإذن الله قريبا.
1: شكرا جزيلا لك سعادة العميد الطيار متقاعد والخبير العسكري والاستراتيجي فيصل حمد.
0: شكرا لك.
1: في تطورات مفاوضات طهران وواشنطن تشهد جهود الوساطة حالة من الجمود، حيث تتمسك أمريكا بضرورة الحد من القدرات النووية الإيرانية. بحسب مصدر رفيع للعربية أوضح المصدر أن الرسالة الأمريكية التي أبلغت إلى طهران تؤكد أن إحراز أي تقدم في المفاوضات مرتبط باستجابة إيران لمطالب ترامب، بما في ذلك الإقرار بعدم مواصلة تطوير قدراته النووية. نفس السياق تحدث عنه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الذي شدد على ضرورة أن تجري إيران خفضا جوهريا لقدراتها في تخصيب اليورانيوم لتلبية مطالب الولايات المتحدة. ووسط هذا الحديث أفاد مسؤولون أمريكيون لصحيفة ذا أتلانتيك أن ترامب يدرس خطة لضرب إيران قبل انتخابات التجديد النصفي. التصريحات الأمريكية بشأن النووي رد عليها مسؤول إيراني، قال إن على أمريكا أن تلبي شروط إيران أولا قبل مناقشة الملف النووي، مشددا على أن بلاده لن تتخلى عن حقها في التخصيب، لكنه أشار إلى إمكانية مناقشة تفاصيل التخصيب لاحقا. ووسط التصريحات والتصريحات المضادة عن النووي أظهرت صور أقمار صناعية حديثة تجدد النشاط في مجمع مين زاداي النووي شمال شرقي طهران بعد أشهر من تعرضه لهجوم إسرائيلي في مارس الماضي. وبحسب صور عالية الدقة التقطت خلال سبتمبر وأكتوبر، عملت السلطات الإيرانية على إزالة الأنقاض وإصلاح أضرار لاحقت بالموقع. وسط الحديث عن النووي الإيراني يستمر الضغط الأمريكي على إيران. من جانب آخر الجانب الاقتصادي، وزير الخزانة سكوت بيسنت وفي منشور على منصة إكس أكد أن إيران لم تقم بتحميل برميل واحد من النفط الخام على أي سفينة منذ 25 من أغسطس حتى الآن. حديث وبيسنت يدعم حديث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي أكد اليوم أن اقتصاد إيران يشهد انهيار

0: تاما وشاملا نستمع.
1: Now they're facing crippling sanctions. Their economy is in total and complete free fall. I'm happy that for the first time, even the media in the U.S. is beginning to cover what a bad situation Iran faces. The Straits of Hormuz are open. There's almost as much oil flowing out now as there was before this conflict began. So they've lost complete control of the straits. And their economy, and it's not only are they in free fall now, the Iranian economy is about to reach a place that few countries in the world have been in terms of how bad it's going to get.
0: هل حديث المسؤولين الأمريكيين جاء من فراغ؟ تبدو الإجابة لا، بالنظر إلى عدة شواهد ودلائل. الدليل الأول ما ذكرته شركة كيبلر المختصة ببيانات التجارة العالمية. كيبلر قالت إن إيران لم تصدر أي كميات من النفط الخام خلال سبتمبر الماضي. هذا الأمر بالمناسبة يحدث للمرة الأولى منذ أن بدأت الشركة في تتبع تدفقات النفط من إيران عام 2013. الدليل الثاني ما ذكرته رويترز الوكالة نقلت عن مصادر قولها إن شركات تكرير صينية مستقلة زادت مشترياتها من النفط الخام من العراق وقطر للتسليم في أكتوبر الجاري ونوفمبر المقبل من أجل تعويض الإمدادات الإيرانية التي تقلصت. لماذا هذا الأمر يعد دليلا؟ لأنه في سبتمبر انخفضت واردات الصين من النفط الإيراني لأدنى مستوى لها منذ عام 2023. طبعا كما نعرف الصين هي المشتري الأكبر للنفط الإيراني. الدليل الثالث جاء من إيران نفسها. عضو هيئة الرئاسة في البرلمان الإيراني أحمد نادري دعا إلى إعلان حالة الحرب في المجالين الاقتصادي والمعيشي بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية. الدليل الأخير أيضا جاء من الداخل الإيراني، هذه المرة على مستوى المسؤولين. دعونا نستمع لما ذكره محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي عن الضغوط الاقتصادية الأمريكية.
2: ندرك مشكلات الناس والضغوط التي يواجهونها في حياتهم. لن نسمح بتحقق أهداف أمريكا الرامية إلى الانهيار الاقتصادي لإيران. نحن نواجه قوة اقتصادية عظمى. الضغوط الاقتصادية الأمريكية على إيران شديدة. يلمس الناس المشكلات والضغوط في حياتهم اليومية. ونحن أيضا ندرك هذه الظروف.
0: معي من طهران الكاتب الصحفي محمد علي الحكيم. سيد محمد مرحبا بك معي في خارج الصندوق. يعني يبدو أن ورقة هرمز لم تعد أولوية ولا تتحدث عنها الإدارة الأمريكية. الحديث الآن جوهره عن مسألة الملف النووي مع تجدد النشاط الإيراني في بعض المناطق التي كانت قد استهدفت سابقا. نتحدث عن النشاط النووي في هذه المواقع. يعني إذا كان التخصيب كما تقول إيران خطا أحمر لا تفاوض عليه، فعلى ماذا تتفاوض مع واشنطن الآن؟
3: تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. أستاذ نايف، في بادئ الأمر يعني الكل يعرف اليوم الخصومة فيما بين طهران وواشنطن ليست فقط قضية نووي وعقوبات وقضية صاروخية. المعركة حول من يحدد قواعد الشرق الأوسط الجديد بعد المواجهة. واشنطن تريد تقليص النفوذ الإيراني في المنطقة، وكذلك طهران تريد الحفاظ على موقعها كقوة إقليمية رئيسية في منطقة الشرق الأوسط. لكن اليوم في الملف النووي كما يعرف الجميع إيران رفعت نسبة التخصيب من 3.76 إلى 60% ردا على العقوبات التي فرضت من الولايات المتحدة الأمريكية بعدما خرج الرئيس الأمريكي ترامب عام 2018. من هذا المنطلق إيران تريد ضمانات، عدة ضمانات، أهم الضمانات قضيتين. من الضامن بأنه الرئيس الأمريكي القادم أو اللاحق لن يخرج من الاتفاق؟ هذه بالدرجة الأولى. الأمر الثاني الخلاف فيما بين طهران وواشنطن. واشنطن تريد رفع العقوبات تدريجيا، إيران تريد رفع العقوبات بجرة قلم. في هذه الحالة يمكن أن يعني إيران تبدي مرونة وترجع إلى 3.76.
0: حتى وهذا التبرير لرفع نسبة التخصيب إلى 60% وأنت تقول بأنها ردا على الرئيس ترامب أنه مزق هذا الاتفاق النووي. طبعا إيران كانت قد بدأت في زيادة تخصيب اليورانيوم قبل أن يوقع ترامب على يعني التخلي تماما عن هذا الاتفاق. هو سؤال بسيط، دولة تقول أن برنامجها برنامج سلمي، النووي سيستخدم سلميا، لماذا تصل في نسبة التخصيب إلى 60%؟ هذه النسبة لا تصل إليها أي دولة لديها معامل نووية إلا إذا كانت تريد الحصول على قنبلة نووية. لا تطور أجهزة طرد مركزي جديدة من الجيل المتقدم إلا ولديها نية لامتلاك قنبلة نووية، وهذا ما تحرم

0: حرمه إيران وحرمه طبعا دينيا المرشد الذي قتل بضربة إسرائيلية.
1: يعني الحقيقة حسب ما يؤكد الإيرانيين بأنهم هناك يعني إيران لا تريد سلاح نووي، لديها أمن قومي محقق.
0: لماذا تخصص 60%؟
1: كما أكدت ردا على العقوبات، لأنه إيران تريد أن تكون هناك معادلة توازن، كلما ازدادت الضغوط على إيران اقتصاديا إيران زادت من نفوذها ودعم حلفائها من جهة، وكذلك زادت من نسبة تخصيب اليورانيوم. وإلا إيران لو كانت إيران لو ذهبت مباشرة لرفع نسبة التخصيب اليورانيوم لاستهدفت أمريكا منذ اليوم الأول البرنامج النووي الإيراني. لذلك اليوم المسافة بين الطرفين،
0: استهدفت المواقع النووية في إيران هي وإسرائيل أكثر من 6 مواقع تم استهدافها سيد محمد، منها الموقع الذي عرضناه قبل قليل شرق طهران، استهدفته إسرائيل، استهدفها الرئيس ترامب في حرب 12 يوما أولا ثم حتى في هذه الحرب الأخيرة. دعنا نتجاوز هذه النقطة النووية إلى نقطة أيضا مهمة، نتحدث عن تصفير النفط الإيراني، والحقيقة بأن هذا الأمر يحدث لأول مرة ربما في تاريخ الدول النفطية في العالم. دولة نفطية كبيرة مثل إيران لا تستطيع أن تصدر برميل واحد من النفط أو تنتج برميلا من النفط وتصدره خارج إيران منذ 25 أغسطس حتى اليوم. هل كان كل ما حدث يعني يستحق أن تضحي إيران هذه التضحية؟ البلد لا يستطيع اليوم أن يخرج أي برميل من داخل إيران، بل على العكس الدول التي كانت إيران تغلق مضيق هرمز حتى لا يخرج نفطها أصبحت تستعيد مستويات ما قبل الحرب.
1: أستاذ نايف، الإيرانيين يعتقدون بأنه التنازل عن أي قضية لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى ينبغي أن يتم التنازل عن الملفات الأخرى. لذلك اليوم إيران تعتقد التنازل عن برنامجها الصاروخي النووي مضيق هرمز بمثابة مواجهة مصير مجهول يشبه مصير ليبيا وأفغانستان. فإذا من هذا المنطلق الإيرانيين حكومة وشعبا وعسكرا والنظام العسكري يؤكدون بأنه من المستحيل ومن الصعب أن يتم التنازل، لأن التنازل قد يذهب بإيران
0: لكن النتيجة كما يراها البعض الوحيدة لكل هذا التعنت والإصرار الإيراني على عدم التجاوب سواء للشروط أو تقديم بعض التنازلات، لأن الحقيقة إيران هي في موقع ضعف، ضعف سياسي، ضعف عسكري، ضعف اقتصادي ما خلفته الحرب. نتحدث عن ارتفاع نسبة التضخم، نتحدث على تصفير النفط وغيره، يجب أن تتنازل. إن لم تتنازل النتيجة المحتومة هو سقوط هذا النظام. سيد محمد باختصار،
1: يعني أنا أستبعد بأنه سقوط النظام، لأن المعادلة الحالية باختصار إيران تمتلك أوراق جغرافية، أوراق نووية، أوراق إقليمية، بينما واشنطن هي الأخرى تمتلك أوراق عسكرية، اقتصادية، دبلوماسية. لذلك اليوم التناحر فيما بين طهران وواشنطن لم يكن وليد اللحظة، بل هو منذ 47 عاما. وإيران الحقيقة بسبب برنامجها
0: لم يصل لهذه المرحلة منذ 79،
1: يعني الحقيقة
0: المرحلة اللي
1: بكل تأكيد
0: فيها اليوم. الحقيقة على كل مستوى
1: بكل تأكيد
0: انتهى وقتي تماما.
1: إيران اليوم فقط هذه القضية، إيران قدمت أكثر من 1733 شخص إلى سيد قاسم سليماني، قدمتهم من أجل الحفاظ على أوراقها ومن أجل الحفاظ على سيادتها وكرامتها. منهم قادة عسكريين، منهم علماء، لكن في نهاية المطاف كما تؤكد إيران الولايات المتحدة الأمريكية.
0: يعني هذا الحقيقة موضوع، هذا موضوع لوحده. يعني والشخص الذي أتيت بذكر اسمه قاسم سليمان هو كان يتدخل في شؤون وسيادة الدول المجاورة الحقيقة العربية لإيران، لم يكن يحافظ على سيادة إيران، كان ينتهك سيادة هذه الدول التي كان فيها سوريا، العراق، اليمن وغيرها. انتهى وقتي، شكرا لك من طهران الكاتب الصحفي محمد علي الحكيم، شكرا. الساعة 6:29 صباحا، قبل 3 سنوات من الآن بدأت أحداث 7 أكتوبر، لحظة لم تغير فقط وجه الشرق الأوسط بل تركت أثرها على العالم بأسره. دعونا نرى الأمر أولا من منظور الأرقام. الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم أنه منذ

0: بدء الحرب استهدف نحو 100,000 هدف على مختلف الجبهات، تتوزع جغرافيا كالتالي: قطاع غزة 65,000 هدف، لبنان وسوريا 28,000 هدف، إيران 4,500 هدف، اليمن 80 هدفا. لكن إسرائيل عانت من ناحية الكلفة البشرية وحتى النفسية، القتلى من الجيش الإسرائيلي بلغ أكثر من 1,300، بينما وصل عدد المصابين إلى 30,000. 83% من هؤلاء المصابين، أي نحو 19,000 شخص، يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة وأزمات نفسية. في المقابل، الكلفة في قطاع غزة كانت أشد دمارا. الحرب الإسرائيلية قتلت أكثر من 74,000 قتيل فلسطيني. وزارة الصحة في غزة تؤكد ذلك وتدعمها تقارير وأرقام أممية. الأطفال والنساء وكبار السن يشكلون أكثر من 52% من إجمالي الضحايا. من بين هؤلاء أطفال أو الأطفال أكثر من 1,000 رضيع، ونحو 600,000 طفل ولدوا وقتلوا من قبل إسرائيل خلال الحرب. الأرقام التي تذكرها حماس وتؤكدها البيانات الأممية كانت إسرائيل تنفيها دوما وتشكك بها علنا، لكن في سبتمبر من عام 2025 خرج رئيس الأركان الإسرائيلي السابق هيتسي هاليفي، وهو رئيس الأركان وقت الحرب، ليقر بالأعداد. نستمع. هناك
1: 200,000. نحن وردنا كففوت بشنية ראשונה، خبال شلو قدم أمرتي את זה.
0: هذا من منظور الأرقام. أما من منظور السياسة، هناك سجال خلال الساعات الأخيرة بين مجلس السلام وحركة حماس في ذكرى الحرب. المجلس اعتبر اليوم أن تحقيق الأمن لإسرائيل يمثل شرطا أساسيا لأي تسوية سياسية مستقبلية، مؤكدا سعيه إلى تهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم بالقطاع. بينما هاجمت الحركة المجلس واصفة إعلاناته والجهات التابعة له بشأن عمليات الإغاثة وبدء الإعمار بأنها عملية تضليل للرأي العام. كما حملت حماس الولايات المتحدة والوسطى مسؤولية إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق. وفي حلول ذكرى الحرب الثالثة، توابعها ارتدت إلى الداخل الإسرائيلي. تقرير لوكالة المخابرات المركزية CIA حذرت الأبيب من خطر الحرب الأهلية ونقطة الانفجار المحتملة ستكون في 27 من أكتوبر، موعد الانتخابات المقبلة. لكن هذا التحذير لها أو له أيضا أسباب أخرى. المصادر الأمريكية تفيد بأن الاستدعاء المتكرر للاحتياط وعودة جنود مدججين بالسلاح يعانون من صدمات نفسية حادة، بالتزامن مع إعفاء اليهود الحريدين من الخدمة، فجر احتقانا مجتمعيا خطيرا. شباه مصدر استخباري بظاهرة المحاربين الألمان المسلحين بعد الحرب العالمية الأولى. هل هذا وارد؟ بالنظر لاستطلاعات الرأي داخل إسرائيل تبدو الإجابة نعم. استطلاع أجراه معهد سياسات الشعب اليهودي في يوليو الماضي أظهر أن نحو 60% من الإسرائيليين يرون أن هناك خطرا حقيقيا وملموسا لنشوب حرب أهلية. التقرير يؤكد كذلك أن تآكل الدعم الأمريكي والدولي يهدد استقرار إسرائيل نفسها. وكالة الاستخبارات وثقت وفق المصادر إحباطا متزايدا داخل مجتمع الأمن الأمريكي من استنزاف الدعم لدولة تجر واشنطن لحروب خاسرة. وبالنظر إلى استطلاعات الرأي يبدو الأمر كذلك دقيقا. لنلقي نظرة، استطلاع طبعا في أبريل لمركز بيو للأبحاث أظهر أن نحو 60% من البالغين في الولايات المتحدة لديهم نظرة سلبية أو غير مؤيدة تجاه إسرائيل. على مستوى العالم يتجلى الأمر أيضا في استطلاع لذات المركز في يونيو الماضي أظهر أن أغلبية المشاركين في 36 دولة حول العالم بنسبة 67% لديهم نظرة سلبية تجاه إسرائيل وثقة ضئيلة أو معدومة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ومن برلين مع المتحدث باسم حركة فتح الدكتور جمال نزال. دكتور جمال، مرحبا بك معي في خارج الصندوق هذه الليلة. يعني تحل اليوم الذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر، بالنسبة لإسرائيل ولحماس أيضا، من الذي حقق أهداف السابع من أكتوبر؟ هل هي حماس بهجومها أم إسرائيل بانتقامها بأكثر من 60,000 ضربة لحماس داخل غزة والاستهداف قيادات حماس أيضا حتى خارج القطاع؟
2: مشهد ما قبل 7 أكتوبر كانت حكومة إسرائيل الحالية ذاهبة إلى الانهيار.

0: كانت إسرائيل في طريقها إلى حرب أهلية، كانت المظاهرات التي تحتج على الإصلاحات القضائية التي يدعو لها نتنياهو كبيرة وعلى وشك الإطاحة به، كان خصومه السياسيون يقاطعونه ويحتقرونه ومنهم جانتس، كان بايدن يرفض استقبال اتصالاته أو دعوته إلى واشنطن. بعد 7 أكتوبر جاء بايدن إلى إسرائيل وجلس في مجلس الحرب، وانضم جانتس أكبر المعارضين إلى نتنياهو إلى الحكومة الإسرائيلية، وتوقفت المظاهرات وشعر نتنياهو بالارتياح. لو لم يحدث 7 أكتوبر كانت إسرائيل ستفقد نتنياهو وكانت حكومته ستسقط. بعد 7 أكتوبر نزعت إسرائيل سلاح سوريا واحتلت أراضي لبنان ودمرت 60 قرية لبنانية واحتلت 71% من غزة ووضعت يدها على أراضي لم تكن للمستوطنين في الضفة الغربية، وبالتالي وتتباهى بحرب الثمان جبهات، بالتالي فتحت الأفاق أمام إسرائيل.
1: خليني أيضا أرحب بضيفي مائير كوهين الدبلوماسي السابق من القدس انضم إلي الآن. سيد مائير، يعني نحن ذكرنا قبل قليل هناك 100,000 هدف ضرب في هذه الأعوام الثلاثة، منها أكثر من 60,000 هدف داخل قطاع غزة. هناك من يقول بأنه بعد 7 أكتوبر النتيجة السياسية لإسرائيل لم تكن على قدر ما حدث في 7 أكتوبر، فشلت أولا في تحقيق أهداف الحرب، تشوهت صورتها لدى العالم الحقيقة بشكل كبير، وتظهر هذا الأمر استطلاعات مراكز واستطلاعات الرأي، وحماس لم تنزع سلاحها ولم تخرج من قطاع غزة، هي المسيطرة الآن في القطاع، فماذا جنت إسرائيل من حرب الثلاث سنوات؟
2: أولا الحرب التي بدأت قبل 3 سنوات، إسرائيل يعني كانت في على 7 جبهات بتحارب. مسألة دي مسألة ليست بالهينة أو سهلة، يعني الوضع كان في غاية الخطورة. حماس وأيضا حزب الله بالإضافة إلى إيران كانوا عملية يعني محاولة لإنهاء وجود إسرائيل. فما حدث طبعا كان مفاجأة، وأنا ما حدث في 7 أكتوبر هو أعمق من كونه أزمة أمنية، يعني لأنها حدثت تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية ونفسية مستمرة منذ عام 26 يعني حتى الآن. سياسيا الانهيار الثقة القديمة وعودة الأمن إلى مركز السياسة، 62% من الإسرائيليين يقولون أن أحداث 7 أكتوبر ستكون عاملا مركزيا في الانتخابات القادمة.
1: خلينا من انتخابات، أنا أسأل يا سيد مائير عن نقطة محددة. إسرائيل تحارب في غزة وتقصف غزة، قتلت المدنيين في غزة منذ 3 سنوات حتى اليوم، ونتنياهو يقول سنحقق أهداف هذه الحرب، سنقضي على حماس، سنستعيد المخطوفين. لم يستعيد المخطوفين طبعا إلا باتفاقات، استعد 8 أشخاص تقريبا الجيش الإسرائيلي فقط. يقول بأنه سيحيد حماس عسكريا وسياسيا، لا زالوا موجودين عسكريا وسياسيا. فما الذي حققه في هذه الحرب؟ النتيجة الحقيقة تبدو صفر.
2: لا، الحقيقة ليست صفر. إسرائيل مسيطرة على أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة.
1: لا، أنا أتحدث عن أهداف الحرب.
2: أهداف الحرب
0: المعلنة
2: أهداف الحرب المعلنة هي واضحة، لكن الآن حتى الآن لم يتم يعني اتخاذ موقف نهائي فيما يتعلق بهذه الحرب، لأن دي جبهات مفتوحة، وأن هذه الحرب هي حرب ضد الإرهاب، وأنت لا تحارب دول إنما تحارب مجموعات إرهابية، وبالتالي المسألة ليست سهلة.
1: طيب سيد جمال، هل حاربت إسرائيل فعلا كما يقول ضيفنا مائير سيد مائير، يعني بأنها حاربت الإرهاب وحاربت ميليشيا وغيره، أم لا هي الحقيقة من خلال ما نشاهده من صور من فيديوهات من قطاع غزة هي جعلت الشعب الفلسطيني في غزة هو من يدفع ثمن ما فعلته حماس؟ حماس لازالت باقية سياسيا وعسكريا، والذي ذهب ضحية هذه الحرب هم الفلسطينيون في غزة. القطاع دمر بأكثر من 95% تقريبا، تساوى بالأرض.
0: نتنياهو يحتاج عنوان الإرهاب ومحاربة الإرهاب لكي يذهب إلى الانتخابات. لا يمكن لنتنياهو أن ينجح في أي انتخابات بين عام 96 حتى الآن دون قصة الإرهاب. طب ما هو قصة 7 أكتوبر انتهت بماذا؟ حماس عرضت عبر الوسطاء على إسرائيل تسليم

السلاح، ونتنياهو رفض. لماذا رفض؟ لأنه لا يستطيع ولا يريد التنازل عن هذه الورقة، ورقة ويافطة وجود حركة حماس في غزة. هذه ورقته الرابحة، بساط الريح إلى الناخب الإسرائيلي الذي لا يأتي إليه إلا بوازع

0: المصريون والقطريون على إسرائيل، وإسرائيل بصقت على هذا العرض ورفضت استلام سلاح حماس. لماذا؟ لأن أهداف إسرائيل ليست متصلة بما تسميه محاربة الإرهاب. إسرائيل تريد السيطرة. ماذا فعلت سوريا بإسرائيل؟ هل أطلقت النار عليها؟ لماذا تحتل أراضيها؟ إسرائيل في حرب توسعية لتحقيق رؤى ذات منطلقات دينية موهومة. هي إسرائيل الكبرى، هذا ما تفعل إسرائيل، وكانت إسرائيل ستفعل ذلك ربما حتى بدون 7 أكتوبر الذي غض الطرف عن حدوثه رغم التحذيرات. طب ما هو السنوار دق على الباب، مش بعث وسطاء لإسرائيل قال لهم نحن على وشك اقتحام الحدود والقيام بعملية كبيرة؟ السنوار دق على الباب ونتنياهو تجاهل التحذير لأنه معني بأن يحصل على هذه المشاهد لكي يبرر بها هذا الاجتياح الجنوني للمنطقة.
1: سيد مائير، ضيفنا جمال نزال يقول بأن نتنياهو تعمد حدوث 7 أكتوبر، تعلم بأن هناك ضحايا سقطوا داخل إسرائيل بسبب هذا الهجوم، وأنه تجاهل كل الرسائل، منها رسائل من يحيى السنوار، وتذكر أن من نقلها سفيان أبو زايدة، يعني هو تحدث بهذا الأمر الحقيقة الوزير الفلسطيني السابق. لماذا أهملت إسرائيل هذا الموضوع وسمحت بحدوث 7 أكتوبر إذا كان هذا حقيقيا صحيحا؟
2: لا، هو المسألة هي ليست حقيقية، وإن المسألة تتعلق بأن ما فعلته حماس هو خرق لكل ما يحدث، وتعدت على أيضا الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وانهارت عملية السلام وانهارت أي محاولات للوصول إلى اتفاق لحل الدولتين.
0: هذا تحليل سياسي يقفز عن الحقائق، وهو موثق عندكم أيضا. هآرتس في 7 نوفمبر 23 أخرجت تأكيدا أن الأمن الإسرائيلي كان يعلم بوجود عملية قادمة، نتنياهو تحدث عنها حتى قبل 7 أكتوبر.
2: مسألة الأمن الإسرائيلي يعلم أو نتنياهو يعلم، المسألة لا تتعلق بذلك. ما حدث هو عملية القضاء على إسرائيل، عملية واضحة وكانت مبينة ووضحة، وقتلوا حوالي 1300 شخص وقاموا بتدمير المنازل. المسألة ليست تتعلق بذلك، المسألة تتعلق بأن
0: لا ننفي ذلك.
1: طيب اسمح لي دكتور جمال. سيد مائير، هناك من يستمع إلى كلامك الآن ويأتي في باله سؤال مهم، يقول إذا كانت بمثل ما تقول الآن، لماذا لم يخرج أحد في إسرائيل إلى اليوم لجنة تحقيق تحمل شخصا بعينه أو جهازا بعينه مسؤولية الفشل الذريع فيما حدث في 7 أكتوبر؟ لم يحمل أحد المسؤولية، وهذا ما يزيد الاتهام بأن إسرائيل كانت تعرف بالسابع من أكتوبر وغضت الطرف عن هذه العملية حتى تتحقق أهداف سياسية أو أهداف عسكرية، لأن ما بعد 7 أكتوبر تغير وجه الشرق الأوسط كان سببا وذريعة لكل التوسع الإسرائيلي الموجود اليوم في المنطقة.
2: هو سؤال مهم جدا، لأن مسألة إقامة لجنة تحقيق تتعلق ببحث ما حدث في 7 أكتوبر نقطة يدور عليها الخلاف في المجتمع الإسرائيلي، بمعنى أن المجتمع الإسرائيلي أو جزء منه كبير منه لا يثق في المحكمة العليا، وبالتالي نتنياهو اقترح بأن تكون هناك لجنة عامة، يعني من كافة الأحزاب من الحزبين، ولكن هناك خلاف حول هذا الموضوع ولا يزال الموضوع
1: يعني ممتاز
2: غير مقبول، لكن من الواضح أن يجب أن تكون هناك لجنة تحقيق، وأن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة تتحمل المسؤولية ونتنياهو يتحمل المسؤولية. لكن نتنياهو قال إنه سيوافق على لجنة التحقيق، بس يعني يجب أن تكون هذه اللجنة،
1: يعني مرة أكثر من 3 سنوات وأتت الانتخابات، متى ستعمل هذه اللجنة وتحقق وتخرج النتائج؟ دكتور جمال نزال، كان لديك تعليق قبل أن أوجه لك سؤال أخير.
0: نعم، أنا أقر وأن نحن جميعا نعلم أنه لا يوجد لجنة تحقيق مستقلة في إسرائيل ذات صلاحيات للمساءلة على المستوى السياسي الاستخباري والأمني في الأبعاد الإسرائيلية، لأن الحكومة الإسرائيلية تعطل ذلك. لماذا؟ لأنها لا تريد أن تعرف الحقائق، وقصة 7 أكتوبر بمجمله غير قابلة للتعريف. نحن لا نعرف العدد الحقيقي للمدنيين والعسكريين الذين قتلوا رغم الإعلان الإسرائيلي عن ذلك. حماس ليست لديها رواية مستقلة عما حصل، لأنها لا تعرف كل شيء وتنكر بعض الأشياء التي حصلت. لذلك أنا ما عنديش تعريف لما هو 7 أكتوبر. تضمن مشاهد قتل عسكريين وقتل مدنيين واختطاف عسكريين واختطاف مدنيين بينهم أطفال وما إلى ذلك، لكن من قتل كل هؤلاء؟ لإسرائيل دور أيضا في قتل بنيران صديقة أو عن عمد تطبيقا لقرار قانون هانيبال

0: حقيقة 7 أكتوبر ستمضي أجيال دون أن تكشف بشكل كامل، حتى تأتي لجنة تحقيق مستقلة خاضعة للكنيسة الإسرائيلية ذات صلاحية في مساءلة.
1: طيب، وهناك أيضا من يقول الآن بأن حماس كانت شريكا رئيسيا وأساسيا فيما حدث للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، هي من أعطت نتنياهو الذريعة لكي يبدأ هذه الحرب حقيقة، يعني ويطرح هذا السؤال بهذه الطريقة، لماذا لا زالت باقية سياسيا وعسكريا وتتحدث حتى عن أنها ستشارك في الانتخابات القادمة دكتور جمال، وحتى السلاح لم يسلم إلى الآن؟ أخيرا،
0: ببساطة لأن هناك ضوء أخضر لحماس لتفعل ذلك. ممن؟ من القوى التي تحدد وتشكل وتوافق. لاحظ، إسرائيل جلست مع حماس ولديها اتصالات أمنية مع حماس وتنسيق أمني مع حماس، هذا وفق التقارير التي صدرت مؤخرا، لكن إسرائيل حتى الآن ترفض الجلوس مع الرئيس الفلسطيني، حتى أن إسرائيل عطلت دخول الرئيس الفلسطيني إلى نيويورك لإلقاء كلمة الشعب الفلسطيني هناك، لكن حماس مسموح لها أن تشارك. الرئيس مازن ممنوع أن يدخل إلى واشنطن، أما حماس مسموح لها أن تشارك.
1: شكرا لكما، من مائر كوهين من تل أبيب ومن برلين، أو من القدس عفوا، ومن برلين المتحدث باسم حركة فتح الدكتور جمال نزال، شكرا لكما. من بروكسل إلى واشنطن، تحاول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي محاصرة وتجفيف منابع تمويل تنظيم الإخوان وشبكات الإسلام السياسي. البرلمان الأوروبي ناقش اليوم مشروع قرار يدعو إلى إدراج الأشخاص والكيانات المرتبطة بالجماعة على قوائم الإرهاب، كما يؤكد رفض أوروبا المطلق لتمويل أو استشارة أو إضفاء الشرعية على هذه الشبكات. الضغوط الأوروبية تلتقي مع حراكم في الولايات المتحدة. ولاية فلوريدا أقرت قبل أيام إدراج الإخوان ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية المعروف باسم كير ضمن قائمة الإرهاب بموجب قانون جديد يمنح الولاية آلية مستقلة للتصنيف وتجريد الدعم المادي.
2: At this morning's meeting of the governor and Florida cabinet, we voted to designate Antifa, the Muslim Brotherhood, and CARE as terrorist organizations, as well as 100 groups on the federal foreign terror list, now under Florida law. While some states look the other way, Florida will not. Antifa has engaged in terrorist activity in this state. Masked individuals were convicted for targeted attacks on pro-life pregnancy centers. Muslim Brotherhood chapters abroad are already designated terrorist organizations. The State Department reports one chapter carried out mass executions of civilians.
1: معنا اللواء الدكتور سيد غنيم، أستاذ زائر في النيتو والأكاديمية العسكرية في بروكسل. سعد اللواء، حياك الله معي في خارج الصندوق. يعني هذه الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين، عرفت بشكلها العسكري الحقيقة بشكل كبير بعد أحداث 2011، وفي أكثر من دولة، تحدث عن منطقتنا، عن الشرق الأوسط، خصوصا في مصر، وقبل ذلك كانوا متورطين في يعني بعض الجرائم. لماذا انتظرت الولايات المتحدة أو أوروبا أكثر من 15 سنة تقريبا حتى تبدأ بالتحرك وتجريم وتجفيف منابع تمويل هذه الجماعة؟
3: سهل فندم بحضرتك، وسعيد بوجودي معي. أنا يعني لا أتصور أن الموضوع مفاجئ. لماذا؟ لا يعني أنا مثلا خير أوروبا، ده في بريطانيا كان نزل منشور يتحدث عن غموض التنظيمي. يعني إحنا بنتكلم في شقين، حضرتك ذكرت شق مهم جدا وهو شق تنظيم الإخوان المسلمين، الأمر الثاني شق غموض التنظيم المرتبط بالبعد المؤسسي، وده زي ما حكى عن 2015. حضرتك أيضا ذكرت ثورات الربيع العربي في 2011 وما حدث، وانهم اعتلوا الحكم في جمهوريه مصر العربيه، وكذلك كان ممتدا المفروض. هذا اقلق الولايات المتحده واوروبا. واذكر حضرتك، افتكر حضرتك في ترشيح ترامب في الفتره الاولى عندما كان يرشح، حتى في عام 2015 ظهر تيد كروز، كان قبل أن يتم ترشيح ترامب كان المنافسة بين الجمهوريين، وكان تيد كروز بيحاول أن يرجع للقضاء الأمريكي لاعتبار الإخوان المسلمين تنظيم إرهابي.
1: صحيح.
3: يعني هذا ليس بجديد. كان دايما يلام على، أنا درست بالمناسبة كنت في 2004، شوف حضرتك إمتى، كنت بدرس في إنجلترا وأنا مقدم أركان حرب في جامعة كرامفيلد، وكان من ضمن المحاضرات الأساسية في دورة إدارة الدفاع في النظام الديمقراطي كان في حاجة مهمة جدا، وهو كيفية النظر للبعد الإسلامي عندما يتحول من مكون ثقافي أو

0: شيء ثقافي في بين الشعوب اللي هو البعد الديني إلى أن يكون تهديد. وكان بيذكر التنظيمات الإسلامية اللي بتكلمها 2004، كان بيتكلموا عن تنامي الإسلاميين المتطرفين. لما نيجي ما حضرتك بتقوله الآن ونتكلم على 2015 ومباشرة بعد ثورات الربيع العربي التي غيرت أشياء كثيرة، فأنا أتصور أنه
1: أيوة، لكن هذه نقطة مهمة
0: في فرنسا في 25 كذلك،
1: هذه نقطة مهمة اللي تأتيت عليها سعادة اللواء. يعني كثيرا ما كان ينظر إلى هذه الجماعة خصوصا في أوروبا أو أيضا أحيانا في الولايات المتحدة بأن هذه الجماعة جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة إسلام سياسي تستطيع أن تستوعب التطرف الإسلامي ذلك الوقت، لكن مع مرور الوقت وحينما أصبحت لديها سلطة، حينما أصبح لديها سلاح، هل أثبتت أنها أكثر تطرفا ممن كان يراد لها أن تستوعبهم؟
0: أقل التحقيقات، يعني كان ما يذكر عن التحقيقات ونتائجها الرسمية أن هناك بعض الأعمال التي صنفت على أنها تتعلق بالإرهاب، وكان منها يعني مثلا في جمهورية مصر العربية أنا كنت في الخدمة في القوات المسلحة في وقت الثورة على سبيل المثال، وكنت بقرا كنا نحتار، ودي نقطة بقى مهمة، الخلط بين الإخوان المسلمين وبين السلفيين والتنظيمات الإرهابية حتى غير كانت معروفة بالنسبة لنا وقتها. إذا أنا مش بتكلم بقى على السابقة بقى في الثمانينات والتسعينات وفي السبعينات أيضا، بتكلم على الحديثة، ولكن رأينا منهم فعلا بعضهم ينتمي للإخوان المسلمين، قد يحمل سلاحا، قد يهدد به، يعتبر نفسه بيدافع عن نفسه به، ظهر فيهم عنف شديد بالشكل البدني، حتى لو كان من غير سلاح من يعترض عليهم كان يتعدوا عليه بالقول واحيانا بالضرب، ده كان بيبقى مشهود الحقيقه، وزي ما قلت لحضرتك في تحقيقات. انما ان في الفتره اللي فاتت يعني مثلا كنت لسه بقول لحضرتك فري الذي اصدرته فرنسا بدات تفكر، بدات تقلق بشكل كبير جدا، ده كان في 25 قبل منها عملية طوفان الأقصى في 23، بدأت توقظ بشكل كبير جدا في النظر لأمور مهمة.
1: يعني اليوم ستنتقل المسألة من راقبوا الإخوان إلى مرحلة فككوا شبكات الإخوان،
0: فككوا شبكات الإخوان وفككوا المؤسسات. هقول لحضرتك على حاجة، أنا بحاول أجيب لك أشياء عملية. يعني حضرتك السفير البريطاني، هنقول في السعودية كل الاحترام لكل السفرة طبعا، أو في مصر أو في الإمارات، هذاك لو استدعيته وسألته لماذا تتركون الإخوان يفعلون ما يشاءون سواء السنة دي أو قبل ذلك بسنوات، ستجد رده غريب جدا. يقول الآتي: أنهم يستطيعون أن يقدمون أوراقهم بشكل منظم ومرتب إلى المحاكم المختصة التي بدورها لا تصنفهم إرهابيين. يعني انا بقول حاجه عن واقع، هذا واقع، يعني هو عنده الرد ده وعارفه ومش حافظ ولا شيء، بس هو بيتحدث عن حقيقه. في المقابل من اول تيد كروز بقى وحضرتك حتى دولنا احيانا المتخصصين فيها او من يرفعون القضايا لا يمارسون نفس الشيء. فاذا الذي تنظر اليه اوروبا الان كحكومات، بنتكلم عن بريطانيا، بنتكلم عن فرنسا ودول اوروبيه اخرى، ازور بلجيكا كاستاذ زائر دائما وبقرا لانهم يعانون
1: من مشروع اوروبي. انا وقت انتهى، اشكرك جزيل الشكر على وجودك الليله معي، اللواء الدكتور سيد غنيم استاذ زائر في النيتو والاكاديميه العسكريه في بروكسل. شكرا لكم مشاهدين على كرم لطف المتابعه، هذه الحلقه انتهت، في امان الله.

0: أهم عمل ساخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: أي تاريخ تعطيه لاكتمال تشكيل تنظيم الضباط الأحرار؟
3: القياديين في تنظيم الضباط الأحرار منتسبين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي. هو كان يخشى أنه إذا قبل في مرحلة من المراحل كان الميكروسكوب المخابراتي عليه.
2: ما كانوا يخافوا من توصل هاي الأفكار للدولة؟
3: كانت ظروف الحال الوطني تستدعي ذلك. كانت شعبيتنا مرتفعة كثير جدا.
2: أبرز هذه القيادات كانت بعثية؟
3: أنا كنت بعثي لكنني لم أعدي اليمين.
2: كان في مهمات تقوموا فيها قبل ليلة الانقلاب؟
4: الذاكرة السياسية الجزء الثاني الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
5: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
4: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

0: دور هيرتزل كانوا يسمونه نبي الصهيوني.
1: ما الذي جعله ينجح وغيرهم من اليهود المنظرين يخفقون؟
0: جسم ثالث يتنازع ويكفر جميع
1: ما يريده من التيار التنويري اللي تسميه الهاسكلا في تحجيم سلطة رجل الدين. أخذ من هذا الجزء فقط وأخذ من رجال الدين طاقة الروحية والقومية ومزج بين الاثنين وعمل الصهيونية منه.
0: عمل لي للديانة لتصبح قومية.
1: دكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الأدب العبري الحديث.
2: سجال مع مشاري الزايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار من العربية. أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المدنيين والأعيان المدنية بالسعودية آخرها استهداف مطار أبها والملك خالد بالرياض لن تمر دون حساب. أوضح اللواء المالكي أن قوات التحالف نفذت هجوما شاملا تضمن تدمير 82 هدفا عسكريا مشروعا للميليشيات الحوثية في محافظات صعدة والحديدة والجوف ومأرب. كما أوضح المتحدث باسم قوات التحالف أن الهجمات استهدفت مصادر التهديد ومراكز للقيادة والسيطرة ومنظومات الاتصالات ومخازن صواريخ وأسلحة ومقرات للميليشيات الحوثية. ونشر التحالف مقطع فيديو يظهر تدمير قوات التحالف لأحد مخازن الصواريخ للميليشيات الحوثية في محافظة صعدة.

أفاد مسؤولون أمريكيون لصحيفة ذا أتلانتيك أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خيارات لشن ضربات على أهداف إيرانية قبل انتخابات التجديد النصفي. وأوضح المسؤولون أن البيت الأبيض طلب من البنتاغون إعداد خيارات عسكرية محتملة، مشيرين إلى أن أي تحرك قد يستهدف خفض أسعار الوقود وإظهار إحراز تقدم في الحرب قبل موعد الانتخابات. نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر مسؤول قوله إن القاهرة ترفض بشكل قاطع الزج باسم سيناء في أي مزايدات سياسية، وذلك ردا على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش. شدد المصدر المصري على أن بلاده قادرة على حماية أراضيها والحفاظ على استقلالها في مواجهة أي أخطار. الموجز انتهى، شكرا لكرم لطف المتابعة. بتال القوس معه في المرمى بعد قليل.

في المرمى حلقة الأربعاء. طابت أوقاتكم. جيسوس يرد على بيان رونالدو ومدرب النصر: لن أتحدث عن علاقة لاعب مع مدربه في منتخبه. المنتخب السعودي يتقدم 3 مراكز في تصنيف فيفا. لاعب سويسري سابق يعلن الترشح لرئاسة فيفا. وفي سلسلة آراء قيادة الرياضية: خالد بن معمر رئيس الشباب السابق الليلة.

وبعد توقف في فترة كأس الخليج يعود إليكم في المرمى. السلام عليكم. أكد مدرب البرتغال جورجي جيسوس أنه قرأ بالفعل البيان الذي أصدره كريستيانو رونالدو والذي برر فيه اللاعب مغادرته معسكر منتخب بلاده خلال مباريات دوري الأمم الأوروبية. أكد جيسوس في حديثه لوسائل الإعلام يوم الأربعاء أثناء مغادرته منزله أنه اطلع على البيان ويتابع الآن عمله اليومي وأن تفكيره في الفريق

المنتخب البرتغالي. من جهته فإن الأسترالي أنج بوستيك أوغلو مدرب فريق النصر في مؤتمره الصحفي الأربعاء اعتبر أن كريستيانو رونالدو عاد إلى فريقه بحالة ذهنية وبدنية جيدة قبل مواجهة الدرعية الجمعة ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، ومضيفا بأنه لن يتحدث عن أمر يتعلق باللعب ومدرب منتخب بلاده. ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي فهد اليوسف يوم الأربعاء اجتماعا تنسيقيا للوقوف على مدى الجاهزية لاستضافة مباريات كأس السوبر السعودي في الكويت بحضور وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر ووزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة إلى جانب ممثلي عدة وزارات وهيئات. وتستضيف الكويت السوبر السعودي في ديسمبر المقبل. تابع منتخب أسبانيا صدارته لتصنيف فيفا الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، ذلك بعد تحقيق 4 انتصارات في دوري الأمم الأوروبية، فيما استمرت الأرجنتين في المرتبة الثانية وفرنسا ثالثا. أما المنتخب السعودي فبعد نيله لقب كأس الخليج بات في المركز 55 عالميا متقدما ب3 مراكز عن تصنيف الشهر الماضي، ويحتل بذلك مرتبة 5 عن قارة آسيا خلف اليابان وإيران وأستراليا وكوريا الجنوبية. كشف رامون فيغا اللاعب السابق لمنتخب سويسرا كشف عن رغبته بخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم العام المقبل في مواجهة مواطنه السويسري جياني إنفانتينيو ليصبح أول مرشح يعلن صراحة طموحه في تحدي الرئيس الحالي. أذهب بكم إلى الوقفة الأولى ثم أستقبل ضيفي خالد بن عمر الرئيس السابق لنادي الشباب بخلاف الكثير من المناصب وآرائه في الوضع الرياضي.

0: ايش فيه؟ اوه قصدكم هذا. ترى هذا عليك نوفا، نفسه اللي تعرفونه.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
3: أهلا وسهلا، اليوم راح نتعلم شيء.
4: لأن الطازج ما ينتظر ولا أنت تبي تنتظر. الطازج على الهادي، لأن لا طازج إلا الطازج.

0: حياكم الله. احتفلنا البارحة أو تابعنا وغطينا في نشراتنا وهذا اليوم نشرات الرياضية على شاشة العربية إنجاز المنتخب السعودي وكأس الخليج التي استضافت السعودية. كان نهائي مثيرا بين السعودية والإمارات، انتهى بفوز السعودية. ونستمر في التغطية ولكن بطريقتنا الأخرى عبر حلقة الأربعاء التي نستضيف فيها قائدا رياضيا سابقا لنطرح عليه الكثير من المحاور كما عودناكم في حلقة كل أربعاء. هذا الأسبوع أو هذا اليوم معي خالد بن معمر، رئيس نادي الشباب السابق بالتكليف، نائب رئيس نادي الهلال، نائب رئيس نادي الشباب، نائب رئيس نادي ستوس، ومرشح لانتخابات كرة القدم في أكثر من قوة، الكثير من عضويات اللجان في كرة القدم السعودية. حياك الله.
1: حياك الله.
0: أنا سعيد باستضافتك.
1: بارك الله فيك. الحقيقة أنا سعد اليوم التواجد معكم في قناة العربية وفي هاليوم المبارك.
0: أهلا وسهلا.
1: وبعد الإنجاز الجميل والرائع ولله الحمد اللي يعني من خلال المنبر نتشرف أن نرفع التهاني لقيادتنا الرشيدة سيدي خادم الحرمين الشريفين ولي العهد الأمين الله يحفظه. العمل الحقيقة الرياضي في المملكة العربية السعودية مشروع كبير. كان البارح يعني تعتبر هذه يعني بداية إن شاء الله عودة الإنجازات،
0: خطوة على الطريق،
1: خطوة بإذن الله على الطريق، على طريق المشروع اللي فعلا يستحقها الجمهور السعودي والرياضة السعودية
0: إن شاء الله.

0: ابو محمد حياك الله من جديد. و شو تسوي بعد ما تركت الرياضة؟
1: والله طول العمر انا اعتقد اني تركت الرياضة ولا زلت مع الرياضة
0: يعني. اي لا اتكلم من تركت العمل اليومي.
1: أكيد
0: اليومي
1: اكيد طبعا، لكن المتابعة موجودة. الممارسة يعني مختصرة على السباحة والمشي، ويمكن أجدها
0: تمارس رياضة،
1: أجدها في سدوس أكثر من الرياضة.
0: بنحكي عن سدوس. بنحكي عن سدوس، بس وش تمارس رياضات؟
1: يعني السباحة والمشي هي أفضل يعني الرياضة اللي ممكن الواحد اليوم يزاولها، لأن ما ودنا نتهور يعني. في أكثر من زميل لعبوا كورة وجتها ركبة، جتها
0: مفاصل.
1: الحين عقب ما تركنا الكورة نلعب كورة ويجي ركبة.
0: صحيح.

0: حياك الله من جديد ابو محمد.
1: الله يحييك.
0: وخليني يعني طبعا الناس يمكن بعضهم ما يعرفون انك لاعب كره قدم سابق ايضا غير انك زاولت العمل الرياضي.
1: نعم.
0: ايش كنت تلعب؟
1: سنتر، قلب دفاع.
0: قلب دفاع. كنت كابتن سدوس انت؟
1: نعم في فترة.
0: لازم يعطونك الكابتنية
1: لاعب طبعا، وبعدها في فترة صرت كابتن.
0: لازم يعطونك الكابتنية.
1: جزاهم الله خير، هذا يعني تقدير يعني تهز فيه.
0: طيب ببدأ من مباراة البارحة، المنتخب السعودي لما انتصر على المنتخب الإماراتي في دورة الأشقاء دورة الخليج. هل عاد نستطيع أن نقول أن المنتخب السعودي عاد؟
1: هو بدون شك يعني الـ

0: اللي حصل في بطولة الخليج يعني إلى الأمس البارح في النهائي، أعتقد أنه هذه عودة جميلة جدا، يعني تكامل في العمل اللي عاشه المنتخب السعودي في البطولة هذه وقبلها من استعداد. ما تمتلكه الكرة السعودية من رصيد من الخبرة والتجربة كفيل، والمشروع الرياضي القائم اليوم لله الحمد بدعم سخي من الدولة كفيل أنه إن شاء الله يمر بالرياضة السعودية للمسار اللي هي تستحقه.
1: هل يمكن البناء على انتصار البارحة في تكوين فريق منافس في كأس آسيا بعد 4 أشهر؟
0: كثير. لأنه من أهم الأشياء أنت تملك المقومات، تملك المقومات، يعني اللاعبين موجودين، حتى وإن كان فيه يعني بعض النقص أو بعض المراكز، لكن أنت بتلعب بطولة آسيا. يعني الفرق أيضا في نفس الليفل، يعني ما هي كأس العالم. لذلك يعني أتصور أنه بالإمكان إن شاء الله.
1: صحيح. خليني بس أذكر، طبعا البارح كان في تصريح للأمير عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة على شاشة العربية، كان تصريح جميل أنه يعني هو لم يبالغ بالاحتفال ولم يصغر المنجز، يعني هو كان يعني في مرحلة وسطى. يذكرني بتصريح للأمير فيصل بن فهد عندما حقق المنتخب السعودي، غاب عن البطولات سنوات وما أدى في كأس العالم 98، وبعدين جت كأس العرب ففازوا فيها السعودية كأس العرب، فعند استقباله للمنتخب قال كلام مهم، قال المنتخب السعودي عاد جزءا بسيطا جدا من شخصيته التي نعرفها رغم أنها محقق لقب. فإن شاء الله يعني نقول هذه البطولة هي فاتحة خير على كرة قدم السعودية.
0: بهالمناسبة أيضا قدم التهنئة لسمو الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة، والرجل الحقيقة يعمل على مشروع الرياضة بشكل يعني زي ما يقول بعيد عن الصخب، بعيد عن
1: ما الذي تغير محمد في كأس الخليج الأخيرة وانتصر المنتخب السعودي؟ شو اللي تغير؟
0: الاستعداد النموذجي أقدر أسميه، عدم الانسياق وراء الصخب الإعلامي، أو تعرف دورة الخليج تبدأ فيها بالونات إعلامية تشد الجمهور، تشد ماتش، يعني المنتخب السعودي كان بعيد عن الجوانب هذه، حتى بالرغم من أنه طرحت بعض التصريحات اللي ممكن يعني زي ما تقول حاول جذبه أو استفزازه، بالرغم من ذلك مسؤولي المنتخب بعيدين.
1: وفي تكلم عن المستوى الفني، شو اللي تغير؟ المستوى الفني شو اللي تغير؟
0: المستوى الفني أعتقد أن المدرب جاء مدرب عنده طموح، ما هو متعالي على المنتخب السعودي. يعني مع احترامي للسابقين، يعني في مرحلة من المراحل أنا ألمس كمسؤول أن المدرب هذا في طرحه بالذات ليس طرحه الخاص مع اللاعبين داخل غرف الملابس أو داخل المستطيل الأخضر، لا، هذا يخصه وهو القائد، وهو على ما قال له الحق في التعامل بالموضوع هذا بينه وبين اللاعبين. لكن في الإعلام يجب أن يحترم المدرب لاعبينه ويحترم المهمة اللي هو موكلة له. المدرب الحقيقة المتواجد على دفة المنتخب السعودي رجل متعقل، رجل يعني تشعر أنه محب للمهمة اللي هو يقوم بها.
1: أي جميل. طيب على مستوى اللاعبين شو اللي تغير؟ هم نفس اللاعبين اللي كانوا ينتقدون.
0: اللاعبين رجعت لهم الروح طبعا.
1: شلون؟
0: المدرب اللاعب بالتالي لاعب ذكي، لاعبين عندهم خبرة، لاعبين محترفين، لاعبين يشعر بوجود الجو الإيجابي أو السلبي مع المدرب مع الإداري، فهي كلها عملية متكاملة.
1: طيب يعني على كذا إذا كنت تقول أنها شعر بالجو اللي تغير، فهد المفرج جديد، المنتخب دونس جديد، جهاز إداري كامل جديد، جهاز مساعدين كامل جديد، اللي تغير بس هذولا اللعيبة والإدارة. طبعا تغير رئيس الاتحاد، أنا ما عنده فترة يعمل فيها كثير نكون صادقين، بس تغير
0: الطاقم هذا عاش معهم قبل كأس العالم. رجعنا من كأس العالم، يعني فترة بسيطة قبل. رجعنا من كأس العالم، المرحلة هذه اللي عاشوها مع بعض كافية جدا
1: لتغيير المفرج أو وجود المفرج ودونيس والأجهزة المساندة لهم، محمد خواجة كان له دور كبير في ظنك؟
0: بدون شك، هم كفاءات يعني زي ما تقول عندهم تجربة أكبر من السابقين.
1: المشكلة في كرة القدم السعودية في المنتخب السعودي هي عدم وجود الموهبة أو الإدارة الرياضية، المشكلة وين؟
0: في مراحل الثنتين
1: الآن.

0: الآن يعني أنا أعتقد أنه موجود الإداريين وموجود اللاعبين.
1: خلينا نستثني كأس خليج، متى أخذنا النشوة الانتصار ونقول
0: شيء زين؟ بجيلك صحيح.
1: أي.
0: موجود اللاعبين والإداريين اللي اليوم يمشون معك بالمرحلة هذه ويحققون جزء من طموحات الكرة السعودية والرياضة السعودية. مشروع الكرة السعودية مشروع كبير. لما نجي مثلا على مستوى الأندية، أنا أعتقد أن الأندية اليوم وصولها للعالمية حقق هدف استراتيجي أنه يشارك في أندية في بطولة أندية العالم وتكون وصيف أو تلعب حتى في دور الأربعة. هذه خلاص يعني تواجد جميل. الدوري السعودي ضمن العشرة هذا هدف أيضا استراتيجي ومهم. يعني هذه الأشياء اللي قاعدة تتحقق اليوم، أنت في مرحلة من المراحل بيكون طموحك أنك أنت توصل دور الثمانية ودور الأربعة بكأس العالم كمنتخب.
1: إحنا نناقش المشاكل، ما نناقش الطموحات. الطموحات واضحة للجميع.
0: المشاكل.
1: أتكلم المشاكل هي في الإدارة الرياضية ولا في الموهبة؟
0: المشاكل.
1: عشان بمشي معك ورا الخط اللي تقوله.
0: الإدارة الرياضية مثلاً.
1: الإدارة الرياضية.
0: اليوم النموذج الإداري. اليوم النموذج الإداري المتميز يعد على الأصابع.
1: ليش؟
0: بيئة الأندية هي اللي ما ساعدتهم.
1: ليش؟
0: التغيير الكثير، كل رئيس يكون له طاقم يخصه. يعني هذه لها تأثير. فهد المفرج كم له مستقر في الهلال؟ يعني مر عليه 3 إدارات، هذه أيضا ساعدت.
1: 12 سنة.
0: بينما أنا مثلا عشت مع فهد المفرج، كان في هو لاعب فهد المدرج، يعني فهد المفرج يعني يعيش معنا مهام إدارية وهو لاعب كان. فأقول لك الإداري اللي ينتقى في الأندية، لأن الأندية هي المطبخ. تصنع اللاعب وتصنع المدرب وتصنع.
1: ليش ما صار فيها إداريين يظهرون الآن؟
0: هي الموضوع هذا زي ما قلت لك، يعني محتاج إلى صبر، عمل،
1: محتاج الصبر. وخلنا نقول يعني مثلا فهد الفرج من وين جاء؟ لاعب
0: نادي،
1: لاعب
0: طيب. لاعب صحيح.
1: وفهد الفرج كان كابتن منتخب الناشئين، يمكن اللي ما يعرفون.
0: نعم.
1: وكان كابتن منتخب الشباب، وكان مؤهل طبعا لو كمل مسيرته الدوليه، بس هو ما كان منتخب اول، انه ممكن يكون برضه يعني كابتن منتخب اول. لاعب تصاعد، بس انت الان في الاداريين، انت هذا لاعب تصاعد وهذا هو انجز الان مع المنتخب فتره قياسيه، لانه ابن كره القدم. بس انت تجيب واحد مثلا رئيس تنفيذي شركه اثاث، ولا تجيب واحد رئيس تنفيذي ل محل مواعين وتحطه في الكورة، بتقول هذا رئيس تنفيذي سي او. اوكي سي او، بس في مجاله.
0: مجاله نعم،
1: مش في الرياضة. هذا فهد المفرج سي او الان حقيقي.
0: هذا صحيح. يا طول العمر، شوف، هي العملية عملية يجب ان تبنى من اسس وتؤخذ بصبر. ناخذ مثال المدرب، احنا نقول ما في مدربين سعوديين، هل وفرنا البيئة للمدرب السعودي انه يكون متواجد؟ مو بمجرد وظيفة، كيف اكون وانشئ ويكون عندي مدرب سعودي مؤهل؟ طيب. ويكسب الثقة وتعاطف الجمهور.
1: ممتاز.
0: محبة الجمهور متى يكون هذا؟
1: متى
0: يبغى له؟ انت اللاعب الان، انا مثلا عندي لاعبين دوليين اليوم بيعتزل من على مستوى بالذات دوري روشن. اللاعب هذا وصل مرحلة 33 سنة، ما راح يجدد عقده في نادي ما. أكيد أنه وين بيروح؟ إذا ما بيروح لنادي ثاني، يا في روشن يا في الأولى. أنا أتمنى أن يكون في برنامج يستوعب هذا اللاعب من عمر 33 سنة.
1: أي.
0: يدخل في دورات تدريبية، تأهيل، حتى وهو محترف في دوري يلو.
1: أي.
0: لما يكون في هالبيئة هذه يعيش لاعب 2-3 سنوات وهو أخذ دورات وتأهل، بكرة راح يحظى بالثقة من إدارة النادي اللي هو فيه، من جمهوره، تقبله والتعاطف معه ودعمه، راح يكون مدرب ناجح.
1: ممتاز. طيب هل تسرب إلى الرياضة، بما أننا نحكي عن الإدارة، هل تسرب إلى الرياضة الكثير من غير أهلها في الفترة الأخيرة؟
0: أنا ما أعتبر، يعني شوف، الرياضة بدون شك يعني اللي جو يظل مثلا من من من تولى المهمة والمسؤولية سواء في مجلس إدارة نادي أو إداري، أنا يعني مهم جدا وأسعد كثير أنه طالما أنه سعودي فهو راح يعني يعيش التجربة ويتأهل، أو أنه يستعين بأهل التجربة والخبرة في مجال الرياضة ويكونه في مجاله.
1: جميل. طيب ما هي أقصى طموحاتك في آسيا المقبلة؟ الآن ارتفع سقف الطموح، يعني خلينا نقول السعودية فايزة على نص آسيا.

0: الخليج نص اسيا
1: بدون شك.
0: اعتقد بس الكويت اللي ما تاهلت للنهائيات، الباقيين كلهم متاهلين.
1: صحيح.
0: اي فعندك سبع منتخبات موجوده في اسيا.
1: النظر للمنتخب السعودي، وضعية اللاعبين، وضعية الأجواء الفنية والإدارية الجيدة، أعتقد أنه الطموح يعني معقول ومنطقي جدا أن نكون في دور الأربعة.
0: بالنسبة لك مرضي دور الأربعة؟
1: أتصور أنه مرضي ويشكرون، يعني شفت تواجدك اليوم، يعني أنك تعود بالإنجازات من خلال بطولة الخليج البارح، تتواجد أيضا في دور الأربعة، هذا يعني أن المنتخب السعودي لما يدخل دور الأربعة فلن يتنازل بغير اللعب على النهائي.
0: ممتاز. وهذا طبعا مؤشر جيد لكأس العالم اللي بعدها، التصفيات. وطبعا الآن الاتحاد الآسيوي يدرس موضوع دوري الأمم الآسيوية، ممكن يقام في 29 إذا طبعا نجحت الفكرة، على غرار فكرة الدوري الأمم الأوروبية. مع استمرارية دونيس لكأس آسيا؟
1: أكيد طبعا، الاستقرار مهم. إذا كان هناك أمور فنية أعتقد أن إدارة المنتخب والمسؤولين قادرين على احتوائها ومعالجتها، لأنه المهمة أو مدرب المنتخب ليس الوحيد المسؤول عن نتائج المنتخب، وصحيح أنه يعتبر عنصر مهم، لكن أنت هل عطيته وفرت له ما يجب توفره؟ أنت لا تطلب مني يعني أحقق نتائج وأنا يعني يمكن ما وفرت لي البيئة المتكاملة. أجواء المتكاملة، يعني هو عمل في فترة وجيزة، اللاعبين فيه إصابات، فيه يعني عدم وفرة في بعض المراكز، كل هذه يعني معالجتها أعتقد أنه يعني تحتاج وقت.
0: ممتاز. هذا عن محور المنتخب، ونجدد التهنئة للمنتخب السعودي بكافة خطوط الإنتاج فيه. عن الاتحاد السعودي، طبعا عندنا اتحادين، اتحاد استلم قبل شهر واتحاد ماضي. الاتحاد الماضي هل انت راضي عن عمله؟
1: والله شوف، الاتحاد الماضي طبعا يعني لما نجي الاخ ياسر المسحل الرجل في اشياء كثيره عمل فيها وانجز،
0: مثلا
1: خلنا نقول مثلا بدايه الفئات السنيه، المراحل اللي بدات فيها الفئات السنيه، تاسيس بطولات لها.
0: أنا بس بعتذر، بس سم. أنا قلت الكويت مين موجودة في كأس آسيا، أعتذر، لا موجودة الكويت. أي. يعني وموجودة في مجموعة السعودية، المفروض أني أتذكر.
1: الله يبشرك بالخير، وجود الكويت
0: أعتذر.
1: يعني جميل في البطولة.
0: أعتذر. أنا قلت معلومة غلط، أعتذر.
1: الحمد لله.
0: أي تفضل.
1: في أشياء يعني تم تطورها في عمل الاتحاد السعودي لكرة القدم في الفترة اللي رأس فيها الأخ ياسر المسحل، من ضمنها زي ما قلت لك الفئات السنية، من ضمنها
0: وش الفئات السنية يعني اللي أنجزت؟
1: الدوريات اللي تم الآن اعتمادها وأصبحت تلعب تحت 21، تحت 18، لا بدأت من يمكن بدأت من 23.
0: أي يعني 23 كان فيها 6 فرق دوري. أي. 21 هذا يعتبر إنجاز كويس؟
1: لا 18 17.
0: لا أتكلم كان فيها 6 فرق وافقت تلعب الدوري.
1: إذا حنا نبغى نتكلم عن إنجاز بطولة. أي.
0: إنجاز بكافة المستويات. أي. عمل. أي. عمل متكامل.
1: أي. عمل متكامل، في عمل، لكن العمل يحتاج إلى وقت.
0: هل هو مرضي لك؟ 7 سنين مش كافية؟
1: 7 سنوات طبعا، لكن
0: كافية رئيس اتحاد؟
1: 7 سنوات يا طول العمر، أنا لما أجي أخذ العمل متكامل. لما أجي أخذ المنتخب السعودي وهو اللاعبين اللي موجودين واللي حققوا إنجازات في الفترة الماضية على وشك زي ما تقول الرحيل، اعتزال. أجي الفئات السنية لا يوجد فيها البنية اللي ممكن تعوض اللاعبين المعتزلين، أكيد أنه الوضع بيكون في خلل، في غياب في الإنجازات. فأنا ما أحمل ياسر المسحل الحاله،
0: مو ياسر الحاله، مجلس كامل بقيادة ياسر، راضي عن عملهم
1: اللي غابت فيها الإنجازات
0: 7 سنوات، راضي
1: إلى حد ما، راضي عن أشياء كثيرة.
0: إيش أكثر شيء عجبك في عملهم؟
1: أنا أقول مثلا تأهل الكأس العالم 18 22، زي ما قلت لك يعني الحكم السعودي تواجد مثلا في 26 بعد غياب كم سنة، يعني ثلاث
0: يمكن سياحة وجو
1: سم
0: سياحة.
1: خلنا نقول إنه تواجدهم اليوم هو خطوة للعودة،
0: جيد.
1: زي ما أن بطولة الخليج اليوم
0: جيد،
1: خطوة.
0: بس أنت لما تتكلم الإنجازات. عن دوري مثلا الدوري الأردني وحكم أردني يحكم مباريات،
1: نعم،
0: تتكلم عن الدوري السعودي والموازاة فيه وحكام سعوديين ما يحكمون في المونديال، تتكلم عن الدوري الإماراتي مع كامل الاحترام

0: لكل الأشقاء، وحكامهم طاقمهم يحكم مباريات، واللي راحوا من السعودية ما يحكموا مباريات، تقول ما راحوا
1: الدوري السعودي،
0: تقول ما راحوا
1: الدوري السعودي،
0: إذا هم رايحين بس يرفعون
1: الدوري السعودي،
0: يرفعون التغيير والتبديل والوقت الضايع، ما حكموا.
1: هو ما ما ما أخذوا اللي تخلي تقييمهم يصل إلى أنهم يحكمون.
0: طيب أنا عشان كده ناقشك فيما تقول. طيب كان عندك تجربة في انتخابات اتحاد الكرة، والحقيقة أنك كنت قريب من تولي اتحاد الكرة، فرق أصوات وصار فيها دورة ثانية، دورة إعادة.
1: تقريركم ما قصر،
0: إعادة تصويت صح؟
1: تقريركم ما قصر صح؟
0: اي احنا سوينا لك شو اسمه، سوينا خلينا نقول اللي عملوا لك الريمونتادا، انتبهوا للتقرير ذيك الليله. كان عندك تجربتين ولا تجربه؟
1: تجربتين.
0: اي حتى في الاولى فيها اعاده تصويت
1: صحيح،
0: جوله ثانيه.
1: نعم.
0: لان الجوله الاولى ما صار فيها الا نصف زائد واحد.
1: نعم.
0: ضد احمد عيد.
1: اي
0: كنت قريب جدا يعني من احكي لي عن الجمعيه العموميه. هل الجمعية العمومية في اتحاد كرة القدم السعودي تقوم بعملها كما يجب؟
1: اليوم
0: على أيامك إلى اليوم؟
1: على أيامي طبعا في الجمعية الأولى اللي هي على وقت فترة رئاسة الأستاذ أحمد عيد، لا شك أن عملها كان قوي جدا، ويعني كانت في بداياتها تتمتع ب تجاوب مجلس الإدارة ومشاركة مجلس الإدارة يعني في في في في نقاش.
0: كانت تمثل تقوم بدورها الرقابي؟
1: اي طبعا تقوم بدورها الرقابي بشكل جيد جدا.
0: ممتاز.
1: لكن في اشياء يعني احيانا انت ما تتمنى ان الجمعية العمومية تصل الى خطوات انها تكون يعني زي ما تقول غير راضية جدا عن عمل مجلس الإدارة او عن عمل الاتحاد. لان هذا ايضا شيء سلبي. يعني طيب. عدم استقرار أسرة كرة القدم، يعني افترض أنه يعني إذا الجمعية العمومية عقلاء يفترض أنهم يكونوا حريصين على الجانب هذا، يعني حتى لو أنه في مشاكل في مجلس الإدارة أو في تجاوزات، الحفاظ على استقرار مجلس الإدارة يعتبر من أول واجبات الجمعية العمومية.
0: طيب في المراحل اللاحقة؟
1: المراحل اللاحقة طبعا أنا يعني 2015-16 تركت الجمعية العمومية.
0: لا كمراقب من برا، كمراقب من برا.
1: أنا أعتقد أنه المراحل اللاحقة اختفى، يعني دور الجمعية العمومية يمكن في الفترة اللي بعدها يعني لم يعد موجود. لما نلخص مثلا عملية الانتخابات، عملية الانتخابات كانت التصويت لرئيس مجلس الإدارة والنائب وأعضاء مجلس الإدارة في 2012. طبعا هذه ولدت أنه الأندية تدخل في محاصصة مع مجلس الإدارة أو الرئيس حتى، وهذه غير صحية أبدا، لأنه يعني راح تكون فيها زي ما تقول ضغوط على مجلس الإدارة، على
0: ورضوخ.
1: أه؟
0: ورضوخ، ضغوط ورضوخ،
1: يعني نقول هذا يعني ما يعني. طيب كان
0: أبغى أسمع رأيك بما أنك عاصرت الجمعية العمومية كمرشح وكعضو وإلى آخره، وأسمع رأيك عن تغيير النظام الأساسي للجمعية في كل مرة. كل مرة نبغى رئيس نجي نفصل على النظام، كل مرة نبغى نغير شيء مادة في النظام احنا نبغى نقر مشروع جديد، هل هذا الشيء صحي وعملي ومهني؟
1: طبعا غير صحي. لما يكون عندي مشروع رياضي انا اقول من 2012 مثلا بدأ، ولا وبدأ طبعا في الفترة اللي احنا نعرفها، لابد ان تكون الحوكمة والأسس الرياضية اللي انا امشي عليها تأخذ مبدأ الاستقرار.
0: أيه.
1: سواء لوائح، نظام أساسي، إلا أن يكون في يعني تطوير من الجهة الدولية
0: فيفا،
1: أنا أتجاوب معه لي
0: شو تسمي هذا
1: ضرورة. والله أنا أسميها يمكن على ما قال، كل واحد يفصل الثوب على الـ الـ الـ الـ
0: ليش يصير كذا؟
1: ما هذا السؤال والله ما أملك الإجابة عليه حقيقة، لأنه يعني شيء ما هو جيد. لكن أنا أتصور أنه بالنسبة لـ 2012 بالرغم من انه مثلا التجربه فيها بعض يعني زي ما تقول الملاحظات، الا انه الاستاذ احمد عيد استطاع ان يعبر بالاتحاد السعودي والكره السعوديه لبر الامان. يعني خلق بيئه استقرار، المنتخب السعودي عاد يعني الى وهجه بشكل جيد. صحيح. لعبنا على نهائي الخليج ولم نوفق في النهائي، هذا امر يعني وارد في كرة القدم.
0: بعد غياب دورتين عن كأس العالم.

0: ما يعود به هذا يعتبر
1: هذا أقول لك يعني. فالأستاذ أحمد عيد يعني عمل بخلاصة التجربة والخبرة والحكمة.
0: جربت محمد جربت الانتخابات أنت أفضل طبعا انتخابات تسوي حراك حتى طبعًا. في الشارع الرياضي
1: طبعا
0: جربت الانتخابات ورأيت التزكية شو الأفضل نجيب رئيس كويس وحلو ومرتب كذا ونقول تزكية
1: هي طال عمرك
0: كنا من الانتخابات أو نخلي الناس يتنافسون واللي يفوز بالجمعية العمومية هو اللي أنت مع أي النموذجين
1: طيب أنا بقول لك النماذج كلها نموذج الانتخابات كاملة اللي هو 2012 نموذج انتخابات 2016 اللي كان سلبي جدا
0: القائمة
1: ولم يكن قائمة أو ما أسميها أنها كانت انتخابات الحقيقة غير موفقة يعني في كل خطواتها لم توفق لجنة الانتخابات في إدارة العملية الانتخابية بكل يعني إجراءاتها وأمرها ونتجاوزها لما نيجي للتزكية التزكية احنا اليوم خلنا نتكلم عن نتائج المنتخبات أو نتائج الرياضة السعودية الاهتمام في المسابقات الأولمبية اللي تكون تحت مظلة اللجنة الأولمبية هو المؤشر اللي يعطيك فرق ومنتخبات على مستوى عالي إذن أنا وش المشكلة عندي أن أكون تحت مظلة اللجنة الأولمبية انتخابات اتحاد القدم حتى الفيفا يقول لا ما تدخل ولا كذا لكن اللجنة الأولمبية أو الجمعية العمومية وهي جزء منها اللجنة الأولمبية جمعية الاتحاد السعودي لكرة القدم وهي جزء منها اللجنة الأولمبية لما تقرر الجمعية العمومية وتخول لجنة انتخابات لجنة انتخابات يعني باختصار أنا أقول لك أنا معجب بالتجربة اللي فاز فيها الأستاذ بدر الزيزة ليش؟ لأنه كل المرشحين واجهوا نفس التعامل من لجنة انتخابات وهم باعترافهم طبعا في لقاءات إعلامية سئل عن نفس التفاصيل اللي سئل عنها كل مرشح لجنة انتخابات قيمت هذا الأمر وجدت الأكفأ وأخذ التزكية
0: كنظامين انتخابات وتزكية أنت تشوف
1: شوف الانتخابات
0: جيب واحد كويس ونزكيه ونخلي الناس تتسابق
1: الانتخابات إذا بتولد لي تجربة 2012 اللي حاول جزء من الجمعية العمومية يعمل محاصصة مع اتحاد القدم
0: لا تحجر واسعا
1: ويؤثر عليه نعم
0: أنت لا تحجر واسعا انتخابات واسعة فلما تجي تقول انتخابات عليك أن ترضى بمخرجاتها خلاص انتخابات عليك أن ترضى عليك أن تهني الفائز في النهاية
1: أكيد طبعا
0: أيوة فهي لما ترضى بالانتخابات لازم ترضى بنظامها ما أنت تقول انتخابات بس نبي نسوي كذا ما صارت انتخابات
1: لا بس أنا
0: أنت عندك نموذجين
1: أنا أتعامل
0: عندك ثلاث نماذج انتخابات تعيين تزكية تعيين مستبعد بنظام فيفا
1: بدون شك
0: أصبحت الآن عندك تزكية عفوا اللي هي التفاف على الانتخابات التزكية وأحيانا تكون صحيحة يكون ما في إلا مرشح واحد فيصير تزكية وأحيانا يسقطون المرشحين في يعني الطعون فيصبح واحد أيضا وأحيانا تكون التفاف أنت معي النماذج
1: أنا أقول لك التجربة اليوم احنا مرينا مثلا تزكية لياسر المسحل ياسر المسحل في الأربع سنوات الأخيرة أنا أعتقد أنه يعني ولدت استقرار جعلت مجلس الإدارة بعيد عن ضغوط الجمعية العمومية
0: ما في جمعية أصلا الأربع سنوات الأخيرة ما في جمعية
1: لا ما في جمعية عمومية
0: شكلية
1: ما في جمعية شكلية خلنا نقول جمعية شكلية أو تقوم بنص دورها هذا يعتبر إيجابي عند أن الأمور يعني
0: جمعية هم يوافقون بس
1: يوافقون بس غير جمعية غير غير غير جمعية غير جمعية
0: السنين الأخيرة
1: بس غير جمعية تبارك تجاوزات للجان قانونية
0: ما صار
1: في مجلس الإدارة أو في
0: لا ما صار ما صار إحنا ما صار يعني الجمعية مثلا العمومية السعودية أربع سنوات لم تستجوب لم تقدم مشروع مثلا تحقيق لم تقدم تساؤلات في فشل ما هي جمعية عمومية كذا كذا مو جمعية عمومية الجمعية العمومية هي دورها رقابي على المجلس
1: هل في عضو جمعية عمومية قدم مشروع ورفض
0: أتوقع
1: مساءلة ولا
0: لا ما لا
1: مقترح ولا
0: هي جمعية الحالية جمعية يوافقون
1: هذه يعني أنا أقول لك يعني أنا أتساءل لأني أنا ما حضرت المشهد يعني لست موجود في كعضو
0: ما حضرنا معهم في القبة بس إحنا يعني نشوف مخرجاتهم ونحكم
1: هو عموما أنا أرى اليوم النموذج اللي أعتقد أنه

نموذج يؤدي أو يساعد على الاستقرار والعمل الصحي في مشروع الرياضة، أعتقد أنه يعني جميل. واللي تقدموا الحقيقة كانوا مجموعة الرؤساء والمرشحين اللي تقدموا أكثرهم

0: أنا أقصد كلما اتفقوا يعني بمعنى أنهم أصبحوا كلهم في مسار واحد، خطأ خطأ صح صح، ما أتكلم اتفقوا أنهم اتفقوا على الصح.
1: إي لا لا لا، هذه إيه؟ أعتقد أنها كارثة. إيه؟ إذا الجمعية العمومية تتفرج والاتحاد السعودي يعني لا يقوم بمهامه بل بالعكس يتجاوز، أعتقد أنه واجب الجمعية.
0: كيف نحيي دور الجمعية العمومية المفقود منذ سنوات؟
1: الجمعية العمومية طول العمر شف اللي خلنا نقول الجمعية العمومية عندها عدة وسائل. يعني حلنا في فترة من الفترات قبل أن نكون تكتل ونعقد جمعية كأعضاء جمعية عمومية منفردة عن الاتحاد السعودي بدون دعوة من الاتحاد السعودي، دعوة الأعضاء وأقاموا جمعية.
0: جمعية غير عادية.
1: أي حاولنا التواصل مع اللجنة الأولمبية، حاولنا التواصل مع جهات، حاولنا التواصل مع الاتحاد السعودي نفسه. أن الأعضاء يا جماعة الخير في أشياء 1 2 3
0: نحتاج
1: اعقدوا جمعية عمومية. يعني كان المناشدة أنه اعقدوا جمعية عمومية لنتكلم ونقول لكم اللي عندنا من ملاحظات. فتأخر العقد الحقيقة يعني الأكثر من سنة ونص، وكان الحقيقة يعني هذه لما تجي الجمعية العمومية أنا أشوف في السنوات الماضية الآن الجمعية العمومية اجتماعاتها منتظمة. إذن لا يوجد أي مانع لأي عضو في الجمعية العمومية أن يقدم مشروع أو اقتراح.
0: أتمنى
1: هذا واجبهم.
0: أتمنى أن كلامك هذا كله صحيح. أتمنى ذلك. محمد، خلصنا من محور المنتخب، محور الاتحاد، محور الدوري السعودي. النسخ الماضية اللي احنا يعني نسميها نسخ العالمية اللي من يعني من أول ما صارت 8 أجانب عالميين والدعم الحكومي غير المسبوق والمهول، ايش أكثر شيء يعجبك في هذه النسخ؟
1: هو شوف يا طول العمر يعني اليوم النتائج اللي احنا نشوفها الدوري السعودي دوره روشن من 10 الدوريات اللي على مستوى العالم في تميزه. انا لما اتفرج على كاس العالم 2026 يمكن حوالي نص لاعبين المنتخبات كلهم في الدوري السعودي، البرتغال، اسبانيا، البرازيل، كلهم نجوم. هذا شيء جميل
0: جميل.
1: شايف الأمر الثاني النتائج اللي تحققت في بطولة أندية العالم، هذه كلها تعتبر مكتسبات تصب في
0: الـ الـ الدوري في الملعب. شو يعجبك في الملعب على العشب؟ إيش أكثر شيء يعجبك في الدوري؟
1: قوة التنافس، قوة المباريات
0: تنافسية.
1: يعني كانت في مباريات في سابقا حتى بوجود 4 أجانب كانت الفوارق كبيرة. اليوم الفوارق قلت، قوة المباريات زادت.
0: زين، مش أكثر شيء يضايقك على العشب برضه؟
1: على العشب طبعا أقربها النقل التلفزيوني، الحضور الجماهيري. وأعتقد أنه هذه من السهل يعني لأنه عند الكرة السعودية وعند الرياضة السعودية.
0: ليش في حضور جماهيري؟ ليش قل رغم أنه نسخة عالمية الدوري ونجوم عالميين، ليش ما يجون الجمهور؟
1: يمكن الموضوع في تسويق.
0: وش القصور في التسويق؟
1: أنا ما أقول إنه قصور، لكن يعني دائما وجود يعني في فترة من الفترات كان في حوافز مارستها الرابطة المحترفين، قدمت حوافز، جوائز،
0: دوري
1: إيجاد
0: دوري مثلا خلنا أقول لك البرتغالي، ما يبقى لك الإنجليزي، ما في حوافز، في جمهور جيد طبعا، ما أقول لك عظيم، بس يعني نسبة حضور مباريات 7000 للمباراة، ما في حوافز. دوري التونسي في حضور جيد، ما في حوافز
1: مهما كان. يعني برضو
0: أكبر حافز أنك تروح في الملعب تشوف رونالدو، بنزيما، نيمار، هذا مو بحافز؟
1: أنا ما أقول طال عمرك الحوافز أنك تقدم شيء للمشجع، أنا أقول أسعار التذاكر
0: سيئة؟
1: يعني أعتقد أن فيها شوية. خلنا مثلا لو
0: السعر العادل،
1: لو نقول مقترح مثلا نطبق نظام التذاكر الخطوط السعوديه
0: وش
1: او الخطوط الطيران مثلا
0: ايا
1: كانت، في البدايه اللي بيشتري في ال 24 ساعه الاولى يعتبر بنص السعر. اللي بيشتري يوم المباراه باعلى سعر، لذلك هذه بتشجع. يعني هذه مردودها يعني كلها مؤشرات تساعد على عمليه
0: بيئه الملاعب. جاذبة ولا طاردة؟
1: فيها تحسن كبير.

0: كثير الآن. يعني أنا أعتقد
1: ما زالت جاذبة أو أصبحت جاذبة؟
0: لا أصبحت جاذبة جدا.
1: أصبحت جاذبة
0: جدا جدا.
1: طيب أعطني البيئة اللي تغيرت. ترى أنا ما حضرت مباريات من سنين طويلة.
0: تجي لوجود مواقع الكافيهات، وجود المداخل، الكراسي، كل هذه يعني تعتبر
1: تغير.
0: يعني أصبح المشجع يروح يجد زي ما تقول رحلة، يعني زي ما تقول رحلة
1: ترفيهية
0: يسعد فيها مع زملاء مع أصدقاء مع شيء. بينما أنه يعني بيئة الملاعب، لما نتكلم عن بيئة الملاعب هي من السابق، يعني من الفترة اللي كنا فيها، من الفترة اللي كنا فيها كانت تعتبر الأفضل على مستوى آسيا.
1: جميل. طيب كيف يعني نصنع بيئة جذابة أكثر في الملاعب؟ وطبعا هذا السؤال يعني أخذ من موضوع أنك تقول الجمهور غير مرضي لك. كيف نحضر الجمهور إلى الملاعب؟ في رأي يقول أنه لا تنقل المباراة الموجودة في المدينة نفسها تلفزيونيا طبعا أتكلم. نعم. لا تنقل، يعني مثلا إذا مثلا الهلال والنصر يلعبون في الرياض لا تنقل مبارياتهم لأهل الرياض، بما أنك أنت أصلا الآن تستخدم النقل اللي تقدر تحدد فيه جغرافية النقل. فهذا واحد من الآراء. واحد من الآراء يقول لا، يعني يجب أن تنقل المباريات، لكن المباريات مباراة الشباك اللي هي مباراة الأولى ومباراة الجولة لا تنقل يعني عشان الجمهور فيها. ايش رايك انت؟
0: والله اعتقد انه الموضوع يعني هذا يمكن لازم يراعى فيه موضوع يعني فئه من الجمهور ما تقدر تستطيع تحضر.
1: من هي؟
0: اللي هم مثلا يهمونا شريحه مثلا الاطفال اللي يعتبروا اليوم ذات سنيه ممكن.
1: انت ضد هذا الراي؟
0: اهتمامهم انا ضده طبعا. لكن انا اقول انه احنا ليش ما نتعامل مع الانديه على انهم فئتين؟ في انديه اللي هي تستهدفها وزارة الرياضة مشكورة في موضوع التخصيص، هذا ملف يكون أكيد وزارة الرياضة عندها شريحة من الأندية اللي ترى أن بيئتها مناسبة للتخصيص قبل 20-30. ما بعد 20-30 هذه تكون فئة أندية المشاركة المجتمعية فيها ترفع. يعني أنا لما أكون نادي في في في في القصيم ولا في جيزان ولا في مشاركة مجتمعية، بيئة الأندية كانت سابقا يعني، وأنا طبعا ما أتكلم عن اليوم إنه والله فيها نوع من السلبية، لا، الإقبال المجتمعي أصبح أقل من أول. ليش؟ أنا ما أدري.
1: زين. طيب هو حتى نوعية الجمهور تغيرت،
0: يعني حضور التمارين سابقا.
1: خلنا أقول لك شيء، نضرب مثال، يعني ملعب الملز كان صبة ما في كراسي، كنت تشتري هذيك المربعة يعني عشان تجلس عشان ما تتعب وانت جالس، أو تجيب سجادة معك كويس ذيك الأيام في المباريات. وكان ما في تكييف، كان البيبسي إذا اشتريته حار يجي أوصلك، وكان يعني الشاهي أول ما تشتري نصه ينكب على ما يوصلك،
0: والحب يقشمون على غطرتك
1: وتطلع ظهرك كالحب. ومع ذلك ما أقول لك من, من, من ذكرياتي، أقول لك ارجع اليوتيوب واكتب مثلا مباريات، ماني بوديك بعيد، 94 95 93، أوكي، مليان الملعب. شوف ملعب جدا مليان الملعب، الملاعب كانت مليانة وهي كانت بيئتها بكثير أسوأ من الحالي، أصلا ما كان في بيئة، كان عشب ومدرج صبة، ما في شيء ثاني إطلاقا. يعني حتى طريقة الدخول في الملعب كانت صعبة إذا تتذكر، يعني دخولك للملعب في المباريات الكبيرة الجماهيرية كان صعب جدا
0: بدون شك.
1: ما كانت البيئة جيدة، لكن ليش ما نفكر بطريقة أخرى نقول عقلية المتابع الرياضي تغيرت؟
0: العقلية أكيد طبعاً، يعني
1: عقلية
0: الآن عقلية لها دور، وجود أيضاً اهتمامات للمتابع الرياضي، يعني مع الدوري السعودي تابع الدوري الإسباني تابع الدوري الإنجليزي، وهذه ذائقة طبعاً لل يعني الجمهور السعودي شغفه وحبه
1: للمتابعة. هذا موضوع مهم يحتاج البحث،
0: موضوع مهم طبعاً، يعني يحتاج مثلاً بحث.
1: من المسؤول عنه؟
0: مسألة المواعيد أكيد رابطة المحترفين.
1: جميل. عملت في أكاديميات الأندية وعملت في تأسيس الكثير من الأندية، يعني أنت في فترة فترات كنت مستلم قطاع الشباب.

0: ناشئين في الشباب. كانت تحت إدارتك بشكل كامل. وفي سدوس فريق مدينتك الحالمة، وصعدت بهم من الدرجة الرابعة ما شاء الله إلى الدرجة الممتازة مباشرة. سدوس الحين رجع وين؟
1: لا كانوا كان فترتنا الدرجة الثانية.
0: الثانية
1: صعدنا من الثانية للأولى.
0: الآن وين رجع سدوس؟
1: الممتاز في الفترة اللي كان يرأس فيها الأخ.
0: أبي أحكي معك عن سدوس في آخر دقيقة، بس كيف نؤسس أكاديميات تنتج جيلا رياضيا يساعدنا في 2034؟
1: أسهل شيء، أسهل عمل في الفئات السنية وأجمل عمل.
0: كيف؟ طيب خلنا أجل أخذ منك السؤال، كيف نؤسس منتخب 2034؟ يعني احنا باقينا الحين 8 سنوات.
1: انت اليوم يعني وجود أكاديمية مهد هذا يعتبر عنصر أساسي ومهم في المشروع. هي تعتبر المظلة اللي تشرف على أكاديميات المملكة العربية السعودية، تتابعهم من خلال منتخبات إقليمية. شايف؟ يبقى الفئات السنية تحتاج تدريب مباريات. التدريب أعتقد أنه موجود.
0: شلون نجيب المواهب؟ هذا سهل.
1: لا المواهب موجودة.
0: شلون نستقطبهم؟
1: تستقطبهم طبعا عن طريق الوجود الآن. أغلب مشروع الفئات السنية الآن من خلال وزارة الرياضة في الشراكة مع التعليم، وهذا هو هذا هي البيئة اللي فيها الفئات السنية. المخرجات أعتقد أنها تأخذ وقت، أكيد أنها تأخرت. أنا أتفق معك في التأخر، يعني أنا ممكن المفروض أننا نلمسها في منتخب الناشئين بتميز، نلمسها في منتخب مثلا تحت 17 تحت 18 تحت، لكن ليس بالضرورة أن أنا طالما أنها تأخرت معناته المشروع غير ناجح. لا، ألمانيا عشان تأخذ كأس العالم من 2000 لين 14 بدأت تشتغل، من 2000 سوت المشروع، 2014 أخذت كأس العالم. فأنا عشان أشتغل لازم أخذ الوقت الكافي. عندك التدريبات موجودة، المباريات موجودة، أبدأ أشتغل على الأولمبيات زي ما قلت لك قبل شوي. أولمبيات الآسيوية تحت 17 سنة تحت 20 سنة، يعني أنا من خلال المنبر هذا أتمنى لو أنه الاتحاد السعودي يتقدم باستضافة تحت 20 سنة. أعتقد أنه تحت لا
0: يعني استضيفت في الدمام، يعني
1: في قطر ماخذينها من 25 لين 29.
0: قطر حتى كأس يعني الخليج ل 21 أخذينها.
1: طيب أنا أتمنى أن
0: حتى كأس العالم الناشئين أخذينها.
1: إيه أنا أتمنى نأخذ مثلا تحت 20 نأخذها مثلا من نقول من 27 لين 32. يعني الفترة هذه وجود بطولة أنت تستضيفها.
0: بعيدا عن الاستضافات احنا نتكلم كيف يعني كيف تصير عندك مواهب
1: اللي تصنع لك المنتخبات هذه البطولات، بطولات السنية. أنا إذا قاعد أدرب وعندي موهبة وعندي وش المؤشرات القياس اللي أنا أتأكد أنه هذا لاعب أصبح بطل، يعني ممكن يحقق لي إنجازات.
0: الأرض السعودية ما زالت زاخرة بمواهب كرة القدم
1: كثير.
0: وتشوفهم
1: والله يا طول العمر انا يعني
0: انت شايفهم ولا تتخيل انهم ما زالوا موجودين؟
1: لا لا لا ما زالوا موجودين.
0: وين شفتهم؟
1: يعني ماني متابع بالقوه، لكن متاكد انه بيئه المملكه العربيه السعوديه كرويا ولاده. الجمهور اللي تشوفهم في المدرج اطفال يتابعون كريستيانو رونالدو،
0: يلعبون كوره
1: اكيد.
0: وين يلعبون؟
1: اكيد. لا في في في في اكاديميات. اليوم عندك 171 اكاديميه.
0: ما في اكاديميات.
1: أنا عادة اللي
0: في أكاديميات، في أكاديميات ترفيهية. عطني واحد من اللعيبة اللي موجودين الآن يقول لك طلعت من الأكاديمية الفلانية.
1: الترفيهية هذه يا طول العمر أنا أجي وأحط لها معايير تقييم. أعرف أن أنا وش هدفي منها، لازم تحقق الهدف هذه ولا تسكر.
0: يعني خلينا نقول مش مدحا لهم ولا دفاعا عن أحد، بس أكاديمية مبنية على قواعد ما في إلا مهد بس في السعودية كلها واحدة، أكاديمية واحدة.
1: والله هذا شيء طبعا صعب.
0: الباقي
1: صعب.
0: ما في يعني الهلال كان عنده مدرسة أغلقت، الأهلي كان عنده أكاديمية أغلقت، النصر كان عنده قطاع الناشئين والشباب 4-5 ملاعب، الآن يعني أقل بكثير. ما في الأندية الكبيرة ما عندها، لأنه سهل الإنجاز بالشراء.
1: النموذج الصحيح على الأقل يا أخوي بتال، على الأقل الأندية المحترفة يجب أن يكون كل نادي ملزم من ضمن الدولة تدعم بمئات ملايين. طيب إذا أندية دوري روشن ويلو يجب أن يكون كل نادي فيها.
0: جميل.
1: لأنه النادي عنده مقر، يعني المرافق موجودة.

0: النادي عنده دعم.
1: جميل.
0: لا بد أن يوظف هذه المرافق والدعم.
1: طيب ناويين أنتم يا أهل سدوس ترجعون سدوس الممتاز ولا لا؟ بقى عندي دقيقة.
0: والله هذا شيء يعني أمنية كبيرة.
1: في شغل ولا ما في؟
0: أمنية كبيرة إن شاء الله، أمنية كبيرة وإن شاء الله.
1: عمل؟
0: الشباب فيهم خير إن شاء الله.
1: أنا عارف كل مدن المملكة يعني، خلي ما أستعرض، بس عارف يعني أساميها لماذا سميت؟ حتى اللي حولكم المجمعة أعرف لماذا سميت بهذا الاسم، بس سدوس عمري ما عرفت ليش سميت بهذا الاسم. سدوس ليش اسمك على جبل ولا على بير ولا؟
0: مستوطنة لا، كمستوطنة طبعا يعني من العصر الجاهلي.
1: أيه.
0: بنوا سدوس هم من أول من
1: على اسم القبيلة.
0: على اسم هذا القبيلة.
1: وما تزال سدوس.
0: وما تزال سدوس والله الحمد في هالعهد المبارك إن شاء الله.
1: بوركت سدوس وساكنيها.
0: الله يحفظك.
1: أرجو لكم كامل التوفيق. مسرور جدا باستضافتك، إعادتك للظهور الإعلامي بعد غياب سنوات.
0: لي نقطة بس واحدة
1: فضل.
0: أرجو أن نطرحها لموضوع اللاعبين الأجانب. موضوع اللاعبين الأجانب أنا أتمنى الثمانية يكون معهم خمسة تحت 23 و 21
1: سعوديين.
0: سعوديين تحت 21 أهم شيء. يعني نقول خمسة، اثنين تحت 23، ثلاثة تحت 21، لأنه هذا الأمر. وفي 18 أيضا.
1: أنت مع الثمانية ولا ضدهم؟
0: مع الثمانية إلى 29-30. لكن وجود لاعبين تحت 23 في 18 إلزامي، هذا يخلي المدرب يلعب. وهذا المطلوب. كيف أنصع منتخب؟ من خلال هذه النقطة، وجود الثمانية إيجابي ومفيد.
1: جميل. أشكر لك حضورك.
0: الله يحفظك.
1: وأشكر لك آرائك.
0: شكرا.
1: أتمنى أن تكون مفيدة لكل من استمع إليها. كل أربعاء ضيف جديد. إلى اللقاء.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها. تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية، ونبدأها بأبرز العناوين. التحالف يعلن تدمير 82 هدفا عسكريا للميليشيات الحوثية في صعدة والحديدة والجوف ومأرب، شملت 11 مخزنا للصواريخ الباليستية ومراكز للقيادة والسيطرة والاتصالات. الطيران المدني السعودي يؤكد سقوط 3 وفيات وإصابة 36 آخرين جراء تعرض مطاري الرياض وأبها لاعتداءين استهدف مرافقهما. القوة المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ أكثر من 2100 عملية استهداف دقيقة ضد ميليشيات الحوثي في إطار عملية فجر اليمن.
1: نحن الآن في مطار ذباب العسكري رفقة ألوية العمالقة التي تمكنت من السيطرة على هذا المطار.
0: العربية تدخل مطار ذباب وقصف للقوات اليمنية يستهدف الحوثي بالجوف ومأرب. ترامب يدرس ضرب إيران قبل الانتخابات النصفية ويريد منها تنازلات نووية جوهرية، والخارجية تؤكد أن اقتصاد طهران ينهار. وزير الحرب الأمريكي يعلن أن حاملة الطائرات لينكلن أغرقت 64 سفينة حربية إيرانية ونفذت نحو 3700 طلعة جوية قتالية. أهلا بكم إلى هذه النشرة. أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة لن تمر دون حساب. وأوضح اللواء الركن تركي المالكي أن قوات التحالف نفذت هجوما شاملا تضمن تدمير 82 هدفا عسكريا مشروعا للميليشيات الحوثية في محافظات صعدة الحديدة والجوف ومأرب. كما أوضح المتحدث باسم قوات التحالف أن الهجمات استهدفت مصادر التهديد ومراكز للقيادة والسيطرة ومنظومات الاتصالات ومخازن صواريخ وأسلحة ومقرات للميليشيات الحوثية. ونشر التحالف من أجل الشرعية صورا لاستهداف أحد مخازن الصواريخ لميليشيات الحوثي في صعدة.

أعلن تحالف دعم الشرعية تدمير منصة إطلاق الصواريخ المستخدمة في الاعتداء على الرياض، وأشار المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن عملية التدمير تمت في صنعاء أثناء التحضير لهجوم وشيك تجاه المملكة. الطيران المدني السعودي كان قد أعلن تعرض مطاري أبها والرياض لاعتداءين استهدف مرافقهما أمس واليوم. وأضاف في بيان له أن الاعتداءات على مطار أبها أسفر عن حالتي وفاة لمقيمتين مغربية وجزائرية وإصابة 28 بين طفيفة وبليغة لمواطنين ومقيمين، كما أدت الاعتداءات على مطار الملك خالد بالرياض لحالة وفاة لمقيم سوداني وإصابة 5 مواطنين ومقيمين مصريين ومقيم باكستاني. وأشار الطيران المدني السعودي إلى أن الاعتداءين

0: على مطاري أبها والرياض نتج عنهما بعض الأضرار المادية. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 2103 عمليات استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية مختلفة تابعة للميليشيا الحوثية في جميع المحاور والجبهات ضمن عملية فجر اليمن. وأشار المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي إلى أن الضربات طالت تحصينات الميليشيات وخطوط إمدادها ومواقعها العسكرية، ونتج عنها تحييد 1860 من عناصر الميليشيا وتدمير المئات من المعدات والعتاد والمواقع العسكرية.
1: أقف الآن في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، حيث شنت القوات الحكومية هجوما واسعا مهاجمة لخط دفاع الميليشيات الحوثية، وأحدثت اختراقا في صفوف الميليشيات الحوثية. العمليات العسكرية التي أطلقتها القوات الحكومية في هذه المرحلة تهدف إلى خلخلة صف الدفاع للميليشيات الحوثية هنا في الجبهة الجنوبية بعد قتال عنيف من إحداث اختراق والوصول إلى مواقع في محيط معسكر أمريش. ما زالت المعارك والقتال عنيفا. أنا أقف هنا مع مجموعة من المقاتلين الذين خاضوا قتالا عنيفا في فجر اليوم وصولا إلى هذه الساعات، وما زال القتال مستمر وما زالت العمليات القتالية مستمرة. وتأتي العمليات العسكرية ضمن عمليات فجر اليمن التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والتي تهدف إلى استعادة الدولة وإلى استعادة كامل التراب اليمني. المقاتلون هنا بمعنويات قتالية يؤكدون بأن الهدف هو الوصول إلى صنعاء. هذا هو هدف المقاتلين هنا في خط النار، وهو هدف القيادة السياسية في مجلس القيادة الرئاسي.
0: دخل موفد العربية محمد الأشقر إلى مطار ذباب في باب المندب بالساحل الغربي اليمني بعد أن أحكمت ألوية العمالقة الجنوبية السيطرة عليه وتأمينه. نتابع.
2: يلا يلا. نحن الآن في مطار ذباب العسكري رفقة ألوية العمالقة التي تمكنت من السيطرة على هذا المطار وتحريره ضمن إطار عمليات يعني فجر اليمن التي أعلنت عنها القوات المسلحة اليمنية. هذا مدخل المطار كما تشاهدون، يعني حقيقة الكتابات التي خلفتها الميليشيات الحوثية قبل خروجها من هذا المكان. طبعا يعني مطار ذباب العسكري ذو أهمية استراتيجية. طبعا كما تشاهدون أبراج المراقبة لهذا المطار من هذا الاتجاه. طبعا هذه الصور الخاصة والحصرية بالعربية والحدث من مطار ذباب العسكري. طبعا هذا المطار له أهمية استراتيجية كبيرة بحكم أنه يشرف ويطل مباشرة على الممرات المائية الدولية، ومن أبرز مهامه العسكرية هي حماية حركة السفن التجارية. محمد الأشقر، العربية والحدث، مطار ذباب العسكري.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. والله المعارك كما تعرفون وكما تشاهدون الآن، نحن في متواجدين في مطار ذباب، وتم تحريرها قبل يومين بعملية نوعية هجومية من قبل قوات ألوية العمارة الجنوبية، وتم قطع الخط الرابط بين مدينة المخا وباب المندب بعملية نوعية هجومية، وما هي إلا بداية العمليات نوعية مفاجئة سوف يتلقاها الحوثيين إن شاء الله في الأيام القريبة القادمة إن شاء الله.
1: هذه مشاهد

0: من القاهرة معنا الباحث السياسي اليمني عبد الستار شميري. سيد عبد الستار أهلا بك. يعني نتحدث عن 2103 عمليات قامت بها القوات المسلحة اليمنية في فجر اليمن، تحييد 1860 عنصرا لميليشيا الحوثي. هذه الأرقام هل تعني بالضرورة أنه ربما الحسم بات قريبا من ومشهد الانتصار، أم الوضع مختلف حتى الآن؟
1: هي لك وللمشاهدين الكرام، هي بين ذلك وذلك. الوضع صعب وقاسي، وهذه الحرب لن تنتهي حتما بجولة واحدة، المؤشرات، الواقع يقول ذلك. وأحيانا رفع السقف وإعطاء الوعود السريعة يتقبله الجمهور كأنه وعدا ملزما، فعندما لا يرون الحسم السريع يرتدون بالتساؤلات، وأحيانا بغير ذلك من التهكم. لكن في الحقيقة هناك بلاء حسنا تقوم به القوات، لا سيما في جبهة الوازعية الآن منذ يوم أمس، وكذلك في ذوباب تم تطهيره، وكذلك محاصرة المخا، وكذلك أيضا كهبوب، وهناك أعمال أخرى. هذه مسرح العمليات المتسع في 46 جبهة في اليمن ومع تضاريس وعرة ستجعل لهذه العملية في تقديري، أو أنا أتطوع وأقول أنه ستكون على مراحل، ستأخذ 7 مراحل، ربما 10 مراحل، ربما أقل من ذلك.
0: ليش؟
1: لكن هي حتما لابد أن
0: لماذا؟
1: نعم، لماذا؟ أولا عندما تقدمت القوات العمالقة ودرع الوطن وبعض الألوية الأخرى فأحدثت التفاف، هي كانت تعمل في مسرح كبير، فلم يكتمل هذا المسرح، هذا في الساحل. ثانيا أثناء عملها الحوثي أيضا أخذ مواقع جديدة في ظهرها في منطقة الحجرية، وأسقط جزء كبير وكبير جدا من منطقة الحجرية، ومنطقة الحجرية هي الرديف الظهير لهذه المناطق. إذن أنت محتاج الآن إلى عمليات عسكرية قد تكون أفضل على شكل حرب عصابات، لأن هناك الجبال الجيش النظامي أحيان لا يستطيع التعامل إلا عبر مجاميع صغيرة أشبه بحرب العصابات، أو بين ذلك وذلك هجينة. إذن أنت أيضا نحن نتحدث عن مسرح واحد الآن، هو الساحل الغربي وظهيره مدينة الحجرية. مدينة الحجرية الآن قريبة من بوابة عدن، يطلق منها من الجبال إلى عدن الآن بالمدفعية من الجبال. إذن أنت تؤذي عدن، إذن أنت بحاجة إلى مساندة الطيران هنا. ثم بعد ذلك مدينة تعز الآن محاصرة، قطعت الطرقات عليها أمس. إذن أنت بحاجة إلى عمل عسكري جديد لفتح الطرقات. إذن هذا التشابك في جبهة في تعز فقط، اذهب إلى مارب، صعوبة الجبال ستمنحك تقدم، ولكن هناك ألغام ستضطر إلى أنك تزيل الألغام أولا ثم جبال شاهقة. إذن هذه العملية حتى يكون الشارع اليمني مستعد، هذه ليست حرب خاطفة وليست حرب بسيطة، هذه حرب وجودية. في الحروب الوجودية بعض الشعوب أخذت سنوات طويلة وبعضها أقصر، لا أريد أن أقول أنها ممتدة وأنها مستحيلة، هي ممكنة الممكنات، ولكن هناك شروط ذاتية أريد أن ألفت إليها في ربع دقيقة. ينبغي تحسن أداء اللوجستيات للجبهات، هذا مهم. واللوجستية تعني بها سرعة مساندة جبهة عندما تنهار بأفراد سريعا، الدواء لا يصل، أحيانا ينزفون، الغذاء يتأخر، الذخيرة للمعدلات تقل، فيأتي

0: اللوجستيات. نابليون عندما سئل لماذا تنتصر، ما هو سر انتصارك يا نابليون بهذه الطريقة العجيبة، قال الجيش يسير على بطنه، بمعنى اللوجستيات، الغذاء، السلاح السريع. وهذه نقطة مفقودة، وأنا أقول مفقودة من واقع تجربتي في المقاومة وأنا الجبهات في تعز لمدة 3 سنوات ومن واقع شكاوي الناس. إذا سؤالك، هل هذه الحرب والانتصار وشيكا؟ الانتصار حقيقيا، والانتصار للقضية هذه سيكون يوما ما، طال أو قصر، ولكن على قدر هذه المهارات ستقصر المدة والكلفة والثمن.
1: أنا سألتك ذلك لأني أعلم طبيعة اليمن، وليس كل مكان ربما يستطيع يعني حتى لواء أو فرقة الدخول فيه. ثمة بعض الأماكن المشرفة والتي قد يسيطر عليها الحوثي، ربما قناص يؤخر فرقة أو يؤخر الجيش من التقدم. لكن دعني أسألك أولا، مثلا خسارة مطار بحجم ذوباب، ماذا يعني للحوثيين هذه الخسارة؟ إلى أي مدى ربما تكسرهم؟
0: هي في الحقيقة خسارة ذوباب كمديرية. المطار مهم وهو جزء من مسرح عمليات، وهو لم يكن مستخدما كثيرا لكنه مهم، لكن طيب. الحديث هنا ذوباب ماذا تعني في مسرح العمليات؟
1: طيب.
0: هناك نقطتين أساسيتين هما الأهم ربما من المخا عسكريا هنا، ذوباب والوازعية. ذوباب لماذا؟ هي أصلا باب المندب، ذوباب هي باب المندب أصلا، وسمي، وهي ليست ذباب كما ينطق بعض الإعلاميين والمراسلين، هي ذوباب،
1: صاحب الباب.
0: بالحميرية معناها ملك أو صاحب. نعم، أو ملك الباب. ذوباب، إذن المطار جزء من ذوباب. أنت أخذت ذوباب، إذن أنت هنا حتى لو في ناس في ميون كانوا أو شيء، أنت مسيطر على المضيق أو أقصر مسافة في المضيق، وتبلغ 27 كيلومتر، وهي المسافة بين ميون وبين في الضفة، ثم بعد ذلك بينه وبين جيبوتي. إذن أهمية ذوباب بمعسكرها أهمية المديرية. الوازعية لماذا؟ الوازعية هي منطقة الوسط، العتبة، هي تتجه إلى الساحل ثم تتجه إلى الجبل. تفقد الوازعية وأنت في الوازعية وداعك للساحل، وتفقد ساحليتها عندما تدخل إليها رغم أنها ساحلية، لتعمق إلى الجبل، وهي مروحة بين كل المديريات المتجهة. الحوثي من الوازعية يستطيع أن يغذي المخا ويهاجم ذباب ويذهب إلى الحجرية ويذهب. إذن الوازعية إذا سقطت أيضا ستفتح أفقا مع محور تعز. سقوط الوازعية إذا سقطت والعمل فيها بعد ذباب، يعني أن معركة الساحل أو ما أخذه الحوثي في الساحل انتهت بنسبة 80% إذا سقطت الوازعية، وهذا ما نترقبه في الأيام القادمة إن شاء الله. سيبقى معركة الحجرية واستعادتها مع فتح الجبهات، هناك تقدمات في مأرب، لكن لازلنا كما قلنا في سؤالك الأول، هذه حرب ستأخذ مراحل، نحن في المرحلة الأولى.
1: خليني أفهم منك شيء آخر أيضا. يعني قبل قليل أنت تكلمت عن اللوجستيات وسرعة وصولها إلى الجيش، وبالتالي هذا يشكل عامل قوة للقوات المسلحة، وكذلك يعني إعادة وصل الطرق وعدم قطعها أو قطعها حتى على العدو خطوط الإمداد. لكن فتح عدة جبهات سيدي، وأيضا قوى متعددة، نتحدث عن الويات العمالقة، نتحدث عن درع الوطن، هذه بالإضافة طبعا إلى القبائل، إلى أي مدى تعتبر ميزة للشرعية، وإلى أي مدى ربما تعتبر كلفتها عالية؟
0: بالعكس، هي ميزة وليست ميزة، هي ضرورة. لماذا؟ الحوثي سريع الحركة، سريع الحركة جدا، وينبغي أن نعترف بذلك في نقل مقاتليه، فهو يركز على جبهة ويحشد من كل الجبهات للجبهة، يعتمد على الكثافة البشرية، الكثافة النارية، المباغتة، ولذلك أحيانا يسقط موقع سريعا ثم يستعاد منه. الشرعية تتمتع بوفرة في الجنود، بمعنى كل جبهة جنودها ثابتين. مأرب لا تسند تعز أبدا ولا تحتاج لتسند تعز. مسرح العمليات المشترك هو مسرح تعز عدن لحق، ولذلك أنت عندما تفتح جبهة في مأرب

0: أنت تساند تعز، بمعنى أن المقاتلين الذين سيجلبهم من حدود مارب أو الجوف أو كذا تمنعهم من الذهاب لتعز، تشاغلهم في مارب حتى لو لم تتقدم. ففتح الجبهات هو عامل تخفيف، لأنه الحوثي يملك مقاتلين وينظمهم على أنساق، النسق المحترف، نسق الأطفال يبدأ بهم لو في ألغام، يبدأ في نسق الأطفال والأغبياء تماما، فهؤلاء يحصدهم لو في مواجهات أولية، ثم يحتفظ بقيادة الرئيسية ومحترفينه في نسق ثالث أو رابع. من أين يأتون؟ أحيانا من أب، من دمار، من جبهات مختلفة. أول ما تشتته تسقط جبهته. إذا ترك، لماذا سقط الساحل الغربي في البداية؟ سقطت المخا، حشد عدد مهول جدا من كل الجبهات. كان خطأ الشرعية أنها انتظرت، تنتظر انه المخا سيدافع عن نفسه، دافع المخا عن نفسه اياما والجبهات لم تتحرك. الان هناك رؤيه اخرى، وان كانت حتى لا اكون صريحا وواقعيا ليست بالقدر الكافي. الجبهات التي فتح، اين البيضاء؟ جبهه البيضاء لم تفتح بالشكل الحقيقي، اين جبهه حريم
1: يعني
0: وبيعه؟
1: يعني بالتاكيد ثمه من يقول على البيضاء سيد عبد الستار، ثمه من يقول على البيضاء ان هناك عمل يجرى التحضير له، وربما تكون هذه المعركة هي مفتاح الانتصار في البيضاء.
0: نعم صحيح. العمل، شوف، أداء الشرعية العسكري الآن تحسن كثيرا، وربما البرود والهدنة السابقة أعطتها شيء من الاسترخاء، لكنها تستدرك ما يمكن استدراكه وتبلي في الساحل. شوف، موضوع استعادة دببة بالمندب هذه عملية سريعة، يعني البعض كان ممكن يقول هي تحتاج شهر على فكرة، هو استعادة في 6 ساعات تم دخول ذباب، وأنا جبهتها في لقاء سابق معكم قلت تشبه انتصار 6 أكتوبر في يوم 6 أكتوبر الجيش المصري عندما قال السادات لقد هزمنا أو اقتحمنا جدار بالريف العظيم في 6 ساعات. الذهاب إلى ذباب والذهاب إلى باب المندب في 6 ساعات مهم. الآن الاستعجال على الوازعية ليس منطقي أيضا، هناك معركة لإسقاط الوازعية، بإسقاط الوازعية ستتنفس الشرعية الصعداء، ولكن ينبغي أن يوازيها عمل في الحجرية. الآن العمل في الحجرية ليس بالمستوى الذي نطمح إليه، وأتمنى أن يكون في البيضاء كما قلت مسرح عمليات واسع. هذا التشتت للحوثي أن تشتته كما إجابة على سؤالك سيمنح المقاتلين في كل الجبهات فرصة للمنازلة، إذا كان عدد الحوثي سيتشتت إلى جبهات أخرى حتما.
1: شكرا جزيلا للباحث السياسي اليمني عبد الستار الشميري من القاهرة. أفاد مسؤولون أمريكيون لصحيفة ذا أتلانتيك أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خيارات لشن ضربات على أهداف إيرانية قبل انتخابات التجديد النصفي. وأوضح المسؤولون أن البيت الأبيض طلب من البنتاغون إعداد خيارات عسكرية محتملة، مشيرين إلى أن أي تحرك قد يستهدف خفض أسعار الوقود وإظهار إحراز تقدم في الحرب قبل موعد الانتخابات. بعد عودتها من المشاركة في الحرب ضد إيران، أشاد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث بالعمليات التي نفذتها خلال 40 يوما من حصار إيران، قائلا إنها نجحت في إغراق 64 سفينة حربية. نتحدث عن حملة طائرات لينكولن.
2: The strike group projected decisive combat power and established maritime advantage to achieve the president's strategic objectives and strengthen the security of the United States. The strike group executed 3,693 combat sorties, delivered 1.37 million pounds of ordnance, launched 450 Tomahawk land attack cruise missiles, shot down 77 one-way attack unmanned aerial systems, sank 64 Iranian warships.
1: سخر وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث من سلاح البحرية الإيراني، قائلا إن بلاده قررت تقاسم المحيط مع الإيرانيين بحيث يكون نصيبهم النصف السفلي، في إشارة متهكمة إلى إغراق سفنهم الحربية.
2: You know, you made a arrangement. You guys were central to an arrangement we made with the Iranian Navy before this conflict. We decided to share the ocean with the Iranian Navy. They got the bottom half.
1: تعرضت ناقلة لهجوم بعدة مقذوفات أثناء مرورها على

0: بعد 51 ميلا بحريا من مدينة الشمال في قطر. وبحسب هيئة التجارة البحرية البريطانية فإن الهجوم أدى لتسجيل إصابات بين طاقم الناقلة. وكانت تقارير إيرانية تحدثت عن سماع دوي انفجارات من جهة البحر من محافظة هرمزغان. معنا من واشنطن مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي. نادية أهلا بك. يعني تصريحات وتفاصيل كثيرة، لربما لنبدأ أولا بما قاله الرئيس الأمريكي من أن الضربة أو التوقعات قد تكون بتوجيه ضربة حتى قبل الانتخابات النصفية.
1: هذه المصادر التي تحدثت مع موقع أتلانتيك وقالت بأن الرئيس يفكر ربما بتوجيه هذه الضربة المؤجلة قبل الانتخابات النصفية. لا نستطيع أن نؤكد ذلك، هي بعض المصادر التي تحدثت مع هذا الموقع، لكن دون أدنى شك الرئيس دوما يقول بأن موضوع إيران سيحسم وسيحسم قريبا. حتى اليوم قال بأنها ستنتهي هذه الحرب، ونحن نعرف بأن البنتاغون لديه كل الخطط التي يجب أن تظهر جهوزية عالية بحيث عندما يختار الرئيس الأهداف يتم تنفيذها وبسرعة. لكن قد يقوم ترامب بهذا العمل العسكري قبل الانتخابات، لأنه دوما يقول بأنه عندما تنتهي الحرب أسعار المحروقات ستعود إلى ما كانت عليه. وكما تعرف موضوع الاقتصاد وخصوصا الطاقة وأسعار النفط وأسعار المحروقات الأساسية مثل الديزل والغاز كلها مرتبطة بالانتخابات النصفية، والديمقراطيون يستخدمون ضد الرئيس. لذا إذا قام الآن بضربة قبل الانتخابات قد تؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق مرة أخرى بأسعار الطاقة، وهذا لن يكون في صالح الرئيس. لذا نسمع بين وقت وآخر بأنه قد يفكر في هذه الضربة قبل الانتخابات، لكن كل التقديرات تشير إلى أنه قد يلجأ إلى الضربات العسكرية بعد الانتخابات، وهذا أيضا ليس مؤكد. يعني كما تعرف ونتحدث دوما بأنه يفضل الخيار الاقتصادي، هذا الحصار الذي يقتل الاقتصاد الإيراني بدرجة كبيرة، والرئيس يراه مجدي وفعال وبالتالي سيستمر به. إلى متى؟ أكيد دون نهاية، يعني لا نهاية. الرئيس دوما يقول بأن الهدف هو عدم امتلاك سلاح نووي، إيران لم تملك هذا السلاح، وبالتالي هو يجرب بكل الطرق. المفاوضات لم تنجح، يبدو بأنها دخلت في منعطف يعني مسدود، ولا يمكن التنبؤ بأنه يمكن أن نتحدث عن جولة جديدة من المفاوضات. والخيار العسكري دوما يلوح به ترامب، لكنه مستمر بالخيار الأضمن لديه وهو الحصار الاقتصادي.
0: طيب لنذهب قليلا إلى ما ذكره وزير الحرب الأمريكي في استقباله للينكلن. بداية لأسأل، ماذا تبقى إذا عادت لينكلن إلى الولايات المتحدة؟
1: أولا مدمر الطائرات هذه أبراهام لينكولن مرتبطة بصورة سلبية نوعا ما، لأنه كما تعرف خدمت لفترة طويلة، وكان هناك على متنها جنود استاءوا جدا من بقائهم على متن حاملة الطائرات، رغم يعني ما قاله بيت هيكست قبل قليل، وقال كما ذكرت في هذا الفيديو وعدد الضربات التي تم استخدامها والسفن الإيرانية التي تم إغراقها. لكن بعد فترة من الزمن هذه المدمرات يجب أن تعود إما للعملية المينتنانس، يعني تجري عملية إصلاح روتينية، صيانة روتينية بالضبط، أو يتم استبدالها. ونحن نعرف أن هناك مدمر طائرات أخرى هي بطريقها إلى منطقة الخليج، وبالتالي ذهابها لا يعني بأنه انتهت العملية، على العكس يعني بأنها هي بحاجة إلى الراحة نوعا ما ليتم تبديلها، وهذا إجراء متبع يعني في النظام العسكري الأمريكي.
0: طب هو عدد يعني أسقطت يعني ما مجموعة 1.37 مليون رطل من الذخائر، وكذلك نفذت عمليات عديدة خلال 40 يوما و64 سفينة حربية أغرقتها. هذه رسائل، ماذا يريد بها؟ كيفية ردود الفعل عليها حين سماعها؟
1: كما تعرف بيت هيكست وزير الحرب دوما يتحدث عن القوة والهيمنة العسكرية الأمريكية، ويقول بأن إيران لا تفهم سوى هذه اللغة، ومن هنا هو يعدد

0: إنجازات، ووجودها على مدى 6 أشهر هو متوقع. وبالتالي عندما يقول تم إغراق 64 سفينة وتحدث عن عدد الرحلات التي قامت بها بهجوم، طبعا كل هذه المعلومات أكيد يعني مهمة بالنسبة لي الرأي العام الأمريكي أولا، ليقول بأن الإدارة تقوم منذ اليوم الأول بتنفيذ هذه الهجمات، رغم انتقاد الإعلام الأمريكي بأن الذخائر نفذت وأن الإدارة لا تستطيع الاستمرار بهذه الحرب، وهو يقول العكس تماما. ومن هنا أعتقد بأنه الإشادة بالتعزيزات العسكرية وقدرة الولايات المتحدة التي بالتأكيد لا تضاهيها أي قدرة عسكرية أخرى في العالم، في الواقع، هي رسالة أيضا لإيران.
1: سؤالي الأخير نادية، لربما يعني بالحديث عن إيران قبل قليل ذكرت أنه ربما أفق المفاوضات أصبحت يعني مسدودة، وبالتالي هل هذا كان يعني ما أوصله الوسطاء؟
0: إلى حد ما الوسطاء لا يفقدون الأمل كما تعرف عادل، يعني دوما هناك جولات مستمرة من إسلام أباد إلى طهران وبين الدوحة وطهران وإلى آخره، لكن وصلنا إلى مرحلة يبدو بأن إيران غير مستعدة عن تقديم تنازلات، لدرجة أن نائب الرئيس جيني فانس كان يقول من الذي يقرر في إيران؟ هل هو عرقجي؟ هل هو قاليباف أم الحرس الثوري؟ وعندما نتحدث عن يعني بداية لمفاوضات كما رأينا في سويسرا، نعود إلى الخط الأول ونقطة الصفر، بمعنى بأنه إيران تقول بأن الولايات المتحدة انتهكت هذا الاتفاق وروح الاتفاق بمضيق هرمز، والعكس تماما، الإدارة تتهم إيران. لكن من يتخذ هذا القرار؟ يبدو بأنه كما يعرف الجميع وهي الحكمة السائدة في واشنطن وفي مناطق أخرى بأن الحرس الثوري هو الذي يقرر، والحرس الثوري يبدو بأنه لا يريد الآن الدخول في مفاوضات، ومن هنا الإدارة على قناعة بأنه لا يوجد هناك ربما طريق آخر، بأن الطريق بات مسدودا حتى الآن. وروبيو أشار لأن الموضوع الملف النووي هو أهم الملفات، وبالتالي هي لن تسمح لإيران بامتلاك هذا السلاح، وهذا هو الأساس وليس مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لمديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي، شكرا جزيلا لك. معنا من واشنطن الباحث في معهد دول الخليج سيد أيمن، أو عفوا حسين بيش، أهلا بك سيد حسين. يعني ترامب ربما خالف التوقعات كلها بالعودة إلى الخيار العسكري، وربما يكون قبل الانتخابات النصفية، هل هذا يأتي في إطار الخداع الاستراتيجي أم أنه جدي ويفكر بهذا الخيار؟
2: أعتقد أنه يرى كيف سوف تكون ردود أفعال الناس، فهو يتحدث وينتظر لمعرفة ردود الأفعال، لكنني لا أتوقع بأنه سوف يحظى بالحماس والدفء والدعم السياسي بين أوساط الجمهوريين وخاصة قبيل الانتخابات النصفية. لعله قد يقدم على عمل محدود، لكن الهجوم الأكبر الذي يفكر به الرئيس وما زال يعد العدة من أجل القيام به، وقد يكون صراحة ضروريا من أجل دفع إيران لاتخاذ قرار ما وإعادة النظر في مسألة تقديم تنازلات لهذه المعضلة، قد يأتي في أعقاب الانتخابات النصفية، لأن الأمور قد لا تبدو جيدة بالنسبة للجمهوريين. ولا نعلم في حقيقة الأمر، فهناك الكثير من الديمقراطيين الذين هم في مأزق، إلا أن الجمهوريين أيضا هم في مأزق آخر، ويجب أن لا يكونوا في نفس المأزق كما هو الحال في بعض الولايات مثل تكساس وجورجيا، حيث يجب أن تكون الأمور أفضل وآمنة، لكنهم يخسرون في استطلاعة الرأي، ويبدو بأنهم على وشك خسارة بعض المقاعد للتحديات من الحزب الديمقراطي. وإذا ما كانت هذه الإجراءات لا تحظى بشعبية ليس فقط بالنسبة للديمقراطيين، بل بالنسبة للمستقلين وهؤلاء الناخبين الذين سوف يقررون من سوف ينال تلك المقاعد في مجلس الشيوخ. أعتقد أن الرئيس سوف ينتظر، لكنه لن ينتظر طويلا، لن يغير هذا الأمر من طبيعة الحرب إذا ما انتظر قليلا، وأن عملية خنق إيران الاقتصادية تصبح

0: يصبحوا أكثر سوءا. لعل الأمر الوحيد الذي يضع ضغوطا على الولايات المتحدة هو تكثيف الحرب بين السعودية والحوثيين، الحوثيين المتطرفين الذين يقومون بشن هجمات على السعودية، الأمر الذي يضع ضغوطا على الولايات المتحدة والسعودية مجتمعتين، الأمر الذي قد يأخذنا إلى حرب إقليمية لأن هناك أمور تحدث في لبنان وإلى حد ما في العراق بصورة محدودة، وفي وكافة أرجاء الخليج يتعرضوا لهجمات من إيران، وبات ودخل الحوثيون على خط المواجهة بشكل متطرف. قلنا هو وضع صعب، وأن من المرجح أن ينتظر الرئيس.
1: ينتظر ماذا؟ هل ربما يرى البعض بأن الظروف قد تكون مواتية الآن لتوجيه هذه الضربة العسكرية إلى إيران أكثر من أي وقت بضغط العامل الاقتصادي وسخط الشارع الإيراني؟
0: كلا، لا أعتقد قبل الانتخابات بأنه قد يكون هو التوقيت الذكي، لأن هذا لا يحظى بشعبية بين صفوف الأمريكيين. وإذا ما ذكرتم الناس بالحرب وبعد ذلك كانت الانتخابات بحول مرتبطة بالحرب لأنها هي التي تدور في أذهانهم، ولأن الأمريكيين يعانون اقتصاديا، التضخم يعد سيئا وأسعار الفائدة تصعد، هذا ليس بأمر جيد. بالإضافة إلى ذلك هناك حالة من عدم الرضا وانخفاض الشعبية بالنسبة لبعض السياسات، ومنها الهجرة التي باتت لم تعد الفرس الرابح بالنسبة للرئيس بعد عمليات الترحيل وبعد مقتل الكثير من الأمريكيين غير المسلحين في مينيابوليس وغيرها من الولايات. لذلك فإن الرئيس يعاني من انعدام الشعبية في الولايات المتحدة، ومن بين هذه الأزمات هي الحرب. كل ما عليه أن يفعله هو أن يتجاوز ذلك التهديد، ألا وهو تذكير الناس بمسألة الحرب قبل نهاية نوفمبر. عليه أن ينتظر بضعة أسابيع، وفي ذلك الغضون فإن عملية الخنق الاقتصادي لإيران سوف تزداد ولن تنخفض. الضغوط على إيران تزداد بصورة أساسية، وهذا ما قد تقدم به الرئيس، لكن ما عزز من قبضة الإيرانيين هم الحوثيين، الأمر الذي لا يعد أمرا موثوقا، وهم حتى في بين أنفسهم الحوثيين لا يمكن الوثوق بهم. لعلنا نتذكر المفاوضات التي أجروها مع السعودية بين الحرب الأهلية، وحيث كان هناك محاولات، فكنت تسمع أمرا ما من مفاوض ومن ثم تسمع أمرا مختلف كليا من مفاوض ثاني، وما من أحد يدرك ما الذي يقوله مالك الحوثي. كلك ذلك كان هراء مطلقا. هم عبارة عن مجموعة متطرفة لا تحظى بأي قبول. لذلك بالنسبة لإيران قد يساعد هذا الأمر من قبيل وضع ضغوط على السعودية وأمريكا، لكن الحوثيون لا يمكن التعويل أو الوثيق بهم، خلافا لحزب الله أو مجموعات الحشد الشعبي في العراق الذين يستمعون ويقدمون الطاعة لإيران وهم تابعون لإيران. الأمر يختلف بالنسبة للحوثيين، لذلك هي ليست بميزة كبيرة لإيران، لأنه لا يمكنهم الاعتماد على الحوثيين، وألا فإن عملية الخلق الاقتصادي قد يكون سيئا لإيران. وعلى ترامب أن ينتظر بضعة أسابيع إلى ما بعد الانتخابات. أرى أن هذا هو الرأي الصائب.
1: نعم، شكرا جزيلا. انتهى وقتي سيد حسين أبيش، الباحث في معهد دول الخليج من واشنطن. جزيل الشكر لك. تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي على خلاف التوقعات وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وذكرت الإدارة أن مخزون النفط الخام تراجع بواقع 3,200,000 برميل بعد ارتفاعه في الأسبوع السابق بمقدار 900,000 برميل. وفي ظل هذا التراجع غير المتوقع أصبح إجمالي المخزون الأمريكي من النفط الخام 424 مليون برميل. اتفقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية على تسريع سحب نحو 100 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية التي سبقت تعهد بضخها في الأسواق، مع التركيز على مخزونات الديزل وذلك

المملكة لتخطي تداعيات حرب إيران وأزمة مضيق هرمز. وذكر بيان للوكالة أن أعضاء الوكالة لا يزالون يمتلكون احتياطيا يعادل نحو مليار برميل، منها أكثر من 200 مليون برميل من الديزل.

0: الرسمي وسعر السوق، وتبدأ معها التساؤلات عن أثر القرار على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين.
1: الدولار يقفز أمام الدينار والسوق العراقية تستيقظ على سعر جديد. 1520 دينار للدولار هو السعر الرسمي الجديد بعد قرار رفع سعر صرف الدولار بنحو 15% في أكبر تعديل لسعر الصرف منذ أكثر من 6 أعوام.
2: لكن هذا الرقم ليس الوحيد في السوق، ففي بغداد تجاوز الدولار في السوق الموازية حاجز 1700 دينار، لتتسع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الذي يدفعه المتعاملون فعليا للحصول على العملة.
3: راتب 1.5 كان دعوة بكثير، ناس بعد ما كثير، هي ما تقص عدد، طبعاً ما كثير راتب، هي سرعية هواية، كل شيء هواية.
1: وفي الأسواق لم يتأخر الأثر طويلاً. التجار يعيدون احتساب كلفة بضائعهم وفق الفارق الجديد، ومستهلكون يترقبون ما إذا كان ارتفاع سعر الدولار سينعكس سريعاً على أسعار السلع.
4: طبعاً تأثيراته يعني تراكمية واحد وراء واحد، يعني أول مرة يأثر علينا، يعني بيعنا راح يكون أقل، يعني مبيعات راح تنزل، راح تنخفض. وكذلك المواطن اللي راح كان يشتري الحاجة ب1500 راح يشتريها ب1800.
2: فما الذي دفع الحكومة إلى هذه الخطوة؟ ومن سيتحمل كلفتها مع تراجع صادرات الخام وضغوط الإيرادات؟ تحصل الخزينة بالسعر الجديد على دنانير أكثر مقابل كل دولار يدخلها، فالعراق يبيع نفطه بالدولار لكنه يدفع معظم نفقاته بالدينار.
5: أنا أعتقد أنه السبب الأساسي أنه زيادة الإيرادات الدينارية للحكومة حتى تقلص الفجوة بين الإيرادات والنفقات. ها عملية التغيير راح تضيف حدود 16.5 مليار دينار عراقي اللي ممكن أنه تكون مبرر.
2: وبين سعر رسمي جديد وسوق موازية لا تزال أعلى منه، تبقى قدرة الحكومة على ضبط الفجوة الاختبار الأول للقرار. فزيادة سعر الدولار قد تمنح الخزينة أموالا أكثر، لكنها في المقابل تضع كلفة الاستيراد والقوة الشرائية أمام اختبار أصعب. من العاصمة العراقية بغداد، جابر جمال، العربية.
0: في قطاع غزة لا تتوقف أزمة المياه عند شحها، في حين تحاصر المياه الملوثة خيام النازحين في مدينة غزة، ويقطع آخرون في خان يونس مسافات طويلة لبحث عن لتر من المياه صالحة للشرب. أزمة تتفاقم مع نقص الوقود وتضرر شبكات الصرف الصحي، لتضع الغزيين أمام معركة يومية مع أبسط مقومات الحياة.
6: ليست الحرب وحدها ما يحاصر الغزيين هنا، فالماء أيضا يضيق عليهم الخناق ملوثا حين يفيض حول خيامهم، ونادرا حين يبحثون عن قطرة صالحة للشرب. بمحاذاة بركة الشيخ رضوان في غزة، وجدت عائلة حمد نفسها محاصرة بمياه الصرف الصحي. خيام وسط المياه الملوثة، وروائح كريهة، وبيئة مفتوحة لانتشار الحشرات والقوارض. واقع تفاقم بعدما عطلت الحرب محطات الضخ وألحقت أضرارا بنحو 75% من شبكات الصرف الصحي.
7: أشكال وألوان معاناة من الحشرات والقوارض والكلاب، الله يعزك، والعراق، كل حاجة احنا بنعاني، ومن البركة نفسها. طب ايش نسوي؟ ما فيش مأوى غيره يما. احنا ونصيبنا في هالدنيا هذا، احنا مستنى يعني 3 سنين، لا سنة ولا سنتين.
6: ومع تمدد المياه العادمة الى محيط خيام النازحين، لم تعد اماكن اللجوء ملاذا امنا، بل بؤرا تتزايد فيها مخاطر الامراض.
8: مشاهد الاسى والمعاناة واحدة في قطاع غزة، وما يعانيه نازحو مدينة غزة من المياه الملوثة تواجهه عائلات أخرى في خان يونس، وهذه المرة عطشا.
9: في خان يونس للمياه وجه آخر من الأزمة. بلدية المدينة أعلنت خفض خدمات ضخ مياه الشرب بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل المحطات، وهنا تتحول

0: تتحول شربة الماء إلى رحلة يومية شاقة لآلاف النازحين.
1: مع كل صباح يخرج جبر أبو مصطفى الذي يعاني مرضاً في القلب، من مكان نزوحه يقطع نحو كيلو متر ثم يقف في طابور طويل من أجل كمية محدودة من المياه.
2: قديش قاعد يصمع بيت المي؟
3: أنا قعدت من الصبح، أنا قعدت اليوم من الساعة 4، صفيت قرب من الساعة 4 فجراً إلى الساعة 8:30 صباحاً، استغرقت حوالي نص ساعة تعبات مي.
1: الجهات المحلية تقول إن تراجع كميات الوقود الواردة إلى قطاع غزة أثرت على خدمات المياه والصرف الصحي في خان يونس إلى نحو 40% من مستوياتها، وهكذا يجد النازحون أنفسهم بين ماء ملوث يحيط بخيامهم وماء صالح للشرب يطول الطريق إليه، وفي الحالتين يتحول أبسط شروط الحياة إلى صراع يومي.
4: سنين مرت علينا كأصعب المراحل في الدنيا كلهياتها.
5: فقدت زوجي وفقدت ابني.
6: من بعد 7 أكتوبر يعني الواحد عاش حياة ما كانش يتوقعها بالمرة.
7: 3 سنين مروا وإحنا بعذاب الحمد لله ربنا اللي بعلم فيه.
8: فقدت بيتي، هاي بيتي.
9: كل يوم مليون سنة، هذول مش 3 سنوات، هذول 300 مليون سنة.
10: إحنا بدنا الحرب تحل عنا، إحنا 3 سنين من دمنا راحة.
11: أسوأ 3 سنوات مرن علينا في حياتنا.
12: استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تكون الوفاة ناجمة عن الطاعون في روسيا ناتجة عن سلاح بيولوجي، لكنه قال إننا سنكتشف الحقيقة عاجلا.
13: Listen to them, it's under control. You know, people have said that before about other things. So we hope it is very sophisticated, very smart. And they're saying it's very much under control.
12: في موسكو أعلنت روسيا أن الوضع الصحي والوبائي في مقاطعة إيركوتسك لا يزال مستقرا بعد تقارير تتحدث عن حالة وفاة لموظفة تعمل في معهد أبحاث الطاعون في سيبيريا، تم تشخيص حالتها على أنها التهاب رئوي مجهول السبب.
14: الوضع الصحي والوبائي في مقاطعة إيركوتسك لا يزال مستقرا، بهذه العبارة أغلقت هيئة حماية المستهلك في روسيا مبنى التكهنات في وقت تتوالى فيه تقارير حول انتشار مرض الطاعون في سيبيريا. لكن خلف التصريح هذا يبقى سؤال مفتوح، كيف ينظر مركز صنع القرار في موسكو إلى ما يجري؟ الناطق الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف دخل على خط القضية مؤكدا أن روسيا أخطرت منظمة الصحة العالمية حول الوضع الوبائي في المقاطعة، معتبرا أن غالبية التقارير الإعلامية حول هذه المسألة غير صحيحة، وداعيا إلى الاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية. على الأرض تقول هيئة حماية المستهلك الروسي إن سلسلة من الإجراءات والتدابير بدأت مباشرة عقب تسجيل حالة وفاة لموظفة في معهد أبحاث الطاعون في سيبيريا كانت حالتها قد شخصت على أنها التهاب رئوي مجهول السبب. لكن المشهد هذا لم يتوقف هنا، فالهيئة تؤكد أن جميع الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع الموظفة قد تم وضعهم تحت الرقابة الطبية ولم تظهر عليهم أي علامات للمرض، وكانت نتائج اختباراتهم سلبية. ووسط تقارير تثير القلق من طرف ورسائل روسية تؤكد أن الوضع تحت السيطرة من طرف آخر، تبقى الأنظار متجهة إلى سيبيريا حيث تواصل الجهات المعنية مراقبة الوضع عن كثب وسط تطور لأي جديد.
12: نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين. التحالف يعلن تدمير 82 هدفا عسكريا للميليشيات الحوثية في صعدة والحديدة والجوف ومأرب، شملت 11 مخزنا للصواريخ الباليستية ومراكز للقيادة والسيطرة والاتصالات. الطيران المدني السعودي يؤكد سقوط 3 وفيات وإصابة 36 آخرين وجراء تعرض مطاري

0: الرياض وأبها لاعتداءين استهدف مرافقهما. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ أكثر من 2100 عملية استهداف دقيقة ضد ميليشيات الحوثي في إطار عملية فجر اليمن.
1: نحن الآن في مطار ذباب العسكري رفقة ألوية العمالقة التي تمكنت من السيطرة على
0: العربية. تدخل مطار ذباب وقصف للقوات اليمنية يستهدف الحوثي بالجوف ومأرب.
2: Assuring that Iran will never have a nuclear weapon, and that's something we've been saying that will never happen.
0: ترامب يدرس ضرب إيران قبل الانتخابات النصفية ويريد منها تنازلات نووية جوهرية. والخارجية تؤكد أن اقتصاد طهران ينهار. وزير الحرب الأمريكي يعلن أن حاملة الطائرات لينكلين أغرقت 64 سفينة حربية إيرانية ونفذت نحو 3700 طلعة جوية قتالية. ألقاكم بعد دقائق، في أمان الله.

0: والمكلة.
1: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية والحدث التي كانت تنقل الخبر أولاً.
2: فقدان الزملاء أمر كبير جداً. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
3: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
4: لحظة فارقة، خط فاصل
5: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
4: بين الانتظار والانطلاق،
5: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
6: خلاصة يوم قد انتهى
7: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
8: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
9: أي تاريخ تعطيه لاكتمال تشكيل تنظيم الضباط الأحرار؟
10: القياديين في تنظيم الضباط الأحرار منتسبين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي. هو كان يخشى أنه إذا قبل في مرحلة من المراحل كان الميكروسكوب المخابراتي عليه.
9: ما كانوا يخافوا من توصل هاي الأفكار للدولة؟
10: كانت ظروف الحال الوطني تستدعي ذلك. كانت شعبيتنا مرتفعة كثير جدا.
9: أبرز هذه القيادات كانت بعثية؟
10: أنا كنت بعثي لكنني لم أعد اليمين.
9: كان في مهمات تقوموا فيها قبل ليلة الانقلاب؟
3: الذاكرة السياسية، الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
11: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

0: يقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
1: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت.

التحالف يعلن تدمير 82 هدفا عسكريا للميليشيات الحوثية في صعدة والحديدة والجوف ومأرب، شملت 11 مخزنا للصواريخ البالستية ومراكز للقيادة والسيطرة والاتصالات.

القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ أكثر من 2100 عملية استهداف دقيقة ضد ميليشيات الحوثي في إطار عملية فجر اليمن. ترامب يدرس ضرب إيران قبل الانتخابات النصفية ويريد منها تنازلات نووية جوهرية. والخارجية تؤكد أن اقتصاد طهران ينهار. وزير الحرب الأمريكي يعلن أن حاملة الطائرات لينكولن أغرقت 64 سفينة حربية إيرانية ونفذت نحو 3700 طلعة جوية قتالية.

طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذه النشرة من العربية. أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن اعتداءات ميليشيات الحوثي الإرهابية على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة لن تمر دون حساب. وأوضح اللواء الركن تركي المالكي أن قوات التحالف نفذت هجوما شاملا تضمن تدمير 82 هدفا عسكريا مشروعا للميليشيات الحوثية في محافظات صعدة والحديدة والجوف ومأرب. كما أوضح المتحدث باسم قوات التحالف أن الهجمات استهدفت مصادر التهديد ومراكز للقيادة والسيطرة ومنظومات الاتصالات ومخازن صواريخ وأسلحة ومقرات للميليشيات الحوثية. ونشر التحالف من أجل الشرعية صورا لاستهداف أحد مخازن الصواريخ لميليشيات الحوثي في صعدة

0: كما أعلن تحالف دعم الشرعية تدمير منصة إطلاق الصواريخ المستخدمة في الاعتداء على الرياض. وأشار المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن عملية التدمير تمت في صنعاء أثناء التحضير لهجوم وشيك تجاه المملكة. الطيران المدني السعودي كان قد أعلن تعرض مطاري أبها والرياض لاعتداءين استهدف مرافقهما أمس واليوم. وأضاف في بيان له أن الاعتداء على مطار أبها أسفر عن حالتي وفاة لمقيمتين مغربية وجزائرية وإصابة 28 بين طفيفة وبليغة لمواطنين ومقيمين. كما أدت الاعتداءات على مطار الملك خالد بالرياض لحالة وفاة لمقيم سوداني وإصابة 5 مواطنين ومقيمين مصريين ومقيم باكستاني. وأشار الطيران المدني السعودي إلى أن الاعتداءين على مطاري أبها والرياض نتج عنهما بعض الأضرار المادية. هذا وقد أدان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الاعتداءات الحوثية المستمرة ضد السعودية بما في ذلك الهجمات الأخيرة بالقرب من مطار الرياض ومطارها. كما أعرب دوجاريك عن قلقه البالغ إزاء التصعيد العسكري في اليمن ومحيطه.
1: We reiterate once again our condemnation of the continued Houthi cross-border attacks against Saudi Arabia, including the recent attacks in Jazan, Najran, as well as the attacks reported earlier today near Riyadh and the airport there. We remain deeply concerned about the ongoing military escalation in and around Yemen, including the intense fighting across multiple front lines.
0: أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 2103 عمليات استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية مختلفة تابعة للميليشيا الحوثية في جميع المحاور والجبهات ضمن عمليات فجر اليمن. وأشار المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي إلى أن الضربات طالت تحصينات الميليشيات وخطوط إمدادها ومواقعها العسكرية ونتج عنها تحييد 1860 من عناصر الميليشيا وتدمير المئات من المعدات والعتاد والمواقع العسكرية. وهذه مشاهد لتقدم قوات من

0: نفت القيادة المركزية الأمريكية تصريحات صادرة عن الحرس الثوري الإيراني تفيد بأن مضيق هرمز مغلق وأن إيران تفرض السيطرة عليه، وصفة هذه الادعاءات بالكاذبة. سنتكوم كشفت أن حركة الملاحة مستمرة وأن البضائع التجارية وإمدادات الطاقة بما في ذلك 20 مليون برميل من النفط الخام تمر عبره في الوقت الراهن. وأكدت أن الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين يحكمون السيطرة بشكل واضح على المضيق. أفاد مسؤولون أمريكيون لصحيفة ذا أتلانتيك أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خيارات لشن ضربات على أهداف إيرانية قبل انتخابات التجديد النصفي. وأوضح المسؤولون أن البيت الأبيض طلب من البنتاغون إعداد خيارات عسكرية محتملة، مشيرين إلى أن أي تحرك قد يستهدف خفض أسعار الوقود وإظهار إحراز تقدم في الحرب قبل موعد الانتخابات. بعد عودة حملة الطائرات لينكولن من المشاركة في الحرب ضد إيران، أشاد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيد بالعمليات التي نفذتها خلال 40 يوما من حصار إيران، قائلا إنها نجحت في إغراق 64 سفينة حربية إيرانية.
1: The strike group projected decisive combat power and established maritime advantage to achieve the president's strategic objectives and strengthen the security of the United States. The strike group executed 3,693 combat sorties, delivered 1.37 million pounds of ordnance, launched 450 Tomahawk land attack cruise missiles, shot down 77 one-way attack unmanned aerial systems, sank 64 Iranian warships.
0: سخر وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث من سلاح البحرية الإيراني قائلا إن بلاده قررت تقاسم المحيط مع الإيرانيين بحيث يكون نصيبهم النصف السفلي، في إشارة متهكمة إلى إغراق سفنهم الحربية.
1: You know, you made a arrangement. You guys were central to an arrangement we made with the Iranian Navy before this conflict. We decided to share the ocean with the Iranian Navy. They got the bottom half.
0: تكشف صور الأقمار الصناعية حديثة عودة الحركة إلى مجمع مين زادايي النووي شمال شرقي طهران بعد أشهر من استهدافه بهجوم إسرائيلي في مارس الماضي. يأتي ذلك بالتزامن مع تعثر مساعي إنهاء الحرب بين واشنطن وطهران، وسط تمسك الإدارة الأمريكية بخفض جوهري لقدرات إيران على تخصيب اليورانيوم.
2: بعد أشهر من الضربات التي استهدفت مجمع مينزاداي النووي شمال شرقي طهران في مارس الماضي، تظهر صور أقمار صناعية حديثة مؤشرات على تجدد النشاط في المنشأة. فرغم الأضرار التي لحقت بعدد من المباني والمنشآت تحت الأرض، ترصد لقطات من شركة فانشر تكنولوجيز عودة حركة المركبات بشكل منتظم في محيط الموقع خلال سبتمبر وأكتوبر الجاري بالتزامن مع أعمال تنظيف وإزالة أنقاض وإصلاحات. وفيما يرجح أن الأنشطة تشمل البحث والتطوير في مجال الرؤوس الحربية النووية في مسعى إيراني لاستعادة قدراتها المتضررة، لا تزال واشنطن تشترط خفضا جوهريا في مستوى تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب، مع إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا أمام طهران على أن تقدم تنازلات نووية ملموسة لا وعودا مستقبلية.
3: إذا كان الإيرانيون لا يريدون سلاحا نوويا، فلماذا يحتاجون إلى وقود مخصب بنسبة 60%؟
2: ويبقى

0: الملف النووي العقدة الأبرز أمام تسوية الصراع في وقت تبادل فيه الطرفان خلال الأسابيع الماضية مقترحات لإنهاء المواجهة وإعادة فتح مضيق هرمز، لكن ترامب رفض أحدث عرض إيراني ملوحا باحتمال تصعيد العمليات العسكرية بعد انتخابات التجديد النصفي. وبحسب الإدارة الأمريكية يزيد الغموض في طهران من تعقيد مسار التفاوض مع عدم وضوح الجهة التي تملك القرار النهائي.
1: استهدفت روسيا في هجوم واسع منشآت قالت وزارة دفاعها أنها مرتبطة بإنتاج وتخزين صواريخ فلامينغو ومسيرات في كييف ومناطق أخرى، في وقت تراهن فيه أوكرانيا على هذا الصاروخ بعيد المدى لتوسيع نطاق ضرباتها داخل روسيا وتعزيز قدراتها الهجومية محليا بعيدا عن قيود استخدام الأسلحة الغربية.
2: بعيدا عن قيود استخدام الأسلحة الغربية، تتجه أوكرانيا نحو بناء قدراتها الهجومية بأيد محلية وتضع رهانها على صاروخ كروز الجديد لتوسيع نطاق ضرباتها في العمق الروسي. لكن ومنذ دخوله ساحة القتال أصبح فلامينغو هدفا للضربات الروسية التي باتت تلاحق خطوط إنتاجه ومواقع تخزينه. هجوم واسع على كييف، استهدفت روسيا منشآت تقول إنها مرتبطة بهذه الصواريخ في محاولة لتعطيل إحدى ركائز القوة الأوكرانية بعيدة المدى. خلف هذا الاسم غير التقليدي يقف سلاح ضخم، تقول كييف إنه الأسرع من نوعه في ترسانتها، أوكراني الصنع يطلق من البر وتطوره وتصنعه شركة فاير بوينت، وقد بدأ استخدامه القتالي في مايو 2025. يتجاوز مداه أكثر من 3000 كيلومتر مع قدرة على حمل رأس حربي يزن طنا كاملا، في حين تبلغ سرعته القصوى نحو 950 كيلومترا في الساعة. رغم تكلفته المحدودة واعتماده على مكونات أعيد تدويرها، يمثل فلامينغو تحولا نوعيا في قدرات الردع الأوكرانية، إذ يسد فجوة طالما عانت منها كييف بامتلاكها صاروخا بعيد المدى من إنتاجها المحلي، يمنحها هامشا أوسع في تنفيذ عملياتها العسكرية ويقلل اعتمادها على إمدادات الخارج، بل ويتيح لها استهداف مصانع عسكرية ومصافي نفط وقواعد استراتيجية كانت بعيدة عن متناولها سابقا.
1: تنفي روسيا اتخاذ إجراءات لمكافحة الطاعون في إيركوتسك بعد وفاة موظفة بمعهد متخصص وسط تقارير عن احتمال إصابتها بالطاعون الرئوي، فيما تطالب واشنطن موسكو بالشفافية، وتؤكد السلطات الروسية أن الفحوص لم تثبت إصابتها بالمرض.
3: في مختبر روسي مغلق في قلب سيبيريا، أنبوب مكسور يتحول إلى بداية لغز صحي يلفت أنظار واشنطن. موظفة شابة تموت وتقارير تتحدث عن احتمال تعرضها للطاعون الرئوي، فيما تظهر تقارير جديدة عن إصابة موظف ثان تتحقق منظمة الصحة العالمية من ملابساته وسط معلومات عن عزل نحو 200 شخص، لكن موسكو تنفي وجود الطاعون وتقول إن سبب الوفاة لم يحصل، بينما تطالب واشنطن بكشف ما حدث داخل المعهد.
4: I think it's incumbent upon Russia to obviously share more information with the world. That's what they should do. That's what we hope they will do.
3: القصة بدأت بوفاة داريا شيبيلوفا البالغة 28 عاما التي كانت تعمل في معهد متخصص بمكافحة الطاعون في إيركوتسك. تقارير محلية تحدثت عن احتمال إصابتها بالطاعون الرئوي بعد حادث داخل المختبر، لكن السلطات الروسية تقول إن فحوص ما بعد الوفاة لم تكشف أي مسببات للطاعون ولم تسجل حالات جديدة بين العاملين في المعهد. وبينما تتحدث تقارير عن حجر صحي، تنفي موسكو أيضا اتخاذ إجراءات صحية استثنائية.
5: Подавляющее большинство того, что сообщают СМИ вокруг этой ситуации, это ложная информация.
3: ومع تضارب الروايات خرجت القضية من المختبر إلى الساحة الدولية.

0: واشنطن تطالب موسكو بالشفافية وتقول إن عليها مشاركة مزيد من المعلومات، فيما تؤكد منظمة الصحة العالمية أن الخطر لا يزال منخفضاً خارج منطقة إيركوتسك ومنخفضاً جداً في أوروبا.
1: إلى أخبار الرياضة.
2: كشف رامون فيغا لاعب سابق لمنتخب سويسرا عن رغبته بخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم العام المقبل. تنظر محكمة التحكيم الرياضية اليوم في لوزان السويسرية في طعن الاتحاد السنغالي ضد قرار منح المغرب الفوز بلقب كأس أفريقيا بقرار إداري. تابع منتخب إسبانيا صدارته لتصنيف فيفا الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة، وذلك بعد تحقيقه 4 انتصارات في دوري الأمم الأوروبية. أكد رئيس بوركينا فاسو عزمه وتدخل في شؤون الاتحاد المحلي لكرة القدم على قضية الجدل الذي أحاط برحلة المنتخب الوطني إلى الأرجنتين. أعلن نادي أرسنال الإنجليزي تمديد عقد مدربه الإسباني مايكل أرتيتا حتى يونيو 2030 بعدما قاد الفريق الموسم الماضي إلى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. يتواجه اليوم فريق الطلبة والشرطة في إطار الجولة 9 من الدوري العراقي لكرة القدم، ويمتلك الطلبة 15 نقطة فيما لدى الشرطة 7 نقاط. تتواصل اليوم مباريات الجولة 4 من الدوري الجزائري بإجراء 3 مباريات. في أبرزها يستضيف فريق مولودية وهران 5 ترتيب وفاق سطيف 7. في إطار الجولة 3 من مسابقة الدوري المغربي لكرة القدم يلتقي اليوم حامل اللقب المغرب الفاسي مع الرجاء البيضاوي في مدينة مكناس.
1: نهاية النشرة إلى العناوين. التحالف يعلن تدمير 82 هدفا عسكريا للميليشيات الحوثية في صعدة والحديدة والجوف ومأرب، شملت 11 مخزنا للصواريخ الباليستية ومراكز للقيادة والسيطرة والاتصالات. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ أكثر من 2100 عملية استهداف دقيقة ضد ميليشيا الحوثي في إطار عملية فجر اليمن. ترامب يدرس ضرب إيران قبل الانتخابات النصفية ويريد منها تنازلات جوهرية نووية، والخارجية تؤكد أن اقتصاد طهران ينهار. وزير الحرب الأمريكي يعلن أن حاملة الطائرات لينكولن أغرقت 64 سفينة حربية إيرانية ونفذت نحو 3700 طلعة جوية قتالية. نذكركم أيضا هذا الخبر العاجل، مسؤولون أمريكيون لإكسيوس النقاش بشأن استئناف الضربات ضد إيران. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر النفط خاما وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع.
1: أول مشكلة بدأت طبعا مع بيع حصة شركة هيس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
0: هل كشفت شيئا كان مستورا لسنوات من بعد ثورة فبراير 2011؟
1: أنا لا أتجنى على أحد. تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الدولية وتقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا.
0: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الآن على شاشة العربية.
3: هي شغفنا.

0: هو أسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
0: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان. كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى. حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
2: فأن يقال فتوحات الإسلامية أو يقال باسم آخر ما في شيء.
3: لما نستخدم الكلمة مثلا عند غير المسلم نقول استعمار أو استخراب أو استدمار، وفي الإسلام نقول فتوحات إسلامية.
2: وعندما قرأت التاريخ وجدت أن هذه الفتوحات تعاطى معها العلماء والمؤرخون بإعجاب كبير.
3: ألم تستباح أعراض بملك اليمين حضرتك؟ ألم تؤخذ أموالهم وتوزع؟
2: لم تعرف الأمم فاتحين متسامحين مثل العرب.
3: أنا أفهم من كلام حضرتك أن الدين عبارة عن سلطة وسيف؟
2: ألا يكون دولة ودعوة؟ كلمة سيف عشان تخوف المشاهدين يعني. قضية انتشار الإسلام بحد السيف خرافة سخيفة رددها المؤرخون كثيرا.
0: أفلا يعقلون مع محمد خالد الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي يتجاوز إنتاجها 1.5 مليون برميل يوميا، لكنها تصدر النفط خاما وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع، صفقات في الكواليس، اتهامات بالتفريط في حقول استراتيجية، بالإضافة لشبكات تهريب تستنزف مليارات خارج الرقابة الرسمية. ضيفنا اليوم وزير سابق وربما حالي واجه الإقالة والاستبعاد والتوقيف والعودة أيضا، يحذر من أن التفريط في ثروة الوطن بلغ مداه. فهل نحن أمام وزير يحارب الفساد دفاعا عن سيادة البلاد، أم هو جزء من صراع نفوذ التهم ويلتهم ثروة الليبيين؟ ولماذا تحولت نعمة النفط في ليبيا إلى نقمة كما يصفها البعض؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من قابل الجدل. ينضم إلينا من طرابلس وزير النفط

0: الليبي السابق محمد عون. معالي الوزير حياك الله معي، ويعني أشعر بأن عندما أقول وزير النفط السابق لا تروق لك هذه الكلمة.
1: نعم.
0: حياك الله معي في قابل الجدل، لماذا أولا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في البداية أود أن أشكر قناة العربية على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا.
1: وأشكر مشاهديكم كذلك للاستماع. الحقيقة هو صدر قرار وقفي احتياطيا عن العمل في 25 مارس 24، وفي 12 تم إلغاء هذا القرار، وتم الطلب من السيد رئيس الوزراء لإعادتي لسابق عملي. رئيس الوزراء لم ينفذ هذا القرار، التجأت إلى المحاكم، صدرت 4 أحكام لصالحي. أحد الأحكام من المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في الدولة الليبية. فكان يجب على السيد رئيس الوزراء أن يحترم قرارات القضاء الليبي، وهذا من أساسيات بناء الدول. يعني
0: لكن معالي الوزير، يعني الآن اللي يسمع لحديثك هذا، أنا بعود للتفصيل في هذه القصة، ولكن يقول هل يعقل أن تكون دولة مثل ليبيا، دولة فيها قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر 1.5 مليون برميل يوميا، ووزير نفطها يمارس العمل من المنزل، أو ربما لا يمارس العمل أصلا؟
1: والله الحقيقة لا أمارس العمل أنا منذ 3 يوليو
0: 2024.
1: أصدرت بيان متلفز على أساس أنني سأبتعد عن ممارسة العمل، باعتبار أن لا الحكومة تقبل في المراسلات. هم آخر مراسلة قبلوها يوم 28 مايو 2024، وأصدر تعليمات للمؤسسة أن لا تقبل مراسلاتي، وبالتالي وجودي في المكتب لا مبرر له الحقيقة. فالتجأت إلى المحاكم، والحمد لله صدرت الأحكام 4 ضدي، معي لصالحي، يعني ضد قرارات رئيس الحكومة بتكليف. نعم، الأحكام القضائية 4 صدرت لصالحي ضد قرارات رئيس الحكومة بتكليف الوكيل بتسيير العمل إلى إشعار آخر،
0: اللي هو الدكتور خليفة عبد الصادق، خليفة رجب عبد الصادق. يعني هل أنت تعتبره وزير غير شرعي؟
1: نعم، هو منتحل صفة في الفقه القضاء الليبي. لما واحد يتولى منتحل صفة، نعم.
0: لكن بالمناسبة هذا
1: الوصف الدقيق.
0: الدكتور عبد الصادق يحضر اجتماعات أوبك مع كل الوزراء ونظرائه من كل الدول الموجودين في أوبك آخرها اليوم.
1: والله للأسف وهي زي ما ذكر السيد وزير الاتصال في حكومة الدبيبة في مقابلة مع ليبيا الأحرار، قال أننا نحن حكومة غير شرعية وحكومة أمر واقع، وبالتالي يعني وضع غير غير غير قانوني وغير شرعي. وبالتأكيد لما تستقر الأمور وتنتخب حكومة وينتخب مجلس نواب وينتخب رئيس للدولة، الأمور هذه كلها ستقيم وسيعاد تصحيحها.
0: لكن معليك، إذا كانت حكومة غير شرعية كما تقول أو كما قال هذا الشخص، وأنت تؤمن بما قاله، يعني فكيف يمكن أن تقول عن نفسك أنك لازلت وزيرا للنفط في حكومة أنت تصفها بنفسك غير شرعية؟
1: لا، هو خلينا نوضح لك أكثر. هو بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية التي كنت أنا عضو فيها، تم سحب الثقة منها في أكتوبر 2021.
0: صحيح،
1: سحب مجلس النواب الليبي الثقة منها بعد حوالي أقل سنة من تقلدها، ولكن آنذاك تركها حكومة تصريف أعمال، يعني معناها تصرف الأعمال العمل اليومي ولا تتخذ قرارات جوهرية وكبيرة. الاتفاق السياسي نفسه اللي جاء بالحكومة هذه، الاتفاق اللي حصل في جنيف اللي أحضر هذه الحكومة للوجود، هو ينص أنها لا تتخذ، المادة 6 الفقرة 10، أنها لا تتخذ قرارات طويلة المدى، واضحة وضوح الشمس. الفقرة

0: فقرة لا اجتهاد ولا غبار عليها. بعدين مجلس النواب الليبي في 19 سبتمبر 2024 سحب الثقة بالكامل من هذه الحكومة وتركها وسحبها منها بالثقة بالكامل وشكل حكومة أخرى في في في شرق البلاد واللي هي
1: حكومة أسامة حماد. حكومة أسامة حماد هل هي حكومة شرعية؟ بمعنى هذه الحكومة تعرف فيها وزير نفط طبعا، هل هذه هي الحكومة الشرعية الموجودة اليوم في ليبيا؟
0: لا ما فيهاش، هو للأسف للأسف ما فيهاش وزير نفط الحكومة بتاع السيد حماد، وهذه أخطاء ارتكبت في ظل النظام السابق وفي ظل وبعد ثورة 17 فبراير أنهم ما يضمنوش في الحكومات، في بعض الحكومات ما يضمنوش فيها وزير للنفط والغاز، رغم أن النفط والغاز بالنسبة لليبيا هو مصدر الدخل.
1: لا لا، لأنه في المؤسسة الوطنية الليبية يعني هي معنية بهذا الأمر.
0: لا بس ما هو هذه الوزارة، وزارة سيادية، وقانون النفط 25 اللي صدر في سنة 55، قانون 25 لسنة 55 والقانون اللي إنشاء المؤسسة 24 لسنة 70 وإعادة تنظيمها 10 لـ79، هذه كلها نصت على دور واضح لوزير النفط والغاز في إدارة الثروة النفطية اسمه. فلا يمكن إلغاء دور وزارة النفط في قوانين، في 3 قوانين منظمة لقطاع النفط في ليبيا، إلغاها بقرارات من جهة أدنى منها، جهة تنفيذية.
1: طيب السؤال أيضا المهم الآن، ليبيا دولة نفطية كبيرة، لماذا تقايض نفطها بالوقود؟ بمعنى الدول النفطية تستطيع مثلا إعادة التكرير أو تستطيع عمل، يعني أنت تفهم أكثر مني في هذه القصة أكثر، يعني لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟ لماذا كل هذه اللفة الطويلة ودخول سماسرة، أحد يشتري وأحد يبيع النفط، الوقود يدخل إلى ليبيا ولأن سعره رخيص فيتم بيعه؟
0: نقطة ممتازة حضرتك ذكرتها، من حد استلمت الوزارة في 21 كان واحد الأهداف متاعي أن محاولة سد الاستهلاك المحلي من داخل ليبيا، وطلبت من الرئيس الغير الشرعي صنع الله أن يطور مصفات الزاوية لأن كان فيها برنامج للتطوير.
1: لا بس حتى المشاهدين يعرفون أنت تقصد
0: هو كان
1: الرئيس صنع الله غير الشرعي، هو رئيس المؤسسة النفطية الليبية.
0: ايه رئيس مؤسسة النفط كان قعد فيها من 2011، من شهر 6 2011 الى ان جابوا فرحات بن قداره في سنه 22،
1: الى ان تخلصت انت منه.
0: والله مش تخلصت منه، انا هو بدا يعني المخالفات اللي دارها وعنده
1: بس معليك خلينا نرجع له، بس احنا حتى لا نضيع الاجابه السابقه تبعك، لانك كنت تعمل من 2021 على مساله سد
0: بالنسبة
1: حاجه الاستهلاك
0: للتكرير.
1: نعم
0: بالضبط، كويس. هو طلبت منه ان يتم بعجاله تطوير مصفات الزاويه واسمه، ما دار شيء. قال لي نحن نديره في دراسة للتكرير في ليبيا كلها. ما فيش حاجة اسمها دراسة شنو تدير فيها؟ أنت عندك مشكلة آنية دير لها حل على طول تقدر واسمها. المهم وبعدها عملنا زيارة لمصفات الزاوية، كان السيد عبد الحميد الدبيبة وأنا والسيد عبد الله اللافي كان عضو مجلس الرئاسي، كنا ماشيين في المصفاة. السيد عبد الحميد قال لي شنو المطلوب للمصفاة؟ قلت له المطلوب تطويرها لسد حاجة الاستهلاك المحلي وإنشاء ميناء بحري لها، ميناء رصيف ثابت. قال باهي، درت رسالة مستعجلة لصنع الله، قلت له أعطينا شنو المطلوب باش نسمع. رد بنفس الرد بالتعنت والصلف والغرور، قال لي لا احنا قاعدين نديروا في دراسة. ما دير في دراسة انت، شنو دراسة شنو دير فيها؟ ومع ذلك قمت كوزير نفط وغاز، عندي في قانون النفط 25 لسنة 55 صلاحية أني نخصص كميات من النفط الخام للتكرير لسد حاجة الاستهلاك المحلي، حتى ولو اضطر أخذها من الطرف الأجنبي، حتى من الشركاء الأجانب عندي صلاحية كوزير أني نأخذ منهم كميات ونعطيهم ونخلصهم بسعر السوق العالمي، الأوفيشال سيلينج برايس يسموه فيه في
1: طيب.
0: ف وهذا لم يحصل. أعطيت موافقات لحوالي 6 شركات مستثمرين مخلطين ليبيين ومعهم أجانب وغيره.

0: كلهم يدعوا أنهم بيديروا مصافي في ليبيا. أعطيتهم باعتبار أن عندي الصلاحية، أعطيتهم موافقات، ومع ذلك لم يعملوا أي شيء. ولكن هو الأساس الخطأ من المؤسسة. المؤسسة هي المسؤولة على الخطة الاستراتيجية اللي دارها السيد فرحات بن قدارة، واللي هي ما أدت إلى شيء، حتى اللي خذوا فلوس هذه ما أدروا بهم شيء. كان تطوير مصفات الزاوية من ضمن المشاريع الاستراتيجية، ومخصصين لها مليارين و400 مليون، وبرضه ما عملوش فيها لشيء لليوم للأسف.
1: هل يعني انت تتكلم على موافقات؟
0: واضح ان واضح ان واضح واضح ال ال واضح
1: انت تتكلم عليك على كثير من الموافقات.
0: واضح ان
1: وقلت تحدثت عن المستثمرين، وتحدثت ايضا قبل قليل عن مشاريع كنت تنوي القيام بها. يعني هل استخدمت كل هذه الامور فيما بعد لمحاولة دعني أقول الانتقام من محمد عون؟ بمعنى يعني أنت في 6 سبتمبر 2025 كنت في مطار معيتيق الدولي تتجه إلى السفر، تم إيقافك من جهة الضبط القضائي حتى تنفذ حكما غيابيا بالسجن لمدة 4 سنوات. لماذا حكم عليك بالسجن 4 سنوات أصلا غيابية؟
0: والله هذه أحد أعتقد أنه هو موضوع كيدي في الأساس يعني. فممكن بعجالة نقول لك اللي حصل بالضبط.
1: يا ليت صراحة.
0: هو وردني من المؤسسة أن فيه إحالة، أن فيه أحكام على بعض الشخصيات في مؤسسة النفط، وقالوا أن إحنا هذا باعتبار أن الوزير ما عادش موجود معنا، وهو أصلا تابع الحكومة باعتبار أني من شان 16 في ديوان مجلس وزراء، يعني ما نتبعش المؤسسة. رجعوا القضية للمؤسسة. طبعا للأسف الحكومة لم تعلمني بالموضوع، ولكن أنا بادرت وكلفت محامي ذهب إلى المحكمة وشاف الملف، وبدأت محاكمتي. حضرت جلستين قبل ما يوقفوني في سبتمبر 25. القضية ببساطة كانت كيدية، كانت من يبدو أن أحد أعضاء اللجنة الثورية في شركة الزويتين لما كنت أنا رئيس شركة قال لهم أن محمد عون
1: هذه القصة تعود إلى 2007-2008
0: تليفون 2006
1: 2006 أيضا
0: هي 2006 القضية 2006 نعم. المهم يبدو أن الرقابة لما تحققت من الموضوع قالوا هذا اسم وهمي، ما هوش يعني مش حقيقي، البلاغ اللي جاهم مش حقيقي. ولكن هم ربما كيديا تلقفوا الموضوع وقالوا كيف أنت رئيس شركة لا تحيل المشاريع العقود إلى الرقابة المسبقة. هذا هو اللي كان موضوع القضية. وأنا في سنة 2006 كنت مستشار رئيس مؤسسة النفط، وتوليت لجنة في 2007 توليت اللجنة الرئيسية للتفاوض مع الشركات الأجنبية وحسن الشروط في صالح الدولة الليبية. وأنا موجود في ليبيا، لم يتم إعلامي، تم الحكم علي غيابي وأنا لا أعلم على الإطلاق، يعني الموضوع ما نعلمش عليه. فاللي حصل طبعا، وللعلم درت مذكرة للسيد النائب العام بعد ما سمعت بموضوع القضية، قلت له أنا مفروض اسمي يتنحى من ممنوعين من السفر، لأنني باشرت حضور المحكمة وما فيش مبرر أن يقعد اسمي. وكنت مطمئن أن مش هتحصل لي مشكلة في المطار. فجيت طالع أنا وابني فوقفوني وحولوني لمكتب النائب العام، مكثت عندهم حوالي 6-7 ساعات، وبعدين طلقوا سبيلي بدون أي لا يحققوا معاي ولا يكلموني لا يعرفوا حتى شيء من الحد. ما أعرفش حتى ليش شديني أصلا، لأن الموضوع منتهي أصلا. المحكمة بادرت بحضور جلستين في حضور المحامي متاعي، والقضية واضحة أني وذكرت للقاضي لما في المحكمة في الجلسة الأولى، قلت له يا سيادة القاضي أنا قعدت 6 سنوات ونصف رئيس للجنة إدارة شركة الزويتين للنفط، لم أحيل أي موضوع للرقابة المسبقة، لأن كانت التعليمات اللي عندنا كان ما نحيلوش هذه، لأن طيب. معنا شركاء أجانب وما ناش ملزمين بإحالة المشاريع إلى الرقابة المسبقة.
1: طيب قبلها بعام معاليك يعني
0: وإدارة القانون في إدارة القانون لوزارة العدل أفتت بعدم جواز
1: هذا الحكم. طيب
0: الإحالة إلى الرقابة المسبقة.
1: فاصل قصير نعود بعده لاستكمال ما تبقى من حلقة قابل الجدل مع وزير النفط الليبي السابق محمد

0: العالم عن اتساعه وتسارع ايقاعه.
1: اخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الاحد الى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على شاشة العربية.
5: حياكم الله مشاهدينا إلى هذه الحلقة مع وزير النفط الليبي السابق محمد عون. معالي الوزير حياك الله معي من جديد. كانت هيئة الرقابة الإدارية عن أوقفتك طبعا عن العمل في القضية رقب 178، هذه قضية شهيرة جدا، يعني اتهمتك بالتفريط في حقوق الدولة، إهدار المال العام. هناك أيضا من يقول في ليبيا بأن معالي الوزير محمد عون تضخمت أرصدته جدا بسبب هذه القضية وأصبح من أصحاب مئات الملايين، وبالتالي أتت هذه القضية الشهيرة قضية 178، وأنك جزءا ربما من ما حدث من الإهدار للمال العام، عقد لبعض الصفقات، شبهات حول هذا الوزير. أريد أن ترد على هذا الكلام وأن تعلق عليه.
6: أكيد، هو طبعا لما تم وقفي عن العمل في 25 مارس 24 كلف السيد رئيس هيئة الرقابة أحد الوكلاء عنده بالتحقيق معي، طلبت أن يحضر المحامي متاعي الجلسات أخذ الأقوال. قدمت لهم من الوثائق ما يدحض أي كلام. وطبعا هو الأساس، خلي بشكون واضح حتى للإخوة الليبيين المشاهدين أنها كيدية من الأول. الأساس الرقابة الإدارية اللي حصل الآتي: في 8 رمضان 1445 هجري الموافق 18 مارس، كان فيه اجتماع للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة والماء، ولأول مرة في هذاك الاجتماع السيد الرئيس كلف رئيس هيئة الرقابة أن يكون عضو في المجلس هذا، مجلس شؤون الطاقة والغاز. طبعا في هذاك الوقت كان فيه عنده مشكلة مع السيد الصديق الكبير، ما عاش عنده من يأيده فيه، فدار قرار لإضافة السيد رئيس هيئة الرقابة لهذا. في هذا الاجتماع للأسف حصلت مشادة كبيرة جدا بيني وبين السيد رئيس الوزراء، كانت يمكن فاقت كل المشادات السابقة. السبب شنو هو؟ السبب أني كنت ضد موضوع تعديل اتفاقيات شركة روحة، وقلت لهم شركة الأرامكو السعودية هذه شركة سعودية 100%، ما فيش شريك أجنبي في النفط السعودي، ليش احنا ما ننحوش نفس المنحة؟ وانا مانيش ضد الشركات الاجنبية ولا ضد الاستثمار، ولكن ضد ان ما يكونش فيه ندية وما يكونش فيه مصالح مشتركة. اللي قلته الشركاء الاجانب بيقبلوا شروطنا باهي، ما يبوش يقبلوا، يتفضلوا يتخلوا على القطع متاعهم ويسافروا. فالمهم حصلت مشادة كبيرة، طبعا تدخل هو السيد رئيس الرقابة ووزير المالية اظن كان تفكر فيه وحاولوا يهدوا الموضوع. طبعا السيد الرئيس انا كان صيام رمضان، لم اريد الرد عليه بالحجم اللي بحجم كلامه هو. انا حاولت رديت عليه، طبعا باش نكون واضح رديت عليه،
5: ولكن رديت ولا ما رديت
6: بحدود الادب، وما نبيش رديت عليه وهو صيام، لا، لكن كان ردي ما هوش الرد العادي. لو أن مش صيام كنت يكون ردي أقصى منه، أقصى من الرد اللي رديت عليه. فالمهم بعدين هو شعر أن

0: أن هو والسيد عادل جمعة شعروا أنهم أخطأوا في حقي وطلبوا أن هو يبوس راسي ويعني يقبل راسي ونسامحه. فقلت له أوكي ما عنديش حاجة من. أعتقد في هذاك بعدين طلعوا طبعا هم قعدوا في مكتب رئيس المؤسسة وأنا طلعت رجعت للبيت. أعتقد في هذاك بعد هذاك الاجتماع تقرر هيك التقدير الشخصي، راه تقدير ما عنديش دليل قاطع عليه، ولكن تقدير الشخصي أنه تم فيه إقرار أن رئيس الرقابة سيتولى الموضوع. فشين داروا هم؟ رئيس الرقابة عنده شكوى من من من صنع الله ضد دينا، شكوى في بعثها راه في أكتوبر 21 يعني سنتين قبلها باش تكون واضح، لم يحقق فيها الرقابة إداري
1: اللي أنت وافقت على مبادلة كميات من الخام بمنتجات الوقود، وبحثوا عن هذه المراسلات اللي تثبت وجود موافقة من مجلس الوزراء ما وجدوها.
0: وافق عليها مجلس الوزراء. أي هذه؟
1: أي بس وين الوثائق؟ مش موجودة.
0: قصة فيه رسالة ما عندي شنو موضوع تون عرضها لكم تون أعطيكم عرضها.
1: الموافقة
0: عندي الوثائق.
1: موافقة مجلس موجودة عندك.
0: وثائق موافقة مجلس الوزراء وموافقة مجلس الوزراء عندي. موافقة اسمها السيد رئيس الوزراء، هو مش مجلس الوزراء، هو وافق السيد الرئيس ما وافقش المجلس الوزراء حقيقة لما يعرضها على المجلس زي العادة متاعه، هو هو هو يخالف في كل القوانين والتشريعات النافذة.
1: معقول يعني هو يعني هو يوافق فقط دون أن يعود إلى مجلس الوزراء وأن يعود إلى الوزراء الموجود عنده ويصير مثلا عملية تصويت. نعم. مشاورات مباحثات.
0: نعم.
1: ما في
0: الموضوع هذا في الموضوع هل بمواضيعه نعم هل بمواضيعه لما يرجع في ما يرجعش في المجلس الوزراء. وأنا المهم خلينا نكمل الموضوع هذا بعدين
1: الثانية.
0: المهم والنقطة الثانية هذا كل الشكوى قبل سنتين من اسمه من التحقيق متاعي ووقفي عن العمل. يعني تو كيف انت هيئة رقابة إدارية وجايتك وثيقة من رئيس مؤسسة غير شرعي شاكي في وزير، يعني انت مفروض تاخذ فيها إجراء ممكن بعد شهر بعد اثنين بعد ثلاثة مش بعد سنتين. بعد سنتين واضح انها هي محاولة للضغط علي ولي
1: يعني هي او حفظت لوقتها المناسب.
0: بالضبط ايوه لما بيحتاجوا لها بيطلعها. وطبعا هي كلام طبعا هو يحكي على المفاوضات اللي اجريناها في سنه 2007 و2008 وهذه فهم مجلدات وفيها لجان ومهوش محمد عون بس اللي انا صحيح رئيس اللجنه الرئيسيه كان معينا ثلاث لجان اخرى وكان فيه مجلس اداره المؤسسه الوطنيه للنفط
1: وكان فيه هم الحقيقه حتى الناس معليك يكون عارفين يعني احنا قاعدين نحكي على ايش. عندما كنت رئيس للجنه التفاوض هذه يعني انت تم اتهامك بأنك جددت اتفاقيات مع هذه الشركات التي انتهت امتيازات وشركات أجنبية طبعا حتى 2032 دون عرض التعديلات المتعلقة بالحصص.
0: مزبوط.
1: على السلطة التشريعية. فهذا كان هو الاتهام.
0: هو اتهام كيدي لأنه ما يفهموش الجهل والفساد. هذا مشكلة كبيرة راهو عندنا. لا بالنسبة لنا احنا كلجنة التفاوض احنا نديره في توصية لمجلس إدارة المؤسسة، ومجلس إدارة المؤسسة يبعث في رسالة إلى الحكومة الليبية اللجنة الشعبية العامة آنذاك، الحكومة الليبية توافق وفيه قرارات من الحكومة الليبية.
1: معالي الوزير لو سألتك حقيقة يعني الفترة اللي أنت يعني تراقب فيها عمل المؤسسة النفطية الليبية وأنت كنت وزير فيها أو حتى إلى الآن، وقلت لك بصراحة لو سألك أحد أو مواطن ليبي وقال لك يا معالي الوزير أعطني تقديرا لحجم ما نهب وسرق من أموال النفط الليبية منذ ثورة 2011 حتى اليوم، كم تعتقد أو تظن أو تقدر هذه الأرقام؟
0: من الصعب طبعا حقيقة من الصعب تقدير المبلغ، ولكن يعني في تقرير ديوان المحاسبة وفي تقرير الدين العام للدولة الليبية أظن يوصل إلى أكثر من 300 مليار. يعني هذه كلها
1: 300
0: هذا كله واضح
1: دولار أو دينار
0: على مصير الاقتصاد الليبي وحيؤدي لانهيار ربما.
1: دولار أو دينار؟
0: لا دينار.
1: كم تعتقد أن هناك جزء من هذه الأموال كان في فترة وجودك كوزير

0: وهل تتحمل المسؤولية؟
1: والله نتحمل المسؤولية بالقدر اللي أنا لم أرفع صوتي ولم أوثق الكلام. يعني أنا وزير أديت واجبي، وفيه حتى من تقدم بقضايا في محاكم الموضوع الإنيم، فيه فيه فيه فيه مكتب محاماة متقدم فيه بشكوى رسمية فيه، ولكن لم يبت فيه للأسف، قاعدة تتجرجر. يعني
0: مع الوزير أشكرك شكر جزيل على وجودك مع ليلى في قابل الجدل.
1: لكم الشكر والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم.
0: شكرا لك معالي وزير النفط الليبي السابق محمد داعون، كان ضيفي من طرابلس. شكرا لكم مشاهدينا، هذه الحلقة من قبل الجدل انتهت، تتابعون ما تبقى منها على منصات العربية للتواصل الاجتماعي. الأسبوع المقبل موعد جديد لقبل الجدل، إلى اللقاء.

0: كان دخول الحرب مو بهدف أو بقصد تحرير فلسطين، فدخلت الجيوش وقلوبها شتى. إما أن نقول أنها قضية فلسطينية من الألف إلى الياء، أو نقول أنها قضية عربية. هنا ينتقل القرار بها إلى جامعة الدول العربية.
1: جامعة الدول العربية ودورها في القضية الفلسطينية كان إيجابي أو سلبي؟
0: الميثاق هذا اللي ما تغير من 70-80 سنة يحتاج إلى نسف. ما تعتقد أنه العقل والكومن سنس يقولك لازم تغيره؟
1: كل ذنب جامعة الدول العربية ذنب المواقف العربية المتناقضة.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية. الوقت

0: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
3: قضيت 26 عاماً مع الجيش البريطاني.
4: Intense work was extremely dangerous.
3: تجربتك في لندن الشمالية مع الجيش البريطاني.
4: When they caught their informants, they would take them away, they'd torture them in the most horrific ways, then force them to give a confession and then kill them.
3: الاجتياح الأمريكي البريطاني للعراق. حدثنا عن صعوبة مهمتك.
4: That tour in Iraq broke me and broke my will to stay in the British military.
3: لديك منشور في منصة إكس تقول فيه: الحقيقة الكاملة عن أسلحة الدمار الشامل لم تخرج بعد. إن حدث ذلك سيكون بلير وبوش خلف القضبان.
4: The public around the world were lied to, and there's a lot more that happens than that makes me even more angry at those two.
2: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري من العربية. نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن البنتاغون أمر القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بالاستعداد لاستئناف الضربات ضد إيران. المسؤولون أوضحوا أن النقاش بشأن احتمال استئناف العمليات القتالية يتصاعد، وأنه لا يمكن استبعاد فرص حدوثه قبل الانتخابات النصفية، بانتظار أن يحسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رأيه. نفت القيادة المركزية الأمريكية تصريحات صادرة عن الحرس الثوري الإيراني تفيد بأن مضيق هرمز مغلق وأن إيران تفرض السيطرة عليه، واصفة هذه الادعاءات بالكاذبة. سنتكوم كشفت أن حركة الملاحة مستمرة وأن البضائع التجارية وإمدادات الطاقة